0: الأغذية العالمي في السودان، إن مدينة الأبيض تستضيف نحو 100,000 نازح، ولا تزال تعاني من نقص الغذاء والماء والوقود. وأضاف في هذا الخصوص:
1: عدد سكان مدينة الأبيض يبلغ أكثر من 500,000 أو 600,000 شخص، وتستضيف أكثر من 100,000 نازح معظمهم من الشباب. نحن نعلم أن الحصول على الطعام والمياه يمثل إشكالية كبيرة. برنامج الغذاء العالمي قدم مساعدات الطعام إلى أكثر من 100,000 شخص في هذه المخيمات داخل المدينة.
0: من جهته، كشف مفوض العون الإنساني بولاية الشمال كردفان محمد إسماعيل وصول أكثر من 11,000 أسرة نازحة إلى مدينة الأبيض منذ مارس الماضي من ولايتي جنوب وغرب كردفان ومناطق أخرى، وأوضح أن نحو 400,000 نازح يحصلون على حصص غذائية، من جملة 1,200,000 نازح بمدينة الأبيض، مؤكدا أن الفجوة في الحصص الغذائية للنازحين أكبر من 50%، وذلك بسبب نزوح قرى كاملة الآن إلى مدينة الأبيض. بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي موقف الجامعة الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان وتغليب صوت الحكمة والحوار والحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته الوطنية. واطلع الأمين العام خلال لقائه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس على تقديرات الجانب الأمريكي لتطورات الوضع في السودان، كما اتفقا على التنسيق والعمل المشترك. في الأثناء بحث مسعد بولس مع وزير الخارجية المصرية اليوم الأحد الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى. اجتمع الرئيس الأوغندي يوري موسوفيني مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان هافيستو لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع في السودان ومعالجة الأزمة الإنسانية وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وركز الاجتماع الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة عنتيبي على تعزيز الحوار بين الأطراف المنخرطة في النزاع السوداني وتطوير التعاون الإقليمي ودعم المبادرات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق سلام مستدام. أجرى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مباحثات مع الرئيس الإريتري أسياس أفورغي في العاصمة أسمرة يوم الجمعة، تضمنت مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وأسمر في مختلف المجالات. أصدر رئيس وزراء حكومة تأسيس في السودان محمد حسن التعيشي قرارا بتعيين 6 وزراء جدد في الحكومة الانتقالية، وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي أمس إن القرار شمل وزارات الزراعة والغابات والتجارة والاستثمار والاتصالات والتحول الرقمي والعمل والشباب والرياضة. أكد وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم أن مشروع رصيف الغاز الذي وقعته هيئة الموانئ البحرية وقعت بشأنه مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية مع مهم استراتيجيا ولكنه قديم متجدد. وقال إبراهيم لراديو دبنجا إن التوقيع على مذكرة التفاهم يترك أسئلة كثيرة، مشيرا إلى أنهم في الفترة الانتقالية حاولوا إكمال بناء المرسى في ميناء بور سودان، إلا أنهم تفاجؤوا باحتكار الجيش لمشاريع الغاز بقرار من البشير، معبرا عن أسفه لأن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان انحاز للجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
2: مرسى ومستودعات خاصة بالغاز على ميناء البحر الأحمر أو أي من موانئ البحر الأحمر السودانية، لا شك أنه هو مشروع مهم جدا، يعتبر مشروع استراتيجي لمستقبل الطاقة في السودان. وهذا المشروع هو قديم متجدد، يعني لم يأتوا بشيء جديد، لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع الحكومة.
0: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية نجاح الوساطة التي قادها مديرها العام محمد طاهر عمر في إنهاء الخلاف بين رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة الناظر محمد الأمين تيرك ووالي ولاية كسل الصادق محمد الأزرق. وقالت الشركة إن اللقاءات المكثفة والمشاورات أسفرت عن مصالحة شاملة بين الطرفين بما يعزز الاستقرار والأمن في شرق السودان ويدعم وحدة الصف وتغليب المصلحة الوطنية. أعلنت الإدارات الأهلية لقبيلة التعايش رفضها جميع مظاهر التفلت والأحداث الأمنية الأخيرة في منطقة أم دافوق الحدودي، وأكدت رفضها القاطع لما وصفته بالمخططات التخريبية والاستخباراتية التي تسعى للنيل من استقرار أفريقيا الوسطى. وأشادت الإدارات الأهلية بمخرجات الملتقى الحدودي الذي اختتم أعماله وأسفر عن وثيقة توافقية جددت اتفاق الصلح الشامل بين المكونات القبلية في السودان وأفريقيا الوسطى. وأضاف متحدث باسم الإدارة الأهلية في هذا الخصوص:
3: إعلان رفضنا القاطع واستنكارنا الشديد لكافة المخططات التخريبية التي تسعى إليها فلول الحركة الإسلامية وجيوبهم الاستخباراتية والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى الشقيقة، تأكيد التزامنا المطلق بحفظ الأمن والاستقرار على جانبي الحدود مع أشقائنا في أفريقيا الوسطى.
0: لقي لاجئ من جنوب السودان يشتبه في تورطه في عمليات سرقة مصرعه بعد تعرضه للضرب على أيدي عدد من اللاجئين السودانيين في معسكر كريان دونغو شمالي أوغندا، واحتجزت الشرطة 5 أشخاص حتى الآن، فيما قد تتمدد التحقيقات لتشمل نحو 40 شخصا من أفراد المجتمع السوداني يشتبه في مشاركتهم في الواقعة. شهدت هيئة الموانئ البحرية احتجاجات رفضا للإجراءات التي أعلن بموجبها عن تكوين نقابة جديدة للعاملين من منسوبي النظام السابق. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن المحتجين أغلقوا مقر رئاسة هيئة الموانئ البحرية مطالبين بإلغاء تكوين النقابة وبإلغاء أي أجسام نقابية تتكون تابعة للنظام السابق. وأضاف في هذا الشأن:
4: الآن هنالك تجمعات رفضا للخطوة اللي تمت أمس وبيعتبروها غبزة بالزرام، وإنه أتت ببعض المحسوبين على النظام السابق، وإنه النظام السابق الآن بمارس وصاياه من خلف الستار، وهو ما يؤشر إلى وضع حد لهذه الاحتقانات.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسل تعليق الإضراب لمدة أسبوع ابتداء من أمس السبت، مشيرة إلى تحقيق تقدم الملموس في ملف تعديل استحقاقات عام 2025. وأضاف في بيان أن رفع الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة لاختبار مدى جدية السلطات في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتأكد من صرف جميع الاستحقاقات كاملة. اتهمت لجنة المعلمين السودانيين إدارات التعليم بمحلية جبل أولياء بفرض رسوم وصفتها بالباهظة على التلاميذ والطلاب تحت مسمى الامتحانات الموحدة، واعتبرت أن هذه الممارسات تمثل تنصلا من مسؤولية الدولة في تمويل التعليم وتهدد بزيادة معدلات التسرب من المدارس. دخل ممرضو مستشفى وادي حلفة في إضراب جزئي احتجاجا على تأخر المرتبات، وأشارت ممرضات إلى تأخر صرف مرتباتهن للشهر الثاني على التوالي، منوهات إلى صرف ما يعادل 40% فقط من حقوقهن. كشفت وزارة الزراعة والغابات بولاية وسط دارفور عن تحديات تواجه الموسم الزراعي أبرزها ضعف التمويل ونقص البذور والآليات الزراعية كالجرارات وارتفاع تكلفة العمليات الزراعية، وأشارت الوزارة إلى مخاوف من انتشار الآفات ودخول الماشية والدواب للمزارع وظهور أسراب الطيور المهددة للمحاصيل، مطالبة بتوفير تمويل عاجل للتقاوى ودعم لجان حماية الموسم وتمكين برامج مكافحة الآفات لضمان نجاح الإنتاج بالولاية. قالت وزارة الصحة في إقليم النيل الأزرق أن 3000 شخص على الأقل أصيبوا بحمى الضنك خلال الأيام الماضية، وتوفي آخرون بأصناف من الأمراض من بينها الضنك، وأشارت إلى أن المستشفيات في الإقليم تشهد اكتظاظا بالمرضى المصابين. أعلن وزير داخلية حكومة تأسيس دكتور سليمان صندل عن اكتمال تشغيل جميع المحطات الجمركية في إقليم دارفور، مشيرا إلى افتتاح بقية المحطات قريبا. وقال مدير عام الجمارك العميد مختار الحبيب خلال لقائه وزير الداخلية إن أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه العمل الجمركي تتمثل في نقص القوة البشرية والحاجة إلى المعينات الفنية وضرورة رفع القدرات من أجل مكافحة التهريب وضبطه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي شاب مصرعه السبت إثر تعرضه لهجوم تمساح أثناء وجوده في مياه النيل بمنطقة جزيرة السيدر جنوبي مدينة بربر بولاية نهر النيل. وأفادت مصادر محلية بأن التمساح باغت الشاب وسحبه إلى الأعماق أمام مرافقيه دون أن يتمكنوا من إنقاذه، وأعادت الحادثة المخاوف من تكرار هجمات التماسيح بعد أيام من واقعة مماثلة شهدتها جزيرة صاي بالولاية الشمالية. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
5: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
6: الحرب دي لو مستعدة المسار تاني ما فحيت مستعدة المسار نهائي.
5: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: المدارس استخدمت كسكنات سكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون وقتل معلمين من ضمنهم معلمة فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة. في حالات كثيرة موثقة في اختطاف قتل وتعذيب وسجن لعدد كبير من المعلمين.
1: في فصول يجب أن تعلم تختطف الطفولة، أطفال يسحبون من المقاعد إلى التدريب العسكري. في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس نكشف ممارسات تجنيد الأطفال من المدارس، ونتحدث عن حجم الانهيار التعليمي مع ضيفتنا التربوية السودانية خالدة صابر. أهلاً خالدة.
0: أهلاً ومرحب بكم يا أستاذ حمزة، شكراً للتلفزيون دي ام إذا أنا بطل اسم صح. شكراً لكم لأنكم بسلطوا الضوء على القضايا بتاعت القضايا العاجلة بتاعت السودانيين يعني أو السوداني.
1: طيب الآن خالدة، بعد 3 سنوات والسنة الرابعة من الحرب والحديث عن انهيار كامل للقطاع التعليمي ودمار تقريبا ثلث المدارس، لكن نركز بالأول على التقرير اللي صدر من المرصد السوداني لحقوق الإنسان ونسأل من يختطف الأطفال والتلاميذ من المدارس؟
0: التقرير بتاع المرصد السوداني لحقوق الإنسان أنا صراحة يعني حاولت أفتش عن صفحات رسمية في السوشيال ميديا للجسم ده ما لقيت أي مصادر يعني موثوقة، لكن أحب أقول إنه المشاهدات بتاعتي أنا زادة أو مشاهدات كثير من السودانيين حاليا ومما الحرب بدت لحد الآن، نحن خاشين في العام الرابع قاعدين نشوف أطفال صغار السن قاعدين في التشكيلات العسكرية أو في القوات المتنازعة، كل الأطراف المتنازعة بتعددة يعني قاعدين نشوف فيها أطفال موجودين. ده معناته إنه في الأطراف المسلحة قاعدة تجنب الأطفال وقاعدة تنتهك الحقوق بتاعت الأطفال اللي هم كانوا من المدارس
1: وليس تحت القتال. لكن خالد، التقرير اللي صدر من المرصد السوداني هو ليس مجرد يعني دخان بلا نار، يعني أكيد في أدلة قاطعة متاحة لتوثيق مثل هذه الحالات في المدارس، يعني خطف التلاميذ من المدارس وتجنيدهم في الميليشيات المسلحة هو شيء أيضا موجود حتى في جنوب السودان، يعني حتى في البلد الذي انقسم عن السودان، فبالتالي هي عادة موجودة أو متوارثة عبر التاريخ في السودان. فهل أنت بوجهة نظرك كتربوية متابعة لهذا الموضوع برأيك، غير أنك شفتي الأطفال والتلاميذ، هل شفتي حالة معينة مثلا طفل أو تلميذ معين صادفتي أو سمعتي عنه أو شفتي حالته؟
0: أنا ما شفت أطفال، يعني أطفال بعرفهم حقيقة، لكن شفنا الحرب دي غير إنها هي موجودة في الواقع برضو موجودة في السوشيال ميديا وبنشوف الصور بتاع المقاتلين شايفين فيه أطفال كتار، وبرضو في تغارير لكن ما يعني تغارير من منظمات تانية وثقت للحالة بتاعت لعدد 234 طفل هم أجبروا على التجنيد أو جندوا. دي حاجة، دي تقرير أممي يعني من منظمات أممية.
1: كم عدد الأطفال مرة أخرى؟ كم عدد الأطفال الذين جندوا؟
0: 234 طفل تم تجنيدهم في واحد من أطراف أو في الأطراف المسلحة كلها، لكن العدد ده هو أكبر بكثير باعتقادي، هو أكبر بكثير لأنه التوثيق ده كان في الفترة من العام 2023 لما الحرب بدت لحد العام 2024 يعني الفترة الزمنية ده قصيرة، عشان احنا في العام 2026 ولسه ما زالت الحرب مستمرة. انا اعتقد انه العدد اكبر بكثير مما ذكر، يعني الحالة 234 طالب او تلميذ او طفل، العدد اكبر بكثير لانه في حالات كثيرة ما تكون موثقة بالنسبة لي.
1: طب كيف اطراف الحرب او الميليشيات هذه كيف تبرر يعني فعلتها باستهداف المدارس وتجنيد التلاميذ الموجودين بهدف التعليم في المدارس، بهدف الحصول على تعليم؟ ونعرف في السودان تعليم مجاني في المدارس الحكومية، لكن في خلال الحرب يعني الأهالي والناس تبحث عن أي مكان يزود الأطفال اللي نزحوا وأطفالهم عموما بنوع من أنواع المعرفة على الأقل في ظل هذه الحرب. يعني كيف يبرر هؤلاء اللي هم أطراف الحرب أو الميليشيات كيف تبرر فعلتها في تجنيد الأطفال؟ يعني شو المبرر؟ هل لديهم مبرر قانوني مثلا أو حجج قانونية مثلا؟
0: هي أطراف تملك السلاح ما عندها أخلاق أصلا، لو كان عندهم أخلاق أصلا ما كان يعني الحرب قامت. فهم لأنهم أصلا ما عندهم أخلاق، هم مستعدين عشان يحققوا الأهداف بتاعتهم في السلطة والتنافس على السلطة والثروات بتاعت السودان، هم مستعدين يجندوا المزيد من الأطفال عشان يكونوا وقود للحرب دي. لأنه أنا أفتكر ما في إنسان عاقل بالغ هو عنده الرغبة إنه يكون جزء من الحرب أو جزء من الوقود بتاعت الحرب يعني. عشان كده هم بيصفوا الأطفال، ونتيجة لغياب الأطفال من المدارس أو الانقطاع بتاعهم عن التعليم لفترات طويلة شديد من 2003 أبريل 2003 لحد نحن نتكلم عن السنة الرابعة، في مناطق مما قامت الحرب ما رجع لها التعليم أو مستأنفت العملية التعليمية، بينما العملية التعليمية استأنفت بشكل جزئي في المناطق بتاع سيطرة الجيش.
1: طيب قبل الحديث عن استعادة العملية التعليمية، أنت ذكرت أنه في أطراف تتدخل لتجنيد هؤلاء التلاميذ، من هي هذه الأطراف؟
0: الأطراف؟ أنا يعني الليلة بالذات أو من يومين تقريبا صادفت تغرير أنا ما متأكدة من صحته أو خبر، هو يقال أنه كتائب البراء بن مالك واحدة من الأطراف المسلحة اللي قاعدة تجبر الأطفال حاليا في المناطق الحرارة الجيش، مثلا المناطق بتاعت الخرطوم والجزيرة. وأعتقد أنه برضو الليلة برضو في حديث عن أنه أو في أخبار عن أنه الأطراف ديل هم حاليا قاعدين يخزنوا برضو في سلاح في كلية التربية في جامعة كردفان أو منطقة كردفان، هي من المناطق الملتهبة.
1: سنأتي في محور الاستخدام المباني المدرسية والجامعية في هذه الحرب، لكن أنت برأيك تربوية حتى نخرج من المحور الأول وهو محور تجنيد الأطفال واستخدامهم في كوقود لهذه الحرب، ما هي الخطوات الفورية لإخراج هؤلاء الأطفال من التجنيد وإعادتهم إلى بيئاتهم الآمنة؟
0: في ممكن يكون في كم أولوية حاليا. الأولوية الأولى إنه تحصل حملات بتاعت توعية أو حملات بتاعت مناصر عالية للمجتمعات السودانية، خصوصا المجتمعات في الأرياف، لأنه هم الإدارات الأهلية الموجودة في الريف السوداني هم اللي بيساعدوا القوات دي إنهم هم برضو يجندوا الأطفال الموجودين في المجموعات اللي هم يعني تحت قيادتهم أو تحت إدارتهم بإنهم يتجندوا. والحملات بتاعت المناصرة الواسعة ممكن نستهدف فيها يعني نستصحف فيها الإدارات الأهلية دي ذاتهم أو الإدارات المجتمعية، لأنه ونوعيهم بالمخاطر بتاعت تجنيد الأطفال، لأنه ده بيسبب مزيد من الصراعات أو بيخلي الصراعات تستمر لفترة طويلة أو بيغذي صراعات لفترة طويلة، لأنه في النهاية هم أطفال لسه قدامهم متسع من العمر وقدامهم متسع من الوقت لأنهم يستمروا في القتال لفترة طويلة يعني.
1: لكن هو يعني مستقبل الأطفال يعني خاصة خلال ثلاث سنوات الأخيرة أصبح مجهول، يعني بدليل أنه الآن في تقديرات من جهات سواء من الأمم المتحدة من اليونيسيف أو حتى من مراصد داخل السودان بتقول أنه في ملايين الأطفال خارج التعليم. فالثمانية مليون اللي ذكرتهم اليونيسيف، هل هذا رقم واقعي للأطفال اللي خرجوا من التعليم؟
0: أحب أقول لك أنه قبل ما الحرب تقوم أصلاً كانت الإحصائيات هي عبارة عن 6,900,000 ديل أصلاً كانوا خارج المدارس قبل الحرب. التقديرات بتاعت اليونيسيف في الستة شهور الأولى للحرب يعني في ديسمبر 2023 وصلت ل 19 مليون بالإضافة 19، أعتقد أنه 19 مليون فيها العدد القديم، يعني هي متضمن العدد القديم اللي هم قريب ل 7 مليون طفل كانوا أصلا خارج النظام التعليمي قبل الحرب. برضو في تحديثات في 2025 إنه الأطفال خارج المدارس هم 7.9 مليون، لكن الفترات الزمنية اللي بتكتبت فيها التقارير ممكن تدينا مثلا في الفترات الأولى أعداد كبيرة جدا من الأطفال خارج المدارس، لأنه كان في إغلاق واسع للمدارس بتاعت الحرب. أيوة. وبرضه ممكن النزوح المتكرر طبعا في 2000 لحد 2025 ديسمبر 2025 كان التقديرات بتاعت اعداد النازحين واللاجئين 12 مليون، أنا أعتقد أن العدد ده كبير، عشان كده بيكون صعب، من الصعب التتبع بتاع الأطفال اللي بيكونوا في سن المدرسة.
1: طب الآن أستاذة خالدة، اللي أنا بدفهمه يعني وأكيد نوصله للناس، الآن عندك جيل كامل مر عليه عدد من السنوات غير صراعات ما قبل الحرب الأخيرة، والآن مثلا في الثلاث سنوات الأخيرة فقدوا أكثر من 500 يوم دراسي. هذا الفقدان يعني الجاب هذا والثغرة هذه اللي حصلت للجيل هذا، كيف راح تأثر على المسارات الأكاديمية والشهادات لقدام يعني للأمام؟
0: يعني أنا ما أعرف 500 يوم دراسي ممكن تكون قبل سنتين دي كانت، يعني 500 يوم دراسي دي تقريبا
1: بالمعدل. نعم
0: يعني أيوة بالمعدل، لكن إحنا ممكن نقول إن إحنا ماشيين على 1000 يوم دراسي لحد الآن، لأنه في مناطق في كردفان ودارفور لفترة قريبة حتى استأنفوا العملية التعليمية، مثلا الشهادة السودانية. يعني 500 عام أو 500 يوم دراسي دي عبارة عن عامين دراسيين، ده انقطاع مباشرة بيأثر على المهارات بتاعت الأطفال الخاصة بالقراءة والكتابة والحساب والمهارات الأساسية والمعارف الأساسية، وبرضو بيدخل كميات كبيرة يعني من الأطفال دي للكتلة بتاعت الأمية الموجودة أصلا بالأساس، يعني يعني حتزيد الكتلة بتاعت الأمية الموجودة في المجتمع، بالإضافة لأنه بتعطل الشهادة الامتحانات بتاعت الشهادة السودانية اللي هي الامتحانات اللي بينتقلوا منها الطلاب للمرحلة الجامعية. وبرضه شفنا أنه كيف تم تسييسها، يعني المسألة بتاعت امتحان الشهادة السودانية
1: كيف كم تسييسها، يعني مسألة الشهادات الثانوية التي تؤهل هاي الأجيال اللي وصلت بعد 3 سنوات للدراسة الثانوية، كيف كم تسييسها للوصول إلى الجامعات؟
0: يعني أول مما الجيش حرر المناطق بتاعت ولاية الجزيرة والخرطوم تم طوال فتح المدارس إعادة 65% من المدارس في المناطق دي، وطوال أعلنوا إن امتحانات الشهادة السودانية حتكون في مناطق سيطرة الجيش فقط، اللي هي
1: وباقي المناطق حرمت من هذا الموضوع.
0: باقي المناطق حرمت من حق الوصول للتعليم. نحن نتكلم عن ولايات كردفان استثناء ولاية شمال دارفور وما كلها، ممكن نتكلم عن مدينة الأبيض هي استيل الجيش قاعد فيها ومسيطر عليها، لكن ممكن نتكلم عن 5 ولايات في دارفور.
1: لكن ولاية. الطرف الآخر اللي يسيطر اللي هو على الدعم السريع يعني بقيادة حمدتي الذي يسيطر على عدد من المدن حاليا والولايات، هل أسس لشيء يتعلق بهذا الأمر؟ يعني هل أسس مثلا لمسار معين لأصحاب الشهادات الثانوية لحتى يكملوا تعليمهم مساراتهم التعليمية، أم غاب هذا الأمر عنهم، أم كيف كان ذلك؟
0: لا لم يغب. حكومة تأسيس أو حكومة السلام والوحدة زي ما هم بسموا نفسهم، اللي هي الحكومة دي هي موجودة في المناطق بتاعت سيطرة الدعم السريع، اللي هي بتسيطر على 5 ولايات اللي هي في دارفور وأجزاء واسعة من إغليم كردفان، يعني إغليم كردفان الكبير. يعني الحكومة حاليا في يونيو الحالي أو في يونيو الشهر الفائت أقامت امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة في المناطق دي تحت سيطرتها، لأول مرة مما انقطعت الامتحانات أو منذ قيام الحرب في 2023، وكانت الامتحانات في يونيو الفات، ولكن العدد من المؤمل كان يمتحن، يعني العدد كان زي 280 ألف طالب وطالبة، أغلبهم من الطالبات يعني على حسب الإحصائيات، لكن الناس اللي امتحنوا في المناطق بتاعت حكومة التأسيس حاليا امتحنوا زي 10,000 طالب، لكن التقديرات دي برضو 10,000 بس، التقديرات دي برضو لأنه في كثير من الطلبة كانوا يجوا من الأقاليم أو ممكن نقول عليهم الطلبة اللي صاروا مقتدرة، سافروا جنوب السودان ولأوغندا ولدولة تشاد وامتحنوا هناك في المدارس السودانية التابعة للسفارة السودانية، يعني عشان كده ممكن نقول إنه الأعداد برضو نحن ما نتعامل معاها كحقائق مطلقة، لكن ممكن نتعامل معاها كتقديرات. وبرضو المسألة بتاع الخطوط، فإننا نتعامل مع المسألة دي كأرقام برضو حاجة ما إنسانية، الأرقام دي وراها برضو يعني مشاعر بتاعت ناس بتاعت كسر يعني هو انقطاع للتعليم لثلاث سنوات وإحباط، مشاعر بتاعت إحباط، وبرضو ممكن نشوف فيها عدم العدالة. المفروض توفر الحكومات لشعوبها يعني.
1: طب مرت 3 سنوات من الحرب وأكثر، وأيضا مرت السودان بآخر تقريبا 5 عقود من الصراعات والنزاعات، ويعني كلها أغلبها انقلابات وأمور أخرى أثرت على المسار التعليمي في البلاد، على قطاع التعليم تماما في البلاد. لكن الحرب الأخيرة بالتحديد قالت المنظمات أنها دمرت تقريبا 1/3 المدارس في السودان دمار كامل، وأيضا تسببت بتحويل عدد من المدارس إلى ثكنات عسكرية ومآوي وملاجئ للنازحين، وأيضا تعرضت للنهب والسرقات وإلى ما هنالك. أنت الآن أستاذة خالدة، بدي أسألك هذا السؤال، متى يعتبر استهداف المدارس جريمة حرب، وما الأدلة المطلوبة لإثباتها؟
0: في أول من يعني أول 12 شهر مما الحرب بدأت تم توثيق بتاع أنه يعني تم تدمير أكثر أو إغلاق أكثر من 10,400 مدرسة، لكن تم توثيق أكثر من 88 حالة بتاعت استهداف للمدارس. المدارس دي
1: طبعا الاستهداف كان من كل الأطراف، ليس من طرف عين.
0: من كل الأطراف أو الأطراف المتعددة، يعني إحنا ما نقدر نقول عليهم طرفين، هم أطراف متعددة،
1: أطراف الحرب المتعددة. نعم
0: الحرب يعني. فالاستهداف طبعا من الطرفين للمدارس. المدارس استخدمت كسكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون للناس المشكوك في أمرهم. يعني أي طرف يعتقل من الطرف الثاني بيتم سجنه في المدارس،
1: يعني نسميهم الأسرى المتبادلين بين الطرفين.
0: هم كنا نقول عليهم الأسرى بتاعنا الحرب. واستخدمت يعني كمعتقلات وكسجون وكمخازن.
1: هل جرى بما أنه استخدمت كمعتقلات، هل جرى تعذيب مثلا الناس في المدارس؟ هل تحولت المدارس إلى مكان للتعذيب مثلا؟ هل شاهدتم هذا؟
0: أنا متأكدة من تقارير بتقول إنه في ناس يعني اهتمت ممارسة جرائم جنسية داخل بحق طالبات داخل المدارس، يعني من أطراف المسلح، وتم قتل. أنا يعني لصيقة، أو أنا عضو لجنة المعلمين السودانيين، ولجنة المعلمين السودانيين واستقد زي أكثر من حالات بتاعة اختطاف لمعلمين وقتل معلمين، من ضمنهم معلمة كانت تسأل من ولدها من القوات، من واحدة من القوات المسلحة، فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة. وتم قتل واحتجاز عدد من المعلمين والسجن. وفي ناس لحد يوم الليلة نحن يعني مفقودين، بالنسبة لنا في معلمين مفقودين في كمية، عدد كبير من الأطفال
1: خطف المعلمين من المدارس.
0: لا، تم اختطاف معلمين، لأن المعلمين دائما بيكونوا في أي منطقة، هم يعني مثلا بيكونوا بتصدوا للقضايا بتاعت القضايا بتاعت مجتمعاتهم يعني. فبيتم احتمال يكون تم عندنا معلمين من ولاية النيل الأزرق تم يعني اعتقالهم لحد يوم الليلة، برضو الناس ما عارفة عنهم حاجة. دي حالات كثيرة موثقة، اختطاف قتل وتعذيب وسجن لعدد كبير من المعلمين، وعندنا كمية من المعلمين قتلوا في هذه الحرب حتى لو ما كان في استهداف مباشر يعني لهم.
1: طيب هل في صفة المدارس اللي ذكرتيها بعد ما تحولت لمعتقلات وسجون وثكنات عسكرية ومكان لتعذيب الناس وممارسة انتهاكات يعني تتعلق بجرائم حرب وإلى آخره، هل تفقد المدارس صفتها المحمية؟ يعني هي معروف إنه هي منشأة مدنية، كيف تفقد مدرسة صفتها المحمية؟
0: يعني بحسب اتفاقية جنيف، يعني تعتبر المدارس من الأماكن أو من الأعيان المدنية التي يجب يعني مثلا ما يستهدفوا أو لا يتم استهدافها من قبل المتنازعين يعني. واعتبار المعلمين برضو مدنيين، وكل العاملين في التعليم هم مدنيين، يجب أنه ما يتم استهدافهم. وبرضو بنلقى إنه لمزيد من الحرص على المدارس أثناء الصراعات، برضو تم إعلان المدارس الآمنة، وإعلان تم في العام 2015 الإعلان ده هو إعلان غير ملزم، لكن هو يعني بيلزم الأطراف المتصارعة إنها ما تستهدف المدارس، وإنه يتم اعتبار المدارس مناطق آمنة، يعني ما يتم استهدافها، لأنه يعني التعليم من حق الوصول للتعليم من الحقوق التي يجب إنها ما تجيب أصلا
1: حق أساسي
0: إطلاقا، حتى في سياق الظروف الصعبة والنزاعات والكوارث يجب إنه الحق بتاع التعليم يكون متواصل. حق التعليم ما حيكون متواصل ما لم تكون في مدارس محمية من
1: طيب
0: من الانتهاكات.
1: في ظل هذه الصعوبات اللي ذكرتيها أستاذة خالدة، سواء الحرب ولا الدمار ولا القذائف ولا الأمور هاي، كيف المنظمات بتوثق هاي الانتهاكات رغم صعوبة الوصول في بعض الأحيان إلى أماكن الضحايا أو أماكن الانتهاكات؟
0: المنظمات الكبيرة التابعة للأمم المتحدة عندها الطرق بتاعت التوثيق، يعني عندها الآليات بتاعت الرصد، وتعتمد فيها على الشهود المحليين يعني الموجودين في المجتمعات المحلية، وبرضه ممكن الصور اللي بتتم عبر التقاط عبر الأقمار الصناعية، يعني دي بتخلي ممكن يصلوا التوثيق ممكن يكون محدود بسبب يعني بسبب النزاعات بالذات لما تكون الحرب على أشدها، لكن أعتقد إنه الشهود متى ما كان الشهود موجودين وعايشين يعني الانتهاكات بتظهر في يوم من الأيام وممكن توثيقها، يعني زي ما ظهرت لي إنه مثلا في يعني الحالات بتاعت تجنيد الأطفال، وإن كانت دي حاجة مرئية الاستهداف بتاع المدارس تم توثيقه بالصور من شهود موجودين في المناطق المحددة. المنظمات بتاعت المجتمع المدني برضو عندها دور، خصوصا المنظمات البيئية يعني بتهتم بحق الوصول للتعليم برضو عندهم دور في التوثيق للانتهاكات دي، المجتمعات المحلية، المنظمات المجتمع المدني كلهم عندهم أدوار في التوثيق وهم قاعدين يوثقوا فعلا. ويعني أنا بتمنى إنه يتم تدريب المجتمعات ذاتها، الناس الفاعلين في المجتمعات دي، في إنهم يوثقوا الانتهاكات اللي حصلت للمدارس، عشان نحن في النهاية دايرين نلقى العدالة للتعليم والعدالة للمدارس بتاعتنا يعني.
1: طيب الآن أستاذة خالد، أنا عندي نوعين من التلاميذ اللي تأثروا في هذه الحرب. عندي الأطفال المطرودين من المدرسة أو الذين حرموا من التعليم بسبب إغلاق المدارس أو تدميرها، وعندي الأطفال المجندين. برأيك ما التأثيرات النفسية الفورية والطويلة على هؤلاء الأطفال؟
0: المدرسة التأثيرات المباشرة يعني هي الانقطاع على التعليم أو الانقطاع على المدرسة وفقدان المهارات الأساسية زي ما قلت لك قبل، المهارات المتعلقة بالقراءة والكتابة والحساب. وبرضو المدرسة غير إنها هي مكان تعلم المهارات دي وتعلم المعارف الأساسية اللي بتعين الناس في الحياة بتاعتهم في المستقبل، هي مكان برضو لبناء العلاقات الاجتماعية، المعلمين أو الطلاب في المدارس بيلاقوا أغرانهم، بيعملوا علاقات اجتماعية، بتوحدوا يعني على أساس إنهم كلهم منتمين لمجتمع واحد. يعني المدرسة هي ممكن تمثل يعني مكان لأنه الهويات تكون واحدة، وكلنا مثلا الطلبة في السودان يحس إنه هم كلهم سودانيين بيدرسوا في مدرسة واحدة، بيدرسوا منهج واحد. فالمدرسة غير إنها بتوفر الحاجات دي، بتوفر المعارف دي، بتوفر برضو الدعم النفسي والاجتماعي، وبتشكل الوجدان بتاع الطلاب يعني، وبيكتسبوا فيها برضو القيم والأخلاق.
1: طيب كيف ارتبط نوعا ما انقطاع هذا التعليم عن هؤلاء التلاميذ بارتفاع التجنيد والاستغلال والزيجات المبكرة؟ كيف ارتبطوا مع بعض؟
0: ارتبطوا مع بعض لأنه في النهاية غياب الأطفال دين على المدارس أو غياب الحق في الوصول للوصول لحق التعليم بيخلي إنه في أطفال هم دايرين حتى لو ما دايرين يتجندوا، ممكن يتجندوا قصريا يتم إجبارهم على التجنيد، أو ممكن الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية للناس أو للأسر في السياق بتاع الحرب تجبر الأطفال دي يتجندوا عشان بيكونوا هم بقوة السلاح قادرين يصلوا للموارد. ممكن تكون بحجة الحماية إنهم دارين يحموا أسرهم ودارين يحموا أهلهم برضو فبيتجندوا، يتم تجنيدهم. وبرضو ممكن لأنه ما في حاجة يعملوها يعني ما في حاجة يعني ما في الروتين بتاع المدرسة اللي بيخلي الناس يمشوا المدرسة يوميا ده شكل حماية للناس من إنهم ينخرطوا في الـ في الـ
1: هو التقارير صراحة لم تذكر ما يعني ما سبب قبول هؤلاء التلاميذ بالتجنيد، أهو بالإجبار أم هو مقابل مادي، لم يذكر على يعني على وجه التحديد. لكن أنا هون ممكن أروح على موضوع آليات المساءلة، يعني ما هي آليات المساءلة سواء المحلية أو الدولية التي يمكن تفعيلها ضد من يستهدف المدارس أو من يجند الأطفال حتى؟
0: يعني ممكن نبدأ بالآليات الدولية، مجلس حقوق الإنسان، الوكالات أو مجلس حقوق الإنسان ممكن تكون آليات، لأنه مثلا بيتم التوثيق للانتهاكات اللي بتحصل للناس في الحرب واللي بتحصل للأعيان المدنية برضو، فبيتم ممكن يتم عمل تقارير أو بواسطة المنظمات تحت المجتمع المدني أو حتى المجتمعات المحلية، يعني يتم رصد الانتهاكات دي وتوثيقها وتجميعها ورفعها للمجلس حقوق الإنسان أو المحكمة الجنائية وأيا كانت الآليات دي، عشان بعد ذاك لما يكون في أي مسار بتاع تفاوض أو أي مسارات بتاع عدالة، يعني الحق بتاع التعليم أو الانتهاكات اللي حصلت لحق التعليم أو للمدارس تكون حاضرة تكون موجودة. وأعتقد أن المعلمين يجب أنه يكونوا قاعدين ممثلين في أي يعني مسار بتاع تفاوض أو أي مسار إنساني عاجل في المراحل بتاعت الصراعات أو حتى في المراحل بتاعت
1: وأكيد شهادتهم مهمة جدا. شكرا لك يا أستاذة خالدة صابر على هذا الحوار الصريح الغني في, في, في هذا الموضوع تحديدا، وخالص الدعوات بالأمن والسلام للسودان وأهل كافة. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس على دي دبليو عربية. شكرا لمتابعتكم ونتمنى لكم أياما طيبة وإلى اللقاء.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي مستعدة المسار تاني، ما في حد مستعد المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو لبنان. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشفيلا الألمانية.

0: راديو دبنجا راديو
1: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إصلاح صراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. استعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق صراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق صراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم في راديو دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة أود

يتيمة تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق. قدمت برنامج التحرك العاجل ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصول على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام. اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالة بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق دفع المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابنغا شاكرين ومقدرين لهم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل أنه تكون

0: دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق صراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان. ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
1: وبهذا مستمعي راديو دبنك الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة، ولا أن نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجستش.
2: راديو دبنجا، راديو
3: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 19 شهر 7 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قيادات ميدانية تعلن سيطرتها على منطقة المسلمية في الرهد بشمال كردفان، ومسعد بولس يبحث الأوضاع في السودان مع الجامعة العربية والخارجية المصرية. حافستو يجري مباحثات مع موسفيني في عنتيبي حول الأوضاع في السودان، والبرهان ينهي زيارة إلى أسمرة. الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض، ومصرع شاب في بربر بولاية نهر النيل إثر تعرضه لهجوم من تمساح. احتجاجات في الموانئ البحرية بسبب تشكيل نقابة من منسوبي النظام السابق، ولجنة المعلمين بكسلة تعلق إضرابها لمدة أسبوع. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلن جنود في قوات الدعم السريع سيطرتهم على منطقة المسلمية بالقرب من الرهد في ولاية شمال كردفان، ونشر جنود في الدعم السريع مقاطع فيديو وأكدوا فيها سيطرتهم على المنطقة، وأشاروا إلى عزمهم التوجه نحو مدينة الرهد. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: قدام بس، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر.
0: في المقابل قالت مصادر ميدانية مقربة من القوات المسلحة ان القوات المسلحة تمكنت من صد الهجوم، واتهمت المصادر القوات الدعم السريع بحرق عدد من منازل المواطنين وقتل بعضهم وإصابة آخرين ونهب بابورين زراعيين وممتلكات أخرى واختطاف عدد من المواطنين. أكدت غرفة طوارئ دار حمر أن الجيش السوداني شن غارات دقيقة بالطيران المسير دمرت 14 عربة قتالية تتبع لقوات الدعم السريع كانت قادمة من منطقة جبل عوينات. وقالت إن القوة اتخذت من عدة مناطق بين كردفان ودارفور ارتكازات ثابتة لها. قالت الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض يتدهور بسرعة، حيث امتلأت مخيمات النازحين بالوافدين الجدد. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن عدد سكان مدينة الأبيض قد تضاعف تقريباً. وقال عبد الله الوردات المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان إن مدينة الأبيض تستضيف نحو 100,000 نازح ولا تزال تعاني من نقص الغذاء والماء والوقود. وأضاف في هذا الخصوص:
2: عدد سكان مدينة الأبيض يبلغ أكثر من 500,000 أو 600,000 شخص، وتستضيف أكثر من 100,000 نازح معظمهم من الشباب. نحن نعلم أن الحصول على الطعام والمياه يمثل إشكالية كبيرة. برنامج الغذاء العالمي قدم مساعدات الطعام إلى أكثر من 100,000 شخص في هذه المخيمات داخل المدينة.
0: من جهته كشف مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان محمد إسماعيل وصول أكثر من 11,000 أسرة نازحة إلى مدينة الأبيض منذ مارس الماضي من ولايتي جنوب وغرب كردفان ومناطق أخرى، وأوضح أن نحو 400,000 نازح يحصلون على حصص غذائية من جملة 1,200,000 نازح بمدينة الأبيض، مؤكدا أن الفجوة في الحصص الغذائية للنازحين أكبر من 50%، وذلك بسبب نزوح قرى كاملة الآن إلى مدينة الأبيض. بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي موقف الجامعة الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان وتغليب صوت الحكمة والحوار والحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته الوطنية، واطلع الأمين العام خلال لقائه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس على تقديرات الجانب الأمريكي لتطورات الوضع في السودان، كما اتفقا على التنسيق والعمل المشترك. في الأثناء بحث مسعد بولس مع وزير الخارجية المصرية اليوم الأحد الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى. اجتمع الرئيس الأوغندي يوري موسوفيني مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان هافيستو لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع في السودان ومعالجة الأزمة الإنسانية وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وركز الاجتماع الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة عنتيبي على تعزيز الحوار بين الأطراف المنخرطة في النزاع السوداني وتطوير التعاون الإقليمي ودعم المبادرات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق سلام مستدام. أجرى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مباحثات مع الرئيس الإريتري سياس أفورغي في العاصمة أسمرة يوم الجمعة، تضمنت مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وأسمر في مختلف المجالات. أصدر رئيس وزراء حكومة تأسيس في السودان محمد حسن التعيشي قرارا بتعيين 6 وزراء جدد في الحكومة الانتقالية، وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي أمس إن القرار شمل وزارات الزراعة والغابات والتجارة والاستثمار والاتصالات والتحول الرقمي والعمل والشباب والرياضة. أكد وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم أن مشروع رصيف الغاز الذي وقعته هيئة الموانئ البحرية وقعت بشأنه مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية مع مهم استراتيجيا ولكنه قديم متجدد. وقال إبراهيم لراديو دبنجا إن التوقيع على مذكرة التفاهم يترك أسئلة كثيرة، مشيرا إلى أنهم في الفترة الانتقالية حاولوا إكمال بناء المرسى في ميناء بور سودان، إلا أنهم تفاجأوا باحتكار الجيش لمشاريع الغاز بقرار من البشير، معبرا عن أسفه لأن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان انحاز للجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
3: مرسى ومستودعات خاصة بالغاز على ميناء البحر الأحمر أو أي من موانئ البحر الأحمر السودانية لا شك أنه هو مشروع مهم جدا، يعتبر مشروع استراتيجي لمستقبل الطاقة في السودان. وهذا المشروع هو قديم متجدد، يعني لم يأتوا بشيء جديد، لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع الحكومة.
0: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية نجاح الوساطة التي قادها مديرها العام محمد طاهر عمر في إنهاء الخلاف بين رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة الناظر محمد الأمين تيرك ووالي ولاية كسل الصادق محمد الأزرق. وقالت الشركة إن اللقاءات المكثفة والمشاورات أسفرت عن مصالحة شاملة بين الطرفين بما يعزز الاستقرار والأمن في شرق السودان ويدعم وحدة الصف وتغليب المصلحة الوطنية. أعلنت الإدارات الأهلية لقبيلة التعايش رفضها جميع مظاهر التفلت والأحداث الأمنية الأخيرة في منطقة أم دافوغ الحدودي، وأكدت رفضها القاطع لما وصفته بالمخططات التخريبية والاستخباراتية التي تسعى للنيل من استقرار أفريقيا الوسطى. وأشادت الإدارات الأهلية بمخرجات الملتقى الحدودي الذي اختتم أعماله وأسفر عن وثيقة توافقية جددت اتفاق الصلح الشامل بين المكونات القبلية في السودان وأفريقيا الوسطى. وأضاف متحدث باسم الإدارة الأهلية في هذا الخصوص:
4: إعلان رفضنا القاطع واستنكارنا الشديد لكافة المخططات التخريبية التي تزعى إليها فلول الحركة الإسلامية وجيوبهم الاستخباراتية والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى الشقيقة، تأكيد التزامنا المطلق بحفظ الأمن والاستقرار على جانبي الحدود مع أشقائنا في أفريقيا الوسطى.
0: لقي لاجئ من جنوب السودان يشتبه في تورطه في عمليات سرقة مصرعه بعد تعرضه للضرب على أيدي عدد من اللاجئين السودانيين في معسكر كريان دونغو شمالي أوغندا، واحتجزت الشرطة 5 أشخاص حتى الآن، فيما قد تتمدد التحقيقات لتشمل نحو 40 شخصا من أفراد المجتمع السوداني يشتبه في مشاركتهم في الواقعة. شهدت هيئة الموانئ البحرية احتجاجات رفضا للإجراءات التي أعلن بموجبها عن تكوين نقابة جديدة للعاملين من منسوبي النظام السابق. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن المحتجين أغلقوا مقر رئاسة هيئة الموانئ البحرية مطالبين بإلغاء تكوين النقابة وبإلغاء أي أجسام نقابية تتكون تابعة للنظام السابق. وأضاف في هذا الشأن:
5: الآن هنالك تجمعات رفضا للخطوة اللي تمت أمس، وبيعتبروها غبزة بالزرام، وإنه أتت ببعض المحسوبين على النظام السابق، وإنه النظام السابق الآن بمارس وصاياه من خلف الستار، وهو ما يؤشر إلى وضع حد لهذه الاحتقانات.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسل تعليق الإضراب لمدة أسبوع ابتداء من أمس السبت، مشيرة إلى تحقيق تقدم الملموس في ملف تعديل استحقاقات عام 2025. وأضاف في بيان أن رفع الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة لاختبار مدى جدية السلطات في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتأكد من صرف جميع الاستحقاقات كاملة. اتهمت لجنة المعلمين السودانيين إدارات التعليم بمحلية جبل أولياء بفرض رسوم وصفتها بالباهظة على التلاميذ والطلاب تحت مسمى الامتحانات الموحدة، واعتبرت أن هذه الممارسات تمثل تنصلا من مسؤولية الدولة في تمويل التعليم وتهدد بزيادة معدلات التسرب من المدارس. دخل ممرضو مستشفى وادي حلفة في إضراب جزئي احتجاجا على تأخر المرتبات، وأشارت ممرضات إلى تأخر صرف مرتباتهن للشهر الثاني على التوالي، منوهات إلى صرف ما يعادل 40% فقط من حقوقهن. كشفت وزارة الزراعة والغابات بولاية وسط دارفور عن تحديات تواجه الموسم الزراعي، أبرزها ضعف التمويل ونقص البذور والآليات الزراعية كالجرارات وارتفاع تكلفة العمليات الزراعية. وأشارت الوزارة إلى مخاوف من انتشار الآفات ودخول الماشية والدواب للمزارع وظهور أسراب الطيور المهددة للمحاصيل، مطالبة بتوفير تمويل عاجل للتقاوى ودعم لجان حماية الموسم وتمكين برامج مكافحة الآفات لضمان نجاح الإنتاج بالولاية. قالت وزارة الصحة في إقليم النيل الأزرق أن 3000 شخص على الأقل أصيبوا بحمى الضنك خلال الأيام الماضية، وتوفي آخرون بأصناف من الأمراض من بينها الضنك. وأشارت إلى أن المستشفيات في الإقليم تشهد اكتظاظا بالمرضى المصابين. أعلن وزير داخلية حكومة تأسيس دكتور سليمان صندل عن اكتمال تشغيل جميع المحطات الجمركية في إقليم دارفور، مشيرا إلى افتتاح بقية المحطات قريبا. وقال مدير عام الجمارك العميد مختار الحبيب خلال لقائه وزير الداخلية إن أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه العمل الجمركي تتمثل في نقص القوة البشرية والحاجة إلى المعينات الفنية وضرورة رفع القدرات من أجل مكافحة التهريب وضبطه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي شاب مصرعه السبت إثر تعرضه لهجوم تمساح أثناء وجوده في مياه النيل بمنطقة جزيرة السيدر جنوبي مدينة بربر بولاية نهر النيل، وأفادت مصادر محلية بأن التمساح باغت الشاب وسحبه إلى الأعماق أمام مرافقيه دون أن يتمكنوا من إنقاذه. وأعادت الحادثة المخاوف من تكرار هجمات التماسيح بعد أيام من واقعة مماثلة شهدتها جزيرة صاي بالولاية الشمالية. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
6: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
7: الحريق ديرو مستعدة المسار، تاني ما فحيت مستعدة المسار نهائي.
6: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: المدارس استخدمت كسكنات سكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون وقتل معلمين وكلهم معلمة، فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة. دي حالات كثيرة مؤثرة، اختطاف، قتل، وتعذيب، وسجن لعدد كبير من المعلمين.
1: في فصول يجب أن تعلم تختطف الطفولة، أطفال يسحبون من المقاعد إلى التدريب العسكري. في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس نكشف ممارسات تجنيد الأطفال من المدارس، ونتحدث عن حجم الانهيار التعليمي مع ضيفتنا التربوية السودانية خالدة صابر. أهلاً خالدة.
0: أهلاً ومرحب بكم يا أستاذ حمزة، شكراً للتلفزيون دي ام إذا نطقت الاسم صح. شكراً لكم لأنكم بسلطوا الضوء على القضايا بتاعت القضايا العاجلة بتاعت السودانيين يعني أو السودان.
1: طيب الآن خالدة، بعد 3 سنوات والسنة الرابعة من الحرب، والحديث عن انهيار كامل للقطاع التعليمي ودمار تقريبا ثلث المدارس، لكن نركز بالأول على التقرير اللي صدر من المرصد السوداني لحقوق الإنسان ونسأل من يختطف الأطفال والتلاميذ من المدارس؟
0: التقرير بتاع المرصد السوداني لحقوق الإنسان أنا صراحة يعني حاولت أفتش عن صفحات رسمية في السوشيال ميديا للجسم ده ما لقيت أي مصادر يعني موثوقة، لكن أحب أقول إنه المشاهدات بتاعتي أنا ذاتها أو مشاهدات كثير من السودانيين حاليا ومما الحرب بدت لحد الآن، نحن خاشين في العام الرابع، قاعدين نشوف أطفال صغار السن قاعدين في التشكيلات العسكرية أو في القوات المتنازعة، كل الأطراف المتنازعة بتعددها يعني قاعدين نشوف فيها أطفال موجودين. ده معناته إنه في الأطراف المسلحة قاعدة تجنب الأطفال وقاعدة تنتهك الحقوق بتاع الأطفال اللي هم كانوا من المدارس وليس تحت القتال.
1: لكن خالد، التقرير اللي صدر من المرصد السوداني هو ليس مجرد يعني دخان بلا نار، يعني أكيد في أدلة قاطعة متاحة لتوثيق مثل هذه الحالات في المدارس، يعني خطف التلاميذ من المدارس وتجنيدهم في الميليشيات المسلحة هو شيء أيضا موجود حتى في جنوب السودان، يعني حتى في البلد الذي انقسم عن السودان، فبالتالي هي عادة موجودة أو متوارثة عبر التاريخ في السودان. فهل أنت بوجهة نظرك كتربوية متابعة لهذا الموضوع برأيك، غير أنك شفتي الأطفال والتلاميذ، هل شفتي حالة معينة مثلا طفل أو تلميذ معين صادفتي أو سمعتي عنه أو شفتي حالته؟
0: أنا ما شفت أطفال، يعني أطفال بعرفهم حقيقة، لكن شفنا الحرب دي غير إنها هي موجودة في الواقع برضو موجودة في السوشيال ميديا وبنشوف الصور بتاع المقاتلين، شايفين فيه أطفال كتار، وبرضو في تقارير لكن ما يعني تقارير من منظمات تانية وثقت للحالة بتاعت لعدد 234 طفل هم أجبروا على التجنيد أو تجندوا. دي حاجة، دي تقرير أممي يعني من منظمات أممية.
1: كم عدد الأطفال مرة أخرى؟ كم عدد الأطفال الذين جنوا؟
0: 234 طفل تم تجنيدهم في واحد من أطراف أو في الأطراف المسلحة كلها، لكن العدد ده هو أكبر بكثير، باعتقادي هو أكبر بكثير، لأنه التوثيق ده كان في الفترة من العام 2023 لما الحرب بدت لحد العام 2024. يعني الفترة الزمنية ده قصيرة، عشان احنا في العام 2026 ولسه ما زالت الحرب مستمرة. انا اعتقد انه العدد اكبر بكثير من ما ذكر، يعني حالة 234 طالب او تلميذ او طفل، العدد اكبر بكثير لانه في حالات كثيرة ما تكون موثقة بالنسبة لي.
1: طب كيف اطراف الحرب او الميليشيات هذه كيف تبرر يعني فعلتها باستهداف المدارس وتجنيد التلاميذ الموجودين بهدف التعليم في المدارس، بهدف الحصول على تعليم؟ ونعرف بالسودان تعليم مجاني في المدارس الحكومية، لكن في خلال الحرب يعني الأهالي والناس تبحث عن أي مكان يزود الأطفال اللي نزحوا وأطفالهم عموما بنوع من أنواع المعرفة على الأقل في ظل هذه الحرب. يعني كيف يبرر هؤلاء اللي هم أطراف الحرب أو الميليشيات كيف تبرر فعلتها في تجنيد الأطفال؟ يعني شو المبرر؟ هل لديهم مبرر قانوني مثلا أو حجج قانونية مثلا؟
0: هي أطراف تملك السلاح ما عندها أخلاق أصلا، لو كان عندهم أخلاق أصلا ما كان يعني الحرب قامت. فهم لأنهم أصلا ما عندهم أخلاق، هم مستعدين عشان يحققوا الأهداف بتاعتهم في السلطة والتنافس على السلطة والثروات بتاعت السودان، هم مستعدين يجندوا المزيد من الأطفال عشان يكونوا وقود للحرب دي. لأنه أنا أفتكر ما في إنسان عاقل بالغ رشد هو عنده الرغبة إنه يكون جزء من الحرب أو جزء من الوقود بتاعت الحرب. يعني عشان كده هم بيصفوا الأطفال، ونتكلم غياب الأطفال من المدارس أو الانقطاع بتاعهم عن التعليم لفترات طويلة شديد من 2003 أبريل 2003 لحد نحن نتكلم عن السنة الرابعة، في مناطق مما قامت الحرب ما رجع عليها التعليم أو مستأنفت العملية التعليمية، بينما العملية التعليمية استأنفت بشكل جزئي في المناطق بتاعت سيطرة الجيش.
1: طيب قبل الحديث عن استعادة العملية التعليمية، أنت ذكرت أنه في أطراف تتدخل لتجنيد هؤلاء التلاميذ، من هي هذه الأطراف؟
0: الأطراف؟ أنا يعني الليلة بالذات أو من يومين تقريبا صادفت تغرير أنا ما متأكدة من صحته أو خبر، هو يقال إنه كتائب البراء بن مالك واحدة من الأطراف المسلحة اللي قاعدة تجبر الأطفال حاليا في المناطق الحرارة الجيش، مثلا المناطق تحت الخرطوم والجزيرة. وأعتقد إنه برضو الليلة برضو في حديث عن إنه أو في أخبار عن إنه الأطراف ديل هم حاليا قاعدين يخزنوا برضو في سلاح في كلية التربية في جامعة كردفان. أو منطقة كردفان هي من المناطق الملتهبة.
1: سنأتي في محور الاستخدام المباني المدرسية والجامعية في هذه الحرب، لكن أنت برأيك كتربوية حتى نخرج من المحور الأول وهو محور تجنيد الأطفال واستخدامهم في كوقود لهذه الحرب، ما هي الخطوات الفورية لإخراج هؤلاء الأطفال من التجنيد وإعادتهم إلى بيئاتهم الآمنة؟
0: في ممكن يكون في كم أولوية حالياً. الأولوية الأولى إنه تحصل حملات بتاعت توعية أو حملات بتاعت مناصر عالية للمجتمعات السودانية، خصوصاً المجتمعات في الأرياف، لأن هم الإدارات الأهلية الموجودة في الريف السوداني هم اللي بيساعدوا القوات دي إنهم هم برضو يجندوا الأطفال الموجودين في المجموعات اللي هم يعني تحت قيادتهم أو تحت إدارتهم بإنهم يتجندوا. والحملات بتاعت المناصرة الواسعة ممكن نستهدف فيها يعني نستصحف فيها الإدارات الأهلية ديل ذاتهم أو الإدارات المجتمعية، لأنه ونوعيهم بالمخاطر بتاعت تجنيد الأطفال، لأنه ده بيسبب مزيد من الصراعات أو بيخلي الصراعات تستمر لفترة طويلة أو بيغذي صراعات لفترة طويلة، لأنه في النهاية هم أطفال لسه قدامهم متسع من العمر وقدامهم متسع من الوقت في إنهم يستمروا في القتال لفترة طويلة. يعني
1: لكن هو يعني مستقبل الأطفال يعني خاصة خلال الأربع ثلاث سنوات الأخيرة أصبح مجهول، يعني بدليل أنه الآن في تقديرات من جهات سواء من الأمم المتحدة من اليونيسيف أو حتى من مراصد داخل السودان بتقول أنه في ملايين الأطفال خارج التعليم. فالثمانية مليون اللي ذكرتهم اليونيسيف، هل هذا رقم واقعي للأطفال اللي خرجوا من التعليم؟
0: أحب أقول لك أنه قبل ما الحرب تقوم أصلاً كانت الإحصائيات هي عبارة عن 6,900,000 أصلاً كانوا خارج المدارس قبل الحرب. التقديرات بتاعت اليونيسيف في الستة شهور الأولى للحرب، يعني في ديسمبر 2023 وصلت ل 19 مليون. بالإضافة 19، أعتقد أنه 19 مليون فيها العدد القديم، يعني هي مضمن العدد القديم اللي هم قريب ل 7 مليون طفل كانوا أصلا خارج النظام التعليمي قبل الحرب. برضو في تحديثات في 2025 إنه الأطفال خارج المدارس هم 7.9 مليون، لكن الفترات الزمنية اللي بيتكتبت فيها التقارير ممكن تدينا مثلا في الفترات الأولى أعداد كبيرة جدا من الأطفال خارج المدارس، لأنه كان في إغلاق واسع للمدارس. أيوة. وبرضو ممكن النزوح المتكرر طبعا في 2000 لحد 2025 ديسمبر 2025 كان التقديرات بتاعت اعداد النازحين واللاجئين 12 مليون، أنا أعتقد أن العدد ده كبير، عشان كده بيكون صعب، من الصعب التتبع بتاع الأطفال اللي بيكونوا في سن المدرسة.
1: طب الآن أستاذة خالدة، اللي أنا بدفهمه يعني وأكيد نوصله للناس، الآن عندك جيل كامل مر عليه عدد من السنوات غير صراعات ما قبل حرب الأخيرة، والآن مثلا في الثلاث سنوات الأخيرة فقدوا أكثر من 500 يوم دراسي. هذا الفقدان يعني الجاب هذا والثغرة هذه اللي حصلت للجيل هذا، كيف راح تأثر على المسارات الأكاديمية والشهادات لقدام يعني للأمام؟
0: يعني أنا ما أعرف 500 يوم دراسي ممكن تكون قبل سنتين دي كانت، يعني 500 يوم دراسي دي تقريبا
1: بالمعدل سنتين. نعم
0: يعني أيوة بالمعدل، لكن إحنا ممكن نقول إن إحنا ماشيين على 1000 يوم دراسي لحد الآن، لأنه في مناطق في كردفان ودارفور لفترة قريبة حتى استأنفوا العملية التعليمية، بس الشهادة السودانية يعني 500 عام أو 500 يوم دراسي دي عبارة عن عامين دراسيين. ده انقطاع مباشرة بيأثر على المهارات بتاعت الأطفال الخاصة بالقراءة والكتابة والحساب والمهارات الأساسية والمعارف الأساسية، وبرضه بيدخل كميات كبيرة يعني من الأطفال دي للكتلة بتاعت الأمية الموجودة أصلا بالأساس، يعني يعني حتزيد الكتلة بتاعت الأمية الموجودة في المجتمع، بالإضافة لأنه بتعطل الشهادة الامتحانات بتاعت الشهادة السودانية اللي هي الامتحانات اللي بينتقلوا منها الطلاب للمرحلة الجامعية. وبرضو شفنا أنه كيف تم تسييسها، يعني المسألة بتاعت امتحان الشهادة السودانية
1: كيف كم تسييسها، يعني مسألة الشهادات الثانوية التي تؤهل هاي الأجيال اللي وصلت بعد ثلاث سنوات للدراسة الثانوية، كيف كم تسييسها للوصول إلى الجامعات؟
0: يعني أول مما الجيش حرر المناطق بتاعت ولاد الجزيرة والخرطوم تم طوال فتح المدارس إعادة 65% من المدارس في المناطق دي، وطوال أعلنوا إن امتحانات الشهادة السودانية حتكون في مناطق سيطرة الجيش فقط، اللي هي
1: وباقي المناطق حرمت من هذا الموضوع.
0: باقي المناطق حرمت من حق الوصول للتعليم. نحن نتكلم عن ولايات كردفان استثناء ولاية شمال دارفور وما كلها، ممكن نتكلم عن مدينة الأبيض هي استيلاء الجيش قاعد فيها ومسيطر عليها، لكن ممكن نتكلم عن خمسة ولايات في دارفور.
1: لكن ولاية. الطرف الآخر اللي يسيطر اللي هو على الدعم السريع يعني بقيادة حمدتي الذي يسيطر على عدد من المدن حاليا والولايات، هل أسس لشيء يتعلق بهذا الأمر؟ يعني هل أسس مثلا لمسار معين لأصحاب الشهادات الثانوية لحتى يكملوا تعليمهم ومساراتهم التعليمية، أم غاب هذا الأمر عنهم، أم كيف كان ذلك؟
0: لا لم يغب. حكومة التأسيس أو حكومة السلام والوحدة زي ما هم بسموا نفسهم، اللي هي دي الحكومة دي هي موجودة في المناطق بتاعت سيطرة الدعم السريع، اللي هي بتسيطر على خمسة ولايات اللي هي في دارفور وأجزاء واسعة من إغليم كردفان، يعني إغليم كردفان الكبير. يعني الحكومة حاليا في يونيو الحالي أو في يونيو الشهر الفات أو الشهر الفائت أقامت امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة في المناطق دي تحت سيطرتها لأول مرة مما انقطعت الامتحانات أو منذ قيام الحرب في 2023، وكانت الامتحانات في يونيو الفات، ولكن العدد من المؤمل كان يمتحن، يعني العدد كان زي التقديرات كان زي 280 ألف طالب وطالبة، أغلبهم من الطالبات يعني على حسب الإحصائيات، لكن الناس اللي امتحنوا في المناطق بتاعت حكومة التأسيس حاليا امتحنوا زي 10 ألف طالب، لكن التقديرات دي برضو 10 ألف بس، التقديرات دي برضو لأنه في كثير من الطلبة كانوا يجوا من الأقاليم أو ممكن نقول عليهم الطلبة اللي صاروا مقتدرة سافروا جنوب السودان ولأوغندا ولدولة تشاد وامتحنوا هناك في المدارس السودانية التابعة للسفارة السودانية يعني. عشان كده ممكن نقول إنه الأعداد برضو نحن ما نتعامل معها كحقائق مطلقة، لكن ممكن نتعامل معها كتقديرات. وبرضو المسألة بتاعت خطوط، فإن نتعامل مع المسألة دي كأرقام برضو حاجة ما إنسانية، الأرقام دي وراها برضو يعني مشاعر بتاعت ناس بتاعت كثر يعني، هو انقطاع للتعليم لثلاث سنوات وإحباط، مشاعر بتاعت إحباط، وبرضو ممكن نشوف فيها عدم العدالة المفروض توفر الحكومات لشعوبها يعني.
1: طب مرت 3 سنوات من الحرب وأكثر، وأيضا مرت السودان بآخر تقريبا 5 عقود من الصراعات والنزاعات، ويعني كلها أغلبها انقلابات وأمور أخرى أثرت على المسار التعليمي في البلاد، على القطاع التعليم تماما في البلاد. لكن الحرب الأخيرة بالتحديد قالت المنظمات أنها دمرت تقريبا 1/3 المدارس في السودان دمار كامل، وأيضا تسببت بتحويل عدد من المدارس إلى ثكنات عسكرية ومآوي وملاجئ للنازحين، وأيضا تعرضت للنهب والسرقات وإلى ما هنالك. أنت الآن أستاذة خالدة، بدي أسألك هذا السؤال، متى يعتبر استهداف المدارس جريمة حرب، ومدى الأدلة المطلوبة لإثباتها؟
0: في أول من يعني أول 12 شهر لما الحرب بدت تم توثيق بتاع أنه يعني تم تدمير أكثر أو إغلاق أكثر من 10,400 مدرسة، لكن تم توثيق أكثر من 88 حالة بتاعت استهداف للمدارس. المدارس دي
1: طبعا الاستهداف كان من كل الأطراف وليس من طرف عين.
0: من كل الأطراف أو الأطراف المتعددة، يعني إحنا نقدر نقول عليهم طرفين، هم أطراف متعددة،
1: أطراف الحرب المتعددة.
0: الحرب يعني. فالاستهداف طبعا من الطرفين للمدارس. المدارس استخدمت كسكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون للناس المشكوك في أمرهم. يعني أي طرف يعتقل من الطرف الثاني بيتم سجنه في المدارس،
1: يعني نسميهم الأسرى المتبادلين بين الطرفين.
0: ممكن نقول عليهم الأسرى بتاعنا الحرب. واستخدمت كمعتقلات وكسجون وكمخازن.
1: هل جرى بما أنه استخدمت كمعتقلات، هل جرى تعذيب مثلا ناس في المدارس؟ هل تحولت المدارس إلى مكان للتعذيب مثلا؟ هل شاهدتم هذا؟
0: أنا متأكدة من تقارير بتقول إنه في ناس يعني تمت ممارسة جرائم جنسية داخل بحق طالبات داخل المدارس، يعني من أطراف المسلح، وتم قتل. أنا يعني لصيقة، أو أنا عضو لجنة المعلمين السودانيين، ولجنة المعلمين السودانيين واستقد زي أكثر من حالات بتاعت اختطاف لمعلمين وقتل معلمين، من ضمنهم معلمة عشان كان تسأل من ولدها من القوات، من واحدة من القوات المسلحة، فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة. وتم قتل واحتجاز عدد من المعلمين والسجن، وفي ناس لحد يوم الليلة نحن يعني مفقودين. بالنسبة لنا في معلمين مفقودين في كمية، عدد كبير من الأطفال
1: خطفوا المعلمين من المدارس؟
0: لا، تم اختطاف معلمين، لأن المعلمين دائما بيكونوا في أي منطقة هم يعني مثلا بيكونوا بتصدوا للقضايا بتاعت القضايا بتاعت مجتمعاتهم يعني. فبيتم احتمال يكون تم عندنا معلمين من ولايات النيل الأزرق تم يعني اعتقالهم لحد يوم الليلة، برضو الناس ما عارفة عنهم حاجة. دي حالات كثيرة موسطرة، اختطاف، قتل، وتعذيب وسجن لعدد كبير من المعلمين. وعندنا كمية من المعلمين قتلوا في هذه الحرب حتى لو ما كان في استهداف مباشر يعني لهم.
1: طيب هل في صفة المدارس اللي ذكرتيها بعد ما تحولت لمعتقلات وسجون وثكنات عسكرية ومكان لتعذيب الناس وممارسة انتهاكات يعني تتعلق بجرائم حرب وإلى آخره، هل تفقد المدارس صفتها المحمية؟ يعني هي معروف إنه هي منشأة مدنية، كيف تفقد مدرسة صفتها المحمية؟
0: يعني بحسب اتفاقية جنيف، يعني تعتبر المدارس من الأماكن أو من الأعيان المدنية التي يجب يعني مثلا ما يستهدفوا أو لا يتم استهدافها من قبل المتنازعين يعني. واعتبار المعلمين برضو مدنيين، وكل العاملين في التعليم هم مدنيين، يجب إنه ما يتم استهدافهم. وبرضو بنلقى إنه لمزيد من الحرص على المدارس أثناء الصراعات، برضو تم إعلان المدارس الآمنة، وإعلان تم في العام 2015 الإعلان ده هو إعلان غير ملزم، لكن هو يعني بيلزم الأطراف المتصارعة إنها ما تستهدف المدارس، وإنه يتم اعتبار المدارس مناطق آمنة، يعني ما يتم استهدافها، لأنه يعني التعليم من حق الوصول للتعليم من الشروط التي يجب إنما تقف أصلا
1: حق أساسي
0: إطلاقا، حتى في سياق الظروف الصعبة والنزاعات والكوارث يجب إنه الحق بتاع التعليم يكون متواصل. حق التعليم ما حيكون متواصل ما لم تكون في مدارس محمية من
1: طيب
0: من الانتهاكات.
1: في ظل هذه الصعوبات اللي ذكرتيها أستاذة خالدة، سواء الحرب ولا الدمار ولا القذائف ولا الأمور هاي، كيف المنظمات بتوثق هاي الانتهاكات رغم صعوبة الوصول في بعض الأحيان إلى أماكن الضحايا أو أماكن الانتهاكات؟
0: المنظمات الكبيرة التابعة للأمم المتحدة عندها الطرق بتاعت التوثيق، يعني عندها الآليات بتاعت الرصد وتعتمد فيها على الشهود المحليين، يعني الموجودين في المجتمعات المحلية، وبرضه ممكن الصور اللي بتتم عبر التقاط عبر الأقمار الصناعية، يعني دي بتخلي ممكن يصلوا التوثيق ممكن يكون محدود بسبب يعني بسبب النزاعات بالذات لما تكون الحرب على أشدها، لكن أعتقد إنه الشهود متى ما كان الشهود موجودين وعايشين يعني الانتهاكات بتظهر في يوم من الأيام وبتم توثيقها، يعني زي ما ظهرت لنا إنه مثلا في يعني الحالات بتاعت تجنيد الأطفال، وإن كانت دي حاجة مرئية، الاستهداف بتاع المدارس تم توثيقه بالصور من شهود موجودين في المناطق المحددة. المنظمات بتاعت المجتمع المدني برضو عندها دور، خصوصا المنظمات البيئية يعني بتهتم بحق الوصول للتعليم، برضو عندهم دور في التوثيق للانتهاكات دي، المجتمعات المحلية، المنظمات المجتمع المدني كلهم عندهم أدوار في التوثيق، وهم قاعدين يوثقوا فعلا. ويعني أنا بتمنى إنه يتم تدريب المجتمعات ذاتها، الناس الفاعلين في المجتمعات دي، في إنهم يوثقوا الانتهاكات اللي حصلت للمدارس، عشان نحن في النهاية دايرين نلقى العدالة للتعليم والعدالة للمدارس بتاعتنا يعني.
1: طيب الآن أستاذة خالد، أنا عندي نوعين من التلاميذ اللي تأثروا في هذه الحرب. عندي الأطفال المطرودين من المدرسة أو الذين حرموا من التعليم بسبب إغلاق المدارس أو تدميرها، وعندي الأطفال المجندين. برأيك ما التأثيرات النفسية الفورية والطويلة على هؤلاء الأطفال؟
0: المدرسة التأثيرات المباشرة يعني هي الانقطاع على التعليم أو الانقطاع على المدرسة وفقدان المهارات الأساسية زي ما قلت لك قبل، المهارات المتعلقة بالقراءة والكتابة والحساب. وبرضو المدرسة غير إنها هي مكان تعلم المهارات دي وتعلم المعارف الأساسية اللي بتعين الناس في الحياة بتاعتهم في المستقبل، هي مكان برضو لبناء العلاقات الاجتماعية، المعلمين أو الطلاب في المدارس بيلاقوا أغرانهم، بيعملوا علاقات اجتماعية، بتوحدوا يعني على أساس إنهم كلهم منتمين لمجتمع واحد. يعني المدرسة هي ممكن تمثل يعني مكان لأنه الهويات تكون واحدة، وكلنا مثلا الطلبة في السودان يحس إنهم هم كلهم سودانيين بيدرسوا في مدرسة واحدة، بيدرسوا منهج واحد. فالمدرسة غير إنها بتوفر الحاجات دي، بتوفر المعارف دي، بتوفر برضو الدعم النفسي والاجتماعي، وبتشكل الودان بتاع الطلاب يعني، وبيكتسبوا فيها برضو القيم والأخلاق.
1: طيب كيف ارتبط نوعا ما انقطاع هذا التعليم عن هؤلاء التلاميذ بارتفاع التجنيد والاستغلال والزيجات المبكرة؟ كيف ارتبطوا مع بعض؟
0: ارتبطوا مع بعض لأنه في النهاية غياب الأطفال دين على المدارس أو غياب الحق في الوصول الوصول لحق التعليم بيخلي إنه في أطفال هم دايرين، حتى لو ما دايرين يتجندوا، ممكن يتجندوا قصريا يتم إجبارهم على التجنيد، أو ممكن الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية للناس أو للأسر في السياق بتاع الحرب تجبر الأطفال دي يتجندوا، عشان بيكونوا هم بقوة السلاح قادرين يصلوا للموارد. ممكن تكون بحجة الحماية إنهم دارين يحموا أسرهم ودارين يحموا أهلهم برضو، فبيتجندوا يتم تجنيدهم. وبرضو ممكن لأنه ما في حاجة يعملوها يعني ما في حاجة يعني ما في الروتين بتاع المدرسة اللي بيخلي الناس يمشوا المدرسة يوميا ده شكل حماية للناس من إنهم ينخرطوا في الـ في الـ
1: هو التقارير صراحة لم تذكر ما يعني ما سبب قبول هؤلاء التلاميذ بالتجنيد، أهو بالإجبار أم هو مقابل مادي، لم يذكر على يعني على وجه التحديد. لكن أنا هون ممكن أروح على موضوع آليات المساءلة، يعني ما هي آليات المساءلة سواء المحلية أو الدولية التي يمكن تفعيلها ضد من يستهدف المدارس أو من يجند الأطفال حتى؟
0: يعني ممكن نبدأ بالآليات الدولية، مجلس حقوق الإنسان، الوكالات أو مجلس حقوق الإنسان ممكن تكون آليات، لأنه مثلا بيتم التوثيق للانتهاكات اللي بتحصل للناس في الحريق وبتحصل للأعياد المدنية برضو، فبيتم ممكن يتم عمل تقارير أو بواسطة المنظمات تحت المجتمع المدني أو حتى المجتمعات المحلية، يعني يتم رصد الانتهاكات دي وتوثيقها وتجميعها ورفعها المجلس بتاع حقوق الإنسان أو المحكمة الجنائية أو أيا كانت الآليات دي، عشان بعد ذاك لما يكون في أي مسار بتاع تفاوض أو أي مسارات بتاع عدالة يعني الحق بتاع التعليم أو الانتهاكات اللي حصلت لحق التعليم أو للمدارس تكون حاضرة تكون موجودة. وأعتقد أن المعلمين يجب أنه يكونوا قاعدين ممثلين في أي يعني مسار بتاع تفاوض أو أي مسار إنساني عاجل في المراحل بتاعت الصراعات أو حتى في المراحل بتاعت
1: التحارب. وأكيد شهادتهم مهمة جدا. شكرا لك يا أستاذة خالدة صابر على هذا الحوار الصريح الغني في هذا الموضوع تحديدا، وخالص الدعوات بالأمن والسلام للسودان وأهل كافة. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس على تي دبليو عربية. شكرا لمتابعتكم ونتمنى لكم أياما طيبة وإلى اللقاء.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحريق ديرو مستعدة المسار تاني ما فحيت مستعدة المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا.
2: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير أزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو، وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقول لهم عادة، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
1: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
2: أوكي. أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كلها ما تعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر. بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيجينا في النهاية تسوس، عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا سواك بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحدة من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنته توجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس تتبعها إن هم يرجعوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات الغير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسرعة كبيرة في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما تقلع الأسنان تعمل تسمم في الدم، وممكن تعمل التتنس، فده واحدة من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملها الفنيين، المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حاجة كده، لا يعني ما

0: معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة لما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السنة، لحتى المجاور يعني جنب السنة دي السنة جنبها ممكن تتأذي، ممكن السنة الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد فلما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجعك بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرضك إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
1: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده، يعني ممكن
0: لا أمراض لسه دي برا إنه هنا لسه في الأزهي لازم تجرحه.
1: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكده.
0: أيوة بالضبط.
1: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقل العصيم بطريقة غير صحيحة؟
0: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
1: نعم.
0: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتيرة، هي طبعا التدخين والتنباك. الاثنين التدخين والتنباك ديل أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، إنه الناس كتير بتشتكوا من إنه السن بيجي في خطوط بنية في خطوط سوداء على السن. التدخين والتنباك لهم أثر كبير. غير كذا بيؤدي إلى تراكم المواد الجيرية. المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللثة بتلتهب. اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الأساسية إنها تمسك السن، إنها تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد لما يتسوق يقوم يلقى السن بتنزف، اللثة تنزف. بعد شوية يقوم يلقى السن بتتخفل. بعد ما تخفل السن ممكن يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية لفقد التام للسن.
1: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
0: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على يعني حتى لو في ناس تخطوا ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
1: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانهم تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
0: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجاره، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون. في مواد جيريه السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لانه لكن انه في مواد مترسبه على السن دي، فالسن المواد المترسبه دي خشنه، ماده خشنه، فتقوم بتاخذ الالوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون اسود.
1: يعني تاثير الصعود على الشفه في المستقبل بيؤدي لسرطان.
0: اللي سرطان في بس نقطه انا عايز اقولها انه في ناس دائما بتلعب برضه بحاجات بسيطه، مثلا هو واقف بتونس او كده بيوم يلعب له وبيقشر بين الاسنان.
1: نعم.
0: الحاجه دي مع الفتره طويله لانه اللثه هي اصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقه للسن او يعني قافله مع السن، فالواحد لما يعمل القشه دي بالطوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجيب اللسوي ده ممكن هو برضو واحد من مشاكل اللثة، ينزف السن بيتحرك،
1: إنه الناس تتجنب
0: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
1: طيب زلو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو؟
0: هي غير مضمئة الملح، واحد من حياته بيتخلي حياة تطلع أو الفرشة. في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
1: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكده، يعني الحاجات يعني صح هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله وتستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي أنت بتوصيهم بشنو؟
0: يعني بأنه يحاول يستعمل طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسلونه من الضفقات
1: أو المضمضة مثلا الطبيعية
0: أو المضمضة بموت الملح الدافية.
1: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
0: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة. تنحيتهم بفل الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما بتستعمل الفرشة حتى تستعمل المسواك برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه فوائد مفيدة للأسنان ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفقد. يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير

0: فيسوسة صغيرة في كده السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي اتفقدت دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة. ناس بتفتكر إنه لازم ننظف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقول لهم إنه ده ما صحيح، بالعكس إنه السن تنظف بفرشة ناعمة.
1: والمساويك كيف المساويك العادية؟
0: المساويك العادية برضو بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللسة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن إنه زول ينظف السن إذا كان بنسبة الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللسة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن يمين وشمال جو برا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تباك أو كده تحاول لغاية ما توقف.
1: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 19 شهر 7 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قيادات ميدانية تعلن سيطرتها على منطقة المسلمية في الرهد بشمال كردفان، ومسعد بولس يبحث الأوضاع في السودان مع الجامعة العربية والخارجية المصرية. حافستو يجري مباحثات مع موسفيني في عنتيبي حول الأوضاع في السودان، والبرهان ينهي زيارة إلى أسمرة. الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض، ومصرع شاب في بربر بولاية نهر النيل إثر تعرضه لهجوم من تمساح. احتجاجات في الموانئ البحرية بسبب تشكيل نقابة من منسوبي النظام السابق، ولجنة المعلمين بكسلة تعلق إضرابها لمدة أسبوع. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلن جنود في قوات الدعم السريع سيطرتهم على منطقة المسلمية بالقرب من الرهد في ولاية شمال كردفان، ونشر جنود في الدعم السريع مقاطع فيديو وأكدوا فيها سيطرتهم على المنطقة، وأشاروا إلى عزمهم التوجه نحو مدينة الرهد. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: قدام بس، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر.
0: في المقابل قالت مصادر ميدانية مقربة من القوات المسلحة ان القوات المسلحة تمكنت من صد الهجوم، واتهمت المصادر القوات الدعم السريع بحرق عدد من منازل المواطنين وقتل بعضهم وإصابة آخرين ونهب بابورين زراعيين وممتلكات أخرى واختطاف عدد من المواطنين. أكدت غرفة طوارئ دار حمر أن الجيش السوداني شن غارات دقيقة بالطيران المسير دمرت 14 عربة قتالية تتبع لقوات الدعم السريع كانت قادمة من منطقة جبل عوينات. وقالت إن القوة اتخذت من عدة مناطق بين كردفان ودارفور ارتكازات ثابتة لها. قالت الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض يتدهور بسرعة، حيث امتلأت مخيمات النازحين بالوافدين الجدد. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن عدد سكان مدينة الأبيض قد تضاعف تقريباً. وقال عبد الله الوردات المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان إن مدينة الأبيض تستضيف نحو 100,000 نازح ولا تزال تعاني من نقص الغذاء والماء والوقود. وأضاف في هذا الخصوص:
2: عدد سكان مدينة الأبيض يبلغ أكثر من 500,000 أو 600,000 شخص، وتستضيف أكثر من 100,000 نازح معظمهم من الشباب. نحن نعلم أن الحصول على الطعام والمياه يمثل إشكالية كبيرة. برنامج الغذاء العالمي قدم مساعدات الطعام إلى أكثر من 100,000 شخص في هذه المخيمات داخل المدينة.
0: من جهته كشف مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان محمد إسماعيل وصول أكثر من 11,000 أسرة نازحة إلى مدينة الأبيض منذ مارس الماضي من ولايتي جنوب وغرب كردفان ومناطق أخرى، وأوضح أن نحو 400,000 نازح يحصلون على حصص غذائية من جملة 1,200,000 نازح بمدينة الأبيض، مؤكدا أن الفجوة في الحصص الغذائية للنازحين أكبر من 50%، وذلك بسبب نزوح قرى كاملة الآن إلى مدينة الأبيض. بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي موقف الجامعة الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان وتغليب صوت الحكمة والحوار والحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته الوطنية، واطلع الأمين العام خلال لقائه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس على تقديرات الجانب الأمريكي لتطورات الوضع في السودان، كما اتفقا على التنسيق والعمل المشترك. في الأثناء بحث مسعد بولس مع وزير الخارجية المصرية اليوم الأحد الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى. اجتمع الرئيس الأوغندي يوري موسوفيني مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان هافيستو لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع في السودان ومعالجة الأزمة الإنسانية وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وركز الاجتماع الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة عنتيبي على تعزيز الحوار بين الأطراف المنخرطة في النزاع السوداني وتطوير التعاون الإقليمي ودعم المبادرات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق سلام مستدام. أجرى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مباحثات مع الرئيس الإريتري سياس أفورغي في العاصمة أسمرة يوم الجمعة، تضمنت مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وأسمر في مختلف المجالات. أصدر رئيس وزراء حكومة تأسيس في السودان محمد حسن التعيشي قرارا بتعيين 6 وزراء جدد في الحكومة الانتقالية، وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي أمس إن القرار شمل وزارات الزراعة والغابات والتجارة والاستثمار والاتصالات والتحول الرقمي والعمل والشباب والرياضة. أكد وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم أن مشروع رصيف الغاز الذي وقعته هيئة الموانئ البحرية وقعت بشأنه مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية مع مهم استراتيجيا ولكنه قديم متجدد. وقال إبراهيم لراديو دبنجا إن التوقيع على مذكرة التفاهم يترك أسئلة كثيرة، مشيرا إلى أنهم في الفترة الانتقالية حاولوا إكمال بناء المرسى في ميناء بور سودان، إلا أنهم تفاجأوا باحتكار الجيش لمشاريع الغاز بقرار من البشير، معبرا عن أسفه لأن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان انحاز للجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
3: مرسى ومستودعات خاصة بالغاز على ميناء البحر الأحمر أو أي من موانئ البحر الأحمر السودانية لا شك أنه هو مشروع مهم جدا، يعتبر مشروع استراتيجي لمستقبل الطاقة في السودان. وهذا المشروع هو قديم متجدد، يعني لم يأتوا بشيء جديد، لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع الحكومة.
0: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية نجاح الوساطة التي قادها مديرها العام محمد طاهر عمر في إنهاء الخلاف بين رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة الناظر محمد الأمين تيرك ووالي ولاية كسل الصادق محمد الأزرق. وقالت الشركة إن اللقاءات المكثفة والمشاورات أسفرت عن مصالحة شاملة بين الطرفين بما يعزز الاستقرار والأمن في شرق السودان ويدعم وحدة الصف وتغليب المصلحة الوطنية. أعلنت الإدارات الأهلية لقبيلة التعايش رفضها جميع مظاهر التفلت والأحداث الأمنية الأخيرة في منطقة أمدا فوق الحدودي، وأكدت رفضها القاطع لما وصفته بالمخططات التخريبية والاستخباراتية التي تسعى للنيل من استقرار أفريقيا الوسطى. وأشادت الإدارات الأهلية بمخرجات الملتقى الحدودي الذي اختتم أعماله وأسفر عن وثيقة توافقية جددت اتفاق الصلح الشامل بين المكونات القبلية في السودان وأفريقيا الوسطى. وأضاف متحدث باسم الإدارة الأهلية في هذا الخصوص:
4: إعلان رفضنا القاطع واستنكارنا الشديد لكافة المخططات التخريبية التي تسعى إليها فلول الحركة الإسلامية وجيوبهم الاستخباراتية والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى الشقيقة، تأكيد التزامنا المطلق بحفظ الأمن والاستقرار على جانبي الحدود مع أشقائنا في أفريقيا الوسطى.
0: لقي لاجئ من جنوب السودان يشتبه في تورطه في عمليات سرقة مصرعه بعد تعرضه للضرب على أيدي عدد من اللاجئين السودانيين في معسكر كريان دونغو شمالي أوغندا، واحتجزت الشرطة 5 أشخاص حتى الآن، فيما قد تتمدد التحقيقات لتشمل نحو 40 شخصا من أفراد المجتمع السوداني يشتبه في مشاركتهم في الواقعة. شهدت هيئة الموانئ البحرية احتجاجات رفضا للإجراءات التي أعلن بموجبها عن تكوين نقابة جديدة للعاملين من منسوبي النظام السابق. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن المحتجين أغلقوا مقر رئاسة هيئة الموانئ البحرية مطالبين بإلغاء تكوين النقابة وبإلغاء أي أجسام نقابية تتكون تابعة للنظام السابق. وأضاف في هذا الشأن:
5: الآن هنالك تجمعات رفضا للخطوة اللي تمت أمس، بيعتبروها غبزة بالزرام، وإنه أتت ببعض المحسوبين على النظام السابق، وإنه النظام السابق الآن بمارس وصاياه من خلف الستار، وهو ما يؤشر إلى وضع حد لهذه الاحتقانات.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسل تعليق الإضراب لمدة أسبوع ابتداء من أمس السبت، مشيرة إلى تحقيق تقدم الملموس في ملف تعديل استحقاقات عام 2025. وأضاف في بيان أن رفع الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة لاختبار مدى جدية السلطات في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتأكد من صرف جميع الاستحقاقات كاملة. اتهمت لجنة المعلمين السودانيين إدارات التعليم بمحلية جبل أولياء بفرض رسوم وصفتها بالباهظة على التلاميذ والطلاب تحت مسمى الامتحانات الموحدة، واعتبرت أن هذه الممارسات تمثل تنصلا من مسؤولية الدولة في تمويل التعليم وتهدد بزيادة معدلات التسرب من المدارس. دخل ممرضو مستشفى وادي حلفة في إضراب جزئي احتجاجا على تأخر المرتبات، وأشارت ممرضات إلى تأخر صرف مرتباتهن للشهر الثاني على التوالي، منوهات إلى صرف ما يعادل 40% فقط من حقوقهن. كشفت وزارة الزراعة والغابات بولاية وسط دارفور عن تحديات تواجه الموسم الزراعي، أبرزها ضعف التمويل ونقص البذور والآليات الزراعية كالجرارات وارتفاع تكلفة العمليات الزراعية. وأشارت الوزارة إلى مخاوف من انتشار الآفات ودخول الماشية والدواب للمزارع وظهور أسراب الطيور المهددة للمحاصيل، مطالبة بتوفير تمويل عاجل للتقاوى ودعم لجان حماية الموسم وتمكين برامج مكافحة الآفات لضمان نجاح الإنتاج بالولاية. قالت وزارة الصحة في إقليم النيل الأزرق أن 3000 شخص على الأقل أصيبوا بحمى الضنك خلال الأيام الماضية، وتوفي آخرون بأصناف من الأمراض من بينها الضنك. وأشارت إلى أن المستشفيات في الإقليم تشهد اكتظاظا بالمرضى المصابين. أعلن وزير داخلية حكومة تأسيس دكتور سليمان صندل عن اكتمال تشغيل جميع المحطات الجمركية في إقليم دارفور، مشيرا إلى افتتاح بقية المحطات قريبا. وقال مدير عام الجمارك العميد مختار الحبيب خلال لقائه وزير الداخلية إن أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه العمل الجمركي تتمثل في نقص القوة البشرية والحاجة إلى المعينات الفنية وضرورة رفع القدرات من أجل مكافحة التهريب وضبطه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي شاب مصرعه السبت إثر تعرضه لهجوم تمساح أثناء وجوده في مياه النيل بمنطقة جزيرة السيدر جنوبي مدينة بربر بولاية نهر النيل، وأفادت مصادر محلية بأن التمساح باغت الشاب وسحبه إلى الأعماق أمام مرافقيه دون أن يتمكنوا من إنقاذه. وأعادت الحادثة المخاوف من تكرار هجمات التماسيح بعد أيام من واقعة مماثلة شهدتها جزيرة صاي بالولاية الشمالية. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
6: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
7: الحرب دي مستعدة المسار تاني، ما في حد مستعد المسار نهائي.
6: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: المدارس استخدمت كسكنات سكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون وقتل معلمين وكلهم معلمة، فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة. في حالات كثيرة موسترة، اختطاف، قتل وتعذيب وسجن لعدد كبير من المعلمين.
1: في فصول يجب أن تعلم تختطف الطفولة، أطفال يسحبون من المقاعد إلى التدريب العسكري. في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس نكشف ممارسات تجنيد الأطفال من المدارس، ونتحدث عن حجم الانهيار التعليمي مع ضيفتنا التربوية السودانية خالدة صابر. أهلاً خالدة.
0: أهلاً ومرحب بكم يا أستاذ حمزة، شكراً للتلفزيون دي ام إذا نطقت الاسم صح. شكراً لكم لأنكم بسلطوا الضوء على القضايا بتاعت القضايا العاجلة بتاعت السودانيين يعني أو السودان.
1: طيب الآن خالدة، بعد 3 سنوات والسنة الرابعة من الحرب والحديث عن انهيار كامل للقطاع التعليمي ودمار تقريبا ثلث المدارس، لكن نركز بالأول على التقرير اللي صدر من المرصد السوداني لحقوق الإنسان ونسأل من يختطف الأطفال والتلاميذ من المدارس؟
0: التقرير بتاع المرصد السوداني لحقوق الإنسان أنا صراحة يعني حاولت أفتش عن صفحات رسمية في السوشيال ميديا للجسم ده ما لقيت أي مصادر يعني موثوقة، لكن أحب أقول إنه المشاهدات بتاعتي أنا زادة أو مشاهدات كثير من السودانيين حاليا، ومما الحرب بدت لحد الآن نحن خاشين في العام الرابع قاعدين نشوف أطفال صغار السن قاعدين في التشكيلات العسكرية أو في القوات المتنازعة، كل الأطراف المتنازعة بتعددة يعني قاعدين نشوف فيها أطفال موجودين. ده معناته إنه في الأطراف المسلحة قاعدة تجنب الأطفال وقاعدة تنتهك الحقوق بتاعت الأطفال اللي هم كانوا من المدارس وليس تحت القتال.
1: لكن خالد، التقرير اللي صدر من المرصد السوداني هو ليس مجرد يعني دخان بلا نار، يعني أكيد في أدلة قاطعة متاحة لتوثيق مثل هذه الحالات في المدارس، يعني خطف التلاميذ من المدارس وتجنيدهم في الميليشيات المسلحة هو شيء أيضا موجود حتى في جنوب السودان، يعني حتى في البلد الذي انقسم عن السودان، فبالتالي هي عادة موجودة أو متوارثة عبر التاريخ في السودان. فهل أنت بوجهة نظرك كتربوية متابعة لهذا الموضوع برأيك، غير أنك شفتي الأطفال والتلاميذ، هل شفتي حالة معينة مثلا طفل أو تلميذ معين صادفتي أو سمعتي عنه أو شفتي حالته؟
0: أنا ما شفت أطفال، يعني أطفال بعرفهم حقيقة، لكن شفنا الحرب دي غير إنها هي موجودة في الواقع برضو موجودة في السوشيال ميديا وبنشوف الصور بتاع المقاتلين شايفين فيه أطفال كتار، وبرضو في تقارير لكن ما يعني تقارير من منظمات تانية وثقت للحالة بتاعت لعدد 234 طفل هم أجبروا على التجنيد أو تجندوا. دي حاجة، دي تقرير أممي يعني من منظمات أممية.
1: كم عدد الأطفال مرة أخرى؟ كم عدد الأطفال الذين جنوا؟
0: 234 طفل تم تجنيدهم في واحد من أطراف أو في الأطراف المسلحة كلها، لكن العدد ده هو أكبر بكثير، باعتقادي هو أكبر بكثير، لأنه التوثيق ده كان في الفترة من العام 2023 لما الحرب بدت لحد العام 2024. يعني الفترة الزمنية ده قصيرة، عشان احنا في العام 2026 ولسه ما زالت الحرب مستمرة. انا اعتقد انه العدد اكبر بكثير من ما ذكر، يعني الحالة 234 طالب او تلميذ او طفل، العدد اكبر بكثير لانه في حالات كثيرة ما تكون موثقة بالنسبة لي.
1: طب كيف اطراف الحرب او الميليشيات هذه كيف تبرر يعني فعلتها باستهداف المدارس وتجنيد التلاميذ الموجودين بهدف التعليم في المدارس، بهدف الحصول على تعليم؟ ونعرف بالسودان تعليم مجاني في المدارس الحكومية، لكن في خلال الحرب يعني الأهالي والناس تبحث عن أي مكان يزود الأطفال اللي نزحوا وأطفالهم عموما بنوع من أنواع المعرفة على الأقل في ظل هذه الحرب. يعني كيف يبرر هؤلاء اللي هم أطراف الحرب أو الميليشيات كيف تبرر فعلتها في تجنيد الأطفال؟ يعني شو المبرر؟ هل لديهم مبرر قانوني مثلا أو حجج قانونية مثلا؟
0: هي أطراف تملك السلاح ما عندها أخلاق أصلا، لو كان عندهم أخلاق أصلا ما كان يعني الحرب قامت. فهم لأنهم أصلا ما عندهم أخلاق، هم مستعدين عشان يحققوا الأهداف بتاعتهم في السلطة والتنافس على السلطة والثروات تحت السودان، هم مستعدين يجندوا المزيد من الأطفال عشان يكونوا وقود للحرب دي. لأنه أنا أفتكر ما في إنسان عاقل بالغ رشد هو عنده الرغبة إنه يكون جزء من الحرب أو جزء من الوقود بتاعت الحرب. يعني عشان كده هم بيصفوا الأطفال، ونتيجة لغياب الأطفال من المدارس أو الانقطاع بتاعهم عن التعليم لفترات طويلة شديد من 2003 أبريل 2003 لحد نحن نتكلم عن السنة الرابعة، في مناطق مما قامت الحرب ما رجع لها التعليم أو مستأنفت العملية التعليمية، بينما العملية التعليمية استأنفت بشكل جزئي في المناطق بتاع سيطرة الجيش.
1: طيب قبل الحديث عن استعادة العملية التعليمية، أنت ذكرت أنه في أطراف تتدخل لتجنيد هؤلاء التلاميذ، من هي هذه الأطراف؟
0: الأطراف؟ أنا يعني الليلة بالذات أو يومين تقريبا صادفت تغرير أنا ما متأكدة من صحته أو خبر، هو يقال أنه كتائب البراء بن مالك واحدة من الأطراف المسلحة اللي قاعدة تجبر الأطفال حاليا في المناطق الحرارة الجيش، مثلا المناطق بتاعت الخرطوم والجزيرة. وأعتقد أنه برضو الليلة برضو في حديث عن أنه أو في أخبار عن أنه الأطراف ديل هم حاليا قاعدين يخزنوا برضو في سلاح في كلية التربية في جامعة كردفان أو منطقة كردفان، هي من المناطق المتهبة.
1: سنأتي في محور الاستخدام المباني المدرسية والجامعية في هذه الحرب، لكن أنت برأيك تربوية حتى نخرج من المحور الأول وهو محور تجنيد الأطفال واستخدامهم في كوقود لهذه الحرب، ما هي الخطوات الفورية لإخراج هؤلاء الأطفال من التجنيد وإعادتهم إلى بيئاتهم الآمنة؟
0: في ممكن يكون في كم أولوية حاليا. الأولوية الأولى إنه تحصل حملات بتاعة توعية أو حملات بتاعة مناصر عالية للمجتمعات السودانية، خصوصا المجتمعات في الأرياف، لأنه هم الإدارات الأهلية الموجودة في الريف السوداني هم اللي بيساعدوا القوات دي إنهم هم برضو يجندوا الأطفال الموجودين في المجموعات اللي هم يعني تحت قيادتهم أو تحت إدارتهم، بإنهم يتجندوا. والحملات بتاعت المناصرة الواسعة ممكن نستهدف فيها يعني نستصحف فيها الإدارات الأهلية دي ذاتهم أو الإدارات المجتمعية، لأنه ونوعيهم بالمخاطر بتاعت تجنيد الأطفال، لأنه ده بيسبب مزيد من الصراعات أو بيخلي الصراعات تستمر لفترة طويلة أو بيغذي صراعات لفترة طويلة، لأنه في النهاية هم أطفال لسه قدامهم متسع من العمر وقدامهم متسع من الوقت في إنهم يستمروا في القتال لفترة طويلة. يعني
1: لكن هو يعني مستقبل الأطفال يعني خاصة خلال الأربع ثلاث سنوات الأخيرة أصبح مجهول، يعني بدليل أنه الآن في تقديرات من جهات سواء من الأمم المتحدة من اليونيسيف أو حتى من مراصد داخل السودان بتقول أنه في ملايين الأطفال خارج التعليم. فالثمانية مليون اللي ذكرتهم اليونيسيف، هل هذا رقم واقعي للأطفال اللي خرجوا من التعليم؟
0: أحب أقول لك أنه قبل ما الحرب تقوم أصلاً قاعدة الإحصائيات هي عبارة عن 6,900,000 أصلاً كانوا خارج المدارس قبل الحرب. التقديرات بتاعت اليونيسيف في الستة شهور الأولى للحرب، يعني في ديسمبر 2023 وصلت ل 19 مليون بالإضافة 19، أعتقد أنه 19 مليون فيها العدد القديم، يعني هي متضمن العدد القديم اللي هم قريب ل 7 مليون طفل كانوا أصلا خارج النظام التعليمي قبل الحرب. برضو في تحديثات في 2025 إنه الأطفال خارج المدارس هم 7.9 مليون، لكن الفترات الزمنية اللي بتكتبت فيها التقارير ممكن تدينا مثلا في الفترات الأولى أعداد كبيرة جدا من الأطفال خارج المدارس، لأنه كان في إغلاق واسع للمدارس. وبرضو ممكن النزوح المتكرر طبعا في 2000 لحد 2025 ديسمبر 2025 كان التقديرات بتاعت اعداد النازحين واللاجئين 12 مليون. أنا أعتقد أن العدد ده كبير، عشان كده بيكون صعب، من الصعب التتبع بتاع الأطفال اللي بيكونوا في سن المدرسة.
1: طب الآن أستاذة خالدة، اللي أنا بدفهمه يعني وأكيد نوصله للناس، الآن عندك جيل كامل مر عليه عدد من السنوات غير صراعات ما قبل حرب الأخيرة، والآن مثلا في الثلاث سنوات الأخيرة فقدوا أكثر من 500 يوم دراسي. هذا الفقدان يعني الجاب هذا والثغرة هذه اللي حصلت للجيل هذا، كيف راح تأثر على المسارات الأكاديمية والشهادات لقدام يعني للأمام؟
0: يعني أنا ما أعرف 500 يوم دراسي ممكن تكون قبل سنتين دي كانت، يعني 500 يوم دراسي دي تقريبا
1: بالمعدل. نعم
0: يعني أيوة بالمعدل، لكن إحنا ممكن نقول إن إحنا ماشيين على 1000 يوم دراسي لحد الآن، لأنه في مناطق في كردفان ودارفور لفترة قريبة حتى استأنفوا العملية التعليمية، بس للشهادة السودانية يعني 500 عام أو 500 يوم دراسي دي عبارة عن عامين دراسيين. ده انقطاع مباشرة بيأثر على المهارات تحت الأطفال الخاصة بالقراءة والكتابة والحساب والمهارات الأساسية والمعارف الأساسية، وبرضه بيدخل كميات كبيرة يعني من الأطفال دي للكتلة بتاعت الأمية الموجودة أصلا بالأساس، يعني يعني حتزيد الكتلة بتاعت الأمية الموجودة في المجتمع، بالإضافة لأنه بتعطل الشهادة الامتحانات بتاعت الشهادة السودانية اللي هي الامتحانات اللي بينتقلوا منها الطلاب للمرحلة الجامعية. وبرضه شفنا أنه كيف تم تسييسها، يعني المسألة بتاعت امتحان الشهادة السودانية
1: كيف تسييسها، يعني مسألة الشهادات الثانوية التي تؤهل هاي الأجيال اللي وصلت بعد ثلاث سنوات للدراسة الثانوية، كيف كم تسييسها للوصول إلى الجامعات؟
0: يعني أول مما الجيش حرر المناطق بتاعت ولاد الجزيرة والخرطوم تم طوال فتح المدارس إعادة 65% من المدارس في المناطق دي، وطوال أعلنوا إن امتحانات الشهادة السودانية حتكون في مناطق سيطرة الجيش فقط، اللي هي
1: وباقي المناطق حرمت من هذا الموضوع.
0: باقي المناطق حرمت من حق الوصول للتعليم. نحن نتكلم عن ولايات كردفان استثناء ولاية شمال دارفور وما كلها، ممكن نتكلم عن مدينة الأبيض هي استيلاء الجيش قاعد فيها ومسيطر عليها، لكن ممكن نتكلم عن 5 ولايات في دارفور.
1: لكن الطرف الآخر اللي يسيطر اللي هو على الدعم السريع يعني بقيادة حمدتي الذي يسيطر على عدد من المدن حاليا والولايات، هل أسس لشيء يتعلق بهذا الأمر؟ يعني هل أسس مثلا لمسار معين لأصحاب الشهادات الثانوية لحتى يكملوا تعليمهم ومساراتهم التعليمية، أم غاب هذا الأمر عنهم، أم كيف كان ذلك؟
0: لا لم يغب. حكومة التأسيس أو حكومة السلام والوحدة زي ما هم بسموا نفسهم، اللي هي الحكومة دي هي موجودة في المناطق بتاعت سيطرة الدعم السريع، اللي هي بتسيطر على 5 ولايات اللي هي في دارفور وأجزاء واسعة من إغليم كردفان، يعني إغليم كردفان الكبير. يعني الحكومة حاليا في يونيو الحالي أو في يونيو الشهر الفائت أقامت امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة في المناطق دي تحت سيطرتها، لأول مرة مما انقطعت الامتحانات أو منذ قيام الحرب في 2023، وكانت الامتحانات في يونيو الفات، ولكن العدد من المؤمل كان يمتحن، يعني العدد كان زي 280 ألف طالب وطالبة، أغلبهم من الطالبات يعني على حسب الإحصائيات، لكن الناس اللي امتحنوا في المناطق بتاعت حكومة التأسيس حاليا امتحنوا زي 10,000 طالب، لكن التقديرات دي برضو 10,000 بس، التقديرات دي برضو لأنه في كثير من الطلبة كانوا يجوا من الأقاليم أو ممكن نقول عليهم الطلبة اللي صاروا مقتدرة، سافروا جنوب السودان ولأوغندا ولدولة تشاد وامتحنوا هناك في المدارس السودانية التابعة للسفارة السودانية يعني. عشان كده ممكن نقول إنه الأعداد برضو نحن ما نتعامل معاها كحقائق مطلقة، لكن ممكن نتعامل معاها كتقديرات. وبرضو المسألة بتاع الخطوط، فإننا نتعامل مع المسألة دي كأرقام برضو حاجة ما إنسانية، الأرقام دي وراها برضو يعني مشاعر بتاعت ناس بتاعت كثر يعني، هو انقطاع للتعليم لثلاث سنوات وإحباط، مشاعر بتاعت إحباط، وبرضو ممكن نشوف فيها عدم العدالة. المفروض توفر الحكومات لشعوبها يعني.
1: طب مرت 3 سنوات من الحرب وأكثر، وأيضا مرت السودان بآخر تقريبا 5 عقود من الصراعات والنزاعات، ويعني كلها أغلبها انقلابات وأمور أخرى أثرت على المسار التعليمي في البلاد، على قطاع التعليم تماما في البلاد. لكن الحرب الأخيرة بالتحديد قالت المنظمات أنها دمرت تقريبا 1/3 المدارس في السودان دمار كامل، وأيضا تسببت بتحويل عدد من المدارس إلى ثكنات عسكرية ومآوي وملاجئ للنازحين، وأيضا تعرضت للنهب والسرقات وإلى ما هنالك. أنت الآن أستاذة خالدة، بدي أسألك هذا السؤال، متى يعتبر استهداف المدارس جريمة حرب، ومدى الأدلة المطلوبة لإثباتها؟
0: في أول من يعني أول 12 شهر لما الحرب بدت تم توثيق بتاع أنه يعني تم تدمير أكثر أو إغلاق أكثر من 10,400 مدرسة، لكن تم توثيق أكثر من 88 حالة بتاعت استهداف للمدارس. المدارس دي
1: طبعاً الاستهداف كان من كل الأطراف وليس من طرف عين.
0: من كل الأطراف أو الأطراف المتعددة، يعني إحنا نقدر نقول عليهم طرفين، هم أطراف متعددة،
1: أطراف الحرب المتعددة.
0: الحرب يعني. فالاستهداف طبعاً من الطرفين للمدارس. المدارس استخدمت كسكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون للناس المشكوك في أمرهم. يعني أي طرف يعتقل من الطرف الثاني بيتم سجنه في المدارس،
1: يعني نسميهم الأسرى المتبادلين بين الطرفين.
0: هم نقول عليهم الأسرى بتاعنا الحرب. واستخدمت كمعتقلات وكسجون وكمخازن.
1: هل جرى بما أنه استخدمت كمعتقلات، هل جرى تعذيب مثلا ناس في المدارس؟ هل تحولت المدارس إلى مكان للتعذيب مثلا؟ هل شاهدتم هذا؟
0: أنا متأكدة من تقارير بتقول أنه في ناس يعني احتمت ممارسة جرائم جنسية داخل بحق طالبات داخل المدارس، يعني من أطراف المسلح، وتم قتل. أنا يعني لصيقة، أو أنا عضو لجنة المعلمين السودانيين، ولجنة المعلمين السودانيين واستقد زي أكثر من حالات بتاعة اختطاف لمعلمين وقتل معلمين، من ضمنهم معلمة عشان كان تسأل من ولدها من القوات، من واحدة من القوات المسلحة، فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة، وتم قتل واحتجاز عدد من المعلمين والسجن. وفي ناس لحد يوم الليلة نحن يعني مفقودين، بالنسبة لنا في معلمين مفقودين في كمية، عدد كبير من الأطفال
1: خطفوا المعلمين من المدارس؟
0: لا، تم اختطاف معلمين، لأن المعلمين دائما بيكونوا في أي منطقة هم يعني مثلا بيكونوا بتصدوا للقضايا بتاعت القضايا بتاعت مجتمعاتهم يعني. فبيتم احتمال يكون تم عندنا معلمين من ولايات النيل الأزرق تم يعني اعتقالهم لحد يوم الليلة، برضو الناس ما عارفة عنهم حاجة. دي حالات كثيرة مؤثرة، اختطاف قتل وتعذيب وسجن لعدد كبير من المعلمين، وعندنا كمية من المعلمين قتلوا في هذه الحرب حتى لو ما كان في استهداف مباشر يعني ليهم.
1: طيب هل في صفة المدارس اللي ذكرتيها بعد ما تحولت ل معتقلات وسجون وثكنات عسكرية ومكان لتعذيب الناس وممارسة انتهاكات يعني تتعلق بجرائم حرب وإلى آخره، هل تفقد المدارس صفتها المحمية؟ يعني هي معروف إنه هي منشأة مدنية، كيف تفقد مدارس صفتها المحمية؟
0: يعني بحسب اتفاقية جنيف يعني تعتبر المدارس من الأماكن أو من الأعيان المدنية التي يجب يعني مثلا ما يستهدفوا أو لا يتم استهدافها من قبل المتنازعين يعني. واعتبار المعلمين برضو مدنيين، وكل العاملين في التعليم هم مدنيين، يجب أنه ما يتم استهدافهم. وبرضو بنلقى أنه لمزيد من الحرص على المدارس أثناء الصراعات، برضو تم إعلان المدارس الآمنة، وإعلان تم في العام 2015 الإعلان ده هو إعلان غير ملزم، لكن هو يعني بيلزم الأطراف المتصارعة إنها ما تستهدف المدارس، وإنه يتم اعتبار المدارس مناطق آمنة، يعني ما يتم استهدافها، لأنه يعني التعليم من حق الوصول للتعليم من الحقوق التي يجب إنما تجيب أصلا
1: حق أساسي
0: إطلاقا، حتى في سياق الظروف الصعبة والنزاعات والكوارث يجب إنه الحق بتاع التعليم يكون متواصل. حق التعليم ما حيكون متواصل ما لم تكون في مدارس محمية من طيب من الانتهاكات.
1: في ظل هذه الصعوبات اللي ذكرتيها أستاذة خالدة، سواء الحرب ولا الدمار ولا القذائف ولا الأمور هاي، كيف المنظمات بتوثق هاي الانتهاكات رغم صعوبة الوصول في بعض الأحيان إلى أماكن الضحايا أو أماكن الانتهاكات؟
0: المنظمات الكبيرة التابعة للأمم المتحدة عندها الطرق بتاعت التوثيق، يعني عندها الآليات بتاعت الرصد وتعتمد فيها على الشهود المحليين، يعني الموجودين في المجتمعات المحلية، وبرضه ممكن الصور اللي بتتم عبر انتقاط عبر الأقمار الصناعية، يعني دي بتخلي ممكن يصلوا لآية. التوثيق ممكن يكون محدود بسبب يعني بسبب النزاعات بالذات لما تكون الحرب على أشدها، لكن أعتقد إنه الشهود متى ما كان الشهود موجودين وعايشين يعني الانتهاكات بتظهر في يوم من الأيام وممكن توثيقها، يعني زي ما ظهرت لنا إنه مثلا في يعني الحالات بتاعت تجنيد الأطفال، وإن كانت دي حاجة مرئية، الاستهداف بتاع المدارس تم توثيقه بالصور من شهود موجودين في المناطق المحددة. المنظمات تحت المجتمع المدني برضو عندها دور، خصوصا المنظمات البيئية يعني بتهتم بحق الوصول للتعليم، برضو عندهم دور في توثيق الانتهاكات دي، المجتمعات المحلية، المنظمات المجتمع المدني كلهم عندهم أدوار في التوثيق، وهم قاعدين يوثقوا فعلا. ويعني أنا بتمنى إنه يتم تدريب المجتمعات ذاتها، الناس الفاعلين في المجتمعات دي، في إنهم يوسعوا الانتهاكات اللي حصلت للمدارس، عشان نحن في النهاية دايرين نلقى العدالة للتعليم والعدالة للمدارس بتاعتنا يعني.
1: طيب الآن أستاذة خالد، أنا عندي نوعين من التلاميذ اللي تأثروا في هذه الحرب. عندي الأطفال المطرودين من المدرسة أو الذين حرموا من التعليم بسبب إغلاق المدارس أو تدميرها، وعند الأطفال المجندين. برأيك ما التأثيرات النفسية الفورية والطويلة على هؤلاء الأطفال؟
0: المدرسة التأثيرات المباشرة يعني هي الانقطاع على التعليم أو الانقطاع على المدرسة وفقدان المهارات الأساسية زي ما قلت لك قبل، المهارات المتعلقة بالقراءة والكتابة والحساب. وبرضو المدرسة غير إنها هي مكان تعلم المهارات دي وتعلم المعارف الأساسية اللي بتعين الناس في الحياة بتاعتهم في المستقبل، هي مكان برضو لبناء العلاقات الاجتماعية، المعلمين أو الطلاب في المدارس بيلاقوا أغرانهم، بيعملوا علاقات اجتماعية، بتوحدوا يعني على أساس إنهم كلهم منتمين لمجتمع واحد. يعني المدرسة هي ممكن تمثل يعني مكان لأنه الهويات تكون واحدة، وكلنا مثلا الطلبة في السودان يحس إنه هم كلهم سودانيين بيدرسوا في مدرسة واحدة، بيدرسوا منهج واحد. فالمدرسة غير إنها بتوفر الحاجات دي، بتوفر المعارف دي، بتوفر برضو الدعم النفسي والاجتماعي، وبتشكل الودان بتاع الطلاب يعني، وبيكتسبوا فيها برضو القيم والأخلاق.
1: طيب كيف ارتبط نوعا ما انقطاع هذا التعليم عن هؤلاء التلاميذ بارتفاع التجنيد والاستغلال والزيجات المبكرة؟ كيف ارتبطوا مع بعض؟
0: ارتبطوا مع بعض لأنه في النهاية غياب الأطفال دين على المدارس أو غياب الحق في الوصول للوصول لحق التعليم بيخلي إنه في أطفال هم دايرين، حتى لو ما دايرين يتجندوا، ممكن يتجندوا قصريا يتم إجبارهم على التجنيد، أو ممكن الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية للناس أو للأسر في السياق بتاع الحرب تجبر الأطفال دي يتجندوا، عشان بيكونوا هم بقوة السلاح قادرين يصلوا للموارد. ممكن تكون بحجة الحماية إنهم دارين يحموا أسرهم ودارين يحموا أهلهم برضو، فبيتجندوا بيتم تجنيدهم، وبرضو ممكن لأنه ما في حاجة يعملوها يعني ما في حاجة يعني ما في الروتين بتاع المدرسة اللي بيخلي الناس يمشوا المدرسة يوميا ده شكل حماية للناس من إنهم ينخرطوا في الـ في الـ
1: هو التقارير صراحة لم تذكر ما يعني ما سبب قبول هؤلاء التلاميذ بالتجنيد، أهو بالإجبار أم هو مقابل مادي، لم يذكر على يعني على وجه التحديد. لكن أنا هون ممكن أروح على موضوع آليات المساءلة، يعني ما هي آليات المساءلة سواء المحلية أو الدولية التي يمكن تفعيلها ضد من يستهدف المدارس أو من يجند الأطفال حتى؟
0: يعني ممكن نبدأ بالآليات الدولية، مجلس حقوق الإنسان، الوكالات أو مجلس حقوق الإنسان ممكن تكون آليات، لأنه مثلا بيتم التوثيق للانتهاكات اللي بتحصل للناس في الحريق وبتحصل للأعياد المدنية برضو، فبيتم ممكن يتم عمل تقارير أو بواسطة المنظمات تحت المجتمع المدني أو حتى المجتمعات المحلية، يعني يتم رصد الانتهاكات دي وتوثيقها وتجميعها ورفعها المجلس بتاع حقوق الإنسان أو المحكمة الجنائية أو أيا كانت الآليات دي، عشان بعد ذاك لما يكون في أي مسار بتاع تفاوض أو أي مسارات بتاع عدالة يعني الحق بتاع التعليم أو الانتهاكات اللي حصلت لحق التعليم أو للمدارس تكون حاضرة تكون موجودة. وأعتقد أن المعلمين يجب أنه يكونوا قاعدين ممثلين في أي يعني مسار بتاع تفاوض أو أي مسار إنساني عاجل في المراحل بتاعت الصراعات أو حتى في المراحل بتاعت
1: التحارب. شهادتهم مهمة جدا. شكرا لك أستاذة خالدة صابر على هذا الحوار الصريح الغني في في في هذا الموضوع تحديدا، وخالص الدعوات بالأمن والسلام للسودان وأهل كافة. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس على دي دبليو عربية. شكرا لمتابعتكم ونتمنى لكم أياما طيبة وإلى اللقاء.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان،

0: ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريق ديره مستعدة المسار تاني ما فحيت مستعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: راديو دبنجا راديو
1: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام، ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إطلاق سراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. استعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق سراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن، الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم راني دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصول على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية

كذلك عقدت التنسيقيه تنسيقيه حمله التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية والمبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق هدفها المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابنغا شاكرين ومقدرين لهم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل إنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق سراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه.

0: أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
1: وبهذا مستمعي راديو دبنك الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة، ولا نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجسر.
2: راديو دبنجا، راديو
3: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 19 شهر 7 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قيادات ميدانية تعلن سيطرتها على منطقة المسلمية في الرهد بشمال كردفان، ومسعد بولس يبحث الأوضاع في السودان مع الجامعة العربية والخارجية المصرية. حافستو يجري مباحثات مع موسفيني في عنتيبي حول الأوضاع في السودان، والبرهان ينهي زيارة إلى أسمرة. الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض، ومصرع شاب في بربر بولاية نهر النيل إثر تعرضه لهجوم من تمساح. احتجاجات في الموانئ البحرية بسبب تشكيل نقابة من منسوبي النظام السابق، ولجنة المعلمين بكسلة تعلق إضرابها لمدة أسبوع. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلن جنود في قوات الدعم السريع سيطرتهم على منطقة المسلمية بالقرب من الرهد في ولاية شمال كردفان، ونشر جنود في الدعم السريع مقاطع فيديو وأكدوا فيها سيطرتهم على المنطقة، وأشاروا إلى عزمهم التوجه نحو مدينة الرهد. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: قدام بس، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر.
0: في المقابل قالت مصادر ميدانية مقربة من القوات المسلحة إن القوات المسلحة تمكنت من صد الهجوم، واتهمت المصادر القوات الدعم السريع بحرق عدد من منازل المواطنين وقتل بعضهم وإصابة آخرين ونهب بابورين زراعيين وممتلكات أخرى واختطاف عدد من المواطنين. أكدت غرفة طوارئ دار حمر أن الجيش السوداني شن غارات دقيقة بالطيران المسير دمرت 14 عربة قتالية تتبع لقوات الدعم السريع كانت قادمة من منطقة جبل عوينات. وقالت إن القوة اتخذت من عدة مناطق بين كردفان ودارفور ارتكازات ثابتة لها. قالت الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض يتدهور بسرعة، حيث امتلأت مخيمات النازحين بالوافدين الجدد. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن عدد سكان مدينة الأبيض قد تضاعف تقريباً. وقال عبد الله الوردات المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان إن مدينة الأبيض تستضيف نحو 100,000 نازح ولا تزال تعاني من نقص الغذاء والماء والوقود. وأضاف في هذا الخصوص:
2: عدد سكان مدينة الأبيض يبلغ أكثر من 500,000 أو 600,000 شخص، وتستضيف أكثر من 100,000 نازح معظمهم من الشباب. نحن نعلم أن الحصول على الطعام والمياه يمثل إشكالية كبيرة. برنامج الغذاء العالمي قدم مساعدات الطعام إلى أكثر من 100,000 شخص في هذه المخيمات داخل المدينة.
0: من جهته كشف مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان محمد إسماعيل وصول أكثر من 11,000 أسرة نازحة إلى مدينة الأبيض منذ مارس الماضي من ولايتي جنوب وغرب كردفان ومناطق أخرى، وأوضح أن نحو 400,000 نازح يحصلون على حصص غذائية من جملة 1,200,000 نازح بمدينة الأبيض، مؤكدا أن الفجوة في الحصص الغذائية للنازحين أكبر من 50%، وذلك بسبب نزوح قرى كاملة الآن إلى مدينة الأبيض. بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي موقف الجامعة الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان وتغليب صوت الحكمة والحوار والحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته الوطنية، وطلع الأمين العام خلال لقائه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس على تقديرات الجانب الأمريكي لتطورات الوضع في السودان، كما اتفقا على التنسيق والعمل المشترك. في الأثناء بحث مسعد بولس مع وزير الخارجية المصرية اليوم الأحد الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى. اجتمع الرئيس الأوغندي يوري موسوفيني مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان هافيستو لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع في السودان ومعالجة الأزمة الإنسانية وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وركز الاجتماع الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة عنتيبي على تعزيز الحوار بين الأطراف المنخرطة في النزاع السوداني وتطوير التعاون الإقليمي ودعم المبادرات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق سلام مستدام. أجرى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مباحثات مع الرئيس الإريتري سياسي أفورغي في العاصمة أسمرة يوم الجمعة، تضمنت مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وأسمر في مختلف المجالات. أصدر رئيس وزراء حكومة تأسيس في السودان محمد حسن التعيشي قرارا بتعيين 6 وزراء جدد في الحكومة الانتقالية. وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي أمس أن القرار شمل وزارات الزراعة والغابات والتجارة والاستثمار والاتصالات والتحول الرقمي والعمل والشباب والرياضة. أكد وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم أن مشروع رصيف الغاز الذي وقعته هيئة الموانئ البحرية وقعت بشأنه مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية مع مهم استراتيجيا ولكنه قديم متجدد. وقال إبراهيم لراديو دبنجا إن التوقيع على مذكرة التفاهم يترك أسئلة كثيرة، مشيرا إلى أنهم في الفترة الانتقالية حاولوا إكمال بناء المرسى في ميناء بور سودان، إلا أنهم تفاجأوا باحتكار الجيش لمشاريع الغاز بقرار من البشير، معبرا عن أسفه لأن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان انحاز للجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
3: مرسى ومستودعات خاصة بالغاز على ميناء البحر الأحمر أو أي من موانئ البحر الأحمر السودانية لا شك أنه هو مشروع مهم جدا، يعتبر مشروع استراتيجي لمستقبل الطاقة في السودان. وهذا المشروع هو قديم متجدد، يعني لم يأتوا بشيء جديد، لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع الحكومة.
0: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية نجاح الوساطة التي قادها مديرها العام محمد طاهر عمر في إنهاء الخلاف بين رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة الناظر محمد الأمين تيرك ووالي ولاية كسل الصادق محمد الأزرق. وقالت الشركة إن اللقاءات المكثفة والمشاورات أسفرت عن مصالحة شاملة بين الطرفين بما يعزز الاستقرار والأمن في شرق السودان ويدعم وحدة الصف وتغليب المصلحة الوطنية. أعلنت الإدارات الأهلية لقبيلة التعايش رفضها جميع مظاهر التفلت والأحداث الأمنية الأخيرة في منطقة أم دافوق الحدودي، وأكدت رفضها القاطع لما وصفته بالمخططات التخريبية والاستخباراتية التي تسعى للنيل من استقرار أفريقيا الوسطى. وأشادت الإدارات الأهلية بمخرجات الملتقى الحدودي الذي اختتم أعماله وأسفر عن وثيقة توافقية جددت اتفاق الصلح الشامل بين المكونات القبلية في السودان وأفريقيا الوسطى. وأضاف متحدث باسم الإدارة الأهلية في هذا الخصوص:
4: إعلان رفضنا القاطع واستنكارنا الشديد لكافة المخططات التخريبية التي تسعى إليها فلول الحركة الإسلامية وجيوبهم الاستخباراتية والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى الشقيقة، تأكيد التزامنا المطلق بحفظ الأمن والاستقرار على جانبي الحدود مع أشقائنا في أفريقيا الوسطى.
0: لقي لاجئ من جنوب السودان يشتبه في تورطه في عمليات سرقة مصرعه بعد تعرضه للضرب على أيدي عدد من اللاجئين السودانيين في معسكر كريان دونغو شمالي أوغندا، واحتجزت الشرطة 5 أشخاص حتى الآن، فيما قد تتمدد التحقيقات لتشمل نحو 40 شخصا من أفراد المجتمع السوداني يشتبه في مشاركتهم في الواقعة. شهدت هيئة الموانئ البحرية احتجاجات رفضا للإجراءات التي أعلن بموجبها عن تكوين نقابة جديدة للعاملين من منسوبي النظام السابق. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن المحتجين أغلقوا مقر رئاسة هيئة الموانئ البحرية مطالبين بإلغاء تكوين النقابة وبإلغاء أي أجسام نقابية تتكون تابعة للنظام السابق. وأضاف في هذا الشأن:
5: الآن هنالك تجمعات رفضا للخطوة اللي تمت أمس ويعتبروها غبزة بالزرام، وإنه أتت ببعض المحسوبين على النظام السابق، وإنه النظام السابق الآن بمارس وصاياه من خلف الستار، وهو ما يؤشر إلى وضع حد لهذه الاحتقانات.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسل تعليق الإضراب لمدة أسبوع ابتداء من أمس السبت، مشيرة إلى تحقيق تقدم الملموس في ملف تعديل استحقاقات عام 2025. وأضاف في بيان أن رفع الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة لاختبار مدى جدية السلطات في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتأكد من صرف جميع الاستحقاقات كاملة. اتهمت لجنة المعلمين السودانيين إدارات التعليم بمحلية جبل أولياء بفرض رسوم وصفتها بالباهظة على التلاميذ والطلاب تحت مسمى الامتحانات الموحدة، واعتبرت أن هذه الممارسات تمثل تنصلا من مسؤولية الدولة في تمويل التعليم وتهدد بزيادة معدلات التسرب من المدارس. دخل ممرضو مستشفى وادي حلفة في إضراب جزئي احتجاجا على تأخر المرتبات، وأشارت ممرضات إلى تأخر صرف مرتباتهن للشهر الثاني على التوالي، منوهات إلى صرف ما يعادل 40% فقط من حقوقهن. كشفت وزارة الزراعة والغابات بولاية وسط دارفور عن تحديات تواجه الموسم الزراعي، أبرزها ضعف التمويل ونقص البذور والآليات الزراعية كالجرارات وارتفاع تكلفة العمليات الزراعية. وأشارت الوزارة إلى مخاوف من انتشار الآفات ودخول الماشية والدواب للمزارع وظهور أسراب الطيور المهددة للمحاصيل، مطالبة بتوفير تمويل عاجل للتقاوى ودعم لجان حماية الموسم وتمكين برامج مكافحة الآفات لضمان نجاح الانتاج بالولاية. قالت وزارة الصحة في إقليم النيل الأزرق أن 3000 شخص على الأقل أصيبوا بحمى الضنك خلال الأيام الماضية، وتوفي آخرون بأصناف من الأمراض من بينها الضنك. وأشارت إلى أن المستشفيات في الإقليم تشهد اكتظاظا بالمرضى المصابين. أعلن وزير داخلية حكومة تأسيس دكتور سليمان صندل عن اكتمال تشغيل جميع المحطات الجمركية في إقليم دارفور، مشيرا إلى افتتاح بقية المحطات قريبا. وقال مدير عام الجمارك العميد مختار الحبيب خلال لقائه وزير الداخلية إن أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه العمل الجمركي تتمثل في نقص القوة البشرية والحاجة إلى المعينات الفنية وضرورة رفع القدرات من أجل مكافحة التهريب وضبطه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي شاب مصرعه السبت إثر تعرضه لهجوم تمساح أثناء وجوده في مياه النيل بمنطقة جزيرة السيدر جنوبي مدينة بربر بولاية نهر النيل. وأفادت مصادر محلية بأن التمساح باغت الشاب وسحبه إلى الأعماق أمام مرافقيه دون أن يتمكنوا من إنقاذه. وأعادت الحادثة المخاوف من تكرار هجمات التماسيح بعد أيام من واقعة مماثلة شهدتها جزيرة صاي بالولاية الشمالية. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
6: كلكم خلي بالكم،
7: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
8: بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة. يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده. فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة. فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت الموية في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل موية من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه ويجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي. يعني كل حواشه فرضوا على مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سري، فقالوا لنا انه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة. يعني فغايته المهم الموضوع مشى على كده، والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. لكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو كان في إشكالية تانية، إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف، يعني كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر. وبعد ما مصنع السكر انهار، انتشر في كل مشروع حلفة الجديدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف. يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. فدي واحدة برضو من الإشكاليات اللي واجهت المزارع السنة اللي فاتت. نجي للموسم الشتوي في القمح. يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كتير ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة التلف. وقد كان الحمد لله ولولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا معادة المؤسسة زادت الرسوم الزراعية الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين تسيير اتحاد المزارعين 30 يعني كلها على بعضها 280 ألف ال 30 ألف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية من داخل ال 250 ألف لكن لفشل الأعضاء الاتحاد لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع يعني ما كانت في إضافة للمزارع ما ضافوا رسوم للمزارع وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم يعني ما رفضت لكن هنا مؤسسة حلفة الجديدة الزراعية رفضت وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو للتسيير ما عارف يسيروا كيف ذاته ما عارف ده كلكم والأسعار بتاعت السوق كوم والسعر التركيزي كوم يعني لا من نجي للسوق بنلقى إنه السوق بتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق وما في أسعار ثابتة لأي محصول كان قمح كان عدس كان قطن كان فول سوداني الليلة بسعر وبكرة بسعر تاني وده طبعا مهمة الاتحاد القاعد ندفع له 30 ألف دي على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد والله يكون في عون المزارع بارك الله
9: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول راديو دبنجا يفتح ليك المايك أعبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس الصدور
10: راديو دبنجا دبوا قرنبل لطفونا ودمهنا قنبلي يم وصلني زراعت وصلني وهاش بس أصل بك هداب ننقدي ايه انت تتاكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي
9: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك قول رايك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470 راديو دبنجا معاك ومنك وليك
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش خلالها تصاعد وتيرة هجرة الشباب السوداني إلى خارج البلاد في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية. في إطار هذه الحلقة طرحنا سؤالا لاستطلاع آراء الشباب حول ما إذا كانت الهجرة هو الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني لتحقيق طموحاتهم وبناء مستقبلهم. وقد نشرنا هذا السؤال عبر منصات راديو دبنجة على فيسبوك وإكس تويتر سابقا، حيث أظهرت غالبية المشاركين أن الهجرة باتت تمثل الخيار الوحيد بالنسبة لكثير من الشباب في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية وضيق فرص العمل والتعليم واستمرار الحرب التي دفعت أعداد كبيرة منهم إلى البحث عن مستقبل أكثر استقرارا خارج السودان. وخلال هذه الحلقة نستعرض آراء الشباب ونناقش الدوافع الحقيقية وراء تزايد الهجرة والتحديات التي تواجه المهاجرين، وما إذا كانت هناك بدائل يمكن أن تمنح الشباب أملا في البقاء والمساهمة في بناء مستقبل بلادهم. ويسعدنا أن يكون معنا محمد آدم، أحد الشباب السودانيين الذين خاضوا تجربة الهجرة حتى وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك محمد في برنامج قضايا الشباب. بداية، في رأيك هل أصبحت الهجرة اليوم الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني رغم ما تنطوي عليه رحلة الهجرة من مخاطر وتحديات؟
2: طيب، شكرا لإذاعة بتاعت دبنجة للاستضافة ده. في تقديري أنا طبعا شايف أنه حاليا في الوقت الحالي الهجرة بالنسبة لي يعني هو الخيار الوحيد والأمثل، لأنه ممكن الواحد يقدر يحقق الأهداف والطموحات بتاعته اللي حلم به نتيجة لأسباب بتاعت الوضع اللي هنا خليناه هناك في السودان. منها طبعا يمكن الضغط المعيشي، الضغط الأمني بصورة يعني مباشرة، وده ممكن يكون واحد من أهم الأسباب الرئيسية اللي بيخلي إنه ممكن الشباب يطلعوا. لكن في الوقت الراهن بشوف إنه حاليا الخيار الأمثل، لأنه مثلا زول شاب سوداني من 18 سنة لحد 30 سنة، في تقديري أنا شايف أنه بالنسبة له في الوقت الحالي أنسب خيار أنه هو ممكن يغادر.
3: نعم، يعني من خلال وجودكم في السودان خلال فترة الحرب، يعني هسي بقى ما في بصيص أمل أنه الشاب يحقق طموحه أو يعني أهدافه، سواء كان أنه يتعلم، سواء كان يطلع يقدر يأهل رقبته مثلا، يبني مستقبله من حيث يعني الوظيفة والتفاصيل دي.
2: طيب، فيما يختص طبعا ببناء بتاعت مستقبل وكده والأهداف والطموحات، أو بناء بتاعت الأهداف والطموحات الموجودة في السودان، رغم أنه ممكن الأهداف بيختلف من زول لزول، لكن كلنا كده ممكن بنكون قاعدين في بيئة واحدة. وحاليا البيئة بتاعت السودان ده ممكن شبه متقسمة زي ما انت شايف، في جزء من الأماكن يعني أكثر يعني تضررا وأكثر تأثيرا بالنزاعات اللي حصلت في الفترة الأخيرة.
3: نعم.
2: المشكلة الأساسية ممكن تكون وين؟ يعني مثلا زول شاب مثلا في عمر زي ما في العمر اللي أنا بقوله لك ده، من 15 لحد 30 أو من 18 لحد 30، هو بإمكانه يعني يقاتل، يعني يشتغل عدة يعني أشغال، ممكن يشتغل طبلية، ممكن يشتغل تجارة حرة، ممكن يشتغل خلينا يدق طوب، ممكن يشتغل أي شغل إن كان. بس المشكلة إنه هو ممكن يشتغل في سنة ولا سنتين، مجرد ما يتحس إنه ممكن هو عمل قروش بلقى نفسه هو قاعد تحت التحديد، فممكن يفقد قروشه وكده تاني هو بيعيد نفسه من الصفر. فدي ممكن تكون واحدة من أكثر الحاجات انتشارا حاليا في الوقت الحالي اللي هو التفلت الأمني، بالذات في مناطق بتاعت خلينا نقول دارفور وإنتراي تجا فان وممكن جبال النوبة الأزرق والخرطوم والجزيرة نفسه. إلا في الفترات الأخيرة يمكن هو الجيش وكذا يعني حاول إنه في بعض المناطق حصل فيها وضع أمني استقر، لكن استمرار الشاب انه يقدر يعني يعمل حاجه ويكون مثلا وظيفه مهنيه عشان يبيه مستقبله في الوضع الحالي في السودان, يعني الموضوع تو ديفيكلت.
3: يعني الدوافع قد تختلف من شاب لشاب, يعني اللي بيخليه انه يطلع برا السودان على حسب المنطقه وظروفه.
2: ايوه بوافقك انه الدوافع يعني بتاعت الطلوع ممكن تختلف من زول لزول, لكن حاليا غالبيه المناطق الممكن يعني اللي تاثرت بصوره مباشره في الحرب بتاعت 23 ده ممكن يكون يعني الغالبيه الازمه بتاعته. حتى يعني ممكن ان احنا شايفين هسه الاحصائيات بتاعت بعض المنظمات سواء كانت الامميه ونسبه النزوح الخارجي والداخلي نفسه يعني قاعد بيكون بنسب عاليه شديد. فبدي اقول انه ممكن حاليا في بعض الشباب اللي قاعدين في مناطق بتاعت نزاعات بنتغلوا بمشوا مثلا في مناطق الاقل خطوره منهم, بمشوا مثلا ممكن بورت السودان كسلا لحد مثلا عبره عشان يحاول يعني يخفف من حده الضغط الامني اللي هو ممكن بيكون عايش فيه عشان يقدر يعمل حاجه على الاقل. لو هو برا برضه يعني ممكن الوضع عليه وممكن يكون خفيف, لكن بتتعني انه مثلا الاوضاع بتاعت اسرنا بيختلف من اسره بدو لاسره. في شاب مثلا بيتحمل يعني تكاليف الاسره كلها, يعني اخوان الصغار ممكن بيتكلوا عليه وتاني والدين وكده, او بيكون هو الركيزه الاساسيه. فما بالك انه هو براو ذاته لنفسه هو شخصيا صعب جدا انه هو يعمل. خلينا وما في هناك المدارس بتاعت التدريب المهني يعني كانت شغاله اظن في ممكن كلاكلا على ما اظن في مدرسه بتاعت التدريب المهني, لكن في الوقت الحالي ما في مدارس بتاعت التدريب المهني. حتى الموضوع بتاع الجامعات وكده كان واصلوها يهو اونلاين وكده, وبقى يعني الوضع المعيشي هو ضاغط مما بيخلي انه في شباب بيخلوا الجامعات يعني ما بيستمروا مثلا في تواصل بتاع قرايه وكده. ليه؟ لانه ممكن بيشتغل شغله فبلقى نفسه بعد فتره من الزمن بس تعمل شويه قروش وحسوا منك انك انت شويه داير تتقدم, بمعنى انت في خطر من الاخر يعني تحت اي لحظه ممكن يوقفوك ممكن يمسكوك ممكن كده بحصل لك الموضوع ده. فانا شايف في تقديري لانه انا مثلا انا بشوف الوضع في المكان اللي انا كنت قاعد فيه مثلا في الاتجاهات بتاعت دارفور وكده, لزول مثلا قاعد بغادي وفي مناطق لها نزاعات بالنسبه لنا يعني صعب جدا انه ممكن تقدر تكون نفسك وتقدر تتعلم وتقدر تعمل لك خلينا نقول وظيفه مهنيه مستقبليه. نتيجه للكلام ده الشباب بيلم قروش وبيتخذ خيار انسب, بيقول انه انا ممكن امشي اوروبا اعمل سنتين ثلاث سنوات تخسر وبقيه العمر ممكن على الاقل اعيش بوضع ارحم. يعني
3: بالنسبه للشابات برضه في شابات كثار جدا سودانيات طلعوا برا, فالدوافع متشابهه معكم انتم ولا الشابات بيكون عندهم تفاصيل مختلفه عنكم؟
2: هنا طبعا فيما يختص بالموضوع بتاع البنات وكده بالنسبه لي الموضوع ممكن ياخذ ابعاد مختلفه. واحدة من ضمن الأبعاد اللي أنا في تقديري شايفه هي ممكن تكون كمية بتاعت الانتهاكات اللي حصلت بالنسبة لفتياتنا مثلا في الحرب الأخيرة. يعني كمية التعذيبات اللي قاعد تكون بصورة بشعة, يعني خلينا نقول والبنات بيشوفوا إنه مثلا بنت تتعلق نموذج مثلا تتعذب بالمنحنى ده, وكمية بتاعت خلينا نقول الاغتصابات اللي حصلت والدق العشوائي اللي قاعد بحصل والانفلاتات الامنيه. يعني مثلا البيت ما يعني ما بتاخذ مثلا الحريه الكافيه بتاعته, خلينا نقول ما يعني ولو ما يتكلمنا عن الحريه بالفهم العميق ذاك, لكن في الوضع الحالي ممكن بالنسبه للبيت الحركه العاديه الروتينيه يعني ممكن احتمال اختلفت ذاتها عن قبل 23, لانه الوضع عرفت البيت لو ممكن اخرت برا البيت يعني ممكن بعد ثلاثة العشاء فموضوع ممكن تكون عندها مخاوف. وواحدة من الحاجات دي أنا بالنسبة لي هي دي كمية بتاعت يعني ممارسات اللي حصلت بالنسبة للبنات وكده, واحدة من ضمن الدوافع اللي بيخلي إنه ممكن يدافعوا حفاظا على ما تبقى من يعني من حياتهم إنهم يتخذوا الخيار بتاعت الهجرة دي. الحاجة الثانية برضو ممكن تكون الأوضاع المعيشية بالنسبة للأسر بعد النزوحات والتدفقات بتاع النزوح حصل بصورة كثيرة. ده يعني بقى الأسرة يعني خلى ممكن أي حاجة، يعني الناس اللي انتقلوا بالذات من المناطق بتاعت الهروبات بالذات، وجو مناطق بتاعت نزوح وقاعدين حاليا في المناطق بتاعت نزوح، يعني الناس ديل ممكن يكونوا معتمدين بشكل أساسي للمعونات الإنسانية زي بتاعت المنظمات، أو يعني واحد قاعد مع أهله والضغط المعيشي قاعد معه وكده، فهمت كيف؟ وبعدك البيت ممكن تشوف نتيجة للضغط ده قاعد، نتيجة للضغط المعيشي ده هي ممكن برضو تطلع. فالخروجات اللي قاعد بحدث حاليا غالبية البنات ده برضو اللي بيطلعوا وبيجوا بركبوا مثلا سنبق وكده، ديل تلقوهم إما يعني برضو أزواجهم يعني جابوهم من السودان، مثلا جدو جابوهم ليبيا، ونتيجة أصلا الوضع في السودان كاتم وفي ليبيا كاتمة، فهم بيشوفوا كلهم كده مفروض نتخذ خيار نهائي، مفروض نمشي نعيش عيشة زي الناس، لأن الوضع في ليبيا برضو موضوع براو المعيش الوضع السودانيين في ليبيا.
1: شكرا جزيلا لك محمد آدم على مشاركتك معنا في برنامج قضايا الشباب وعلى هذه الإفادات المهمة حول تجربة هجرة الشباب السوداني.
2: شكرا جزيلا.
1: والآن ننتقل إلى ضيفنا إسماعيل ياسر، وهو أحد الشباب السودانيين أيضا الذين وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك إسماعيل في راديو دبنجا.
4: أولا أشكرك على استضافتك الجميل في، والله في الحقيقة أنا شخصيا يعني ما بتأمل هجرة، بس في دوافع انه بخلي الانسان يعني بتتطرف وبتتخذ خطوة يعني يمكن افضل من الخطوة اللي هو كان موجود فيه، فهمت علي؟ انا شخصيا ما بتأمل هجرة، لكن في اسباب بخلي انك انت تضطر تتخذ يعني خطوة.
3: طيب يعني في نقطة مهمة جدا، يعني ذكرت انك انت ما بتأيد الهجرة، ليه ما بتأيد الهجرة؟ يعني في اسباب؟
4: يلا نعم، فيها أسباب. أنا مش بعيد الهجرة، لأنه يعني إحنا بإمكاننا كشباب يعني سودانيين، إحنا يمكن بإمكاننا بنفعل شيء، لكن في حاجات مفرطة على الأرض الواقع. الحرب ب23 دي طبعا أفرز حاجات كثيرة في المجتمع السوداني بالأخص، وخاصة الشباب خلى إنه تتخذ خطوة بتاعت هجرة. يعني التدفق الهسي حصل في خلال 2024 لحد هسي، يعني الزمان كان ما حصل نفس التدفق اللي حصل بالنسبة للشباب السودانيين. دي نتيجة هذه الحرب، أنا بقول يعني في تقديري.
3: من خلال يعني مواصلتكم مع الناس اللي جو قدامكم يعني بسنة بسنتين ثلاثة، التمستوا إنه الهجرة دي حققت بتحقق دائما مثلا أحلام الشباب؟ يعني الناس اللي طلعوا برا ديل يعني أغلبيتهم يعني حققوا طموحاتهم؟
4: والله في تقديري إنه الأحلام يعني اول شيء انك انت انسان ثلاثه من يعني مأزق بتاعت حرب، انك انت يعني ما بتضمن انك تعيش خلال يوم، اذا لو جيت هنا باعتبارك هذا حلم كبير، يعني ده جانب الامني. اما باقي التفاصيل بتاعت حياتك ده مرتبطه مع امنك، يعني انت اليوم لو ما عندك امني بكون ما عندك الحياه، انا قصدي كده. لكن ربما في بعض الناس يمكن حققوا احلامهم.
3: طيب أبرز التحديات اللي بتواجه الشباب السوداني بعد الوصول إلى البلدان الهجرة، يعني التحديات اللي بتواجهكم شنو؟ يعني خلال مما وصلتوا لهسي، هل في صعوبات في البلد اللي انتوا وصلتوا له ذاته؟
4: أنا كشخصيا مش متوخي إنه توخوات بعد ما أصل ما هألقى إنه الدنيا جنة، دي توقعاتي أنا كده بعد ما جيت. لكن الشباب قاعد يواجه تحديات كبيرة جدا، يعني خاصة الشباب، يمكن ربما في شخص إن قبل ما حيصل يمكن ما يعاني، لكن عند الوصول يمكن يعاني أكثر بكثير، يعني في مسألة بتاعت انتظارات الطويلة، خاصة في بعض الشباب، ساعات والمواضيع بتاعت إقامات، يمكن استرسات، يمكن يواجه شباب تحديات كبيرة، يعني فترة طويلة وأنت تكون يعني قاعد من دون شيء، يعني ما قاعد تمارس اي نشاط، فهذا يمكن يسبب حاجات في ناس يعمل لها نفسيات، في يمكن في ناس يعمل لها امراض نفسيه، يعني كده.
2: دي التحديات اللي يمكن يواجه الشباب.
1: شكرا جزيلا لك الأخ إسماعيل ياسر على مشاركتك القيمة في برنامج قضايا الشباب وعلى ما قدمت من رؤى حول قضية هجرة الشباب السوداني.
2: أشكرك أشكرك.
1: مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا التي ناقشنا فيها تصاعد هجرة الشباب السوداني، واستمعنا إلى شهادات وتجارب حية من شباب اختاروا مغادرة البلاد بحثاً عن الأمن والاستقرار وفرص أفضل للحياة. في الجزء الثاني من الحلقة حنواصل نقاشنا حول هذه القضية ونسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب في بلدان اللجوء والهجرة والفرص المتاحة أمامهم، كما نناقش مستقبل السودان ودور الشباب في إعادة بنائه عندما تتهيأ الظروف. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، كونوا بخير.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080004470. راديو دبنجا منكم وليكم.

Misalaki itargo ime hamla radi dobanga wigine wajihinigi ki ime eilanat koi khidma ama kigidi radi dobanga tigoy o tire ne behedigi bi innu tarjamagi yani lazim lahizebe wa enal etibardu tabibe bi innu barigo irda kasiriki ki sajilita eji wakiga ke nashra izaiye gaddimini wakiga mojat ko ime tetir برره كده بسني في أي بداية حلقة بأنه رادي دوبانغا باريغوي نشرينيغي مسوليغو تبرو برنامج كي أركيد استنديني معلومات كوي عام ما يمي محكمة

0: سجل غوي آمي ما محكمة جناية دولية كي خصوص قدية دارفور كي كي يعني مشروع قانوني دوس وكي موقف إذا إدوس ردي دبنغا كي دوس والغرض كويمي باريكي كي بإنو محكمة جناية دولية قويقنا شرايينة ودايينة نونر أفراتو أورو واسلتي وأوي متهمينجي نونر يعني بطريقة رسمية قنوات كي قوابة وسائق تبقى معلومات تبقى قوابة قدمي بي.
1: المحكمة الجنائية الدولية
0: أجوز نمرة أربعة جي بأنه كي يعني دليل مفصل لنونر يعني مكتب قوي مدعي عمغير نيارب تدبيجي باقي وكيغا كيني OTP لينك نكيني جي OTPLINK وبرنامج كيغا يعني إتارغوي سلسلة بتاع حلقات كويجينا نونر تحقيق قوي من محكمة الجنائية الدولية قرية دارفور كي ديري قبضورة كي دينا دي نابوري مكتب قوي مدعي عام محكمة الجنائية الدولية كي إتارغوي كي دي عدلة جمعيني كي إتار مهمي كي غايشان عوغو الجرائم ارتكبكيني بيينو حاكمتي وجرائم غو نو فاشر دو جنان دو تايري برور دي كده تحقيقو ديري إشان مكتب كوي مدعي عام محكمة جنائي الدولية كي نيا تواصل دي بيجي لابد بيينو يعني منصة وي الكترونيكو ووغي استخدمي بي وكي غا منصة غي OTP link نكيني غي spelling ووغي OTPLINK أو رابط كوي OTPLINK.ICC علامة ناقص CPI.INT كوب دو جوب النربو كرر نغيدي OTPLINK.ICC علامة ناقص CPI.INT وكيغا يعني التحقيقوي ويغنى ديرجي بانه انجليزر اركيينيجي بانه انفستيجيشن جينيكيني وفي نفس الوقت سودان دارفوردو يعني تي اختارجن اختصرجن جي بغدي ترجنرو معلومات كوي نونر اوغي يعني تواصل وي جرين كنا نغيري براكات بيبي وا ان وانغن اوكات بينه وا بريد الكتروني تينغا كات بينه تليفوني تينغا كات بينه وكي اخور مهمي يعني حتى عشان اوي محققينك متابعة كنة بلاقي تبقى بري تبقى عشان نقدروا يتواصلوا معاكم ونفس الوقت حتى قويناتنا دبلغيني بروا ممكن كتبين وفي نفس الوقت يعني ممكن حتى قويتاري كيغا يعني ملخص تنقى يعني ناي اوي مجرم تيكي نقرأ تفاصيل اوي دهايا كيغرا تيما وقايا كيغر تيري معلومات ممكن قدميني وفي نفس الوقت يعني ممكن صور فوتوغرافية شريطي تنقى فيديو تنقى أوراق مستند تنقى ممكن تغني يعني قويني تاركوي حادثة كتايرو كيغوغرو وفي نفس الوقت ممكن خريطة استخدمينا وخريطة موقع الالكتروني غوي أودور ناقبوي كبدو نورين خريطة تاركي سكو كبدو جي كبدو ممكن كيغي بالضبط ممكن حدديني أو كيغي مثلا سواء كان مؤسسة غنيغا مرفق عميغا وي حددينا ممكن يعني تردو بالضبط حددينا وآخر حاجة جي بعد ما باريجي سقوط دينا معلومات كنو يبنيجي واني كيما كينيجي تو هيرينيجي سقوط بينو معلومات كي كيني وكيغا بار انجليزي جي سميت كينا كتبتايجي SUBMIT وي بعد ما باريجي دينيجي ممكن اوني ويجينا يعني اتصال کا کنے نکیا معلومات زیارہ گرے گا ممکن بعد دک کہینے و فی نفس الوقت تیگو آکری سندنے نگے دیگی بھی انو اتامنے نسیو توی کور سر ریتری اکسا درجات سر ریا گی توی تیدی اشان برساندو جبوگو و منسا گوی میں OTP لنک گی OTPLINK کیا کی گا بھی انو منسا معلومات جمعی دے وبأسرع طريقة وبأعمل طريقة وكور مضمني كبدون نربة معلومات كي سكو قويبة كغيو مكتب كوي مدعي عام محكمة جناية دولي كي كور يعني شكر نيري وكور بقي نوو يعني ممتني
1: المحكمة الجنائية الدولية

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 19 شهر 7 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قيادات ميدانية تعلن سيطرتها على منطقة المسلمية في الرهد بشمال كردفان، ومسعد بولس يبحث الأوضاع في السودان مع الجامعة العربية والخارجية المصرية. حافزتو يجري مباحثات مع موسفيني في عنتيبي حول الأوضاع في السودان، والبرهان ينهي زيارة إلى أسمرة. الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض، ومصرع شاب في بربر بولاية نهر النيل إثر تعرضه لهجوم من تمساح. احتجاجات في الموانئ البحرية بسبب تشكيل نقابة من منسوبي النظام السابق، ولجنة المعلمين بكسلة تعلق إضرابها لمدة أسبوع. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلن جنود في قوات الدعم السريع سيطرتهم على منطقة المسلمية بالقرب من الرهد في ولاية شمال كردفان، ونشر جنود في الدعم السريع مقاطع فيديو أكدوا فيها سيطرتهم على المنطقة، وأشاروا إلى عزمهم التوجه نحو مدينة الرهد. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: قدام بس، الله اكبر، قدام بس، منظورين الله اكبر.
0: في المقابل قالت مصادر ميدانية مقربة من القوات المسلحة ان القوات المسلحة تمكنت من صد الهجوم، واتهمت المصادر القوات الدعم السريع بحرق عدد من منازل المواطنين وقتل بعضهم وإصابة آخرين ونهب بابورين زراعيين وممتلكات أخرى واختطاف عدد من المواطنين. أكدت غرفة طوارئ دار حمر أن الجيش السوداني شن غارات دقيقة بالطيران المسير دمرت 14 عربة قتالية تتبع لقوات الدعم السريع كانت قادمة من منطقة جبل عوينات. وقالت إن القوة اتخذت من عدة مناطق بين كردفان ودارفور ارتكازات ثابتة لها. قالت الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض يتدهور بسرعة، حيث امتلأت مخيمات النازحين بالوافدين الجدد. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن عدد سكان مدينة الأبيض قد تضاعف تقريباً. وقال عبد الله الوردات المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان إن مدينة الأبيض تستضيف نحو 100,000 نازح ولا تزال تعاني من نقص الغذاء والماء والوقود. وأضاف في هذا الخصوص:
2: عدد سكان مدينة الأبيض يبلغ أكثر من 500,000 أو 600,000 شخص، وتستضيف أكثر من 100,000 نازح معظمهم من الشباب. نحن نعلم أن الحصول على الطعام والمياه يمثل إشكالية كبيرة. برنامج الغذاء العالمي قدم مساعدات الطعام إلى أكثر من 100,000 شخص في هذه المخيمات داخل المدينة.
0: من جهته كشف مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان محمد إسماعيل وصول أكثر من 11,000 أسرة نازحة إلى مدينة الأبيض منذ مارس الماضي من ولايتي جنوب وغرب كردفان ومناطق أخرى، وأوضح أن نحو 400,000 نازح يحصلون على حصص غذائية من جملة 1,200,000 نازح بمدينة الأبيض، مؤكدا أن الفجوة في الحصص الغذائية للنازحين أكبر من 50%، وذلك بسبب نزوح قرى كاملة الآن إلى مدينة الأبيض. بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي موقف الجامعة الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان وتغليب صوت الحكمة والحوار والحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته الوطنية، واطلع الأمين العام خلال لقائه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس على تقديرات الجانب الأمريكي لتطورات الوضع في السودان، كما اتفقا على التنسيق والعمل المشترك. في الأثناء بحث مسعد بولس مع وزير الخارجية المصرية اليوم الأحد الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى. اجتمع الرئيس الأوغندي يوري موسوفيني مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان هافستو لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع في السودان ومعالجة الأزمة الإنسانية وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وركز الاجتماع الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة عنتيبي على تعزيز الحوار بين الأطراف المنخرطة في النزاع السوداني وتطوير التعاون الإقليمي ودعم المبادرات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق سلام مستدام. أجرى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مباحثات مع الرئيس الإريتري سياسي أفورغي في العاصمة أسمرة يوم الجمعة، تضمنت مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وأسمر في مختلف المجالات. أصدر رئيس وزراء حكومة تأسيس في السودان محمد حسن التعيشي قرارا بتعيين 6 وزراء جدد في الحكومة الانتقالية، وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي أمس أن القرار شمل وزارات الزراعة والغابات والتجارة والاستثمار والاتصالات والتحول الرقمي والعمل والشباب والرياضة. أكد وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم أن مشروع رصيف الغاز الذي وقعته هيئة الموانئ البحرية وقعت بشأنه مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية مع مهم استراتيجيا ولكنه قديم متجدد. وقال إبراهيم لراديو دبنجا إن التوقيع على مذكرة التفاهم يترك أسئلة كثيرة، مشيرا إلى أنهم في الفترة الانتقالية حاولوا إكمال بناء المرسى في ميناء بور سودان، إلا أنهم تفاجؤوا باحتكار الجيش لمشاريع الغاز بقرار من البشير، معبرا عن أسفه لأن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان انحاز للجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
3: مرسى ومستودعات خاصة بالغاز على ميناء البحر الأحمر أو أي من موانئ البحر الأحمر السودانية لا شك أنه هو مشروع مهم جدا، يعتبر مشروع استراتيجي لمستقبل الطاقة في السودان. وهذا المشروع هو قديم متجدد، يعني لم يأتوا بشيء جديد، لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع الحكومة.
0: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية نجاح الوساطة التي قادها مديرها العام محمد طاهر عمر في إنهاء الخلاف بين رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة الناظر محمد الأمين تيرك ووالي ولاية كسل الصادق محمد الأزرق. وقالت الشركة إن اللقاءات المكثفة والمشاورات أسفرت عن مصالحة شاملة بين الطرفين بما يعزز الاستقرار والأمن في شرق السودان ويدعم وحدة الصف وتغليب المصلحة الوطنية. أعلنت الإدارات الأهلية لقبيلة التعايش رفضها جميع مظاهر التفلت والأحداث الأمنية الأخيرة في منطقة أم دافوغ الحدودي، وأكدت رفضها القاطع لما وصفته بالمخططات التخريبية والاستخباراتية التي تسعى للنيل من استقرار أفريقيا الوسطى. وأشادت الإدارات الأهلية بمخرجات الملتقى الحدودي الذي اختتم أعماله وأسفر عن وثيقة توافقية جددت اتفاق الصلح الشامل بين المكونات القبلية في السودان وأفريقيا الوسطى. وأضاف متحدث باسم الإدارة الأهلية في هذا الخصوص:
4: إعلان رفضنا القاطع واستنكارنا الشديد لكافة المخططات التخريبية التي تسعى إليها فلول الحركة الإسلامية وجيوبهم الاستخباراتية والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى الشقيقة، تأكيد التزامنا المطلق بحفظ الأمن والاستقرار على جانبي الحدود مع أشقائنا في أفريقيا الوسطى.
0: لقي لاجئ من جنوب السودان يشتبه في تورطه في عمليات سرقة مصرعه بعد تعرضه للضرب على أيدي عدد من اللاجئين السودانيين في معسكر كريان دونغو شمالي أوغندا، واحتجزت الشرطة 5 أشخاص حتى الآن، فيما قد تتمدد التحقيقات لتشمل نحو 40 شخصا من أفراد المجتمع السوداني يشتبه في مشاركتهم في الواقعة. شهدت هيئة الموانئ البحرية احتجاجات رفضا للإجراءات التي أعلن بموجبها عن تكوين نقابة جديدة للعاملين من منسوبي النظام السابق. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن المحتجين أغلقوا مقر رئاسة هيئة الموانئ البحرية مطالبين بإلغاء تكوين النقابة وبإلغاء أي أجسام نقابية تتكون تابعة للنظام السابق. وأضاف في هذا الشأن:
5: الآن هنالك تجمعات رفض للخطوة اللي تمت أمس ويعتبروها غبزة بالزرام، وإنه أتت ببعض المحسوبين على النظام السابق، وإنه النظام السابق الآن بمارس وصاياه من خلف الستار، وهو ما يؤشر إلى وضع حد لهذه الاحتقانات.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسل تعليق الإضراب لمدة أسبوع ابتداء من أمس السبت، مشيرة إلى تحقيق تقدم الملموس في ملف تعديل استحقاقات عام 2025. وأضاف في بيان أن رفع الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة لاختبار مدى جدية السلطات في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتأكد من صرف جميع الاستحقاقات كاملة. اتهمت لجنة المعلمين السودانيين إدارات التعليم بمحلية جبل أولياء بفرض رسوم وصفتها بالباهظة على التلاميذ والطلاب تحت مسمى الامتحانات الموحدة، واعتبرت أن هذه الممارسات تمثل تنصلا من مسؤولية الدولة في تمويل التعليم وتهدد بزيادة معدلات التسرب من المدارس. دخل ممرضو مستشفى وادي حلفة في إضراب جزئي احتجاجا على تأخر المرتبات، وأشارت ممرضات إلى تأخر صرف مرتباتهن للشهر الثاني على التوالي، منوهات إلى صرف ما يعادل 40% فقط من حقوقهن. كشفت وزارة الزراعة والغابات بولاية وسط دارفور عن تحديات تواجه الموسم الزراعي، أبرزها ضعف التمويل ونقص البذور والآليات الزراعية كالجرارات وارتفاع تكلفة العمليات الزراعية. وأشارت الوزارة إلى مخاوف من انتشار الآفات ودخول الماشية والدواب للمزارع وظهور أسراب الطيور المهددة للمحاصيل، مطالبة بتوفير تمويل عاجل للتقاوى ودعم لجان حماية الموسم وتمكين برامج مكافحة الآفات لضمان نجاح الانتاج بالولاية. قالت وزارة الصحة في إقليم النيل الأزرق أن 3000 شخص على الأقل أصيبوا بحمى الضنك خلال الأيام الماضية، وتوفي آخرون بأصناف من الأمراض من بينها الضنك. وأشارت إلى أن المستشفيات في الإقليم تشهد اكتظاظا بالمرضى المصابين. أعلن وزير داخلية حكومة تأسيس دكتور سليمان صندل عن اكتمال تشغيل جميع المحطات الجمركية في إقليم دارفور، مشيرا إلى افتتاح بقية المحطات قريبا. وقال مدير عام الجمارك العميد مختار الحبيب خلال لقائه وزير الداخلية إن أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه العمل الجمركي تتمثل في نقص القوة البشرية والحاجة إلى المعينات الفنية وضرورة رفع القدرات من أجل مكافحة التهريب وضبطه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي شاب مصرعه السبت إثر تعرضه لهجوم تمساح أثناء وجوده في مياه النيل بمنطقة جزيرة السيدر جنوبي مدينة بربر بولاية نهر النيل، وأفادت مصادر محلية بأن التمساح باغت الشاب وسحبه إلى الأعماق أمام مرافقيه دون أن يتمكنوا من إنقاذه. وأعادت الحادثة المخاوف من تكرار هجمات التماسيح بعد أيام من واقعة مماثلة شهدتها جزيرة صاي بالولاية الشمالية. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
6: راديو دبنجا يقدم
7: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين اللي فاتوا شهد ملف دارفور أمام محكمة الجناية الدولية تطورين بارزين أعادوا النقاش حول مستقبل العدالة الدولية في السودان. التطور الأول تمثل في الإحاطة الدورية اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الدولي، واللي أعلنت فيه عن إحراز تقدم في التحقيقات بشأن الأحداث في الفاشر والجنينة، أحداث يعني وقعت من قبل سنوات بداية الحرب، لكن في نفس الوقت تحذرت من خطر تكرار سيناريو الفاشر في مدينة قبيض بولاية شمال كردفان، واللي بتشهد اليومين دول معارك طاحنة وحصار عنيف. وقالت إنه دي أخطر الجرائم الدولية قد تحدث في القبيض، مع تجديدها للمطالبة للحكومة السودانية بتسليم المطلوبين للمحكمة، في مقدمتهم طبعا الرئيس المخلوع عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. أما التطور الثاني فقد أثار جدل قانوني واسع بعد ما تقدم مكتب الادعاء بطلب لسحب التهم الموجهة للقيادي السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله بندا، وهو أحد المتهمين في قضية الهجوم على أقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي اليوناميد في حسكنيتا. ومكتب الادعاء برر بأنه لصعوبات تتعلق بالأدلة والشهود سحب الملف، وده طبعا فتح الباب واسع للتساؤلات حول معايير الادعاء وحدود سلطاته وتأثير يعني مثل هذه الخطوة على حقوق الضحايا ومستقبل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وفي المقابل أعزائي المستمعين، يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل أيضا، فهي بتواصل رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، لكن في نفس الوقت بطالب المحكمة الجنائية بملاحقة قادة قوات الدعم السريع ومحاكمتهم. وده طبعا بيثير أسئلة حول اتساق الموقف القانوني والسياسي والأخلاقي برضو للدولة تجاه العدالة الدولية. لمناقشة هذه القضايا بنرحب بضيفي الكريمين الأستاذ علي عجب المحامي والخبير القانوني الأستاذ الدكتور نبيل أديب في برنامج ملفات سودانية براديو دبنجا، لمحاولة فهم ما يجري داخل المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل العدالة في ملف دارفور والانعكاسات التطورات دي على الضحايا وعلى مسار المحاسبة في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدأ بك أستاذ علي عجب. بداية نسألك حول كيف تقرأ موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية، يعني انه رفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بتطالب باستخدام المحكمه كاليه ضغط او يعني بتحاول يعني تطالب المحكمه بملاحقه قاده قوات الدعم السريع وتطبيق العداله من جهه، فكيف يعني يتسق الموقف ده قانونيا؟ كيف تنظر لهذا الموقف؟
9: طيب السلام عليكم، تحية لراديو دبنجا لكل المجهودات اللي بيقوموا بها فيما يتعلق بالطلب التعليق على موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية، وتذبذب موقف الحكومة تارة برفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة الجنائية كآلية ضد أعداء في قوات الدعم السريع، ورغم أن هي رافضة للتعاون مع المحكمة الجنائية وألغت عضويتها في وقت سابق في المحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده مقروء بالطلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة إنه تأذن له بسحب تهم التهم الموجهة ضد عبد الله باندا. وطبعا عبد الله باندا هو كانت قبل كده كان وجهت له تهم اللي هو المكتب المدعي العام كان طلب في 5 أكتوبر 2023 بأنه يسحب التهم الموجهة لعبد الله باندا، وكان الطلب ده ودعوه على سبيل السرية. يعني الموضوع ده قديم، إنه المدعي العام هسي في الأسبوع الفات أو هي نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية طالبت بأنه تسحب التهم في مواجهة عبد الله باندا، اللي هو ده تكرار لنفس الطلب القديم. ومن المعلومات المهمة في الموضوع ده برضو نذكر إنه يعني عبد الله باندا ده هو كان متهم في الهجوم الوقع في منطقة حسكنيتا اللي ضد بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. كان في قاعدة هناك اسمها قاعدة حسكنيتا بتاعت الاتحاد الأفريقي، وفي الهجوم ده قتل 12 جندي وأصيب 8 آخرين بجروح بالغة. وكانت الدائرة التمهيدية في الزمن ذاك اعتمدت التهم ضد عبد الله باندا في 7 مارس في 2011. وعلى هذا الأساس أصدر المدعي العام أمر بالقبض كان على باندا في 11 سبتمبر 2014، لأنه هو كان ظهر أمام المحكمة، يعني مثل أمام المحكمة، وطلب منه إنه هو يجي للجلسة الجاية لكنه اختفى، مما يضطر المحكمة إنها تتعامل معه بإنه تطلب إنه يتم القبض عليه وإحضار أمام المحكمة. ومن الزمن ذاك عبد الله باندا بيعتبر إنه هو فار من وجه العدالة. وعبد الله باندا برضه هو معروف بأنه هو كان واحد من قوات حركة العدل والمساواة.
8: أستاذ نبيل أديب، نفس السؤال حول موقف الحكومة من المحكمة الجنائية بأنه موقف مزدوج بالطالب بملاحقة قعم السريع وفي نفس الوقت بترفض تسليم المطلوبين.
10: بالنسبة للموقف المتناقض للحكومة، هي الحقيقة مسألة محددة فقط، هو أنه لدى القوات المسلحة السودانية تحسب من تسليم أعضاء لمحكمة أجنبية، ما لا يجد ذلك مناسب، على أساس أنه ممكن يتحاكم في السودان ولكن لا يجوز أنه يسلم لجهة أجنبية. أنا أفتكر أن المسألة دي ممكن علاجها أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل محكمة هجين وتنعقد في السودان وتحاكم عمر البشير والمطلوبين الآخرين. بالنسبة للمسألة الموقف، أنا شخصيا بأيد الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعتقد أنه هذا جزء من عملية تحكيم القانون وخلق النظام يخضع لحكم القانون في السودان. شكرا.
8: طيب أستاذ علي عجب، وأنت لازلت تتحدث معنا أو في برنامج ملفة السودانية في راديو دبنجة، بننتقل للموضوع حول سحب ملف عبد الله باندا من المحكمة الجنائية. كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية أن يتقدم بطلب اتهام استنادا على أدلة يعتبرها كافية في حينها يعني، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد يعني توفر أسباب جوهرية للاعتراف بمسؤولية المتهم. ف يعني تفسيرك شنو التحول ده؟ وبرضو ما تأثير يعني سحب الاتهامات بعد الفترة دي على مصداقية مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية وعلى حقوق الضحايا برضو وصيغتهم في المحكمة؟
9: التسبيب اللي قالوه لأنه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه، يسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمة، لأنه قالوا تعذر الاستعانة ببعض الشهود وإحجام عن التعاون وظهور مشكلات جدية تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على أدلة تبرئة في الآونة الأخيرة. من الواضح أنه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونية واضحة. من ناحية القانونية أنه إذا ظهرت أدلة لتبرئة شخص من وهي والشخص ده وجه له الاتهام، يبقى من في جرائم خطيرة، يبقى من الأفضل أنه يقدم أمام المحكمة وبعد ذلك تتشاف الأدلة المبرئة ذاتها، تتقدم من الادعاء للمحكمة على سنه تتشاف هي مقابل الأدلة اللي قدمت في الأول، لأنه الأدلة اللي قدمت في الأول دي أصبحت جزء من علم المحكمة، فبالتالي أنت لازم تناهضها بمعلومات جديدة، لأنه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام. يعني أنت ما من حق المدعي العام أنك أنت تسقطها، أو من حقك من ناحية إجرائية أنك تطلب سحب الملف، لكن في النهاية طالما هي متعلقة بجرائم خطيرة وطالما أنه الشخص إذا ما مثل أمام المحكمة وبيعتبر هارب من وجه العدالة، ليها الضرر في أنه الأدلة الموجودة دي المبرئة دي المدعي العام يجي نفسه يقدمها، يقول أنه ظهرت أدلة مبرئة ويقدمها في المحكمة بعد ما ينفصل هو أمام المحكمة، لأن المحكمة الجنائية الدولية ما بتسمع أي دفوع من شخص ما لم ينفصل أمام المحكمة، ولا يمكن أن يصدر حكم قيابي في مواجهة شخص لم ينفصل أمام المحكمة.
8: برضو السؤال موجه لك مولانا نبيل أديب.
10: والله مسألة الاتهام يعني ما يعني الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة المدعي العام وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء، لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة وغير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بيجمع بيانات من جهات أخرى، يعني هو ما حاجة بيعمله هو، فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في مواجهة. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي، فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءت بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة، فعليه أنه يوفر الجهد والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكمة.
8: حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الأبيض، فما مدى الأهمية القانونية لهذا التحذير؟ وفي كل تقرير يعني المحكمة الجنائية بتقول أنها جمعت أدلة وأحرزت التقدم في التحقيقات، لكن ما في شيء ملموس على الأرض يعني، فما رأيك في الموقف ده أو في النقطة دي الأستاذ نبيل أديب؟
10: بالنسبة لتحذير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع خطر جرائم دولية في مدينة الأبيض، هذا التحقيق أو هذا التحذير حقيقة مهم، لأنه من سلطات المدعي العام وفقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يجوز للمدعي العام فتح تحقيق بناء على المعلومات اللي بتصله إذا كان عنده ما يدعو للاعتقاد أنها بتشكل جرائم ضد الجرائم من التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التحقيق طبعا إذا عايز يتبلور هي بتطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، لكن في هذه المرحلة يجوز لها أن تأمر بالتحقيق الأولي في هذه الجرائم.
8: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي استضفنا فيه الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب حول مسار ملف دارفور في المحكمة الجنائية الدولية والتحولات اللي حصلت في ملف قضية عبدالله بندة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
7: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يُرَى. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
11: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عظم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحبا بك.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجة في السودان بصفة عامة وفي معسكرات النزوح واللجوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التضعيم بتاعه مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتضعيم بتاعه. برضو التضعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي كان بيكون في حمل وبيكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة المرض يمكن يتعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات الميدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرض ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاءه مرض تتنس بتوفى 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية للأمهات، والجرعات دي بنديها نديها حقنه في العضل. نيجي نشوف الجرادين نديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 40. نيجي نشوف المراه العاديه بنديها كيف، وبدك نيجي نشوف المراه لو كانت حامل بنديها كيف. في المراه العاديه في عمر 14 ل 49 سنه، لو جاتنا في اي زمن، جاتنا في عمر 14 سنه، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في اي زمن لما جاتنا طوالي مباشره نسالها انت اخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما اخذتيها؟ قالت اخذتها. اخذتي كم؟ ما اعرف هي اخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما اعرفه. ما اعرفه طوالي، هنبدلها من البدايه. هنبدلها من البدايه، نديها الحقنه الاولى دي سميها الجرعه الاولى. الجرعه الاولى ما بتدي المراه اي حمايه، يعني لو اخذ الجرعه الاولى بس وما جاتنا ثاني ما بيكون عندها اي حمايه ضد التتنس. لازم تجي للناس التخصيب بعد شهر عشان تيجي تاخذ الجرعه الثانيه. لو جات بعد شهر للمركز الصحي او للعامل التخصيب واخذ الجرعه بتاعت التتنس دي سميها الجرعه رقم 2. بعد ما تاخذ الجرعه رقم 2 دي بتديها حمايه لمده 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجه تاخذ ثاني. اها نقوم نقول لها تجينا بعد 6 شهور ثاني، يعني بعد ما جات بعد شهر نقول لها تجينا بعد 6 شهور عشان تاخذ الجرعه رقم 3. بعد 6 شهور اخذ الجرعه رقم 3 دي بتديها حمايه من التتنس لمده 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولاتين بس، والمره ممكن تلد اكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجه اكثر. نقول لها تجينا بعد سنه. بعد سنه من الجرعه ذات، لما تجينا بعد سنه تقوم تاخذ الجرعه رقم 4 وتديها حمايه لمده 10 سنوات. نقول لها تاني تجينا بعد سنه ثانيه، لما تجينا بعد سنه ثانيه تاخذ الجرعه رقم 5 وتديها حمايه لمده 30 سنه. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسيه بتاعت التتنس. هي بتديها حمايه كامله لمده 30 سنه، وبعد 30 سنه بدك ممكن تاخذ لها ثاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما في دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلده في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارد او المز بيستخدموا اكثر من مره، الحاجات التقليديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتيتانوس، والتيتانوس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تعدي للوفاه ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التيتانوس الخمسه جرعات القلنا دي على الاقل عشان تحمي نفسك، لانه ما معروف ممكن تكون انت مسافره وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمره تكون حامل ويجي الالم بتاع الولاده والطلق بتاع الولاده، في اللحظه دي يكون ما في اي دايه مدربه ما في اي ادوات، وهي بتقوم بتلي بالحياه الموجوده. لو اخذت الجرعات الخمسه محميه من المضافات التانيه، لو جات الالتهابات التانيه بتكون خفيفه وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمه جدا للامهات وكل من الناس المتزوجين وغيرهم، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. اي بيت ولا اي مره من عمر 14 سنه لحد 40 سنه لازم تمشي على الاقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التتنس، المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاه مباشره. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا، واي واحد عنده سؤال في التطعيم او في التحصين احنا جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقه ثانيه. والسلام عليكم ورحمه الله، فوتكم بعافيه. شكرا.
11: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده، والرقم 00313562-54350. وأكرر الرقم تاني 00313562-54350. وودعناكم الله.
13: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: ووريكم
1: راديو دبكة
2: الديوان. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. نحن في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالدكتورة فاطمة رملي. الدكتورة فاطمة رملي هي واحدة من الناشطات، وهي رئيسة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان كله. والصمغ العربي يعني معروف دوره وأهميته، وجزء من مسيرة الاقتصاد السوداني كله انبنى على الصمغ العربي. والصمغ العربي من السلع النادرة جدا، صمغ السودان من السلع النادرة ويهتم بها العالم كله. وحقيقة نحن في هذه الحلقة يعني نسترق السمع إلى الدكتورة فاطمة رملي لتحدثنا عن الإنتاج الصمغ والتحديات التي تواجه المنتجين والتدريب والتأهيل والممارسات المستدامة اللي بتحافظ على هذه الشجرة، شجرة الهشاب. دكتورة أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
3: السلام عليكم ورحمة الله، أهلنا الطيبين في كل مكان، أهلا بكم وأهلا بكم في الديوان. والحمد لله فرصة سعيدة ألاقيكم في الديوان في أجواء خريفية داخل حزام الصمغ العربي، وأنا في منطقة أم روابة لأهلي جنانة وأهلي منتجي الصمغ العربي في كل مكان. أهلا بكم ومرحب بكم في الحلقة دي.
2: دكتورة فاطمة، شنو الأهداف بتاع الجمعية أو يعني تكوين المؤسسات الخاصة بالجمعيات التعاونية للصمغ العربي؟ أهداف شنو يعني مثلا أنتوا بترموا إلى شنو فيها؟
3: هو الهدف الأساسي من إنشاء وتكوين جمعيات منتجي الصمغ العربي هو ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفية. حقيقة هي يعني كانت حتة بتاعت إنه الناس اللي بدت إعادة تعمير حزام الصمغ العربي، ففي مراحل من الاستزراع انتهت الاستزراع، بقى لازم هم يقودوا عملية التنمية بعد انتهاء المشروع، اللي هو المشروع ده كان ممول من أونسو اليونايتد نيشن سودان ساحلين أوفيس، كان يعني ممول من اليو ان دي بي وان الفاو، مشروع كبير جدا من سنة 80 لحد 95. ففي المرحلة الثالثة من عمر المشروع جات فكرة انه بعد المشروع ينتهي من الحيواصل التنمية، فجات فكرة انشاء وتكوين جمعيات لمنتجين الصمغ العربي بهدف ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات، في نفس الوقت انه نمكن المنتجين في انهم هم يكونوا اداة للتنمية في المنطقة، تحسين سبل كسب العيش ليهم، رفع مستوى الاقتصادي والاجتماعي برضو هدف ليهم، وبعد ذاك يعني هي تمكين المرأة الريفية واستدامة المورد، الحفاظ على الثروة القومية من الهشاب والطلح، وعبر نشر الوعي البيئي والممارسات المستدامة. أهداف كبيرة يعني.
2: نعم
3: إن شاء الله. يعني
2: دكتورة يعني ألا ترين أن هنالك صعوبة في التعامل مع المنتجين، يعني خاصة هم منتشرين في أنحاء السودان المختلفة وفي مناطق نائية، شنو آلية التواصل بيناتكم؟
3: هي حقيقة نحن يعني أنا لما كونت الجمعية دي كانت في 92، بديناها ب20 جمعية في شمال كردفان، وناو الوقت ده عندنا 4000 جمعية منتشرة في ولاية السودان، 11 جمعية داخل الحزام. فالتواصل كان نحن في الهيئة القومية للغابات، الهيئة القومية للغابات في كل موقع عندها إدارة، يعني على مستوى المحلية عندها إدارة، في المحلية عندها أقسام، في الأقسام عندها مرشدين، يعني في كل متجمع بتاع غورة بتلقى مرشد بتاع من الغابات، مرشد بتاع غابات موجود، أو في كونتاكت فارمر أو مزارعين اتصال. ففي تواصل مترابط بين الهيئة القومية للغابات وبين المزارعين في غراهم، فسهلة جدا التعامل. احنا عندنا 4000 جمعية، انا كمنسق قومي عندي منسقين في الولايات ومنسقين في المحليات يتبعوا ليهم، ومرشدين حق يتبعوا لديه، فالتواصل سهل وسبل التواصل ذاته بقت اسهل.
2: دكتورة، المنتجين دائما وابدا يعني في الثقافة بتاعت التسويق وفي ثقافة يعني اسواق المحاصيل، المنتجين دائما ما يتعرضوا لابتزاز، احيانا يتعرض لمشاكل في يعني مشاكل التخزين، مشاكل حفظ المنتج، مشاكل يعني تدهور الأسعار وانخفاضها وكده، المشاكل دي بتزللوها كيف انتم؟
3: طبعا زي ما قلت لك الهدف بتاع الجمعيات هو الترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفية. عبر شنو؟ تمكين المنتج ده في انه هو يلقى تمويل، ومحاربة الوسطة والسماسرة، لانه طبعا في نظام جاير اسمه نظام الشيل بيستغل المنتج. استغلاله كيف للمنتج؟ انه المنتج ده بيكون في حوجة او حاجة ماسة يعني عشان يغطي تكلفته اليومية، فبيقوم بيستلف من تاجر الغرية. تاجر الغرية بيشيله على اساس انه يعني القنطار، يقول له مثلا القنطار بـ100 كويس، يا موسم لسه هو ما طقه لكن هو محتاج لانه ياكل ويشرب، بيقوم يشيل له مواد عشان فترة الخريف هو بيزرع محاصيله الزراعية، ويقول له خلاص تديني القنطار بـ100. يطلع لما يطلع الصمغ القنطار بيكون بـ500، فهو يلتزم بـ100. ده الاستغلال، استغلال اللي هي ده نظام الشيل الجاير. الجمعيات قامت عشان تحارب نظام الشيل. الجمعية هي الأداة اللي بتفتش لك تمويل عشان ما تحتاج تشيل. فاستغلال السماسرة والوسطة محاربتهم بواسطة الجمعيات، وفعلا ده حصل. يعني الجمعيات بقت هي مسجلة بتلقى تمويل مسبق لعمليتي الطق واللقيط. نحن من تجاربنا مع الشركات بنجيب الشركات لحد داخل الجمعية بتتعاقد، بتعمل كونتراكت، والكونتراكت فارمينج، وبعد ذاك بيشتروا منهم داخل الجمعية حتى الترحيل مع اليوم والخيش مع اليوم، بالإضافة لخدمات تانية بتاعت مياه. فده هدف الجمعية، إنها تخدم المنتجين وإنها تلقى تمويل لأعضاء وإنها تسوق بأعلى سعر وبسعر المنظف كمان.
2: دكتورة، الحكاية دايرة نوع من الوعي، يعني دايرة وعي من المزارع أو من المنتج. ودائما وابدا السودانيين في جمعياتهم ومؤسساتهم اللي بتخدم المجتمع، سواء كان مؤسسات اقتصاديه او اجتماعيه، يعني ما بكون في تواصل اعلامي، يعني ما في اداء ولا وسيط ولا ناقل اعلامي عشان يطور مفاهيم الناس، يطور مفاهيم المنتجين. هل عندكم تجربه زي دي فانكم يعني تقدر تطوروا بها وعي الانسان المنتج او وعي المنتجين؟ لو بتتواصلوا معه مباشرة.
3: نحن طبعا التكوين بتاع الجمعيات زي ما قلت، احنا عندنا 4000 جمعية. في الجمعيات دي اتلقت جرعات عالية جدا من الإرشاد ومن التدريب ومن في كل المجالات، في كل المجالات. يعني بيكون في ورش عمل مدعومة طبعا. الجمعيات دي تمولت من مشاريع مختلفة. يمكن أسي آخر مشروع شغال اسمه القامس بتاع الأدابتيشن والميتيجيشن بتاع الموجود هسي في اللي شغال من الفاو، رجع تاني بعد الحرب. قبلها كان في مشروع الفرنسي، قبلها كان المشروع السوداني ترقية الصناعة العربية بالإيفاد مدعوم، وقبلها في برنامج الريد اللي هو بتاع خفض الانبعاثات الناتجة عن زيادة تدهور الغابات. دي كلها اشتغلت مع المنتجين، وكلها بتشتغل مع جمعيات الصمغ العربي، وكلها بتدرب المنتجين لرفع الوعي. بياخذوا جرعات ارشاديه مختلفه من الاستزراع، كيفيه الاستزراع، كيفيه جمع البذور وخلافه، الى التسويق.
2: طيب استاذه هسي، في الوضع الراهن ده معنى كلامك ده بتواجهكم تحديات كبيره جدا في هذا القطاع الحيوي، يعني
3: اكيد
2: التحديات دي انتم رؤيتكم لا شنو يعني عشان تطلعوا منها وعشان تقدروا يعني بالمنتج والمشاكل اللي بتواجهوا دي تزللوها ليه وكيف يعني؟
3: والله طبعا التحديات الماس لهسي الاستقرار الأمني. الاستقرار الأمني مشكلة طبعا هسي، وصعوبة اللوجستيات والنقل وتسبسب الأسعار، بعدين التغيرات المناخية والزحف الصحراوي، دي كلها تحديات راهنة. وإحنا دورنا فيها شنو؟ إحنا حق حلقة وصل، يعني إحنا حلقة وصل صامدة. بنركز على تفعيل الشبكات بالتواصل المحلية بين الجمعيات، وبنجيب المنظمات الدولية والدول الشريكة كويس على دعم صمود المنتجين، ونقدم الدعم الفني كويس، المحافظة على الإنتاج رغم الظروف الصعبة والتدهور البيئي ومواجهة التدهور البيئي. لكن إحنا دورنا فاسيليتيتر، يعني إحنا كل ما نلقى فرصة بنعرض إنه المنتجين دي اللي يستاهلوا الدعم ويستاهلوا الوقفة معاهم وكذا. عندنا البرامج زي ما قلت لك هسه البرامج الشغالة دي كلها بتمويل من الفاو هسه شغال القامس ده بدأ يرجع. يعني المنتجين مرحبين بالفكرة شديد جدا وخاصة بعد الحرب يعني. في مناطق كثيرة جدا اتقطعت, في مناطق يعني اتنهبت, في مناطق كده يعني. فالناس بدأت تستغر الحمد لله, وكان في طق الموسم الفات ده الناس بدأت تطب يعني أشجار وكده. دعمنا اليوم متواصل إن شاء الله وما حنقيف بإذن الله تعالى.
2: دكتورة فاطمة رملي, يعني رؤيتكم شنو لمستقبل الصمغ العربي كمورد اقتصادي هام جدا يعني؟
3: طبعا الصمغ عربي ما مجرد مادة خام بالصدر, ده قطاع استراتيجي كامل يعني. يفترض يكون قايم على التصنيع المحلي عشان نضيف القيمة, إضافة القيمة المضافة عليه وتدعم الاقتصاد الوطني مباشرة. الخطط بتاعتنا إحنا المفروض نتوسع في تكنولوجيا التتبع لضمان جودة المنتج عشان نفتح أسواق مباشرة جديدة بتلبي المعايير البيئية والاجتماعية العالمية اللي هي مثل التجارة العادلة يعني الفير تريد. المفروض نربط بين فوائد الصمغ العربي والصناعات الغذائية والطبية الحديثة. نحن عندنا شعار معين, أنا تخصصت في التغذية العلاجية وبعالج به الناس يعني. عندنا شعار العودة إلى الطبيعة, باك تو ذا نيتشر. إحنا مفروض نرجع لطبيعتنا. إحنا الصمغ بتاعنا ده ما هيبة من رب

0: يقول لي ليه احنا عندنا هي اسمها كيش السنغال وما بتنتج عندنا، قلت لهم ربنا حبانا بيها، السودان يعني هو الليدر هو الرايد فيها، ونحن بيها كده حنكشر في العالم ان شاء الله. العودة للطبيعة، استغلال السمغة العربي في بفوائد المختلفة في الصناعات الغذائية والطبية، ده من الأهداف الرئيسية نحن المفروض نركز عليها، لأنه العالم كله بيبدأ يرجع للأورجانيك، صمغنا أورجانيك طبيعي ما فيه مشكلة، والحمد لله رب العالمين.
1: دكتورة، الناس في السودان يعني يتحدث أن هنالك أيضا نوعية أخرى من الصمغ السوداني، هو ليس بالصمغ العربي، مثل صمغ اللبان، مثل بعض المنتجات الشبيهة للصمغ العربي، هل دي أيضا وقع في دائرة اهتمامكم؟ لأنه شايف الصمغ اللبان أصبح من المواد المطلوبة وأصبح من المنتجات المطلوبة عالميا، هل عندكم جهد زي ده؟
0: احنا اصلا انا مدير بتاع الاداره الاصماغ والمنتجات غير الاصماغ الطبيعيه والمنتجات غير الخشبيه. الاصماغ الطبيعيه تشمل صمغ اللوان، صمغ الطلح، صمغ الكاكاموت. الاصماغ عندنا احنا كم 20 نوع من انواع الاصماغ، اشهر الاصماغ دي اسمها صمغ الترتر، وكل الاصماغ دي موجوده في السودان، هي اصماغ ناتشر الطبيعيه. يعني صمغ اللوان واحد من الاشياء نحن بننتجه بكميات كبيره جدا، بالمناسبه مصدرنا منه كميات، حتى الهيئة القومية للغابات صدرت منه قبل كده لألمانيا وصدرت لدول تانية، استعملوه طبعا في الكنائس والمباخر البخور وفي الحاجات غير الأدوية، غير الأدوية يعني شركات الأدوية بتستعمله صمغ اللبان. عندنا كمية من أنواع صمغ اللبان برضو موجودة، وأشجار موجودة عندنا، أصماغ التاني زي ما ذكرت لك دي كلها موجودة عندنا، الطلح طبعا مع الهشاب يصدروا مع بعض يعني كده.
1: دكتورة فاطمة الرملي، هل تفتكري أنه الحرب الآن أثرت على واقع الإنتاج، على واقع الصمغ العربي في السودان؟
0: أكيد طبعا.
1: نعم.
0: تأثير غاز مباشر
1: كده، وصفي لنا التأثيرات دي. الحرب ألقت بظلالة على منتجي الصمغ العربي.
0: أكيد تسببت في نزوح العديد من الأسر، وقطعت سلاسل الإمداد لكل حصل، وحتى صعوبة العمالة زاد عشان يصلوا الجناين يطقوا كانت مشكلة، وطبعا في كانت تكاليف بصورة جنونية في النغل والوقود، وحتى مسارات التصدير الآمنة اتقطعت، في نهب كان للموجود. الحرب أثرت كثير جدا، حتى المخزون الموجود عنده اتنهب الحرب دي يعني، فده غير الأشجار اللي اتقطعت اتعملت فحم يعني، فالتأثير كان كبير جدا بالمناسبة يعني. فغرة كاملة نزحت، الحرائق برضها أثرت كثير جدا، لأن الغرة لما تكون فاضية الرعاة ممكن يشعل نيران تحرق الجناين، فكانت يعني تبعات سيئة، لكن نحمد الله إنه يعني بدل الناس بدأت تعيد استزراع، بدأت تشوف الموجود تنمية وكده يعني.
1: شكرا جزيلا دكتورة فاطمة الرملي، رئيسة أو مؤسسة مسؤولة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان، على هذه الاستضافة. مستمعينا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 19 شهر 7 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قيادات ميدانية تعلن سيطرتها على منطقة المسلمية في الرهد بشمال كردفان، ومسعد بولس يبحث الأوضاع في السودان مع الجامعة العربية والخارجية المصرية. حافستو يجري مباحثات مع موسفيني في عنتيبي حول الأوضاع في السودان، والبرهان ينهي زيارة إلى أسمرة. الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض، ومصرع شاب في بربر بولاية نهر النيل إثر تعرضه لهجوم من تمساح. احتجاجات في الموانئ البحرية بسبب تشكيل نقابة من منسوبي النظام السابق، ولجنة المعلمين بكسلة تعلق إضرابها لمدة أسبوع. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلن جنود في قوات الدعم السريع سيطرتهم على منطقة المسلمية بالقرب من الرهد في ولاية الشمال كردفان، ونشر جنود في الدعم السريع مقاطع فيديو وأكدوا فيها سيطرتهم على المنطقة، وأشاروا إلى عزمهم التوجه نحو مدينة الرهد. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: قدام بس، الله اكبر، قدام بس، الله اكبر.
0: في المقابل قالت مصادر ميدانية مقربة من القوات المسلحة إن القوات المسلحة تمكنت من صد الهجوم، واتهمت المصادر القوات الدعم السريع بحرق عدد من منازل المواطنين وقتل بعضهم وإصابة آخرين ونهب بابورين زراعيين وممتلكات أخرى واختطاف عدد من المواطنين. أكدت غرفة طوارئ دار حمر أن الجيش السوداني شن غارات دقيقة بالطيران المسير دمرت 14 عربة قتالية تتبع لقوات الدعم السريع كانت قادمة من منطقة جبل عوينات. وقالت إن القوة اتخذت من عدة مناطق بين كردفان ودارفور ارتكازات ثابتة لها. قالت الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض يتدهور بسرعة، حيث امتلأت مخيمات النازحين بالوافدين الجدد. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن عدد سكان مدينة الأبيض قد تضاعف تقريباً. وقال عبد الله الوردات المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان إن مدينة الأبيض تستضيف نحو 100,000 نازح ولا تزال تعاني من نقص الغذاء والماء والوقود. وأضاف في هذا الخصوص:
2: عدد سكان مدينة الأبيض يبلغ أكثر من 500,000 أو 600,000 شخص، وتستضيف أكثر من 100,000 نازح معظمهم من الشباب. نحن نعلم أن الحصول على الطعام والمياه يمثل إشكالية كبيرة. برنامج الغذاء العالمي قدم مساعدات الطعام إلى أكثر من 100,000 شخص في هذه المخيمات داخل المدينة.
0: من جهته كشف مفوض العون الإنساني بولاية الشمال كردفان محمد إسماعيل وصول أكثر من 11,000 أسرة نازحة إلى مدينة الأبيض منذ مارس الماضي من ولايتي جنوب وغرب كردفان ومناطق أخرى، وأوضح أن نحو 400,000 نازح يحصلون على حصص غذائية من جملة 1,200,000 نازح بمدينة الأبيض، مؤكدا أن الفجوة في الحصص الغذائية للنازحين أكبر من 50%، وذلك بسبب نزوح قرى كاملة الآن إلى مدينة الأبيض. بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي موقف الجامعة الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان وتغليب صوت الحكمة والحوار والحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته الوطنية، واطلع الأمين العام خلال لقائه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس على تقديرات الجانب الأمريكي لتطورات الوضع في السودان، كما اتفقا على التنسيق والعمل المشترك. في الأثناء بحث مسعد بولس مع وزير الخارجية المصرية اليوم الأحد الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى. اجتمع الرئيس الأوغندي يوري موسوفيني مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان هافيستو لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع في السودان ومعالجة الأزمة الإنسانية وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وركز الاجتماع الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة عنتيبي على تعزيز الحوار بين الأطراف المنخرطة في النزاع السوداني وتطوير التعاون الإقليمي ودعم المبادرات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق سلام مستدام. أجرى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مباحثات مع الرئيس الإريتري سياس أفورغي في العاصمة أسمرة يوم الجمعة، تضمنت مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وأسمر في مختلف المجالات. أصدر رئيس وزراء حكومة تأسيس في السودان محمد حسن التعيشي قرارا بتعيين 6 وزراء جدد في الحكومة الانتقالية. وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي أمس أن القرار شمل وزارات الزراعة والغابات والتجارة والاستثمار والاتصالات والتحول الرقمي والعمل والشباب والرياضة. أكد وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم أن مشروع رصيف الغاز الذي وقعته هيئة الموانئ البحرية وقعت بشأنه مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية مع مهم استراتيجيا ولكنه قديم متجدد. وقال إبراهيم لراديو دبنجا إن التوقيع على مذكرة التفاهم يترك أسئلة كثيرة، مشيرا إلى أنهم في الفترة الانتقالية حاولوا إكمال بناء المرسى في ميناء بور سودان، إلا أنهم تفاجأوا باحتكار الجيش لمشاريع الغاز بقرار من البشير، معبرا عن أسفه لأن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان انحاز للجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
3: مرسى ومستودعات خاصة بالغاز على ميناء البحر الأحمر أو أي من موانئ البحر الأحمر السودانية لا شك أنه هو مشروع مهم جدا، يعتبر مشروع استراتيجي لمستقبل الطاقة في السودان. وهذا المشروع هو قديم متجدد، يعني لم يأتوا بشيء جديد، لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع الحكومة.
0: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية نجاح الوساطة التي قادها مديرها العام محمد طاهر عمر في إنهاء الخلاف بين رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة الناظر محمد الأمين تيرك ووالي ولاية كسل الصادق محمد الأزرق. وقالت الشركة إن اللقاءات المكثفة والمشاورات أسفرت عن مصالحة شاملة بين الطرفين بما يعزز الاستقرار والأمن في شرق السودان ويدعم وحدة الصف وتغليب المصلحة الوطنية. أعلنت الإدارات الأهلية لقبيلة التعايش رفضها جميع مظاهر التفلت والأحداث الأمنية الأخيرة في منطقة أم دافوغ الحدودي، وأكدت رفضها القاطع لما وصفته بالمخططات التخريبية والاستخباراتية التي تسعى للنيل من استقرار أفريقيا الوسطى. وأشادت الإدارات الأهلية بمخرجات الملتقى الحدودي الذي اختتم أعماله وأسفر عن وثيقة توافقية جددت اتفاق الصلح الشامل بين المكونات القبلية في السودان وأفريقيا الوسطى. وأضاف متحدث باسم الإدارة الأهلية في هذا الخصوص:
4: إعلان رفضنا القاطع واستنكارنا الشديد لكافة المخططات التخريبية التي تسعى إليها فلول الحركة الإسلامية وجيوبهم الاستخباراتية والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى الشقيقة، تأكيد التزامنا المطلق بحفظ الأمن والاستقرار على جانبي الحدود مع أشقائنا في أفريقيا الوسطى.
0: لقي لاجئ من جنوب السودان يشتبه في تورطه في عمليات سرقة مصرعه بعد تعرضه للضرب على أيدي عدد من اللاجئين السودانيين في معسكر كريان دونغو شمالي أوغندا، واحتجزت الشرطة 5 أشخاص حتى الآن، فيما قد تتمدد التحقيقات لتشمل نحو 40 شخصا من أفراد المجتمع السوداني يشتبه في مشاركتهم في الواقعة. شهدت هيئة الموانئ البحرية احتجاجات رفضا للإجراءات التي أعلن بموجبها عن تكوين نقابة جديدة للعاملين من منسوبي النظام السابق. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن المحتجين أغلقوا مقر رئاسة هيئة الموانئ البحرية مطالبين بإلغاء تكوين النقابة وبإلغاء أي أجسام نقابية تتكون تابعة للنظام السابق. وأضاف في هذا الشأن:
5: الآن هنالك تجمعات رفضا للخطوة اللي تمت أمس، وبيعتبروها غبزة بالزرام، وإنه أتت ببعض المحسوبين على النظام السابق، وإنه النظام السابق الآن بمارس وصاياه من خلف الستار، وهو ما يؤشر إلى وضع حد لهذه الاحتقانات.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسل تعليق الإضراب لمدة أسبوع ابتداء من أمس السبت، مشيرة إلى تحقيق تقدم الملموس في ملف تعديل استحقاقات عام 2025. وأضاف في بيان أن رفع الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة لاختبار مدى جدية السلطات في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتأكد من صرف جميع الاستحقاقات كاملة. اتهمت لجنة المعلمين السودانيين إدارات التعليم بمحلية جبل أولياء بفرض رسوم وصفتها بالباهظة على التلاميذ والطلاب تحت مسمى الامتحانات الموحدة، واعتبرت أن هذه الممارسات تمثل تنصلا من مسؤولية الدولة في تمويل التعليم وتهدد بزيادة معدلات التسرب من المدارس. دخل ممرضو مستشفى وادي حلفة في إضراب جزئي احتجاجا على تأخر المرتبات، وأشارت ممرضات إلى تأخر صرف مرتباتهن للشهر الثاني على التوالي، منوهات إلى صرف ما يعادل 40% فقط من حقوقهن. كشفت وزارة الزراعة والغابات بولاية وسط دارفور عن تحديات تواجه الموسم الزراعي، أبرزها ضعف التمويل ونقص البذور والآليات الزراعية كالجرارات وارتفاع تكلفة العمليات الزراعية. وأشارت الوزارة إلى مخاوف من انتشار الآفات ودخول الماشية والدواب للمزارع وظهور أسراب الطيور المهددة للمحاصيل، مطالبة بتوفير تمويل عاجل للتقاوى ودعم لجان حماية الموسم وتمكين برامج مكافحة الآفات لضمان نجاح الانتاج بالولاية. قالت وزارة الصحة في إقليم النيل الأزرق أن 3000 شخص على الأقل أصيبوا بحمى الضنك خلال الأيام الماضية، وتوفي آخرون بأصناف من الأمراض من بينها الضنك. وأشارت إلى أن المستشفيات في الإقليم تشهد اكتظاظا بالمرضى المصابين. أعلن وزير داخلية حكومة تأسيس دكتور سليمان صندل عن اكتمال تشغيل جميع المحطات الجمركية في إقليم دارفور، مشيرا إلى افتتاح بقية المحطات قريبا. وقال مدير عام الجمارك العميد مختار الحبيب خلال لقائه وزير الداخلية إن أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه العمل الجمركي تتمثل في نقص القوة البشرية والحاجة إلى المعينات الفنية وضرورة رفع القدرات من أجل مكافحة التهريب وضبطه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي شاب مصرعه السبت إثر تعرضه لهجوم تمساح أثناء وجوده في مياه النيل بمنطقة جزيرة السيدر جنوبي مدينة بربر بولاية نهر النيل، وأفادت مصادر محلية بأن التمساح باغت الشاب وسحبه إلى الأعماق أمام مرافقيه دون أن يتمكنوا من إنقاذه. وأعادت الحادثة المخاوف من تكرار هجمات التماسيح بعد أيام من واقعة مماثلة شهدتها جزيرة صاي بالولاية الشمالية. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
6: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
7: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
8: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
9: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قالك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس، ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمنا عليها. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية يعني احنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل، نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
8: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى
2: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش خلالها تصاعد وتيرة هجرة الشباب السوداني إلى خارج البلاد في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية. في إطار هذه الحلقة طرحنا سؤالا لاستطلاع آراء الشباب حول ما إذا كانت الهجرة هو الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني لتحقيق طموحاتهم وبناء مستقبلهم. وقد نشرنا هذا السؤال عبر منصات راديو دبنج على فيسبوك وإكس تويتر سابقا، حيث أظهرت غالبية المشاركين أن الهجرة باتت تمثل الخيار الوحيد بالنسبة لكثير من الشباب في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية وضيق فرص العمل والتعليم واستمرار الحرب التي دفعت أعداد كبيرة منهم إلى البحث عن مستقبل أكثر استقرارا خارج السودان. وخلال هذه الحلقة نستعرض آراء الشباب ونناقش الدوافع الحقيقية وراء تزايد الهجرة والتحديات التي تواجه المهاجرين، وما إذا كانت هناك بدائل يمكن أن تمنح الشباب أملا في البقاء والمساهمة في بناء مستقبل بلادهم. ويسعدنا أن يكون معنا محمد آدم، أحد الشباب السودانيين الذين خاضوا تجربة الهجرة حتى وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك محمد في برنامج قضايا الشباب. بداية، في رأيك هل أصبحت الهجرة اليوم الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني رغم ما تنطوي عليه رحلة الهجرة من مخاطر وتحديات؟
2: طيب، شكرا لإذاعة بتاعت دبنجة للاستضافة ده. في تقديري أنا طبعا شايف أنه حاليا في الوقت الحالي الهجرة بالنسبة لي يعني هو الخيار الوحيد والأمثل، لأنه ممكن الواحد يقدر يحقق الأهداف والطموحات بتاعته اللي هلم به نتيجة لأسباب بتاعت الوضع اللي هنا خليناه هناك في السودان، منها طبعا يمكن الضغط المعيشي، الضغط الأمني بصورة يعني مباشرة، وده ممكن يكون واحد من أهم الأسباب الرئيسية اللي بيخلي إنه ممكن الشباب يطلعوا. لكن في الوقت الراهن بشوف إنه حاليا الخيار الأمثل، لأنه مثلا زول شاب سوداني من 18 سنة لحد 30 سنة، في تقديري أنا شايف أنه بالنسبة له في الوقت الحالي أنسب خيار أنه هو ممكن يغادر.
3: نعم، يعني من خلال وجودكم في السودان خلال فترة الحرب، يعني هسي بقى ما في بصيص أمل أنه الشاب يحقق طموحه أو يعني أهدافه، سواء كان أنه يتعلم، سواء كان يطلع يقدر يأهل رقبته مثلا، يبني مستقبل من حيث يعني الوظيفة والتفاصيل دي.
2: طيب، فيما يختص طبعا ببناء بتاعت مستقبل وكده والأهداف والطموحات أو بناء بتاعت الأهداف والطموحات الموجودة في السودان، رغم أنه ممكن الأهداف بيختلف من زول لزول، لكن كلنا كده ممكن بنكون قاعدين في بيئة واحدة، وحاليا البيئة بتاعت السودان ده ممكن شبه متقسمة زي ما أنت شايف، في جزء من الأماكن يعني أكثر يعني تضررا وأكثر تأثيرا بالنزاعات اللي حصلت في الفترة الأخيرة.
3: نعم.
2: المشكلة الأساسية ممكن تكون وين؟ يعني مثلا زول شاب مثلا في عمر زي ما في العمر اللي أنا بقوله لك ده، من 15 لحد 30 أو من 18 لحد 30، هو بإمكانه يعني يخاتل، يعني يشتغل عدة يعني أشغال، ممكن يشتغل طبلية، ممكن يشتغل تجارة حرة، ممكن يشتغل خلينا يدق طوب، ممكن يشتغل أي شغل إن كان. بس المشكلة إنه هو ممكن يشتغل في سنة ولا سنتين، مجرد ما يتحس إنه ممكن هو عمل قروش بلقى نفسه هو قاعد تحت التحديد، فممكن يفقد قروشه وكده تاني هو بيعيد نفسه من الصفر. فدي ممكن تكون واحدة من أكثر حاجات انتشارا حاليا في الوقت الحالي، اللي هو التفلت الأمني بالذات في مناطق بتاعت خلينا نقول دارفور وانت راي تجاه فان وممكن جبال النوبة الأزرق والخرطوم والجزيرة نفسه. إلا في الفترات الأخيرة يمكن هو الجيش وكذا يعني حاول إنه في بعض المناطق حصل فيها وضع أمني استقر، لكن استمرار الشاب انه يقدر يعني يعمل حاجه ويكون مثلا وظيفه مهنيه عشان يحقق بيه مستقبله في الوضع الحالي في السودان, يعني الموضوع تو ديفيكال.
3: يعني الدوافع قد تختلف من شاب لشاب, يعني اللي بيخليه انه يطلع برا السودان على حسب المنطقه وظروفه.
2: ايوه بوافقك انه الدوافع يعني بتاعه الطلوع ممكن تختلف من زول لزول, لكن حاليا غالبيه المناطق الممكن يعني اللي اتاثرت بصوره مباشره في الحرب بتاعه 23 ده ممكن يكون يعني الغالبيه الازمة بتاعتك. حتى يعني ممكن ان احنا شايفين هسه الاحصائيات بتاعه بعض المنظمات سواء كانت الامميه ونسبه النزوح الخارجي والداخلي نفسه يعني قاعد بيكون بنسب عاليه شديد. فقدر أقوله إنه ممكن حالياً في بعض الشباب القاعدين في مناطق بتاعة نزاعات بنتغلوا بمجوا مثلاً في مناطق الأقل خطورة منه, بمجوا مثلاً ممكن بورت السودان كسلة اللي هدي مثل عبرة عشان يحاول يعني يخفف من حدة الضغط الأمني اللي هو ممكن بيكون عايش فيه عشان يقدر يعمل حاجة على الأقل. لو هو برا برضو يعني ممكن الوضع عليه وممكن يكون خفيف, لكن بتتبع انه مثلا الاوضاع بتاعت اسرنا بيختلف من اسره بدو لاسره. في شاب مثلا بيتحمل يعني تكاليف الاسره كلها, يعني اخوانه الصغار ممكن بيتكلوا عليه وتاني والدين وكده, او بيكون هو الركيزه الاساسيه. فما بالك انه هو براو ذاته لنفسه هو شخصيا صعب جدا انه هو يعمل. خلينا وما في هناك المدارس بتاعه التدريب المهني يعني كانت شغاله اظن في ممكن كلاكلا على ما اظن في مدرسه بتاعه التدريب المهني, لكن في الوقت الحالي ما في مدارس بتاعه التدريب المهني. حتى الموضوع بتاع الجامعات وكده كان واصلوها يهو اونلاين وكده, وبقى يعني الوضع المعيشي هو ضاغط مما بيخلي انه في شباب بيخلوا الجامعات يعني ما بيستمروا مثلا في تواصلهم بتاع قرايه وكده. ليه؟ لانه ممكن بيشتغل شغله فبلقى نفسه بعد فتره من الزمن بس تعمل شويه قروش وحسوا منك انك انت شويه داير تتقدم, بمعنى انت في خطر ده من الاخر يعني تحت اي لحظه ممكن يوقفوك ممكن يمسكوك ممكن كده بحصل لك الموضوع ده. فانا شايف في تقديري لانه انا مثلا انا بشوف الوضع في المكان اللي انا كنت قاعد فيه مثلا في الاتجاهات بتاعت دارفور وكده, لزول مثلا قاعد بغادي وفي مناطق لها نزاعات بالنسبه لنا يعني صعب جدا انه ممكن تقدر تكون نفسك وتقدر تتعلم وتقدر تعمل لك خلينا نقول وظيفه مهنيه مستقبليه. نتيجه للكده يا الشباب بيلم قروش وبيتخذ خيار انسب, بيقول انه انا ممكن امشي اوروبا اعمل سنتين ثلاث سنوات تخسر وبقيه العمر ممكن على الاقل اعيش بوضع ارحم. يعني
3: بالنسبه للشابات برضو في شابات كثار جدا سودانيات طلعوا برا, فالدوافع متشابهه معكم انتم ولا الشابات بيكون عندهم تفاصيل مختلفه عنكم؟
2: هنا طبعا فيما يختص بالموضوع بتاع البنات وكده بالنسبه لي الموضوع ممكن ياخذ ابعاد مختلفه. واحدة من ضمن الأبعاد اللي أنا في تقديري شايفه هي ممكن تكون كمية بتاعة الانتهاكات اللي حصلت بالنسبة لفتياتنا مثلا في الحرب الأخيرة, يعني كمية التعذيبات اللي قاعد تكون مصورة بشعة. يعني خلينا نقول والبنات بيشوفوا إنه مثلا بنت تتعلق نموذج مثلا تتعذب بالمنهنة ده, وكمية بتاعة خلينا نقول الاغتصابات اللي حصلت والدق العشوائي اللي قاعد بحصل والانفلاتات الأمنية. يعني مثلا البيت ما يعني ما بتاخذ مثلا الحرية الكافية بتاعته, خلينا نقول ما يعني ولو ما يتكلمنا عن الحرية بالفهم العميق ذاك, لكن في الوضع الحالي ممكن بالنسبة للبيت الحركة العادية الروتينية يعني ممكن احتمال اختلفت ذاتها عن قبل 23, لأنه الوضع البيت لو ممكن أخرت برا البيت يعني ممكن بعد ثلاثة الأشياء في موضوع ممكن تكون عندها مخاوف. وواحدة من الحاجات دي أنا بالنسبة لي هي دي كمية بتاعة يعني الممارسات اللي حصلت بالنسبة للبنات وكده, واحدة من ضمن الدوافع اللي بيخلي إنه ممكن يدافعوا حفاظا على ما تبقى من يعني من حياتهم إنهم يتخذوا الخيار بتاعة الهجرة دي. الحاجة الثانية برضو ممكن تقول الأوضاع المعيشية بالنسبة للأسر بعد النزوحات والتدفقات بتاع النزوح اللي حصل بصورة كثيرة ده، يعني بقى الأسرة يعني خلى ممكن أي حاجة، يعني الناس اللي انتقلوا بالذات من المناطق بتاعت الهروبات بالذات وجو مناطق بتاعت نزوح وقاعدين حاليا في المناطق بتاعت نزوح، يعني الناس ذيل ممكن يكونوا معتمدين بشكل أساسي للمعونات الإنسانية زي بتاعت المنظمات، أو يعني واحد قاعد مع أهله والضغط المعيشي قاعد معه وكده، فهمت كيف؟ وبعدك البيت ممكن تشوف نتيجة للضغط ده قاعد نتيجة للضغط المعيشي ده هي ممكن برضو تطلع. فالخروجات اللي قاعد بحدث حاليا غالبية البنات ده برضو اللي بيطلعوا وبيجوا بركبوا مثلا سنبقوا كده، ديل تلقوهم إما يعني برضو أزواجهم يعني جابوهم من السودان، مثلا جدو جابوهم ليبيا، ونتيجة أصلا الوضع في السودان كاتم وفي ليبيا كاتمة، فهم بيشوفوا كلهم كده مفروض نتخذ خيار نهائي، مفروض نمشي نعيش عيشة زي الناس، لأن الوضع في ليبيا برضو موضوع براو نعيش الوضع السودانيين في ليبيا.
1: شكرا جزيلا لك محمد آدم على مشاركتك معنا في برنامج قضايا الشباب وعلى هذه الإفادات المهمة حول تجربة هجرة الشباب السوداني.
2: شكرا جزيلا.
1: والآن ننتقل إلى ضيفنا إسماعيل ياسر، وهو أحد الشباب السودانيين أيضا الذين وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك إسماعيل في راديو دبنجا.
4: أولا أشكرك على استضافتك الجميل في، والله في الحقيقة أنا شخصيا يعني ما بتأمل هجرة، بس في دوافع انه بخلي الانسان يعني بتتطرف وبتتخذ خطوة يعني يمكن افضل من الخطوة اللي هو كان موجود فيه، فهمت علي؟ انا شخصيا ما بتأمل هجرة، لكن في اسباب بخلي انك انت تضطر تتخذ يعني خطوة.
3: طيب يعني في نقطة مهمة جدا، يعني ذكرت انك انت ما بتأيد الهجرة، ليه ما بتأيد الهجرة؟ يعني في اسباب.
4: يلا نعم فيها أسباب. أنا مش بعيد الهجرة، لأنه يعني إحنا بإمكاننا كشباب يعني سودانيين إحنا يمكن بإمكاننا بنفعل شيء، لكن في حاجات مفرطة على الأرض الواقع. الحرب ب23 دي طبعا أفرز حاجات كثيرة في المجتمع السوداني بالأخص، وخاصة الشباب خلى إنه تتخذ خطوة بتاعت هجرة. يعني التدفق الهسي حصل في خلال 2024 لحد هسي، يعني الزمان كان ما حصل نفس التدفق اللي حصل بالنسبة للشباب السودانيين، دي نتيجة هذه الحرب. أنا بقول يعني في تقديري
3: من خلال يعني مواصلتكم مع الناس اللي جو قدامكم يعني بسنة بسنتين ثلاثة، التمستوا إنه الهجرة دي حققت بتحقق دائما مثلا أحلام الشباب، يعني الناس اللي طلعوا برا ديل يعني أغلبيتهم يعني حققوا طموحاتهم؟
4: والله في تقديري إنه الأحلام يعني اول شيء انك انت انسان ثلاثة من يعني مأزق بتاعت حرب، انك انت يعني ما بتضمن انك تعيش خلال يوم، اذا لو جيت هنا باعتبارك هذا حلم كبير، يعني ده جانب الامني. اما باقي التفاصيل بتاعت حياتك ده مرتبطة مع امنك، يعني انت اليوم لو ما عندك امني بكون ما عندك الحياة، انا قصدي كده. لكن ربما في بعض الناس يمكن حققوا احلامهم.
3: طيب أبرز التحديات اللي بتواجه الشباب السوداني بعد الوصول إلى البلدان الهجرة، يعني التحديات اللي بتواجهكم شنو؟ يعني خلال مما وصلتوا لهسي هل في صعوبات في البلد اللي انتوا وصلتوا له ذاته؟
4: أنا كشخصيا مش متوخي إنه توخوات بعد ما أصل ما هألقى إنه الدنيا جنة، دي توخاتي أنا كده بعد ما جيت. لكن الشباب قاعد يواجه تحديات كبيرة جدا، يعني خاصة الشباب، يمكن ربما في شخص إن قبل ما حيصل يمكن ما يعاني، لكن عند الوصول يمكن يعاني أكثر بكثير، يعني في مسألة بتاعت انتظارات الطويلة، خاصة في بعض الشباب، ساعات والمواد بتاعت إخامات، يمكن استرسات، يمكن يواجه شباب تحديات كبيرة، يعني فترة طويلة وأنت تكون يعني قاعد من دون شيء، يعني ما قاعد تمارس أي نشاط، فهذا يمكن يسبب حاجات في ناس يعمل لها نفسيات، في يمكن في ناس يعمل لها أمراض نفسية، يعني كده دي التحديات اللي يمكن يواجه الشباب.
1: شكرا جزيلا لك الأخ إسماعيل ياسر على مشاركتك القيمة في برنامج قضايا الشباب وعلى ما قدمت من رؤى حول قضية هجرة الشباب السوداني.
4: أشكرك أشكرك.
1: مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا التي ناقشنا فيها تصاعد هجرة الشباب السوداني، واستمعنا إلى شهادات وتجارب حية من شباب اختاروا مغادرة البلاد بحثاً عن الأمن والاستقرار وفرص أفضل للحياة. في الجزء الثاني من الحلقة حنواصل نقاشنا حول هذه القضية ونسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب في بلدان اللجوء والهجرة والفرص المتاحة أمامهم، كما نناقش مستقبل السودان ودور الشباب في إعادة بنائه عندما تتهيأ الظروف. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، كونوا بخير.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة. هذه البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
1: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
0: الأعراض
1: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوالي نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بيقول لها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
0: هل هي مرض متوطن؟
1: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، أصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
0: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
1: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجراد المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بعد بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بينهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك الواحد.

0: الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب، فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء، بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة، لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى. إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 19 شهر 7 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قيادات ميدانية تعلن سيطرتها على منطقة المسلمية في الرهد بشمال كردفان، ومسعد بولس يبحث الأوضاع في السودان مع الجامعة العربية والخارجية المصرية. حافزتو يجري مباحثات مع موسفيني في عنتيبي حول الأوضاع في السودان، والبرهان ينهي زيارة إلى أسمرة. الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض، ومصرع شاب في بربر بولاية نهر النيل إثر تعرضه لهجوم من تمساح. احتجاجات في الموانئ البحرية بسبب تشكيل نقابة من منسوبي النظام السابق، ولجنة المعلمين بكسلة تعلق إضرابها لمدة أسبوع. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلن جنود في قوات الدعم السريع سيطرتهم على منطقة المسلمية بالقرب من الرهد في ولاية الشمال كردفان، ونشر جنود في الدعم السريع مقاطع فيديو وأكدوا فيها سيطرتهم على المنطقة، وأشاروا إلى عزمهم التوجه نحو مدينة الرهد. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: قدام بس، الله اكبر، قدام بس، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر.
0: في المقابل قالت مصادر ميدانية مقربة من القوات المسلحة ان القوات المسلحة تمكنت من صد الهجوم، واتهمت المصادر القوات الدعم السريع بحرق عدد من منازل المواطنين وقتل بعضهم وإصابة آخرين ونهب بابورين زراعيين وممتلكات أخرى واختطاف عدد من المواطنين. أكدت غرفة طوارئ دار حمر أن الجيش السوداني شن غارات دقيقة بالطيران المسير دمرت 14 عربة قتالية تتبع لقوات الدعم السريع كانت قادمة من منطقة جبل عوينات، وقالت إن القوة اتخذت من عدة مناطق بين كردفان ودارفور ارتكازات ثابتة لها. قالت الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض يتدهور بسرعة، حيث امتلأت مخيمات النازحين بالوافدين الجدد. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن عدد سكان مدينة الأبيض قد تضاعف تقريباً. وقال عبد الله الوردات المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان إن مدينة الأبيض تستضيف نحو 100,000 نازح ولا تزال تعاني من نقص الغذاء والماء والوقود. وأضاف في هذا الخصوص:
2: عدد سكان مدينة الأبيض يبلغ أكثر من 500,000 أو 600,000 شخص، وتستضيف أكثر من 100,000 نازح معظمهم من الشباب. نحن نعلم أن الحصول على الطعام والمياه يمثل إشكالية كبيرة. برنامج الغذاء العالمي قدم مساعدات الطعام إلى أكثر من 100,000 شخص في هذه المخيمات داخل المدينة.
0: من جهته كشف مفوض العون الإنساني بولاية الشمال كردفان محمد إسماعيل وصول أكثر من 11,000 أسرة نازحة إلى مدينة الأبيض منذ مارس الماضي من ولايتي جنوب وغرب كردفان ومناطق أخرى، وأوضح أن نحو 400,000 نازح يحصلون على حصص غذائية، من جملة 1,200,000 نازح بمدينة الأبيض، مؤكدا أن الفجوة في الحصص الغذائية للنازحين أكبر من 50%، وذلك بسبب نزوح قرى كاملة الآن إلى مدينة الأبيض. بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي موقف الجامعة الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان وتغليب صوت الحكمة والحوار والحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته الوطنية. وطلع الأمين العام خلال لقائه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس على تقديرات الجانب الأمريكي لتطورات الوضع في السودان، كما اتفقا على التنسيق والعمل المشترك. في الأثناء بحث مسعد بولس مع وزير الخارجية المصرية اليوم الأحد الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى. اجتمع الرئيس الأوغندي يوري موسوفيني مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان هافيستو لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع في السودان ومعالجة الأزمة الإنسانية وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وركز الاجتماع الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة عنتيبي على تعزيز الحوار بين الأطراف المنخرطة في النزاع السوداني وتطوير التعاون الإقليمي ودعم المبادرات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق سلام مستدام. أجرى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مباحثات مع الرئيس الإريتري أسياس أفورج في العاصمة أسمرة يوم الجمعة، تضمنت مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وأسمر في مختلف المجالات. أصدر رئيس وزراء حكومة تأسيس في السودان محمد حسن التعيشي قرارا بتعيين 6 وزراء جدد في الحكومة الانتقالية، وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي أمس أن القرار شمل وزارات الزراعة والغابات والتجارة والاستثمار والاتصالات والتحول الرقمي والعمل والشباب والرياضة. أكد وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم أن مشروع رصيف الغاز الذي وقعته هيئة الموانئ البحرية وقعت بشأنه مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية مع مهم استراتيجيا ولكنه قديم متجدد. وقال إبراهيم لراديو دبنجا إن التوقيع على مذكرة التفاهم يترك أسئلة كثيرة، مشيرا إلى أنهم في الفترة الانتقالية حاولوا إكمال بناء المرسى في ميناء بور سودان، إلا أنهم تفاجؤوا باحتكار الجيش لمشاريع الغاز بقرار من البشير، معبرا عن أسفه لأن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان انحاز للجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
3: مرسى ومستودعات خاصة بالغاز على ميناء البحر الأحمر أو أي من موانئ البحر الأحمر السودانية لا شك أنه هو مشروع مهم جدا، يعتبر مشروع استراتيجي لمستقبل الطاقة في السودان. وهذا المشروع هو قديم متجدد، يعني لم يأتوا بشيء جديد، لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع الحكومة.
0: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية نجاح الوساطة التي قادها مديرها العام محمد طاهر عمر في إنهاء الخلاف بين رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة الناظر محمد الأمين تيرك ووالي ولاية كسل الصادق محمد الأزرق. وقالت الشركة إن اللقاءات المكثفة والمشاورات أسفرت عن مصالحة شاملة بين الطرفين بما يعزز الاستقرار والأمن في شرق السودان ويدعم وحدة الصف وتغليب المصلحة الوطنية. أعلنت الإدارات الأهلية لقبيلة التعايش رفضها جميع مظاهر التفلت والأحداث الأمنية الأخيرة في منطقة أم دافوق الحدودي، وأكدت رفضها القاطع لما وصفته بالمخططات التخريبية والاستخباراتية التي تسعى للنيل من استقرار أفريقيا الوسطى. وأشادت الإدارات الأهلية بمخرجات الملتقى الحدودي الذي اختتم أعماله وأسفر عن وثيقة توافقية جددت اتفاق الصلح الشامل بين المكونات القبلية في السودان وأفريقيا الوسطى. وأضاف متحدث باسم الإدارة الأهلية في هذا الخصوص:
4: إعلان رفضنا القاطع واستنكارنا الشديد لكافة المخططات التخريبية التي تسعى إليها فلول الحركة الإسلامية وجيوبهم الاستخباراتية والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى الشقيقة، تأكيد التزامنا المطلق بحفظ الأمن والاستقرار على جانبي الحدود مع أشقائنا في أفريقيا الوسطى.
0: لقي لاجئ من جنوب السودان يشتبه في تورطه في عمليات سرقة مصرعه بعد تعرضه للضرب على أيدي عدد من اللاجئين السودانيين في معسكر كريان دونغو شمالي أوغندا، واحتجزت الشرطة 5 أشخاص حتى الآن، فيما قد تتمدد التحقيقات لتشمل نحو 40 شخصا من أفراد المجتمع السوداني يشتبه في مشاركتهم في الواقعة. شهدت هيئة الموانئ البحرية احتجاجات رفضا للإجراءات التي أعلن بموجبها عن تكوين نقابة جديدة للعاملين من منسوبي النظام السابق. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن المحتجين أغلقوا مقر رئاسة هيئة الموانئ البحرية مطالبين بإلغاء تكوين النقابة وبإلغاء أي أجسام نقابية تتكون تابعة للنظام السابق. وأضاف في هذا الشأن:
5: الآن هناك تجمعات رفض للخطوة اللي تمت أمس، وبيعتبروها غبزة بالزرام، وإنه أتت ببعض المحسوبين على النظام السابق، وإنه النظام السابق الآن بمارس وصاياه من خلف الستار، وهو ما يؤشر إلى بعد حد لهذه الاحتقانات.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسل تعليق الإضراب لمدة أسبوع ابتداء من أمس السبت، مشيرة إلى تحقيق تقدم الملموس في ملف تعديل استحقاقات عام 2025. وأضاف في بيان أن رفع الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة لاقتبار مدى جدية السلطات في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتأكد من صرف جميع الاستحقاقات كاملة. اتهمت لجنة المعلمين السودانيين إدارات التعليم بمحلية جبل أولياء بفرض رسوم وصفتها بالباهظة على التلاميذ والطلاب تحت مسمى الامتحانات الموحدة، واعتبرت أن هذه الممارسات تمثل تنصلا من مسؤولية الدولة في تمويل التعليم وتهدد بزيادة معدلات التسرب من المدارس. دخل ممرضو مستشفى وادي حلفة في إضراب جزئي احتجاجا على تأخر المرتبات، وأشارت ممرضات إلى تأخر صرف مرتباتهن للشهر الثاني على التوالي، منوهات إلى صرف ما يعادل 40% فقط من حقوقهن. كشفت وزارة الزراعة والغابات بولاية وسط دارفور عن تحديات تواجه الموسم الزراعي، أبرزها ضعف التمويل ونقص البذور والآليات الزراعية كالجرارات وارتفاع تكلفة العمليات الزراعية. وأشارت الوزارة إلى مخاوف من انتشار الآفات ودخول الماشية والدواب للمزارع وظهور أسراب الطيور المهددة للمحاصيل، مطالبة بتوفير تمويل عاجل للتقاوى ودعم لجان حماية الموسم وتمكين برامج مكافحة الآفات لضمان نجاح الإنتاج بالولاية. قالت وزارة الصحة في إقليم النيل الأزرق أن 3000 شخص على الأقل أصيبوا بحمى الضنك خلال الأيام الماضية، وتوفي آخرون بأصناف من الأمراض من بينها الضنك. وأشارت إلى أن المستشفيات في الإقليم تشهد اكتظاظا بالمرضى المصابين. أعلن وزير داخلية حكومة تأسيس دكتور سليمان صندل عن اكتمال تشغيل جميع المحطات الجمركية في إقليم دارفور، مشيرا إلى افتتاح بقية المحطات قريبا. وقال مدير عام الجمارك العميد مختار الحبيب خلال لقائه وزير الداخلية إن أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه العمل الجمركي تتمثل في نقص القوة البشرية والحاجة إلى المعينات الفنية وضرورة رفع القدرات من أجل مكافحة التهريب وضبطه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي شاب مصرعه السبت إثر تعرضه لهجوم تمساح أثناء وجوده في مياه النيل بمنطقة جزيرة السيدر جنوبي مدينة بربر بولاية نهر النيل، وأفادت مصادر محلية بأن التمساح باغت الشاب وسحبه إلى الأعماق أمام مرافقيه دون أن يتمكنوا من إنقاذه. وأعادت الحادثة المخاوف من تكرار هجمات التماسيح بعد أيام من واقعة مماثلة شهدتها جزيرة صاي بالولاية الشمالية. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
6: راديو دبنجا،
7: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
8: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
7: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها سنتناول الحكم الغيابي الذي أصدرته محكمة جرائم الإرهاب ببورت سودان يوم الأحد في مواجهة محمد حمدان دقلو حميتي وأحد أشقائه و13 آخرين، وقضى بالإعدام شنقا حتى الموت في مواجهته. هذا من جانب. من جانب تاني مستمعينا الكرام، هناك محكمة خاصة تم تكوينها بأمر من حكومة تأسيس في ولاية وسط دارفور، هي أيضا تنظر في بلاق في مواجهة البرهان وياسر العطاء وآخرين في قضايا لها علاقة بالإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة. وفي مخيلتنا أيضا مستمعينا الكرام، هناك عدد من الأحكام التي صدرت من المحاكم في مواجهة سياسيين، ومنهم مالك عقار الذي يمثل نائب رئيس مجلس السيادة الآن وآخرين بالإعدام. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سنتناول تحليل هذا القرار بمعية ما ذكرناه من أحكام صادرة ومحكمة مكونة في وسط دارفور، مع كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بالأستاذ عثمان صالح المحامي الذي طلبنا منه في برنامج في الميزان قراءة وتحليل للقرار الصادر من محكمة مكافحة الإرهاب ببورت سودان في مواجهة حميتي و15 آخرين غيابيا واللي قضى بإعدامهم شنقا حتى الموت. فلنستمع للأستاذ عثمان صالح.
2: فيما يتعلق بمسألة الأحكام الصدرت من محكمة سودانية في بورت سودان ضد قادة قوات الدعم السريع، يقول إنه النظام القضائي في أي دولة يفترض هو يكون هيئة مستقلة، هيئة محايدة وتتمتع بالنزاهة والكفاءة، والهدف الأساسي بتاعه يفترض أنه تحقق العدالة، وسواء كان مواطن الدولة المحددة دولة السودان أو أي مؤسسة من المؤسسات لجأت إلى السلطة القضائية يجب ويفترض أنه يلجأ لها جهة اعتبارية أو جهة طبيعية، يلجأ للسلطة القضائية وهو مطمئن أنه ذاهب إلى العدالة. ويجب في الأحكام القضائية يجب أنها تكون عنوان للحقيقة، ويجب الأحكام اللي بتصدر من القضاء أنها تكون في محل احترام وتقدير من الكافة. ده ما يجب أن يكون عليه القضاء في دولة تحترم القضاء وتحترم القانون. لكن للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية، وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات، ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى، لكن السلطة القضائية فقدت هيبتها، فقدت استغلاليتها، وأصبحت أصبحت العوبة في يد السلطة التنفيذية. كل الناس تابعوا مسألة المحاكم بتاعة المتعاونين وكيف أن السلطة القضائية بتعمل على تحقيق رغبة السلطة التنفيذية، واضحة في بعض الأحكام. لما نيجي قاضي ويكون في أحد قاضة الدعم السريع بيصف قائد الدعم السريع اللي هو يتوفى انتقل إلى الدار الآخرة يصفه بكلمة مثل الهالك، محكمة بتصف شخص بالهالك، ده يعني إذا طلبنا من القاضي ده إنه تعريف قانوني لكلمة الهالك، ما عندنا يعني وصف. فلكن الكلمة دي بتستخدم في اللغة السياسية، فعشان السلطة القضائية تنفذ رغبة السلطة التنفيذية بتستخدم ذات العبارات بتاعتهم. للأسف في أحكام قضائية يفترض إنها تكون محل احترام الجميع، ولما نيجي قاضي ويجي يحكم المواطنين الأبرياء ويقول إنه من باب العلم القضائي الشخص ما بطلع من منطقة الدعم السريع هو متعاون، يبقى ده ما علم قضائي، دي رغبة سلطة تنفيذية. أنا أفتكر إنه واحدة من المبادئ مسألة عدم الإفلات من العقاب يجب أن تطبق على قادة الدعم السريع، وتطبق على كل جنود الدعم السريع، وتطبق على قادة القوات المسلحة، أي فصيل عسكري بيحمل السلاح يجب أنه يقدم لمحاكمة. لكن بنقول يقدم لمحاكمة عادلة تتوفر فيها كل الشروط المحاكمة العادلة. الأحكام صدرت من محكمة بورسودان في مواجهة غادة الدعم السريع دي أحكام سياسية لا تجد الاحترام من أي شخص، وكل الناس الآن بيتكلموا على أساس أنه دي محاكم سياسية، والناس ما يتفاوضوا والأحكام دي بكون ما عندها أي قيمة، لأنه نفس الحكم ده في يوم من الأيام صدر في مواجهة نائب رئيس المجلس السيادي محكمة سودانية، نظرت القضية وأصدرت عليه حكم بالإعدام، والآن هو نائب رئيس المجلس السيادي. وين الأحكام ديك؟ تم استخدامها للأسف سياسيا، وده كان الهدف منها، ما كان الهدف منها تحقيق العدالة. يبقى لما السلطة القضائية تفقد أهم أسباب وجودها اللي هو تحقيق العدالة، يبقى أحكامها ما محل احترام. نفس الحكم في في في محكمة تحت قيادة ما تسمى بحكومة تأسيس، في محكمة على ما أعتقد في ولاية وسط دارفور، بتنظر في قضية ضد البرهان وآخرين، هي نفس المحكمة بنفس المعنى بنفس الأهداف، دارين يستغلوا الأحكام دي استغلال سياسي، فبيستخدموا المحاكم. وللأسف حتى المحاكم بهناك برضو بتستخدم نفس الشيء، وما بنتوقع من حكومة التأسيس إنه حتقيم نظام يحترم القانون، يحترم الفصل بين السلطات، ما حنتوقع منهم حاجة زي دي، حيمشوا في ذات النهج. فبرضو إذا صدر حكم في مواجهة البرهان وفي مواجهة أي من قادة القوات المسلحة من حكومة تحت من محكمة تحت حكومة تأسيس، برضو أحكامها ما حتلقى الاحترام، وحتكون أحكام تستخدم السلطة التنفيذية في مسألة تفاوض، كروت ضغط على الطاولة. فللأسف أنت أخلق كروت ضغط، أخلق كروت للتفاوض، لكن بعيدا عن إهانة القضاء أو استقلال القضاء، لأن مسألة ما بتشبه القضاء حقيقة. القضاء الناس بتنشده قضاء مختلف عن القضاء الموجود الآن وبيصدر في الأحكام. فأنا أفتكر أنه الأحكام الصدرت سواء كانت صدرت الآن في مواجهة قادة الدعم السريع أو اللي حتصدر في مواجهة البرهان، أحكام حتكون مشكوك في نزاهتها وفي استقلاليتها وفي حيادتها. ويفترض أنه أي محكمة دارين يقدموا لها أي متهم من المتهمات يجب أن تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، غير كده ما حنجد الاحترام. فبننظر للحكم الصادر بنفس الرؤية. يعني الآن نحن بنرى أنه قادة الدعم السريع بما فيهم محمد حمدان دقل وعبد الرحيم دقل وآخرين أنهم هم مسؤولين عن كثير من الانتهاكات التي ارتكبت قواتهم بحكم تسلسل القيادة، لكن يجب أنه يقدموا لمحاكم عادلة، تجب تصدر من محاكم يعني ما بتشوب أي شائبة إنها هي مستقلة أو محايدة أو محكمة ذات كفاءة وما بتتلقى أي أوامر أو تلميحات أو توجيهات من السلطة التنفيذية.
1: مستمعنا الكرام، أيضا وكما ذكرنا في المقدمة، طرحنا السؤال على الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة حول جدوى هذه الأحكام التي تصدر من المحاكم وتلغى فيما بعد، مثل ما حصل مع المالك عكار نائب رئيس مجلس السيادة الآن. فنستمع للأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة.
3: شكرا جزيلا. وأعتقد أنه التاريخ السوداني مليء بالشواهد المرتبطة بالأحكام الإعدام المرتبطة بالخصوم السياسيين، وسبق أن صدرت أحكام إعدام ضد نائب رئيس المجلس السيادي مالك عقار، ضد عدد كبير جدا من الأستاذ ياسر عرمان قبل اتفاق سلام السودان، وحوالي 150 يعني في النيل الأزرق صدرت أحكام في دارفور ضد المجموعات المرتبطة بحركات الحركات المسلحة. وشاءت التطورات السياسية إنه كل الأحكام دي تلغى نتيجة للوصول لاتفاقات سياسية. بالتالي ده بيقودنا للنظر للفصل السادس من القانون الجنائي السوداني المرتبط بالجرائم الموجهة ضد الدولة والأحكام السياسية، أحكام الإعدام اللي بتصدر فيها، وليات مدى انه احنا الاقتصاد المرتبط بالعداله قاعد يتم استغلاله في الوضع السياسي. الاولويه الان لوقف الحرب في السودان، والاولويه لحمايه المدنيين. مساله العداله مرتبطه بملف كبير جدا تاريخيا مفترض يتم البت فيه على مراحل مختلفه يتعرضوا فيها المدنيين السودانيين للانتهاكات، سواء كان من بداية حرب الجنوب الثانية لحرب دارفور للفترة الانتقالية لما بعد انقلاب 21 لبداية الحرب. ودي بتتطلب انه يكون في نظام قضائي مستقل، بتطلب انه تكون في اوضاع بتتيح حماية الشهود، بتتيح الوصول أو الأكسس جاستيس أو الوصول للعدالة بشكل ميسور في الوقت الراهن. شفنا إنه المحامي اللي كان بيدافع عن القضية اللي رفعت في قبل أكثر من عام ضد رئيس الوزراء السابق حمدوك تعرض للاحتقال وغيره. يبقى السؤال هو هل الواقع الموجود على الأرض بيتيح الوصول للعدالة، وهل الأجهزة القانونية سواء كان في مناطق سيطرة القوات المسلحة أو تأسيس هي بتضمن وصول آمن للعدالة وتحقيق العدالة؟ الإجابة للسؤال ده إجابة يعني بديهية. فيبقى المسألة مرتبطة بإنه السؤال والمغزى من الصدور بالنسبة للأحكام دي بالتزامن مع تأسيس المحكمة أو إكمال أعضاء المحكمة الدستورية وأحكام الأحكام الجنائية اللي بتصدر في قضايا التعاون سواء كان من الطرفين، دي بتعرض المدنيين لمزيد من الانتهاكات. يعني الأعضاء الموجودين العسكريين من الطرفين والتبادل بتاع التهم والأحكام اللي بتصدر ما قاعد تنفذ، يعني بقدر ما إنها أكثر من بروباغندا سياسية أو تشهير سياسي الهدف منه التماسك بالنسبة للطرفين في مناطق سيطرتهم. أعتقد إنه الدول الديمقراطية تقوم على مبدأ استقلالية القضاء واستقلالية السلطة التشريعية واستقلالية يعني تبعية السلطة التنفيذية للقضاء بشكل مباشر. فيبقى كل الخطوات اللي بتتم يمكن لا يعني ما بتترتب عليها أفعال بقدر ما إنه هي أحكام بتنفذ على المدنيين المعدومين من الحماية واللي بتصبح حالتهم معاناة مركبة.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
4: راديو دبنجا، راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تسيبك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
4: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
6: سامعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وازدانت بالفرح والنور والأمان والسلام لوطن جريح ينشد السلام. حلقة جديدة في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. البداية مع الشاعر محمد حسن حدباي وتجربة الشعر الحلمنتيشي.
7: قال ناكل فول بالدكوة ويوماتي، ده ما سيستم. تعرس انت بتعمك بقت عادة وبقت موضة وبقت سيستم. هلال نطقطي جنينبا وناسار ولا الوحدات، ده ما سيستم. لكن الموضة ورتنا نيو سيستم. بنطلون ده شاء وقالوا بسموه بالسيستم، والبنطلون هو زي طالع وما طالع، وزي واسع وما واسع، وزي واقع وما لا أظن واقع. يكون ده شنو؟ يكون ده بنطلون شافع؟ ده ما سيستم. والسيستم موضة عندها رواية. بنطلون ده شاء وقالوا بقصوه بكاية، غريب جدا. تجره لفوق مش واقع، تجره لفوق مش واقع، تجره لفوق ما نافع إلا تغطي بملاية. ده ما السيستم. شبابنا اللابس السيستم أظن الليلة سامعني، تشيرت لكم مع الكتفين اسمه عديل، تعال بالحقنة أطعني، شرابات طولة بس سنتين اسمه يلا الكوبري قطعني، وبناتنا جارنا الموضة ولبسا برضو شطفني، وخايف بكرة من موضة يقولوا عليها حممني. حمد خير جا من البلد هسه عليه عكاز ويتكى سالنا ومحمد الحين بتعرف السيستم؟ قال شفتوا اشوف مكه شبابنا الليله يتحرحر، شايفوا مين الطريق فكه. هلال لبسنا نحن زمان، هلال الواسع الماهل الربطوه الادرخرف ولم فكه، وده السيستم. شبابنا اللابس السيستم مسكنا قاموا هم فكوا، وقفنا قاموا هم جكوا، لبسنا جيب ومجكو. شبابنا اللابس السيستم، شبابنا الماشي ومجكو، ومع السيستم نحن الليلة ما ضعنا. حليل رحم القصر والمك، حليل دقنا، حليل مركوبنا والسكين، حليل غيما ورثناه، وحليل عزا مفارقنا، ومع السيستم نحن الليلة ما ضعنا وأكيد ضعنا.
6: نواصل معكم أصدقائنا الأعزاء في صفحات دفتر مشاعر. وهذه دعوة من فاطمة عبد الله صديقة البرنامج، فلنستمع إليها.
8: بفرض ضيائك روحي عليك مش احتفى، ومنتظرة بس لحظة رجوع، لحظة غياب. كل الأرض دونك فراغ، كل البراحات انطوت، ما فيها زول باتت يا باب. كل الوجوه همست مريبة ومبهمة، وأيام ذات بقد عذاب. فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، وما لقيت في صوتي غير رجع افتضى المال الفضى، واللا وجود والما في شيء، واشتات محطات السراب. فتشت ليك والروح تتاوك في البيوت، دقيت ابواب الصبر والله ما خليت لباب، فتشت عنك في الصباحات العشق وانا في انجذاب حد الغياب، وصلت لي كيف الذهول لما الألق طبع الصباح قال بخجل من يوم وداك، لا فجر باح لا نور لاح، يا زول اميري بلاك كمل ووراك كمل في ريد ما بلغ النصاب، سهلت خيول عشقك صبط جمحت أبد حلفت ترجع قلبي لي شغف الشباب، وانداحت الرؤى بالخيال في منبع الإحساس معاك ومغام في وادي كطاب، صرت الحضور والكل شيء صرت الحضور والكل شيء وإحساسي في بهر الضياك بالفرحة داب، كل البهائم أنتم فاطمة عبد الله.
6: ومشاركة أخيرة مع نص جديد من صديقة البرنامج أماني محمد دفع الله.
9: نسير دعبي زماني وبيك تنعاد الطفولة، في حباب عينيك أرسم فرحة تكمل بوصولة، يوم يضيع منك شليلة انت بيضحك السجولة، يلا يلا شدي شدي دواك لك يجي واك يا خجولة، نفسي يا محبوبي أبقى بكرة لعشك أميرة، ونفسي شلالات حروفي يومي تسمع صوت هديرة، جاي حني شافع الريد وانت تربط له الحريرة، وجاي يسلم يمر حياتي وانت زي ما تحس ديرة، نفسي أفرح لما أبكي وانت تمسح لي دموعي، نفسي صبرك ليس نبدو يوم عينيك تشوف جذوعي، يا أنا يوم أقرأ حرفك وصي وصي بتلافع هجوعي، وأطلب تخلى المشاعر وبيه تترمم ضلوعي، نفسي في حاجات كثيرة بيها ينزح ريد نسامي، تبقى محراب لهوايا في صلاتي تكون إمامي، أبقى في حلمك حقيقة وتبقى في صحوي ومنامي، وفارس يقطع رأس همي وبيك أودع وانهزامي، جاية زعفالة قرامي والأحاسيس تتلصق ولهفة بتعشر كلامي، ليه بمريدك تعتق يوم ذكرتك في قصيدة، أنا يوم ذكرتك في قصيدة وكنت لي جرحي بتلصق، حسي دعفت تماما يلا فرح ضي صفق، جاي حقك بيت حلمي وما حاسمح اني يخرب، شفت اللون الحلوة كبرت وهسه في قصتنا تكتب، يا اخي كان مثل قريب امي القريبة في فرح احلامنا تلعب، كل ما تحتاج تجيب لها من عصير ريدتنا تشرب، يا سلام يا نفسي اهرب من ليك ومن عيونك ما في مهرب، حتى ولدك طبع زيك وضحكته الكل ليها بشرب، جاية جاية تفتح لعيونه وشايلة شوقين ما بينضب، وقلت له يا صباح فرحي المؤكد ما لحالك شكله مدعف، لما لي ورق المبحثر في درج حلمه المرتب وانكسر، ساق المسافة وقال لي يما يما انا داير اخطب، الدموع من عيني سالت والفرح لو مكاني، جاية سابر لخطايا ودايرة وشتغ لزماني، مسيرت لي نفسي فيها والله حقق للأمان، وربي يحفظ لي أنا يلبيه دايما راب عشاني، وربي يحفظ لي حبيبي يلبيه دايما راب عشاني، مع تحيات أمان محمد فعل.
6: وهكذا وصلنا معكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من دفتر مشاعر، حتى نلقاكم الأسبوع القادم، كونوا دوما بخير وإلى اللقاء.
4: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك، دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب، اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
4: بس لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-12-08-00-0-0-0-4-7-0.
10: رسالاكي إطارغو إيمة حملة راديو دبنجة وغيغنة وجهنيجي كي إيمة إيلانات كوي خدمة عامة كي جدي راديو دبنجة تيغوي أو تيري نبهي ديجي بإنو ترجمكي يعني لازم لاحزيبه وإينا الاعتبار دو تبيبه بإنو باريغو إردا كسريكي كي سجلتا يجي وكيغا كنشرة إزائية يقدميني وكيغا موجات كوي إيمة تتيجي بروري كده بسيني. في أي بداية حلقة بأنه راديو دبنجة بريغوي نشرنيجي مسؤولية تبرو برنامج كي أركيد استنديني معلومات كوي عامة من محكمة جناية دولي ويجيني بسينيجي كيغا لأغراض التوئية والإعلام كوي ما عام جدي طردون ألغاقيا كيدو وكيغا يعني تيغوي كيدا أكسينيجي سجيل كوي عامة من محكمة جناية دولي كيغي خصوص غدير دارفور كيغي كي يعني مشروع قانوني دوس وكيغا موقف إزائي دوس رادي دبنجة كي دوس والغرض كويمي باريكي كي بإنو محكمة جناية دولي قويقنا شرايينة ووداجينة نونر أفراتو أورو واسلتي وأوي متهمينجي نونر يعني بطريقة رسمية قنوات كي قوابة وسائق تبقى معلومات تبقى قوابة قدمي بي.
11: المحكمة الجنائية الدولية
10: أجوز نمرة 4 جي بأنه كي يعني دليل مفصل لننر يعني مكتب كوي مدى عام غير نيارب تدي بيجي باقي دي وكيغا كيني OTP link كيني جي OTPLINK وبرنامج كيغا يعني إطارغوي سلسلة بتاع حلقات كويجينة ننر تحقيق كوي من محكمة الجنائية الدولية غريا دارفور كي ديري قبضورة كي دينا دي نابوري مكتب كوي مدى عام محكة كما جناية دولي كي إطارغوي كي دي عدلة جماعيني كي إطار مهمي كي غايشان أوغوي جرائم ارتكبكيني بيينو حاكمي تي وجرائم غوي نو فاشر دو جنان ردو تيري برور دي كي دي تحكيكو ديري إشان مكتب كوي مدى عام محكة كما جناية دولي كي نيا تواصل دي بيجي لابد بيينو يعني منصة وي الالكترونيكو ووغي استخدمي بي وكيغا منصاغي OTP link نكينيغي spelling ووغي OTPLINK أو رابط كوي OTPLINK.ICC علامت ناقص CPI.INT كبدو جوبا نربو كرررر نغي دي OTPLINK.ICC علامة ناقص CPI.INT وكيغا يعني تحقيقوي ويغنى ديرغي بإنو إنجليزير إركيينيغي بإنو إنفستيغيشن جيني كيني وفي نفس الوقت سودان دارفوردو يعني تي اختاريغن اختصرغن جيغي بغدي ترغنورو معلومات كوي نونر أوغي يعني تواصل وي جرين كنا نغيري برواكات بيبي وإن وانغن وغاكات بيني و بريد الكتروني تنقع قد بينه تلفوني تنقع قد بينه وكي اخور مهمي يعني حتى عشان اوي محققينجي متابعة كنه بلاقي تبقى بريد تبقى عشان نقدره يتواصلوا معاكم ونفس الوقت حتى قوينا تنا دبلغيني بروا ممكن قد بينه وفي نفس الوقت يعني ممكن حادثة قوي تاري كيغا يعني ملخص تيني يعني ناي او مجرم تيكي نيغرا تفاصيل او دهايا كيغرا تيما وقايا كيغر تيري معلومات تيني ممكن قدميني وفي نفس الوقت يعني ممكن صور فوتوغرافية شريطي تيني فيديو تيني او راكي مستند تيني ممكن تغاني يعني قويني تاريكوي حادثة كتايرو كيغوغرو وفي نفس الوقت ممكن خريطة استخدميني وخريطة موقع قوي الكتروني قوي أودور ناقبوي كبدون نورين خريطة تاركي سكو كبدو جي كبدور ممكن كيغي بالضبط ممكن حد ديني أو كيغي مثلا سوا كان مؤسسة غنية مرفق عمي وي حد ديني ممكن يعني تردو بالضبط حد ديني وآخر حاجة بعد ما باريكي سكو ديني معلومات كنو يبني واني كيغي كيغي تو هيريني سكو بينو معلومات كي كايني وكي غابر انجليزي جي سميت كي نكت بتاعي S-U-B-M-I-T وي بعد ما باري جديني ممكن اوني قويقنا يعني اتسالغا كينا نكي معلومات زيارار غريقا ممكن بعدك كينا وفي نفس الوقت تيغو اكريسان ديني نكي ديكي بينو اتامنين ناسيو توي كور سري تاري اقصى درجة سرية توي تدي اشان برساندو جبوغو ومنصه يم او تي بي لينك او تي بي ال اي ان كي كيا كيغا بين منصه معلومات جماعيه وباسرع طريقه وبامن طريقه وكور مضمني كبدون نربه معلومات كي سكو غوبه كوغيو مكتب كوي مده عام محكمه جنايه دوليه كي كور يعني شكرا نيري وكور بجيغنو يعني ممتن
11: المحكمه الجنائيه الدوليه
12: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة
13: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
14: نعم انه في طريقتين للانتقال بتاع المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا انه في طريقتين طريق مباشر او طرق مباشر وطرق غير مباشر. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي مثلا احتك بزول ثاني مصاب هيقوم المسبب بتاع المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاع المرض ده هيقوم يمشي للزول المصاب يسبب له مرض. دي طريقة يسموها مباشرة. كطريقة تانية مباشرة طريقة الرذاذ زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاعة بكتيريا أو مسبب بتاعة مرض جراثيم أسنان عدة زغم طلع كمية من الميكروبات. الزول الثاني النصيب قام يستنشق برضه نفس الميكروبات هيدخل للزول النصيب ده وهتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب. زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاعة مرض وحصل الجرح ولا كده بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضه بطريقه مباشره. في طريقه برضه من الام المصابه للجنين عن طريق المشيمه يعني ام عندها مرض معدي ممكن تنقل لجنينها اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشره يعني ما داروا في النص تطوال كده مباشر. في طرق غير مباشره. غير مباشره معناته داير حاجه في النص عشان يشيل الميكروب ده او الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه الزول المنصف. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين. أول حاجة الحشرات الطائرة من بيتين الأصابع ذاتي بتاعت اليدين أول يدين ذاتي يدينا نحن. من ثلاثة عندنا الأكل. من أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس. ومن خمسة عندنا السوائل. وكانت موية ولا سائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع اللون بين الدم. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد. الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا الزبابة. الزبابة دي بتبقى وفيد كيف انها تنقل مثلا زول مشى كان عنده اسهال مثلا الاسهال ده كان مثلا

0: ساعتينات وقام في البرازة فيها كمية بيكور عينه كمية من الميكروبات وجاول وجطائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعة الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده بيجي لنا وفيد إنه يجي في لنا من الإسان بتاع الزون المصاب جاب لنا للحتة اللي إحنا بناكل أو من الحاجة اللي إحنا بناكلها كده بيجي شنو وفيد دي الحشرات الطائرة يعني زي الذباب اللي قلناه هالشيء وممكن يكون كمان زي البعوض البعوض تعبي مثلا الزون المصاب عنده الطفيل في جسمه بتاع الملاريا تشيل تشرب من دمه تشيل معه وتيجي كمان تلسع الزول أو تعدي الزول النصيح كمان تفك له طفيل بتاعت الملاريا دي الحشرات الطائرة. طيب عندنا الحاجة الثانية زي ما قلنا هم خمسة. الحاجة الثانية عندنا اليدين. اليدين دي نوع من الحاجات المهمة جدا من أغلب الأمراض الماضية بتتنقل بواسطة يدينا دي طبعاً كويس. مثلا الأم عندها جنة عنده إسهال وعنده أي مرض ماضي مشت وصلت مثلا للدينة اللي عنده إسهال ما وصلت دينة كويس جاب الدينة فيها ملايين الميكروبات أو الجراثيم جاب ما شاء الله قامت عملت للناس الأكل وعملت لهم شربات وكانت الدينة ملوثة بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده إسهال معناه دو كل الناس الموجودين الأكل ومن الأكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس الجراثيم إذن اليدين ده يا جماعة ضروري جدا ده كمثل يعني ضربت لكم أو ممكن يكون بس يدين ده مسير حبست لك في حتة قول في أي حتة حتة فيها زحمة بتاع الناس خطيت يدك مثلا في حتة القليق الحتة دي ما فيها جراثيم منه وجيد وما رسلت يدك وجيد ما رسلت يدك وطوال أكلت بدون ما تغسل يدينك يدينك جيد كان ملوثة وأكلتها هيدخل لك مية من الجراثيم حسب لك المرض ده واحد كون عارف مصدر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنبي الأمراض المادية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش. وفي بعض الناس كمان بتبادلوا مناديل. مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة ما أعرف كمية من الحياة زي دي. الأدوات المستخدمة يوميا كويس أو مثلا قول ملايات الناس بيربطوا فيها كده. الأدوات المستعملة يوميا. برضه ممكن تكون طريقة غير مباشرة مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملاية مثلا زول جاء عنده مرض موضي ورقت السرير بتاع الزول النصيح الزول النصيح جاء رقت معناته الملاية دي كانت يعني فيها كمية بتاع ميكروب وممكن تقول لها يعني ده على سبيل المثال أو زول قروش مثلا زول كان عنده أي بطرية يعني هو كان مريض جاء مستخدم القروش ده مثلا بيده حطه فوق وعمل فوق المهم وجاء مدى لزول ثاني نفس القروش ده القروش فيها كمية من الجراثيم معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده بيمشي للزول النصيح دي اللي احنا بنقولها الادوات المستخدمه يوميا. عندنا الحاجه الرابعه الاكل. الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا والضروري حتى للجراثيم انه يعيش. اكل مثلا من المزرعه لحد الحته بتاعت الاكل ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث الجراثيم من الزرع ممكن يتلوث اثناء النقل من البيت ممكن يتملل مثلا اللحمه من السوق ممكن اثناء النقل ممكن يا اثناء الطريق برضه ممكن اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث يعني بنفس الفهم بتاعت انه جراثيم كان موجود في حته ثانيه مثلا الزول ما غسل يدينه كويس ومثلا الزوار جو قعد فوق الاكل لانه كان فاتح او كده كويس لوث واسطه الجراثيم الزول اكل يمكن وارد يسبب له المرض. برضه عندنا السوائل. السوائل دي عندنا زي المويه. المويه مثلا واحده من الحاجات الضروريه برضه بتنقل لنا كميه من الامراض اسمها ووتربورن ديزيز اللي هو الامراض اللي لها علاقه بالمويه مثلا الكوليرا مثلا المويه ممكن زول مشى ويتبرد في حته فيها مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا الزول اللي قدام هناك مجرى غرف المويه ويصير فيه كميه من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجيه طوالي برضه. عندنا برضه السوائل الثانيه زي مثلا الدم مثلا زول نقول له دم ملوث لانه برضه سائل نقول له دم كان فوقه على كبد الفيروس نوع بي باء مثلا او حتى ملاريا يعني زول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضه ممكن تجيه ملاريا. دي الطرق الغير مباشره للانتقال بتاع الامراض المياضيه. شكرا لكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 19 شهر 7 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قيادات ميدانية تعلن سيطرتها على منطقة المسلمية في الرهد بشمال كردفان، ومسعد بولس يبحث الأوضاع في السودان مع الجامعة العربية والخارجية المصرية. حافستو يجري مباحثات مع موسفيني في عنتيبي حول الأوضاع في السودان، والبرهان ينهي زيارة إلى أسمرة. الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض، ومصرع شاب في بربر بولاية نهر النيل إثر تعرضه لهجوم من تمساح. احتجاجات في الموانئ البحرية بسبب تشكيل نقابة من منسوبي النظام السابق، ولجنة المعلمين بكسلة تعلق إضرابها لمدة أسبوع. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلن جنود في قوات الدعم السريع سيطرتهم على منطقة المسلمية بالقرب من الرهد في ولاية الشمال كردفان، ونشر جنود في الدعم السريع مقاطع فيديو وأكدوا فيها سيطرتهم على المنطقة، وأشاروا إلى عزمهم التوجه نحو مدينة الرهد. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: قدام بس، الله اكبر، قدام بس، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر.
0: في المقابل قالت مصادر ميدانية مقربة من القوات المسلحة ان القوات المسلحة تمكنت من صد الهجوم، واتهمت المصادر القوات الدعم السريع بحرق عدد من منازل المواطنين وقتل بعضهم وإصابة آخرين ونهب بابورين زراعيين وممتلكات أخرى واختطاف عدد من المواطنين. أكدت غرفة طوارئ دار حمر أن الجيش السوداني شن غارات دقيقة بالطيران المسير دمرت 14 عربة قتالية تتبع لقوات الدعم السريع كانت قادمة من منطقة جبل عوينات، وقالت إن القوة اتخذت من عدة مناطق بين كردفان ودارفور ارتكازات ثابتة لها. قالت الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض يتدهور بسرعة، حيث امتلأت مخيمات النازحين بالوافدين الجدد. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن عدد سكان مدينة الأبيض قد تضاعف تقريباً. وقال عبد الله الوردات المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان إن مدينة الأبيض تستضيف نحو 100,000 نازح ولا تزال تعاني من نقص الغذاء والماء والوقود. وأضاف في هذا الخصوص:
2: عدد سكان مدينة الأبيض يبلغ أكثر من 500,000 أو 600,000 شخص، وتستضيف أكثر من 100,000 نازح معظمهم من الشباب. نحن نعلم أن الحصول على الطعام والمياه يمثل إشكالية كبيرة. برنامج الغذاء العالمي قدم مساعدات الطعام إلى أكثر من 100,000 شخص في هذه المخيمات داخل المدينة.
0: من جهته كشف مفوض العون الإنساني بولاية الشمال كردفان محمد إسماعيل وصول أكثر من 11,000 أسرة نازحة إلى مدينة الأبيض منذ مارس الماضي من ولايتي جنوب وغرب كردفان ومناطق أخرى، وأوضح أن نحو 400,000 نازح يحصلون على حصص غذائية، من جملة 1,200,000 نازح بمدينة الأبيض، مؤكدا أن الفجوة في الحصص الغذائية للنازحين أكبر من 50%، وذلك بسبب نزوح قرى كاملة الآن إلى مدينة الأبيض. بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي موقف الجامعة الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان وتغليب صوت الحكمة والحوار والحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته الوطنية. وطلع الأمين العام خلال لقائه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس على تقديرات الجانب الأمريكي لتطورات الوضع في السودان، كما اتفقا على التنسيق والعمل المشترك. في الأثناء بحث مسعد بولس مع وزير الخارجية المصرية اليوم الأحد الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى. اجتمع الرئيس الأوغندي ريم موسوفيني مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان هافيستو لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع في السودان ومعالجة الأزمة الإنسانية وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وركز الاجتماع الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة عنتيبي على تعزيز الحوار بين الأطراف المنخرطة في النزاع السوداني وتطوير التعاون الإقليمي ودعم المبادرات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق سلام مستدام. أجرى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مباحثات مع الرئيس الإريتري أسياس أفورج في العاصمة أسمرة يوم الجمعة، تضمنت مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وأسمرة في مختلف المجالات. أصدر رئيس وزراء حكومة تأسيس في السودان محمد حسن التعيشي قرارا بتعيين 6 وزراء جدد في الحكومة الانتقالية، وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي أمس أن القرار شمل وزارات الزراعة والغابات والتجارة والاستثمار والاتصالات والتحول الرقمي والعمل والشباب والرياضة. أكد وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم أن مشروع رصيف الغاز الذي وقعته هيئة الموانئ البحرية وقعت بشأنه مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية مع مهم استراتيجيا ولكنه قديم متجدد. وقال إبراهيم لراديو دبنجا إن التوقيع على مذكرة التفاهم يترك أسئلة كثيرة، مشيرا إلى أنهم في الفترة الانتقالية حاولوا إكمال بناء المرسى في ميناء بور سودان، إلا أنهم تفاجأوا باحتكار الجيش لمشاريع الغاز بقرار من البشير، معبرا عن أسفه لأن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان انحاز للجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
3: مرسى ومستودعات خاصة بالغاز على ميناء البحر الأحمر أو أي من موانئ البحر الأحمر السودانية لا شك أنه هو مشروع مهم جدا، يعتبر مشروع استراتيجي لمستقبل الطاقة في السودان. وهذا المشروع هو قديم متجدد، يعني لم يأتوا بشيء جديد، لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع الحكومة.
0: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية نجاح الوساطة التي قادها مديرها العام محمد طاهر عمر في إنهاء الخلاف بين رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة الناظر محمد الأمين تيرك ووالي ولاية كسل الصادق محمد الأزرق. وقالت الشركة إن اللقاءات المكثفة والمشاورات أسفرت عن مصالحة شاملة بين الطرفين بما يعزز الاستقرار والأمن في شرق السودان ويدعم وحدة الصف وتغليب المصلحة الوطنية. أعلنت الإدارات الأهلية لقبيلة التعايش رفضها جميع مظاهر التفلت والأحداث الأمنية الأخيرة في منطقة أم دافوق الحدودي، وأكدت رفضها القاطع لما وصفته بالمخططات التخريبية والاستخباراتية التي تسعى للنيل من استقرار أفريقيا الوسطى. وأشادت الإدارات الأهلية بمخرجات الملتقى الحدودي الذي اختتم أعماله وأسفر عن وثيقة توافقية جددت اتفاق الصلح الشامل بين المكونات القبلية في السودان وأفريقيا الوسطى. وأضاف متحدث باسم الإدارة الأهلية في هذا الخصوص:
4: إعلان رفضنا القاطع واستنكارنا الشديد لكافة المخططات التخريبية التي تسعى إليها فلول الحركة الإسلامية وجيوبهم الاستخباراتية والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى الشقيقة، تأكيد التزامنا المطلق بحفظ الأمن والاستقرار على جانبي الحدود مع أشقائنا في أفريقيا الوسطى.
0: لقي لاجئ من جنوب السودان يشتبه في تورطه في عمليات سرقة مصرعه بعد تعرضه للضرب على أيدي عدد من اللاجئين السودانيين في معسكر كريان دونغو شمالي أوغندا، واحتجزت الشرطة 5 أشخاص حتى الآن، فيما قد تتمدد التحقيقات لتشمل نحو 40 شخصا من أفراد المجتمع السوداني يشتبه في مشاركتهم في الواقعة. شهدت هيئة الموانئ البحرية احتجاجات رفضا للإجراءات التي أعلن بموجبها عن تكوين نقابة جديدة للعاملين من منسوبي النظام السابق. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن المحتجين أغلقوا مقر رئاسة هيئة الموانئ البحرية مطالبين بإلغاء تكوين النقابة وبإلغاء أي أجسام نقابية تتكون تابعة للنظام السابق. وأضاف في هذا الشأن:
5: الآن هنالك تجمعات رفضا للخطوة اللي تمت أمس، وبيعتبروها غبزة بالزرام، وإنه أتت ببعض المحسوبين على النظام السابق، وإنه النظام السابق الآن بمارس وصاياه من خلف الستار، وهو ما يؤشر إلى بعد حد لهذه الاحتقانات.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسل تعليق الإضراب لمدة أسبوع ابتداء من أمس السبت، مشيرة إلى تحقيق تقدم الملموس في ملف تعديل استحقاقات عام 2025. وأضاف في بيان أن رفع الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة لاقتبار مدى جدية السلطات في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتأكد من صرف جميع الاستحقاقات كاملة. اتهمت لجنة المعلمين السودانيين إدارات التعليم بمحلية جبل أولياء بفرض رسوم وصفتها بالباهظة على التلاميذ والطلاب تحت مسمى الامتحانات الموحدة، واعتبرت أن هذه الممارسات تمثل تنصلا من مسؤولية الدولة في تمويل التعليم وتهدد بزيادة معدلات التسرب من المدارس. دخل ممرضو مستشفى وادي حلفة في إضراب جزئي احتجاجا على تأخر المرتبات، وأشارت ممرضات إلى تأخر صرف مرتباتهن للشهر الثاني على التوالي، منوهات إلى صرف ما يعادل 40% فقط من حقوقهن. كشفت وزارة الزراعة والغابات بولاية وسط دارفور عن تحديات تواجه الموسم الزراعي، أبرزها ضعف التمويل ونقص البذور والآليات الزراعية كالجرارات وارتفاع تكلفة العمليات الزراعية. وأشارت الوزارة إلى مخاوف من انتشار الآفات ودخول الماشية والدواب للمزارع وظهور أسراب الطيور المهددة للمحاصيل، مطالبة بتوفير تمويل عاجل للتقاوى ودعم لجان حماية الموسم وتمكين برامج مكافحة الآفات لضمان نجاح الإنتاج بالولاية. قالت وزارة الصحة في إقليم النيل الأزرق أن 3000 شخص على الأقل أصيبوا بحمى الضنك خلال الأيام الماضية، وتوفي آخرون بأصناف من الأمراض من بينها الضنك. وأشارت إلى أن المستشفيات في الإقليم تشهد اكتظاظا بالمرضى المصابين. أعلن وزير داخلية حكومة تأسيس دكتور سليمان صندل عن اكتمال تشغيل جميع المحطات الجمركية في إقليم دارفور، مشيرا إلى افتتاح بقية المحطات قريبا. وقال مدير عام الجمارك العميد مختار الحبيب خلال لقائه وزير الداخلية إن أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه العمل الجمركي تتمثل في نقص القوة البشرية والحاجة إلى المعينات الفنية وضرورة رفع القدرات من أجل مكافحة التهريب وضبطه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي شاب مصرعه السبت إثر تعرضه لهجوم تمساح أثناء وجوده في مياه النيل بمنطقة جزيرة السيدر جنوبي مدينة بربر بولاية نهر النيل، وأفادت مصادر محلية بأن التمساح باغت الشاب وسحبه إلى الأعماق أمام مرافقيه دون أن يتمكنوا من إنقاذه. وأعادت الحادثة المخاوف من تكرار هجمات التماسيح بعد أيام من واقعة مماثلة شهدتها جزيرة صاي بالولاية الشمالية. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء
2: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش خلالها تصاعد وتيرة هجرة الشباب السوداني إلى خارج البلاد في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية. في إطار هذه الحلقة طرحنا سؤالا لاستطلاع آراء الشباب حول ما إذا كانت الهجرة هو الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني لتحقيق طموحاتهم وبناء مستقبلهم. وقد نشرنا هذا السؤال عبر منصات راديو دبنجة على فيسبوك وإكس تويتر سابقا، حيث أظهرت غالبية المشاركين أن الهجرة باتت تمثل الخيار الوحيد بالنسبة لكثير من الشباب في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية وضيق فرص العمل والتعليم واستمرار الحرب التي دفعت أعداد كبيرة منهم إلى البحث عن مستقبل أكثر استقرارا خارج السودان. وخلال هذه الحلقة نستعرض آراء الشباب ونناقش الدوافع الحقيقية وراء تزايد الهجرة والتحديات التي تواجه المهاجرين، وما إذا كانت هناك بدائل يمكن أن تمنح الشباب أملا في البقاء والمساهمة في بناء مستقبل بلادهم. ويسعدنا أن يكون معنا محمد آدم، أحد الشباب السودانيين الذين خاضوا تجربة الهجرة حتى وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك محمد في برنامج قضايا الشباب. بداية، في رأيك هل أصبحت الهجرة اليوم الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني رغم ما تنطوي عليه رحلة الهجرة من مخاطر وتحديات؟
2: طيب، شكرا لإذاب تعت دبنجة للاستضافة ده. في تقديري أنا طبعا شايف أنه حاليا في الوقت الحالي الهجرة بالنسبة لي يعني هو الخيار الوحيد والأمثل، لأنه ممكن الواحد يقدر يحقق الأهداف والطموحات بتاعته اللي حالا به نتيجة لأسباب بتاعة الوضع اللي هنا خليناه هناك في السودان، منها طبعا يمكن الضغط المعيشي، الضغط الأمني بصورة يعني مباشرة، وده ممكن يكون واحد من أهم الأسباب الرئيسية اللي بيخلي إنه ممكن الشباب يطلعوا. لكن في الوقت الراهن بشوف إنه حاليا الخيار الأمثل، لأنه مثلا زول شاب سوداني من 18 سنة لحد 30 سنة، في تقديري أنا شايف أنه بالنسبة له في الوقت الحالي أنسب خيار أنه هو ممكن يغادر.
1: نعم، يعني من خلال وجودكم في السودان خلال فترة الحرب، يعني هسي بقى ما في بصيص أمل أنه الشاب يحقق طموحه أو يعني أهدافه، سواء كان أنه يتعلم، سواء كان يطلع يقدر يأهل رقبته مثلا يبني مستقبل من حيث يعني الوظيفة والتفاصيل دي.
2: طيب، فيما يختص طبعا ببناء بتاعة مستقبل وكده والأهداف والطموحات أو بناء بتاعة الأهداف والطموحات الموجودة في السودان، رغم أنه ممكن الأهداف بيختلف من زول لزول، لكن كلنا كده ممكن بنكون قاعدين في بيئة واحدة، وحاليا البيئة بتاعة السودان ده ممكن شبه متقسمة زي ما أنت شايف، في جزء من الأماكن يعني أكثر يعني تضررا وأكثر تأثيرا بالنزاعات اللي حصلت في الفترة الأخيرة.
1: نعم.
2: المشكلة الأساسية ممكن تكون وين؟ يعني مثلا زول شاب مثلا في عمر زي ما في العمر اللي أنا بقوله لك ده من 15 لحد 30 أو من 18 لحد 30، هو بإمكانه يعني يقاتل، يعني يشتغل عدة يعني أشغال، ممكن يشتغل طبلية، ممكن يشتغل تجارة حرة، ممكن يشتغل خلينا يدق طوب، ممكن يشتغل أي شغل إن كان. بس المشكلة إنه هو ممكن يشتغل في سنة ولا سنتين، مجرد ما يتحس إنه ممكن هو عمل قروش بلقى نفسه هو قاعد تحت التحديد، فممكن يفقد قروشه وكده تاني هو بيعيد نفسه من الصفر. فدي ممكن تكون واحدة من أكثر حاجات انتشارا حاليا في الوقت الحالي اللي هو التفلت الأمني، بالذات في مناطق بتاعت خلينا نقول دارفور وانت راي تجاه فان وممكن جبال النوبة الأزرق والخرطوم والجزيرة نفسه. إلا في الفترات الأخيرة يمكن هو الجيش وكذا يعني حاول إنه في بعض المناطق حصل فيها وضع أمني استقر، لكن استمرار الشاب انه يقدر يعني يعمل حاجه ويكون مثلا وظيفه مهنيه عشان يكون بيه مستقبله في الوضع الحالي في السودان, يعني الموضوع تو ديفيكال.
1: يعني الدوافع قد تختلف من شاب لشاب, يعني اللي بيخليه انه يطلع برا السودان على حسب المنطقه وظروفه.
2: ايوه بوافقك انه الدوافع يعني بتاعه الطلوع ممكن تختلف من زول لزول, لكن حاليا غالبيه المناطق الممكن يعني اللي تاثرت بصوره مباشره في الحرب بتاعه 23 ده ممكن يكون يعني الغالبيه الازمه بتاعتك. حتى يعني ممكن ان هنا شايفين هسه الاحصائيات بتاعه بعض المنظمات سواء كانت الامميه ونسبه النزوح الخارجي والداخلي نفسه يعني قاعد بيكون بنسب عاليه شديد. فبقدر اقول انه ممكن حاليا في بعض الشباب اللي قاعدين في مناطق بتاعه نزاعات بنتقلوا بمجوا مثلا في مناطق الاقل خطوره منه, بمجوا مثلا ممكن بورت السودان كسلا لحد مثلا عبره عشان يحاول يعني يخفف من حده الضغط الامني اللي هو ممكن بيكون عايش فيه عشان يقدر يعمل حاجه على الاقل. لو هو برا برضه يعني ممكن الوضع عليه ممكن يكون خفيف, لكن بتتوقع انه مثلا الاوضاع بتاعت اسرنا بيختلف من اسره بدو لاسره. في شاب مثلا بيتحمل يعني تكاليف الاسره كلها, يعني اخوانه الصغار ممكن بيتكلوا عليه وثاني والدينه وكده, او بيكون هو الركيزه الاساسيه. فما بالك انه هو براه ذاته لنفسه هو شخصيا صعب جدا انه هو يعمل. خلينا وما في هناك المدارس بتاعه التدريب المهني يعني كانت شغاله اظن في ممكن كلاكلا على ما اظن في مدرسه بتاعه التدريب المهني, لكن في الوقت الحالي ما في مدارس بتاعه التدريب المهني. حتى الموضوع بتاع الجامعات وكده كان واصلوها يهو اونلاين وكده, وبقى يعني الوضع المعيشي هو ضاغط مما بيخلي انه في شباب بيخلوا الجامعات يعني ما بيستمروا مثلا في تواصلهم بتاع قرايه وكده. ليه؟ لانه ممكن بيشتغل شغله فبلقى نفسه بعد فتره من الزمن بس تعمل شويه قروش وحسوا منك انك انت شويه دايره تتقدم, بمعنى انت في خطر بس من الاخر يعني تحت اي لحظه ممكن يوقفوك ممكن يمسكوك ممكن كده بحصل لك الموضوع ده. فانا شايف في تقديري لانه انا مثلا انا بشوف الوضع في المكان اللي انا كنت قاعد فيه مثلا في الاتجاهات بتاعت دارفور وكده, لزول مثلا قاعد بغادي وفي مناطق لها نزاعات بالنسبه لنا يعني صعب جدا انه ممكن تقدر تكون نفسك وتقدر تتعلم وتقدر تعمل لك خلينا نقول وظيفه مهنيه مستقبليه. نتيجه للكده يا الشباب بيلم قروش وبيتخذ خيار انسب, بيقول انه انا ممكن امشي اوروبا اعمل سنتين ثلاث سنوات تخسر وبقيه العمر ممكن على الاقل اعيش بوضع ارحم. يعني
1: بالنسبه للشابات برضو في شابات كتار جدا سودانيات طلعوا برا, فالدوافع متشابهه معاكم انتم ولا الشابات بيكون عندهم تفاصيل مختلفه عنكم؟
2: هنا طبعا فيما يختص بالموضوع بتاع البنات وكده بالنسبه لي الموضوع ممكن ياخد ابعاد مختلفه. واحدة من ضمن الأبعاد اللي أنا في تقديري شايفه هي ممكن تكون كمية بتاعة الانتهاكات اللي حصلت بالنسبة لفتياتنا مثلا في الحرب الأخيرة, يعني كمية التعذيبات اللي قاعد تكون بصورة بشعة. يعني خلينا نقول والبنات بيشوفوا إنه مثلا بنت تتعلق نموذج مثلا تتعذب بالمنحنى ده, وكمية بتاعة خلينا نقول الاغتصابات اللي حصلت والدق العشوائي اللي قاعد بحصل والانفلاتات الأمنية. يعني مثلا البيت ما يعني ما بتاخذ مثلا الحرية الكافية بتاعته, خلينا نقول ما يعني ولو ما يتكلمنا عن الحرية بالفهم العميق ذاك, لكن في الوضع الحالي ممكن بالنسبة للبيت الحركة العادية الروتينية يعني ممكن احتمال اختلفت ذاتها عن قبل 23, لأنه الوضع عرفت البيت لو ممكن أخرت برا البيت يعني ممكن بعد صلاة العشاء فموضوع ممكن تكون عندها مخاوف. وواحدة من الحاجات دي أنا بالنسبة لي هي دي كمية بتاعة يعني الممارسات اللي حصلت بالنسبة للبنات وكده, واحدة من ضمن الدوافع اللي بيخلي إنه ممكن يدافعوا حفاظا على ما تبقى من يعني من حياتهم إنهم يتخذوا الخيار بتاعة الهجرة دي. الحاجة الثانية برضو ممكن تقول الأوضاع المعيشية بالنسبة للأسر بعد النزوحات والتدفقات بتاع النزوح اللي حصل بصورة كثيرة ده، يعني بقى الأسرة يعني خلى ممكن أي حاجة، يعني الناس اللي انتقلوا بالذات من المناطق بتاعت الهروبات بالذات وجو مناطق بتاعت نزوح وقاعدين حاليا في المناطق بتاعت نزوح، يعني الناس ذيل ممكن يكونوا معتمدين بشكل أساسي للمعونات الإنسانية زي بتاعت المنظمات أو يعني واحد قاعد مع أهله والضغط المعيشي قاعد معه وكده، فهمت كيف؟ وبعدك البيت ممكن تشوف نتيجة للضغط ده قاعد نتيجة للضغط المعيشي ده هي ممكن برضو تطلع. فالخروجات اللي قاعد بحدث حاليا غالبية البنات ده برضو اللي بيطلعوا وبيجوا بركبوا مثلا سنبقوا كده ديل تلقوهم إما يعني برضو أزواجهم يعني جابوهم من السودان مثلا جدوا جابوهم ليبيا، ونتيجة أصلا الوضع في السودان كاتم وفي ليبيا كاتمة، فهم بيشوفوا كلهم كده مفروض نتخذ خيار نهائي، مفروض نمشي نعيش عيشة زي الناس لأنه وضع في ليبيا برضو موضوع براو نعيش الوضع السودانيين في ليبيا.
1: شكرا جزيلا لك محمد آدم على مشاركتك معنا في برنامج قضايا الشباب وعلى هذه الإفادات المهمة حول تجربة هجرة الشباب السوداني.
2: شكرا جزيلا.
1: والآن ننتقل إلى ضيفنا إسماعيل ياسر وهو أحد الشباب السودانيين أيضا الذين وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك إسماعيل في راديو دبنجا.
3: أولا أشكرك على استضافتك الجميل في والله في الحقيقة أنا شخصيا يعني ما بتأمل هجرة، بس في دوافع انه بخلي الانسان يعني بتتطرف وبتتخذ خطوة يعني يمكن افضل من الخطوة اللي هو كان موجود فيه، فهمت علي؟ انا شخصيا ما بتأمل هجرة، لكن في اسباب بخلي انك انت تضطر تتخذ يعني خطوة.
4: طيب يعني في نقطة مهمة جدا، يعني ذكرت انك انت ما بتأيد الهجرة، ليه ما بتأيد الهجرة؟ يعني في اسباب.
3: يلا نعم فيها أسباب، أنا مش بعيد الهجرة لأنه يعني إحنا بإمكاننا كشباب يعني سودانيين إحنا يمكن بإمكاننا بنفعل شيء، لكن في حاجات مفرطة على الأرض الواقع. الحرب 23 دي طبعا أفرز حاجات كثيرة في المجتمع السوداني بالأخص، وخاصة الشباب خلى إنه تتخذ خطوة بتاعت هجرة. يعني التدفق الهسي حصل في خلال 2024 لحد هسي، يعني الزمان كان ما حصل نفس التدفق اللي حصل بالنسبة للشباب السودانيين، دي نتيجة هذه الحرب. أنا بقول يعني في تقديري
4: من خلال يعني مواصلتكم مع الناس الجو قدامكم يعني بسنة بسنتين ثلاثة التمستوا إنه الهجرة دي حققت بتحقق دائما مثلا أحلام الشباب، يعني الناس اطلعوا برا ديل يعني أغلبيتهم يعني حققوا طموحاتهم.
3: والله في تقديري إنه الأحلام يعني اول شيء انك انت انسان ثلاثة من يعني مأزق بتاعت حرب، انك انت يعني ما بتضمن انك تعيش خلال يوم، اذا لو جيت هنا باعتبارك هذا حلم كبير، يعني ده جانب الامني. اما باقي التفاصيل بتاعت حياتك ده مرتبطة مع امنك، يعني انت اليوم لو ما عندك امني بكون ما عندك الحياة، انا قصدي كده. لكن ربما في بعض الناس يمكن حققوا احلامهم.
4: طيب أبرز التحديات اللي بتواجه الشباب السوداني بعد الوصول إلى البلدان الهجرة، يعني التحديات اللي بتواجهكم شنو؟ يعني خلال مما وصلتوا لهسي هل في صعوبات في البلد اللي انتوا وصلتوا له ذاته؟
3: أنا كشخصيا مش متوخي إنه توخوات بعد ما أصل ما هألقى إنه الدنيا جنة، دي توخاتي أنا كده بعد ما جيت. لكن الشباب قاعد يواجه تحديات كبيرة جدا، يعني خاصة الشباب يمكن ربما في شخص إن قبل ما حيصل يمكن ما يعاني، لكن عند الوصول يمكن يعاني أكثر بكثير، يعني في مسألة بتاعت انتظارات الطويلة خاصة في بعض الشباب، ساعات والمواد بتاعت إقامات ويمكن استرسات، يمكن يواجه شباب تحديات كبيرة يعني فترة طويلة وأنت تكون يعني قاعد من دون شيء، يعني ما قاعد تمارس أي نشاط، فهذا يمكن يسبب حاجات في ناس يعمل لها نفسيات، في يمكن في ناس يعمل لها أمراض نفسية، يعني كده دي التحديات اللي يمكن يواجه الشباب.
1: شكرا جزيلا لك الأخ إسماعيل ياسر على مشاركتك القيمة في برنامج قضايا الشباب وعلى ما قدمت من رؤى حول قضية هجرة الشباب السوداني.
3: أشكرك أشكرك.
1: مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا التي ناقشنا فيها تصاعد هجرة الشباب السوداني، واستمعنا إلى شهادات وتجارب حية من شباب اختاروا مغادرة البلاد بحثاً عن الأمن والاستقرار وفرص أفضل للحياة. في الجزء الثاني من الحلقة حنواصل نقاشنا حول هذه القضية ونسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب في بلدان اللجوء والهجرة والفرص المتاحة أمامهم، كما نناقش مستقبل السودان ودور الشباب في إعادة بنائه عندما تتهيأ الظروف. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، كونوا بخير.
5: راديو دبنجا راديو،
6: في حديث خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إطلاق سراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. استعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق سراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن، الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم إيراني دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت التنسيقية تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا قهر، مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق دفع المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابنجا شاكرين ومقدرين لهم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل أنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق سراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
7: وبهذا مستمعي راديو دبنجة الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دبنجة على حسن المتابعة، ولا أن نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجستش.
5: راديو دبنجة راديو
6: في حديث خاص على راديو دبنجة، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. هو حديث خاص على راديو دبنجة.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مستمعو راديو دبنجا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنتاكات وميارم. في حلقة الليلة بنسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المشهد السوداني اليوم، اللي هي كيف يتعامل الإعلام مع قضايا النساء في زمن الحرب والانتهاكات، وهل بتقوم الصحافة بدور الحقيقي في كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، أم لا تزال أسيرة الصور النمطية والخطاب الترويجي. في المفاعليات حملة العدالة النسوية ناقشت ناشطات وصحفيات سودانيات العلاقة بين الإعلام وقضايا النساء، ودعت المشاركات لبناء خطاب إعلامي أكثر حساسية وإنصافا وشراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والمبادرات النسوية، من أجل صحافة لا تكتفي بنقل الألم بل تسهم بفعالية في صناعة التغيير. هنستمع في هذه الحلقة لأصوات نسائية اتحدثت عن معاناة النساء خلال الحرب، وعن أخلاقيات التغطية الصحفية واللغة الحساسة، وضرورة كسر حاجز الصمت حول الانتهاكات المسكوت عنها. نبدأ أولا بالترحيب بضيفة الحلقة الناشطة الحقوقية الأستاذة ياسمين أبو عوف. مرحب بيكي في برنامج كنداكات وميارم عبر راديو دبنجا.
2: شكرا ليلى، الندوة غاية في الأهمية وفي التأثير، وهي الإعلام وقضايا النساء من التغطية إلى التأثير وصناعة التغيير. الندوة ضمن السلسلة بتاعت الفعاليات الفكرية والحقوقية والإعلامية اللي بتنظمها حملة عدالة نسوية، والحملة ذاتها هي حملة بتسعى إلى بناء منصة مدنية حقوقية وإعلامية مناصرة لقضايا النساء ومدافعة عن الحقوق والكرامة والعدالة، ومواجهة برضو كافة أشكال التمييز والعنف والتهميش. انطلقت الحملة لتكون مساحة جامعة للأصوات النسائية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية الساعية لتشفيف العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. خلونا نقول إنه الكلام عن الإعلام إنه هو ما وسيلة نمطية لنقل الأخبار فقط، وإنما هو قوة بتصنع الوعي، بتشكل الصورة الذهنية، وبتأثر في السياسات العامة، وبتسمع صوت التهميش. كذلك قضايا النساء يعني من منظور إعلامي هي قضايا مهمة ومفروض نطرحها بصورة مسؤولة أكثر، وهي بتمثل ضرورة أخلاقية ومهنية ومجتمعية في ظل التصاعد بتاع الحروب والأزمات والعنف الموجود حاليا. مرحبا بكم مرة تانية، وبنتطلع لنقاش سر ومثمر مع بعض.
1: نواصل معاكم في كنداكات وميارم، وننتقل لزاوية أخرى من هذا النقاش، حيث نستمع لمداخلة الصحفية والناشطة الأستاذة صباح آدم، اللي تناولت آليات بناء خطاب إعلامي بديل ينصف المرأة السودانية في هذه الظروف الاستثنائية.
3: المبادرة بتاعت عدالة نسوية دائرة تكون شريكة مع الصحفيين، بحيث ما تكتفي فقط بس بالهنا، وإنما هي تتطلب جلوس مع الناس اللي بيقودوا المنصات دي، يعني مع رؤساء التحرير، القيادات ذاتهم في مؤسسة. هسه نحن ذاتنا رغم ان احنا كصحفيين عندنا يعني جروبات من الصحفيين الشباب، هم جزء من المركز، مركز الألغ، يعني دربناهم نحن واهلناهم ممتازين جدا جدا يعني، ومو بيشتغلوا اي قضايا بنطرحها بيتناولوها في الصحف وبيكتبوها يعني. لكن لما نحتاجني عشان نعمل حملة لميثاق شرف صحفي نعمل له زي بروموشن. ماشي، انا قعدنا مع القيادات ذاتها، يعني قعدنا معاهم مع رأس التحرير لكل صحيفة لكل مؤسسة إعلامية، قعدنا مع رئيس المجلس العام للصحافة والمطبوعات كده، مشينا فلقى اهتمام كبير جدا. وبعد ذلك بقت الحاجة يعني قدرت تنجح، يعني نجحت بشكل كبير، يعني انهم قبلوا الميثاق، وبالعكس يعني كمان قالوا انه هم حيتبنوه يعني. فدي دي من الحاجات اللي ما تعتمد على الشخصيات الموجودة في المؤسسات كشخصيات، حتى لو كانوا هم ناس ليدر في مثلا زي قيادات يعني مثلا، لانه هم ذاتهم مشغولين. يعني مشغول هو مثلا زول صحفي وين كان سينير، لكن برضه هو مشغول، عنده ديسك وعنده مواد كثيره بتجي ودار حريره وداير كده ما فاضي. الحاجه الثانيه، القضايا اللي اميره تكلمت عنها حقيقه تم تناولها. نحن عندنا المنتدى الاعلامي السوداني، نحن كشركاء في المنتدى ملينا المنتدى ده كل القضايا. المنتدى ده تناول القضايا الخاصة بالفقر والخاصة بالاغتصابات اللي حصلت للنساء وبالعنف، وتناول قضايا بتاعت الأسر وما تعرضوا له، وتناولنا القضايا بتاعت الصحة الإنجابية وما تعرضت للنساء، وما ما يعني كل القضايا دي تم طرحها في المنتدى الإعلامي، وتداولتها منصات إعلامية كثيرة. يعني اللي هو المنتدى ده فيه حكاية بتاعت كم 20 منصة إعلامية صحفية يعني بروفيشنال. في إشكالية أنا بتخيل إنه في بالنسبة لنا نحن عانينا منها حقيقة. يعني نحن عملنا صفحة أجندة حواء، أجندة حواء دي كنا شغالين 16 سنة في جريدة الأيام، كنا بنشحد شحدة النساء يكتبوا فيها، ما كان بيكتبوا، ما كان بيتحمسوا للكتابة، ما كان هم ذاتهم بيشاركوا في يجي ويقول لنا أي والله تعالوا احضروا ورشة الفلانية وبتاعهم، لكن هم عشان يكتبوا يتحولوا هم ذاتهم نفسهم لأنه نكتبوا كتابات ويكونوا يعني القضايا بتاعتهم دي هم ذاتهم نزلوها هم براهم بأقلامهم وكده. كنا يعني حقيقة بنعاني معانا كبيرة جدا، كانت قلة بسيطة جدا هي كانت هناك. فده برضو بيحتاج برضو لأنه الناس عاين، يعني لأنه نحن القطاع دارين مطرحة، نحن كمبادرات نسوية نحن زعتنا نكتب فيها، بتلقى ناس يساعدوك في الكتابة إذا أنت عايز عندك مشكلة في كتابة صحفية بكده، بتلقى ناس يساعدوا في الحتة دي. فده واحدة من الحاجات المهمة. منال ذكرت الحتة بتاعت الحدث، ما أعرف زول قال الحدث، ما أعرف المهم نسيت السا، لكن طبعا الحدث مهم بالنسبه للصحفي، لانه اصلا هو الصحفي بيزعم الخبر دي اصلا حاجه يعني بتبقى بعد ذاك. الموضوعات التحليليه والصحافه الاستقصائيه دي كلها حاجات هي بتتابع الاخبار وبتبحث في قضايا مثلا زي الفساد زي شنو حياه زي دي، ودي من الحاجات اللي هسه بدا الناس يهتموا بها. يعني الصحافه الاستقصائيه بالذات ما كانت موجوده من زمان، كان في التحقيقات الصحفية اللي كنا إحنا قاعدين نشتغلها يعني، لكن الصحفي بيهتم بالحدث. عشان كده أنا بقول إنه النساء ذاته هم يخلقوا الأحداث. ما أنا عندي حدث، يعني عندي حدث معين، عندي مبادرة دي أنا أكتب فيها وأظل أكتب وأظل أنا أطلع بيانات وأظل كده، فبتلقى الحدث لما يحصل هو اللي بيفرض نفسه، هو اللي بيخلي الصحفيين يجوا وسألوك وكده. أنا سأتأكد إنه بعد الندوة دي ناس كتار يضربوا لك والله يا أخي عملت ندوة كده، ومثلا أنا عايز تديني الورقة تديني كده، ده ما يعني برضو وجهة المغير، لكن برضو أحسن من إنه هو ما استجيب يعني.
1: وأخيرا نستمع لمداخلة الأستاذة أميرة عثمان، وهي رئيسة مبادرة لا إلغاء للنساء، وهي بتحدثنا عن الربط الضروري بين العمل الإعلامي والحراك الحقوقي في الميدان.
4: شكرا للحضور. أنا صراحة دار أتكلم شوية، مش شوية والله، شوية كتير، دار أنتقي الإعلام ودور الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات في إنه يعني مثلا زي الحملة بتاعت عدالة نسوية أو أي عمل نسوي بيتعاملوا مع المجهودات اللي بتبذل كمصادر للأخبار، وما قاعدين يكونوا شركاء حقيقيين في صنع الحدث ذات نفسه. يعني مثلا نحن في الحملة بتاعت عدالة نسوية لقينا مثلا دعم محترم جدا من دبنجة مثلا ومن عين، وانتزموا معانا بالمشاركة، لكن اكتفوا بالخط بتاعنا هم احنا نكون مصدر للخبر او نديهم الحاجه ونعملوا ليها تغطيه. لكن في حين انه احنا لما نكون بنتناقش في العمل بتاع الحمل ذاته وفي اخراج ادواته مثلا زي عمل الندوه دي او عندنا مواضيع دارين ننشرها للاعلام, نلاقي مشكله في انه كيف نحن نمرق الحاجه دي للاعلام. بنكون محتاجين ناس معانا جوا المطبخ عندهم الخبره والمعرفه والقدره الاعلاميه لاخراج الحاجه دي. يعني مثلا في الموضوع بتاع الاطفال نتائج الاغتصابات والحرب الحاصله دي, والثاني بنلقى في صفحه او في حاجه في الفيسبوك يقول لك في شافعي تلاقى مرمي بالحته والناس تقعد تشيل وتكيل الهناية على النساء وعلى الفساد الحاصل والناس بتعمل كده. وهل الناس مغيبة من الحقيقة من إنه هو نتاج للحرب وده نتاج للواقع الراهن؟ يعني المشكلة الثانية مثلا من المسكوت عنه, يعني بقت ما مشكلتنا بس

0: تشويه الأعضاء الجنسية للنساء مثلا أو التناسلية للنساء. لا يعني ال- ال- ال- ال- النساء مثلا اللي أصبحت عليه الحرب دي بفقد الأسرة، بفقد العائل، بفقد الأمان المجتمعي، بالنزوح، بالانتهاك، بالاغتصاب، في النهاية بروخة للعمالة حقة الجنس عشان تعيش، عشان تظل حية. والحاجة دي ممكن تكون موجودة في أماكن النزوح، في أماكن الليوم. وين الصحافة الاستقصائية البدعاية للحاجة دي بالمنظور النسوي، بما إنه هو للنساء وللواقع ده الراهن خلاهم إنه يكونوا في المكان المهين للكرامة، على مهين لحياته ذاته وخطر جدا لحياتهم. يعني أنا يعني صراحة يعني بتكلم عن إنه دور الصحافة شنو في العدالة النسوية ذات نفسها، في إنك أنت كصحافة كيف تكوني شريكة في الصنع. التفاصيل دي إحنا لما نتكلم عنها تورينا إن إحنا نخرجها كيف، نعمل ندوات، تساعدونا في عمل تحقيقات، نساعدكم في كده، لكن ما تكونوا قاعدين مثلا. وهنا شايفين في ناس يعني صحفيين وصحفيات ممكن يكونوا حضور للحاجة دي، بينتظروا إنه نحن لما نطلع مثلا الخبر. أو أول سؤال أنا قاعد أحس بالمناسبة بأمانة إنه مستفز جدا، بيقول يعني قاعد أي حاجة يقول لك عندك إحصاءات الأرقية. خلنا في زمن لا فيه وزارة صحة، لا فيه شرطة، لا فيه أمان، لأنه المنظمات مثلا يعني هجيبلك إحصاء من إحصاءات من وين يعني. فبيكون في الحاجة اللي هي العقلية بقت مسيطرة بتاعت الفكرة بتاعت إنك أنت عشان تكون ترند، عشان تخاطب المجتمع الدولي، عشان تخاطب المنظمات الدولية، لازم يكون عندك إحصاء بتاع إنه في 300 مرة تم اغتصابه و15 ماتوا. أنا دايرة أتكلم عن إنه نحن يا جماعة فكرة العدالة النسوية مفروض تكون حاجة يتبناها كل المجتمع السوداني، ونكون في صنع التفاصيل من أجل العدالة النسوية. شكرا.
1: بهذا نصل لختام حلقة الليلة، ناقشنا فيها دور الإعلام في إنصاف قضايا النساء السودانيات وسط تحديات الحرب. شكرا لضيفاتنا الكريمات، وشكرا لكم على طيب المتابعة. حتى نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا سارة ياسر، وفي أمان الله.
2: كنداكات وميارم، كنداكات وميارم، برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 19 شهر 7 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قيادات ميدانية تعلن سيطرتها على منطقة المسلمية في الرهد بشمال كردفان، ومسعد بولس يبحث الأوضاع في السودان مع الجامعة العربية والخارجية المصرية. حافزتو يجري مباحثات مع موسفيني في عنتيبي حول الأوضاع في السودان، والبرهان ينهي زيارة إلى أسمرة. الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض، ومصرع شاب في بربر بولاية نهر النيل إثر تعرضه لهجوم من تمساح. احتجاجات في الموانئ البحرية بسبب تشكيل نقابة من منسوبي النظام السابق، ولجنة المعلمين بكسلة تعلق إضرابها لمدة أسبوع. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلن جنود في قوات الدعم السريع سيطرتهم على منطقة المسلمية بالقرب من الرهد في ولاية شمال كردفان، ونشر جنود في الدعم السريع مقاطع فيديو وأكدوا فيها سيطرتهم على المنطقة، وأشاروا إلى عزمهم التوجه نحو مدينة الرهد. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: قدام بس، الله اكبر، قدام بس، منظورين الله اكبر.
0: في المقابل قالت مصادر ميدانية مقربة من القوات المسلحة إن القوات المسلحة تمكنت من صد الهجوم، واتهمت المصادر القوات الدعم السريع بحرق عدد من منازل المواطنين وقتل بعضهم وإصابة آخرين ونهب بابورين زراعيين وممتلكات أخرى واختطاف عدد من المواطنين. أكدت غرفة طوارئ دار حمر أن الجيش السوداني شن غارات دقيقة بالطيران المسير دمرت 14 عربة قتالية تتبع لقوات الدعم السريع كانت قادمة من منطقة جبل عوينات، وقالت إن القوة اتخذت من عدة مناطق بين كردفان ودارفور ارتكازات ثابتة لها. قالت الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض يتدهور بسرعة، حيث امتلأت مخيمات النازحين بالوافدين الجدد. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن عدد سكان مدينة الأبيض قد تضاعف تقريباً. وقال عبد الله الوردات المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان إن مدينة الأبيض تستضيف نحو 100,000 نازح ولا تزال تعاني من نقص الغذاء والماء والوقود. وأضاف في هذا الخصوص:
2: عدد سكان مدينة الأبيض يبلغ أكثر من 500 أو 600 ألف شخص، وتستضيف أكثر من 100,000 نازح معظمهم من الشباب. نحن نعلم أن الحصول على الطعام والمياه يمثل إشكالية كبيرة. برنامج الغذاء العالمي قدم مساعدات الطعام إلى أكثر من 100,000 شخص في هذه المخيمات داخل المدينة.
0: من جهته كشف مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان محمد إسماعيل وصول أكثر من 11,000 أسرة نازحة إلى مدينة الأبيض منذ مارس الماضي من ولايتي جنوب وغرب كردفان ومناطق أخرى، وأوضح أن نحو 400,000 نازح يحصلون على حصص غذائية، من جملة 1,200,000 نازح بمدينة الأبيض، مؤكدا أن الفجوة في الحصص الغذائية للنازحين أكبر من 50%، وذلك بسبب نزوح قرى كاملة الآن إلى مدينة الأبيض. بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي موقف الجامعة الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان وتغليب صوت الحكمة والحوار والحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته الوطنية، وطلع الأمين العام خلال لقائه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس على تقديرات الجانب الأمريكي لتطورات الوضع في السودان، كما اتفقا على التنسيق والعمل المشترك. في الأثناء بحث مسعد بولس مع وزير الخارجية المصرية اليوم الأحد الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى. اجتمع الرئيس الأوغندي يوري موسوفيني مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان هافيستو لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع في السودان ومعالجة الأزمة الإنسانية وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وركز الاجتماع الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة عنتيبي على تعزيز الحوار بين الأطراف المنخرطة في النزاع السوداني وتطوير التعاون الإقليمي ودعم المبادرات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق سلام مستدام. أجرى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مباحثات مع الرئيس الإريتريا سياسيا فورغ في العاصمة أسمرة يوم الجمعة، تضمنت مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وأسمر في مختلف المجالات. أصدر رئيس وزراء حكومة تأسيس في السودان محمد حسن التعيشي قرارا بتعيين 6 وزراء جدد في الحكومة الانتقالية، وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي أمس أن القرار شمل وزارات الزراعة والغابات والتجارة والاستثمار والاتصالات والتحول الرقمي والعمل والشباب والرياضة. أكد وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم أن مشروع رصيف الغاز الذي وقعته هيئة الموانئ البحرية وقعت بشأنه مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية مع مهم استراتيجيا ولكنه قديم متجدد. وقال إبراهيم لراديو دبنجا إن التوقيع على مذكرة التفاهم يترك أسئلة كثيرة، مشيرا إلى أنهم في الفترة الانتقالية حاولوا إكمال بناء المرسى في ميناء بور سودان، إلا أنهم تفاجأوا باحتكار الجيش لمشاريع الغاز بقرار من البشير، معبرا عن أسفه لأن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان انحاز للجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
3: مرسى ومستودعات خاصة بالغاز على ميناء البحر الأحمر أو أي من موانئ البحر الأحمر السودانية لا شك أنه هو مشروع مهم جدا، يعتبر مشروع استراتيجي لمستقبل الطاقة في السودان. وهذا المشروع هو قديم متجدد، يعني لم يأتوا بشيء جديد، لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع الحكومة.
0: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية نجاح الوساطة التي قادها مديرها العام محمد طاهر عمر في إنهاء الخلاف بين رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة الناظر محمد الأمين تيريك ووالي ولاية كسل الصادق محمد الأزرق. وقالت الشركة إن اللقاءات المكثفة والمشاورات أسفرت عن مصالحة شاملة بين الطرفين بما يعزز الاستقرار والأمن في شرق السودان ويدعم وحدة الصف وتغليب المصلحة الوطنية. أعلنت الإدارات الأهلية لقبيلة التعايش رفضها جميع مظاهر التفلت والأحداث الأمنية الأخيرة في منطقة أم دافوغ الحدودي، وأكدت رفضها القاطع لما وصفته بالمخططات التخريبية والاستخباراتية التي تسعى للنيل من استقرار أفريقيا الوسطى. وأشادت الإدارات الأهلية بمخرجات الملتقى الحدودي الذي اختتم أعماله وأسفر عن وثيقة توافقية جددت اتفاق الصلح الشامل بين المكونات القبلية في السودان وأفريقيا الوسطى. وأضاف متحدث باسم الإدارة الأهلية في هذا الخصوص:
4: إعلان رفضنا القاطع واستنكارنا الشديد لكافة المخططات التخريبية التي تسعى إليها فلول الحركة الإسلامية وجيوبها الاستخباراتية والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى الشقيقة، تأكيد التزامنا المطلق بحفظ الأمن والاستقرار على جانبي الحدود مع إشقائنا في أفريقيا الوسطى.
0: لقي لاجئ من جنوب السودان يشتبه في تورطه في عمليات سرقة مصرعه بعد تعرضه للضرب على أيدي عدد من اللاجئين السودانيين في معسكر كريان دونغو شمالي أوغندا، واحتجزت الشرطة 5 أشخاص حتى الآن، فيما قد تتمدد التحقيقات لتشمل نحو 40 شخصا من أفراد المجتمع السوداني يشتبه في مشاركتهم في الواقعة. شهدت هيئة الموانئ البحرية احتجاجات رفضا للإجراءات التي أعلن بموجبها عن تكوين نقابة جديدة للعاملين من منسوبي النظام السابق. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن المحتجين أغلقوا مقر رئاسة هيئة الموانئ البحرية مطالبين بإلغاء تكوين النقابة وبإلغاء أي أجسام نقابية تتكون تابعة للنظام السابق. وأضاف في هذا الشأن:
5: الآن هنالك تجمعات رفضا للخطوة اللي تمت أمس وبيعتبروها غبزة بالزرام، وإنه أتت ببعض المحسوبين على النظام السابق، وإنه النظام السابق الآن بمارس وصاياه من خلف الستار، وهو ما يؤشر إلى وضع حد لهذه الاحتقانات.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسل تعليق الإضراب لمدة أسبوع ابتداء من أمس السبت، مشيرة إلى تحقيق تقدم الملموس في ملف تعديل استحقاقات عام 2025. وأضاف في بيان أن رفع الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة لاختبار مدى جدية السلطات في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتأكد من صرف جميع الاستحقاقات كاملة. اتهمت لجنة المعلمين السودانيين إدارات التعليم بمحلية جبل أولياء بفرض رسوم وصفتها بالباهظة على التلاميذ والطلاب تحت مسمى الامتحانات الموحدة، واعتبرت أن هذه الممارسات تمثل تنصلا من مسؤولية الدولة في تمويل التعليم وتهدد بزيادة معدلات التسرب من المدارس. دخل ممرضو مستشفى وادي حلفة في إضراب جزئي احتجاجا على تأخر المرتبات، وأشارت ممرضات إلى تأخر صرف مرتباتهن للشهر الثاني على التوالي، منوهات إلى صرف ما يعادل 40% فقط من حقوقهن. كشفت وزارة الزراعة والغابات بولاية وسط دارفور عن تحديات تواجه الموسم الزراعي، أبرزها ضعف التمويل ونقص البذور والآليات الزراعية كالجرارات وارتفاع تكلفة العمليات الزراعية. وأشارت الوزارة إلى مخاوف من انتشار الآفات ودخول الماشية والدواب للمزارع وظهور أسراب الطيور المهددة للمحاصيل، مطالبة بتوفير تمويل عاجل للتقاوى ودعم لجان حماية الموسم وتمكين برامج مكافحة الآفات لضمان نجاح الإنتاج بالولاية. قالت وزارة الصحة في إقليم النيل الأزرق إن 3000 شخص على الأقل أصيبوا بحمى الضنك خلال الأيام الماضية، وتوفي آخرون بأصناف من الأمراض من بينها الضنك. وأشارت إلى أن المستشفيات في الإقليم تشهد اكتظاظا بالمرضى المصابين. أعلن وزير داخلية حكومة تأسيس دكتور سليمان صندل عن اكتمال تشغيل جميع المحطات الجمركية في إقليم دارفور، مشيرا إلى افتتاح بقية المحطات قريبا. وقال مدير عام الجمارك العميد مختار الحبيب خلال لقائه وزير الداخلية إن أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه العمل الجمركي تتمثل في نقص القوة البشرية والحاجة إلى المعينات الفنية وضرورة رفع القدرات من أجل مكافحة التهريب وضبطه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي شاب مصرعه السبت إثر تعرضه لهجوم تمساح أثناء وجوده في مياه النيل بمنطقة جزيرة السيدر جنوبي مدينة بربر بولاية نهر النيل، وأفادت مصادر محلية بأن التمساح باغت الشاب وسحبه إلى الأعماق أمام مرافقيه دون أن يتمكنوا من إنقاذه، وأعادت الحادثة المخاوف من تكرار هجمات التماسيح بعد أيام من واقعة مماثلة شهدتها جزيرة صاي بالولاية الشمالية. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
6: رسالك إطار قائمة حملة راديو دبنجا وغينا وجهنك كي إما إعلانات كوي خدمة عامة كيدي راديو دبنجا تقول أوتيرة نبهه دقي بأنه ترجمة يعني لازم لاحزابه وإن الاعتبار دو تبيبه بأنه باريقو إردا كسركي كي سجلته يجي وكيغا كنشرة إزائية يقدميني وكيغا موجاتكو إما تتيه بروري كده بسيني في أي بداية حلقة بأنه راديو دبنجا باريقو نشرينيك مسوليكو تبرو برنامج كي أركيد استنديني معلومات کوی آمای م محکمه جنایت دولی و ویگنه بسینگی کیگا لاغراض توئیه ول اعلام کوی م آمگیری تردن علاقه کیرو و کیگا یعنی تیگوی کیدا اکسینگی سجل کوی آمای م محکمه جنایت دولی کی خصوص گریه دارفور کی کی یعنی مشورا قانونی دوس و کیگا موقف ازای دوس رادی دبنگا کی دوس ول غرض کوی م بریکی کی بینو محكمة جناية دولية قوينا شرائينا ووداينا ننر أفراتو أورو واسلتي وأوي متهمينجي ننر يعني بطريقة رسمية قنواتكي قوابة وسائق تبقى معلومات تبقى قوابة قدمي بي.
7: المحكمة الجنائية الدولية
6: أجوز نمر أربعة بأنه كي يعني دليل مفصل لننر يعني مكتب قوي مدعي عامجير نيربت الدبيجي بقدي وكيغا كيني OTP link كيني OTP LINK وبرنامج كيغا يعني إطارقوي سلسلة بتاع حلقات كويجينا ننر تحقيق قوي من محكمة جناية دولية قرية دارفور كي ديري قبضورة كيدان دي نابوري مكتب قوي مدعي عام محكمة جناية دولية كي إطارقوي كيدا عدلة جماعيني كي إطار مهمي كيغا عشان اوغو جرائم ارتكبكيني بيانو حاكمتي وجرائم غو نو فاشر دو جنان دو تايري برور دكيرا تحقيقو ديري عشان مكتب كوي مدعي عام محكمة جنائي دولي كي نيا تواصل دي بيجي لابد بيانو يعني منصة وي الالكترونيكو ووغي استخدمي بي وكيغا منصة غي OTP link نكيني spelling ووغي OTP LINK او رابط كوي OTPLINK نقطة ICC علامة ناقص CPI نقطة INT كوب دو جيب النربو كرررر نغيدي OTPLINK نقطة ICC علامة ناقص CPI نقطة INT وكيغا يعني تحقيقوي ويغنا ديرغي بانو انجليزر اركيينيغي بانو انفستيجيشن جينيكيني وفي نفس الوقت سودان دارفوردو يعني دي اختارغينا اختصرغينا جي بغدي تيرغنورو معلومات كوي نونر اوغي يعني تواصل وي غارين كنا نغيري بروكات بيبي وا ان وانغنو اكات بينه وا بريد الكتروني تينغا اكات بينه تليفوني تينغا اكات بينه وكي اخور مهمي يعني حتى عشان اوي محققين كي متابعة كنة بلاقي تبقى بري تبقى عشان نقدروا يتواصلوا معاكم ونفس الوقت حتى قويناتنا دبلغين كي بروا ممكن كتبين وفي نفس الوقت يعني ممكن حتى قويتاري كي يعني ملخص تنقى يعني ناي اوي مجرم تيكين نقرأ تفاصيل اوي دهايا كي قرأ تيما وقايا كي اغير تيري معلومات تنقى ممكن قدميني وفي نفس الوقت يعني ممكن صور فوتوغرافية شريط تنيغا فيديو تنيغا أوراق مستند تنيغا ممكن تغني يعني كويني تاركوي حادثة كتايرو كيغوغرو وفي نفس الوقت ممكن خريطة استخدمينا وخريطة غرا موقعي غوي الالكتروني غوي أودور ناقبوي كبدو نورين خريطة تاركي سكو كبدو جي كبدو ممكن كيغو بالضبط ممكن حدديني أو كيغي مثلا سواكان مؤسسة إيجا جنيجا مرفق أميجا وي حددين إنك ممكن يعني تردو بالضبط حددينه. وآخر حاجة جي بعد ما بريج سقوط دينا معلومات كنا يبني جي غواني كأمة كأني جي تو هيرني جي سقوط بينو معلومات كي كأني وكي غابر إنجليزي جي سميت كنا كتب تيجي SUBMIT وي بعد ما بريج دينه ممكن أون غوينا يعني اتصال كا كنا نكية معلومات زيارة غريغا ممكن بعدك كينه وفي نفس الوقت تقول أكيد سندنا نجي دي بينو اتمنينا سيو تقول كورسي ريتري أقصى درجة السرية كي تقول تدي إيشان برساندو جبوا ومنا سوا يمين OTP لينك كي OTP LINK كيا كيغا بينو منا سا معلومات جماعيه وبأسرع طريقة وبأمن طريقة وكور مضمني كبدون نربة معلومات كي سكوا قوي بقويو مكتب كوي مدة عام محكمة جناية دولية كي كور يعني شكرا نيري وكور بقي جنوه يعني ممتني.
7: المحكمة الجنائية الدولية
8: راديو دبنجا راديو
9: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
10: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما تسيبك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
9: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة.
11: سامعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وازدانت بالفرح والنور والأمان والسلام لوطن جريح ينشد السلام. حلقة جديدة في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. البداية مع الشاعر محمد حسن حدباي وتجربة الشعر الحلمنتيشي.
12: قال ناكل فول بالدكوة ويوماتي ده ما سيستم. تعرس إنت بتعمك بقت عادة وبقت موضة وبقت سيستم. هلال نطقطي جنينبا وناسار ولا الوحدات ده ما سيستم. لكن الموضة ورتنا نيو سيستم. بنطلون ده شاء وقالوا بسموه بالسيستم، والبنطلون هو زي طالع وما طالع، وزي واسع وما واسع، وزي واقع وما لا أظن واقع. يكون ده شنو؟ يكون ده بنطلون شافع. ده ما سيستم. والسيستم موضة عندها رواية. بنطلون ده شاء وقالوا بقصوه بكاية. غريب جدا، تجر لفوقي مش واقع، تجر لفوقي مش واقع، تجر لفوقي ما نافع إلا تغتب ملايا. ده ما السيستم. شبابنا اللابس السيستم أظن الليلة سامعني. تشيرت لكم مع الكتفين اسمه عديل، تعال بالحقنة أطعني. شرابات طولة بالسنتين اسمه يلا الكوبري قطعني. وبناتنا جارنا الموضة ولبسا برضو شطفني. وخايف بكرة من موضة يقولوا عليها حممني. حمد خير جا من البلد هسا عليه عكاز ويتكس انا ومحمد الحين بتعرف السيستم. قال شفته اشوف مكه. شبابنا الليله يتحرحر شايفوا مين الطريق فكه. هنا لبسنا نحن زمان، هنا الواسع الماهل الربطوه الازرخرخ ولم فكه. وده السيستم. شبابنا اللابس السيستم مسكنا قاموا هم فكوا، وقفنا قاموا هم جكوا. لبسنا جيب ومجكو شبابنا اللابس السيستم، شبابنا الماشي. ومجكو ومع السيستم أن إحنا الليلة ماضعنا حلال رحم القصر والمك حلال دقنا حلال مركوبنا والسكين حلال غيما ورسناه وحلال عزا من فارقنا ومع السيستم أن إحنا الليلة ماضعنا وأكيد ضعنا.
11: نواصل معكم أصدقائنا الأعزاء في صفحات دفتر مشاعر. وهذه دعوة من فاطمة عبد الله صديقة البرنامج، فلنستمع إليها.
13: بفرض غيابك روحي عليك مشحتفة ومنتظرة بس لحظة رجوع لحظة غياب. كل الأرض دونك فراغ، كل البراحات انطوت، ما فيها زول باتت يا باب. كل الوجوه همست مريبة ومبهمة، وأيام ذات بقد عقاب. فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، وما لقيت في صوتي غير رجع افتضى المال الفضى. واللا وجود والما في شيء، واشتات محطات السراب. فتشت ليك والروح تتاوك في البيوت، دقيت ابواب الصبر والله ما خليت لي باب. فتشت عنك في الصباحات العشق، وانا في انجذاب حد الغياب. وصلت لي كيف الذهول لما الألق طبع الصباح، قال بخجل من يوم وداك، لا فجر باح لا نور لاح. يا زول اميري بلاك كمل، ووراك كمل في ريد ما بلغ النصاب. سهلت خيول عشقك صبط جمحت أبد، حلفت ترجع قلبي لي شغف الشباب. وانداحت الرؤى بالخيال في منبع الإحساس معاك، ومغامة في وادي كطاب. صرت الحضور والكل شيء، صرت الحضور والكل شيء، وإحساسي في بهر الضياك بالفرحة داب. كل البهائم أنتم فاطمة عبد الله.
11: ومشاركة أخيرة مع نص جديد من صديقة البرنامج أماني محمد ضفع الله.
14: نفسي يرجع بي زماني وبيك تنعاد الطفولة، في حباب عينيك أرسم فرحة تكمل بوصولة. يوم يضيع منك شليلة انت بيضحك السجولة، يلا يلا شفتي شفتي دواك لك يجي واك يا خجولة. نفسي يا محبوبي أبقى بكرة لعشك أميرة، ونفسي شلالات حروفي يومي تسمع صوت هديرة. جاي حني شافع الريد وانت تربط له الحريرة، وجاي يسلم يمر حياته وانت زي ما تحس ديرة. نفسي أفرح لما أبكي وانت تمسح لي دموعي، نفسي صبرك ليس نبدو يوم عينيك تشوف جذوعي. يا أنا يوم أقرأ حرفك وصي وصي بتلافاه جوعي، وأطلبك كل المشاعر وبيه تترمم ضلوعي. نفسي في حاجات كثيرة بيها ينزح ريد نسامي، تبقى محراب لهوايا في صلاتي تكون إمامي. أبقى في حلمك حقيقة وتبقى في صحوي ومنامي، وفارس يقطع رأس همي وبيك وجع وانهزامي. جاية زفالك قرامي والأحاسيس تتلفق، ولهفة بتعشر كلامي ليه بمريدك تعتق. يوم ذكرتك في قصيدة، أنا يوم ذكرتك في قصيدة وكنت لي جرحي بتلتك، هسي دعفت تماما يلا فرح ضي صفك. جاي حقك بيت حلمي وما حاسمح إني يخرب، شفت اللون الحلوة كبرت وهسه في قصتنا تكتب. يا أخي كان مثل قريب أمس القريبة في براح أحلامنا تلعب، كل ما تحتاج تجيب لها من عصر ريدك نتشرف. يا سلام يا نفسي أهرب من ليك ومن عيونك، ما في مهرب حتى ولدك طبع زيك وضحكت الكل ليها بكرة بجاية داية تفتح لعيون وشايلة شوقين ما بينضب وبتلاهو يا صباح فرحي المؤكد ما له حالك شكله مدعف لما لي ورق المبحثر في درج حلمه المرتب وانكسر ساق المسافة وقال لهم يما انا داير اخطب الدموع من عيني سالت والفرح لو مكاني داية سابغ لخطايا ودايرة وشتغ لزماني مسيرت لنفسي فيها والله حقق للأمان وربي يحفظ لي أنا يلبيه دايما الراب عشاني وربي يحفظ لي حبيبي يلبيه دايما الراب عشاني معي تحيات أمان محمد فعل
11: وهكذا وصلنا معكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من دفتر مشاعر حتى نلقاكم الأسبوع القادم كونوا دوما بخير وإلى اللقاء
9: دفتر مشاعر شاركنا نبض كلماتك وقصيدتك دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك
10: ما تكتر عذارك علي صدقني ما بفيدك ندم أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين وصل قربك وهم
9: بس لينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 08 00 00 4 7 0
15: على راديو دبنجا حديث اليوم حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا
16: أهلا ومرحبكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم في اليومين الفاتوا أعلن بنك السودان المركزي حزمة من الإجراءات الرقابية والإدارية بحق عدد من المصارف والعاملين فيها شملت إيقاف المصرفيين عن مزاولة أعمال الصادر والاستيراد وإنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين للتحقيق وده على خلفية مخالفات تتعلق بعمليات النقد الأجنبي الخطوة أثارت اهتمام الأوساط الاقتصادية والمصرفية حول هذه الإجراءات بنك السودان يعتقد أنه هذه الإجراءات جاءت في إطار صلاحياته القانونية الرامية إلى إحكام الرقابة على سوق النقد الأجنبي والحد من الممارسات اللي بتأثر على استقرار سعر الصرف وتعزيز سلامة الجهاز المصرفي لكن الخطوة في المقابل يعني أثارت عدد من التساؤلات المهمة يعني حول أنه هل استندت الإجراءات إلى أسس قانونية وإدارية سليمة وهل يملك بنك السودان الصلاحيات الكاملة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات أو القرارات بحق الموظفين في المصارف ولا هو ترك الإجراءات دي للمصارف تتخذ إجراءاته مع موظفينها وهل تكفي الإجراءات الرقابية وحدها لكبح الارتفاع المتواصل في سعر الدولار أم أن الأزمة في سوق الصرف أعمق من ذلك للجواب على الأسئلة دي بنستضيف في الحلقة دي الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف علي إبراهيم للوقوف على الأبعاد القانونية والإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي. أهلا ومرحبا بك سيد عبد اللطيف علي إبراهيم في راديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم.
17: بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا جزيلا.
16: وبداية ما طبيعة هذه الإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي بشكل مفاجئ باتخاذ قرارات بحق مصارف ومسؤولين في هذه المصارف وإقالة البعض؟
17: أنا هنا أحب أبدأ من الإطار العام بالنسبة للسياسات وتأثير هذه السياسات على الأداء الاقتصادي بصورة عامة للبلد وكذا. فالمعروف أنه الاستقرار الاقتصادي ما بيجي إلا بالتكامل بتاع سوق العمل والسياسات النقدية والسياسات المالية يعني. وبما أنه بنك السودان مسؤول عن تنفيذ السياسة النقدية فبيجي دوره في هذا الإطار، لأنه في النهاية هو بيحافظ على الجانب بتاعه فيما يتعلق بالسياسات النقدية هي لها ارتباط طبعا بسياسات التمويل، لها ارتباط بسياسات عرض النقود، لها ارتباط بسياسات النقد الأجنبي. فبالتالي كل الإجراءات التي يقوم بها بنك السودان هي في إطار المحافظة على هذه السياسة. الخبر اللي انتشر أنه هو قام باتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض المصارف نسبة لمخالفات مصرفية وضد بعض الموظفين أيضا، أنا أفتكر أنه للبنك السودان أو البنك المركزي له الحق في أنه يتخذ الإجراءات اللي بتحفظ السير بتاع السياسات النقد الأجنبي بصورة يعني عملية وكده. فلأنه يعني أي اختلال في تنفيذ هذه السياسات أو ارتكاب مخالفات بتؤدي إلى عدم استقرار في سعر الصرف، وبتؤدي إلى يعني الإيروجن أو الانهيار بتاع الاحتياطات من النقد الأجنبي في البلد، وبرضه بيأثر على تمويل الاستيراد وبرضه السلام تحت الجهاز المصرفي بصورة عامة، بل وثقة الجمهور ذاته في هذه المصارف يعني أو في النظام المصرفي بصورة عامة يعني. لذلك أنا أفتكر أن البنوك المركزية أو بنك السودان له الحق في أنه يتخذ من الإجراءات يعني ما تكفل التنفيذ بتاع السياسة النقدية وكذا. وطبعا هناك قانون بنك السودان، هناك قانون العمل المصرفي، وهناك يعني قانون العمل اللي بيخول للبنك المركزي الاعتماد عليه في اتخاذ هذه الإجراءات وكذا. طبعا دور بنك السودان هو دور رقابي، لأنه في النهاية لابد أن تكون في رقابة بالنسبة للجهاز المصرفي، تكون في رقابة وبموجبة كل ما كانت هناك رقابة لصيقة كل ما كان يعني الأداء بتاع الجهاز المصرفي يتماشى مع السياسات النقدية اللي هي طرح بنك السودان. فأي مخالفة تتعلق بالتنفيذ بهذه السياسات أو الخروج عن النصوص الواردة في سياسات بنك السودان، بحق لبنك السودان أنه يتخذ إجراءات ما تكفل تنفيذ هذه السياسة يعني، وليس في قطاع النقد الأجنبي إنما أيضا فيما يتعلق بعمليات التمويل، فيما يتعلق بالحفاظ على أموال المودعين، وفيما يتعلق إذا كان في أي اختلاسات برضو ممكن البنك المركزي يدخل طبعا في إجراءات يتخذها من أجل الحفاظ على السلامة المصرفية بالنسبة للبنوك وكذا. فنفتكر أنه هناك قوانين ممكن يستند عليها البنك المركزي في السير في هذه الإجراءات.
16: برضو السؤال سيد عبد اللطيف، وأنت لازم تتحدث لراديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم، حول إنه هل التزم بنك السودان في هذه الإجراءات بالمعايير القانونية والإجرائية الواجبة؟ يعني مثلا يوفر حق الدفاع وإجراء التحقيقات وتدرج في العقوبات وإتاحة الطعن للموظفين اللي تم استهدافهم في التحقيق وبالفصل وكذا، وكذلك برضو هل إنه الإجراءات نفسها متوافقة مع معايير الرقابة المصرفية الدولية؟
17: حقيقة أنا ما عندي معلومة في تفيد بأنه البنك السودان التزم بالإجراءات أو المعايير القانونية، لكن بقول أنه من المفترض أنه يكون التزم بها، لأنه في النهاية إذا كان ما ملتزم بها يكون موقف القانون ضعيف ويكون subject للطعن يعني. طبعا أنا برجح أنه يكون طبعا يكون التزم بالجانب القانوني، وطبعا إذا الرقابة على المصارف طبعا عندها فرق بتاع التفتيش بيكون يكون بتعمل دائما في التفتيش في الأداء المصرفي وكذا، والتاريخ المصرفي حافل ببعض كثير من الأحداث، يعني أنه يعني في ضبط كان بالنسبة للمخالفات فيما يتعلق بالتمويل فيما يتعلق بالنقد الأجنبي وكذا، وبالتالي تجربة بنك السودان أفتكر أنا بتأهله في أنه يكون اتخذ الإجراءات القانونية. إذا كان متخذ الإجراءات القانونية طبعا يكون صديق للطعن من جانب البنوك المتظلمة أو الأفراد المتظلمين وكذا، وضبط ضعف موقفه كبنك مركزي. لكن طبعا إذا كان طبعا التزم بالإجراءات القانونية فهو ده يعني بيعزز مبادئ العدالة والحوكمة، ولابد أنه طبعا كبنك مركزي لابد أنه يعتمد على القانون في إنفاذ الإجراءات اللي بيتخذها حيال المصارف والأفراد يعني. لكن يعني إذا كانت الإجراءات اتخذت يعني بصورة متوافقة مع القانون والمعايير اللي وضع بنك السودان أو القانون العام في بنك السودان، أفتكر أنه ما بتكون عندك مشكلة مع الرقابة المصرفية الدولية. وحقيقة ده دور المصارف المركزية، يعني إحنا قبل فترة نسمع عن بنك إنجلترا اتخذ بعض الإجراءات حيال المصارف في إنجلترا، برضو قبل فترة شهر وشوية نسمع عن أن مصرف الإمارات المركزي اتخذ بعض الإجراءات تجاه بعض المصارف وأصدر بعض الغرامات، وبفتكر أنه ده الدور المعياري بالنسبة للبنوك المركزية يعني. وإذا اتخذت وفقا للقانون ما بتصير أي إشكالات قانونية. من منظور حوكمة ورقابة مصرفية أنا أفتكر أنه تشديد الرقابة على المعاملات بتاعت النقد الأجنبي هو ده أمر طبيعي ومهم جدا، وخاصة في ظل الظروف اللي هي بمر بها السودان وظل الظروف اللي هي يعني مر بها سوق النقد الأجنبي في الفترة الفاتت والارتفاع المتسارع بالنسبة لسعر الصرف وكده. لابد أن البنك المركزي يتدخل بشتى الوسائل على أساس أنه يحقق الاستقرار في هذا المجال وكذا. بالنسبة لسلطة بنك السودان في إنهاء يعني خدمة موظفين في البنوك، فإذا كان المقصود إلزام المصرف باتخاذ إجراء بحق موظفين ثبتت مسؤوليتهم عن المخالفات الجسيمة في داخل المصرف، فممكن ده يكون في إطار التدابير الرقابية للبنك المركزي، وده طبعا لابد أنه يكون مستند على لوائح ومستند على قانون. دي إذا كان طبعا من خطة تصحيحية للبنك المركزي. أما إذا كان المقصود أن البنك المركزي يفصل موظف مباشرة من علاقة العمل بينه وبين المصرف، أنا أفتكر أنه ده بيعتمد على النصوص القانونية السارية. طبعا في بعض الكثير من الأنظمة القانونية تكون علاقة العمل بين الموظف والمصرف فقط يعني، لكن ممكن يمارس البنك المركزي سلطة الرقابية على المصرف، وقد يطلب استبعاد موظفين مسؤولين عن المخالفات أو يعني يجب اتخاذ إجراءات عدم صلاحيتهم لشغل اللي هي الوظيفة المعينة. وهنا أنا بقول أنه في علاقة مباشرة ما بين بنك السودان والإدارات المصارف، يعني المدير العام ونائب المدير العام، لأنه هو موافق على تعيين المدير العام ونائب المدير العام تقريبا. فبالتالي هو ممكن يعني يحيل المدير العام يعني او يلغي وظيفه او يلغي تعيين المدير العام او نائب المدير العام يعني اذا ثبت انه متورطين في اي مخالفات يعني. لكن طبعا ده كله بيعتمد على القانون يعني.
18: طيب سعادة الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف الإبراهيم، يعني إلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه الإيرادات في وقف تصاعد الدولار؟ يعني تقريبا الدولار الآن بدأ في تصاعد جديد، رغم أنه بنك السودان يعني ضخ كميات من النقد الأجنبي على المصارف، والآن برضو شغال في تشديد الرغبة على المصارف برضو لكل إجراءات لوقف تصاعد الدولار، لكن لا زال هنالك يعني ارتفاع في سعر الصرف. فما قراءتك لهذا الموضوع؟
17: لو صراحة أنا تكلمت برضو في بداية كلامي عن التناغم السياسات، السياسة المالية والسياسة النقدية وسوق العمل، لابد أن يكون في توازن أو تناغم بيناتهم يعني. فإذا حصل أي اختلال في أي من هذه السياسات ده بيؤدي برضو إلى تشوهات في عدة أماكن يعني، سواء كان في سعر النقد الأجنبي، سواء كان في مستوى المديونية، سواء كان في معدل التضخم. فدي كلها لابد أن تكون نتاج للممارسة بالنسبة للممارسة في المنظومة الاقتصادية يعني. فالسياسات التي اتخذها بنك السودان قبل فترة ضخ حوالي 400 مليون درهم دي أدت إلى أول حاجة، أدت إلى انخفاض سعر الصرف، أدت إلى تخفيض التسارع في الانخفاض يعني. حقيقة الانخفاض في سعر الصرف ده بيكون أثر مؤقت تقريبا يعني لو ملاحظين أنه يعني الأيام الأولى انخفض سعر الصرف تقريبا وبدأ حتى التسارع في الانخفاض بدأ يقل يعني، وده برضه نجاح للسياسة، نجاح جزئي، لكن ده كله مش كافي على أساس أنه يعني ده يعالج مشكلة سعر الصرف، لأنه استيل المشكلة قائمة اللي هي المشكلة بتاعت عدم التناغم بتاع السياسات وعدم التناغم بتاع المنظومة ذاتها، منظومة السياسات الاقتصادية يعني. فالإجراء اللي اتخذه بنك السودان فيما يتعلق بإيقاف بعض إيقاف بعض العاملين في الجهاز المصرفي أو بعض التحذيرات لبعض المصارف، أو قد تكون إجراءات عقابية لبعض المصارف، أنا أفتكر أنها هي جزء يعني من الإجراءات الممكن يتخذها البنك المركزي، وبتأثر حقيقة، لكن ما بتلغي يعني المسألة بتاعت الاختلال في سعر الصرف. فحقيقة دي واحدة فقط من الإجراءات العديدة المفروض الناس تتخذها بالنسبة للمعالجة سعر الصرف. طبعا إذا كان يعني البنك المركزي بيعالج وفي آخرين بيحاولوا يعني يفتح ثغرة، وبالتالي دي بتؤدي طبعا إلى فشل السياسات بتاعت بنك السودان، لكن دي مش هي العامل الأساسي في فشل السياسات يعني. فشل السياسات بتكون ناتج عن يعني ترتيبات كثيرة جدا، أو على الأقل أعداد كبيرة جدا من الإخفاقات يعني اللي هي موجودة اليوم في الاقتصاد، المستوى معدل السيولة، السياسات الاقتصادية، الاحتياط الموجود من النقد الأجنبي كذا. فبالتالي المسألة مش مسألة فقط إيقاف عاملين، المسألة كلها عايزة معالجة شاملة، يعني هي معالجة شاملة بالنسبة للمشكلة الاقتصادية. شكرا.
16: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
15: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
19: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
20: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحبا بك.
21: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة وفي معسكرات النزوه واللجوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التضعيم بتاعهم مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتضعيم بتاعه. برضو التضعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي كان بيكون في حمل وبيكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة المرض ممكن تعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات الميدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرض ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاءه مرض تتنس بتروفة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيمه ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية دي للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة للعضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما أعرف. ما أعرف طوالي. هنبدأ من البداية، نديها الحقنة الأولى دي، سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تيجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعاملة التحصين وأخذ الجرعة في التتنس دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ تاني. أها، نقوم نقول لا تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لا تجينا بعد 6 شهور هي تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولاتين بس، والمرة ممكن تلد أكثر من كده، بالتالي برضو هي محتاجة أكثر. نقول

0: الجرعة ذات لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقولها تاني تجينا بعد سنة تانية. لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاعت التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدأ ممكن تأخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما فيه دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل او لسه بيستخدموا بعض المشارد او المز بيستخدموها اكثر من مره، حياه التغريديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتيتانوس، والتيتانوس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تعدي للوفاه ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ الجرعات التيتانوس الخمسه جرعات القلنه دي على الاقل عشان تحمي نفسك، لأنه ما معروف ممكن تكون انت مسافرة وفي الخريف وينقطع بيك الطريق والمرأة تكون حامل ويجي الألم بتاع الولادة والطلق بتاع الولادة، في اللحظة دي يكون ما في أي داية مدربة ما في أي أدوات وهي بتقوم بتلي بالحياة الموجودة. لو أخذ الجرعات الخمسة محمية من المضافات التنس، لو جاءت الالتحامات الثانية بيكون خفيف وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمة جدا للأمهات وكل من الناس المتزوجين، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. أي بيت ولا أي مرأة من عمر 14 سنة لحد 40 سنة لازم تمشي على الأقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التتنس، المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاة مباشرة. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا، وفي أي واحد عنده سؤال في التطعيم أو في التحصين نحن جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله، وفوتكم بعافية. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده، والرقم 00313562545350، وأكرر الرقم تاني 00313562545350. وودعناكم الله.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 19 شهر 7 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قيادات ميدانية تعلن سيطرتها على منطقة المسلمية في الرهد بشمال كردفان، ومسعد بولس يبحث الأوضاع في السودان مع الجامعة العربية والخارجية المصرية. حافستو يجري مباحثات مع موسفيني في عنتيبي حول الأوضاع في السودان، والبرهان ينهي زيارة إلى أسمرة. الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض، ومصرع شاب في بربر بولاية نهر النيل إثر تعرضه لهجوم من تمساح. احتجاجات في الموانئ البحرية بسبب تشكيل نقابة من منسوبي النظام السابق، ولجنة المعلمين بكسلة تعلق إضرابها لمدة أسبوع. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلن جنود في قوات الدعم السريع سيطرتهم على منطقة المسلمية بالقرب من الرهد في ولاية شمال كردفان، ونشر جنود في الدعم السريع مقاطع فيديو أكدوا فيها سيطرتهم على المنطقة، وأشاروا إلى عزمهم التوجه نحو مدينة الرهد. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: قدام بس، الله اكبر، قدام بس، منظورين الله اكبر.
0: في المقابل قالت مصادر ميدانية مقربة من القوات المسلحة ان القوات المسلحة تمكنت من صد الهجوم، واتهمت المصادر القوات الدعم السريع بحرق عدد من منازل المواطنين وقتل بعضهم وإصابة آخرين ونهب بابورين زراعيين وممتلكات أخرى واختطاف عدد من المواطنين. أكدت غرفة طوارئ دار حمر أن الجيش السوداني شن غارات دقيقة بالطيران المسير دمرت 14 عربة قتالية تتبع لقوات الدعم السريع كانت قادمة من منطقة جبل عوينات. وقالت إن القوة اتخذت من عدة مناطق بين كردفان ودارفور ارتكازات ثابتة لها. قالت الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض يتدهور بسرعة، حيث امتلأت مخيمات النازحين بالوافدين الجدد. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن عدد سكان مدينة الأبيض قد تضاعف تقريباً. وقال عبد الله الوردات المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان إن مدينة الأبيض تستضيف نحو 100,000 نازح ولا تزال تعاني من نقص الغذاء والماء والوقود. وأضاف في هذا الخصوص:
2: عدد سكان مدينة الأبيض يبلغ أكثر من 500,000 أو 600,000 شخص، وتستضيف أكثر من 100,000 نازح معظمهم من الشباب. نحن نعلم أن الحصول على الطعام والمياه يمثل إشكالية كبيرة. برنامج الغذاء العالمي قدم مساعدات الطعام إلى أكثر من 100,000 شخص في هذه المخيمات داخل المدينة.
0: من جهته كشف مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان محمد إسماعيل وصول أكثر من 11,000 أسرة نازحة إلى مدينة الأبيض منذ مارس الماضي من ولايتي جنوب وغرب كردفان ومناطق أخرى، وأوضح أن نحو 400,000 نازح يحصلون على حصص غذائية من جملة 1,200,000 نازح بمدينة الأبيض، مؤكدا أن الفجوة في الحصص الغذائية للنازحين أكبر من 50%، وذلك بسبب نزوح قرى كاملة الآن إلى مدينة الأبيض. بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي موقف الجامعة الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان وتغليب صوت الحكمة والحوار والحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته الوطنية، وطلع الأمين العام خلال لقائه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس على تقديرات الجانب الأمريكي لتطورات الوضع في السودان، كما اتفقا على التنسيق والعمل المشترك. في الأثناء بحث مسعد بولس مع وزير الخارجية المصرية اليوم الأحد الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى. اجتمع الرئيس الأوغندي يوري موسوفيني مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان هافيستو لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع في السودان ومعالجة الأزمة الإنسانية وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وركز الاجتماع الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة عنتيبي على تعزيز الحوار بين الأطراف المنخرطة في النزاع السوداني وتطوير التعاون الإقليمي ودعم المبادرات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق سلام مستدام. أجرى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مباحثات مع الرئيس الإريتري سياسي أفورغي في العاصمة أسمرة يوم الجمعة، تضمنت مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وأسمر في مختلف المجالات. أصدر رئيس وزراء حكومة تأسيس في السودان محمد حسن التعيشي قرارا بتعيين 6 وزراء جدد في الحكومة الانتقالية. وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي أمس أن القرار شمل وزارات الزراعة والغابات والتجارة والاستثمار والاتصالات والتحول الرقمي والعمل والشباب والرياضة. أكد وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم أن مشروع رصيف الغاز الذي وقعته هيئة الموانئ البحرية وقعت بشأنه مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية مع مهم استراتيجيا ولكنه قديم متجدد. وقال إبراهيم لراديو دبنجا إن التوقيع على مذكرة التفاهم يترك أسئلة كثيرة، مشيرا إلى أنهم في الفترة الانتقالية حاولوا إكمال بناء المرسى في ميناء بور سودان، إلا أنهم تفاجأوا باحتكار الجيش لمشاريع الغاز بقرار من البشير، معبرا عن أسفه لأن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان انحاز للجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
3: مرسى ومستودعات خاصة بالغاز على ميناء البحر الأحمر أو أي من موانئ البحر الأحمر السودانية لا شك أنه هو مشروع مهم جدا، يعتبر مشروع استراتيجي لمستقبل الطاقة في السودان. وهذا المشروع هو قديم متجدد، يعني لم يأتوا بشيء جديد، لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع الحكومة.
0: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية نجاح الوساطة التي قادها مديرها العام محمد طاهر عمر في إنهاء الخلاف بين رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة الناظر محمد الأمين تيريك ووالي ولاية كسل الصادق محمد الأزرق. وقالت الشركة إن اللقاءات المكثفة والمشاورات أسفرت عن مصالحة شاملة بين الطرفين بما يعزز الاستقرار والأمن في شرق السودان ويدعم وحدة الصف وتغليب المصلحة الوطنية. أعلنت الإدارات الأهلية لقبيلة التعايش رفضها جميع مظاهر التفلت والأحداث الأمنية الأخيرة في منطقة أم دافوغ الحدودي، وأكدت رفضها القاطع لما وصفته بالمخططات التخريبية والاستخباراتية التي تسعى للنيل من استقرار أفريقيا الوسطى. وأشادت الإدارات الأهلية بمخرجات الملتقى الحدودي الذي اختتم أعماله وأسفر عن وثيقة توافقية جددت اتفاق الصلح الشامل بين المكونات القبلية في السودان وأفريقيا الوسطى. وأضاف متحدث باسم الإدارة الأهلية في هذا الخصوص:
4: إعلان رفضنا القاطع واستنكارنا الشديد لكافة المخططات التخريبية التي تسعى إليها فلول الحركة الإسلامية وجيوبهم الاستخباراتية والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى الشقيقة، تأكيد التزامنا المطلق بحفظ الأمن والاستقرار على جانبي الحدود مع أشقائنا في أفريقيا الوسطى.
0: لقي لاجئ من جنوب السودان يشتبه في تورطه في عمليات سرقة مصرعه بعد تعرضه للضرب على أيدي عدد من اللاجئين السودانيين في معسكر كريان دونغو شمالي أوغندا، واحتجزت الشرطة 5 أشخاص حتى الآن، فيما قد تتمدد التحقيقات لتشمل نحو 40 شخصا من أفراد المجتمع السوداني يشتبه في مشاركتهم في الواقعة. شهدت هيئة الموانئ البحرية احتجاجات رفضا للإجراءات التي أعلن بموجبها عن تكوين نقابة جديدة للعاملين من منسوبي النظام السابق. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن المحتجين أغلقوا مقر رئاسة هيئة الموانئ البحرية مطالبين بإلغاء تكوين النقابة وبإلغاء أي أجسام نقابية تتكون تابعة للنظام السابق. وأضاف في هذا الشأن:
5: الآن هناك تجمعات رفض للخطوة اللي تمت أمس وبيعتبروها غبزة بالزرام، وإنه أتت ببعض المحسوبين على النظام السابق، وإنه النظام السابق الآن بمارس وصاياه من خلف الستار، وهو ما يؤشر إلى وضع حد لهذه الاحتقانات.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسل تعليق الإضراب لمدة أسبوع ابتداء من أمس السبت، مشيرة إلى تحقيق تقدم الملموس في ملف تعديل استحقاقات عام 2025. وأضاف في بيان أن رفع الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة لاختبار مدى جدية السلطات في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتأكد من صرف جميع الاستحقاقات كاملة. اتهمت لجنة المعلمين السودانيين إدارات التعليم بمحلية جبل أولياء بفرض رسوم وصفتها بالباهظة على التلاميذ والطلاب تحت مسمى الامتحانات الموحدة، واعتبرت أن هذه الممارسات تمثل تنصلا من مسؤولية الدولة في تمويل التعليم وتهدد بزيادة معدلات التسرب من المدارس. دخل ممرضو مستشفى وادي حلفة في إضراب جزئي احتجاجا على تأخر المرتبات، وأشارت ممرضات إلى تأخر صرف مرتباتهن للشهر الثاني على التوالي، منوهات إلى صرف ما يعادل 40% فقط من حقوقهن. كشفت وزارة الزراعة والغابات بولاية وسط دارفور عن تحديات تواجه الموسم الزراعي، أبرزها ضعف التمويل ونقص البذور والآليات الزراعية كالجرارات وارتفاع تكلفة العمليات الزراعية. وأشارت الوزارة إلى مخاوف من انتشار الآفات ودخول الماشية والدواب للمزارع وظهور أسراب الطيور المهددة للمحاصيل، مطالبة بتوفير تمويل عاجل للتقاوى ودعم لجان حماية الموسم وتمكين برامج مكافحة الآفات لضمان نجاح الانتاج بالولاية. قالت وزارة الصحة في إقليم النيل الأزرق أن 3000 شخص على الأقل أصيبوا بحمى الضنك خلال الأيام الماضية، وتوفي آخرون بأصناف من الأمراض من بينها الضنك. وأشارت إلى أن المستشفيات في الإقليم تشهد اكتظاظا بالمرضى المصابين. أعلن وزير داخلية حكومة تأسيس دكتور سليمان صندل عن اكتمال تشغيل جميع المحطات الجمركية في إقليم دارفور، مشيرا إلى افتتاح بقية المحطات قريبا. وقال مدير عام الجمارك العميد مختار الحبيب خلال لقائه وزير الداخلية إن أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه العمل الجمركي تتمثل في نقص القوة البشرية والحاجة إلى المعينات الفنية وضرورة رفع القدرات من أجل مكافحة التهريب وضبطه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي شاب مصرعه السبت إثر تعرضه لهجوم تمساح أثناء وجوده في مياه النيل بمنطقة جزيرة السيدر جنوبي مدينة بربر بولاية نهر النيل، وأفادت مصادر محلية بأن التمساح باغت الشاب وسحبه إلى الأعماق أمام مرافقيه دون أن يتمكنوا من إنقاذه، وأعادت الحادثة المخاوف من تكرار هجمات التماسيح بعد أيام من واقعة مماثلة شهدتها جزيرة صاي بالولاية الشمالية. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إصلاح صراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية، وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. نستعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق سراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم في راديو دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق دفع المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابانجا شاكرين ومقدرين لهم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل إنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق سراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
1: وبهذا مستمعي راديو دبنك الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. بتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة، ولأن نلتقي في لقاء خاص جديد تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجسر.
3: راديو دبنجا راديو
0: في حديث خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
4: هذه هي الحق، والذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن يكون كل هذا الأمر ولسيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
5: أوقفوها لا للحرب.
3: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
6: كلكم خلي بالكم،
7: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
8: بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ في المؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة. يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده. فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة. فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت الموية في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل موية من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه ويجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي، يعني كل حواشة فرضوا عليها مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سرين فقالوا لنا إنه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة يعني ما. فغايته المهم الموضوع مشى على كده والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. ولكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو كان في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف، يعني كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر. وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروع حلف الجريدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. فدي واحدة برضو من الإشكاليات اللي واجهت المزارع السنة الفاتت. نجي للموسم الشتوي في القمح، يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كتير ووفر منظمات، ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله، ولولا تدخل المنظمات، أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا. معادة المؤسسة زادت الرسوم الزراعية، الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف، وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30، يعني كلها على بعضها 280 ألف. ال 30 ألف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية، من داخل ال 250 ألف، لكن لفشل أعضاء الاتحاد، لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع. يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم، يعني ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع. يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو؟ للتسيير، ما عارف يسيروا كيف ذاته، ما عارف. ده كله كوم، والأسعار بتاعت السوق كوم، والسعر التركيزي كوم. يعني لما نجي للسوق بنلقى انه السوق بيتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق، وما في أسعار ثابتة لأي محصول، كان قمح، كان عدس، كان قطن، كان فول سوداني، الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني. وده طبعا مهمة الاتحاد اللي قاعد ندفع له 30 ألف دي على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله.
7: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
6: راديو دبنجا دبوا قرنبل الأدبونا ودبهنا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش فسان أصلي بك هداب ننقدي أين تتاك بدأسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
7: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
3: راديو دبنجا راديو
0: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا. الحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان، بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان. في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراق مصطفى حامد، التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم. مرحب بك الأستاذة إشراقة، وبداية حدثينا عن هذه الرحلة والمشاهدات والمواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتيهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا.
10: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي، وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا. وطبعا يعني إنه كيف أنا وجدتهم، يعني مهما نكون يعني قرأنا أو من روايات ومن أخبار ومن تحليل، الوضع اللي أنا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة جدا. يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات، السودانيين هم الأكثر، عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى، منهم باكستانيين، منهم من أفغانستان، من مصر، من حتى من الأردن على فكرة، يعني وين كان العدد بسيط، ممكن 2-3 من المغرب. يعني العدد جنسيات مختلفة، هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصائر الحزينة اللي حاصلة أنا شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرت بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفت من المنظمة اللي أنا سافرت معاها وتمت دعوتي منهم، منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS، بلكان روتة باللغة الألمانية، اللي هي طريق البلغان، مقصود الدول دي. وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة، لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود يعني من البوسنة، طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر، هم بيجوا خلاص داخل الأرض الكرواتية، ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اليو الموجود في الاتحاد الأوروبي ووفق الاتفاقية جنيف، مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار أنه يسمعوا قضيتهم وياخذوا كل الرعاية المنصوص عليها في الاتفاقية دي. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما حصلت. وطبعا البوش باك المعروفة يعني اللي بمارس السلطات الموجودة على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني، يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش، يعني جو أولا حفاة، وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين، حفاة تماما، بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح، انتزعوا منهم تلفوناتهم وحقوا. يعني أنا الحكاية دي سمعتها من واحد منهم يعني بصوت عالي، الواحدة من الشرطيات بتاعت الحدود يعني خدت أول حاجة كل التلفونات بتاعتهم، لأن هي طبعا اللي بيستعينوا بها في الوجهات اللي هم ماشيين لها، فبيضربوا ضربة بالمسدس كل التلفونات. وبعدها قالت ليون يعني you aren't human، يعني أنا لا يمكن أنسى شكل وشه وهو بقول في الكلمة دي، يعني مشاهد مؤلمة جدا جدا. طبعا هم موجودين في معسكرات، المعسكر الرسمي بتاع البوسنة يعني في سراييفو عندهم واحد، وفي بهتاش عندهم واحد، وفي مدن تانية يعني احنا مشينا لها برضو في معسكرات، لكن للأسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقابر اللي وفرتها المنظمة SOS اللي ماتوا، يعني فيهم ناس ماتوا وما عندهم أي هوية، يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني. يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات. طبعا واحدة من الحاجات المحزنة ولا يمكن يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام، اللي هي يعني ثلاثة يعني ولسه يعني في مقتبل العمر، يعني يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه، الثاني كمه 30 سنة وعنده أطفال، الثالث كمه 40 سنة وعنده 5 أطفال. يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان، وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد نازل، وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال، فأطرافهم اتجمدت فتم بترها، يعني الأقدام بترت من الركبة، يعني حاجة شفتها بعيني ومشي زرتهم، واثنين منهم الأيادي الكف تحت الأيادي قطعت. عرفت طبعا جمعت معلومات كثيرة جدا، يعني إن شاء الله حترى النور يعني في كتاب، لأنه دي إدانة للاتحاد الأوروبي ولسياسته. الاتحاد الأوروبي اللي قبل كده السنة ولسه يعني سبب سياسة الهجرة اللي هي عن طريق ما سموه زمان الخرطوم بروسيس، اللي هو وجه آخر من وجه الاستعمار، وبنسي فكرة إنه الهجرة هي حق إنساني. ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية، ومن المؤسف إنه نحن يعني كثير مننا وبالذات الشغالين في مجال الإعلام أو حتى مرات الكتاب يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي واضح إنه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني، ما عاوز إنسان يجيهم في يعني يجي يدخلوا البلدان دي، لكن طيلة ما إنه أسباب الهجرة لا تحارب ولا يوجد لها حلا حيكون في هجرة، والهجرة هي أصلا حق إنساني. فما ممكن أنت يعني تكون بتساهم وأنت شايف في حرم بتستعر داخل السودان، وفي نفس الوقت هم شباب وأغلبهم ديل شباب الثورة. يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثورة نجحت نحن ما كنا طلعنا، الثورة ما انطفت. يعني قلت له واحد البريغة في عيونكم اللي لسه في أمل، يعني ما انتهت الثورة ولا يمكن إنها تنتهي مهما جار بين الزمان. وطبعا في منظمات يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية، وأسس صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو، واجتهد اجتهاد شديد جدا، وهسه المنظمة دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس وفي تعاطف. يعني الوفد اللي أنا سافرت معهم فيهم برلمانية سابقة عن حزب الخضر، وفيهم برلمانية عن حزب اليسار جات في من ألمانيا وكاتب معروف، وكنت أنا يعني سودانية ناشطة ومعروفة بمواقفي الواضحة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي. في منظمات يعني شغالة وفي أفراد شغالين، وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا، واضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة، والظاهر إنه يعني بدأ لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه، كانت بالنسبة لي واضحة تماما. يعني أسرتني يعني بوسناوية ممكن يكون عمرها 79 سنة بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها عزراء، يعني ده عالم تاني من الإنسانية. ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت SOS الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج، يعني البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها ما في، يعني نظام ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذ ممكن يأخذوا لمدة سنة، لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يجاسفوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني آخرة قبل فترة زي ما حكى لي نهاد واللي هو ده مرات بيشرف عليه يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضو المسؤول منه في المنطقة من البوسنة يعني اسمه صابر، وزوجته شغالة داخل المعسكر برضو. يعني احنا مشينا بيتهم، وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زي وزي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر للمخرج، وزي ما قلت المخرج يعني لجوء داخل البوسنة من المستحيل يعني، وبعد ذلك هم بيحاولوا يجاسفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات اللي يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا، آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منهم أي حد عشان حتى يعني يتم إكرامه بالدفن. يعني فالوضع سيء جدا، وما في حل غير إنه الحرب دي تجيف. ما في حل غير إنه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا، وإلا مش إنه حيضيع بلد، يعني حيضيع جيل كامل. يعني جيل الآن المشرد في كل العالم، ما أسوأ وضع أنا ممكن أكون شفته في حياتي الوضع اللي أنا شفته بتاع اللاجئين والقصص اللي حكوها ليا، وهم بيجوا يعني بيكون واحد عمره 17 سنة عبر من الجنينة، مش منطقة يعني منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد، ومن تشاد مشى ليبيا، ومن ليبيا مشى النيجر، ومن النيجر مشى الجزائر، ومن الجزائر جاء اليونان، ومن اليونان ركب البحر. ويا ماما حكى عن حكاية، يعني حكوا حكايات فظيعة عن البحر. يعني نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسف في عيونهم، يعني ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده. يعني أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي. ما قدرت أتحكم في المسألة دي نهائيا، رغم أنه حاولت كثير جدا اللي أنا التقيتهم في المعسكرات أنه نحاول نتذكر أنه نحن غويين ونحن طلعنا، يعني أنتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في أمل تصلوا وتبنوا حياتكم، يعني الريزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي نحن عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا تدينا قوة أنه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لهم وجبات سودانية وأخذوا منها، يعني أخذوا الباقي للمعسكر، يعني كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضو عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارفة طلع كيف، يعني طلع قال لي 5 سنين، فقال لي ممكن أقول لكم مي، يعني ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموعه وأحتضنه، يعني فمآسي، ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في إنه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير إنه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي، لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. أنا شاكرة ساني حدي مرة تانية وإتاحة الفرصة إنه أنا أتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الحتة دي منظمة SOS اللي أتاحت لي أنا الفرصة بدعوتهم إنه أنا أجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم، وشكرا إنكم أنتم الآن صوت لهم.
9: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر، تقبلوا تحياتي عبد المنعم ماديبو، والسلام عليكم ورحمة
3: راديو
9: الله
3: دبنجا راديو
11: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا بوابتك للسودان.

تحقيق السلام. يجب أن لا تكون هنالك خطوط حمراء غير قابلة للنقاش. نحن نمشي لهذا السلام بالذهن المفتوح والعين المفتحة. ما نمشي متمترسين

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 19 شهر 7 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قيادات ميدانية تعلن سيطرتها على منطقة المسلمية في الرهد بشمال كردفان، ومسعد بولس يبحث الأوضاع في السودان مع الجامعة العربية والخارجية المصرية. حافستو يجري مباحثات مع موسفيني في عنتيبي حول الأوضاع في السودان، والبرهان ينهي زيارة إلى أسمرة. الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض، ومصرع شاب في بربر بولاية نهر النيل إثر تعرضه لهجوم من تمساح. احتجاجات في الموانئ البحرية بسبب تشكيل نقابة من منسوبي النظام السابق، ولجنة المعلمين بكسلة تعلق إضرابها لمدة أسبوع. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلن جنود في قوات الدعم السريع سيطرتهم على منطقة المسلمية بالقرب من الرهد في ولاية شمال كردفان. ونشر جنود في الدعم السريع مقاطع فيديو وأكدوا فيها سيطرتهم على المنطقة، وأشاروا إلى عزمهم التوجه نحو مدينة الرهد. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: قدام بس، الله اكبر، الله اكبر، قدام بس، منظورين
0: الله، الله اكبر. في المقابل قالت مصادر ميدانية مقربة من القوات المسلحة ان القوات المسلحة تمكنت من صد الهجوم، واتهمت المصادر القوات الدعم السريع بحرق عدد من منازل المواطنين وقتل بعضهم وإصابة آخرين ونهب بابورين زراعيين وممتلكات أخرى واختطاف عدد من المواطنين. أكدت غرفة طوارئ دار حمر أن الجيش السوداني شن غارات دقيقة بالطيران المسير دمرت 14 عربة قتالية تتبع لقوات الدعم السريع كانت قادمة من منطقة جبل عوينات. وقالت إن القوة اتخذت من عدة مناطق بين كردفان ودارفور ارتكازات ثابتة لها. قالت الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض يتدهور بسرعة، حيث امتلأت مخيمات النازحين بالوافدين الجدد. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن عدد سكان مدينة الأبيض قد تضاعف تقريباً. وقال عبد الله الوردات المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان إن مدينة الأبيض تستضيف نحو 100,000 نازح ولا تزال تعاني من نقص الغذاء والماء والوقود. وأضاف في هذا الخصوص:
2: عدد سكان مدينة الأبيض يبلغ أكثر من 500,000 أو 600,000 شخص، وتستضيف أكثر من 100,000 نازح معظمهم من الشباب. نحن نعلم أن الحصول على الطعام والمياه يمثل إشكالية كبيرة. برنامج الغذاء العالمي قدم مساعدات الطعام إلى أكثر من 100,000 شخص في هذه المخيمات داخل المدينة.
0: من جهته كشف مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان محمد إسماعيل وصول أكثر من 11,000 أسرة نازحة إلى مدينة الأبيض منذ مارس الماضي من ولايتي جنوب وغرب كردفان ومناطق أخرى. وأوضح أن نحو 400,000 نازح يحصلون على حصص غذائية، من جملة 1,200,000 نازح بمدينة الأبيض، مؤكدا أن الفجوة في الحصص الغذائية للنازحين أكبر من 50%، وذلك بسبب نزوح قرى كاملة الآن إلى مدينة الأبيض. بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي موقف الجامعة الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان وتغليب صوت الحكمة والحوار والحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته الوطنية. وطلع الأمين العام خلال لقائه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس على تقديرات الجانب الأمريكي لتطورات الوضع في السودان، كما اتفقا على التنسيق والعمل المشترك. في الأثناء بحث مسعد بولس مع وزير الخارجية المصرية اليوم الأحد الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى. اجتمع الرئيس الأوغندي يوري موسوفيني مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان هافيستو لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع في السودان ومعالجة الأزمة الإنسانية وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وركز الاجتماع الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة عنتيبي على تعزيز الحوار بين الأطراف المنخرطة في النزاع السوداني وتطوير التعاون الإقليمي ودعم المبادرات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق سلام مستدام. أجرى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مباحثات مع الرئيس الإريتري أسياس أفورغي في العاصمة أسمرة يوم الجمعة، تضمنت مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وأسمر في مختلف المجالات. أصدر رئيس وزراء حكومة تأسيس في السودان محمد حسن التعيشي قرارا بتعيين 6 وزراء جدد في الحكومة الانتقالية. وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي أمس أن القرار شمل وزارات الزراعة والغابات والتجارة والاستثمار والاتصالات والتحول الرقمي والعمل والشباب والرياضة. أكد وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم أن مشروع رصيف الغاز الذي وقعته هيئة الموانئ البحرية وقعت بشأنه مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية مع مهم استراتيجيا ولكنه قديم متجدد. وقال إبراهيم لراديو دبنجا إن التوقيع على مذكرة التفاهم يترك أسئلة كثيرة، مشيرا إلى أنهم في الفترة الانتقالية حاولوا إكمال بناء المرسى في ميناء بور سودان، إلا أنهم تفاجأوا باحتكار الجيش لمشاريع الغاز بقرار من البشير، معبرا عن أسفه لأن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان انحاز للجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
3: مرسى ومستودعات خاصة بالغاز على ميناء البحر الأحمر أو أي من موانئ البحر الأحمر السودانية لا شك أنه هو مشروع مهم جدا، يعتبر مشروع استراتيجي لمستقبل الطاقة في السودان. وهذا المشروع هو قديم متجدد، يعني لم يأتوا بشيء جديد، لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع الحكومة.
0: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية نجاح الوساطة التي قادها مديرها العام محمد طاهر عمر في إنهاء الخلاف بين رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة الناظر محمد الأمين تيرك ووالي ولاية كسل الصادق محمد الأزرق. وقالت الشركة إن اللقاءات المكثفة والمشاورات أسفرت عن مصالحة شاملة بين الطرفين بما يعزز الاستقرار والأمن في شرق السودان ويدعم وحدة الصف وتغليب المصلحة الوطنية. أعلنت الإدارات الأهلية لقبيلة التعايش رفضها جميع مظاهر التفلت والأحداث الأمنية الأخيرة في منطقة أم دافوق الحدودي، وأكدت رفضها القاطع لما وصفته بالمخططات التخريبية والاستخباراتية التي تسعى للنيل من استقرار أفريقيا الوسطى. وأشادت الإدارات الأهلية بمخرجات الملتقى الحدودي الذي اختتم أعماله وأسفر عن وثيقة توافقية جددت اتفاق الصلح الشامل بين المكونات القبلية في السودان وأفريقيا الوسطى. وأضاف متحدث باسم الإدارة الأهلية في هذا الخصوص:
4: إعلان رفضنا القاطع واستنكارنا الشديد لكافة المخططات التخريبية التي تسعى إليها فلول الحركة الإسلامية وجيوبهم الاستخباراتية والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى الشقيقة، تأكيد التزامنا المطلق بحفظ الأمن والاستقرار على جانبي الحدود مع أشقائنا في أفريقيا الوسطى.
0: لقي لاجئ من جنوب السودان يشتبه في تورطه في عمليات سرقة مصرعه بعد تعرضه للضرب على أيدي عدد من اللاجئين السودانيين في معسكر كريان دونغو شمالي أوغندا، واحتجزت الشرطة 5 أشخاص حتى الآن، فيما قد تتمدد التحقيقات لتشمل نحو 40 شخصا من أفراد المجتمع السوداني يشتبه في مشاركتهم في الواقعة. شهدت هيئة الموانئ البحرية احتجاجات رفضا للإجراءات التي أعلن بموجبها عن تكوين نقابة جديدة للعاملين من منسوبي النظام السابق. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن المحتجين أغلقوا مقر رئاسة هيئة الموانئ البحرية مطالبين بإلغاء تكوين النقابة وبإلغاء أي أجسام نقابية تتكون تابعة للنظام السابق. وأضاف في هذا الشأن:
5: الآن هنالك تجمعات رفضا للخطوة اللي تمت أمس، بيعتبروها غبزة بالزرام، وإنه أتت ببعض المحسوبين على النظام السابق، وإنه النظام السابق الآن بمارس وصاياه من خلف الستار، وهو ما يؤشر إلى وضع حد لهذه الاحتقانات.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسل تعليق الإضراب لمدة أسبوع ابتداء من أمس السبت، مشيرة إلى تحقيق تقدم الملموس في ملف تعديل استحقاقات عام 2025. وأضاف في بيان أن رفع الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة لاختبار مدى جدية السلطات في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتأكد من صرف جميع الاستحقاقات كاملة. اتهمت لجنة المعلمين السودانيين إدارات التعليم بمحلية جبل أولياء بفرض رسوم وصفتها بالباهظة على التلاميذ والطلاب تحت مسمى الامتحانات الموحدة، واعتبرت أن هذه الممارسات تمثل تنصلا من مسؤولية الدولة في تمويل التعليم وتهدد بزيادة معدلات التسرب من المدارس. دخل ممرضو مستشفى وادي حلفة في إضراب جزئي احتجاجا على تأخر المرتبات، وأشارت ممرضات إلى تأخر صرف مرتباتهن للشهر الثاني على التوالي، منوهات إلى صرف ما يعادل 40% فقط من حقوقهن. كشفت وزارة الزراعة والغابات بولاية وسط دارفور عن تحديات تواجه الموسم الزراعي، أبرزها ضعف التمويل ونقص البذور والآليات الزراعية كالجرارات وارتفاع تكلفة العمليات الزراعية. وأشارت الوزارة إلى مخاوف من انتشار الآفات ودخول الماشية والدواب للمزارع وظهور أسراب الطيور المهددة للمحاصيل، مطالبة بتوفير تمويل عاجل للتقاوى ودعم لجان حماية الموسم وتمكين برامج مكافحة الآفات لضمان نجاح الإنتاج بالولاية. قالت وزارة الصحة في إقليم النيل الأزرق إن 3000 شخص على الأقل أصيبوا بحمى الضنك خلال الأيام الماضية، وتوفي آخرون بأصناف من الأمراض من بينها الضنك. وأشارت إلى أن المستشفيات في الإقليم تشهد اكتظاظا بالمرضى المصابين. أعلن وزير داخلية حكومة تأسيس دكتور سليمان صندل عن اكتمال تشغيل جميع المحطات الجمركية في إقليم دارفور، مشيرا إلى افتتاح بقية المحطات قريبا. وقال مدير عام الجمارك العميد مختار الحبيب خلال لقائه وزير الداخلية إن أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه العمل الجمركي تتمثل في نقص القوة البشرية والحاجة إلى المعينات الفنية وضرورة رفع القدرات من أجل مكافحة التهريب وضبطه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي شاب مصرعه السبت إثر تعرضه لهجوم تمساح أثناء وجوده في مياه النيل بمنطقة جزيرة السيدر جنوبي مدينة بربر بولاية نهر النيل. وأفادت مصادر محلية بأن التمساح باغت الشاب وسحبه إلى الأعماق أمام مرافقيه دون أن يتمكنوا من إنقاذه. وأعادت الحادثة المخاوف من تكرار هجمات التماسيح بعد أيام من واقعة مماثلة شهدتها جزيرة صاي بالولاية الشمالية. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش خلالها تصاعد وتيرة هجرة الشباب السوداني إلى خارج البلاد في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية. في إطار هذه الحلقة طرحنا سؤالا لاستطلاع آراء الشباب حول ما إذا كانت الهجرة هو الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني لتحقيق طموحاتهم وبناء مستقبلهم. وقد نشرنا هذا السؤال عبر منصات راديو دبنجة على فيسبوك وإكس تويتر سابقا، حيث أظهرت غالبية المشاركين أن الهجرة باتت تمثل الخيار الوحيد بالنسبة لكثير من الشباب في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية وضيق فرص العمل والتعليم واستمرار الحرب التي دفعت أعداد كبيرة منهم إلى البحث عن مستقبل أكثر استقرارا خارج السودان. وخلال هذه الحلقة نستعرض آراء الشباب ونناقش الدوافع الحقيقية وراء تزايد الهجرة والتحديات التي تواجه المهاجرين، وما إذا كانت هناك بدائل يمكن أن تمنح الشباب أملا في البقاء والمساهمة في بناء مستقبل بلادهم. ويسعدنا أن يكون معنا محمد آدم، أحد الشباب السودانيين الذين خاضوا تجربة الهجرة حتى وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك محمد في برنامج قضايا الشباب. بداية، في رأيك هل أصبحت الهجرة اليوم الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني رغم ما تنطوي عليه رحلة الهجرة من مخاطر وتحديات؟
2: طيب، شكرا لإذاعة بتاعت دبنجة للاستضافة ده. في تقديري أنا طبعا شايف أنه حاليا في الوقت الحالي الهجرة بالنسبة لي يعني هو الخيار الوحيد والأمثل، لأنه ممكن الواحد يقدر يحقق الأهداف والطموحات بتاعته اللي حالا به نتيجة لأسباب بتاعت الوضع اللي هنا خليناه هناك في السودان، منها طبعا يمكن الضغط المعيشي، الضغط الأمني بصورة يعني مباشرة، وده ممكن يكون واحد من أهم الأسباب الرئيسية اللي بيخلي إنه ممكن الشباب يطلعوا. لكن في الوقت الراهن بشوف إنه حاليا الخيار الأمثل، لأنه مثلا زول شاب سوداني من 18 سنة لحد 30 سنة، في تقديري أنا شايف أنه بالنسبة له في الوقت الحالي أنسب خيار أنه هو ممكن يغادر.
1: نعم، يعني من خلال وجودكم في السودان خلال فترة الحرب، يعني هسي بقى ما في بصيص أمل أنه الشاب يحقق طموحه أو يعني أهدافه، سواء كان أنه يتعلم، سواء كان يطلع يقدر يأهل رقبته مثلا يبني مستقبله من حيث يعني الوظيفة والتفاصيل دي.
2: طيب، فيما يختص طبعا ببناء بتاعة مستقبل وكده والأهداف والطموحات، أو بناء بتاعة الأهداف والطموحات الموجودة في السودان، رغم أنه ممكن الأهداف بيختلف من زول لزول، لكن كلنا كده ممكن بنكون قاعدين في بيئة واحدة، وحاليا البيئة بتاعة السودان ده ممكن يها شبه متقسمة زي ما أنت شايف، في جزء من الأماكن يعني أكثر يعني تضررا وأكثر تأثيرا بالنزاعات اللي حصلت في الفترة الأخيرة.
1: نعم.
2: المشكلة الأساسية ممكن تكون وين؟ يعني مثلا زول شاب مثلا في عمر زي ما في العمر اللي أنا بقوله لك ده من 15 لحد 30 أو من 18 لحد 30، هو بإمكانه يعني يقاتل، يعني يشتغل عدة يعني أشغال، ممكن يشتغل طبلية، ممكن يشتغل تجارة حرة، ممكن يشتغل خلينا يدق طوب، ممكن يشتغل أي شغل إن كان. بس المشكلة إنه هو ممكن يشتغل في سنة ولا سنتين، مجرد ما يتحس إنه ممكن هو عمل قروش بلقى نفسه هو قاعد تحت التحديد، فممكن يفقد قروشه وكده تاني هو بيعيد نفسه من الصفر. فدي ممكن تكون واحدة من أكثر الحاجات انتشارا حاليا في الوقت الحالي اللي هو التفلت الأمني، بالذات في مناطق بتاعت خلينا نقول دارفور وانت راي تجاه فان وممكن جبال النوبة الأزرق والخرطوم والجزيرة نفسه. إلا في الفترات الأخيرة يمكن هو الجيش وكذا يعني حاول إنه في بعض المناطق حصل فيها وضع أمني استقر، لكن استمرار الشاب انه يقدر يعني يعمل حاجه ويكون مثلا وظيفه مهنيه عشان يحقق بيه مستقبله في الوضع الحالي في السودان, يعني الموضوع تو ديفيكلت.
1: يعني الدوافع قد تختلف من شاب لشاب, يعني اللي بيخليه انه يطلع برا السودان على حسب المنطقه وظروفه.
2: ايوه بوافقك انه الدوافع يعني بتاعت الطلوع ممكن تختلف من زول لزول, لكن حاليا غالبيه المناطق الممكن يعني اللي تاثرت بصوره مباشره في الحرب بتاعت 23 ده ممكن يكون يعني الغالبيه الازمه بتاعت, حتى يعني ممكن ان هنا شايفين هسه الاحصائيات بتاعت بعض المنظمات سواء كانت الامميه ونسبه النزوه الخارجي والداخلي نفسه يعني قاعد بيكون بنسب عاليه شديد. فالدير أقوله إنه ممكن حاليا في بعض الشباب القاعدين في مناطق بتاعت نزاعات بنتغلوا بمجوا مثلا في مناطق الأقل خطورة منه, بمجوا مثلا ممكن بورت السودان كسلة اللي هدي مثلا عبرة عشان يحاول يعني يخفف من حدة الضغط الأمني اللي هو ممكن بيكون عايش فيه عشان يقدر يعمل حاجة على الأقل. لو هو برا برضو يعني ممكن الوضع عليه وممكن يكون خفيف, لكن نعم. بتتكلم انه مثلا الاوضاع بتاعت اسرنا بيختلف من اسره بدو لاسره. في شاب مثلا بيتحمل يعني تكاليف الاسره كلها, يعني اخوان الصغار ممكن بيتكلوا عليه وتاني والدين وكده, او بيكون هو الركيزه الاساسيه. فما بالك انه هو براو ذاته لنفسه هو شخصيا صعب جدا انه هو يعمل. خلينا وما في هناك المدارس بتاعت التدريب المهني يعني كانت شغاله اظن في ممكن كلاكلا على ما اظن في مدرسه بتاعت التدريب المهني, لكن في الوقت الحالي ما في مدارس بتاعت التدريب المهني. حتى الموضوع بتاع الجامعات وكده كان واصلوها يهو اونلاين وكده, وبقى يعني الوضع المعيشي هو ضاغط مما بيخلي انه في شباب بيخلوا الجامعات يعني ما بيستمروا مثلا في تواصلهم بتاع قرايه وكده. ليه؟ لانه ممكن بيشتغل شغله فبلقى نفسه بعد فتره من الزمن بس تعمل شويه قروش وحسوا منك انك انت شويه دايره تتقدم, بمعنى انت في خطر ده من الاخر يعني تحت اي لحظه ممكن يوقفوك ممكن يمسكوك ممكن كده بحصل لك الموضوع ده. فانا شايف في تقديري لانه انا مثلا انا بشوف الوضع في المكان اللي انا كنت قاعد فيه مثلا في الاتجاهات بتاعت دارفور وكده, لزول مثلا قاعد بغادي وفي مناطق لها نزاعات بالنسبه لنا يعني صعب جدا انه ممكن تقدر تكون نفسك وتقدر تتعلم وتقدر تعمل لك خلينا نقول وظيفه مهنيه مستقبليه. نتيجه للكده يا الشباب بيلم قروش وبيتخذ خيار انسب, بيقول انه انا ممكن امشي اوروبا اعمل سنتين ثلاث سنوات تخسر وبقيه العمر ممكن على الاقل اعيش بوضع ارحم. يعني
1: بالنسبه للشابات برضو في شابات كثار جدا سودانيات طلعوا برا, فالدوافع متشابهه معاكم انتم ولا الشابات بيكون عندهم تفاصيل مختلفه عنكم؟
2: هنا طبعا فيما يختص بالموضوع بتاعت البنات وكده بالنسبه لي الموضوع ممكن ياخد ابعاد مختلفه. واحدة من ضمن الأبعاد اللي أنا في تقديري شايفه هي ممكن تكون كمية بتاعة الانتهاكات اللي حصلت بالنسبة لفتياتنا مثلا في الحرب الأخيرة, يعني كمية التعذيبات اللي قاعد تكون بصورة بشعة. يعني خلينا نقول والبنات بيشوفوا إنه مثلا بنت تتعلق نموذج مثلا تتعذب بالمنحنى ده, وكمية بتاعة خلينا نقول الاغتصابات اللي حصلت والدق العشوائي اللي قاعد بحصل والانفلاتات الأمنية. يعني مثلا البيت ما يعني ما بتاخد مثلا الحرية الكافية بتاعته, خلينا نقول ما يعني ولو ما يتكلمنا عن الحرية بالفهم العميق ذاك, لكن في الوضع الحالي ممكن بالنسبة للبيت الحركة العادية الروتينية يعني ممكن احتمال اختلفت ذاتها عن قبل 23, لأنه الوضع البيت لو ممكن أخرت برا البيت يعني ممكن بعد صلاة العشاء فموضوع ممكن تكون عندها مخاوف. وواحدة من الحاجات دي أنا بالنسبة لي هي دي كمية بتاعت يعني ممارسات اللي حصلت بالنسبة للبنات وكده, واحدة من ضمن الدوافع اللي بيخلي إنه ممكن يدافعوا حفاظا على ما تبقى من يعني من حياتهم إنهم يتخذوا الخيار بتاعت الهجرة دي. الحاجة الثانية برضو ممكن تكون الأوضاع المعيشية بالنسبة للأسر بعد النزوحات والتدفقات بتاع النزوح اللي حصل بصورة كثيرة ده. يعني بقى الأسرة يعني خلى ممكن أي حاجة، يعني الناس اللي انتقلوا بالذات من المناطق بتاعت الهروبات بالذات، وجو مناطق بتاعت نزوح وقاعدين حاليا في المناطق بتاعت نزوح، يعني الناس ديل ممكن يكونوا معتمدين بشكل أساسي للمعونات الإنسانية زي بتاعت المنظمات، أو يعني واحد قاعد مع أهله والضغط المعيشي قاعد معاه وكده، فهمت كيف؟ وبعدك البيت ممكن تشوف نتيجة للضغط ده قاعد، نتيجة للضغط المعيشي ده هي ممكن برضو تطلع. فالخروجات اللي قاعد بحدث حاليا غالبية البنات ده برضو اللي بيطلعوا وبيجوا بركبوا مثلا سنبقوا كده، ديل تلقوهم إما يعني برضو أزواجهم يعني جابوهم من السودان، مثلا جدو جابوهم ليبيا، ونتيجة أصلا الوضع في السودان كاتم وفي ليبيا كاتمة، فهم بيشوفوا كلهم كده مفروض نتخذ خيار نهائي، مفروض نمشي نعيش عيشة زي الناس، لأنه وضع في ليبيا برضو موضوع براو نعيش الوضع السوداني السودانيين في ليبيا.
1: شكرا جزيلا لك محمد آدم على مشاركتك معنا في برنامج قضايا الشباب وعلى هذه الإفادات المهمة حول تجربة هجرة الشباب السوداني.
2: شكرا جزيلا.
1: والآن ننتقل إلى ضيفنا إسماعيل ياسر، وهو أحد الشباب السودانيين أيضا الذين وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك إسماعيل في راديو دبنجا.
3: أولا أشكرك على استضافتك الجميل فيه. والله في الحقيقة أنا شخصيا يعني ما بتأمل هجرة، بس في دوافع إنه بخلي الإنسان يعني بتتطرف وبتتخذ خطوة يعني يمكن أفضل من الخطوة اللي هو كان موجود فيه، فهمت علي؟ أنا شخصيا ما بتأمل هجرة، لكن في أسباب بخلي إنك أنت تضطر تتخذ يعني خطوة.
4: طيب يعني في نقطة مهمة جدا، يعني ذكرت إنك أنت ما بتأيد الهجرة، ليه ما بتأيد الهجرة؟ يعني في أسباب؟
3: يلا نعم فيها أسباب. أنا مش بعيد الهجرة، لأنه يعني إحنا بإمكاننا كشباب يعني سودانيين، إحنا يمكن بإمكاننا بنفعل شيء، لكن في حاجات مفرطة على الأرض الواقع. الحرب 23 دي طبعا أفرز حاجات كثيرة في المجتمع السوداني بالأخص، وخاصة الشباب خلى إنه تتخذ خطوة بتاعت هجرة. يعني التدفق الهسي حصل في خلال 2024 لحد هسي، يعني الزمان كان ما حصل نفس التدفق اللي حصل بالنسبة للشباب السودانيين. دي نتيجة هذه الحرب، أنا بقول يعني في تقديري.
4: من خلال يعني مواصلتكم مع الناس اللي جو قدامكم يعني بسنة بسنتين ثلاثة، التمستوا إنه الهجرة دي حققت بتحقق دائما مثلا أحلام الشباب، يعني الناس اللي طلعوا برا ديل يعني أغلبيتهم يعني حققوا طموحاتهم؟
3: والله في تقديري إنه الأحلام يعني اول شيء انك انت انسان ثلاثه من يعني مأزق بتاعت حرب، انك انت يعني ما بتضمن انك تعيش خلال يوم، اذا لو جيت هنا باعتبارك هذا حلم كبير، يعني ده جانب الامني. اما باقي التفاصيل بتاعت حياتك ده مرتبطه مع امنك، يعني انت اليوم لو ما عندك امني بكون ما عندك الحياه، انا قصدي كده. لكن ربما في بعض الناس يمكن حققوا احلامهم.
4: طيب أبرز التحديات اللي بتواجه الشباب السوداني بعد الوصول إلى البلدان الهجرة، يعني التحديات اللي بتواجهكم شنو؟ يعني خلال مما وصلتوا لهسي، هل في صعوبات في البلد اللي انتوا وصلتوا له ذاته؟
3: أنا كشخصيا مش متوخي إنه توخوات بعد ما أصل ما هألقى إنه الدنيا جنة، دي توقعاتي أنا كده بعد ما جيت. لكن الشباب قاعد يواجه تحديات كبيرة جدا، يعني خاصة الشباب، يمكن ربما في شخص إن قبل ما حيصل يمكن ما يعاني، لكن عند الوصول يمكن يعاني أكثر بكثير، يعني في مسألة بتاعت انتظارات الطويلة، خاصة في بعض الشباب، ساعات والمواضيع بتاعت إقامات، يمكن استرسات، يمكن يواجه شباب تحديات كبيرة، يعني فترة طويلة وأنت تكون يعني قاعد من دون شيء، يعني ما قاعد تمارس أي نشاط، فهذا يمكن يسبب حاجات، في ناس يعمل لها نفسيات، في يمكن في ناس يعمل لها أمراض نفسية، يعني كده دي التحديات اللي يمكن يواجه الشباب.
1: شكرا جزيلا لك الأخ إسماعيل ياسر على مشاركتك القيمة في برنامج قضايا الشباب وعلى ما قدمت من رؤى حول قضية هجرة الشباب السوداني.
3: أشكرك أشكرك.
1: مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا التي ناقشنا فيها تصاعد هجرة الشباب السوداني، واستمعنا إلى شهادات وتجارب حية من شباب اختاروا مغادرة البلاد بحثاً عن الأمن والاستقرار وفرص أفضل للحياة. في الجزء الثاني من الحلقة حنواصل نقاشنا حول هذه القضية ونسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب في بلدان اللجوء والهجرة والفرص المتاحة أمامهم، كما نناقش مستقبل السودان ودور الشباب في إعادة بنائه عندما تتهيأ الظروف. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، كونوا بخير.
5: على راديو دبنجا حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
6: أهلا ومرحبكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في اليومين الفاتوا أعلن بنك السودان المركزي حزمة من الإجراءات الرقابية والإدارية بحق عدد من المصارف والعاملين فيها، شملت إيقاف المصرفيين عن مزاولة أعمال الصادر والاستيراد وإنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين للتحقيق، وده على خلفية مخالفات تتعلق بعمليات النقد الأجنبي. الخطوة أثارت اهتمام الأوساط الاقتصادية والمصرفية حول هذه الإجراءات. بنك السودان بيعتقد أنه هذه الإجراءات جاءت في إطار صلاحياته القانونية الرامية إلى إحكام الرقابة على سوق النقد الأجنبي والحد من الممارسات اللي بتأثر على استقرار سعر الصرف وتعزيز سلامة الجهاز المصرفي. لكن الخطوة في المقابل يعني أثارت عدد من التساؤلات المهمة، يعني حول أنه هل استندت الإجراءات إلى أسس قانونية وإدارية سليمة، وهل يملك بنك السودان الصلاحيات الكاملة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات أو القرارات بحق الموظفين في المصارف، ولا هو ترك الإجراءات دي للمصارف تتخذ إجراءاته مع موظفينها، وهل تكفي الإجراءات الرقابية وحدها لكبح الارتفاع المتواصل في سعر الدولار، أم أنه الأزمة في سوق الصرف أعمق من ذلك؟ للجواب على الأسئلة دي بنستضيف في الحلقة دي الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف علي إبراهيم للوقوف على الأبعاد القانونية والإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي. أهلا ومرحبا بك سيد عبد اللطيف علي إبراهيم في راديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا جزيلا.
6: وبداية، ما طبيعة هذه الإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي بشكل مفاجئ باتخاذ قرارات بحق مصارف ومسؤولين في هذه المصارف وإقالة البعض؟
7: أنا هنا أحب أبدأ من الإطار العام بالنسبة للسياسات وتأثير هذه السياسات على الأداء الاقتصادي بصورة عامة للبلد. فالمعروف أنه الاستقرار الاقتصادي ما بيجي إلا بالتكامل بتاع السوق العمل والسياسات النقدية والسياسات المالية يعني. وبما أنه بنك السودان مسؤول عن تنفيذ السياسة النقدية فبيجي دوره في هذا الإطار، لأنه في النهاية هو بيحافظ على الجانب بتاعه فيما يتعلق بالسياسات النقدية هي لها ارتباط طبعا بسياسات التمويل، لها ارتباط بسياسات عرض النقود، لها ارتباط بسياسات النقد الأجنبي. فبالتالي كل الإجراءات التي يقوم بها بنك السودان هي في إطار المحافظة على هذه السياسة. الخبر اللي انتشر انه هو قام باتخاذ اجراءات قانونية ضد بعض المصارف نسبة لمخالفات مصرفية وضد بعض الموظفين ايضا، انا افتكر انه لبنك السودان او البنك المركزي له الحق في انه يتخذ الاجراءات اللي هي بتحفظ السير بتاع السياسات النقد الأجنبي بصورة يعني عملية وكده. فلأنه يعني أي اختلال في في تنفيذ هذه السياسات أو ارتكاب مخالفات بتؤدي إلى عدم استقرار في سعر الصرف، وبتؤدي إلى يعني الإيروجن أو الانهيار بتاع الاحتياطات من النقد الأجنبي في البلد، وبرضه بيأثر على تمويل الاستيراد، وبرضه السلام تحت الجهاز المصرفي بصورة عامة، بل وثقة الجمهور ذاته في هذه المصارف يعني أو في النظام المصرفي بصورة عامة يعني. لذلك أنا أفتكر أن البنوك المركزية أو بنك السودان له الحق في أنه يتخذ من الإجراءات يعني ما تكفل التنفيذ بتاع السياسة النقدية وكذا. وطبعا هناك قانون بنك السودان، هناك قانون على العمل المصرفي، وهناك يعني قانون العمل اللي بيخول للبنك المركزي الاعتماد عليه في اتخاذ هذه الإجراءات وكذا. طبعا دور بنك السودان هو دور رقابي، لأنه في النهاية لابد أن تكون في رقابة بالنسبة للجهاز المصرفي، تكون في رقابة، وبموجبة كل ما كانت هناك رقابة لصيقة كل ما كان يعني الأداء بتاع الجهاز المصرفي يتماشى مع السياسات النقدية اللي هي طرح بنك السودان. فأي مخالفة تتعلق بالتنفيذ بهذه السياسات أو الخروج عن النصوص الواردة في سياسات بنك السودان، بحق لبنك السودان أنه يتخذ من إجراءات ما تكفل تنفيذ هذه السياسة يعني، وليس في قطاع النقد الأجنبي إنما أيضا فيما يتعلق بعمليات التمويل، فيما يتعلق بالحفاظ على أموال المودعين، وفيما يتعلق إذا كان في أي اختلاسات برضو ممكن البنك المركزي يدخل طبعا في إجراءات التخيرة من أجل الحفاظ على السلامة المصرفية بالنسبة للبنوك وكذا. فنفتكر أنه هناك قوانين ممكن يستند عليها البنك المركزي في السير في هذه الإجراءات.
6: برضو السؤال سيد عبد اللطيف، وأنت لازلت تتحدث لراديو دبونج عبر برنامج حديث اليوم، حول أنه هل التزم بنك السودان في هذه الإجراءات بالمعايير القانونية والإجرائية الواجبة، يعني مثلا يوفر حق الدفاع وإجراء التحقيقات وتدريج في العقوبات وإتاحة الطعن للموظفين اللي تم استهدافهم في التحقيق وبالفصل وكذا، وكذلك برضو هل إنه الإجراءات نفسها متوافقة مع معايير الرقابة المصرفية الدولية؟
7: حقيقة أنا ما عندي معلومة في تفيد بأنه البنك السودان التزم بال إجراءات أو المعايير القانونية، لكن بقول أنه من المفترض أن يكون التزم بها، لأنه في النهاية إذا كان ما ملتزم بها يكون موقف القانون ضعيف ويكون subject للطعن يعني. طبعا أنا برجح أنه يكون طبعا يكون التزم بالجانب القانوني، وطبعا إذا الرقابة على المصارف طبعا عندها فرق بتاع التفتيش بيكون تكون بتعمل دائما في التفتيش في الأداء المصرفي وكذا، والتاريخ المصرفي حافل ببعض كثير من الأحداث يعني، أنه يعني في ضبط كان بالنسبة للمخالفات فيما يتعلق بالتمويل، فيما يتعلق بالنقد الأجنبي وكذا. وبالتالي تجربة بنك السودان أفتكر أنه بتأهله في أنه يكون اتخذ الإجراءات القانونية. إذا تم اتخذ الإجراءات القانونية طبعا يكون سبب للطعن من جانب البنوك المتظلمة أو الأفراد المتظلمين وكذا، وده بضعف موقف كبنك مركزي. لكن طبعا اذا كان طبعا التزم بالاجراءات القانونيه فهو ده يعني بيعزز مبادئ العداله والحوكمه، ولا بد انه طبعا كبنك مركزي لا بد انه يعتمد على القانون في انفاذ الاجراءات اللي بيتخذها حيال المصارف والافراد يعني. لكن يعني اذا كانت الاجراءات اتخذت يعني بصورة متوافقة مع القانون والمعايير اللي وضع بنك السودان أو القانون العام في بنك السودان. وأفتكر أنه ما بتكون عنده أي مشكلة مع الرقابة المصرفية الدولية. وحقيقة ده دور المصارف المركزية. يعني نحن قبل فترة نسمع عن بنك إنجلترا اتخذ بعض الإجراءات حيال المصارف في إنجلترا، برضو قبل فترة شهر وشويب نسمع عن أن مصرف الإمارات المركزي اتخذ بعض الإجراءات تجاه بعض المصارف وأصدر بعض الغرامات. وبفتكر أنه هذا الدور المعياري بالنسبة للبنوك المركزية يعني، وإذا اتخذت وفقا للقانون ما بتصير أي إشكالات قانونية. من منظور حوكم ورقابة مصرفية، أنا أفتكر أنه تشديد الرقابة على المعاملات بتاعت النقد الأجنبي هو ده أمر طبيعي ومهم جدا، وخاصة في ظل الظروف اللي هي بمرابعة السودان وظل الظروف اللي هي يعني مر بها سوق النقد الأجنبي في الفترة الفاتت والارتفاع المتسارع بالنسبة لسعر الصرف وكده. لابد أن البنك المركزي من التدخل بشتى الوسائل على أساس أنه يحقق الاستقرار في هذا المجال وكده. بالنسبة لسلطة بنك السودان في إنهاء يعني خدمة موظفين في البنوك، فإذا كان مقصود إلزام المصرف باتخاذ إجراء بحق موظفين ثبتت مسؤوليتهم عن المخالفات الجسيمة في داخل المصرف، فممكن ده يكون في إطار التدابير الرقابية للبنك المركزي. وده طبعا لابد أنه يكون مستند على لوائح ومستند على قانون. دي إذا كان طبعا من خطة تصحيحية للبنك المركزي. أما إذا كان المقصود أن البنك المركزي يفصل موظف مباشرة من علاقة العمل بينه وبين المصرف، أنا أفتكر أنه ده بيعتمد على النصوص القانونية السارية. طبعا في بعض الكثير من الأنظمة القانونية تكون علاقة العمل بين الموظف والمصرف فقط يعني، لكن ممكن يمارس البنك المركزي سلطة الرقابية على المصرف، وقد يطلب استبعاد موظفين مسؤولين عن المخالفات أو يعني يوجب اتخاذ إجراءات عدم صلاحيتهم من شغل اللي هي الوظيفة المعينة. وهنا أنا بقول أنه في علاقة مباشرة ما بين بنك السودان والإدارات المصارف، يعني المدير العام ونائب المدير العام، لأنه هو موافق على تعيين المدير العام ونائب المدير العام تقريبا. فبالتالي هو ممكن يعني يحيل المدير العام يعني أو يلغي وظيفة أو يلغي تعيين المدير العام أو نائب المدير العام، يعني إذا ثبت أنه متورطين في أي مخالفات يعني. لكن طبعا ده كله بيعتمد على القانون يعني.
8: طيب سعادة الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف الإبراهيم، يعني إلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه الإيرادات في وقف تصاعد الدولار؟ يعني تقريبا الدولار الآن بدأ في تصاعد جديد، رغم أنه بنك السودان يعني ضخ كميات من النقد الأجنبي على المصارف، والآن برضو شغال في تشديد الرقابة على المصارف برضو لكل إجراءات لوقف تصاعد الدولار، لكن لا زال هنالك يعني ارتفاع في سعر الصرف. فما قراءتك لهذا الموضوع؟
7: لو صراحه انا تكلمت برضو في بدايه كلامي عن تناغم السياسات، السياسه الماليه والسياسه النقديه وسوق العمل، لابد ان يكون في توازن او تناغم بيناتهم يعني. فاذا حصل اي اختلال في اي من هذه السياسات ده بيؤدي برضو الى تشوهات في عده اماكن، يعني سواء كان في سعر النقد الاجنبي، سواء كان في مستوى المديونيه، سواء كان في معدل التضخم. فدي كلها لابد أن تكون نتاج للممارسة بالنسبة للممارسة في المنظومة الاقتصادية يعني. فالسياسات التي اتخذها بنك السودان قبل فترة ضخ حوالي 400 مليون درهم، دي أدت إلى أول حاجة أدت إلى انخفاض سعر الصرف، أدت إلى تخفيض التسارع في الانخفاض يعني. حقيقة الانخفاض في الصرف ده بيكون أثر مؤقت تقريبا, يعني لو ملاحظين أنه يعني الأيام الأولى انخفض سعر الصرف تقريبا وبدأ حتى التسارع في الانخفاض بدأ يقل يعني, وده برضه نجاح للسياسة, نجاح جزئي, لكن ده كله مش كافي على أساس أنه يعني ده يعالج مشكلة سعر الصرف, لأنه استل المشكلة قائمة اللي هي المشكلة بتاعت عدم التناغم بتاع السياسات وعدم التناغم بتاع المنظومة ذاتها, منظومة السياسات الاقتصادية يعني. فالإجراء اللي اتخذه بنك السودان فيما يتعلق ب إيقاف بعض العاملين في الجهاز المصرفي أو بعض التحذيرات لبعض المصارف أو قد تكون إجراءات عقابية لبعض المصارف, أنا أفتكر أنها هي جزء يعني من الإجراءات الممكن يتخذها البنك المركزي وبتأثر حقيقة, لكن ما بتلغي يعني المسألة بتاعت الاختلال في سعر الصرف. ف حقيقة دي واحدة فقط من الإجراءات العديدة المفروض الناس تتخذها بالنسبة لمعالجة سعر الصرف. طبعا إذا كان يعني البنك المركزي بيعالج وفي آخرين بيحاولوا يعني يفتح ثغرة, وبالتالي دي بتؤدي طبعا الى فشل السياسات بتاع البنك السوداني, لكن دي مش هي العامل الاساسي في فشل السياسات. يعني فشل السياسات بتكون ناتجه عن يعني ترتيبات كثيره جدا او على الاقل اعداد كبيره جدا من الاخفاقات يعني اللي هي موجوده اليوم في الاقتصاد, المستوى معدل السيوله, السياسات الاقتصاديه, الاحتياط الموجود من النقد الأجنبي وكذا. فبالتالي المسألة مش مسألة فقط إيقاف عاملين, المسألة كلها عايزة معالجة شاملة, يعني هي معالجة شاملة بالنسبة للمشكلة الاقتصادية. شكرا.
6: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم, على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل, وإلى حلقة قادمة إن شاء الله, والسلام عليكم ورحمة الله.
5: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
9: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى, العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور, ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
10: نعم, انه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا انه في طريقين, طريق مباشر او طريق مباشر وطرق غير مباشر. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد, يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي مثلا, احتك بزول ثاني مصاب, هيقوم المسبب بتاع المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاعت المرض ده هيقوم يمشي للزول المصاب ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. كطريقة تانية مباشرة طريقة الرذاذ, زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاعت بكتيريا أو مسبب بتاعت مرض جراثيم أسنان عدة زغم طلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيح ده مستنشق برضو نفس الميكروبات, هيدخل للزول النصيح ده وحتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضو الالتماس المباشر للتراب, زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاعت مرض وحصل الجرح ولا كده, بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضو بطريقة مباشرة. في طريقة برضو من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة, يعني أم عندها مرض نادي ممكن تنقل لجنينها اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة, يعني ما له وسيط تطوال كده مباشرة. طيب في طرق غير مباشرة. غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يعني بودي يزور المنطقة. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين. أول حاجة الحشرات الطائرة من بيدين الأصابع زادوا بتاعت اليدين. أول يدين زاد يدينا نحن. ثم ثلاثة عندنا الأكل. ثم أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس. ونمرة خمسة عندنا السوائل. وكانت موية ولا سائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع الدم بين بيزو. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد. الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا زي الذبابة. الذبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل. مثلا زول مشى كان عنده إسهال مثلا. الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام. مثلا قلت طفيل قام قاعد هناك وقام في البراز شال كمية بكرعين كمية من الميكروبات وجاوز وجا طائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعت الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده بيجي لنا وفيد إنه يجي يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب جاب لنا للحتة اللي إحنا بناكل أو من الحاجة اللي إحنا بناكلها كده بيجي شنو وفيد دي الحشرات الطائرة يعني زي الذباب اللي قلناه هسه وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا تشيل تشرب من دمه تشيل معه وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيف كمان تفك له طفيل بتاعت الملاريا دي الحشرات الطائرة. طيب عندنا الحاجة الثانية زي ما قلنا هم خمسة. الحاجة الثانية عندنا اليدين. اليدين دي نوع من الحاجات المهمة جدا من اغلب الامراض الماضية بتتنقل بواسطة يدينا دي استخدامكم كويس. مثلا الام عندها جنى عنده اسهال وعنده اي مرض معدي مشت ووصلت مثلا للجنى اللي عنده اسهال ما وصلت جنى كويس جاب الجنى فيها ملايين الميكروبات الجراثيم جاب ما شاء الله قامت عملت للناس الاكل وعملت لهم شربات وكانت الجنى ملوثه بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده اسهال. معناه دو كل الناس الموجودين الاكل من الاكل ده وشربوا من الشراب ده حيجيهم نفس الجراثيم. اذا اليدين ده يا جماعه ضروري جدا ده كمثل يعني ضرب او ممكن يكون بس يدينه ده مشيت حبست لك في حته قول في اي حته حته فيها زحمه بتاعت ناس خطيت يدك مثلا في حته القليق الحته دي ما فيها جراثيم وجيت وما غسلت يدك وجيت ما غسلت يدك وطوال اكلت بدون ما تغسل يدينك يدينك دي كان ملوثه واكلتها حيدخل لك كميه من الجراثيم حسبب لك المرض ده الواحد يكون عارف ذات مصدر جنين. اذا اليدين دي يا جماعه اهم طريقه غير مباشره لنبي الامراض الماضيه. عندنا الادوات المتبادله بين الناس كلها. طيب الادوات المتبادله زي شو؟ عندنا زي القروش وفي بعض الناس كمان بيتبادلوا مناديل مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الادوات بتاعت الحلاقه ما اعرف كميه من الحاجات زي دي الادوات المستخدمه يوميا كويس او مثلا نقول ملايات الناس بيربطوا فيها كده الادوات المستعمله يوميا برضه ممكن تكون طريقه غير مباشره. مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملايه مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورقت السرير بتاع الزول النصيح الزول النصيح جاء رقت معناته الملايه دي كانت يعني فيها كميه بتاع ميكروب وممكن تنقل لها يعني ده على سبيل المثال. او زول قروش مثلا زول كان عنده اي بكتيريا يعني هو كان مريض قام استخدم القروش ده مسك بيده حطه فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس القروش ده القروش فيها كميه من الجراثيم معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده بيمشي للزول النصيح دي اللي احنا بنقولها الادوات المستخدمه يوميا. عندنا الحاجه الرابعه الاكل. الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا والضروري حتى للجراثيم انه يعيش. اكل مثلا من المزرعه لحد الحته بتاعت الاكل ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث الجراثيم من الزرع ممكن يتلوث اثناء النقل من البيت ممكن يتملي مثلا لحمه من السوق ممكن اثناء النقل ممكن يا اثناء الطريق برضه ممكن اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث يعني بنفس الفهم بتاعت انه جراثيم كان موجود في حته ثانيه مثلا الزول ما غسل يدينه كويس ومثلا الزوار جو

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 19 شهر 7 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قيادات ميدانية تعلن سيطرتها على منطقة المسلمية في الرهد بشمال كردفان، ومسعد بولس يبحث الأوضاع في السودان مع الجامعة العربية والخارجية المصرية. حافزتو يجري مباحثات مع موسفيني في عنتيبي حول الأوضاع في السودان، والبرهان ينهي زيارة إلى أسمرة. الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض، ومصرع شاب في بربر بولاية نهر النيل إثر تعرضه لهجوم من تمساح. احتجاجات في الموانئ البحرية بسبب تشكيل نقابة من منسوبي النظام السابق، ولجنة المعلمين بكسلة تعلق إضرابها لمدة أسبوع. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلن جنود في قوات الدعم السريع سيطرتهم على منطقة المسلمية بالقرب من الرهد في ولاية شمال كردفان، ونشر جنود في الدعم السريع مقاطع فيديو وأكدوا فيها سيطرتهم على المنطقة، وأشاروا إلى عزمهم التوجه نحو مدينة الرهد. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: قدام بس، الله اكبر، قدام بس، الله قدام، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر.
0: في المقابل قالت مصادر ميدانية مقربة من القوات المسلحة ان القوات المسلحة تمكنت من صد الهجوم، واتهمت المصادر القوات الدعم السريع بحرق عدد من منازل المواطنين وقتل بعضهم وإصابة آخرين ونهب بابورين زراعيين وممتلكات أخرى واختطاف عدد من المواطنين. أكدت غرفة طوارئ دار حمر أن الجيش السوداني شن غارات دقيقة بالطيران المسير دمرت 14 عربة قتالية تتبع لقوات الدعم السريع كانت قادمة من منطقة جبل عوينات. وقالت إن القوة اتخذت من عدة مناطق بين كردفان ودارفور ارتكازات ثابتة لها. قالت الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض يتدهور بسرعة، حيث امتلأت مخيمات النازحين بالوافدين الجدد. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن عدد سكان مدينة الأبيض قد تضاعف تقريباً. وقال عبد الله الوردات المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان إن مدينة الأبيض تستضيف نحو 100,000 نازح ولا تزال تعاني من نقص الغذاء والماء والوقود. وأضاف في هذا الخصوص:
2: عدد سكان مدينة الأبيض يبلغ أكثر من 500,000 أو 600,000 شخص، وتستضيف أكثر من 100,000 نازح معظمهم من الشباب. نحن نعلم أن الحصول على الطعام والمياه يمثل إشكالية كبيرة. برنامج الغذاء العالمي قدم مساعدات الطعام إلى أكثر من 100,000 شخص في هذه المخيمات داخل المدينة.
0: من جهته كشف مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان محمد إسماعيل وصول أكثر من 11,000 أسرة نازحة إلى مدينة الأبيض منذ مارس الماضي من ولايتي جنوب وغرب كردفان ومناطق أخرى، وأوضح أن نحو 400,000 نازح يحصلون على حصص غذائية من جملة 1,200,000 نازح بمدينة الأبيض، مؤكدا أن الفجوة في الحصص الغذائية للنازحين أكبر من 50%، وذلك بسبب نزوح قرى كاملة الآن إلى مدينة الأبيض. بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي موقف الجامعة الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان وتغليب صوت الحكمة والحوار والحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته الوطنية، واطلع الأمين العام خلال لقائه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس على تقديرات الجانب الأمريكي لتطورات الوضع في السودان، كما اتفقا على التنسيق والعمل المشترك. في الأثناء بحث مسعد بولس مع وزير الخارجية المصرية اليوم الأحد الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى. اجتمع الرئيس الأوغندي يوري موسوفيني مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان هافيستو لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع في السودان ومعالجة الأزمة الإنسانية وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وركز الاجتماع الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة عنتيبي على تعزيز الحوار بين الأطراف المنخرطة في النزاع السوداني وتطوير التعاون الإقليمي ودعم المبادرات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق سلام مستدام. أجرى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مباحثات مع الرئيس الإريتري سياسي أفورغي في العاصمة أسمرة يوم الجمعة، تضمنت مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وأسمر في مختلف المجالات. أصدر رئيس وزراء حكومة تأسيس في السودان محمد حسن التعيشي قرارا بتعيين 6 وزراء جدد في الحكومة الانتقالية. وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي أمس أن القرار شمل وزارات الزراعة والغابات والتجارة والاستثمار والاتصالات والتحول الرقمي والعمل والشباب والرياضة. أكد وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم أن مشروع رصيف الغاز الذي وقعته هيئة الموانئ البحرية وقعت بشأنه مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية مع مهم استراتيجيا ولكنه قديم متجدد. وقال إبراهيم لراديو دبنجا إن التوقيع على مذكرة التفاهم يترك أسئلة كثيرة، مشيرا إلى أنهم في الفترة الانتقالية حاولوا إكمال بناء المرسى في ميناء بور سودان، إلا أنهم تفاجأوا باحتكار الجيش لمشاريع الغاز بقرار من البشير، معبرا عن أسفه لأن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان انحاز للجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
3: مرسى ومستودعات خاصة بالغاز على ميناء البحر الأحمر أو أي من موانئ البحر الأحمر السودانية لا شك أنه هو مشروع مهم جدا، يعتبر مشروع استراتيجي لمستقبل الطاقة في السودان. وهذا المشروع هو قديم متجدد، يعني لم يأتوا بشيء جديد، لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع الحكومة.
0: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية نجاح الوساطة التي قادها مديرها العام محمد طاهر عمر في إنهاء الخلاف بين رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة الناظر محمد الأمين تيريك ووالي ولاية كسل الصادق محمد الأزرق. وقالت الشركة إن اللقاءات المكثفة والمشاورات أسفرت عن مصالحة شاملة بين الطرفين بما يعزز الاستقرار والأمن في شرق السودان ويدعم وحدة الصف وتغليب المصلحة الوطنية. أعلنت الإدارات الأهلية لقبيلة التعايش رفضها جميع مظاهر التفلت والأحداث الأمنية الأخيرة في منطقة أم دافوغ الحدودي، وأكدت رفضها القاطع لما وصفته بالمخططات التخريبية والاستخباراتية التي تسعى للنيل من استقرار أفريقيا الوسطى. وأشادت الإدارات الأهلية بمخرجات الملتقى الحدودي الذي اختتم أعماله وأسفر عن وثيقة توافقية جددت اتفاق الصلح الشامل بين المكونات القبلية في السودان وأفريقيا الوسطى. وأضاف متحدث باسم الإدارة الأهلية في هذا الخصوص:
4: إعلان رفضنا القاطع واستنكارنا الشديد لكافة المخططات التخريبية التي تسعى إليها فلول الحركة الإسلامية وجيوبهم الاستخباراتية والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى الشقيقة، تأكيد التزامنا المطلق بحفظ الأمن والاستقرار على جانبي الحدود مع أشقائنا في أفريقيا الوسطى.
0: لقي لاجئ من جنوب السودان يشتبه في تورطه في عمليات سرقة مصرعه بعد تعرضه للضرب على أيدي عدد من اللاجئين السودانيين في معسكر كريان دونغو شمالي أوغندا، واحتجزت الشرطة 5 أشخاص حتى الآن، فيما قد تتمدد التحقيقات لتشمل نحو 40 شخصا من أفراد المجتمع السوداني يشتبه في مشاركتهم في الواقعة. شهدت هيئة الموانئ البحرية احتجاجات رفضا للإجراءات التي أعلن بموجبها عن تكوين نقابة جديدة للعاملين من منسوبي النظام السابق. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن المحتجين أغلقوا مقر رئاسة هيئة الموانئ البحرية مطالبين بإلغاء تكوين النقابة وبإلغاء أي أجسام نقابية تتكون تابعة للنظام السابق. وأضاف في هذا الشأن:
5: الآن هنالك تجمعات رفضا للخطوة اللي تمت أمس، بيعتبروها غبزة بالزرام، وإنه أتت ببعض المحسوبين على النظام السابق، وإنه النظام السابق الآن بمارس وصاياه من خلف الستار، وهو ما يؤشر إلى وضع حد لهذه الاحتقانات.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسل تعليق الإضراب لمدة أسبوع ابتداء من أمس السبت، مشيرة إلى تحقيق تقدم الملموس في ملف تعديل استحقاقات عام 2025. وأضاف في بيان أن رفع الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة لاختبار مدى جدية السلطات في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتأكد من صرف جميع الاستحقاقات كاملة. اتهمت لجنة المعلمين السودانيين إدارات التعليم بمحلية جبل أولياء بفرض رسوم وصفتها بالباهظة على التلاميذ والطلاب تحت مسمى الامتحانات الموحدة، واعتبرت أن هذه الممارسات تمثل تنصلا من مسؤولية الدولة في تمويل التعليم وتهدد بزيادة معدلات التسرب من المدارس. دخل ممرضو مستشفى وادي حلفة في إضراب جزئي احتجاجا على تأخر المرتبات، وأشارت ممرضات إلى تأخر صرف مرتباتهن للشهر الثاني على التوالي، منوهات إلى صرف ما يعادل 40% فقط من حقوقهن. كشفت وزارة الزراعة والغابات بولاية وسط دارفور عن تحديات تواجه الموسم الزراعي، أبرزها ضعف التمويل ونقص البذور والآليات الزراعية كالجرارات وارتفاع تكلفة العمليات الزراعية. وأشارت الوزارة إلى مخاوف من انتشار الآفات ودخول الماشية والدواب للمزارع وظهور أسراب الطيور المهددة للمحاصيل، مطالبة بتوفير تمويل عاجل للتقاوى ودعم لجان حماية الموسم وتمكين برامج مكافحة الآفات لضمان نجاح الإنتاج بالولاية. قالت وزارة الصحة في إقليم النيل الأزرق أن 3000 شخص على الأقل أصيبوا بحمى الضنك خلال الأيام الماضية، وتوفي آخرون بأصناف من الأمراض من بينها الضنك. وأشارت إلى أن المستشفيات في الإقليم تشهد اكتظاظا بالمرضى المصابين. أعلن وزير داخلية حكومة تأسيس دكتور سليمان صندل عن اكتمال تشغيل جميع المحطات الجمركية في إقليم دارفور، مشيرا إلى افتتاح بقية المحطات قريبا. وقال مدير عام الجمارك العميد مختار الحبيب خلال لقائه وزير الداخلية إن أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه العمل الجمركي تتمثل في نقص القوة البشرية والحاجة إلى المعينات الفنية وضرورة رفع القدرات من أجل مكافحة التهريب وضبطه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي شاب مصرعه السبت إثر تعرضه لهجوم تمساح أثناء وجوده في مياه النيل بمنطقة جزيرة السيدر جنوبي مدينة بربر بولاية نهر النيل، وأفادت مصادر محلية بأن التمساح باغت الشاب وسحبه إلى الأعماق أمام مرافقيه دون أن يتمكنوا من إنقاذه. وأعادت الحادثة المخاوف من تكرار هجمات التماسيح بعد أيام من واقعة مماثلة شهدتها جزيرة صاي بالولاية الشمالية. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
2: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش خلالها تصاعد وتيرة هجرة الشباب السوداني إلى خارج البلاد في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية. في إطار هذه الحلقة طرحنا سؤالا لاستطلاع آراء الشباب حول ما إذا كانت الهجرة هو الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني لتحقيق طموحاتهم وبناء مستقبلهم. وقد نشرنا هذا السؤال عبر منصات راديو دبنجة على فيسبوك وإكس تويتر سابقا، حيث أظهرت غالبية المشاركين أن الهجرة باتت تمثل الخيار الوحيد بالنسبة لكثير من الشباب في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية وضيق فرص العمل والتعليم واستمرار الحرب التي دفعت أعداد كبيرة منهم إلى البحث عن مستقبل أكثر استقرارا خارج السودان. وخلال هذه الحلقة نستعرض آراء الشباب ونناقش الدوافع الحقيقية وراء تزايد الهجرة والتحديات التي تواجه المهاجرين، وما إذا كانت هناك بدائل يمكن أن تمنح الشباب أملا في البقاء والمساهمة في بناء مستقبل بلادهم. ويسعدنا أن يكون معنا محمد آدم، أحد الشباب السودانيين الذين خاضوا تجربة الهجرة حتى وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك محمد في برنامج قضايا الشباب. بداية، في رأيك هل أصبحت الهجرة اليوم الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني رغم ما تنطوي عليه رحلة الهجرة من مخاطر وتحديات؟
2: طيب، شكرا لإذاب بتاعت دبنجة للاستضافة ده. في تقديري أنا طبعا شايف أنه حاليا في الوقت الحالي الهجرة بالنسبة لي يعني هو الخيار الوحيد والأمثل، لأنه ممكن الواحد يقدر يحقق الأهداف والطموحات بتاعته اللي هلم به نتيجة لأسباب بتاعت الوضع اللي هنا خليناه هناك في السودان، منها طبعا يمكن الضغط المعيشي، الضغط الأمني بصورة يعني مباشرة، وده ممكن يكون واحد من أهم الأسباب الرئيسية اللي بيخلي إنه ممكن الشباب يطلعوا. لكن في الوقت الراهن بشوف إنه حاليا الخيار الأمثل، لأنه مثلا زول شاب سوداني من 18 سنة لحد 30 سنة، في تقديري أنا شايف أنه بالنسبة لي وفي الوقت الحالي أنسب خيار أنه هو ممكن يغادر.
1: نعم، يعني من خلال وجودكم في السودان خلال فترة الحرب، يعني هسي بقى ما في بصيص أمل أنه الشاب يحقق طموحه أو يعني أهدافه، سواء كان أنه يتعلم، سواء كان يطلع يقدر يأهل رقبته مثلا، يبني مستقبل من حيث يعني الوظيفة والتفاصيل دي.
2: طيب، فيما يختص طبعا ببناء بتاعت مستقبل وكده والأهداف والطموحات أو بناء بتاعت الأهداف والطموحات الموجودة في السودان، رغم أنه ممكن الأهداف بيختلف من زول لزول، لكن كلنا كده ممكن بنكون قاعدين في بيئة واحدة، وحاليا البيئة بتاعت السودان ده ممكن شبه متقسمة زي ما أنت شايف، في جزء من الأماكن يعني أكثر يعني تضررا وأكثر تأثيرا بالنزاعات اللي حصلت في الفترة الأخيرة.
1: نعم.
2: المشكلة الأساسية ممكن تكون وين؟ يعني مثلا زول شاب مثلا في عمر زي ما في العمر اللي أنا بقوله لك ده، من 15 لحد 30 أو من 18 لحد 30، هو بإمكانه يعني يخاتل، يعني يشتغل عدة يعني أشغال، ممكن يشتغل طبلية، ممكن يشتغل تجارة حرة، ممكن يشتغل خلينا يدق طوب، ممكن يشتغل أي شغل إن كان. بس المشكلة إنه هو ممكن يشتغل في سنة ولا سنتين، مجرد ما يتحس إنه ممكن هو عمل قروش بلقى نفسه هو قاعد تحت التحديد، فممكن يفقد قروشه وكده تاني هو بيعيد نفسه من الصفر. فدي ممكن تكون واحدة من أكثر حاجات انتشارا حاليا في الوقت الحالي، اللي هو التفلت الأمني بالذات في مناطق بتاعت خلينا نقول دارفور وانت راي تجاه فان وممكن جبال النوبة الأزرق والخرطوم والجزيرة نفسه. إلا في الفترات الأخيرة يمكن هو الجيش وكده يعني حاول إنه في بعض المناطق حصل فيها وضع أمني استقر، لكن استمرار الشاب انه يقدر يعني يعمل حاجه ويكون مثلا وظيفه مهنيه عشان يكون بيه مستقبله في الوضع الحالي في السودان, يعني الموضوع too difficult.
1: يعني الدوافع قد تختلف من شاب لشاب, يعني اللي بيخليه انه يطلع برا السودان على حسب المنطقه وظروفه.
2: ايوه بوافقك انه الدوافع يعني بتاعه الطلوع ممكن تختلف من زول لزول, لكن حاليا غالبيه المناطق الممكن يعني اللي تاثرت بصوره مباشره في الحرب بتاعه 23 ده ممكن يكون يعني الغالبيه الازمه بتاعتك. حتى يعني ممكن ان هنا شايفين هسه الاحصائيات بتاعه بعض المنظمات سواء كانت الامميه ونسبه النزوح الخارجي والداخلي نفسه يعني قاعد بيكون بنسب عاليه شديد. فبقدر اقول انه ممكن حاليا في بعض الشباب اللي قاعدين في مناطق بتاعه نزاعات بنتقلوا بمجوا مثلا في مناطق الاقل خطوره منه, بمجوا مثلا ممكن بورت السودان كسلا لهدي مثلا عبره عشان يحاول يعني يخفف من حده الضغط الامني اللي هو ممكن بيكون عايش فيه عشان يقدر يعمل حاجه على الاقل. لو هو برا برضو يعني ممكن الوضع عليه ممكن يكون خفيف, لكن بتتوقع انه مثلا الاوضاع بتاعت اسرنا بيختلف من اسره بدو لاسره. في شاب مثلا بيتحمل يعني تكاليف الاسره كلها, يعني اخوانه الصغار ممكن بيتكلوا عليه وتاني والدين وكده, او بيكون هو الركيزه الاساسيه. فما بالك انه هو براه ذاته لنفسه هو شخصيا صعب جدا انه هو يعمل. خلينا وما في هناك المدارس بتاعه التدريب المهني يعني كانت شغاله اظن في ممكن كلاكلا على ما اظن في مدرسه بتاعه التدريب المهني, لكن في الوقت الحالي ما في مدارس بتاعه التدريب المهني. حتى الموضوع بتاع الجامعات وكده كان واصلوها يهو اونلاين وكده. وبقى يعني الوضع المعيشي هو ضاغط مما بيخلي انه في شباب بيخلوا الجامعات يعني ما بيستمروا مثلا في تواصلهم بتاع قرايه وكده. ليه؟ لانه ممكن بيشتغل شغله فبلقى نفسه بعد فتره من الزمن بس تعمل شويه قروش وحسوا منك انك انت شويه داير تتقدم, بمعنى انت في خطر ده من الاخر يعني تحت اي لحظه ممكن يوقفوك ممكن يمسكوك ممكن كده بحصل لك الموضوع ده. فانا شايف في تقديري لانه انا مثلا انا بشوف الوضع في المكان اللي انا كنت قاعد فيه مثلا في الاتجاهات بتاعت دارفور وكده, لزول مثلا قاعد بغادي وفي مناطق لها نزاعات بالنسبه لنا يعني صعب جدا انه ممكن تقدر تكون نفسك وتقدر تتعلم وتقدر تعمل لك خلينا نقول وظيفه مهنيه مستقبليه. نتيجه للكلام يا الشباب بيلم قروش وبيتخذ خيار انسب, بيقول انه انا ممكن امشي اوروبا اعمل سنتين ثلاث سنوات تخسر وبقيه العمر ممكن على الاقل اعيش بوضع ارحم. يعني
1: بالنسبه للشابات برضو في شابات كثار جدا سودانيات طلعوا برا, فالدوافع متشابهه معكم انتم ولا الشابات بيكون عندهم تفاصيل مختلفه عنكم؟
2: هنا طبعا فيما يختص بالموضوع بتاع البنات وكده, بالنسبه لي الموضوع ممكن ياخد ابعاد مختلفه. واحدة من ضمن الأبعاد اللي أنا في تقديري شايفه هي ممكن تكون كمية بتاعة الانتهاكات اللي حصلت بالنسبة لفتياتنا مثلا في الحرب الأخيرة. يعني كمية التعذيبات اللي قاعد تكون مثورة بشعة, يعني خلينا نقول والبنات بيشوفوا إنه مثلا بنت تتعلق نموذج مثلا تتعذب بالمنحنى ده, وكمية بتاعة خلينا نقول الاغتصابات اللي حصلت والدق العشوائي اللي قاعد بحصل والانفلاتات الأمنية. يعني مثلا البيت ما يعني ما بتاخد مثلا الحرية الكافية بتاعته, خلينا نقول ما يعني ولو ما يتكلمنا عن الحرية بالفهم العميق ذاك, لكن في الوضع الحالي ممكن بالنسبة للبيت الحركة العادية الروتينية يعني ممكن احتمال اختلفت ذاتها عن قبل 23, لأنه الوضع البيت لو ممكن أخرت برا البيت يعني ممكن بعد ثلاثة الأشهر فموضوع ممكن تكون عندها مخاوف. وواحدة من الحاجات دي أنا بالنسبة لي هي دي كمية بتاعة يعني الممارسات اللي حصلت بالنسبة للبنات وكده, واحدة من ضمن الدوافع اللي بيخلي إنه ممكن يدافعوا حفاظا على ما تبقى من يعني من حياتهم إنهم يتخذوا الخيار بتاعة الهجرة دي. الحاجة الثانية برضو ممكن تكون الأوضاع المعيشية بالنسبة للأسر بعد النزوحات والتدفقات بتاع النزوح اللي حصل بصورة كثيرة ده. يعني بقى الأسرة يعني خلى ممكن أي حاجة, يعني الناس اللي انتقلوا بالذات من المناطق بتاعت الهروبات بالذات وجو مناطق بتاعت نزوح وقاعدين حاليا في المناطق بتاعت نزوح, يعني الناس ذيل ممكن يكونوا معتمدين بشكل أساسي للمعونات الإنسانية زي بتاعت المنظمات أو يعني واحد قاعد مع أهله والضغط المعيشي قاعد معه وكده, فهمت كيف؟ وبعدك البيت ممكن تشوف نتيجة للضغط ده قاعد نتيجة للضغط المعيشي ده هي ممكن برضو تطلع. فالخروجات اللي قاعد بحدث حاليا غالبية البنات ده برضو اللي بيطلعوا وبيجوا بركبوا مثلا سنبقوا كده ديل تلقوهم إما يعني برضو أزواجهم يعني جابوهم من السودان مثلا جدو جابوهم ليبيا ونتيجة أصلا الوضع في السودان كاتم وفي ليبيا كاتمة فهم بيشوفوا كلهم كده مفروض نتخذ خيار نهائي مفروض نمشي نعيش عيشة زي الناس لأنه وضع في ليبيا برضو موضوع براو نعيش الوضع السودانيين في ليبيا.
1: شكرا جزيلا لك محمد آدم على مشاركتك معنا في برنامج قضايا الشباب وعلى هذه الإفادات المهمة حول تجربة هجرة الشباب السوداني.
2: شكرا جزيلا.
1: والآن ننتقل إلى ضيفنا إسماعيل ياسر وهو أحد الشباب السودانيين أيضا الذين وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك إسماعيل في راديو دبنجا.
3: أولا أشكرك على استضافتك الجميل في والله في الحقيقة أنا شخصيا يعني ما بتأمل هجرة بس في دوافع انه بخلي الانسان يعني بتتطرف وبتتخذ خطوة يعني يمكن افضل من الخطوة اللي هو كان موجود فيه, فهمت علي؟ انا شخصيا ما بتأمل هجرة لكن في اسباب بخلي انك انت تضطر تتخذ يعني خطوة.
4: طيب يعني في نقطة مهمة جدا يعني ذكرت انك انت ما بتأيد الهجرة, ليه ما بتأيد الهجرة؟ يعني في اسباب
3: يلا نعم فيها أسباب. أنا مش بعيد الهجرة لأنه يعني إحنا بإمكاننا كشباب يعني سودانيين إحنا يمكن بإمكاننا بنفعل شيء, لكن في حاجات مفرطة على الأرض الواقع. الحرب ب23 دي طبعا أفرز حاجات كثيرة في المجتمع السوداني بالأخص وخاصة الشباب خلى إنه تتخذ خطوة بتاعت هجرة. يعني التدفق الهسي حصل في خلال 2024 لحد هسي يعني الزمان كان ما حصل نفس التدفق اللي حصل بالنسبة للشباب السودانيين, دي نتيجة هذه الحرب. أنا بقول يعني في تقديري
4: من خلال يعني مواصلتكم مع الناس اللي جو قدامكم يعني بسنة بسنتين ثلاثة التمستوا إنه الهجرة دي بتحقق دائما مثلا أحلام الشباب, يعني الناس اللي طلعوا برا ديل يعني أغلبيتهم يعني حققوا طموحاتهم.
3: والله في تقديري إنه الأحلام يعني اول شيء انك انت انسان ثلاثة من يعني مأزق بتاع حرب انك انت يعني ما بتضمن انك تعيش خلال يوم, اذا لو جيت هنا باعتبارك هذا حلم كبير يعني ده جانب الامني. اما باقي التفاصيل بتاع حياتك ده مرتبطة مع امنك, يعني انت اليوم لو ما عندك امني بكون ما عندك الحياة, انا قصدي كده. لكن ربما في بعض الناس يمكن حققوا احلامهم.
4: طيب أبرز التحديات اللي بتواجه الشباب السوداني بعد الوصول إلى البلدان الهجرة, يعني التحديات اللي بتواجهكم شنو يعني خلال مما وصلتوا لهسي؟ هل في صعوبات في البلد اللي انتوا وصلتوا له ذاته؟
3: أنا كشخصيا مش متوخي إنه توخوات بعد ما أصل ما هألقى إنه الدنيا جنة, دي توخاتي أنا كده بعد ما جيت. لكن الشباب قاعد يواجه تحديات كبيرة جدا يعني خاصة الشباب, يمكن ربما في شخص إن قبل ما حيصل يمكن ما يعاني لكن عند الوصول يمكن يعاني أكثر بكثير, يعني في مسألة بتاعت انتظارات الطويلة خاصة في بعض الشباب, ساعات والمواد بتاعت إقامات ويمكن استرسات, يمكن يواجه شباب تحديات كبيرة يعني فترة طويلة وأنت تكون يعني قاعد من دون شيء, يعني ما قاعد تمارس أي نشاط, فهذا يمكن يسبب حاجات في ناس يعمل لها نفسيات, في يمكن في ناس يعمل لها أمراض نفسية, يعني كده دي التحديات اللي يمكن يواجه الشباب.
1: شكرا جزيلا لك الأخ إسماعيل ياسر على مشاركتك القيمة في برنامج قضايا الشباب وعلى ما قدمت من رؤى حول قضية هجرة الشباب السوداني.
3: أشكرك أشكرك.
1: مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا التي ناقشنا فيها تصاعد هجرة الشباب السوداني، واستمعنا إلى شهادات وتجارب حية من شباب اختاروا مغادرة البلاد بحثاً عن الأمن والاستقرار وفرص أفضل للحياة. في الجزء الثاني من الحلقة حنواصل نقاشنا حول هذه القضية ونسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب في بلدان اللجوء والهجرة والفرص المتاحة أمامهم، كما نناقش مستقبل السودان ودور الشباب في إعادة بنائه عندما تتهيأ الظروف. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، كونوا بخير.

من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: المستمعين الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمناكم بألف خير وعافية، مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنقراب ابتدى المشوار. وحين انفصلت الأرض ظن البعض أن القصة انتهت، لكن الموسيقى بقيت حرة، لا تحتاج إلى تأشيرة عبور ولا تحترف بنقاط التفتيش. الإيقاع الذي ينطلق من آلات جنوب السودان يجد صداه فورا في صدورنا، وكأن الفن خلق ليذكرنا دائما بأن ما قسمته السياسة على الورق تجمعه الأغنية في لحظة واحدة. تشهد ساحة الراب في جنوب السودان تحولا موسيقيا بارزا، حيث يسعى الجيل الحالي للتخلص من القوالب التقليدية عبر ابتكار تصنيفات موسيقية جديدة بتعكس التمازج الإقليمي والهوية الثقافية الفريدة للمنطقة. ومن جنوب السودان الحبيب سعيدين أن يكون معنا الفنان يوسف حسن الشهير بجوبي. مرحب بك في دبنق راب ومنورنا جدا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية كبير لكل مستمعين راديو دبنق في كل مكان. أنا يوسف حسن معروف بجوبي، سعيد جدا جدا جدا بوجودي معكم، وإن شاء الله تكون جلسة خفيفة ونتكلم فيها عن الموسيقى والحلم والرحلة.
0: بداية كلمنا عن التحدي الكبير اللي واجهك في بداية اهتمامك بالموسيقى.
1: حقيقة أكبر تحدي بالنسبة لي إني كيف أوصل للناس بإمكانيات بسيطة. في البداية ما كان عندي دعم كبير ولا إمكانيات إنتاجية قوية، لكن كنت مؤمن إنه الاستمرارية أهم من أي شيء. كنت بشتغل على تطوير نفسي وعلى جودة شغلي، والحمد لله يعني كل يوم بقدر أوصل لشخص شخصين 14، وما زلت يعني بجتهد وإن شاء الله يعني حوصل للجمهور أكبر وأوصل لهم شغلي بطريقة احترافية.
0: جميل.
1: وبجودة أقوى يعني بإذن الله.
0: طيب شنو الرسالة الأساسية اللي بتحاول إنك توصلها من خلال موسيقاك؟
1: والله بالنسبة لي يعني رسالتي هي إن الموسيقى تكون مصدر أمل وإلهام، وإني يعني أوصل للناس إن أنت بتقدر تكافح، وإحنا لطالما عندنا أحلام وعندنا أسر وعندنا حياة، فبالموسيقى بقدر أوصل للناس دي يعني الإحساس ده، وفي ناس محتاجة ده بجد يعني. هدفي إنه أي شخص يسمع أغنياتي ويحس إنه في زول بيعبر عن مشاعره وبيساعده إنه يكمل طريقه رغم كل المصايب والصعاب والعثرات اللي بتقابلنا في حياتنا يعني. وبس نقطة النهاية يعني كل واحد عايز يوصل لهدفه، فده المهم يعني.
0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري ينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه إلا الناس اللي بتسمع موسيقى بشكل جميل، هتختار شنو؟
1: والله لو خيروني إني أكتب ما بين التراك التجاري ينجح أو الترند أو إن أنا أتكلم عن حاجة عميقة ولها معنى، أنا بالنسبة لي بفضل العمل اللي بيجمع بين العمق والانتشار الاثنين مع بعض يعني. النجاح الحقيقي إنك تقدم رسالة يصل لأكبر عدد من الناس بدون ما تتنازل عن هويتك، أو إنك تضطر إنك تاخد طريق ما كويس، أو تحاول إنك تشوه، أو تحاول إنك يعني تقدم حاجة ما بمس المجتمع بحاجة كويسة، أو ما بيوصل للمجتمع بحاجة كويسة، فلازم أختار الحاجة الكويسة يعني. يعني وإحنا في وقت حقيقة يعني الناس بتدور الترند وكده يعني، فأنا بتمنى الاثنين مع بعض.

0: وكيف بتقيم الراب السوداني بصورة عامة؟
1: والله تقييمي للراب السوداني مؤخرا بالجد يعني الراب ماشي في تطور بشكل كبير في السنوات الأخيرة دي، في مواهب تستحق التقدير، كل فنان يعني أضاف بصمة بطريقة ما، والساحة برضو لسه كبيرة يعني، والناس كل يوم بتنتج، والناس ما نايمة، ناس شغالة. ممكن يعني بوجود ظروف الحياة الحالية وكلنا عارفينها ومارين بيها، بس برضو الناس ما شاء الله يعني شغالة، وربنا يوفق كل المغنيين سواء كانوا رابرز أو يعني بتاع R&B، أي نوع من أنواع الموسيقى، أفرو بيت، فربنا يوفق كل الناس دي، والله شغالين بيعملوا حاجات عظمة يعني ما شاء الله.
0: يا سلام. ولو جاتك فرصة إنك تختار رابر سوداني لعمل أغنية مشتركة، شنو الموضوع اللي ممكن تتناوله في الأغنية دي؟
1: والله لو جاتني الفرصة دي أنا كإني أشتغل مع أنهي مغني، أنا بفضل عشان أنا بحب الشخصية جدا جدا، بحب أسمع لسول شديد، بحب أسمع له شديد يعني، فممكن التوبيك يكون عن الأمل والحياة والطموح، لأنه الشباب في الفترة الحالية صراحة مرين بظروف صعبة جدا جدا، فكل له حلم وكل له أهداف، بس كيف إنه يقدر يعني يلاقي طريق يعني سهل، أو على الأقل يديه بصيص أمل إنه بكرة هيكون أفضل. لا يعني كل يوم الحياة في طريق يعني صعب جدا يعني.

0: شكرا جزيلا الفنان يوسف حسن الشهير بجوبي على المساحة الجميلة دي, وأكيد حنتلاقى في مساحة مختلفة.
1: في الختام طبعا بشكركم جميعا على وقتكم ودعمكم ووجودكم, هو أكبر دافع لأي فنان يواصل يعني بيواصل مشواره, وأتمنى إنه موسيقى بتاعتي تكون دايما عند حسن ظنكم, وإن شاء الله القادم أفضل, وفي حاجات كثيرة حلوة جاية وحاجات لها معاني جميلة ولها فايب حلو, بما أني بقدم أفروبيت بالعربي وميكس إنجليش, فإن شاء الله يعني هتلاقوا المعاني وهتلاقوا الموسيقى وهتلاقوا العفوية وهتلاقوا كل حاجة صراحة, يعني هتلاقوا إن شاء الله في الفترة الجاية بإذن الله. وشكرا لكم جزيلا تاني راديو دبنجا على الاستضافة الكريمة والجميلة, وبجد إن أنا يعني مبسوط إن أنا كنت أضيفكم الليلة, شكرا جزيلا.
0: وجميل الأغنيات من دبنجا رهب.

0: يرسمون الخطوط كما يشاءون، لكن النيل يتدفق من الجنوب إلى الشمال دون أن يستأذن أحدا، حاملا معه نفس الحياة ونفس الطميف. هكذا هي جذورنا ممتدة تحت الأرض، متشابكة بعمق لا تصل إليه أوراق السياسيين. الأرض قد تنقسم، لكن الروح التي تسكن هذه الأرض تظل شريانا واحدا نهبضا. انتهى المشوار. شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 400.

0: صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع ذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاة، هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية ممكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديبها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو مع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي لوفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة في العضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسة أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كذا لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كذا أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون بعد باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى أنه نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخ والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا، الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدامه يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قريت طعمت قبل كده ولا ما طعمت؟ طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
0: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان و

0: حافزته يجري مباحثات مع موسفيني في عنتيبي حول الأوضاع في السودان، والبرهان ينهي زيارة إلى أسمرة. الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض ومصرع شاب في بربر بولاية نهر النيل إثر تعرضه لهجوم من تمساح. احتجاجات في الموانئ البحرية بسبب تشكيل نقابة من منسوبي النظام السابق، ولجنة المعلمين بكسلة تعلق إضرابها لمدة أسبوع. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجار. أعلن جنود في قوات الدعم السريع سيطرتهم على منطقة المسلمية بالقرب من الرهد في ولاية شمال كردفان. ونشر جنود في الدعم السريع مقاطع فيديو وأكدوا فيها سيطرتهم على المنطقة وأشاروا إلى عزمهم التوجه نحو مدينة الرهد. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: قدام بس الله اكبر قدام بس منظرين الله قدام بس الله اكبر منظرين الله الله اكبر.
0: في المقابل قالت مصادر ميدانية مقربة من القوات المسلحة إن القوات المسلحة تمكنت من صد الهجوم، واتهمت المصادر القوات الدعم السريع بحرق عدد من منازل المواطنين وقتل بعضهم وإصابة آخرين ونهب بابورين زراعيين وممتلكات أخرى واختطاف عدد من المواطنين. أكدت غرفة طوارئ دار حمر أن الجيش السوداني شن غارات دقيقة بالطيران المسير دمرت 14 عربة قتالية تتبع لقوات الدعم السريع كانت قادمة من منطقة جبل عوينات. وقالت إن القوة اتخذت من عدة مناطق بين كردفان ودارفور ارتكازات ثابتة لها. قالت الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض يتدهور بسرعة، حيث امتلأت مخيمات النازحين بالوافدين الجدد. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن عدد سكان مدينة الأبيض قد تضاعف تقريباً. وقال عبد الله الوردات المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان إن مدينة الأبيض تستضيف نحو 100,000 نازح ولا تزال تعاني من نقص الغذاء والماء والوقود. وأضاف في هذا الخصوص:
2: عدد سكان مدينة الأبيض يبلغ أكثر من 500,000 أو 600,000 شخص، وتستضيف أكثر من 100,000 نازح معظمهم من الشباب. نحن نعلم أن الحصول على الطعام والمياه يمثل إشكالية كبيرة. برنامج الغذاء العالمي قدم مساعدات الطعام إلى أكثر من 100,000 شخص في هذه المخيمات داخل المدينة.
0: من جهته كشف مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان محمد إسماعيل وصول أكثر من 11,000 أسرة نازحة إلى مدينة الأبيض منذ مارس الماضي من ولايتي جنوب وغرب كردفان ومناطق أخرى. وأوضح أن نحو 400,000 نازح يحصلون على حصص غذائية، من جملة 1,200,000 نازح بمدينة الأبيض، مؤكدا أن الفجوة في الحصص الغذائية للنازحين أكبر من 50%، وذلك بسبب نزوح قرى كاملة الآن إلى مدينة الأبيض. بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي موقف الجامعة الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان وتغليب صوت الحكمة والحوار والحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته الوطنية. واطلع الأمين العام خلال لقائه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس على تقديرات الجانب الأمريكي لتطورات الوضع في السودان، كما اتفقا على التنسيق والعمل المشترك. في الأثناء بحث مسعد بولس مع وزير الخارجية المصرية اليوم الأحد الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى. اجتمع الرئيس الأوغندي يوري موسفيني مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان هافيستو لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع في السودان ومعالجة الأزمة الإنسانية وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وركز الاجتماع الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة عنتيبي على تعزيز الحوار بين الأطراف المنخرطة في النزاع السوداني وتطوير التعاون الإقليمي ودعم المبادرات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق سلام مستدام. أجرى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مباحثات مع الرئيس الإريتري سياسي أفورج في العاصمة أسمرة يوم الجمعة، تضمنت مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وأسمرة في مختلف المجالات. أصدر رئيس وزراء حكومة تأسيس في السودان محمد حسن التعيشي قرارا بتعيين 6 وزراء جدد في الحكومة الانتقالية. وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي أمس أن القرار شمل وزارات الزراعة والغابات والتجارة والاستثمار والاتصالات والتحول الرقمي والعمل والشباب والرياضة. أكد وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم أن مشروع رصيف الغاز الذي وقعته هيئة الموانئ البحرية وقعت بشأنه مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية مع مهم استراتيجيا ولكنه قديم متجدد. وقال إبراهيم لراديو دبنجا إن التوقيع على مذكرة التفاهم يترك أسئلة كثيرة، مشيرا إلى أنهم في الفترة الانتقالية حاولوا إكمال بناء المرسى في ميناء بور سودان، إلا أنهم تفاجأوا باحتكار الجيش لمشاريع الغاز بقرار من البشير، معبرا عن أسفه لأن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان انحاز للجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
3: مرسى ومستودعات خاصة بالغاز على ميناء البحر الأحمر أو أي من موانئ البحر الأحمر السودانية لا شك أنه هو مشروع مهم جدا، يعتبر مشروع استراتيجي لمستقبل الطاقة في السودان. وهذا المشروع هو قديم متجدد، يعني لم يأتوا بشيء جديد، لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع الحكومة.
0: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية نجاح الوساطة التي قادها مديرها العام محمد طاهر عمر في إنهاء الخلاف بين رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة الناظر محمد الأمين تيرك ووالي ولاية كسل الصادق محمد الأزرق. وقالت الشركة إن اللقاءات المكثفة والمشاورات أسفرت عن مصالحة شاملة بين الطرفين بما يعزز الاستقرار والأمن في شرق السودان ويدعم وحدة الصف وتغليب المصلحة الوطنية. أعلنت الإدارات الأهلية لقبيلة التعايش رفضها جميع مظاهر التفلت والأحداث الأمنية الأخيرة في منطقة أم دافوق الحدودي، وأكدت رفضها القاطع لما وصفته بالمخططات التخريبية والاستخباراتية التي تسعى للنيل من استقرار أفريقيا الوسطى. وأشادت الإدارات الأهلية بمخرجات الملتقى الحدودي الذي اختتم أعماله وأسفر عن وثيقة توافقية جددت اتفاق الصلح الشامل بين المكونات القبلية في السودان وأفريقيا الوسطى. وأضاف متحدث باسم الإدارة الأهلية في هذا الخصوص:
4: إعلان رفضنا القاطع واستنكارنا الشديد لكافة المخططات التخريبية التي تسعى إليها فلول الحركة الإسلامية وجيوبهم الاستخباراتية والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى الشقيقة، تأكيد التزامنا المطلق بحفظ الأمن والاستقرار على جانبي الحدود مع أشقائنا في أفريقيا الوسطى.
0: لقي لاجئ من جنوب السودان يشتبه في تورطه في عمليات سرقة مصرعه بعد تعرضه للضرب على أيدي عدد من اللاجئين السودانيين في معسكر كرياندونغو شمالي أوغندا، واحتجزت الشرطة 5 أشخاص حتى الآن، فيما قد تتمدد التحقيقات لتشمل نحو 40 شخصا من أفراد المجتمع السوداني يشتبه في مشاركتهم في الواقعة. شهدت هيئة الموانئ البحرية احتجاجات رفضا للإجراءات التي أعلن بموجبها أعلن بموجبها عن تكوين نقابة جديدة للعاملين من منسوبي النظام السابق. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن المحتجين أغلقوا مقر رئاسة هيئة الموانئ البحرية مطالبين بإلغاء تكوين النقابة وبإلغاء أي أجسام نقابية تتكون تابعة للنظام السابق. وأضاف في هذا الشأن:
5: الآن هنالك تجمعات رفض للخطوة اللي تمت أمس ويعتبروها غبزة بالزرام، وإنه أتت ببعض المحسوبين على النظام السابق، وإنه النظام السابق الآن بمارس وصاياه من خلف الستار، وهو ما يؤشر إلى وضع حد لهذه الاحتقانات.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسل تعليق الإضراب لمدة أسبوع ابتداء من أمس السبت، مشيرة إلى تحقيق تقدم الملموس في ملف تعديل استحقاقات عام 2025. وأضاف في بيان أن رفع الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة لاختبار مدى جدية السلطات في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتأكد من صرف جميع الاستحقاقات كاملة. اتهمت لجنة المعلمين السودانيين إدارات التعليم بمحلية جبل أولياء بفرض رسوم وصفتها بالباهظة على التلاميذ والطلاب تحت مسمى الامتحانات الموحدة، واعتبرت أن هذه الممارسات تمثل تنصلا من مسؤولية الدولة في تمويل التعليم وتهدد بزيادة معدلات التسرب من المدارس. دخل ممرضو مستشفى وادي حلفة في إضراب جزئي احتجاجا على تأخر المرتبات، وأشارت ممرضات إلى تأخر صرف مرتباتهن للشهر الثاني على التوالي، منوهات إلى صرف ما يعادل 40% فقط من حقوقهن. كشفت وزارة الزراعة والغابات بولاية وسط دارفور عن تحديات تواجه الموسم الزراعي، أبرزها ضعف التمويل ونقص البذور والآليات الزراعية كالجرارات وارتفاع تكلفة العمليات الزراعية. وأشارت الوزارة إلى مخاوف من انتشار الآفات ودخول الماشية والدواب للمزارع وظهور أسراب الطيور المهددة للمحاصيل، مطالبة بتوفير تمويل عاجل للتقاوى ودعم لجان حماية الموسم وتمكين برامج مكافحة الآفات لضمان نجاح الانتاج بالولاية. قالت وزارة الصحة في إقليم النيل الأزرق أن 3000 شخص على الأقل أصيبوا بحمى الضنك خلال الأيام الماضية، وتوفي آخرون بأصناف من الأمراض من بينها الضنك. وأشارت إلى أن المستشفيات في الإقليم تشهد اكتظاظا بالمرضى المصابين. أعلن وزير داخلية حكومة تأسيس دكتور سليمان صندل عن اكتمال تشغيل جميع المحطات الجمركية في إقليم دارفور، مشيرا إلى افتتاح بقية المحطات قريبا. وقال مدير عام الجمارك العميد مختار الحبيب خلال لقائه وزير الداخلية إن أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه العمل الجمركي تتمثل في نقص القوة البشرية والحاجة إلى المعينات الفنية وضرورة رفع القدرات من أجل مكافحة التهريب وضبطه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي شاب مصرعه السبت إثر تعرضه لهجوم تمساح أثناء وجوده في مياه النيل بمنطقة جزيرة السيدر جنوبي مدينة بربر بولاية نهر النيل. وأفادت مصادر محلية بأن التمساح باغت الشاب وسحبه إلى الأعماق أمام مرافقيه دون أن يتمكنوا من إنقاذه، وأعادت الحادثة المخاوف من تكرار هجمات التماسيح بعد أيام من واقعة مماثلة شهدتها جزيرة صاي بالولاية الشمالية. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
6: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك. بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان، راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 19 شهر 7 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قيادات ميدانية تعلن سيطرتها على منطقة المسلمية في الرهد بشمال كردفان، ومسعد بولس يبحث الأوضاع في السودان مع الجامعة العربية والخارجية المصرية.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مستمعو راديو دبنجا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنتاكات وميارم. في حلقة الليلة بنسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المشهد السوداني اليوم، اللي هي كيف يتعامل الإعلام مع قضايا النساء في زمن الحرب والانتهاكات، وهل بتقوم الصحافة بدور الحقيقي في كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، أم لا تزال أسيرة الصور النمطية والخطاب التقليدي؟ بالمفاعليات حملة العدالة النسوية ناقشت ناشطات وصحفيات سودانيات العلاقة بين الإعلام وقضايا النساء، ودعت المشاركات لبناء خطاب إعلامي أكثر حساسية وإنصافا، وشراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والمبادرات النسوية، من أجل صحافة لا تكتفي بنقل الألم بل تسهم بفعالية في صناعة التغيير. هنستمع في هذه الحلقة لأصوات نسائية تحدثت عن معاناة النساء خلال الحرب، وعن أخلاقيات التغطية الصحفية واللغة الحساسة، وضرورة كسر حاجز الصمت حول الانتهاكات المسكوت عنها. نبدأ أولا بالترحيب بضيفة الحلقة الناشطة الحقوقية الأستاذة ياسمين أبو عوف. مرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم عبر راديو دبنجا.
2: شكرا ليلى. الندوة غاية في الأهمية وفي التأثير، وهي الإعلام وقضايا النساء، من التغطية إلى التأثير وصناعة التغيير. الندوة ضمن السلسلة بتاعت الفعاليات الفكرية والحقوقية والإعلامية التي تنظم حملة عدالة نسوية، والحملة ذاتها هي حملة بتسعى إلى بناء منصة مدنية حقوقية وإعلامية مناصرة لقضايا النساء ومدافعة عن الحقوق والكرامة والعدالة، ومواجهة برضو كافة أشكال التمييز والعنف والتهميش. انطلقت الحملة لتكون مساحة جامعة للأصوات النسائية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية، الساعية لتحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. خلونا نقول إنه الكلام عن الإعلام إنه هو ما وسيلة نمطية لنقل الأخبار فقط، وإنما هو قوة بتصنع الوعي، بتشكل الصورة الذهنية، وبتأثر في السياسات العامة، وبتسمع صوت التهميش. كذلك قضايا النساء يعني من منظور إعلامي هي قضايا مهمة ومفروض نطرحها بصورة مسؤولة أكثر، وهي بتمثل ضرورة أخلاقية ومهنية ومجتمعية في ظل التصاعد بتاع الحروب والأزمات والعنف الموجود حاليا. مرحبا بكم مرة تانية، وبنتطلع لنقاش سر ومثمر مع بعض.
1: نواصل معاكم في كنداكات وميارم، وننتقل لزاوية أخرى من هذا النقاش، حيث نستمع لمداخلة الصحفية والناشطة الأستاذة صباح آدم، اللي تناولت آليات بناء خطاب إعلامي بديل ينصف المرأة السودانية في هذه الظروف الاستثنائية.
3: المبادرة عدالة نسوية دائرة تكون شريكة مع الصحفيين، بحيث ما تكتفي فقط بس بالهنا، وإنما هي تتطلب جلوس مع الناس اللي بيقودوا المنصات دي، يعني مع رؤساء التحرير، القيادات ذاتهم في المؤسسة. بس نحن ذاتنا رغم أننا نحن كصحفيين عندنا يعني جروبات من الصحفيين الشباب، هم جزء من المركز، مركز الألغ، يعني دربناهم نحن وأهلناهم وممتازين جدا جدا يعني، ومو بيشتغلوا أي قضايا بنطرحها بيتناولوها في الصحف وبيكتبوها يعني. لكن لما نحتاجنا عشان نعمل حملة لميثاق شرف صحفي نعمل له زي بروموشن. مشينا قعدنا مع القيادات ذاتها، يعني قعدنا معاهم مع رؤساء التحرير لكل صحيفة لكل مؤسسة إعلامية، قعدنا مع رئيس المجلس العام للصحافة والمطبوعات كده. مشينا فلقى اهتمام كبير جدا، وبعد ذلك بقت الحاجة يعني قدرت تنجح، يعني نجحت بشكل كبير، يعني انه قبلوا الميثاق، وبالعكس يعني كمان قالوا انه هم حيتبنوه يعني. فدي من الحاجات اللي ما تعتمد على الشخصيات الموجودة في المؤسسات كشخصيات، حتى لو كانوا هم ناس ليدر في مثلا زي قيادات يعني مثلا، لانه هم ذاتهم مشغولين. يعني مشغول هو مثلا زول صحفي وين كان سينير، لكن برضه هو مشغول، عنده ديسك وعنده مواد كثيره بتجي ودار حريره وداير كده ما فاضي. الحاجه الثانيه، القضايا اللي اميره اتكلمت عنها حقيقه تم تناولها. نحن عندنا المنتدى الاعلامي السوداني، نحن كشركاء في المنتدى ملينا المنتدى ده كل القضايا. المنتدى ده تناول القضايا الخاصة بالفقر والخاصة بالاغتصابات اللي حصلت للنساء وبالعنف، وتناول قضايا بتاعت الأسر وما تعرضوا له، وتناولنا القضايا بتاعت الصحة الإنجابية وما تعرضت للنساء، وما ما يعني كل القضايا دي تم طرحها في المنتدى الإعلامي، وتناولتها منصات إعلامية كثيرة. يعني الأول المنتدى ده فيه حكاية بتاعت كم من 20 منصة إعلامية صحفية يعني بروفيشنال. في إشكالية أنا بتخيل إنه في بالنسبة لنا نحن عانينا منها حقيقة. يعني نحن عملنا صفحة أجندة حواء، أجندة حواء دي كنا شغالين 16 سنة في جريدة الأيام، كنا بنشحت شحدة النساء يكتبوا فيها، ما كان بيكتبوا، ما كان بيتحمسوا للكتابة، ما كان هم ذاتهم بيشاركوا في يجي ويقول لنا أيوة ما يتعالوا يحضروا ورشة الفلانية وبتاعهم، لكن هم عشان يكتبوا يتحولوا هم ذاتهم نفسهم لأنه نكتبوا كتابات ويكونوا يعني القضايا بتاعتهم دي هم ذاتهم نزلوها هم براهم بأقلامهم كده. كنا يعني حقيقة بنعاني معانا كبيرة جدا، كانت قلة بسيطة جدا هي كانت هنا. فده برضو بيحتاج برضو لأنه الناس عاين، يعني لأنه نحنا القضايا دارين مطرحها، نحنا كمبادرات نسوية نحنا زعتنا نكتب فيها، بتلقى ناس يساعدوك في الكتابة إذا أنت عايز عندك مشكلة في كتابة صحفية بكده، بتلقى ناس يساعدوا في الحتة دي. فده واحدة من الحاجات المهمة. منال ذكرت الحتة بتاعت الحدث، ما أعرف زول قال الحدث، ما أعرف منو نسيت السا، لكن طبعا الحدث مهم بالنسبه للصحفي، لانه اصلا هو الصحفي بيسعى للخبر، دي اصلا حاجه يعني بتبقى بعد ذاك الموضوعات التحليليه والصحافه الاستقصائيه، دي كلها حاجات هي بتتابع الاخبار وبتبحث في قضايا مثلا زي الفساد زي شنو حاجات زي دي، ودي من الحاجات اللي هسه بدأ الناس يهتموا بها. يعني الصحافه الاستقصائيه بالذات ما كانت موجوده من زمان، كان في التحقيقات الصحفية اللي كنا إحنا قاعدين نشتغلها يعني، لكن الصحفي بيهتم بالحدث. عشان كده أنا بقول إنه النساء ذاته هم يخلقوا الأحداث. ما أنا عندي حدث، يعني عندي حدث معين، عندي مبادرة دي أنا أكتب فيها وأظل أكتب وأظل أنا أطلع بيانات وأظل كده، فبتلقى الحدث لما يحصل هو اللي بيفرض نفسه، هو اللي بيخلي الصحفيين يجوا وسألوك وكده. أنا متأكد إنه بعد الندوة دي في ناس كتار وتقولك والله يا أخي بتمنى ندوة كده، ومثلاً أنا عايز تديني الورقة تديني كده، ده ما يعني برضو مجاهد المغير، لكن برضو أحسن إنه هو ما استجيب يعني.
1: وأخيراً شكرا. نستمع لمداخلة الأستاذة أميرة عثمان، وهي رئيسة مبادرة لا لغاية للنساء، وهي بتحدثنا عن الربط الضروري بين العمل الإعلامي والحراك الحقوقي في الميدان.
4: شكرا للحضور. أنا صراحة دار أتكلم شوية، مش شوية والله، شوية كتير، دار أنتقد الإعلام ودور الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات في إنه يعني مثلا زي الحملة بتاعت عدالة نسوية أو أي عمل نسوي بيتعاملوا مع المجهودات اللي بتبذل كمصادر للأخبار، وما قاعدين يكونوا شركاء حقيقيين في صنع الحدث ذات نفسه. يعني مثلا احنا في الحملة بتاعت عدالة نسوية لقينا مثلا دعم محترم جدا من دبنجة مثلا ومن عاين، وجزموا معانا بالمشاركة، لكن اكتفوا بالخط بتاعنا هم احنا نكون مصدر للخبر او نديهم الحاجه ونعملوا ليها تغطيه. لكن في حين انه نحن لما نكون بنتناقش في العمل بتاع الحمل ذاته وفي اخراج ادواته مثلا زي عمل الندوه دي او عندنا مواضيع دارين ننشرها للاعلام نلاقي مشكله في انه كيف نحن نمرق الحاجه دي للاعلام. بنكون محتاجين ناس معانا في المطبخ عندهم الخبره والمعرفه والقدره الاعلاميه لاخراج الحاجه دي. يعني مثلا في الموضوع بتاع الاطفال نتائج الاغتصابات والحرب الحاصله دي والتاني بنلقى في صفحه او في حاجه في الفيسبوك يقول لك في شافعي تلقى مرمي بالحته والناس تقعد تشيل وتكيل الهناية على النساء وعلى الفساد الحاصل والناس بتعمل كده. وهل الناس مغيبة من الحقيقة من إنه هو نتاج للحرب وده نتاج للواقع الراهن؟ يعني المشكلة الثانية مثلا من المسكوت عنه يعني بقت ما مشكلتنا بس في تشويه الأعضاء الجنسية للنساء مثلا أو التناسلية للنساء، لا يعني النساء مثلا أصبحت عليه الحرب دي بفقد الأسرة بفقد العائل بفقد الأمان المجتمعي بالنزوح بالانتهاك بالاغتصاب في النهاية برضوخة للعمالة حقة الجنس عشان تعيش عشان تظل حية. والحاجة دي ممكن تكون موجودة في أماكن النزوح في أماكن الليو. وين الصحافة الاستقصائية البدعاية للحاجة دي بالمنظور النسوي بما إن هو ليه النساء وليه الواقع ده الراهن خلاهم إنه يكونوا في المكان المهين للكرامة على مهين لحياتهم ذاته وخطر جدا لحياتهم. يعني أنا يعني صراحة يعني بتكلم عن إنه دور الصحافة شنو في العدالة النسوية ذات نفسها، في إنك أنت كصحافة كيف تكوني شريكة في صنع التفاصيل دي إحنا لما نتكلم عنها تورينا نحن نخرجها كيف نعمل ندوات تساعدونا في عمل تحقيقات نساعدكم في كده. لكن ما تكونوا قاعدين مثلا وهنا شايفين في ناس يعني صحفيين وصحفيات ممكن يكونوا حضور للحاجة دي بينتظروا إنه نحن لما نطلع مثلا الخبر أو أول سؤال أنا قاعد أحس بالمناسبة بأمانة إنه مستفز جدا بيقول أنا قاعد أي حاجة يقول لك عندك إحصاءات الأرقيخ. أنا في زمن لا فيه وزارة صحة لا فيه شرطة لا فيه أمان لأنه المنظمات مثلا يعني هجيب لك إحصاء من إحصاءات من وين يعني. فبيكون في الحاجة اللي هي العقلية بقت مسيطرة بتاعة الفكرة بتاعت إنك أنت عشان تكون ترند عشان تخاطب المجتمع الدولي عشان تخاطب المنظمات الدولية لازم يكون عندك إحصاء بتاع إنه في 300 مرة تم اغتصابه و15 ماتوا. أنا دايرة أتكلم عن إنه نحن يا جماعة فكرة العدالة النسوية مفروض تكون حاجة يتبناها كل المجتمع السوداني ونكون في صنع التفاصيل من أجل العدالة النسوية. شكرا.
1: بهذا نصل لختام حلقة الليلة ناقشنا فيها دور الإعلام في إنصاف قضايا النساء السودانيات وسط تحديات الحرب. شكرا لضيافاتنا الكريمات وشكرا لكم على طيب المتابعة. حتى نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا سارة ياسر وفي أمان الله.
0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دابنغا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنغا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين اللي فاتوا شهد ملف دارفور أمام محكمة الجنائية الدولية تطورين بارزين أعادوا النقاش حول مستقبل العدالة الدولية في السودان. التطور الأول تمثل في الإحاطة الدورية اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الدولي، واللي أعلنت فيه عن إحراز تقدم في التحقيقات بشأن الأحداث في الفاشر والجنينة، أحداث يعني وقعت من قبل سنوات بداية الحرب، لكن في نفس الوقت تحذرت من خطر تكرار سيناريو الفاشر في مدينة قبيض بولاية شمال كردفان، واللي بتشهد اليومين دول معارك طاحنة وحصار عنيف. وقالت انه دي اخطر الجرائم الدولية قد تحدث في الغويط، مع تجديدها للمطالبة للحكومة السودانية بتسليم المطلوبين للمحكمة، في مقدمتهم طبعا الرئيس المخلوع عمر البشير واحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. اما التطور الثاني فقد اثار جدل قانوني واسع بعد ما تقدم مكتب الادعاء بطلب لسحب التهم الموجهة للقيادي السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله بندا، وهو احد المتهمين في قضيه الهجوم على قوات حفظ السلام التابعه للاتحاد الافريقي اليوناميد في حسكنيتا. ومكتب الادعاء برر بانه لصعوبات تتعلق بالادله والشهود سحب الملف، وده طبعا فتح الباب واسع للتساؤلات حول معايير الادعاء وحدود سلطاته وتاثير يعني مثل هذه الخطوه على حقوق الضحايا ومستقبل مبدا عدم الافلات من العقاب. وفي المقابل أعزائي المستمعين، يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل أيضا، فهي بتواصل رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، لكن في نفس الوقت بطالب المحكمة الجنائية بملاحقة قادة قوات الدعم السريع ومحاكمتهم. وده طبعا بيثير أسئلة حول اتساق الموقف القانوني والسياسي والأخلاقي برضو للدولة تجاه العدالة الدولية. لمناقشة هذه القضايا برحب بضيفي الكريمين الأستاذ علي عجب المحامي والخبير القانوني الأستاذ الدكتور نبيل أديب في برنامج ملفات سودانية براديو دابنغا، لمحاولة فهم ما يجري داخل المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل العدالة في ملف دارفور وانعكاسات التطورات دي على الضحايا وعلى مسار المحاسبة في السودان. اهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدأ بك استاذ علي عجب. بدايه نسالك حول كيف تقرا موقف الحكومه السودانيه من المحكمه الجنائيه الدوليه، يعني انه رفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بتطالب باستخدام المحكمه كاليه ضغط، او يعني بتحاول يعني تطالب المحكمه بملاحقه قوات قاده قوات الدعم السريع وتطبيق العدالة من جهة، فكيف يعني يتسق الموقف ده قانونيا؟ كيف تنظر لهذا الموقف؟
3: طيب السلام عليكم، تحية لراديو دابنغا لكل المجهودات اللي بيقوموا بها فيما يتعلق بالطلب التعليق على موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية وتذبذب موقف الحكومة تارة برفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة الجنائية كآلية ضد أعداء في قوات الدعم السريع، ورغم أنها هي رافضة للتعاون مع المحكمة الجنائية وألغت عضويتها في وقت سابق في المحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده مقروء بالطلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة انه تأذن له بسحب تهم الـ الـ الـ التهم الموجهه ضد عبد الله باندا. وطبعا عبد الله باندا هو كانت قبل كده كان وجهت له تهم اللي هو المكتب المدعي العام كان طلب في 5 اكتوبر 2023 بانه يسحب التهم الموجهه لعبد الله باندا. وكان الطلب ده ودعوه على سبيل السري. يعني الموضوع ده قديم انه المدعي العام هسه في الاسبوع الفات او هي نائبه المدعي العام للمحكمه الجنائيه طالبت بانه تسحب التهم في مواجهه عبد الله باندا اللي هو ده تكرار لنفس الطلب القديم. ومن المعلومات المهمه في الموضوع ده برضو نذكر انه يعني عبد الله باندا ده هو كان متهم في الهجوم الوقع في منطقه حسكنيتا اللي ضد بعثه حفظ السلام التابعه للاتحاد الافريقي. كان في قاعده هناك اسمها قاعده حسكنيتا بتاعت الاتحاد الافريقي. وفي الهجوم ده قتل 12 جندي واصيب 8 آخرين بجروح بالغة. وكانت الدائرة التمهيدية في الزمن ذاك اعتمدت التهم ضد عبد الله باندا في 7 مارس في 2011. وعلى هذا الأساس أصدر المدعي العام أمر بالقبض كان على باندا في 11 سبتمبر 2014 لأنه هو كان ظهر أمام المحكمة يعني مثل أمام المحكمة وطلب منه إنه هو يجي للجلسة الجاية لكنه اختفى مما يضطر المحكمة إنها تتعامل معه بإنه تطلب إنه يتم القبض عليه ويحضر أمام المحكمة. ومن الزمن ذاك عبد الله باندا بيعتبر إنه هو فار من وجه العدالة. وعبد الله باندا برضه هو معروف بأنه هو كان واحد من قوات حركة العدل والمساواة.
2: أستاذ نبيل أديب، نفس السؤال حول موقف الحكومة من المحكمة الجنائية بأنه موقف مزدوج بالطالب بملاحقة قعمة السريع وفي نفس الوقت بترفض تسليم المطلوبين.
4: بالنسبة للموقف المتناقض للحكومة، هي الحقيقة مسألة محددة فقط، هو أنه لدى القوات المسلحة السودانية تحسب من تسليم أعضاء لمحكمة أجنبية، ما لا يجد ذلك مناسب على أساس أنه ممكن يتحاكم في السودان، ولكن لا يجوز أنه يسلم لجهة أجنبية. أنا أفتكر أن المسألة دي ممكن علاجها أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل محكمة هجين وتنعقد في السودان وتحاكم عمر البشير والمطلوبين الآخرين. بالنسبة للمسألة الموقف، أنا شخصيا بأيد الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعتقد أنه هذا جزء من عملية تحكيم القانون وخلق النظام يخضع لحكم القانون في السودان. شكرا.
2: طيب أستاذ علي عجب، وأنت لازلت تتحدث معنا أو في برنامج ملفة السودانية في راديو دبنجة، بننتقل للموضوع حول سحب ملف عبد الله باندا من المحكمة الجنائية. كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية أن يتقدم بطلب اتهام استنادا على أدلة يعتبرها كافية في حينها يعني، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد يعني توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم؟ ف يعني تفسيرك شنو للتحول ده؟ وبرضه ما تأثير يعني سحب الاتهامات بعد الفترة دي على مصداقية مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية وعلى حقوق الضحايا برضه وصيغتهم في المحكمة؟
3: التسبيب اللي قالوه لأنه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه، يسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمة، لأنه قالوا تعذر الاستعانة ببعض الشهود وإحجام عن التعاون وظهور مشكلات جدية تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على أدلة تبرئة في الآونة الأخيرة. من الواضح أنه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونية واضحة. من ناحية القانونية أنه إذا ظهرت أدلة لتبرئة شخص من وهي والشخص ده وجه له الاتهام، يبقى من في جرائم خطيرة، يبقى من الأفضل أنه يقدم أمام المحكمة وبعد ذلك تتشاف الأدلة المبرئة دي ذاتها، تتقدم من الادعاء للمحكمة على سنه تتشاف هي مقابل الأدلة اللي قدمت في الأول، لأن الأدلة اللي قدمت في الأول دي أصبحت جزء من علم المحكمة، فبالتالي أنت لازم تناهضها بمعلومات جديدة، لأنه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام. يعني أنت ما من حق المدعي العام أنك أنت تسقطها، أو من حقك من ناحية إجرائية أنك تطلب سحب الملف، لكن في النهاية طالما هي متعلقة بجرائم خطيرة، وطالما أنه الشخص ده ما مثل أمام المحكمة وبيعتبر هارب من وجه العدالة، ليها الضرر في أنه الأدلة الموجودة دي المبرئة دي المدعي العام يجي نفسه يقدمها، يقول أنه ظهرت أدلة مبرئة ويقدمها في المحكمة بعد ما يمثل هو أمام المحكمة، لأن المحكمة الجنائية الدولية ما بتسمع أي دفوع من شخص ما لم يمثل أمام المحكمة، ولا يمكن أن يصدر حكم قيابي في مواجهة شخص لم يمثل أمام المحكمة.
2: برضو السؤال موجه لك مولانا نبيل أديب.
4: والله مسألة الاتهام يعني ما يعني الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة ممثل المدعي العام، وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء، لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة وغير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بيجمع بيانات من جهات أخرى، يعني هو ما حاجة بيعمله هو، فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في مواجهة. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني، وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي، فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءت بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة، فعليه أنه يوفر الجهد والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكمة.
2: حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الويض، فما مدى الأهمية القانونية لهذا التحذير؟ وفي كل تقرير يعني المحكمة الجنائية بتقول أنها جمعت أدلة وأحرزت التقدم في التحقيقات، لكن ما في شيء ملموس على الأرض يعني، فما رأيك في الموقف ده أو في النقطة دي الأستاذ نبيل أديب؟
4: بالنسبة لتحذير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع خطر جرائم دولية في مدينة الأبيض، هذا التحقيق أو هذا التحذير حقيقة مهم لأنه من سلطات المدعي العام وفقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يجوز للمدعي العام فتح تحقيق بناء على المعلومات اللي بتصله إذا كان عنده ما يدعو للاعتقاد أنها بتشكل جرائم ضد الجرائم من التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التحقيق طبعا إذا عايز يتبلور هي بتطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، لكن في هذه المرحلة يجوز لها أن تأمر بالتحقيق الأولي في هذه الجرائم.
2: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي استضفنا فيه الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب حول مسار ملف دارفور في المحكمة الجنائية الدولية والتحولات اللي حصلت في ملف قضية عبدالله بندة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يُعرف.
5: الأعداء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم 22 من شهر 7 سنة 2026. حكومة تأسيس تتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية محرمة دوليا في منطقة أم قرفة بولاية شمال كردفان يوم السبت. تحالف السودان التأسيسي يكشف عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 18 آخرين في قصف شنه الجيش على منطقة أبو قرفة والقرى المجاورة بشمال كردفان. وزارة الخارجية: العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان غير قانونية واستندت على مزاعم باطلة. الكتلة الديمقراطية للاتصالات واللقاءات التي أجرتها الكتلة في العواصم الأوروبية والأفريقية جاءت تنفيذاً لموجهات مؤتمرها في بور السودان. وكيل وزارة الخارجية يجري مباحثات مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى السودان تناولت قرارات الاتحاد الأوروبي. مصر تجري مباحثات مع الولايات المتحدة والصومال وأريتريا لبحث الشأن السوداني. الجهاز المركزي للإحصاء يكشف عن ارتفاع معدل التضخم خلال يونيو الماضي إلى 51.28%. منظمة الصحة العالمية: السودان لا يزال يمثل أكبر حالة طوارئ إنسانية في إقليم شرق المتوسط. الطوارئ الصحية بالبحر الأحمر تكشف عن فقدان الاتصال مع 25 من الكادمين عبر مطار بورت السودان من مناطق تشهد انتشار لداء الإيبولا. ارتفاع كبير في أسعار عدد من الأدوية بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 35%. صندوق الأمم المتحدة للسكان: النساء والفتيات والأطفال يتحملون الإبء الأكبر بسبب استمرار النزاع في السودان. المدير العام لشركة الأقطان يستقيل من منصبه بسبب قضايا داخل الشركة لا تتماشى مع المبادئ التي يؤمن بها. إصابة طفلين في دار السلام بأنبدة في إطلاق ذخيرة دوشكا في حفل زواج. ممرضو مستشفى وادي حلفة ينهون إضرابهم بعد تدخل السلطات. الخلية الأمنية بإقليم النيل الأزرق تعلم متهمين بالتعاون مع الدعم السريع وضبط أسلحة وذخائر غير مرخصة. الخرطوم تستضيف أعمال المنتدى السوداني العربي للنقل الذكي في الفترة من 27 إلى 29 يوليو الجاري. الدكتور كامل إدريس يوجه لضرورة العمل مع وكالات الأمم المتحدة لمحاصرة وباء الكوليرا في أماكن انتشاره. والي نهر النيل: الولاية تنتج 70% من إجمالي إنتاج الذهب في السودان. برنامج التحصين الموسع في جنوب دارفور يكشف عن تغطية بلغت 51% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. جنوب دارفور تعزز خطط التحصين وتكثف التدخلات الميدانية لرفع التغطية إلى أكثر من 100%. وزارة الزراعة والغابات بولاية وسط دارفور تصدر قرارا إداريا يمنع قطع الأشجار بجميع أنواعها داخل الولاية. وفد من برنامج الدعم العالمي لعلاج الملاريا يزور نيالا ويتفقد سير وتوزيع أدوية الملاريا. منظمة مراسلة ضحايا دارفور تكشف عن وصول 60 أسرة نازحة إلى معسكر المسل بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور في أوضاع إنسانية قاسية. وأخيرا مستمعينا الكرام، والي كسلة وأعضاء لجنة أمن الولاية وزعماء القبائل يزور الناظر تيريك في هداليا، وتيريك ينفي دعوته.

السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 19 شهر 7 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قيادات ميدانية تعلن سيطرتها على منطقة المسلمية في الرهد بشمال كردفان، ومسعد بولس يبحث الأوضاع في السودان مع الجامعة العربية والخارجية المصرية. حافزتو يجري مباحثات مع موسفيني في عنتيبي حول الأوضاع في السودان، والبرهان ينهي زيارة إلى أسمرة. الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض، ومصرع شاب في بربر بولاية نهر النيل إثر تعرضه لهجوم من تمساح. احتجاجات في الموانئ البحرية بسبب تشكيل نقابة من منسوبي النظام السابق، ولجنة المعلمين بكسلة تعلق إضرابها لمدة أسبوع. من عناوين النشرة إلى

0: تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلن جنود في قوات الدعم السريع سيطرتهم على منطقة المسلمية بالقرب من الرهد في ولاية شمال كردفان. ونشر جنود في الدعم السريع مقاطع فيديو أكدوا فيها سيطرتهم على المنطقة وأشاروا إلى عزمهم التوجه نحو مدينة الرهد. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: قدام بس الله اكبر قدام بس منظرين الله قدام الله منظرين الله اكبر منظرين الله الله اكبر.
0: في المقابل قالت مصادر ميدانية مقربة من القوات المسلحة إن القوات المسلحة تمكنت من صد الهجوم، واتهمت المصادر القوات الدعم السريع بحرق عدد من منازل المواطنين وقتل بعضهم وإصابة آخرين ونهب بابورين زراعيين وممتلكات أخرى واختطاف عدد من المواطنين. أكدت غرفة طوارئ دار حمر أن الجيش السوداني شن غارات دقيقة بالطيران المسير دمرت 14 عربة قتالية تتبع لقوات الدعم السريع كانت قادمة من منطقة جبل عوينات. وقالت إن القوة اتخذت من عدة مناطق بين كردفان ودارفور ارتكازات ثابتة لها. قالت الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض يتدهور بسرعة، حيث امتلأت مخيمات النازحين بالوافدين الجدد. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن عدد سكان مدينة الأبيض قد تضاعف تقريباً. وقال عبد الله الوردات المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان إن مدينة الأبيض تستضيف نحو 100,000 نازح ولا تزال تعاني من نقص الغذاء والماء والوقود. وأضاف في هذا الخصوص:
2: عدد سكان مدينة الأبيض يبلغ أكثر من 500,000 أو 600,000 شخص، وتستضيف أكثر من 100,000 نازح معظمهم من الشباب. نحن نعلم أن الحصول على الطعام والمياه يمثل إشكالية كبيرة. برنامج الغذاء العالمي قدم مساعدات الطعام إلى أكثر من 100,000 شخص في هذه المخيمات داخل المدينة.
0: من جهته كشف مفوض العون الإنساني بولاية الشمال كردفان محمد إسماعيل وصول أكثر من 11,000 أسرة نازحة إلى مدينة الأبيض منذ مارس الماضي من ولايتي جنوب وغرب كردفان ومناطق أخرى. وأوضح أن نحو 400,000 نازح يحصلون على حصص غذائية من جملة 1,200,000 نازح بمدينة الأبيض، مؤكدا أن الفجوة في الحصص الغذائية للنازحين أكبر من 50%، وذلك بسبب نزوح قرى كاملة الآن إلى مدينة الأبيض. بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي موقف الجامعة الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان وتغليب صوت الحكمة والحوار والحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته الوطنية. واطلع الأمين العام خلال لقائه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس على تقديرات الجانب الأمريكي لتطورات الوضع في السودان، كما اتفقا على التنسيق والعمل المشترك. في الأثناء بحث مسعد بولس مع وزير الخارجية المصرية اليوم الأحد الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى. اجتمع الرئيس الأوغندي يوري موسوفيني مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان هافيستو لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع في السودان ومعالجة الأزمة الإنسانية وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وركز الاجتماع الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة عنتيبي على تعزيز الحوار بين الأطراف المنخرطة في النزاع السوداني وتطوير التعاون الإقليمي ودعم المبادرات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق سلام مستدام. أجرى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مباحثات مع الرئيس الإريتري سياسي أفورغي في العاصمة أسمرة يوم الجمعة، تضمنت مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وأسمرة في مختلف المجالات. أصدر رئيس وزراء حكومة تأسيس في السودان محمد حسن التعيشي قرارا بتعيين 6 وزراء جدد في الحكومة الانتقالية، وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي أمس أن القرار شمل وزارات الزراعة والغابات والتجارة والاستثمار والاتصالات والتحول الرقمي والعمل والشباب والرياضة. أكد وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم أن مشروع رصيف الغاز الذي وقعته هيئة الموانئ البحرية وقعت بشأنه مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية مع مهم استراتيجيا ولكنه قديم متجدد. وقال إبراهيم لراديو دبنجا إن التوقيع على مذكرة التفاهم يترك أسئلة كثيرة، مشيرا إلى أنهم في الفترة الانتقالية حاولوا إكمال بناء المرسى في ميناء بور سودان، إلا أنهم تفاجأوا باحتكار الجيش لمشاريع الغاز بقرار من البشير، معبرا عن أسفه لأن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان انحاز للجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
3: مرسى ومستودعات خاصة بالغاز على ميناء البحر الأحمر أو أي من موانئ البحر الأحمر السودانية لا شك أنه هو مشروع مهم جدا، يعتبر مشروع استراتيجي لمستقبل الطاقة في السودان. وهذا المشروع هو قديم متجدد، يعني لم يأتوا بشيء جديد، لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع الحكومة.
0: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية نجاح الوساطة التي قادها مديرها العام محمد طاهر عمر في إنهاء الخلاف بين رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة الناظر محمد الأمين تيرك ووالي ولاية كسل الصادق محمد الأزرق. وقالت الشركة إن اللقاءات المكثفة والمشاورات أسفرت عن مصالحة شاملة بين الطرفين بما يعزز الاستقرار والأمن في شرق السودان ويدعم وحدة الصف وتغليب المصلحة الوطنية. أعلنت الإدارات الأهلية لقبيلة التعايش رفضها جميع مظاهر التفلت والأحداث الأمنية الأخيرة في منطقة أم دافوق الحدودي، وأكدت رفضها القاطع لما وصفته بالمخططات التخريبية والاستخباراتية التي تسعى للنيل من استقرار أفريقيا الوسطى. وأشادت الإدارات الأهلية بمخرجات الملتقى الحدودي الذي اختتم أعماله وأسفر عن وثيقة توافقية جددت اتفاق الصلح الشامل بين المكونات القبلية في السودان وأفريقيا الوسطى. وأضاف متحدث باسم الإدارة الأهلية في هذا الخصوص:
4: إعلان رفضنا القاطع واستنكارنا الشديد لكافة المخططات التخريبية التي تسعى إليها فلول الحركة الإسلامية وجيوبهم الاستخباراتية والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى الشقيقة، تأكيد التزامنا المطلق بحفظ الأمن والاستقرار على جانبي الحدود مع أشقائنا في أفريقيا الوسطى.
0: لقي لاجئ من جنوب السودان يشتبه في تورطه في عمليات سرقة مصرعه بعد تعرضه للضرب على أيدي عدد من اللاجئين السودانيين في معسكر كرياندونغو شمالي أوغندا، واحتجزت الشرطة 5 أشخاص حتى الآن، فيما قد تتمدد التحقيقات لتشمل نحو 40 شخصا من أفراد المجتمع السوداني يشتبه في مشاركتهم في الواقعة. شهدت هيئة الموانئ البحرية احتجاجات رفضا للإجراءات التي أعلن بموجبها عن تكوين نقابة جديدة للعاملين من منسوبي النظام السابق. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن المحتجين أغلقوا مقر رئاسة هيئة الموانئ البحرية مطالبين بإلغاء تكوين النقابة وبإلغاء أي أجسام نقابية تتكون تابعة للنظام السابق. وأضاف في هذا الشأن:
5: الآن هنالك تجمعات رفضا للخطوة اللي تمت أمس وبيعتبروها غبزة بالزرام، وإنه أتت ببعض المحسوبين على النظام السابق، وإنه النظام السابق الآن بمارس وصاياه من خلف الستار، وهو ما يؤشر إلى وضع حد لهذه الاحتقانات.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسلة تعليق الإضراب لمدة أسبوع ابتداء من أمس السبت، مشيرة إلى تحقيق تقدم الملموس في ملف تعديل استحقاقات عام 2025، وأضاف في بيان أن رفع الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة لاختبار مدى جدية السلطات في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتأكد من صرف جميع الاستحقاقات كاملة. اتهمت لجنة المعلمين السودانيين إدارات التعليم بمحلية جبل أولياء بفرض رسوم وصفتها بالباهظة على التلاميذ والطلاب تحت مسمى الامتحانات الموحدة، واعتبرت أن هذه الممارسات تمثل تنصلا من مسؤولية الدولة في تمويل التعليم وتهدد بزيادة معدلات التسرب من المدارس. دخل ممرضو مستشفى وادي حلفة في إضراب جزئي احتجاجا على تأخر المرتبات، وأشارت ممرضات إلى تأخر صرف مرتباتهن للشهر الثاني على التوالي، منوهات إلى صرف ما يعادل 40% فقط من حقوقهن. كشفت وزارة الزراعة والغابات بولاية وسط دارفور عن تحديات تواجه الموسم الزراعي، أبرزها ضعف التمويل ونقص البذور والآليات الزراعية كالجرارات وارتفاع تكلفة العمليات الزراعية، وأشارت الوزارة إلى مخاوف من انتشار الآفات ودخول الماشية والدواب للمزارع وظهور أسراب الطيور المهددة للمحاصيل، مطالبة بتوفير تمويل عاجل للتقاوى ودعم لجان حماية الموسم وتمكين برامج مكافحة الآفات لضمان نجاح الانتاج بالولاية. قالت وزارة الصحة في إقليم النيل الأزرق أن 3000 شخص على الأقل أصيبوا بحمى الضنك خلال الأيام الماضية، وتوفي آخرون بأصناف من الأمراض من بينها الضنك، وأشارت إلى أن المستشفيات في الإقليم تشهد اكتظاظا بالمرضى المصابين. أعلن وزير داخلية حكومة تأسيس دكتور سليمان صندل عن اكتمال تشغيل جميع المحطات الجمركية في إقليم دارفور، مشيرا إلى افتتاح بقية المحطات قريبا. وقال مدير عام الجمارك العميد مختار الحبيب خلال لقائه وزير الداخلية إن أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه العمل الجمركي تتمثل في نقص القوة البشرية والحاجة إلى المعينات الفنية وضرورة رفع القدرات من أجل مكافحة التهريب وضبطه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي شاب مصرعه السبت إثر تعرضه لهجوم تمساح أثناء وجوده في مياه النيل بمنطقة جزيرة السيدر جنوبي مدينة بربر بولاية نهر النيل. وأفادت مصادر محلية بأن التمساح باغت الشاب وسحبه إلى الأعماق أمام مرافقيه دون أن يتمكنوا من إنقاذه، وأعادت الحادثة المخاوف من تكرار هجمات التماسيح بعد أيام من واقعة مماثلة شهدتها جزيرة صاي بالولاية الشمالية. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دابنغا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنغا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين اللي فاتوا شهد ملف دارفور أمام محكمة الجناية الدولية تطورين بارزين أعادوا النقاش حول مستقبل العدالة الدولية في السودان. التطور الأول تمثل في الإحاطة الدورية اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الدولي، واللي أعلنت فيه عن إحراز تقدم في التحقيقات بشأن الأحداث في الفاشر والجنينة، أحداث يعني وقعت من قبل سنوات بداية الحرب، لكن في نفس الوقت تحذرت من خطر تكرار سيناريو الفاشر في مدينة قبيض بولاية شمال كردفان، واللي تشهد اليومين دول معارك طاحنة وحصار عنيف. وقالت انه دي اخطر الجرائم الدولية قد تحدث في القبيض، مع تجديدها للمطالبة للحكومة السودانية بتسليم المطلوبين للمحكمة، في مقدمتهم طبعا الرئيس المخلوع عمر البشير واحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. أما التطور الثاني فقد أثار جدل قانوني واسع بعد ما تقدم مكتب الادعاء بطلب لسحب التهم الموجهة للقيادي السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله بندا، وهو أحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي اليوناميد في حسكنيتا. ومكتب الادعاء برر بأنه لصعوبات تتعلق بالأدلة والشهود سحب الملف، وده طبعا فتح الباب واسع للتساؤلات حول معايير الادعاء وحدود سلطاته وتأثير يعني مثل هذه الخطوة على حقوق الضحايا ومستقبل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وفي المقابل أعزائي المستمعين، يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل أيضا، فهي بتواصل رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، لكن في نفس الوقت بتطالب المحكمة الجنائية بملاحقة قادة قوات الدعم السريع ومحاكمتهم. وده طبعا بيثير أسئلة حول اتساق الموقف القانوني والسياسي والأخلاقي برضو للدولة تجاه العدالة الدولية. لمناقشة هذه القضايا بنرحب بضيفي الكريمين الأستاذ علي عجب المحامي والخبير القانوني الأستاذ الدكتور نبيل أديب في برنامج ملفات سودانية براديو دابنغا، لمحاولة فهم ما يجري داخل المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل العدالة في ملف دارفور والانعكاسات التطورات دي على الضحايا وعلى مسار المحاسبة في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدأ بك أستاذ علي عجب. بداية نسألك حول كيف تقرأ موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية، يعني انه رفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بتطالب باستخدام المحكمه كاليه ضغط او يعني بتحاول يعني تطالب المحكمه بملاحقه قاده قوات الدعم السريع وتطبيق العداله من جهه، فكيف يعني يتسق الموقف ده قانونيا؟ كيف تنظر لهذا الموقف؟
3: طيب، السلام عليكم، تحية لراديو دابنغا، لكل المجهودات اللي بيقوموا بها فيما يتعلق بالطلب التعليق على موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية، وتذبذب موقف الحكومة تارة برفض تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة الجنائية كآلية ضد أعداء في قوات الدعم السريع، ورغم أنها هي رافضة للتعاون مع المحكمة الجنائية وألغت عضويتها في وقت سابق في المحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده مقروء بالطلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة انه تأذن له بسحب تهم الـ الـ الـ التهم الموجهه ضد عبد الله باندا. وطبعا عبد الله باندا هو كانت قبل كده كان وجهت له تهم اللي هو المكتب المدعي العام كان طلب في 5 اكتوبر 2023 بانه يسحب التهم الموجهه لعبد الله باندا. وكان الطلب ده ودعوه على سبيل السرية. يعني الموضوع ده قديم، إنه المدعي العام هسي في الأسبوع الفات أو هي نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية طالبت بأنه تسحب التهم في مواجهة عبد الله باندا، اللي هو ده تكرار لنفس الطلب القديم. ومن المعلومات المهمة في الموضوع ده برضو نذكر إنه يعني عبد الله باندا ده هو كان متهم في الهجوم الوقع في منطقة حسكنيتا اللي ضد بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. كان في قاعدة هناك اسمها قاعدة حسكنيتا بتاعت الاتحاد الأفريقي، وفي الهجوم ده قتل 12 جندي وأصيب 8 آخرين بجروح بالغة. وكانت الدائرة التمهيدية في الزمن ذاك اعتمدت التهم ضد عبد الله باندا في 7 مارس في 2011. وعلى هذا الأساس أصدر المدعي العام أمر بالقبض كان على باندا في 11 سبتمبر 2014، لأنه هو كان ظهر أمام المحكمة، يعني مثل أمام المحكمة، وطلب منه إنه هو يجي للجلسة الجاية لكنه اختفى، مما اضطر المحكمة إنها تتعامل معه بإنه تطلب إنه يتم القبض عليه وإحضار أمام المحكمة. ومن الزمن ذاك عبد الله باندا بيعتبر إنه هو فار من وجه العدالة. وعبد الله باندا برضه هو معروف بأنه هو كان واحد من قوات حركة العدل والمساواة.
2: أستاذ نبيل أديب، نفس السؤال حول موقف الحكومة من المحكمة الجنائية بأنه موقف مزدوج بالطالب بملاحقة قعمة السريع وفي نفس الوقت بترفض تسليم المطلوبين.
4: بالنسبة للموقف المتناقض للحكومة، هي الحقيقة مسألة محددة فقط، هو أنه لدى القوات المسلحة السودانية تحسب من تسليم أعضاء لمحكمة أجنبية، ما لا يجد ذلك مناسب، على أساس أنه ممكن يتحاكم في السودان ولكن لا يجوز أنه يسلم لجهة أجنبية. أنا أفتكر أن المسألة دي ممكن علاجها أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل محكمة هجين وتنعقد في السودان وتحاكم عمر البشير والمطلوبين الآخرين. بالنسبة للمسألة الموقف، أنا شخصيا بأيد الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعتقد أنه هذا جزء من عملية تحكيم القانون وخلق النظام يخضع لحكم القانون في السودان. شكرا.
2: طيب أستاذ علي عجب، وأنت لازلت تتحدث معنا أو في برنامج ملفة السودانية في راديو دبنجة، بننتقل للموضوع حول سحب ملف عبد الله باندا من المحكمة الجنائية. كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية أن يتقدم بطلب اتهام استنادا على أدلة يعتبرها كافية في حينها يعني، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد يعني توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم؟ ف يعني تفسيرك شنو للتحول ده؟ وبرضه ما تأثير يعني سحب الاتهامات بعد الفترة دي على مصداقية مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية وعلى حقوق الضحايا برضه وصيغتهم في المحكمة؟
3: التسبيب اللي قالوه لأنه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه، يسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمة، لأنه قالوا تعذر الاستعانة ببعض الشهود وإحجام عن التعاون وظهور مشكلات جدية تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على أدلة تبرئة في الآونة الأخيرة. من الواضح أنه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونية واضحة. من ناحية القانونية أنه إذا ظهرت أدلة لتبرئة شخص من وهي والشخص ده وجه له الاتهام، يبقى من في جرائم خطيرة، يبقى من الأفضل أنه يقدم أمام المحكمة وبعد ذلك تتشاف الأدلة المبرئة دي ذاتها، تتقدم من الادعاء للمحكمة على سنه تتشاف هي مقابل الأدلة اللي قدمت في الأول، لأن الأدلة اللي قدمت في الأول دي أصبحت جزء من علم المحكمة، فبالتالي أنت لازم تناهضها بمعلومات جديدة، لأنه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام. يعني أنت ما من حق المدعي العام أنك أنت تسقطها، أو من حقك من ناحية إجرائية أنك تطلب سحب الملف، لكن في النهاية طالما هي متعلقة بجرائم خطيرة، وطالما أنه الشخص ده ما مثل أمام المحكمة وبيعتبر هارب من وجه العدالة، ليها الضرر في أنه الأدلة الموجودة دي المبرئة دي المدعي العام يجي نفسه يقدمها، يقول أنه ظهرت أدلة مبرئة ويقدمها في المحكمة بعد ما يمثل هو أمام المحكمة، لأن المحكمة الجنائية الدولية ما بتسمع أي دفوع من شخص ما لم يمثل أمام المحكمة، ولا يمكن أن يصدر حكم قيابي في مواجهة شخص لم يمثل أمام المحكمة.
2: برضو سؤال موجه لك مولانا نبيل أديب.
4: والله مسألة الاتهام يعني ما يعني الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة المدعي العام، وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء، لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة وغير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بيجمع بيانات من جهات أخرى، يعني هو ما حاجة بيعمله هو، فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في مواجهة. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني، وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي، فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءت بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة، فعليه أنه يوفر الجهد والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكمة.
2: حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الويض، فما مدى الأهمية القانونية لهذا التحذير؟ وفي كل تقرير يعني المحكمة الجنائية بتقول أنها جمعت أدلة وأحرزت التقدم في التحقيقات، لكن ما في شيء ملموس على الأرض يعني، فما رأيك في الموقف ده أو في النقطة دي الأستاذ نبيل أديب؟
4: بالنسبة لتحذير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع خطر جرائم دولية في مدينة الأبيض، هذا التحقيق أو هذا التحذير حقيقة مهم لأنه من سلطات المدعي العام وفقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز للمدعي العام فتح تحقيق بناء على معلومات بتصله إذا كان عنده ما يدعو للاعتقاد أنها بتشكل جرائم ضد الجرائم من التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التحقيق طبعا إذا عايز يتبلور هي بتطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، لكن في هذه المرحلة يجوز لها أن تأمر بالتحقيق الأولي في هذه الجرائم.
2: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي استضفنا فيه الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب حول مسار ملف دارفور في المحكمة الجنائية الدولية والتحولات اللي حصلت في ملف قضية عبدالله بندة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يُعرف.
5: من قلب الشعر لغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع البروفيسور ابراهيم محمد الحسن، استاذ الوبائيات المناعيه بجامعه الخرطوم، وحاليا بروفيسور في قسم الاحياء الدقيقه بجامعه كوبنهاجن بالدنمارك. استضفناه عشان نتكلم عن الظروف الحالية الحاصلة في السودان، وفصل الخريف أتى والناس قاعدين في الشوارع والمراكز حقة الإيواء بدون مرافق صحية، فمؤكد الأمراض والوبائيات دي يعني الزمن والبيئة المناسبة لانتشارها. فاستضفناه عشان نقوم نتكلم معه حول مجمل هذه المهددات، ويعني على الأقل عشان الناس يقوموا يعرفوا يسووا شنو بالإمكانيات الموجودة. فمرحب بك بروفيسور، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا. في البداية يعني أنا أود أشكر راديو دبنجا، وطبعا هو مشهود له بأنه بيقوم بعمل جليل في نقل المعلومات والأخبار الخاصة بالسودان ومشاكل السودان وتقديم المقترحات والآراء لحل هذه المشكلات.
0: نعم.
1: فربنا يوفقكم.
0: اللهم أمين. تشكر. تسلم. طيب بروفيسور، يعني نحن في ظروف مثلا يعني نقول ملايين الناس نزحوا من ديارهم، ويعني قاعدين في مدارس وقاعدين في مراكز إيواء، وحتى الناس جوا البيوت متكدسين بشكل عجيب جدا جدا، وفي ظل مرافق صحية يعني ما مهيئة وإنها تستقبل عدد كبير من الناس أو ما موجودة أصلا ذاته. فشنو من الأمراض ممكن يعني أو من شنو الخطورة في الحاجة دي على صحة المواطنين؟
1: طيب أنت زي ما تفضلت وذكرت إنه مشاكل التي يعاني منها السودان يواجهها الآن، أفتكر يعني مشكلة كبيرة ما مرت بها دولة من دول الأفريقية ولا الآسيوية من قبل، لأنه كل العوامل تضافرت ضد المشاكل في السودان. يعني مثلا عندك الآن نواجه بالحرب وموجة من النازحين الذين نزحوا لأماكن، يعني حتى الأماكن اللي نزحوا لها إمكانية ضعيفة وفيها وبائيات وفيها أمراض زي أثيوبيا وتشاد والسودان، ويعني حتى المناطق الداخل السودان برضو مناطق ملارية عالية زي النيل الأزرق ومدني والجزيرة والجضارف وكسلة، كلها عندها مشاكل صحية. فالمنظومة الصحية برضو تأثرت بالحرب طبعا، يعني حتى المنظومة اللي كانت عندنا هسه دلوقتي ما شغالة، لأنه كل المنسوبين في المؤسسات الصحية زيهم زي المواطنين نزحوا لدول الجوار، نزحوا لمعسكرات. البنية الصحية تدمرت، المستشفيات والمراكز الصحية والوزارات يعني تم تدميرها أثناء الحرب، ولا توجد أي ميزانية لعمل هذه المنظومات. جاءت عليها ثالثة الأسباب اللي هي الأمطار والسيول.
0: نعم.
1: حسب ما شفناه في التلفزيون ومن أخبار والبيانات التي أدلت بها الهيئات الإرصاد الجوي في أفريقيا وفي العالم، إنه السنة دي حتكون في فيضانات وأمطار لا يعني
0: غير مسبوقة. أيوة.
1: بصورة خطيرة جدا. وأنا في الحقيقة امبارح شفت في واحدة من الأخبار إنه في كسلة المواطنين والنازحين اللي هم أصلا قاعدين في الشوارع، موية الفيضانات جات حاوطتهم وهم هسه دلوقتي أغلبهم موجودين نصف المياه. دي عندها طبعا خطورة ثانية بعدين نقولها. برضو يعني المواطنين النزحوا ديل يعني بيعيشوا ظروف يعني غير صحية، وفي نقص في الغذاء. يعني الليلة عرفنا إنه مثلا أمدرومان اللي هي مفروض تكون فيها the best يعني تغذية وبرامج غذائية، الآن مبارح أنا سمعت إنه وقفوا كل المطاعم والمطابخ التي تقدم الوجبات الخيرية اللي يسموها التكايا، توقفت لنقص في المواد ولعدم وجود أي معينات من الدول من السودان، من السودان ولا من برا السودان. فدي مشكلة كبيرة، لأنه أنت يعني أي مرض يجي أو وباء ويلقى الناس في حالة غذائية غير جيدة، فدي بتزيد من انتشار الأمراض وبتزيد من السيبيريتي أو خطورة المرض. في عندنا أمراض كثيرة طبعا نحن عارفينها زي الملاريا، دي نمبر 1، والملاريا لها زالت هي المرض الخطير الذي يفتك بالملايين ويصيب الملايين كل سنة حسب إحصائيات الصحة العالمية. في السودان عندنا مناطق عديدة ذات وبائية عالية بها نسبة عالية من الملاريا.
0: طيب بروف، يعني قبل تمشي من الملاريا دي، يعني خطورتها قدر شنو ممكن تقتل إذا ما الزول ما أخذ لها الكورس بتاعها مثلا؟ المواطنين المواطنين بتعالجوا بالعرديب والمعارف الجونجوليز وكده، يعني هي دي فيتامين سي، لكن هل يعني ممكن يكون علاج مثلا؟
1: طبعا الملاريا عندنا نحن هي 5 أنواع، لكن عندنا النوع الخطير اللي هو البي فالسيبرام اللي هو بيسبب الملاريا الدماغية وبيسبب الأنيميا، ودي كلهم أمراض فتاكة ممكن تؤدي إلى الوفاة، وفي نسبة وفيات عالية حدثت في السودان في أعوام سابقة نتيجة للفيضانات والمياه. لكن زي ما قلت لك السنة دي في مشاكل كثيرة أكثر من زمان، يعني أنا أرجع لسنة 90 ولا 89 لما حصل الفيضان الكبير ذاك الزاد تايم، نحن كنا شغالين في مع ناس وزارة التخطيط، لقينا عون من دول العالم، يعني مثلا البنك الدولي 3 مليون، البنك الأفريقي 3 مليون برضو، البنك الإسلامي معارف 4 مليون، وقدرنا نجيب أدوية ومعينات وأدوات وسيارات لمكافحة الملاريا الزعت تايم. لاحظ أنت هنا ما عندك كل هذه المزايا
0: الإمكانيات، أيوة،
1: بالإضافة ما عندك مؤسسات تقوم ب الوغاية والمكافحة، لأنه كلهم زي ما قلت لك الناس هاجرت والمؤسسات الصحية دمرت. فنحن في مأزق خطير جدا جدا، الناس لازم يتداركوا والمسؤولين لازم يتفاكروا في الموضوع ده، لأنه ده موضوع مأساوي. ففي حاجة ثانية زي ما قلت أنت، الناس ممكن تتعالج بالقرض والعناية، في حاجة خطيرة جدا جدا، لأنه الناس الهاجرت دي من المناطق بتاعت الخرطوم والشمالية وكذا، ديل ما عندهم مناعة لسبب بسيط، لأنه الملاريا ما كانت عندهم. فديل لما نمشوا لمناطق فيها ملاريا وتصيبهم الملاريا، هنا الأثر بيكون أكبر والواقع بيكون مرير، وممكن تؤدي لحالات وفاة كثيرة جدا وسط النازحين. حتى الناس المشوا أثيوبيا برضو، في أثيوبيا في الملاريا برضو، دي مشكلة كبيرة جدا. غير كده المياه الملوثة برضو، هي دي الووتر بورن ديزيز اللي هي الأمراض التي تتوالد في الملاريا. في عدة أمراض وأمراض فتاكة من ضمنها الديسنتاريا والتايفويد والكوليرا، وكل هذه في وجود مياه غير صحية، مياه ملوثة بالميكروبات وعدم وجود صرف صحي، دي برضو حتكون خطرة جدا وتسبب وبائيات كثيرة. نعم. وما عندك أي استعداد لمكافحتها في الوقت الحاضر. فدي عندك برضو الأمراض المنغولة بالنواغل اللي هي الموسكيتوس، يعني عندك الموسكيتو دي بتنقل عدة أمراض، منها الملاريا ومنها التهابات فيروسية ومنها حمى الضنك اللي هي ممكن تؤدي للموت والنزيف وكده، وكانت موجودة في كسلة وفي بورسودان وفي القضارف، فدي مشكلة كبيرة جدا جدا. فنحن ما عندنا حل إلا نقعد كسودانيين ونوعى بالأثر السلبي للحرب وعلى صحة المواطنين السودانيين، ونوقف الحرب دي ونقعد نخطط عشان نكون يعني كشعب عنده صحة عالية. الحاجة الخطيرة برضو الناس، الأغلب الناس هسه اقتصادياتها تعبانة، ما عندها فلوس للأكل، ما عندها فلوس فعندك كبار السن برضو ديل في مشكلة كبيرة، ديل لو أصابتهم أي مرض بيتوفوا طوال، لأنه عندهم امراض وعندهم كرونيك ديسيز، واغلب الناس ما بياخذوا حبوب دلوقت للكرونيك ديسيزز للسكري والضغط لانه غير متوفره وغير موجوده. برضو دي يعني اثر الحرب على هذه الشريحه اللي هي من السودانيين كبار السن دي هتكون كبيره جدا جدا في هذه الفتره بتاعت الخريف.
0: نعم. طيب بروفيسور ابراهيم احمد حسن، يعني معلش اقاطعك لكن نرجع شويه للحاجات اللي بتجيب المويه الملوثه اللي هي الدسنتاريا والكوليرا. الاهالي بيسموا الحاجات دي كلها، او الحكومه زمان كانت تلجا انها تسميها اسهالات مائيه. ف يعني عشان ما تصير الرعب كده انه كوليرا ما كوليرا حاجات زي ده. دي الناس اتعاملوا معاها كيف بالامكانيات الموجوده حقتهم؟ يعني مويه وسخانه ولا زول يتناول اكل ملوث ولا مويه ملوثه؟ اذا جاته حاجه ممكن يعمل شنو؟
1: والله طبعا في سيتويشن اللي قلتها لك دي بتكون صعبه، لكن نصيحتي لهم اول شيء يعملوا على غل المياه لازم تكون مغليه، وتغطيه الاكل، يعني الاكل لازم يكون مغطى ما يخلوا اكل كاشف، لانه اي مايكروبس او فيروسات او اي حاجه ممكن تصيب الانسان. فدي مشكله كبيره جدا جدا. الناس يعني حبوا يعني يوعوا بانه بس سيمبولي بالذات الامراض المنقوله بواسطه المياه الملوثه دي، انه يعملوا على غلي المياه. والمواطنين ذاتهم كمجتمع يعملوا على إيجاد وسيلة أصح بالنسبة للصرف الصحي وبالنسبة لغضاء الحاجة. فدي مشكلة كبيرة، لكنه الناس يهو زي هافتو تواجهها، ما في طريقة. يعني عندنا زمان كان العمال طوالي في حالة المياه الملوثة دي بيوفروا مياه صحية جيدة، بيوفروا براميل، بيوفروا معينات، لكن هسه ما في شخص حيقوم بهذه المكافحة. فعلى المواطنين انه يتداركوا انه دي مسؤوليتهم.
0: نعم.
1: انا هسه بتكلم مع اهلنا واصدقائنا في القضارف وفي سنار وفي ناي عن يلتزموا انه بالقواعد تحت المويه واستخدام النواميس ان امكن، لكن طبعا بيقول لك كلهم ما عندهم قروش يشتروا النواميس، برضو دي مشكلة كبيرة جدا. وأن يعني بالذات للأطفال يعني لازم ينوموا تحت ناموسيات في وجود، يعني لأنه الكهرباء ذاتها ما في طبعا، فزمان كان الناس بتنوم تحت المروحة ولا كده، فدي برضو عامل مهم جدا جدا. وأي شخص لازم بقدر الإمكان يوفروا لأسرته كورسات بتاعت ملاريا يخليها قاعدة في البيت. الملاريا مرض خطير وممكن تؤدي إلى الوفاة إذا ما تمت معالجتها.
0: نعم. طيب يعني من ناحية بلدية كده ده، أنا شايف هنا هسا الناس لما نجوا ماشيين من أوروبا ماشيين على أفريقيا وكده بيقوموا بياخدوا سبراي بتاع بعوض، يعني وهو ده فيه مادة بتاعت النبتة السيترونيلا اللي هو واحدة من النبتات حقة الليمون دي. فهل المسؤول بحاجة محددة برضو ممكن يساعد يعني إذا الناس يعني لجؤوا
1: طبعا انت عن طارد الباعود، وطارد الباعود السودانيين بيعرفوه كثير جدا جدا، لانه زمان اي واحد بيمشي الدكان بيشتري له ظرف ظرفين بيتمسح بها هو واولاده قبل ما ينوم. لكن وين هسه؟ وين يعني
0: الباعود يعني صار ما ينفع المسيح ما ينفع معه؟
1: لا لا لا، ما في امكانيه انه يشتري، وما في امكانيه ذاته تلقاه في الدكاكين. ما في يعني الدكاكين هسه خلت من اي حاجه إلا يعني زيوت وناي، لكن زمان أي دكان بتمشي بتشتري طارد باعود. والطارد الباعود ده هو موسكيتو ريبيلنس اللي هي بتمنع الباعود من إنه يرك في جسمك ويقوم بيعضك. لكن هسه وين ده؟ فدي مشكلة يعني.
0: مشكلة كبيرة. طيب بروف يعني
1: بيقول إنه المشكلة الكبيرة هي للأمطار للموية، المشكلة هي الحرب الغائمة دي.
0: نعم مؤكد
1: دي
0: طبعا
1: المشكلة.
0: يعني ما هو يعني الحرب كان يكفت الناس شوية، يعني الكوادر الطبية بترجع، الناس الخدمات الصحية الناس يحاولوا يعيدوا تنظيمة من أول جديد، هتدخل معينات طبية ومعينات
1: يعني المعونات بتصل والمبيدات بتصل وكل الطيارات بتنزل تجيب الأدوية تجيب النواميس، الناس تحمي المواطنين من هذا الوباء الخطير. فنحن في وسط وباء هيكون خطير جدا جدا إذا ما تم اتخاذ التدابير اللازمة من الآن.
0: نعم،
1: ولو مدخرين يعني.
0: طيب يعني بحكم خبرتك، بحكم يعني عندك يعني وصايا كده ده عامة للمواطنين فيما يخص هذه الأمراض، يعني أو الأمراض عموما الأكثر خطورة ممكن تفتك بالناس يعني في الظروف الصعبة دي؟
1: والله أنا طبعا ما دار أقول، يعني أقول لهم التغذية الجيدة، أقول لهم استخدام النواميس، أقول لهم أخذوا الحبوب وغاية إذا أمكن، لكن أنا أرجع في ظروف هذه، في مثل هذه الظروف صعب، لأنه شخص تنصحه تقول له التغذية الجيدة ولا تنصحه تقول له، لأنه نحن شفنا الظروف اللي عايشين فيها النازحين في أثيوبيا وفي القضارف وفي سنجة، ظروف رديئة جدا جدا. يعني أنا بتكلم معهم يعني حتى إنه أبسط حاجة، يعني هسه الناس بتاكل مويه فول، يعني أسرة من 30 واحد بيحكوا لي مبارح، قال لي بيجيبوا طلبين فول بيغلوها في الموية وبرشوها في 10 عيشات وبيأكلوا 30 نفرتي الوجبة. فيعني حاجة صعبة،
0: الذي حالة صعبة بعدين يعني مؤكد دي ما كفاية عشان الزول يكون عنده مناعة معقولة على الأقل ذاته، عشان
1: مرض التقاوم لازم تكون ماكل شوية وماكل كويس وشارب سوائل وكله، يعني الدايوريا دي بتسبب جفاف، انت لو ما شربت سوائل و و و دي يعني مشكله كبيره جدا جدا. فغايته ربنا يلطف بالعباد ويزيل الوباء والبلاء.
0: اللهم امين، اللهم امين.
1: ما غير هذه الدعوه الى ربنا سبحانه وتعالى.
0: اللهم امين. بروف ابراهيم محمد الحسن، استاذ الوبائيات المناعيه وبروفيسور بكليه الطب جامعه كوبنهاجن في تخصص الاحياء الدقيقه والمناعه. شكرا لك لحديثك لراديو دبنجا، ويعني بنحاول نستضيفك يعني بين وقت واخر حسب المستجدات. يعني عسى النصائح العامه والحاجات المساهمه النظريه ذاتها في انه الناس يعرفوا بس الحاجه ويتجنبوا شنو يسوي شنو، دي برضو مهما كان الوضع كعب بتكون مفيده بالنسبه لهم المعرفه.
1: ان شاء الله ان شاء الله، مرحب بكم اي وقت. الله
2: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي، حرب زي دي، داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
3: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
2: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي، الكلام ده ما بيبقى يا اخي ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
3: ده؟ انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي، عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
2: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن بدنا نقري الشفع عليك؟
3: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
2: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
3: كله عاملين حساب يا اخي، الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا، هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
2: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
3: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا، وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
2: هذا كلام فارغ سايب تحريم، شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
3: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
2: يا اخوي يا اخوي، انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع عدل؟
3: في المسايات، في المسايات يا اخي، نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والقيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بدينا النادي المطلوب وبنكون حققنا نادي تعليمي وتلاقح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
2: والله يسمح لي أقول لك أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار. فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم، وأقسم بالله ده كلام جميل. والله أنا معاكم معاكم لما بيغادي أول حصة 200
3: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
2: أنا اللي حدق الجرس.
0: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.

السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 19 شهر 7 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قيادات ميدانية تعلن سيطرتها على منطقة المسلمية في الرهد بشمال كردفان، ومسعد بولس يبحث الأوضاع في السودان مع الجامعة العربية والخارجية المصرية. حافستو يجري مباحثات مع موسفيني في عنتيبي حول الأوضاع في السودان، والبرهان ينهي زيارة إلى أسمرة. الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض، ومصرع شاب في بربر بولاية نهر النيل إثر تعرضه لهجوم من تمساح. احتجاجات في الموانئ البحرية بسبب تشكيل نقابة من منسوبي النظام السابق، ولجنة المعلمين بكسلة تعلق إضرابها لمدة أسبوع. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلن جنود في قوات الدعم السريع سيطرتهم على منطقة المسلمية بالقرب من الرهد في ولاية شمال كردفان، ونشر جنود في الدعم السريع مقاطع فيديو

0: وأكدوا فيها سيطرتهم على المنطقة وأشاروا إلى عزمهم التوجه نحو مدينة الرهط. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص.
1: قدام بس الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر.
0: في المقابل قالت مصادر ميدانية مقربة من القوات المسلحة إن القوات المسلحة تمكنت من صد الهجوم، واتهمت المصادر القوات الدعم السريع بحرق عدد من منازل المواطنين وقتل بعضهم وإصابة آخرين ونهب بابورين زراعيين وممتلكات أخرى واختطاف عدد من المواطنين. أكدت غرفة طوارئ دار حمر أن الجيش السوداني شن غارات دقيقة بالطيران المسير دمرت 14 عربة قتالية تتبع لقوات الدعم السريع كانت قادمة من منطقة جبل عوينات. وقالت إن القوة اتخذت من عدة مناطق بين كردفان ودارفور ارتكازات ثابتة لها. قالت الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض يتدهور بسرعة حيث امتلأت مخيمات النازحين بالوافدين الجدد. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن عدد سكان مدينة الأبيض قد تضاعف تقريباً. وقال عبد الله الوردات المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان إن مدينة الأبيض تستضيف نحو 100,000 نازح ولا تزال تعاني من نقص الغذاء والماء والوقود. وأضاف في هذا الخصوص:
2: عدد سكان مدينة الأبيض يبلغ أكثر من 500,000 أو 600,000 شخص، وتستضيف أكثر من 100,000 نازح معظمهم من الشباب. نحن نعلم أن الحصول على الطعام والمياه يمثل إشكالية كبيرة. برنامج الغذاء العالمي قدم مساعدات الطعام إلى أكثر من 100,000 شخص في هذه المخيمات داخل المدينة.
0: من جهته كشف مفوض العون الإنساني بولاية الشمال كردفان محمد إسماعيل وصول أكثر من 11,000 أسرة نازحة إلى مدينة الأبيض منذ مارس الماضي من ولايتي جنوب وغرب كردفان ومناطق أخرى. وأوضح أن نحو 400,000 نازح يحصلون على حصص غذائية من جملة 1,200,000 نازح بمدينة الأبيض، مؤكدا أن الفجوة في الحصص الغذائية للنازحين أكبر من 50%، وذلك بسبب نزوح قرى كاملة الآن إلى مدينة الأبيض. بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي موقف الجامعة الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان وتغليب صوت الحكمة والحوار والحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته الوطنية. واطلع الأمين العام خلال لقائه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس على تقديرات الجانب الأمريكي لتطورات الوضع في السودان، كما اتفقا على التنسيق والعمل المشترك. في الأثناء بحث مسعد بولس مع وزير الخارجية المصرية اليوم الأحد الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى. اجتمع الرئيس الأوغندي يوري موسوفيني مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان هافيستو لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع في السودان ومعالجة الأزمة الإنسانية وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وركز الاجتماع الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة عنتيبي على تعزيز الحوار بين الأطراف المنخرطة في النزاع السوداني وتطوير التعاون الإقليمي ودعم المبادرات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق سلام مستدام. أجرى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مباحثات مع الرئيس الإريتري سياسي أفورغي في العاصمة أسمرة يوم الجمعة، تضمنت مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وأسمر في مختلف المجالات. أصدر رئيس وزراء حكومة تأسيس في السودان محمد حسن التعيشي قرارا بتعيين 6 وزراء جدد في الحكومة الانتقالية. وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي أمس أن القرار شمل وزارات الزراعة والغابات والتجارة والاستثمار والاتصالات والتحول الرقمي والعمل والشباب والرياضة. أكد وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم أن مشروع رصيف الغاز الذي وقعته هيئة الموانئ البحرية وقعت بشأنه مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية مع مهم استراتيجيا ولكنه قديم متجدد. وقال إبراهيم لراديو دبنجا إن التوقيع على مذكرة التفاهم يترك أسئلة كثيرة، مشيرا إلى أنهم في الفترة الانتقالية حاولوا إكمال بناء المرسى في ميناء بور سودان، إلا أنهم تفاجأوا باحتكار الجيش لمشاريع الغاز بقرار من البشير، معبرا عن أسفه لأن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان انحاز للجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
3: مرسى ومستودعات خاصة بالغاز على ميناء البحر الأحمر أو أي من موانئ البحر الأحمر السودانية لا شك أنه هو مشروع مهم جدا، يعتبر مشروع استراتيجي لمستقبل الطاقة في السودان. وهذا المشروع هو قديم متجدد، يعني لم يأتوا بشيء جديد، لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع الحكومة.
0: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية نجاح الوساطة التي قادها مديرها العام محمد طاهر عمر في إنهاء الخلاف بين رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة الناظر محمد الأمين تيرك ووالي ولاية كسل الصادق محمد الأزرق. وقالت الشركة إن اللقاءات المكثفة والمشاورات أسفرت عن مصالحة شاملة بين الطرفين بما يعزز الاستقرار والأمن في شرق السودان ويدعم وحدة الصف وتغليب المصلحة الوطنية. أعلنت الإدارات الأهلية لقبيلة التعايش رفضها جميع مظاهر التفلت والأحداث الأمنية الأخيرة في منطقة أم دافوق الحدودي، وأكدت رفضها القاطع لما وصفته بالمخططات التخريبية والاستخباراتية التي تسعى للنيل من استقرار أفريقيا الوسطى. وأشادت الإدارات الأهلية بمخرجات الملتقى الحدودي الذي اختتم أعماله وأسفر عن وثيقة توافقية جددت اتفاق الصلح الشامل بين المكونات القبلية في السودان وأفريقيا الوسطى. وأضاف متحدث باسم الإدارة الأهلية في هذا الخصوص:
4: إعلان رفضنا القاطع واستنكارنا الشديد لكافة المخططات التخريبية التي تسعى إليها فلول الحركة الإسلامية وجيوبهم الاستخباراتية والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى الشقيقة، تأكيد التزامنا المطلق بحفظ الأمن والاستقرار على جانبي الحدود مع أشقائنا في أفريقيا الوسطى.
0: لقي لاجئ من جنوب السودان يشتبه في تورطه في عمليات سرقة مصرعه بعد تعرضه للضرب على أيدي عدد من اللاجئين السودانيين في معسكر كريان دونغو شمالي أوغندا، واحتجزت الشرطة 5 أشخاص حتى الآن، فيما قد تتمدد التحقيقات لتشمل نحو 40 شخصا من أفراد المجتمع السوداني يشتبه في مشاركتهم في الواقعة. شهدت هيئة الموانئ البحرية احتجاجات رفضا للإجراءات التي أعلن بموجبها عن تكوين نقابة جديدة للعاملين من منسوبي النظام السابق. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن المحتجين أغلقوا مقر رئاسة هيئة الموانئ البحرية مطالبين بإلغاء تكوين النقابة وبإلغاء أي أجسام نقابية تتكون تابعة للنظام السابق. وأضاف في هذا الشأن:
5: الآن هناك تجمعات رفض للخطوة اللي تمت أمس ويعتبروها غبزة بالزرام، وإنه أتت ببعض المحسوبين على النظام السابق، وإنه النظام السابق الآن بمارس وصاياه من خلف الستار، وهو ما يؤشر إلى وضع حد لهذه الاحتقانات.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسل تعليق الإضراب لمدة أسبوع ابتداء من أمس السبت، مشيرة إلى تحقيق تقدم الملموس في ملف تعديل استحقاقات عام 2025. وأضاف في بيان أن رفع الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة لاختبار مدى جدية السلطات في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتأكد من صرف جميع الاستحقاقات كاملة. اتهمت لجنة المعلمين السودانيين إدارات التعليم بمحلية جبل أولياء بفرض رسوم وصفتها بالباهظة على التلاميذ والطلاب تحت مسمى الامتحانات الموحدة، واعتبرت أن هذه الممارسات تمثل تنصلا من مسؤولية الدولة في تمويل التعليم وتهدد بزيادة معدلات التسرب من المدارس. دخل ممرضو مستشفى وادي حلفة في إضراب جزئي احتجاجا على تأخر المرتبات، وأشارت ممرضات إلى تأخر صرف مرتباتهن للشهر الثاني على التوالي، منوهات إلى صرف ما يعادل 40% فقط من حقوقهن. كشفت وزارة الزراعة والغابات بولاية وسط دارفور عن تحديات تواجه الموسم الزراعي، أبرزها ضعف التمويل ونقص البذور والآليات الزراعية كالجرارات وارتفاع تكلفة العمليات الزراعية، وأشارت الوزارة إلى مخاوف من انتشار الآفات ودخول الماشية والدواب للمزارع وظهور أسراب الطيور المهددة للمحاصيل، مطالبة بتوفير تمويل عاجل للتقاوى ودعم لجان حماية الموسم وتمكين برامج مكافحة الآفات لضمان نجاح الانتاج بالولاية. قالت وزارة الصحة في إقليم النيل الأزرق أن 3000 شخص على الأقل أصيبوا بحمى الضنك خلال الأيام الماضية، وتوفي آخرون بأصناف من الأمراض من بينها الضنك، وأشارت إلى أن المستشفيات في الإقليم تشهد اكتظاظا بالمرضى المصابين. أعلن وزير داخلية حكومة تأسيس دكتور سليمان صندل عن اكتمال تشغيل جميع المحطات الجمركية في إقليم دارفور، مشيرا إلى افتتاح بقية المحطات قريبا. وقال مدير عام الجمارك العميد مختار الحبيب خلال لقائه وزير الداخلية إن أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه العمل الجمركي تتمثل في نقص القوة البشرية والحاجة إلى المعينات الفنية وضرورة رفع القدرات من أجل مكافحة التهريب وضبطه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي شاب مصرعه السبت إثر تعرضه لهجوم تمساح أثناء وجوده في مياه النيل بمنطقة جزيرة السيدر جنوبي مدينة بربر بولاية نهر النيل. وأفادت مصادر محلية بأن التمساح باغت الشاب وسحبه إلى الأعماق أمام مرافقيه دون أن يتمكنوا من إنقاذه، وأعادت الحادثة المخاوف من تكرار هجمات التماسيح بعد أيام من واقعة مماثلة شهدتها جزيرة صاي بالولاية الشمالية. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء. راديو دبنجا
6: الديوان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. نحن في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالدكتورة فاطمة رملي. دكتورة فاطمة رملي هي واحدة من الناشطات، وهي رئيسة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان كله. والصمغ العربي يعني معروف دوره وأهميته، وجزء من مسيرة الاقتصاد السوداني كله انبنى على الصمغ العربي. والصمغ العربي من السلع النادرة جدا، صمغ السودان من السلع النادرة ويهتم بها العالم كله. وحقيقة نحن في هذه الحلقة يعني نسترق السمع إلى الدكتورة فاطمة رملي لتحدثنا عن الإنتاج الصمغ والتحديات التي تواجه المنتجين والتدريب والتأهيل والممارسات المستدامة اللي بتحافظ على هذه الشجرة شجرة الهشاب. دكتورة أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
7: السلام عليكم ورحمة الله، أهلنا الطيبين في كل مكان، أهلا بكم وأهلا بكم في الديوان، والحمد لله فرصة سعيدة ألاقيكم في الديوان في أجواء خريفية داخل حزام السمو العربي، وأنا في منطقة مروابة لأهلي جنانة وأهلي منتجي السمو العربي في كل مكان. أهلا بكم ومرحب بكم في الحلقة دي.
6: دكتورة فاطمة، شنو الأهداف بتاع الجمعية أو يعني تكوين المؤسسات الخاصة بالجمعيات التعاونية للسمو العربي؟ أهداف شنو يعني مثلا أنتوا بترموا إلى شنو فيها؟
7: هو الهدف الأساسي من إنشاء وتكوين جمعيات منتجين السمو العربي هو ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفية. حقيقة هي يعني كانت حتة بتاعت إنه الناس اللي بدت إعادة تعمير حزام السمو العربي ففي مراحل من الاستزراع، انتهت الاستزراع، بقى لازم هم يقودوا عملية التنمية بعد انتهاء المشروع، اللي هو المشروع ده كان ممول من أونسو اليونايتد نيشنز سودان ساحلين أوفيس، كان يعني ممول من اليو ان دي بي وان الفاو، مشروع كبير جدا من زمن 80 لحد 95. ففي المرحله الثالثه من عمر المشروع جات فكره انه بعد المشروع ينتهي منو اللي حيواصل التنميه، فجات فكره انشاء وتكوين جمعيات لمنتجين الصمغ العربي بهدف ترسيخ مبدا الاعتماد على الذات، في نفس الوقت انه نمكن المنتجين في انهم هم يكونوا اداه للتنميه في المنطقه، تحسين سبل كسب العيش لهم، رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي برضو هدف لهم، وبعد ذاك يعني هي تمكين المرأة الريفية واستدامة المورد، الحفاظ على الثروة القومية من الهشاب والطلح، وعبر نشر الوعي البيئي والممارسات المستدامة. هي أهداف كبيرة يعني.
6: نعم
7: إن شاء الله. يعني
6: دكتورة يعني ألا ترين أن هنالك صعوبة في التعامل مع المنتجين، يعني خاصة هم منتشرين في أنحاء السودان المختلفة وفي مناطق نائية، شنو آلية التواصل بيناتكم؟
7: هي حقيقة إحنا يعني أنا لما كونت الجمعية دي كانت في 92، بديناها بعشرين جمعية في شمال كردفان، وناو الوقت ده عندنا 4000 جمعية منتشرة في ولاية السودان، 11 جمعية داخل الحزام. فالتواصل كان نحن في الهيئة القومية للغابات، الهيئة القومية للغابات في كل موقع عندها إدارة، يعني على مستوى المحلية عندها إدارة، في المحلية عندها أقسام، في الأقسام عندها مرشدين، يعني في كل متجمع بتاع غورة بتلقى مرشد بتاع من الغابات، مرشد بتاع غابات موجود، أو في كونتاكت فارمر أو مزارعين اتصال، ففي تواصل مترابط بين الهيئة القومية للغابات وبين المزارعين في غراهم، فسهل جدا التعامل. احنا عندنا 4000 جمعية، انا كمنسق قومي عندي منسقين في الولايات ومنسقين في المحليات يتبعوا ليهم، ومرشدين حق يتبعوا لديه، فالتواصل سهل وسبل التواصل ذاته بقت اسهل.
6: دكتورة، المنتجين دائما وابدا يعني في الثقافة بتاعت التسويق وفي ثقافة يعني اسواق المحاصيل، المنتجين دائما ما يتعرضوا لابتزاز، احيانا يتعرض لمشاكل في يعني مشاكل التخزين، مشاكل حفظ المنتج، مشاكل يعني تدهور الاسعار وانخفاضها وكده، المشاكل دي بتزللوها كيف انتم؟
7: طبعا زي ما قلت لك الهدف بتاع الجمعيات هو الترسيخ مبدا الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفيه، عبر شنو؟ تمكين المنتج ده في انه هو يلقى تمويل، ومحاربة الغوصطة والسماسرة، لأنه طبعا في نظام جاير اسمه نظام الشيل بيستغل المنتج، استغلاله كيف للمنتج؟ إنه المنتج ده بيكون في حوجة أو حاجة ماسة يعني عشان يغطي تكلفته اليومية، فبيقوم بيستلف من تاجر الغرية، تاجر الغرية بيشيله على أساس إنه يعني القنطار يقول لمسة القنطار بمية كويس، يموسم لسه هو ما طقة، لكن هو محتاج لإنه يأكل ويشرب، بيقوم يشيل إنه مواد عشان فترة الخريف هو بيزرع محاصيل زراعية، ويقول له خلاص تديني القنطار بـ100، يطلع لما يطلع الصمغ القنطار بيكون بـ500، ف فهو يلتزم بالمية. ده الاستغلال، استغلال اللي هو ده نظام الشيل الجاير. الجمعيات قامت عشان تحارب نظام الشيل. الجمعية هي الأداة اللي بتفتش لك تمويل عشان ما تحتاج تشيل. فاستغلال السماسرة والوسطة محاربتهم بواسطة الجمعيات، وفعلا ده حصل. يعني الجمعيات بقت هي مسجلة بتلقى تمويل مسبق لعمليتي الطق واللقيط. نحن من تجاربنا مع الشركات بنجيب الشركات لحد داخل الجمعية تتعاقد، بتعمل كونتراكت والكونتراكت فارمينج، وبعد ذاك بيشتروا منهم داخل الجمعية حتى الترحيل مع اليوم والخيش مع اليوم، بالإضافة لخدمات تانية بتاعت مياه. فده هدف الجمعية، إنها تخدم المنتجين وإنها تلقى تمويل لأعضاء وإنها تسوق بأعلى سعر وبسعر المنظف كمان.
6: دكتورة، الحكاية دايرة نوع من الوعي، يعني دايرة وعي من المزارع أو من المنتج. ودائما وأبدا السودانيين في جمعياتهم ومؤسساتهم اللي بتخدم المجتمع، سواء كان مؤسسات اقتصادية أو اجتماعية، يعني ما بكون في تواصل إعلامي، يعني ما في أداء ولا وسيط ولا ناقل إعلامي عشان يطور مفاهيم الناس، يطور مفاهيم المنتجين. هل عندكم تجربة زي دي فأنكم يعني تقدر تطور بها وعي الإنسان المنتج أو وعي المنتجين لو بتتواصلوا معه مباشرة؟
7: نحن طبعا التكوين بتاع الجمعيات زي ما قلت احنا عندنا 4000 جمعية. في الجمعيات دي اتلقت جرعات عالية جدا من الإرشاد ومن التدريب ومن في كل المجالات، في كل المجالات. يعني بيكون في ورش عمل مدعومة طبعا. الجمعيات دي تمولت من مشاريع مختلفة. يمكن أسي آخر مشروع شغال اسمه القامس بتاع الأدابتيشن والميتيجيشن بتاع الموجود هسي في اللي شغال من الفاو، رجع تاني بعد الحرب. قبلها كان في مشروع الفرنسي، قبلها كان المشروع السوداني ترقية الإنتاج الصناعي العربي بإيفاد مدعوم، وقبلها في برنامج الريد اللي هو بتاع خفض الانبعاثات الناتجة عن انعزال تهور الغابات. دي كلها اشتغلت مع المنتجين، وكلها بتشتغل مع جمعية الصمغ العربي، وكلها بتدرب المنتجين لرفع الوعي. بياخذوا جرعات إرشادية مختلفة من الاستزراع، كيفية الاستزراع، كيفية جمع البذور وخلافه، إلى التسويق.
6: إيه طيب أستاذ هسي، في الوضع الراهن ده معنا كلامك ده بتواجهكم تحديات كبيرة جدا في هذا القطاع الحيوي، يعني
7: أكيد.
6: التحديات دي أنتوا رؤيتكم لا شنو يعني عشان تطلع منها وعشان تقدروا يعني بالمنتج والمشاكل اللي بتواجهوا دي تزللوها ليه وكيف يعني؟
7: والله طبعا التحديات الماس لهسي الاستقرار الأمني. الاستقرار الأمني مشكلة طبعا هسي، وصعوبة اللوجستيات والنقل وتسبسب الأسعار، بعدين والتغيرات المناخية والزحف الصحراوي، دي كلها تحديات راهنة. وإحنا دورنا فيها شنو؟ إحنا حق حلقة وصل، يعني إحنا حلقة وصل صامدة. بنركز على تفعيل الشبكات بالتواصل المحلية بين الجمعيات، وبنجيب المنظمات الدولية والدول الشريكة كويس على دعم صمود المنتجين، ونقدم الدعم الفني كويس، المحافظة على الإنتاج رغم الظروف الصعبة والتدهور البيئي ومواجهة التدهور البيئي. لكن إحنا دورنا فاسيليتيتر، يعني إحنا كل ما نلقى فرصة بنعرض إنه المنتجين دي اللي يستاهلوا الدعم ويستاهلوا الوقفة معاهم وكده. عندنا البرامج زي ما قلت لك هسي، البرامج الشغالة دي كلها بتمويل من الفاو، هسي شغال القامس ده بدأ يرجع. يعني المنتجين مرحبين بالفكرة شديد جدا، وخاصة بعد الحرب. يعني في مناطق كثيرة جدا اتقطعت، في مناطق يعني اتنهبت، في مناطق كده يعني، فالناس بدأت تستغير الحمد لله. وكان في طق الموسم الفات، الناس بدأت تطب يعني أشجار وكده. دعمنا اليوم متواصل إن شاء الله، وما حنقيف بإذن الله تعالى.
6: دكتورة فاطمة رملي، يعني رؤيتكم شنو لمستقبل الصمغ العربي كمورد اقتصادي هام جدا؟ يعني
7: طبعا الصمغ عربي ما مجرد مادة خام بالصدر، ده قطاع استراتيجي كامل. يعني يفترض يكون قائم على التصنيع المحلي عشان نضيف القيمة، إضافة القيمة المضافة عليه، وتدعم الاقتصاد الوطني مباشرة. الخطط بتاعتنا احنا المفروض نتوسع بتكنولوجيا التتبع لضمان جودة المنتج عشان نفتح أسواق مباشرة جديدة بتلبي المعايير البيئية والاجتماعية العالمية اللي هي مثل التجارة العادلة يعني الفير تريد. مفروض نربط بين فوائد الصمغ العربي والصناعات الغذائية والطبية الحديثة. إن إحنا عندنا شعار معين أنا تخصصت في التغذية العلاجية وبعالج به الناس يعني عندنا شعار العودة إلى الطبيعة Back to nature. إحنا مفروض نرجع لطبيعتنا. إحنا الصمغ بتاعنا ده ما هيبة من ربنا سبحانه وتعالى وفي العالم حاولوا قدرنا يعني أنا كنت في السنغال اسمها كيشة سنغال الشجرة بيقولوا لي ليه إحنا عندنا هي اسمها كيشة سنغال وما بتنتج عندنا قلت لهم ربنا حبانا بيها السودان يعني هو الليدر هو الرايد فيها ونحن بيها كده حنكشر في العالم إن شاء الله العودة للطبيعة استغلال الصمغ العربي في بفوائد المختلفة في الصناعات الغذائية والطبية ده من الأهداف الرئيسية نحن مفروض نركز عليها لأنه العالم كله بيضا يرجع للأورغانيك صمغنا أورغانيك طبيعي ما فيه مشكلة والحمد لله رب العالمين.
6: دكتورة الناس في السودان يعني يتحدث أن هنالك أيضا النوعية أخرى من الصمغ السوداني هو ليس بالصمغ العربي مثل صمغ اللبان مثل بعض المنتجات الشبيهة للصمغ العربي هل دي أيضا وقع في دائرة اهتمامكم لأنه شايف الصمغ اللبان أصبح من المواد المطلوبة وأصبح من المنتجات المطلوبة عالميا هل عندكم جهد زي ده؟
7: احنا اسال انا مدير بتاع الاداره الاصماغ والمنتجات غير الاصماغ الطبيعيه والمنتجات غير الخشبيه الاصماغ الطبيعيه تشمل صمغ اللوان صمغ الطلح صمغ الكاكاموت الاصماغ عندنا احنا كم 20 نوع من انواع الاصماغ اشهر الاصماغ دي اسمها صمغ الترتر وكل الاصماغ دي موجوده في السودان هي اصماغ ناتشر الطبيعيه يعني صمغ اللوان واحد من الاشياء اللي احنا بننتجه بكميات كبيره جدا بالمناسبه مصدرنا منه كميات حتى الهيئة القومية للغابات صدرت منه قبل كده لألمانيا وصدرت لدول تانية استعملوه طبعا في الكنائس والمباخر البخور وفي الحاجات غير الأدوية يعني شركات الأدوية بتستعمله صمغ اللبان عندنا كمية من أنواع صمغ اللبان برضو موجودة وأشجار موجودة عندنا أصماغ التانية زي ما ذكرت لك دي كلها موجودة عندنا الطلح طبعا مع الهشاب يصدروا مع بعض يعني كده.
6: دكتورة فاطمة الرملي هل تفتكري أنه الحرب الآن أثرت على واقع الإنتاج على واقع الصمغ العربي في السودان؟
7: أكيد طبعا
6: نعم.
7: تأثير غاز مباشر
6: كده وصفي لنا التأثيرات دي الحرب ألقت بظلالة على منتجي الصمغ العربي
7: أكيد تسببت في نزوح العديد من الأسر وقطعت سلاسل الإمداد لكل حصل وحتى صعوبة العمالة زاد عشان يصلوا الجناين يطبقوا كانت مشكلة وطبعا في كانت تكاليف بصورة جنونية في النغل والوقود وحتى مسارات التصدير الآمنة اتقطعت في نهب كان للموجود الحرب أثرت كثير جدا حتى المخزون الموجود عنده اتنهب الحرب دي يعني فده غير الأشجار اللي اتقطعت اتعملت فحم يعني فالتأثير كان كبير جدا بالمناسبة يعني في غرة كاملة نزحت الحرائق برضها أثرت كثير جدا لأن الغرة لما تكون فاضية الرعاة ممكن يشعل نيران تحرق الجناين فكانت يعني تبعات سيئة لكن نحمد الله إنه يعني بدل الناس بدأت تعيد استزراع بدأت تشوف الموجود تنميه وكده يعني.
6: شكرا جزيلا دكتورة فاطمة الرملي رئيسة أو مؤسسة مسؤولة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان على هذه الاستضافة. مستمعينا الكرام حتى ملتقى جديد أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
9: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب. أو أي أجسام غريبة. احذر،
10: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
9: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
11: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
12: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
13: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل، زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب، يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدم إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
12: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
14: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش خلالها تصاعد وتيرة هجرة الشباب السوداني إلى خارج البلاد في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية. في إطار هذه الحلقة طرحنا سؤالا لاستطلاع آراء الشباب حول ما إذا كانت الهجرة هو الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني لتحقيق طموحاتهم وبناء مستقبلهم. وقد نشرنا هذا السؤال عبر منصات راديو دبنجة على فيسبوك وإكس تويتر سابقا، حيث أظهرت غالبية المشاركين أن الهجرة باتت تمثل الخيار الوحيد بالنسبة لكثير من الشباب في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية وضيق فرص العمل والتعليم واستمرار الحرب التي دفعت أعداد كبيرة منهم إلى البحث عن مستقبل أكثر استقرارا خارج السودان. وخلال هذه الحلقة نستعرض آراء الشباب ونناقش الدوافع الحقيقية وراء تزايد الهجرة والتحديات التي تواجه المهاجرين، وما إذا كانت هناك بدائل يمكن أن تمنح الشباب أملا في البقاء والمساهمة في بناء مستقبل بلادهم. ويسعدنا أن يكون معنا محمد آدم، أحد الشباب السودانيين الذين خاضوا تجربة الهجرة حتى وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك محمد في برنامج قضايا الشباب. بداية، في رأيك هل أصبحت الهجرة اليوم الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني رغم ما تنطوي عليه رحلة الهجرة من مخاطر وتحديات؟
2: طيب، شكرا لإذاب بتاعت دبنجة للاستضافة ده. في تقديري أنا طبعا شايف أنه حاليا في الوقت الحالي الهجرة بالنسبة لي يعني هو الخيار الوحيد والأمثل، لأنه ممكن الواحد يقدر يحقق الأهداف والطموحات بتاعته اللي حالا به نتيجة لأسباب بتاعت الوضع اللي هنا خليناه هناك في السودان، منها طبعا يمكن الضغط المعيشي، الضغط الأمني بصورة يعني مباشرة، وده ممكن يكون واحدة من أهم الأسباب الرئيسية اللي بيخلي إنه ممكن الشباب يطلعوا. لكن في الوقت الراهن بشوف إنه حاليا الخيار الأمثل، لأنه مثلا زول شاب سوداني من 18 سنة لحد 30 سنة، في تقديري أنا شايف أنه بالنسبة له في الوقت الحالي أنسب خيار أنه هو ممكن يغادر.
1: نعم، يعني من خلال وجودكم في السودان خلال فترة الحرب، يعني هسي بقى ما في بصيص أمل أنه الشاب يحقق طموحه أو يعني أهدافه، سواء كان أنه يتعلم، سواء كان يطلع يقدر يأهل رقبته مثلا يبني مستقبل من حيث يعني الوظيفة والتفاصيل دي.
2: طيب، فيما يختص طبعا ببناء بتاعة مستقبل وكده والأهداف والطموحات، أو بناء بتاعة الأهداف والطموحات الموجودة في السودان، رغم أنه ممكن الأهداف بيختلف من زول لزول، لكن كلنا كده ممكن بنكون قاعدين في بيئة واحدة، وحاليا البيئة بتاعة السودان ده ممكن شبه متقسمة زي ما أنت شايف، في جزء من الأماكن يعني أكثر يعني تضررا وأكثر تأثيرا بالنزاعات اللي حصلت في الفترة الأخيرة.
1: نعم.
2: المشكلة الأساسية ممكن تكون وين؟ يعني مثلا زول شاب مثلا في عمر زي ما في العمر اللي أنا بقوله لك ده من 15 لحد 30 أو من 18 لحد 30، هو بإمكانه يعني يقاتل، يعني يشتغل عدة يعني أشغال، ممكن يشتغل طبلية، ممكن يشتغل تجارة حرة، ممكن يشتغل خلينا يدق طوب، ممكن يشتغل أي شغل إن كان. بس المشكلة إنه هو ممكن يشتغل في سنة ولا سنتين، مجرد ما يتحس إنه ممكن هو عمل قروش بلقى نفسه هو قاعد تحت التحديد، فممكن يفقد قروشه وكده تاني هو بيعيد نفسه من الصفر. فدي ممكن تكون واحدة من أكثر حاجات انتشارا حاليا في الوقت الحالي اللي هو التفلت الأمني، بالذات في مناطق بتاعت خلينا نقول دارفور وانت راي في فان وممكن جبال النوبة الأزرق والخرطوم والجزيرة نفسه. إلا في الفترات الأخيرة يمكن هو الجيش وكده يعني حاول إنه في بعض المناطق حصل فيها وضع أمني استقر، لكن استمرار الشاب انه يقدر يعني يعمل حاجه ويكون مثلا وظيفه مهنيه عشان يكون بيه مستقبله في الوضع الحالي في السودان, يعني الموضوع تو ديفيكلت.
1: يعني الدوافع قد تختلف من شاب لشاب, يعني اللي بيخليه انه يطلع برا السودان على حسب المنطقه وظروفه.
2: ايوه بوافقك انه الدوافع يعني بتاعه الطلوع ممكن تختلف من زول لزول, لكن حاليا غالبيه المناطق الممكن يعني اللي تاثرت بصوره مباشره في الحرب بتاعه 23 ده ممكن يكون يعني الغالبيه الازمه بتاعته. حتى يعني ممكن ان هنا شايفين هسه الاحصائيات بتاعه بعض المنظمات سواء كانت الامميه ونسبه النزوه الخارجي والداخلي نفسه يعني قاعد بيكون بنسب عاليه شديد. فالدير أقوله إنه ممكن حاليا في بعض الشباب القاعدين في مناطق بتاعت نزاعات بنتغلوا بمجوا مثلا في مناطق الأقل خطورة منه, بمجوا مثلا ممكن بورت السودان كسلة لهدي مثلا عبرة عشان يحاول يعني يخفف من حدة الضغط الأمني اللي هو ممكن بيكون عايش فيه عشان يقدر يعمل حاجة على الأقل. لو هو برا برضو يعني ممكن الوضع عليه وممكن يكون خفيف, لكن بتتبعنا انه مثلا الاوضاع بتاعت اسرنا بيختلف من اسرة بدو لأسرة. في شاب مثلا بتحمل يعني تكاليف الاسرة كلها, يعني اخوان الصغار ممكن بيتكلوا عليه وتاني والدين وكده, او بيكون هو الركيزة الاساسية. فما بالك انه هو براو ذاته لنفسه هو شخصيا صعب جدا انه هو يعمل. خلينا وما في هناك المدارس بتاعت التدريب المهني يعني كانت شغالة أظن في ممكن كلاكلا على ما أظن في مدرسة بتاعت التدريب المهني, لكن في الوقت الحالي ما في مدارس بتاعت التدريب المهني. حتى الموضوع بتاعت الجامعات وكده كان واصلوها يهو أونلاين وكده, وبقى يعني الوضع المعيشي هو ضاغط مما بيخلي إنه في شباب بيخلوا الجامعات يعني ما بيستمروا مثلا في تواصلهم بتاع قراية وكده. ليه؟ لأنه ممكن بيشتغل شغلة فبلغى نفسه بعد فترة من الزمن بس تعمل شوية قروش وحسوا منك انك انت شوية دايرة تتقدم, بمعنى انت في خطر من الآخر يعني تحت اي لحظة ممكن يوقفوك ممكن يمسكوك ممكن كده بحصل ليك الموضوع ده. فأنا شايف في تقديري لأنه أنا مثلا أنا بشوف الوضع في المكان اللي أنا كنت قاعد فيه مثلا في الاتجاهات بتاعت دارفور وكده, لزول مثلا قاعد بغادي وفي مناطق لها نزاعات بالنسبة لنا يعني صعب جدا انه ممكن تقدر تكون نفسك وتقدر تتعلم وتقدر تعمل لك خلينا نقول وظيفة مهنية مستقبلية. نتيجة للكده الشباب بيلم قروش وبيتخذ خيار انسب, بيقول انه انا ممكن امشي اوروبا اعمل سنتين ثلاث سنوات تخسر وبقيه العمر ممكن على الاقل اعيش بوضع ارحم. يعني
1: بالنسبه للشابات برضو في شابات كثار جدا سودانيات طلعوا برا, فالدوافع متشابهه معاكم انتم ولا الشابات بيكون عندهم تفاصيل مختلفه عنكم؟
2: هنا طبعا فيما يختص بالموضوع بتاع البنات وكده بالنسبه لي الموضوع ممكن ياخد ابعاد مختلفه. واحدة من ضمن الأبعاد اللي أنا في تقديري شايفه هي ممكن تكون كمية بتاعة الانتهاكات اللي حصلت بالنسبة لفتياتنا مثلا في الحرب الأخيرة, يعني كمية التعذيبات اللي قاعد تكون بصورة بشعة. يعني خلينا نقول والبنات بيشوفوا إنه مثلا بنت تتعلق نموذج مثلا تتعذب بالمنحنى ده, وكمية بتاعة خلينا نقول الاغتصابات اللي حصلت والدق العشوائي اللي قاعد بحصل والانفلاتات الأمنية. يعني مثلا البيت ما يعني ما بتاخد مثلا الحرية الكافية بتاعته, خلينا نقول ما يعني ولو ما يتكلمنا عن الحرية بالفهم العميق ذاك, لكن في الوضع الحالي ممكن بالنسبة للبيت الحركة العادية الروتينية يعني ممكن احتمال اختلفت ذاتها عن قبل 23, لأنه الوضع البيت لو ممكن أخرت برا البيت يعني ممكن بعد ثلاثة الأشهر فموضوع ممكن تكون عندها مخاوف. وواحدة من الحاجات دي أنا بالنسبة لي هي دي كمية بتاعت يعني الممارسات اللي حصلت بالنسبة للبنات وكده, واحدة من ضمن الدوافع اللي بيخلي إنه ممكن يدافعوا حفاظا على ما تبقى من يعني من حياتهم إنهم يتخذوا الخيار بتاعت الهجرة دي. الحاجة الثانية برضو ممكن تقول الأوضاع المعيشية بالنسبة للأسر بعد النزوحات والتدفقات بتاع النزوح اللي حصل بصورة كثيرة ده، يعني بقى الأسرة يعني خلى ممكن أي حاجة، يعني الناس اللي انتقلوا بالذات من المناطق بتاعت الهروبات بالذات وجو مناطق بتاعت نزوح وقاعدين حاليا في المناطق بتاعت نزوح، يعني الناس ذيل ممكن يكونوا معتمدين بشكل أساسي للمعونات الإنسانية زي بتاعت المنظمات، أو يعني واحد قاعد مع أهله والضغط المعيشي قاعد معه وكده، فهمت كيف؟ وبعدك البيت ممكن تشوف نتيجة للضغط ده قاعد نتيجة للضغط المعيشي ده هي ممكن برضو تطلع. فالخروجات اللي قاعد بحدث حاليا غالبية البنات ده برضو اللي بيطلعوا وبيجوا بركبوا مثلا سنبقوا كده، ديل تلقوهم إما يعني برضو أزواجهم يعني جابوهم من السودان، مثلا جدو جابوهم ليبيا، ونتيجة أصلا الوضع في السودان كاتم وفي ليبيا كاتمة، فهم بيشوفوا كلهم كده مفروض نتخذ خيار نهائي، مفروض نمشي نعيش عيشة زي الناس، لأنه الوضع في ليبيا برضو موضوع براو المعيش الوضع السوداني السودانيين في ليبيا.
1: شكرا جزيلا لك محمد آدم على مشاركتك معنا في برنامج قضايا الشباب وعلى هذه الإفادات المهمة حول تجربة هجرة الشباب السوداني.
2: شكرا جزيلا.
1: والآن ننتقل إلى ضيفنا إسماعيل ياسر وهو أحد الشباب السودانيين أيضا الذين وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك إسماعيل في راديو دبنجا.
3: أولا أشكرك على استضافتك الجميل في، والله في الحقيقة أنا شخصيا يعني ما بتأمل هجرة، بس في دوافع انه بخلي الانسان يعني بتتطرف وبتتخذ خطوة يعني يمكن افضل من الخطوة اللي هو كان موجود فيه، فهمت علي؟ انا شخصيا ما بتأمل هجرة، لكن في اسباب بخلي انك انت تضطر تتخذ يعني خطوة.
4: طيب يعني في نقطة مهمة جدا، يعني ذكرت انك انت ما بتأيد الهجرة، ليه ما بتأيد الهجرة؟ يعني في اسباب.
3: يلا نعم فيها أسباب. أنا مش بعيد الهجرة، لأنه يعني إحنا بإمكاننا كشباب يعني سوداني إحنا يمكن بإمكاننا بنفعل شيء، لكن في حاجات مفرطة على الأرض الواقع. الحرب 23 دي طبعا أفرز حاجات كثيرة في المجتمع السوداني بالأخص، وخاصة الشباب خلى إنه تتخذ خطوة بتاعت هجرة. يعني التدفق الهسي حصل في خلال 2024 لحد هسي، يعني الزمان كان ما حصل نفس التدفق اللي حصل بالنسبة للشباب السودانيين. دي نتيجة هذه الحرب، أنا بقول يعني في تقديري.
4: من خلال يعني مواصلتكم مع الناس اللي جو قدامكم يعني بسنة بسنتين ثلاثة، التمستوا إنه الهجرة دي حققت بتحقق دائما مثلا أحلام الشباب، يعني الناس اللي طلعوا برا ديل يعني أغلبيتهم يعني حققوا طموحاتهم.
3: والله في تقديري إنه الأحلام يعني اول شيء انك انت انسان ثلاثه من يعني مأزق بتاعت حرب، انك انت يعني ما بتضمن انك تعيش خلال يوم، اذا لو جيت هنا باعتبارك هذا حلم كبير، يعني ده جانب الامني. اما باقي التفاصيل بتاعت حياتك ده مرتبطه مع امنك، يعني انت اليوم لو ما عندك امني بكون ما عندك الحياه، انا قصدي كده. لكن ربما في بعض الناس يمكن حققوا احلامهم.
4: طيب أبرز التحديات اللي بتواجه الشباب السوداني بعد الوصول إلى البلدان الهجرة، يعني التحديات اللي بتواجهكم شنو؟ يعني خلال مما وصلتوا لهسي هل في صعوبات في البلد اللي انتوا وصلتوا له ذاته؟
3: أنا كشخصيا مش متوخي إنه توخوات بعد ما أصل ما هألقى إنه الدنيا جنة، دي توقعاتي أنا كده بعد ما جيت. لكن الشباب قاعد يواجه تحديات كبيرة جدا، يعني خاصة الشباب. يمكن ربما في شخص إن قبل ما حيصل يمكن ما يعاني، لكن عند الوصول يمكن يعاني أكثر بكثير، يعني في مسألة بتاعت انتظارات الطويلة، خاصة في بعض الشباب ساعات والمواد بتاعت إقامات، يمكن استرسات، يمكن يواجه شباب تحديات كبيرة يعني فترة طويلة وأنت تكون يعني قاعد من دون شيء، يعني ما قاعد تمارس أي نشاط، فهذا يمكن يسبب حاجات في ناس يعمل لها نفسيات، في يمكن في ناس يعمل لها أمراض نفسية، يعني كده دي التحديات اللي يمكن يواجه الشباب.
1: شكرا جزيلا لك الأخ إسماعيل ياسر على مشاركتك القيمة في برنامج قضايا الشباب وعلى ما قدمت من رؤى حول قضية هجرة الشباب السوداني.
3: أشكرك أشكرك.
1: مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا التي ناقشنا فيها تصاعد هجرة الشباب السوداني، واستمعنا إلى شهادات وتجارب حية من شباب اختاروا مغادرة البلاد بحثاً عن الأمن والاستقرار وفرص أفضل للحياة. في الجزء الثاني من الحلقة حنواصل نقاشنا حول هذه القضية ونسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب في بلدان اللجوء والهجرة والفرص المتاحة أمامهم، كما نناقش مستقبل السودان ودور الشباب في إعادة بنائه عندما تتهيأ الظروف. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، كونوا بخير.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 19 شهر 7 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قيادات ميدانية تعلن سيطرتها على منطقة المسلمية في الرهد بشمال كردفان، ومسعد بولس يبحث الأوضاع في السودان مع الجامعة العربية والخارجية المصرية. حافزتو يجري مباحثات مع موسفيني في عنتيبي حول الأوضاع في السودان، والبرهان ينهي زيارة إلى أسمرة. الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض، ومصرع شاب في بربر بولاية نهر النيل إثر تعرضه لهجوم من تمساح. احتجاجات في الموانئ البحرية بسبب تشكيل نقابة من منسوبي النظام السابق، ولجنة المعلمين بكسلة تعلق إضرابها لمدة أسبوع. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلن جنود في قوات الدعم السريع سيطرتهم على منطقة المسلمية بالقرب من الرهد في ولاية شمال كردفان، ونشر جنود في الدعم السريع مقاطع فيديو أكدوا فيها سيطرتهم على المنطقة، وأشاروا إلى عزمهم التوجه نحو مدينة الرهد. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: قدام بس، الله اكبر، قدام بس، منظورين الله اكبر.
0: في المقابل قالت مصادر ميدانية مقربة من القوات المسلحة إن القوات المسلحة تمكنت من صد الهجوم، واتهمت المصادر القوات الدعم السريع بحرق عدد من منازل المواطنين وقتل بعضهم وإصابة آخر.

0: قرين ونحب بابورين زراعيين وممتلكات أخرى واختطاف عدد من المواطنين. أكدت غرفة طوارئ دارحمر أن الجيش السوداني شن غارات دقيقة بالطيران المسير دمرت 14 عربة قتالية تتبع لقوات الدعم السريع كانت قادمة من منطقة جبل عوينات، وقالت إن القوة اتخذت من عدة مناطق بين كردفان ودارفور ارتكازات ثابتة لها. قالت الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض يتدهور بسرعة، حيث امتلأت مخيمات النازحين بالوافدين الجدد. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن عدد سكان مدينة الأبيض قد تضاعف تقريبا. وقال عبد الله الوردات المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان إن مدينة الأبيض تستضيف نحو 100,000 نازح ولا تزال تعاني من نقص الغذاء والماء والوقود. وأضاف في هذا الخصوص:
1: عدد سكان مدينة الأبيض يبلغ أكثر من 500,000 أو 600,000 شخص، وتستضيف أكثر من 100,000 نازح معظمهم من الشباب. نحن نعلم أن الحصول على الطعام والمياه يمثل إشكالية كبيرة. برنامج الغذاء العالمي قدم مساعدات الطعام إلى أكثر من 100,000 شخص في هذه المخيمات داخل المدينة.
0: من جهته كشف مفوض العون الإنساني بولاية الشمال كردفان محمد إسماعيل وصول أكثر من 11,000 أسرة نازحة إلى مدينة الأبيض منذ مارس الماضي من ولايتي جنوب وغرب كردفان ومناطق أخرى، وأوضح أن نحو 400,000 نازح يحصلون على حصص غذائية من جملة 1,200,000 نازح بمدينة الأبيض، مؤكدا أن الفجوة في الحصص الغذائية للنازحين أكبر من 50%، وذلك بسبب نزوح قرى كاملة الآن إلى مدينة الأبيض. بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي موقف الجامعة الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان وتغليب صوت الحكمة والحوار والحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته الوطنية. واطلع الأمين العام خلال لقائه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس على تقديرات الجانب الأمريكي لتطورات الوضع في السودان، كما اتفقا على التنسيق والعمل المشترك. في الأثناء بحث مسعد بولس مع وزير الخارجية المصرية اليوم الأحد الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى. اجتمع الرئيس الأوغندي يوري موسوفيني مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان هافيستو لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع في السودان ومعالجة الأزمة الإنسانية وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وركز الاجتماع الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة عنتيبي على تعزيز الحوار بين الأطراف المنخرطة في النزاع السوداني وتطوير التعاون الإقليمي ودعم المبادرات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق سلام مستدام. أجرى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مباحثات مع الرئيس الإريتري سياسي أفورج في العاصمة أسمرة يوم الجمعة، تضمنت مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وأسمر في مختلف المجالات. أصدر رئيس وزراء حكومة تأسيس في السودان محمد حسن التعيشي قرارا بتعيين 6 وزراء جدد في الحكومة الانتقالية، وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي أمس إن القرار شمل وزارات الزراعة والغابات والتجارة والاستثمار والاتصالات والتحول الرقمي والعمل والشباب والرياضة. أكد وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم أن مشروع رصيف الغاز الذي وقعته هيئة الموانئ البحرية وقعت بشأنه مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية مع مهم استراتيجيا ولكنه قديم متجدد. وقال إبراهيم لراديو دبنجا إن التوقيع على مذكرة التفاهم يترك أسئلة كثيرة مشيرا إلى أنهم في الفترة الانتقالية حاولوا إكمال بناء المرسى في ميناء بور سودان، إلا أنهم تفاجؤوا باحتكار الجيش لمشاريع الغاز بقرار من البشير، معبرا عن أسفه لأن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان انحاز للجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
2: مرسى ومستودعات خاصة بالغاز على ميناء البحر الأحمر أو أي من موانئ البحر الأحمر السودانية لا شك أنه هو مشروع مهم جدا، يعتبر مشروع استراتيجي لمستقبل الطاقة في السودان. وهذا المشروع هو قديم متجدد، يعني لم يأتوا بشيء جديد، لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع الحكومة.
0: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية نجاح الوساطة التي قادها مديرها العام محمد طاهر عمر في إنهاء الخلاف بين رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة الناظر محمد الأمين تيرك ووالي ولاية كسل الصادق محمد الأزرق. وقالت الشركة إن اللقاءات المكثفة والمشاورات أسفرت عن مصالحة شاملة بين الطرفين، بما يعزز الاستقرار والأمن في شرق السودان ويدعم وحدة الصف وتغليب المصلحة الوطنية. أعلنت الإدارات الأهلية لقبيلة التعايش رفضها جميع مظاهر التفلت والأحداث الأمنية الأخيرة في منطقة أم دافوق الحدودي، وأكدت رفضها القاطع لما وصفته بالمخططات التخريبية والاستخباراتية التي تسعى للنيل من استقرار إفريقيا الوسطى. وأشادت الإدارات الأهلية بمخرجات الملتقى الحدودي الذي اختتم أعماله وأسفر عن وثيقة توافقية جددت اتفاق الصلح الشامل بين المكونات القبلية في السودان وإفريقيا الوسطى. وأضاف متحدث باسم الإدارة الأهلية في هذا الخصوص:
3: إعلان رفضنا القاطع واستنكارنا الشديد لكافة المخططات التخريبية التي تسعى إليها فلول الحركة الإسلامية وجيوبهم الاستخباراتية، والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى الشقيقة. تأكيد التزامنا المطلق بحفظ الأمن والاستقرار على جانبي الحدود مع أشقائنا في أفريقيا الوسطى.
0: لقي لاجئ من جنوب السودان يشتبه في تورطه في عمليات سرقة مصرعه بعد تعرضه للضرب على أيدي عدد من اللاجئين السودانيين في معسكر كرياندونغو شمالي أوغندا، واحتجزت الشرطة 5 أشخاص حتى الآن، فيما قد تتمدد التحقيقات لتشمل نحو 40 شخصا من أفراد المجتمع السوداني يشتبه في مشاركتهم في الواقعة. شهدت هيئة الموانئ البحرية احتجاجات رفضا للإجراءات التي أعلن بموجبها عن تكوين نقابة جديدة للعاملين من منسوبي النظام السابق. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن المحتجين أغلقوا مقر رئاسة هيئة الموانئ البحرية مطالبين بإلغاء تكوين النقابة وبإلغاء أي أجسام نقابية تتكون تابعة للنظام السابق. وأضاف في هذا الشأن:
4: الآن هنالك تجمعات رفضا للخطوة اللي تمت أمس، وبيعتبروها غبزة بالزرام، وإنه أتت ببعض المحسوبين على النظام السابق، وإنه النظام السابق الآن بمارس وصاياه من خلف الستار، وهو ما يؤشر إلى وضع حد لهذه الاحتقانات.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسل تعليق الإضراب لمدة أسبوع ابتداء من أمس السبت، مشيرة إلى تحقيق تقدم الملموس في ملف تعديل استحقاقات عام 2025. وأضاف في بيان أن رفع الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة لاختبار مدى جدية السلطات في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتأكد من صرف جميع الاستحقاقات كاملة. اتهمت لجنة المعلمين السودانيين إدارات التعليم بمحلية جبل أولياء بفرض رسوم وصفتها بالباهظة على التلاميذ والطلاب تحت مسمى الامتحانات الموحدة، واعتبرت أن هذه الممارسات تمثل تنصلا من مسؤولية الدولة في تمويل التعليم وتهدد بزيادة معدلات التسرب من المدارس. دخل ممرضو مستشفى وادي حلفة في إضراب جزئي احتجاجا على تأخر المرتبات، وأشارت ممرضات إلى تأخر صرف مرتباتهن للشهر الثاني على التوالي، منوهات إلى صرف ما يعادل 40% فقط من حقوقهن. كشفت وزارة الزراعة والغابات بولاية وسط دارفور عن تحديات تواجه الموسم الزراعي، أبرزها ضعف التمويل ونقص البذور والآليات الزراعية كالجرارات وارتفاع تكلفة العمليات الزراعية، وأشارت الوزارة إلى مخاوف من انتشار الآفات ودخول الماشية والدواب للمزارع وظهور أسراب الطيور المهددة للمحاصيل، مطالبة بتوفير تمويل عاجل للتقاوى ودعم لجان حماية الموسم وتمكين برامج مكافحة الآفات لضمان نجاح الإنتاج بالولاية. قالت وزارة الصحة في إقليم النيل الأزرق أن 3000 شخص على الأقل أصيبوا بحمى الضنك خلال الأيام الماضية، وتوفي آخرون بأصناف من الأمراض من بينها الضنك، وأشارت إلى أن المستشفيات في الإقليم تشهد اكتظاظا بالمرضى المصابين. أعلن وزير داخلية حكومة تأسيس دكتور سليمان صندل عن اكتمال تشغيل جميع المحطات الجمركية في إقليم دارفور، مشيرا إلى افتتاح بقية المحطات قريبا. وقال مدير عام الجمارك العميد مختار الحبيب خلال لقائه وزير الداخلية إن أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه العمل الجمركي تتمثل في نقص القوة البشرية والحاجة إلى المعينات الفنية وضرورة رفع القدرات من أجل مكافحة التهريب وضبطه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي شاب مصرعه السبت إثر تعرضه لهجوم تمساح أثناء وجوده في مياه النيل بمنطقة جزيرة السيدر جنوبي مدينة بربر بولاية نهر النيل. وأفادت مصادر محلية بأن التمساح باغت الشاب وسحبه إلى الأعماق أمام مرافقيه دون أن يتمكنوا من إنقاذه، وأعادت الحادثة المخاوف من تكرار هجمات التماسيح بعد أيام من واقعة مماثلة شهدتها جزيرة صاي بالولاية الشمالية. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
5: بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
6: نحبينا ونهنا التعبانين ويهون نهنا دايرين حاجة نأكله وما يمتيانا راني في التراب ذاته.
5: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
7: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
5: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
8: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
5: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
9: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
10: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
11: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في اليومين الفاتوا أعلن بنك السودان المركزي حزمة من الإجراءات الرقابية والإدارية بحق عدد من المصارف والعاملين فيها، شملت إيقاف المصرفيين عن مزاولة أعمال الصادر والاستيراد وإنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين للتحقيق، وده على خلفية مخالفات تتعلق بعمليات النقد الأجنبي. الخطوة أثارت اهتمام الأوساط الاقتصادية والمصرفية حول هذه الإجراءات. بنك السودان بيعتقد أنه هذه الإجراءات جاءت في إطار صلاحياته القانونية الرامية إلى إحكام الرقابة على سوق النقد الأجنبي والحد من الممارسات اللي بتأثر على استقرار سعر الصرف وتعزيز سلامة الجهاز المصرفي. لكن الخطوة في المقابل يعني أثارت عدد من التساؤلات المهمة، يعني حول أنه هل استندت الإجراءات إلى أسس قانونية وإدارية سليمة، وهل يملك بنك السودان الصلاحيات الكاملة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات أو القرارات بحق الموظفين في المصارف، ولا هو ترك الإجراءات دي للمصارف تتخذ إجراءات مع موظفينها، وهل تكفي الإجراءات الرقابية وحدها لكبح الارتفاع المتواصل في سعر الدولار، أم أنه الأزمة في سوق الصرف أعمق من ذلك؟ للجواب على الأسئلة دي بنستضيف في الحلقة دي الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف علي إبراهيم للوقوف على الأبعاد القانونية والإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي. أهلا ومرحبا بك سيد عبد اللطيف علي إبراهيم في راديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم.
12: بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا جزيلا.
11: وبداية، ما طبيعة هذه الإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي بشكل مفاجئ باتخاذ قرارات بحق مصارف ومسؤولين في هذه المصارف وإقالة البعض؟
12: أنا هنا أحب أبدأ من الإطار العام بالنسبة للسياسات وتأثير هذه السياسات على الأداء الاقتصادي بصورة عامة للبلد. فالمعروف أنه الاستقرار الاقتصادي ما بيجي إلا بالتكامل بتاع سوق العمل والسياسات النقدية والسياسات المالية يعني. وبما أنه بنك السودان مسؤول عن تنفيذ السياسة النقدية فبيجي دوره في هذا الإطار، لأنه في النهاية هو بيحافظ على الجانب بتاعه فيما يتعلق بالسياسات النقدية اللي لها ارتباط طبعا بسياسات التمويل، لها ارتباط بسياسات عرض النقود، لها ارتباط بسياسات النقد الأجنبي. فبالتالي كل الإجراءات التي يقوم بها بنك السودان هي في إطار المحافظة على هذه السياسة. الخبر اللي انتشر انه هو قام باتخاذ اجراءات قانونية ضد بعض المصارف نسبة لمخالفات مصرفية وضد بعض الموظفين ايضا، انا افتكر انه للبنك السودان او البنك المركزي له الحق في انه يتخذ الاجراءات اللي هي بتحفظ السير بتاع السياسات النقد الأجنبي بصورة يعني عملية وكده. فلأنه يعني أي اختلال في تنفيذ هذه السياسات أو ارتكاب مخالفات بتؤدي إلى عدم استقرار في سعر الصرف، وبتؤدي إلى يعني الإيروجن أو الانهيار بتاع الاحتياطات من النقد الأجنبي في البلد، وبرضه بيأثر على تمويل الاستيراد وبرضه السلام تحت الجهاز المصرفي بصورة عامة، بل وثقة الجمهور ذاته في هذه المصارف يعني أو في النظام المصرفي بصورة عامة يعني. لذلك أنا أفتكر أن البنوك المركزية أو بنك السودان له الحق في أنه يتخذ من الإجراءات يعني ما تكفل التنفيذ بتاع السياسة النقدية وكده. وطبعا هناك قانون بنك السودان، هناك قانون العمل المصرفي، وهناك يعني قانون العمل اللي بيخول للبنك المركزي الاعتماد عليه في اتخاذ هذه الإجراءات وكده. طبعا دور بنك السودان هو دور رقابي، لأنه في النهاية لابد أن تكون في رقابة بالنسبة للجهاز المصرفي، تكون في رقابة، وبموجب كل ما كانت هناك رقابة لصيقة، كل ما كان يعني الأداء بتاع الجهاز المصرفي يتماشى مع السياسات النقدية اللي هي طرحها بنك السودان. فأي مخالفة تتعلق بالتنفيذ بهذه السياسات أو الخروج عن النصوص الواردة في سياسات بنك السودان، بحق لبنك السودان أنه يتخذ من إجراءات ما تكفل تنفيذ هذه السياسة، يعني وليس في قطاع النقد الأجنبي، إنما أيضا فيما يتعلق بعمليات التمويل، فيما يتعلق ب الحفاظ على أموال المودعين، وفيما يتعلق ب إذا كان في أي اختلاسات برضو ممكن البنك المركزي يدخل طبعا في إجراءات يتخذها من أجل الحفاظ على السلامة المصرفية بالنسبة للبنوك وكده. فنفتكر أنه هناك قوانين ممكن يستند عليها البنك المركزي في السير في هذه الإجراءات.
11: برضو السؤال سيد عبد اللطيف، وأنت لازم تتحدث لراديو دونغ عبر برنامج حديث اليوم، حول أنه هل التزم بنك السودان في هذه الإجراءات بالمعايير القانونية والإجرائية الواجبة، يعني مثلا يوفر حق الدفاع وإجراء التحقيقات وتدريج في العقوبات وإتاحة الطعن للموظفين اللي تم استهدافهم في التحقيق وبالفصل وكذا، وكذلك برضو هل إنه الإجراءات نفسها متوافقة مع معايير الرقابة المصرفية الدولية؟
12: حقيقة أنا ما عندي معلومة في تفيد بأنه البنك السودان التزم بالإجراءات أو المعايير القانونية، لكن بقول أنه من المفترض أنه يكون التزم بها، لأنه في النهاية إذا كان ما ملتزم بها يكون موقف القانون ضعيف ويكون سبجكت للطعن يعني. طبعا أنا برجح أنه يكون طبعا يكون التزم بالجانب القانوني، وطبعا إذا الرقابة على المصارف طبعا عندها فرق بتاع التفتيش بيكون بتعمل دائما في التفتيش في الأداء المصرفي وكده، والتاريخ المصرفي حافل ببعض كثير من الأحداث، يعني أنه يعني في ضبط كان بالنسبة للمخالفات فيما يتعلق بالتمويل، فيما يتعلق بالنقد الأجنبي وكده. وبالتالي تجربة بنك السودان أفتكر أنا بتأهله في أنه يكون اتخذ الإجراءات القانونية. إذا تم اتخذ الإجراءات القانونية طبعا بيكون صدق للطعن من جانب البنوك المتظلمة أو الأفراد المتظلمين وكده، وده بضعف موقف كبنك مركزي. لكن طبعا إذا كان طبعا التزم بالإجراءات القانونية فهو ده يعني بيعزز مبادئ العدالة والحوكمة، ولابد أنه طبعا كبنك مركزي لابد أنه يعتمد على القانون في إنفاذ الإجراءات اللي بيتخذها حيال المصارف والأفراد يعني. لكن يعني إذا كانت الإجراءات اتخذت يعني بصورة متوافقة مع القانون والمعايير اللي وضعها بنك السودان أو القانون العام في بنك السودان، أفتكر أنه ما بتكون عندك مشكلة مع الرقابة المصرفية الدولية. وحقيقة ده دور المصارف المركزية، يعني نحن قبل فترة نسمع عن بنك إنجلترا اتخذ بعض الإجراءات حيال المصارف في إنجلترا، برضو قبل فترة شهر وشوية نسمع عن أن مصرف الإمارات المركزي اتخذ بعض الإجراءات تجاه بعض المصارف وأصدر بعض الغرامات. وبفتكر أنه ده الدور المعياري بالنسبة للبنوك المركزية، يعني وإذا اتخذت وفقا للقانون ما بتصير أي إشكالات قانونية. من منظور حوكم ورقابة مصرفية أنا أفتكر أنه تشديد الرقابة على المعاملات بتاعت النقد الأجنبي هو ده أمر طبيعي ومهم جدا، وخاصة في ظل الظروف اللي هي بمر بها السودان وظل الظروف اللي هي يعني مر بها سوق النقد الأجنبي في الفترة الفاتت والارتفاع المتسارع بالنسبة لسعر الصرف وكده. لابد أن البنك المركزي من التدخل بشتى الوسائل على أساس أنه يحقق الاستقرار في هذا المجال وكده. بالنسبة لسلطة بنك السودان في إنهاء يعني خدمة موظفين في البنوك، فإذا كان مقصود إلزام المصرف باتخاذ إجراء بحق موظفين ثبتت مسؤوليتهم عن المخالفات الجسيمة في داخل المصرف، فممكن ده يكون في إطار التدابير الرقابية للبنك المركزي، وده طبعا لابد أنه يكون مستند على لوائح ومستند على قانون. دي إذا كان طبعا من خطة تصحيحية للبنك المركزي. أما إذا كان المقصود أن البنك المركزي يفصل الموظف مباشرة من علاقة العمل بينه وبين المصرف، أنا أفتكر أنه ده بيعتمد على النصوص القانونية السارية. طبعا في بعض الكثير من الأنظمة القانونية تكون علاقة العمل بين الموظف والمصرف فقط يعني، لكن ممكن يمارس البنك المركزي سلطة الرقابية على المصرف، وقد يطلب استبعاد موظفين مسؤولين عن المخالفات أو يعني يوجب اتخاذ إجراءات عدم صلاحيتهم لشغل اللي هي الوظيفة المعينة. وهنا أنا بقول أنه في علاقة مباشرة ما بين بنك السودان والإدارات المصارف يعني المدير العام ونائب المدير العام، لأنه هو موافق على تعيين المدير العام ونائب المدير العام تقريبا، فبالتالي هو ممكن يعني يحيل المدير العام يعني أو يلغي وظيفة أو يلغي تعيين المدير العام أو نائب المدير العام يعني إذا ثبت أنهم متورطين في أي مخالفات يعني. لكن طبعا ده كله بيعتمد على القانون يعني.
13: طيب سعادة الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف الإبراهيم، يعني إلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه الإيرادات في وقف تصاعد الدولار؟ يعني تقريبا الدولار الآن بدأ في تصاعد جديد، رغم أنه بنك السودان يعني ضخ كميات من النقد الأجنبي على المصارف، والآن برضو شغال في تشديد الرقابة على المصارف برضو لكل إجراءات لوقف تصاعد الدولار، لكن لا زال هنالك يعني ارتفاع في سعر الصرف، فما قراءتك لهذا الموضوع؟
12: لو صراحه انا تكلمت برضو في بدايه كلامي عن تناغم السياسات، السياسه الماليه والسياسه النقديه وسوق العمل، لابد ان يكون في توازن او تناغم بيناتهم يعني، فاذا حصل اي اختلال في اي من هذه السياسات ده بيؤدي برضو الى تشوهات في عده اماكن يعني، سواء كان في سعر النقد الاجنبي، سواء كان في مستوى المديونيه، سواء كان في معدل التضخم، فدي كلها لابد أن تكون نتاج للممارسة بالنسبة للممارسة في المنظومة الاقتصادية يعني. فالسياسات التي اتخذها بنك السودان قبل فترة ضخ حوالي 400 مليون درهم دي أدت إلى أول حاجة أدت إلى انخفاض سعر الصرف، أدت إلى تخفيض التسارع في الانخفاض يعني. حقيقة الانخفاض في الصرف ده بيكون أثر مؤقت تقريبا يعني لو ملاحظين أنه يعني الأيام الأولى انخفض سعر الصرف تقريبا وبدأ حتى التسارع في الانخفاض بدأ يقل يعني، ودي برضه نجاح للسياسة نجاح جزئي، لكن ده كله مش كافي على أساس أنه يعني ده عالج مشكلة سعر الصرف، لأنه استيل المشكلة قائمة اللي هي المشكلة بتاعت عدم التناغم بتاع السياسات وعدم التناغم بتاع المنظومة ذاتها منظومة السياسات الاقتصادية يعني. فالإجراء اللي اتخذه بنك السودان فيما يتعلق ب إيقاف بعض أو إيقاف بعض العاملين في الجهاز المصرفي أو بعض التحذيرات لبعض المصارف أو قد تكون إجراءات عقابية لبعض المصارف. أنا أفتكر أنها هي جزء يعني من الإجراءات الممكن يتخذها البنك المركزي وبيتأثر حقيقة، لكن ما بتلغي يعني المسألة بتاعت الاختلال في سعر الصرف. ف حقيقة دي واحدة من فقط من الإجراءات العديدة المفروض الناس تتخذها بالنسبة للمعاني سعر الصرف. طبعا إذا كان يعني البنك المركزي بيعالج وفي آخرين بيحاولوا يعني يفتح ثغرة، وبالتالي دي بتؤدي طبعا الى فشل السياسات بتاعت بنك السودان، لكن دي مش هي العامل الاساسي في فشل السياسات. يعني فشل السياسات بتكون ناتجه عن يعني ترتيبات كثيره جدا، او على الاقل اعداد كبيره جدا من الاخفاقات يعني اللي هي موجوده اليوم في الاقتصاد، المستوى معدل السيوله، السياسات الاقتصاديه، الاحتياط الموجود من النقد الأجنبي كذا. فبالتالي المسألة مش مسألة فقط إيقاف عاملين، المسألة كلها عايزة معالجة شاملة، يعني هي معالجة شاملة بالنسبة للمشكلة الاقتصادية. شكرا.
11: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
10: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
5: انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان. راديو دبنجا.
14: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. نحن في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالدكتورة فاطمة رملي. الدكتورة فاطمة رملي هي واحدة من الناشطات، وهي رئيسة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان كله. والصمغ العربي يعني معروف دوره وأهميته، وجزء من مسيرة الاقتصاد السوداني كله انبنى على الصمغ العربي. والصمغ العربي من السلع النادرة جدا، صمغ السودان من السلع النادرة ويهتم بها العالم كله. وحقيقة نحن في هذه الحلقة يعني نسترق السمع إلى الدكتورة فاطمة رملي لتحدثنا عن الإنتاج الصمغ والتحديات التي تواجه المنتجين، والتدريب والتأهيل والممارسات المستدامة اللي بتحافظ على هذه الشجرة، شجرة الهشاب. دكتورة أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
15: السلام عليكم ورحمة الله، أهلنا الطيبين في كل مكان، أهلا بكم وأهلا بكم في الديوان، والحمد لله فرصة سعيدة ألاقيكم في الديوان في أجواء خريفية داخل حزام الصمغ العربي، وأنا في منطقة مروابة لأهلي جنانة وأهلي منتجين الصمغ العربي في كل مكان. أهلا بكم ومرحب بكم في الحلقة دي.
14: دكتورة فاطمة، شنو الأهداف بتاع الجمعية أو يعني تكوين المؤسسات الخاصة بالجمعيات التعاونية للصمغ العربي؟ أهداف شنو يعني مثلا أنتوا بترموا إلى شنو فيها؟
15: هو الهدف الأساسي من إنشاء وتكوين جمعيات منتجين الصمغ العربي هو ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفية. حقيقة هي يعني كانت حتة بتاعت إنه الناس اللي بدت إعادة تعمير حزام الصمغ العربي ففي مراحل من الاستزراع، انتهت الاستزراع، بقى لازم هم يقودوا عملية التنمية بعد انتهاء المشروع، اللي هو المشروع ده كان ممول من أونسو اليونايتد نيشن السودان ساحلين أوفيس، كان يعني ممول من اليو ان دي بي وان الفاو، مشروع كبير جدا من سنة 80 لحد 95. ففي المرحلة الثالثة من عمر المشروع جات فكرة انه بعد المشروع ينتهي منه الحيواصل التنمية، فجات فكرة انشاء وتكوين جمعيات لمنتجين الصمغ العربي بهدف ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات، في نفس الوقت انه نمكن المنتجين في انهم هم يكونوا اداة للتنمية في المنطقة، تحسين سبل كسب العيش ليهم، رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي برضو هدف ليهم، وبعد ذاك يعني هي تمكين المرأة الريفية واستدامة المورد، الحفاظ على الثروة القومية من الهشاب والطلح، وعبر نشر الوعي البيئي والممارسات المستدامة. هي أهداف كبيرة يعني.
14: نعم
15: إن شاء الله يعني.
14: دكتورة يعني ألا ترين أن هنالك صعوبة في التعامل مع المنتجين، يعني خاصة هم منتشرين في أنحاء السودان المختلفة وفي مناطق نائية، شنو آلية التواصل بيناتكم؟
15: هي حقيقة إحنا يعني أنا لما كونت الجمعية دي كانت في 92، بديناها بديناها بعشرين جمعية في شمال كردفان، وناو الوقت ده عندنا 4000 جمعية منتشرة في ولاية السودان، 11 جمعية داخل الحزام. فالتواصل كان إحنا في الهيئة القومية للغابات، الهيئة القومية للغابات في كل موقع عندها إدارة، يعني على مستوى المحلية عندها إدارة، في المحلية عندها أقسام، في الأقسام عندها مرشدين، يعني في كل متجمع بتاع غورة بتلقى مرشد بتاع من الغابات، مرشد بتاع غابات موجود، أو في كونتاكت فارمر أو مزارعين اتصال، ففي تواصل مترابط بين الهيئة القومية للغابات وبين المزارعين في غراهم، فسهل جدا التعامل. احنا عندنا 4000 جمعية، انا كمنسق قومي عندي منسقين في الولايات ومنسقين في المحليات يتبعوا ليهم، ومرشدين حق يتبعوا لديه، فالتواصل سهل وسبل التواصل ذاته بقت اسهل.
14: دكتورة المنتجين دائما وابدا يعني في الثقافة بتاعت التسويق وفي ثقافة يعني اسواق المحاصيل، المنتجين دائما ما يتعرضوا لابتزاز، احيانا يتعرضوا لمشاكل في يعني مشاكل التخزين، مشاكل حفظ المنتج، مشاكل يعني تدهور الاسعار وانخفاضه وكده، المشاكل دي بتزللوها كيف انتم؟
15: طبعا زي ما قلت لك الهدف بتاع الجمعيات هو الترسيخ مبدا الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفيه، عبر شنو؟ تمكين المنتج ده في انه هو يلقى تمويل، ومحاربة الغوصطة والسماسرة، لأنه طبعا في نظام جاير اسمه نظام الشيل بيستغل المنتج، استغلاله كيف للمنتج؟ إنه المنتج ده بيكون في حوجة أو حاجة ماسة يعني عشان يغطي تكلفته اليومية، فبيقوم بيستلف من تاجر الغرية، تاجر الغرية بيشيله على أساس إنه يعني القنطار يقول لمسها القنطار بمية كويس، في موسم لسه هو ما طقة لكن هو محتاج لأنه يأكل ويشرب، بيقوم يشيل له مواد عشان فترة الخريف هو بيزرع محاصيل زراعية، ويقول له خلاص تديني القنطار بمية، يطلع لما يطلع الصمغ القنطار بيكون بخمسمية، فهو يلتزم بمية، ده الاستغلال، استغلال اللي هو ده نظام الشيل الجاير. الجمعيات قامت عشان تحارب نظام الشيل، الجمعية هي الأداة اللي بتفتش لك تمويل عشان ما تحتاج تشيل، فاستغلال السماسرة والوسطة محاربتهم بواسطة الجمعيات، وفعلا ده حصل، يعني الجمعيات بقت هي مسجلة بتلقى تمويل مسبق لعمليتي الطق واللقيط. نحن من تجاربنا مع الشركات بنجيب الشركات لحد داخل الجمعية تتعاقد، بتعمل كونتراكت والكونتراكت فارمينج، وبعد ذاك بيشتروا منهم دخل الجمعية حتى الترحيل مع اليوم والخيش مع اليوم بالإضافة لخدمات تانية بتاعت مياه. فده هدف الجمعية إنها تخدم المنتجين وإنها تلقى تمويل لأعضاء وإنها تسوق بأعلى سعر وبسعر المنظف كمان.
14: دكتورة الحكاية دايرة نوع من الوعي، يعني دايرة وعي من المزارع أو من المنتج، ودائما وأبدا السودانيين في جمعياتهم ومؤسساتهم اللي بتخدم المجتمع سواء كان مؤسسات اقتصادية أو اجتماعية يعني ما بكون في تواصل إعلامي، يعني ما في أداء ولا وسيط ولا ناقل إعلامي عشان يطور مفاهيم الناس يطور مفاهيم المنتجين. هل عندكم تجربة زي دي فأنكم يعني تقدر تطور بها وعي الإنسان المنتج أو وعي المنتجين لو بتتواصلوا معه مباشرة؟
15: نحن طبعا التكوين بتاع الجمعيات زي ما قلت احنا عندنا 4000 جمعية، في الجمعيات دي اتلقت جرعات عالية جدا من الإرشاد ومن التدريب ومن في كل المجالات يعني بيكون في ورش عمل مدعومة طبعا. الجمعيات دي تمولت من مشاريع مختلفة، يمكن آخر مشروع شغال اسمه القامس بتاع الأدابتيشن والميتيجيشن بتاع الموجود هسي في اللي شغال من الفاو، رجح تاني بعد الحرب. قبلها كان في المشروع الفرنسي، قبلها كان المشروع السوداني ترقية إنتاج الصناعة العربية من إيفاد مدعوم، وقبلها في برنامج الريد اللي هو بتاع خفض الانبعاثات الناتجة عن زيادة تهور الغابات. دي كلها اشتغلت مع المنتجين، كلها بتشتغل مع جمعية الصمغ العربي، وكلها بتدرب المنتجين لرفع الوعي، بياخذوا جرعات إرشادية مختلفة من الاستزراع، كيفية الاستزراع، كيفية جمع البذور وخلافه إلى التسويق.
14: طيب أستاذ هسي في الوضع الراهن ده معنا كلامك ده بتواجهكم تحديات كبيرة جدا في هذا القطاع الحيوي، يعني
15: أكيد
14: التحديات دي أنتوا رؤيتكم لا شنو يعني عشان تطلع منها وعشان تقدروا يعني بالمنتج والمشاكل اللي بتواجهوا دي تزللوها ليه وكيف يعني؟
15: والله طبعا التحديات الماس لهسي الاستقرار الأمني، الاستقرار الأمني مشكلة طبعا هسي، وصعوبة اللوجستيات والنقل وتسبسب الأسعار بعدين، والتغيرات المناخية والزحف الصحراوي، دي كلها تحديات راهنة. وإحنا دورنا فيها شنو؟ إحنا حق حلقة وصل، يعني إحنا حلقة وصل صامدة، بنركز على تفعيل الشبكات بالتواصل المحلية بين الجمعيات، وبنجيب المنظمات الدولية والدول الشريكة كويس على دعم صمود المنتجين، ونقدم الدعم الفني كويس، المحافظة على الإنتاج رغم الظروف الصعبة والتدهور البيئي ومواجهة التدهور البيئي. لكن إحنا دورنا فاسيليتيتر، يعني إحنا كل ما نلقى فرصة بنعرض إنه المنتجين ديل يستاهلوا الدعم ويستاهلوا الوقفة معاهم وكده. عندنا البرامج زي ما قلت لك هسي، البرامج الشغالة دي كلها بتمويل من الفاو، هسي شغال القامس ده بدأ يرجع، يعني المنتجين مرحبين بالفكرة شديد جدا، وخاصة بعد الحرب يعني في مناطق كثيرة جدا اتقطعت، في مناطق يعني اتنهبت، في مناطق كده يعني، فالناس بدأت تستغير الحمد لله، وكان في طق الموسم الفات الناس بدأت تطب يعني أشجار وكده. دعمنا اليوم متواصل إن شاء الله وما حنقيف بإذن الله تعالى.
14: دكتورة فاطمة رملي، يعني رؤيتكم شنو لمستقبل الصمغ العربي كمورد اقتصادي هام جدا؟ يعني
15: طبعا الصمغ عربي ما مجرد مادة خام بالصدر، ده قطاع استراتيجي كامل، يعني يفترض يكون قائم على التصنيع المحلي عشان نضيف القيمة، إضافة القيمة المضافة عليه، وتدعم الاقتصاد الوطني مباشرة. الخطط بتاعتنا إحنا المفروض نتوسع في تكنولوجيا التتبع لضمان جودة المنتج عشان نفتح أسواق مباشرة جديدة بتلبي المعايير البيئية والاجتماعية العالمية اللي هي مثل التجارة العادلة، يعني الفير تريد. مفروض نربط بين فوائد الصمغ العربي والصناعات الغذائية والطبية الحديثة. إن إحنا عندنا شعار معين، أنا تخصصت في التغذية العلاجية وبعالج به الناس، يعني عندنا شعار العودة إلى الطبيعة، باك تو نيتشر. احنا المفروض نرجع لطبيعتنا. احنا الصمغ بتاعنا ده ما هيبه من ربنا سبحانه وتعالى. وفي العالم حاولوا قدرنا. يعني انا كنت في السنغال اسمها كيشي سنغال الشجرة بيقولوا لي ليه احنا عندنا هي اسمها كيشي سنغال وما بتنتج عندنا. قلت لهم ربنا حبانا بيها. السودان يعني هو الليدر هو الرايد فيها. ونحن بيها كده حنكشف في العالم ان شاء الله. العودة للطبيعة استغلال الصمغ العربي في بفوائد مختلفة في الصناعات الغذائية والطبية ده من الأهداف الرئيسية نحن مفروض نركز عليها. لأن العالم كله بيبدأ يرجع للأورغانيك. صمغنا أورغانيك طبيعي ما فيه مشكلة والحمد لله رب العالمين.
14: دكتورة الناس في السودان يعني يتحدث أن هنالك أيضا النوعية أخرى من الصمغ السوداني هو ليس بالصمغ العربي مثل صمغ اللبان مثل بعض المنتجات الشبيهة للصمغ العربي. هل دي أيضا وقع في دائرة اهتمامكم؟ لأنه شايف الصمغ اللبان أصبح من المواد المطلوبة وأصبح من المنتجات المطلوبة عالميا. هل عندكم جهد زي ده؟
15: احنا اصلا انا مدير بتاع الاداره الاصماغ والمنتجات غير الاصماغ الطبيعيه والمنتجات غير الخشبيه. الاصماغ الطبيعيه تشمل صمغ اللوان صمغ الطلح صمغ الكاكاموت. الاصماغ عندنا احنا كم 20 نوع من انواع الاصماغ. اشهر الاصماغ دي اسمها صمغ الترتر وكل الاصماغ دي موجوده في السودان هي اصماغ ناتشر الطبيعيه. يعني صمغ اللوان واحد من الاشياء اللي احنا بننتجه بكميات كبيره جدا بالمناسبه. مصدرنا منه كميات حتى الهيئة العمومية للغابات صدرت منه قبل كده لألمانيا وصدرت لدول تانية بيستعملوه طبعا في الكنائس والمباخر البخور وفي الحاجات غير الأدوية يعني شركات الأدوية بتستعمله صمغ اللبان. عندنا كمية من أنواع صمغ اللبان برضو موجودة وأشجار موجودة عندنا. أصماغ التانية زي ما ذكرت لك دي كلها موجودة عندنا. الطلح طبعا مع الهشاب يصدر مع بعض يعني كده.
14: دكتورة فاطمة الرملي هل تفتكري أنه الحرب الآن أثرت على واقع الإنتاج على واقع الصمغ العربي في السودان؟
15: أكيد طبعا
14: نعم.
15: تأثير غاز مباشر
14: كده وصفي لنا التأثيرات دي. الحرب ألقت بظلالة على منتجي الصمغ العربي.
15: أكيد تسببت في نزوح العديد من الأسر وقطعت سلاسل الإمداد لكل حصل وحتى صعوبة العمالة زاد عشان يصل الجناين يطبقوا كانت مشكلة. وطبعا في كانت تكاليف بصورة جنونية في النغل والوقود وحتى مسارات التصدير الآمنة اتقطعت في نهب كان للموجود. الحرب أثرت كثير جدا حتى المخزون الموجود عنده اتنهب الحرب دي يعني. فده غير الأشجار اللي اتقطعت اتعملت فحم يعني. فالتأثير كان كبير جدا بالمناسبة يعني. فغرة كاملة نزحت. الحرائق برضها أثرت كثير جدا لأن الغرة لما تكون فاضية الرعاة ممكن يشعل النيران تحرق الجناين. فكانت يعني تبعات سيئة لكن نحمد الله إنه يعني بدل الناس بدأت تعيد استزراع بدأت تشوف الموجود تنميه وكده يعني.
14: شكرا جزيلا دكتورة فاطمة الرملي رئيسة أو مؤسسة مسؤولة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان على هذه الاستضافة. مستمعينا الكرام حتى ملتقى جديد أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
16: هذه هي الحرب فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة. ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب أوقفوها لا للحرب أوقفوها لا للحرب
17: أوقفوها لا للحرب.
18: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
19: من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب.
20: من الشارع للناس كلها دبنجا بتفتح المايك للشباب. للموهبة وللكلمة الصادقة.

مايك. صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الاعزاء، واليكم نشرة الاخبار لليوم الاثنين 20 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الاخبار: الدعم السريع يستهدف عبر الطيران المسير مدينة الرهد بشمال كردفان، ويعلن استعادة منطقة مستورة في غرب دارفور. مقتل وإصابة 28 شخصا في قصف جوي على منطقة أم قرفة وما حولها بشمال كردفان، وحكومة تأسيس تتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. ارتفاع معدلات التضخم إلى 51.28% خلال يونيو الماضي، والعقوبات الأمريكية تدخل حيز التنفيذ، والخارجية السودانية ترفض. الكتلة الديمقراطية تجدد ترحيبها بالحوار السوداني، وكسور في ترعة الرحد الزراعية، والمياه تغمر أجزاء واسعة من الفاو. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم صادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع الصباح الاثنين مدينة الرهد أبو دكنة بولاية شمال كردفان بطائرة مسيرة استراتيجية، وأفادت مصادر في المنطقة راديو دبنجا بأن القصف نفذ بثلاث صواريخ أطلقت من مسيرة استراتيجية، واستهدف مواقع داخل المدينة، حيث سقط أحد الصواريخ في حي بالقرب من السوق، بينما سقط الصاروخان الآخران داخل سوق المدينة. من جهة أخرى، أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على منطقة المسيلمة بالقرب من الرهد في شمال كردفان، والتي قال جنود في الدعم السريع أنهم سيطروا عليها أمس. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: المركز الصحي هنا جيل صور في دار المسلمين، ما سجناكم هنا جنوب المسلمين بلقيناكم، وحالتوا بعدين حجر سلامات وشروع كودلة ما أعرف غير رحنا جنوب الله بلجيكم، وبعدين قال الله ما تجيونا للناس الحزال وللمواطن والنسوان وتفاصيل وعنوها الفارة.
0: اتهمت حكومة تأسيس القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية محرمة دوليا في استهداف منطقة أم قرفة بولاية شمال كردفان يوم السبت، بينما اتهم تحالف السودان التأسيسي الجيش السوداني باستخدام القنابل الفراغية إيرانية الصنع والبراميل المتفجرة التي ألقتها طائرات الأنتينوف. وقال أحمد توغوت المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي

0: أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرين في منطقة أم قرفة والقرى المجاورة بشمال كردفان، وأظهرت مقاطع فيديو إطارا دائريا أسود مصحوب بسحب الدخان التي تصاعدت بعد القصف الجوي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
1: جناب الله أكبر عليه، شوف شوف شوف البداية، عامل دائرة كيف، ده غاز، ده كله كيماوي، ده كيماوي، ده غاز بتاع كولور كيماوي، شايفين طيران الفلول يضرب الناس بالكيماوي.
0: أعلنت قوات الدعم السريع اليوم الاثنين سيطرتها على منطقة مستورة في محلية كلبوس بولاية غرب دارفور، وكانت القوة المشتركة قد سيطرت على عدة مناطق في غرب دارفور مؤخرا. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص:
2: بسم الله تكون جوا مستورة، الله أكبر،
3: قدام بس الله أكبر،
2: أبشر والله،
3: أنا قدام شباب،
2: الله أكبر والله، طاردوك وخار فور جحر جحر شدر شدر فرد فرد.
0: كشفت مصادر أن مسلحين حاصروا قرية قبة في محلية كاس بولاية جنوب دارفور أمس بعد العثور على جثة أحد القتلى. وأوضح أحد المواطنين لراديو دبنجا أن المسلحين منعوا سكان القرية من الدخول والخروج وطالبوهم بدية قدرها 20 مليون جنيه. أدانت لجنة المعلمين السودانيين استدعاء الأستاذ رشا محمد مختار الخطيب عضو لجنة المعلمين بولاية كسلة من قبل جهاز الأمن بالولاية. وأوضحت اللجنة أن الاستدعاء جاء على خلفية الإضراب الذي ينفذه معلمو كسلة للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتحقيق مطالبهم. أكدت الكتلة الديمقراطية أن الاتصالات التي أجرتها الكتلة في عدد من العواصم بينها القاهرة وأديس أبابا وبروكسل وأوسلو استندت إلى اجتماعها في بورت سودان، وهدفت إلى عرض رؤيتها لإنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية سودانية شاملة. ورحبت الكتلة بالدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل لا يستثني أحدا، مؤكدة أهمية دور القوى السياسية في إنهاء الحرب. من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي غورشي عوض، قال لراديو دبنجا أن الكتلة الديمقراطية تعيش حالة من التنازع بين مشروع داخلي متمحور حول الجيش السوداني وبين تلبية المطلوبات الدولية والإقليمية المطروحة عبر المبادرات المختلفة. وأضاف عوض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: ويعني هي ما دايرة تتخلى عن الموقف الداعم للجيش، وفي نفس الوقت ما دايرة تنعزل عن المبادرات الإقليمية والدولية، لأنه عندها شعور خفي بأن المبادرات دي هي ممكن تشكل مستقبل السودان، وإذا كانت هي بمعزل منها هتكون بعيدة عن التأثير أو عن الحضور الفاعل في مستقبل السودان.
0: أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان بتهمة استخدام أسلحة كيميائية، ووصفتها بأنها عقوبات أحادية وغير قانونية ضد السودان استنادا على مزاعم باطلة، في وقت تدخل فيه العقوبات حيث التنفيذ اليوم الاثنين. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن الحكومة السودانية ضحطت هذه الادعاءات التي قالت أنها تفتقر لأي أساس منذ إثارتها إعلاميا منسوبة لمصادر مجهولة. قال القيادي بالحزب الشيوعي السوداني كمال كرار أن مشاركة وزير المالية السوداني في الاجتماعات الاقتصادية الدولية بما فيها اجتماعات مجموعة أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي في بروكسل لن تسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وقال كرار في حديث لراديو دبنجا أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب وقف الحرب وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة، مؤكد أن استمرار النزاع يعرقل أي فرص للتعافي الاقتصادي بحسب تعبيره. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: على هذا يعني نحن نقول يعني الوضع الاقتصادي تظل هكذا إلى حين تنتهي هذه الحرب، ولن تفلح يعني هذه الدعاية السياسية والإعلامية التي تحاول أن تحسن نوع العلاقة الخارجية السودانية أو تحسن من وضع الاقتصاد. الكلام ليس بالأقل كبير، ففي هذا الإطار يعني يرفع كثير، لكن على صعيد التراتب الاقتصادي الحصيلة يعني صفر على الشمال.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 51.28% خلال شهر يونيو لسنة 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفع المستوى العام للأسعار بنسبة 7.8% مقارنة بشهر مايو. وأوضح الجهاز في بيان صحفي أن الزيادة جاءت بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، خاصة مجموعة الأغذية والمشروبات التي سجلت معدل تضخم سنوي بلغ 54.49%. قال عثمان فضل الله رئيس تحرير مجلة أفق جديد في حديث لراديو دبنجا أن الاجتماع المرتقب الذي تعتزم الآلية الخماسية تنظيمه في أديس أبابا يواجه خطر التأجيل بسبب غياب الترتيبات الكافية وخلافات حول الأطراف المشاركة رفضا لمحاولة إقراق المنبر. وأشار إلى وجود اجتماع هام في كينيا بين الآلية الخماسية والمبعوثين الدوليين لمناقشة إخفاقات الفترة الماضية، منتقدا تعمد المجتمع الدولي تغييب قوى تحالف التأسيس الذي يستند إلى قوى عسكرية فاعلة. وأضاف فضل الله في هذا الخصوص
6: بشكل كبير جدا لتحالف تأسيس، وهو تحالف غض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه، لكنه تحالف مهم ومكون مهم ويضم قوة أعتقد أنه لا يمكن تجاوزها الآن، خاصة أنه هي قوة بعضها بيحمل السلاح، إذا نتكلم عن الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الفيلم أو حتى الدعم السريع نفسه. وبالتالي أعتقد أنه المجتمع الدولي محتاج يجلس مع نفسه يحدد أولوياته في السودان، يحدد ماذا يريد من السودان أكثر من اللقاءات وعقد الاجتماعات، يعني دون طحين حقيقي لمسألة المسؤولية.
0: رحبت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية إلى جانب عدد من المجموعات الشبابية والفاعلين والفاعلات من المجتمع المدني السوداني بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هافثو في العاصمة الأوغندية كامبالا. من جهة أخرى التقى المبعوث في كامبالا بقيادات الحزب الشيوعي من بينهم صالح محمود وآدم شريف. شهدت ترعة مشروع الرهد الزراعي تدافعا كبيرا للمياه القادمة من نهر الرهد عبر خزان أبو رخم، مما أدى إلى انهيار في المجرى الرئيسي عند منطقة المحلج الصيني، وأدى الانهيار إلى إقراق عدد من المنشآت الحكومية بينها المحلج الصيني والورشة، فيما اتجهت المياه نحو حي الأبحاث على الطريق الرئيسي. وأضاف مواطن في هذا الخصوص
7: الترعة الكبيرة أو الكنار دي الموية جاي من الكنار، الموية دي هسي جاي بمستوى زايد، كله بعد دقيقة الموية زايدة أو كله بعد ثانية الموية زايدة بصورة خيالية جدا. الموية دي هسي ما مشارف اللفاس هناك، نين هسي قرامنا ده في اللفة بتاعت المولاس هي شايفين ديقة ترومبة أو نبتة، هسي الموية دي بكمية هائلة جدا.
0: شهد رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر توقيع عقدي صيانة طريقي النعام الحجيرات ومجوك الميرم السلطان في خطوة. قالت السلطات أنها تهدف إلى تحسين البنية التحتية في مناطق إنتاج النفط بالولاية. وأكد أبو عبيدة بخيت جيجر خلال مراسم التوقيع أن المشروع يشمل صيانة 224 كيلومتر من الطرق، بما في ذلك معابر تربط السودان بجنوب السودان، مشير إلى أن أعمال التنفيذ ستبدأ فور توقيع العقود. وأضاف رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر في هذا الخصوص
8: النعام والحجيرات 134 كيلو، يعني بحساب الزمن ممكن ساعة ساعتين بالطريقة المسافة تكون، لكن المواطنين في وسائل التواصل الناس شايفين والناس القريبين والبعيدين الطريق ده ممكن يوم كامل زور ميصر لقينا ده واقع. وفي ده نحن بنشكر السيد الغاي بتوجيهه بخصوص صيانة الطريق، بنقول له توجيهك بالنسبة للينا صار واقع الليلة، نحن في توقيع العقد لصيانة الطريق كل الطرق تم فيها توجيه.
0: أصدرت ولاية وسط دارفور قراراً يمنع قطع الأشجار بجميع أنواعها داخل حدود الولاية إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من إدارة الزراعة والغابات وفقاً للقوانين واللوائح. كما منعت إنتاج الفحم النباتي إلا من الأشجار الجافة ومنعت تصديره إلى خارج الولاية، بجانب منع استخدام المناشير الآلية في قطع الأشجار داخل الولاية. وحول الموسم الزراعي قال الرشيد الله جابو وزير الزراعة في وسط دارفور أن الموسم الزراعي يواجه تحديات تتمثل في قلة البذور المحسنة بسبب إقلاق الطرق القادمة من شمال السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
9: هناك كان في السابق الطريق الذي تأتي به البذور هو طريق شمال السودان والآن مغلق تماما، وكما نوح أنه عدة منظمات حاولت توفير بذور لولاية وسط دارفور عبر الطريق الذي يأتي من الدبة والطريق الذي يأتي من شمال السودان، فشلنا في ذلك، ولكن نحن الآن نسعى لإصدار بذور محليا.
0: حذرت إدارة مستشفى أم دافوق الريفي من تفاقم الأزمة الصحية في المنطقة مع تزايد أعداد اللاجئين والنازحين وحلول موسم الخريف الذي يعزل المدينة عن العالم الخارجي. وقال مساعد الطبيب محمد آدم قريضة أن المستشفى يعاني نقصا حادا في أدوية الطوارئ والولادة والمستلزمات الطبية الأساسية، مؤكد أن التدفق الكبير للاجئين من أفريقيا الوسطى رفع الضغط على الخدمات الصحية إلى مستويات غير مسبوقة. أعلنت مبادرة يلا نتعلم صح بمركز مساحة آمنة في منطقة كرمة بالولاية الشمالية عن إطلاق مبادرة مجتمعية تهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال ودعم تعليمهم في منطقة كرمة والمناطق المجاورة. وقالت منى مختار مسؤولة المبادرة لراديو دبنجا أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات التي تواجه الأطفال، من بينها ضعف التحصيل الدراسي والتنمر والتحرش وانتشار المخدرات. وأضافت منى مختار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
10: حالياً إحنا شغالين على الحاجة دي، عندنا برامج بتاع التعليم، شغالين في برامج بتاع إعادة التأهيل عن طريق نور الريان مع مجموعة من الأستاذات، شغالين على جانب بتاع السلوك، ده أهم حاجة عندنا، إنه المسائل بتاعت التحرش بتاعت التنمر والسلوكيات بقت كثيرة عندنا، انتشرت انتشار المخدرات انتشار الحياة دي، فدي المبادرة حقتنا دي.
0: انطلقت اليوم من منطقة عابدين بالقاهرة الفوج الأول من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا وأسرهم، والذي يستهدف 100 عائد إلى البلاد. وتأتي عمليات تفويج تلك الفئات بعد قرار وزارة التعليم العالي بإقلاق جميع المراكز الخارجية للجامعات. الخبر الأخير في النشرة: توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء السودان خلال الأيام الثلاثة القادمة، مع حطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من الولايات. وقالت الهيئة في منشور رسمي أن الأمطار ستتراوح بين الخفيفة والغزيرة في أجزاء من ولايات الجزيرة والسنار والقضارف والنيل الأزرق وكردفان ودارفور، محذرة من نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال ووسط البلاد وأجزاء من البحر الأحمر وكسلة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: كلكم خلي بالكم،
12: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
13: بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ في المؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة. يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين يعني، كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده، فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة، فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت الموية في مشروع حلف الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل موية من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه ويجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي، يعني كل حواشه فرضوا على مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سري فقالوا لنا انه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة يعني فغايته المهم الموضوع مشى على كده، والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. ولكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس الخسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو كان في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف، يعني كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر، وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروع حلف الجريدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. فدي واحدة برضو من الإشكاليات اللي واجهت المزارع السنة الفاتت. نجي للموسم الشتوي في القمح، يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كتير ووفر منظمات، ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله، ولولا تدخل المنظمات، لولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا. معادة المؤسسة زادت الرسوم الزراعية، الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف، وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30 ألف، يعني كلها على بعضها 280 ألف. ال 30 ألف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية، من داخل ال 250 ألف، لكن لفشل أعضاء الاتحاد، لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع، يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم، يعني ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت
14: وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30,000 دي من المؤسسة طوال يحولوا الرسوم دي للمزارع. يعني بقى المزارع يدفع لهم 30,000 ليشنو للتسيير؟ ما عارف يسير وكيف ذاته ما عارف. ده كلكم والأسعار بتاعت السوقكم والسير التركيزكم. يعني لا من نجي للسوق بنلقى إنه السوق بتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق وما في أسعار ثابتة لأي محصول، كان قمح كان عدس كان قطن كان فول سوداني، الليلة بسعر وبكرة بسعر تاني. وده طبعا مهمة الاتحاد اللي قاعد ندفع له 30,000 دي على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله.
12: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
15: راديو دبنجا دبوا قرنبل لفونا ودمانا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش بس أصلي بك هداب ننقدي إيه انت تكب داسني. راديو دبنجا كستانة هداب ننقدي.
12: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
16: راديو دبنجا راديو
17: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
18: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إصلاح صراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. نستعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق سراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
19: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم في راديو دبنجة على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصول على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق هدفها المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابنغا شاكرين ومقدرين اليوم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل أنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق صراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
18: وبهذا مستمعي راديو دبنغا الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دبنغا على حسن المتابعة، ولا أن نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبل تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجستش.
16: راديو دبنغا راديو
17: في حديث خاص على راديو دبنغا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنغا.

من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: المستمعين الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمناكم بألف خير وعافية. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنقراب ابتدى المشوار. وحين انفصلت الأرض ظن البعض أن القصة انتهت، لكن الموسيقى بقيت حرة، لا تحتاج إلى تأشيرة عبور ولا تحترف بنقاط التفتيش. الإيقاع الذي ينطلق من آلات جنوب السودان يجد صداه فورا في صدورنا، وكأن الفن خلق ليذكرنا دائما بأن ما قسمته السياسة على الورق تجمعه الأغنية في لحظة واحدة. تشهد ساحة الراب في جنوب السودان تحولا موسيقيا بارزا، حيث يسعى الجيل الحالي للتخلص من القوالب التقليدية عبر ابتكار تصنيفات موسيقية جديدة بتحكس التمازج الإقليمي والهوية الثقافية الفريدة للمنطقة. ومن جنوب السودان الحبيب، سعيدين أن يكون معنا الفنان يوسف حسن الشهير بجوبي. مرحب بك في دبنق راب ومنورنا جدا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية كبير لكل مستمعين راديو دبنق في كل مكان. أنا يوسف حسن معروف بجوبي، سعيد جدا جدا جدا بوجودي معكم، وإن شاء الله تكون جلسة خفيفة ونتكلم فيها عن الموسيقى والحلم والرحلة.
0: بداية كلمنا عن التحدي الكبير اللي واجهك في بداية اهتمامك بالموسيقى.
1: حقيقة أكبر تحدي بالنسبة لي إني كيف أوصل للناس بإمكانيات بسيطة. في البداية ما كان عندي دعم كبير ولا إمكانيات إنتاجية قوية، لكن كنت مؤمن إنه الاستمرارية أهم من أي شيء. كنت بشتغل على تطوير نفسي وعلى جودة شغلي، والحمد لله يعني كل يوم بقدر أوصل لشخص شخصين 14، وما زلت يعني بجتهد وإن شاء الله يعني حوصل للجمهور أكبر وأوصل لهم شغلي بطريقة احترافية.
0: جميل.
1: وبجودة أقوى يعني بإذن الله.
0: طيب شنو الرسالة الأساسية اللي بتحاول إنك توصلها من خلال موسيقاك؟
1: والله بالنسبة لي يعني رسالتي هي إن الموسيقى تكون مصدر أمل وإلهام، وإني يعني أوصل للناس إن أنت بتقدر تكافح، وإحنا لطالما عندنا أحلام وعندنا أسر وعندنا حياة، فبالموسيقى بقدر أوصل للناس دي يعني الإحساس ده، وفي ناس محتاجة ده بجد يعني. هدفي إنه أي شخص يسمع أغنياتي ويحس إنه في زول بيعبر عن مشاعره و بيساعده إنه يكمل طريقه رغم كل المصائب والصعاب والعثرات اللي بتقابلنا في حياتنا يعني. وبس نقطة النهاية يعني كل واحد عايز يوصل لهدفه، فده المهم يعني.
0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري ينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه إلا الناس اللي بتسمع موسيقى بشكل جميل، هتختار شنو؟
1: والله لو خيروني إني أكتب ما بين التراك التجاري ينجح أو الترند أو إن أنا أتكلم عن حاجة عميقة ولها معنى، أنا بالنسبة لي بفضل العمل اللي بيجمع بين العمق والانتشار الاثنين مع بعض يعني. النجاح الحقيقي إنك تقدم رسالة يصل لأكبر عدد من الناس بدون ما تتنازل عن هويتك أو إنك تضطر إنك تاخد طريق ما كويس أو تحاول إنك تشوه أو تحاول إنك يعني تقدم حاجة ما بمس المجتمع بحاجة كويسة أو ما بيوصل للمجتمع بحاجة كويسة، فلازم أختار الحاجة الكويسة يعني. يعني وإحنا في وقت حقيقة يعني الناس بتدور الترند وكده يعني، فأنا بتمنى الاثنين مع بعض.

0: وكيف بتقيم الراب السوداني بصورة عامة؟
1: والله تقييمي للراب السوداني مؤخرا بالجد يعني الراب ماشي في تطور بشكل كبير في السنوات الأخيرة دي، في مواهب تستحق التقدير، كل فنان يعني أضاف بصمة بطريقة ما، والساحة برضو لسه كبيرة يعني، والناس كل يوم بتنتج، والناس ما نايمة، ناس شغالة. ممكن يعني بوجود ظروف الحياة الحالين وكلنا عارفينها ومارين بها، بس برضو الناس ما شاء الله يعني شغالة، وربنا يوفق كل المغنيين سواء كانوا رابرز أو يعني بتاع آرون بي، أي نوع من أنواع الموسيقى، أفرو بيت، وربنا يوفق كل الناس دي. والله شغالين بيعملوا حاجات عظمة يعني ما شاء الله.
0: يا سلام. ولو جاتك فرصة إنك تختار رابر سوداني لعمل أغنية مشتركة، شنو الموضوع اللي ممكن تتناوله في الأغنية دي؟
1: والله لو جاتني الفرصة دي أنا كإني أشتغل مع أنهي مغني، أنا بفضل عشان أنا بحب الشخصية جدا جدا، بحب أسمع لسول شديد، بحب أسمع له شديد يعني، فممكن التوبيك يكون عن الأمل والحياة والطموح، لأنه الشباب في الفترة الحالية صراحة مرين بظروف صعبة جدا جدا، فكل له حلم وكل له أهداف، بس كيف إنه يقدر يعني يلاقي طريق يعني سهل، أو على الأقل يديه بصيص أمل إنه بكرة هيكون أفضل. لا يعني كل يوم الحياة في طريق يعني صعب جدا يعني.

0: شكرا جزيلا الفنان يوسف حسن الشهير بدوبي على المساحة الجميلة دي, وأكيد حنتلاقى في مساحة مختلفة.
1: في الختام طبعا بشكركم جميعا على وقتكم ودعمكم ووجودكم, هو أكبر دافع لأي فنان يواصل, يعني بيواصل مشواره. وأتمنى إنه موسيقى بتاعتي تكون دائما عند حسن ظنكم, وإن شاء الله القادم أفضل, وفي حاجات كثيرة حلوة جاية وحاجات لها معاني جميلة ولها فايب حلو, بما أني بقدم أفرو بيت بالعربي وميكس إنجليش, فإن شاء الله يعني هتلاقوا المعاني وهتلاقوا الموسيقى وهتلاقوا العفوية وهتلاقوا كل حاجة صراحة, يعني هتلاقوا إن شاء الله في الفترة الجاية بإذن الله. وشكرا لكم جزيلا تاني راديو دبنجا على الاستضافة الكريمة والجميلة, وبجد إن أنا يعني مبسوط إن أنا كنت أضيفكم الليلة, شكرا جزيلا.
0: وجميل الأغنيات من دبنجا رهب.

0: يرسمون الخطوط كما يشاءون، لكن النيل يتدفق من الجنوب إلى الشمال دون أن يستأذن أحدا، حاملا معه نفس الحياة ونفس الطميف. هكذا هي جذورنا ممتدة تحت الأرض، متشابكة بعمق لا تصل إليه أوراق السياسيين. الأرض قد تنقسم، لكن الروح التي تسكن هذه الأرض تظل شريانا واحدا نابضا. انتهى المشوار. شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة، ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00 4.

0: شباب دبل.
1: ومرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا، ونواصل لقائنا مع البروفيسور دكتور داود حسين داود، الخبير الزراعي والموظف السابق بمنظمة الأغذية والزراعة الفاو، حول المعوقات والتحديات التي تواجه زراعة النخيل بالولاية الشمالية.
2: نناقش نقطة حجم الأضرار التي يخلفها الحريق. حجم الأضرار طبعا ياها البيئية والاقتصادية، ودي الأشياء المين، البيئة والاجتماعية. طيب إحنا بنواسع، أنا داير أرجع لكم لنقطة سنة 97 نتيجة الحشرة الجسرية الخضراء في منطقة شبعانة في الجوليد، ويعني غلبتهم الناس المكافحة، فقرروا أنه إزالة كل الجناين النخيل أو بساتين النخيل من المنطقة، إزالتها تماما. فطلع قرار من المجلس الريفي بتاع المنطقة على دنقلة، فإحنا جينا لجنة أنا وزميلي واحد اسمه أحمد حسن شرنوبي بتاع حشرة قشرية، واحد تاني اسمه موسى عبد الله، احنا الثلاثة مشينا عشان نشوف الحاصل شنو، ولقينا انه في زميل اسمه عبد الرحيم بن ناوي كان ابتدع حاجة بتاعت انه يحرق الساق ويحرق المجموعة الخضري بآلة معينة كده، ودي ادت لانه احنا لقينا النخلة استعادت الحيوية بتاعتها بدون الحشرة. طبعا هم كانوا ناس الدنقلة ديل اغروا بانه يحرقوا القصة دي ويزرعوا مانجا بالتحديد، لانه المانجا ما بتصل صاب بالحشرة الجسرية الخضراء. قلنا لهم لا، احنا كلجنا استشارية من الحكومة جينا قلنا لهم لا لا لا لا ما تعملوا العملية دي، وقفوا. قالوا احنا ما بنقدر نوقفها الا انتوا تيجوا تجتمعوا بالمجلس الشعبي ولا الوطني بتاعنا ده وتقوموا تغنعوهم. ففعلا اجتمعنا معهم واغنعناهم بانه هم لما يعملوا العملية دي ويزيلوا التمر القائم كله على الجروف هيقوموا يؤدي إلى تحرك وإلى تدهور التربة أو المنطقة، والرملة حتزحف على الحتات لحد ما المنقة دي تقوم وما تعرف إيه وكده، حتزحف على الأراضي دي، وحيكون في كمان بالإضافة بدل ما أنت الحشرة القشرية الخضر حيكون عندك كمان تصحر تقيل جدا. فرفضنا لهم الفكرة دي وأغنعناهم بالمنطق ده، ونحن هنعالج البتاع ده بطريقة بالناوي دي بتاعت إنه الناس يحرقوا كل الكروك والعشميك وكده، والنخلة بتستعيد حيويتها في ظرف سنة سنتين لو لقت تشرب موية يعني، أو عملت لها شبكة ري بتستعيد حيويتها في ظرف سنتين ماكسيمم، والإنتاج بيبقى عادي جدا جدا. والمسألة دي مشت، لو ما كده كانوا أزالوا الغطاء بتاع النخيل الموجود في المنطقة، وكان هيكون في ضرر بيئي تقيل جدا. لما النخيل بيحرق بتحصل يعني بيزيد بيرفع نسبة التصحر في المنطقة لو حرق حريق تام. نمرة اثنين اللي أنا داير أتكلم عنه اللي هي حجم الخسارة الاقتصادية. أنت ما عارف إنه النخلة دي كنز، هي كنز حقيقي. أنت تعرف فيها، أنت لما لو اتبعت التقنيات أنت بتعمل تقليم ل 11.2 من الجريد أو السعف الأخضر، ده بيوزن كم؟ الـ 11.2 دي بتوزن لك، والجريد اللي بينتج ده بتشيله أنت بيكون زي 26 كيلو جرام .2، دي ما خسارة. المخلفات كلها أقصد بتاعت النخلة 26 كيلو جرام .2، يعني أنت في حياة بتستهين بها. أنت تعرف العشميك بتاع النخلة اللي أنت بتشيله في النظافة بتاعت النخلة دي بيكون 189 جرام، الكروغ اللي انت بتشيله بيكون زي نص كيلو، انت ما بتتخيل انه حاجة زي يهودال. كنت احنا زمان قلت لك بنستعمله كوغود من عشبه وكده. الطلع، شفت الغلاف بتاع الطلع ده والعزوق بتاعت النخلة، لو انت قول خليت النخلة بتاعتك في المتوسط 12 عزق بتديك 5 كيلو جرام .844 كيلو جرام. شوف دي انت خسارة، كل خسارة على النخلة بتروح منك بتروح عليك. طبعا ده بالإضافة للحبوب اللقاح والفوائد بتاعتها، بالإضافة لأشياء كثيرة جدا جدا احنا ما حسبناها لك بدقة، لكن دي نتيجة مسح. احنا شفنا النخلة بتنتج كم من الوغود، ام بتنتج كم من الجريد، وبتنتج كم من البتاع اللي انت بتزيله سنوين في النظافة، وما حسبت لك كمان انا الشتول اللي انت بتشيله بتنظفه. ديت الخسائر او دي الحياة اللي بتترتب عليها اقتصاديا. اقتصاديا طبعا هي بعد سنة سنتين بتستعيد وضعها لو ما بقى الحريق كامل ووصل للأوعية الداخلية بتاعت النخلة وانتهت كل الأوعية بتدفع الموية والغذاء من الدروة. ده بالنسبة للخسارة الاقتصادية. بالنسبة للاجتماعيين طبعا الإحباط اللي بيصيب المزارع إنه يكون عنده عدد من النخيل هو قاعد يربي فيه قول 30-40 سنة أو وارثه من جده يكون 150 سنة حلقك ديما أثر نفسي سيء جدا وإحباط شديد بالإضافة للاكتئاب والإحباط اللي هو عايشه. يعني لما يفقد يقتنع بأنه فقد حتى لو ما بيجيب له قروش بس هاي ذكرى بتاعت أسرته العابرة أبوه وجده وكده دي مسألة محبطة جدا جدا. طبعا بعد كده الأمراض بتترتب على الحرائق ذاتها والدخاخين والناس اللي عندهم أزمات وعندهم دي مشاكل كثيرة جدا بتترتب على الحرائق بتاعت التمر. أنا داير أقول لكم يعني إنه هي حاجات يعني أقيم من أنه أنت تحكي عنها. يعني أنا مينلي الأثر النفسي والاقتصادي دي حاجة ما سهلة اقتصاديا. طبعا احنا هم بنقدر نتكلم كتير لانه نحن اساسا ما عندنا ولا مصانع بنبيع لهم الجريد ولا ناس بيصنعوا السعف ولا ناس بيستفيدوا من انا شفت لي ادوية كتيرة جدا من الحبوب اللقاح من الغلاف بتاع الطلع. انت تعرف الغلاف بتاع الطلع ده فيه كمية من الاسرار العجيبة جدا والفوائد القيمة جدا للجهاز التنفس. دي احنا طبعا ما بندي اعتبار. انت تعرف الشوك ساي الشوك اللي احنا بنشيله هسي عشان نسهل بول عملية من بيعمل له 26 جرام من الجريدة الواحد. انا داير اقول لكم انه احنا ما بنضرب الاشياء تضريب صح. زي ما قلت لكم احنا مفروض نهتم بأنه نكافح المسألة دي بأنه نطبق القوانين النظافة السنوية أنه أنت تشيل الجريد بتاعك اللي أنا حسي قدرته لك بزي 11.2 جريدة لكن الحجم الخسائر اللي هي ما بيتغدر على الإنسان والبيئة حاجة غالية جدا. فدي اللي نطبق إحنا التشريعات. أول حاجة الناس يتنازلوا عن النخيل ده كله للحكومة. الحكومة تعمل لها جهة الأصناف الواعدة يشيلوها يعملوا لها مجمع وراثي ويشيلوا النخيل ده كله ويبتدوا يعملوا مزروعات جديدة بمسافات جديدة بطرق علمية جديدة. دي أفيد حاجة دي أفيد حاجة. وبعدين بالمناسبة لو في وطننا وجونا دي بتبتدي الإسمار بتاعها والنتائج بتعمل السنة الثالثة والرابعة. لكن إحنا ناس نتفق علينا نطبق التشريعات ونزيل الحاجة الحاصلة دي المشاكل.
1: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء الذي حاولنا أن نلقي الضوء فيه على التحديات والمعوقات التي تواجه زراعة النخيل بالولاية الشمالية. أنا بشكر المزارع الحاج عباس المزارع بمحلية البرقاق بالولاية الشمالية والبروف داود حسن داود الخبير الزراعي والموظف السابق بمنظمة الأغذية والزراعة الفاو وبشكركم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 20 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: الدعم السريع يستهدف عبر الطيران المسير مدينة الرهط بشمال كردفان، ويعلن استعادة منطقة مستورة في غرب دارفور. مقتل وإصابة 28 شخصا في قصف جوي على منطقة أم قرفة وما حولها بشمال كردفان، وحكومة تأسيس تتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. ارتفاع معدلات التضخم إلى 51.28% خلال يونيو الماضي، والعقوبات الأمريكية تدخل حيز التنفيذ، والخارجية السودانية ترفض. الكتلة الديمقراطية تجدد ترحيبها بالحوار السوداني، وكسور في ترعة الراحة الزراعية، والمياه تغمر أجزاء واسعة من الفاو. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم صادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع الصباح الاثنين مدينة الرهط أبو دكنة بولاية شمال كردفان بطائرة مسيرة استراتيجية، وأفادت مصادر في المنطقة راديو دبنجا بأن القصف نفذ بثلاث صواريخ أطلقت من مسيرة استراتيجية، واستهدف مواقع داخل المدينة، حيث سقط أحد الصواريخ في حي بالقرب من السوق، بينما سقط الصاروخان الآخران داخل سوق المدينة. من جهة أخرى، أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على منطقة المسيلمة بالقرب من الرهط في شمال كردفان، والتي قال جنود في الدعم السريع أنهم سيطروا عليها أمس. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: المركز الصحي هنا جيل صور دار مسلمين، الناس جيناكم هنا جنوب المسلمة ملقيناكم، وحالتكم قاعدين حجر سلامات وجرو كوديلا ما أعرف غير إحنا جنوب الله بنجيكم، وهذا قال الله ما تجون الناس الحزال والمواطن والنسوان وتفاصيل وعلى
0: اتهمت حكومة تأسيس القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية محرمة دوليا في استهداف منطقة أم قرفة بولاية شمال كردفان يوم السبت، بينما اتهم تحالف السودان التأسيسي الجيش السوداني باستخدام القنابل الفراغية إيرانية الصنع والبراميل المتفجرة التي ألقتها طائرات الأنتينوف. وقال أحمد تقود المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرين في منطقة أم قرفة والقرى المجاورة بشمال كردفان، وأظهرت مقاطع فيديو إطارا دائريا أسود مصحوب بسحب الدخان التي تصاعدت بعد القصف الجوي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
2: جناب الله أكبر عليك، شوف البداية عامل دايره كيف ده غاز، ده كله كيماوي، ده غاز بتاع كولور كيماوي، شايفين طيران الفلول يضرب الناس بالكيماوي.
0: أعلنت قوات الدعم السريع اليوم الاثنين سيطرتها على منطقة مستورة في محلية كلبوس بولاية غرب دارفور، وكانت القوة المشتركة قد سيطرت على عدة مناطق في غرب دارفور مؤخرا. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص:
3: بسم الله تكون جوا مستورة، الله أكبر،
4: الله أكبر،
3: أبشر والله،
4: أرمى قدام شباب،
3: الله أكبر والله، مردوك وخار خور جحر، شدرة فرد.
0: كشفت مصادر أن مسلحين حاصروا قرية قبة في محلية كاس بولاية جنوب دارفور أمس بعد العثور على جثة أحد القتلى. وأوضح أحد المواطنين لراديو دبنجا أن المسلحين منعوا سكان القرية من الدخول والخروج، وطالبوهم بدية قدرها 20 مليون

0: أدانت لجنة المعلمين السودانيين استدعاء الأستاذة رشا محمد مختار الخطيب عضو لجنة المعلمين بولاية كسلة من قبل الجهاز الأمني بالولاية، وأوضحت اللجنة أن الاستدعاء جاء على خلفية الإضراب الذي ينفذه معلمو كسلة للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتحقيق مطالبهم. أكدت الكتلة الديمقراطية أن الاتصالات التي أجرتها الكتلة في عدد من العواصم بينها القاهرة وأديس أبابا وبروكسل وأوسلو استندت إلى اجتماعها في بورت سودان، وهدفت إلى عرض رؤيتها لإنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية سودانية شاملة. ورحبت الكتلة بالدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل لا يستثني أحدا، مؤكدة أهمية دور القوى السياسية في إنهاء الحرب. من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي غوريشي عوض، قال لراديو دبنجا أن الكتلة الديمقراطية تعيش حالة من التنازع بين مشروع داخلي متمحور حول الجيش السوداني وبين تلبية المطلوبات الدولية والإقليمية المطروحة عبر المبادرات المختلفة. وأضاف عوض لراديو دبنجا في هذا الخصوص،
1: ويعني هي ما دايرة تتخلى عن الموقف الداعم للجيش، وفي نفس الوقت ما دايرة تنعزل عن المبادرات الإقليمية والدولية، لأنه عندها شعور خفي بأن المبادرات دي هي ممكن تشكل مستقبل السودان، وإذا كانت هي بمعزل منها هتكون بعيدة عن التأثير أو عن الحضور الفاعل في مستقبل السودان.
0: أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان بتهمة استخدام أسلحة كيميائية، ووصفتها بأنها عقوبات أحادية وغير قانونية ضد السودان استنادا على مزاعم باطلة في وقت تدخل فيه العقوبات حيز التنفيذ اليوم الاثنين. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن الحكومة السودانية ضحطت هذه الادعاءات التي قالت أنها تفتقر لأي أساس منذ إثارتها إعلاميا منسوبة لمصادر مجهولة. قال القيادي بالحزب الشيوعي السوداني كمال كرار أن مشاركة وزير المالية السوداني في الاجتماعات الاقتصادية الدولية بما فيها اجتماعات مجموعة أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي في بروكسل لن تسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وقال كرار في حديث لراديو دبنجا أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب وقف الحرب وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة، مؤكد أن استمرار النزاع يعرقل أي فرص للتعافي الاقتصادي بحسب تعبيره. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص،
2: على هذا يعني نحن نقول يعني الوضع الاقتصادي سيظل هكذا إلى حين تنتهي هذه الحرب، ولن تفلح يعني هذه الدعاية السياسية والإعلامية التي تحاول أن تحسن نوع العلاقات الخارجية السودانية أو تحسن من وضع الاقتصاد بالكلام وليس بالأفعال كذلك. ففي هذا الإطار يعني يرفع كثير، لكن على صعيد التلاطم الاقتصادي الحصيلة يعني صفر على الشمال.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 51.28% خلال شهر يونيو لسنة 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفع المستوى العام للأسعار بنسبة 7.8% مقارنة بشهر مايو. وأوضح الجهاز في بيان صحفي أن الزيادة جاءت بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات خاصة مجموعة الأغذية والمشروبات التي سجلت معدل تضخم سنوي بلغ 54.49%. قال عثمان فضل الله رئيس تحرير مجلة أفق جديد في حديث لراديو دبنجا أن الاجتماع المرتقب الذي تعتزم الآلية الخماسية تنظيمه في أديس أبابا يواجه خطر التأجيل بسبب غياب الترتيبات الكافية وخلافات حول الأطراف المشاركة رفضا لمحاولة إقراق المنبر. وأشار إلى وجود اجتماع هام في كينيا بين الآلية الخماسية والمبعوثين الدوليين لمناقشة إخفاقات الفترة الماضية، منتقدا تعمد المجتمع الدولي تغييب قوى تحالف التأسيس الذي يستند إلى قوى عسكرية فاعلة. وأضاف فضل الله في هذا الخصوص،
3: بشكل كبير جدا لتحالف تأسيس، وهو تحالف غض النظر عن اتفاقنا واختلافنا معه، لكنه تحالف مهم ومكون مهم ويضم قوى أعتقد أنه لا يمكن تجاوزها الآن، خاصة أنه هي قوة بعضها بيحمل السلاح، إذا ده نتكلم عن الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الفيلم، أو حتى الدعم السريع نفسه. وبالتالي أعتقد أنه المجتمع الدولي محتاج يجلس مع نفسه، يحدد أولوياته في السودان، يحدد ماذا يريد من السودان أكثر من اللقاءات وعقد الاجتماعات، يعني دون طحين حقيقي لمسألة
0: رحبت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية إلى جانب عدد من المجموعات الشبابية والفاعلين والفاعلات من المجتمع المدني السوداني بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هافثو في العاصمة الأوغندية كامبالا. من جهة أخرى التقى المبعوث في كامبالا بقيادات الحزب الشيوعي من بينهم صالح محمود وآدم شريف. شهدت ترعة مشروع الرهد الزراعي تدافعا كبيرا للمياه القادمة من نهر الرهد عبر خزان أبو رخم، مما أدى إلى انهيار في المجرى الرئيسي عند منطقة المحلج الصيني، وأدى الانهيار إلى إقراق عدد من المنشآت الحكومية بينها المحلج الصيني والورشة، فيما اتجهت المياه نحو حي الأبحاث على الطريق الرئيسي. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: الزراعة الكبيرة أو الكنار دي الموية جاي من الكنار، الموية دي هسي جاي بمستوى زايد، كله بعد دقيقة الموية زايدة أو كله بعد ثانية الموية زايدة بصورة خيالية جدا. الموية دي هسي ما مشارف اللفاس هناك، نين هسي قرامنا ده في اللفة بتاعت المولاس هي شايفين ديك الترومبة أو النبتة، هسي الموية دي بكمية هائلة جدا.
0: شهد رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر توقيع عقدي صيانة طريقي النعام الحجيرات ومجوك الميرم السلطان في خطوة. قالت السلطات أنها تهدف إلى تحسين البنية التحتية في مناطق إنتاج النفط بالولاية. وأكد أبو عبيدة بخيت جيجر خلال مراسم التوقيع أن المشروع يشمل صيانة 224 كيلومتر من الطرق، بما في ذلك معابر تربط السودان بجنوب السودان، مشير إلى أن أعمال التنفيذ ستبدأ فور توقيع العقود. وأضاف رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر في هذا الخصوص:
5: النعام والحجارات 134 كيلو، يعني بحساب الزمن ممكن ساعة ساعتين بالطريقة المسبقة تكون، لكن المواطنين في وسائل التواصل الناس شايفين، والناس القريبين والبعيدين الطريق ده ممكن يوم كامل زور ميصر بيجينا دواقع مفيدة. نحن بنشكر السيد الغاي بتوجيهه بخصوص صيانة الطريق، بنقول له توجيهك بالنسبة للجنة صار واقع الليلة، نحن في توقيع العقد لصيانة الطريق كل الطرق تم فيها توجيه.
0: أصدرت ولاية وسط دارفور قرارا يمنع قطع الأشجار بجميع أنواعها داخل حدود الولاية إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من إدارة الزراعة والغابات وفقا للقوانين واللوائح. كما منعت إنتاج الفحم النباتي إلا من الأشجار الجافة، ومنعت تصديره إلى خارج الولاية، بجانب منع استخدام المناشير الآلية في قطع الأشجار داخل الولاية. وحول الموسم الزراعي قال الرشيد الله جابو وزير الزراعة في وسط دارفور أن الموسم الزراعي يواجه تحديات تتمثل في قلة البذور المحسنة بسبب إقلاق الطرق القادمة من شمال السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
6: هناك كان في السابق الطريق الذي تأتي به البذور هو طريق شمال السودان، والآن مغلق تماما. وكما أنه عدة منظمات حاولت توفير بذور لولاية وسط دارفور عبر الطريق الذي يأتي من الدبة والطريق الذي يأتي من شمال السودان، فشلنا في ذلك، ولكن نحن الآن نسعى لإصدار بذور محليا.
0: حذرت إدارة مستشفى أم دافوق الريفي من تفاقم الأزمة الصحية في المنطقة مع تزايد أعداد اللاجئين والنازحين وحلول موسم الخريف الذي يعزل المدينة عن العالم الخارجي. وقال مساعد الطبيب محمد آدم قريضة أن المستشفى يعاني نقصا حادا في أدوية الطوارئ والولادة والمستلزمات الطبية الأساسية، مؤكد أن التدفق الكبير للاجئين من أفريقيا الوسطى رفع الضغط على الخدمات الصحية إلى مستويات غير مسبوقة. أعلنت مبادرة يلا نتعلم صح بمركز مساحة آمنة في منطقة كرمة بالولاية الشمالية عن إطلاق مبادرة مجتمعية تهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال ودعم تعليمهم في منطقة كرمة والمناطق المجاورة. وقالت منى مختار مسؤولة المبادرة لراديو دبنجا أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات التي تواجه الأطفال، من بينها ضعف التحصيل الدراسي والتنمر والتحرش وانتشار المخدرات. وأضافت منى مختار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: حالياً إحنا شغالين على الحاجة دي، عندنا برامج بتاع التعليم، شغالين في برامج بتاع إعادة التأهيل عن طريق نور الرياض مع مجموعة من الأستاذات، شغالين على جانب بتاع السلوك، ده أهم حاجة عندنا، إنه المسائل بتاعت التحرش بتاعت التنمر والسلوكيات بقت كثيرة عندنا، انتشرت انتشار المخدرات انتشار الحياة دي، فدي المبادرة حقنا دي.
0: انطلقت اليوم من منطقة عابدين بالقاهرة الفوج الأول من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا وأسرهم، والذي يستهدف 100 عائد إلى البلاد. وتأتي عمليات تفويج تلك الفئات بعد قرار وزارة التعليم العالي بإغلاق جميع المراكز الخارجية للجامعات. الخبر الأخير في النشرة: توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء السودان خلال الأيام الثلاثة القادمة، مع هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من الولايات. وقالت الهيئة في منشور رسمي أن الأمطار ستتراوح بين الخفيفة والغزيرة في أجزاء من ولايات الجزيرة والسنار والقضارف والنيل الأزرق وكردفان ودارفور، محذرة من نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال ووسط البلاد وأجزاء من البحر الأحمر وكسلا. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 20 شهر 7 يوليو 2026. في هذه الجولة سنتناول الموضوعات التالية: الحراك الدولي والإقليمي حول السودان، هل سيعجل في إنهاء الحرب؟
1: مجرد دعوات إلى الآن لم تخطو خطوات عملية للضغط الحقيقي على الداعمين للحرب وعلى المنفذين للحرب.
0: مذكرة التفاهم مع شركة أرغاز التركية لإنشاء رصيف للغاز، ما هي التفاصيل؟
2: لم يأتوا بشيء جديد، لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع حكومة.
0: مكاسب مشاركة وزير المالية في اجتماعات منظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي ببروكسل،
3: كلها في يعني إطار يعني السياحة الاقتصادية وليس الإنجاز الاقتصادي، لأن أي تقدم في الاقتصاد وأي وقف للتدهور ده ومرفوض بإيقاف السبب الأساسي للتدهور الحالي وهو الحرب.
0: الناشط محمد أزهري يروي قصة اعتقاله بمقر الاستخبارات العسكرية بمدني.
4: المجموعة دي هي المجموعة اللي بعد ذاك ظهرت جزء منها في الفيديوهات، وجزء منها في شهود عيان شافوهم بعينهم عديل جسسهم إنهم تم تصفيتهم.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونواصل.
5: دبنجة، أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. على خلفية الحراك الدولي والإقليمي والاجتماعات الكثيرة التي تعقد بهذا الشأن، أكد الأستاذ عثمان فضل الله رئيس تحرير مجلة أفق جديد لراديو دبنجة أن التحركات الإقليمية والدولية في العواصم الإفريقية والعربية بشأن السودان ما زالت تتسم بالهشاشة والتناقض نظرا لتعقيد الأزمة والتقاطعات المصالحية على الملف. المزيد في حديثه لراديو دبنجة.
1: الناظر لتحركات المجتمع الدولي بيجد فيها الكثير من اللي خطها بين قوسين، الهشاشة والتناقض والإحساس بتعقيد الأزمة، ممكن برضو باعتبار التناقضات أو الاختلافات الحاصلة في الإقليم أو الماسلة في الإقليم، تقاطعات، محاولات لفرض نفوذ، محاولات لترتيب المشهد ما بعد الحرب، وكل يريد أن يكون له اليد الطولة في السودان. بالتالي أعتقد أنها هي محاولات لإحتواء خلافات الإقليم أكثر من محاولات لإنهاء سريع لأزمة السودان. أعتقد أن التحركات الأخيرة كشفت بجلاء يمكن النقطة بيضاء، لأن الزيارات اللي كان بها المبعوث الأمريكي لبعض البلدان، الزيارات اللي كان بها المبعوث الأمم المتحدة ولقاءات العقدة في أوغندا وفي كينيا وفي غيرها من البلدان الأفريقية، كلها إلى الآن بتصب في حديث الخير والإيمان زي ما نقول، حديث دعوة الأطراف لإنهاء الحرب، دعوة الأطراف لوضع مصلحة السودان في الأولوية، دعوة الأطراف للكف عن دعم المتحاربين في السودان. وبالتالي هي مجرد دعوات إلى الآن لم تخطو خطوات عملية للضغط الحقيقي على الداعمين للحرب وعلى المنفذين للحرب لإيقافها. أعتقد أنه ده المشهد ده بيكون واضح جدا أو بتجلى بوضوح في مسألة الآلية الدولية الخماسية لإنهاء الأزمة في السودان. أعتقد أنها دي بتكشف بجلاء مدى التناقضات ومدى اللعب على المصالح في القضية السودانية. ممكن الواضح أنه الآن هنالك دعوة يوم 29، وربما بحسب معلوماتي تتأجل لعدم الإعداد الجيد لها وعدم الاتفاق على الأطراف المشاركة فيها، وبالتالي يعني رفض البعض لإغراق هذا الاجتماع بدعوات لجهات أو لواجهات قد تكون حتى ما عندها القواعد الشعبية وما عندها الأسس الشرعية اللي بتشارك بها في الاجتماعات، ولكن زي ما هو معروف الدور اللي بيلعبوه يمكن بن شنباز وبالعيش في مسألة يعني محاولات طرد عناصر النظام البائد على هذه الاجتماعات بشتى السبل وبشتى الطرق، وبالتالي فشلوا في منذ اجتماع السلام روتانا ما قبل الحرب وبعد الانقلاب العسكري إلى أن وصلنا إلى الاجتماعات بتاعت جيبوتي، بعد الاجتماعات بتاعت أديس وآخر الاجتماعات الأخيرة، وما يعني صدر من بن شنباز بشكل واضح تجاه القوى المدنية، واللي هو كان علامة فشل حقيقية لإدارة الآلية الخماسية. وبالتالي بعتقد أنه بحسب المعلومات المتوفرة أنه اجتماع يوم 29 نفسه قد ما يقوم، أو إذا قام في أطراف من القوى المدنية حتقاطع، إذا قام بالشكل الحالي حتقاطع هذا الاجتماع. أيضا أعتقد أنه غدا الثلاثاء في اجتماع في نيروبي، وده اجتماع مهم جدا ما بين الآلية الخماسية والمبعوثين الدوليين للسودان، قد يناقش الإخفاقات اللي صاحبت مسار الآلية الخماسية خلال الفترة الماضية، ونتمنى أنه يخرج بموجهات حقيقية للآلية الخماسية في أنها تسعى بشكل أكثر جدية وأكثر حرص على إنهاء الأزمة في السودان. أيضا أعتقد أنه من الأخطاء الواقع فيها أو الأخطاء اللي بنشهدها في تحركات المجتمع الدولي، وهو غيابه أو تغييبه المتعمد بشكل كبير جدا لتحالف تأسيس، وهو تحالف غض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه، ولكنه تحالف مهم ومكون مهم ويضم قوة أعتقد أنه لا يمكن تجاوزها الآن، خاصة إنه هي قوة بعضها بيحمل السلاح، إذا بدنا نتكلم عن الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الفيلم أو حتى الدعم السريع نفسه. وبالتالي أعتقد إنه المجتمع الدولي محتاج يجلس مع نفسه، يحدد أولوياته في السودان، يحدد ماذا يريد من السودان أكثر من اللقاءات وعقد الاجتماعات، يعني دون طحين حقيقي لمسألة إنهاء الحرب في السودان. شكرا.
0: قال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم أن مذكرة التفاهم التي وقعتها هيئة الموانئ البحرية مع مجموعة أرجاز التركية لإنشاء مشروع أول رصيف متخصص للغاز بسواكن، رغم أهميته الاستراتيجية، إلا أنه قديم متجدد.
2: مشروع مرسى ومستودعات خاصة بالغاز على بناء البحر الأحمر أو أي من موانئ البحر الأحمر السودانية، لا شك أنه هو مشروع مهم جدا، يعتبر مشروع استراتيجي لمستقبل الطاقة في السودان. وهذا المشروع هو قديم متجدد، يعني لم يأتوا بشيء جديد، لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع الحكومة. لاحظت أنه ورد في الخبر أنه مذكرة تفاهم، يعني ليس هو في مرحلة متقدمة من المشروع. ما مذكرة التفاهم هذه تترك أسئلة كثيرة جدا، يعني هنالك مرحلة التخطيط المشروع، تخطيط الفكرة نفسها conceptual design، ودراسة الجدوى، ثم تحديد الموقع ودراسة الموقع، وبعد ذلك شغل الاستشاريين، وقدامهم شغل كثير. لكن اصلا هنالك مخططات لنفس المشروع كانت في الميناء الجنوبي في بورت سودان وليس في سواكن. هنالك امر اخر ايضا مهم جدا واستراتيجي، فهو احتكار الجيش السوداني ممثل في هيئه التصنيع الحربي منذ ايام المخلوع البشير في العهد البائد. كان مشروع الغاز او كل مشاريع الغاز هي محتكره حصريا للجيش، فهو الآن لا أدري علاقة الجيش بهذا المشروع، مع أنه هو لسه في مرحلة مذكرة التفاهم. فأنا أخشى أنه يكون لسه القرار ساري، لأنه أذكر أيام الحكومة الانتقالية نحن حاولنا أن نعيد مشروع بناء أو إكمال بناء المرسى في ميناء بورسودان، لكن تفاجأنا بأنه الجيش محتكر مشاريع الغاز بقرار من المخلوع كما ذكرت. والشيء المؤسف أنه أيام فريق البرهان رئيس مجلس السيادة انحاز للعساكر بالطبع وحاولنا نلغي القرار، البرهان رفض هذا الكلام وأصر على احتكاره للجيش، فتوقف بالنسبة لوزارة الطاقة توقف المشروع هنا وفي في في في في وضع بتاع خلاف بيننا وبين العساكر في فترة في حكومة الثورة الأولانية، وما مشى المشروع أكثر من كده. أما حاليا عشان الكلام يكون علمي ومنطقي وتحليل من ناحية الاقتصادية ومن نواحي الفنية، ومسألة أيضا مهمة جدا للطاقة ككل في السودان، مشاريع الطاقة الاستراتيجية مع الخطة القومية للطاقة وعلاقة الكهرباء بمشروع الغاز، طبعا هي علاقة أساسية جدا، يعني مشروع مستودعات غاز يجب أن يكون أيضا ملحق بها توربينات توليد كهرباء في الميناء تستفيد من الغاز نفسه لتوليد الكهرباء، طبعا من أرخص أنواع الوقود الموجود في العالم حتى الآن هو الغاز، وتلية طبعا الطاقة الشمسية. فكان الأولى والأحسن لمشاريع الكهرباء في السودان أن تتحول إلى التوليد الحراري بمستخدمة الوقود الغاز. المشروع ده إذا تم فهو مهم جدا للكهرباء أولا وثم الصناعة.
0: ورد في الأخبار أن وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم شارك في اجتماعات منظمة دول إفريقي والكاريبي والمحيط الهادي، وتمكن من الحصول على دعم الدول الأعضاء لاعتماد قرار بإعفاء السودان عن كامل مديونيته تجاه المنظمة. حول المنظمة ومشاركة السودان في اجتماعاتها تحدث لنا الصحفي والمحلل الاقتصادي الأستاذ كمال كرار.
3: يعني في ظل الإخفاقات الاقتصادية الكبيرة الموجودة بعد المشهد الاقتصادي السوداني واللي مسؤولة منها ذات وزارة المالية الإخفاقات دي بسبب السياسة يعني جهتها أدت للتضخم وبيقل العار وكذا وصلت للحرب ذاتها يعني وللمستمرة يعني حرب الممنهج يعني على الشعب السوداني وعلى موارد وكذا يعني. فبتمكنوا على الزيارات دي والاجتماعات دي مجرد أشبع في السياحة الخارجية، لكن بدنا الكلام في إطار الدعاية السياسية عشان يمكن إنجازات وكذا يعني، وهي ما بتعتبر إنجازات حقيقية قياسا على التكاليف الكبيرة اللي تحملها السنة الاقتصاد السوداني وكذا. فالاجتماعات بتاعت بروكسل دي اللي هي يسموها الدورة 121 للمجلس الإداري لمنظمة الدول الأفريقية والكاريبي والمحيط الهادي، دي أصلا هي طبيعتها كانت اجتماعات تركزت على إصلاح المؤسسي للمنظمة دي يعني وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء يعني، ده المجمل الحاجات دي. لكن السودان طبعا في تضامن هذه الدول مع السودان وشعبه وكده أعفته من المداخلات المستحقة للمنظمة دي بالذات يعني منظمة الدول الأفريقية والكاريبية، اللي هي كل المداخلات كانت على حسب المعلومات هي بالعدد مليون دولار يعني مغالاة مع ديون السودان البلغ 60 مليار دولار لا تمثل أي حاجة، لأنه الإعفاء من الديون والمثابين على الديون وكذا ذات مركب بأشياء تانية ترتيبات تانية، زي الترتيبات دي إنها لا بد إنه يعني إن السودان يكون في المثال القديم بتاع الانضمام للمبادرة بتاعت الهيبينج دي ونصل لنقطة إنجاز وكذا، لكن ده كله مربوط بإنها الخرق واستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلد. لكن يعني هذا النوع من الاجتماعات هو بس يعني ممكن نقول في إطار العلاقات العامة يعني، وهو ما هو الاجتماع اللي حضره وزير المالية والآخر اجتماع بعدها بس اجتماعات صندوق النقد الدولي واجتماعات المحافظين والبنك الدولي في الولايات المتحدة واجتماعات اللي بتطلب حضور المدراء فيها في اجتماعات البنك الأفريقي للتنمية وكذا، لكن كلها يعني هي كلها في يعني إطار يعني السياحة الاقتصادية وليس الإنجاز الاقتصادي، لأن أي تقدم في الاقتصاد وأي وقف للتدهور ده ومرهوب بإيقاف السبب الأساسي للتدهور الحالي وهو الحرب. وطول ما على السلطة الموجودة هي بتسجل استمرار الحرب هي بتسيل المعول وبتهدم أسس الاقتصاد السوداني، والأرقام يعني تفصح عن نفسها فيما يتعلق بالمخاطر المخيمة المحتقة بالاقتصاد أو المخاطر اللي ترتبت بالنتائج اللي ترتبت على هذه الحرب من 23 إلى يومنا هذا. يعني ده واحد. الحاجة الثانية دائما يعني في هذا النوع من الاجتماعات وهذا النوع من النتائج يعني اللي طوال تضخم في الإعلام زي الاجتماعات اللي حصلت مؤخرا مع بنك التنمية الأفريقي والحديث حول منحة حياة دماء بنك التنمية الأفريقي السودان وكذا، مطار في انتقال الكلام يعني مخصوص محاولة تغبيش الوعي كده، يعني حتى دي ذات لما نتكلم عن الفائد الديولي سكتوا عن 4 مليون دولار اللي هي لا يسوى حاليا أمره 60 مليار يعني دولار هي دي من نادي باريس ولا مؤسسة المالية الأخرى خارج نادي باريس وخلوهم من الدولة التنية. فعلى هذا يعني نحن نقول يعني الوضع الاقتصادي سيظل هكذا إلى حين أن تنتهي هذه الحرب يعني، ولن تفح يعني هذه الدعاية السياسية والإعلامية التي تحاول أن يعني تحسن نوع العلاقات الخارجية السودانية أو تحسن من وقع الاقتصاد بالكلام وليس بالأفعال كذا. ففي هذا الإطار يعني يرفع كثير، لكن على صعيد التقدم الاقتصادي الحصيلة يعني صفر على الشمال أفضل من هذا الوضع. برضو ممكن نضيف حاجة أفضل من هذا الوضع اللي تعرفه الحرب وانقسامات الخاصة داخل السودان كذا، لا يوجد بالنسبة لبعض الأطراف الخارجية اللي عايزة تواصل يعني النهب وقضاء السودان والنوارد أو عايزة يعني تقامل الحرب بطول عشان تستفيد في مكاتب اقتصادية وسياسية وكذا. الكلام ده على صعيد الدول الإقليمية ولا على صعيد الدول إلا صعيد المجتمع الدولي وبعض الدول المتورطة في الحرب السوداني في الشارع السوداني وكده. عشان كده يعني سواء كان سلطة برسلونة أو سلطة ريانة يعني موجودة العلاقات الخارجية دي موجودة والاجتماعات دي بتكون موجودة وكل اللي نقول كل الأفكار خارج الطاولة تحت الطاولة ولا على الطاولة بتكون موجودة في إطار حفظ مصالح بعض القوى الخارجية واستمرار السودان تابع ومستمر في السياسة الاقتصادية اللي أساسا هي أكثر من ممكن نقول 7 سنوات هي متجهة نفس الاتجاه اللي كان موجود بعد الثورة اللي هي الاضطهاد لمنظمات التمويل الدولية والسير في مطار في مسار يعني برنامج مراعاة الأعداد وضع صدر أمام التمويل.
0: خرج الناشط محمد أزهري يحكي قصة اعتقاله بواسطة الاستخبارات العسكرية بمقر الفرقة الأولى مشاة في مدينة ود مدني، وما شاهده وسمعه أثناء الاعتقال والشخصيات التي قابلها ومصير بعض هذه الشخصيات. راديو دوانجا استضافه ليحكي جزء من تجربته.
4: طيب، أنا محمد أزهري الطيب يوسف، اعتقلوني من الحصحيصة في يوم 27/10/2023. اترحلت لمدني، والجهة اللي اعتقلتني هي الاستخبارات العسكرية في الحصحيصة. التهمة يعني هو كان سلفا يعني ليه زلمنية في في في في محلية الحصحيصة، كانوا عايزين نقفل مراكز الإيواء وكذا. ونحن بعد ذاك رفضنا الحاجة دي، ومن وقتها بدأت المضايقات وكذا. فالتحقيق يعني كان ذاته يعني حول انه نحن مع منظمة مسجلة وشغالين بيئة مبادرة ومصادر تمويل وكده. فالمزالة كانت متعلقة بالعمل الإنساني بتاعنا في الوقت داك، بالإضافة لاسم شنو كتاباتي عن التفاصيل السياسية يعني. تمام، كيف كان طيب الأوضاع داخل المعتقل يعني كانت سيئة شديد، من ناحية التهوية ما كان فيها إشكالية، لأنه أصلا يعني إلا مثلا في ناس موجودين تحت الشجرة، فهم ديل يعني بيكونوا بيتنقلوا تحت الظل بتاع الشجرة، بالإضافة لأنه كان في ناس في عريشتين مظلتين بتاعت زين، فكان في تهوية كويسة لأنه كل الحتات فاتحة، يعني هو عبارة عن حوش ومظلات فاتحة، بالإضافة لغرفة واحدة دي الغرفة اللي كنا موجودين فيها برضو كان فيها تهوية كويسة يعني. تمام، من ناحية بتاع الطعام كان سيء شديد، كان بيقدموا لنا زي موية عدس كده وموية فاصوليا كده، بعد ذاك معاه خبزتين صغار كده أو عيشتين صغار. أما العناية الطبية ما كان في عناية طبية للمعتقلين يعني داخل المعتقل، لأنه كل الأمراض اللي كان مثلا ممكن يعني إدارة لها أي معتقل كان بس بيدوك مسكن أو حبة بتاعت بنادول، إلا مثلا الناس اللي هم مثلا زي اتنين كده كان يعني عندهم أصلا مقابلات من قبل ما يخش المعتقل، فديل كانوا بخلهم إنهم يطلعوا لمقابلاتهم دي. بكري وود السايح في يوم الأحد يوم 17 قبل سقوط مدني بيوم، اتنقلوا هم مجموعة تمام بدفار، اتربطت عيونهم وكده فقاموا رفعوهم في دفار كويس. المجموعة دي هي المجموعة اللي بعد ذاك ظهرت جزء منها في الفيديوهات، وجزء منها في شهود عيان شافوهم بعينهم عديل جثثهم، انهم تم تصفيتهم، الا انه ما الزول اللي شافهم بعينه وفي الفيديوهات بكري تحديدا ما ظهر، لكن ظهرت يعني معظم المجموعة اللي كان معاه بكري في اليوم ذاك، وبعد ذاك دير هم ما طلعوا. بعد ذاك في معتقلين تانيين اتنين بيدفارات ديل في السوق، فكهم في السوق يا هو جزء منه يعني شردوا عديل، في ناس ديل فكهم عديل في دفار واحد كان ديل يعني طلعوهم خارج مدني. كان بيختلفوا داخل المعتقل، كان في ناس هم يعني معترفين بأنهم بينتموا للدعم السريع، في ناس كانوا سياسيين وناشطين، كان في ناس مدنيين بيشتبهوا فيهم مرات، ومرات برضو الاعتقالات بتكون يعني على أساس إثني وغبلي. تمام، الجلسات دي على التحقيق يعني بتختلف من زول للتاني، المعتقلين في يعني الجلسات دي على التحقيق بتختلف من زول للتاني، في معتقلين يعني حتى بعد ذاك تعرضوا لضغط بأنهم هم يصوروا فيديوهات باعترافات أنهم بينتموا للدعم السريع، أو هم يتعاونوا مع الدعم السريع، في حين أنه في جزء منهم أصلا ما كان متعاون مع الدعم السريع، وجزء من ديل ذاتهم يعني على أساس أنه بعد ما تسجلوا اعترافاتكم فنحن حنطلق سراحكم. الجهة اللي كانت بتتولي إدارة المعتقل هي الاستخبارات العسكرية في ود مدني، لأنه الكلام ده كان في المعتقل بتاع الفرقة الأولى مشاة في ود مدني اللي هو شماله طوالي بيقع مستشفى الأطفال، وجنوب بتقع المستشفى بتاع عليا، أو الجنوب الشرقي كده بتقع المستشفى بتاع عليا. الضباط اللي كانوا مسؤولين داخل المعتقد كان في محمد حمدان، ده تم نقله قبل فترة من الفترة بتاعة التصفية أو من قبل سقوط مدني وما كان حاضرة. كان في إمام الوقت ده كان ملازم، أسي حاليا محمد حمدان بيقى رائد، إمام الوقت ده كان ملازم، أسي بيقى ملازم أول. في عبد المجيد كان ملازم أول، أسي بقى نغيب. في الرايد نزار كان زمان رايد، أسي بيكون برضو رجولي لمقدم. تمام، فالكان الموجود في القيادة الوقت ده أظن الغايد بتاعه أظن كان اسمه العقيدة، ده ما بتذكر رتبة شنو، لكن إمام ونزار وعبد المجيد دير اللي هم كانوا يعني إمام وعبد المجيد كانوا موجودين داخل المعتقل بالإضافة لمحمد حمدان، لكن تم نقله. أما نزار ده موجود في الغيادة فبيدخل المعتقل مرات مرات يعني. أيوة، كان بيضم تجار وعمال ونازحين، ويعني كان فيه يعني مختلف فئات المجتمع. حجج اعتقاله مختلفة من زول للتاني، يعني في ناس بالتعاون، في ناس السرقة، في ناس اللي ينتمي للدعم السريع، في ناس ناشطين، في ناس يعني باختلاف قضاياهم دي. تمام، بعد ذاك في ناس بلاغات كيدية لاختلافاتهم مثلا مع عساكر خارج المعتقل وكده.
0: وسط أجواء متوترة ومشحونة، أغلق محتجون غاضبون في ولاية البحر الأحمر يوم الأحد رئاسة هيئة المواني البحرية تنديدا بما وصفوه من تزوير في تكوين نقابة جديدة للعاملين دون وجه حق على حد تعبيرهم. المزيد من التفاصيل في حديث الصحفي عثمان هاشم من بور السودان.
6: موجة احتجاجات شهدتها حياة أموان البحرية من بعض العاملين ردا على التكوين الذي تم في مستشفى حياة أموان البحرية وبعض القوائم التي ظهرت باعتبار أنه ما تم هو يمثل بالنسبة لهم خطوة مرفوضة ويطالبوا بأنه يتم إلقاء أي أجسام تتكون، لأنه النغابة والمواني منذ تغيير النظام لا زال يعني فاقدة للنغابة، وأنه الهيئة بدون نغابة، وكان آخر نغابة تم تكوينها في فترة انتقالية كان برأسها عبود الشربيني، و تم إيقافه في فترة مدير أمين الأسبق كابتن ونور سلطان. الآن هنالك تجمعات رافضة للخطوة اللي تمت أمس وبيعتبروها غبزة بالزرام، وإنه أتت ببعض المحسوبين على النظام السابق، وإنه النظام السابق الآن بمارس وصاياه من خلف الستار، وهو ما يؤشر إلى تصعيد متوقع إن لم يتم وضع حد لهذه الاحتقانات، وفي ظل ظروف الهيئة يعني تشهد استقرار في كافة مستوياتها وانفتاح استثماري. بالأمس تم توقيع مع دولة تركيا في إقامة مربط للغاز بشمال ميناء سواكن، ميناء الأمير عثمان دينا، وخطط تمضي في انفتاح نحوي الاستثمار. الآن بالرغم من العاملين في الهيئة في أحوج ما يكون لوجود نغابة على أساس أنه تدافع عن حقوقهم وفي مختلف مستحقاتهم من دفاع مستحقات العاملين أمام مؤسسات الدولة والحفاظ على مكتسبات العاملين، فكان لابد من قيام نغابة وفق القانون وفق اللوائح اللي بتنظم عملية قيام النغابة. ده المرجح استعصت الحلول انه تظل الأزمة في مكانها وجميع ينتظر ما ستسهر عنه الأيام، وأحسب انه الجميع احتكم لصوت العقل انه قادرون على طي هذه الخلافات والوصول الى سيرة تخدم المجتمع.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات زملائي الفريق العمل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا راديو
1: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام، ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إطلاق سراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. استعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق سراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن، الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم راني دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصول على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق هدفها المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابنغا شاكرين ومقدرين لهم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل أنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق سراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
2: وبهذا مستمعي راديو دبنغ الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة، ولا أن نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبل تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجستش.
0: راديو دبنجا، راديو
1: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 20 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: الدعم السريع يستهدف عبر الطيران المسير مدينة الرهط بشمال كردفان، ويعلن استعادة منطقة مستورة في غرب دارفور. مقتل وإصابة 28 شخصا في قصف جوي على منطقة أم قرفة وما حولها بشمال كردفان، وحكومة تأسيس تتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. ارتفاع معدلات التضخم إلى 51.28% خلال يونيو الماضي، والعقوبات الأمريكية تدخل حيز التنفيذ، والخارجية السودانية ترفض. الكتلة الديمقراطية تجدد ترحيبها بالحوار السوداني، وكسور في ترعة الراحدة الزراعية، والمياه تغمر أجزاء واسعة من الفاو. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم صادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع الصباح الاثنين مدينة الرهط أبو دكنة بولاية شمال كردفان بطائرة مسيرة استراتيجية، وأفادت مصادر في المنطقة راديو دبنجا بأن القصف نفذ بثلاث صواريخ أطلقت من مسيرة استراتيجية، واستهدف مواقع داخل المدينة، حيث سقط أحد الصواريخ في حي بالقرب من السوق، بينما سقط الصاروخان الآخران داخل سوق المدينة. من جهة أخرى، أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على منطقة المسيلمة بالقرب من الرهط في شمال كردفان، والتي قال جنود في الدعم السريع أنهم سيطروا عليها أمس. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: المركز الصحي هنا جدوا صور من دار مسلمين، الناس جيناكم هنا جنوب المسلمة ملقيناكم، وحالتوا قاعدين حجار سلامات وشروا كوديلا ما أعرف غير وعنا جنوب الله بنجيكم، وعادنا قال الله ما تجيونا للناس الحزال وللمواطن
2: ونسوان
1: وتفاصيل
2: وعنوها.
0: اتهمت حكومة تأسيس القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية محرمة دوليا في استهداف منطقة أم قرفة بولاية شمال كردفان يوم السبت، بينما اتهم تحالف السودان التأسيسي الجيش السوداني باستخدام القنابل الفراغية إيرانية الصنع والبراميل المتفجرة التي ألقتها طائرات الأنتينوف. وقال أحمد تقود المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرين في منطقة أم قرفة والقرى المجاورة بشمال كردفان، وأظهرت مقاطع فيديو إطارا دائريا أسود مصحوب بسحب الدخان التي تصاعدت بعد القصف الجوي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: جناب الله أكبر عليك، شوف البداية عامل دايره كيف ده غاز، ده كله كيماوي، ده كيماوي، ده غاز بتاع كولور كيماوي، شايفين طيران الفلول يضرب الناس بالكيماوي.
0: أعلنت قوات الدعم السريع اليوم الاثنين سيطرتها على منطقة مستورة في محلية كلبوس بولاية غرب دارفور، وكانت القوة المشتركة قد سيطرت على عدة مناطق في غرب دارفور مؤخرا. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص:
4: بسم الله تكون جوا مستورة، الله أكبر،
5: الله أكبر،
4: أبشر والله،
5: أرمى قدام شباب،
4: الله أكبر والله، مردوك وخار خور جحر شدر شدر فرد.
0: كشفت مصادر أن مسلحين حاصروا قرية قبة في محلية كاس بولاية جنوب دارفور أمس بعد العثور على جثة أحد القتلى. وأوضح أحد المواطنين لراديو

0: بنجا أن المسلحين منعوا سكان القرية من الدخول والخروج وطالبوهم بدية قدرها 20 مليون جنيه. أدانت لجنة المعلمين السودانيين استدعاء الأستاذ رشا محمد مختار الخطيب عضو لجنة المعلمين بولاية كسلة من قبل جهاز الأمن بالولاية، وأوضحت اللجنة أن الاستدعاء جاء على خلفية الإضراب الذي ينفذه معلمو كسلة للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتحقيق مطالبهم. أكدت الكتلة الديمقراطية أن الاتصالات التي أجرتها الكتلة في عدد من العواصم بينها القاهرة وأديس أبابا وبروكسل وأوسلو استندت إلى اجتماعها في بورت سودان، وهدفت إلى عرض رؤيتها لإنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية سودانية شاملة. ورحبت الكتلة بالدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل لا يستثني أحدا، مؤكدة أهمية دور القوى السياسية في إنهاء الحرب. من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي هوريشي عوض قال لراديو دبنغا أن الكتلة الديمقراطية تعيش حالة من التنازع بين مشروع داخلي متمحور حول الجيش السوداني وبين تلبية المطلوبات الدولية والإقليمية المطروحة عبر المبادرات المختلفة. وأضاف عوض لراديو دبنغا في هذا الخصوص،
1: ويعني هي ما دائرة تتخلى عن الموقف الداعم للجيش، وفي نفس الوقت ما دائرة تنعزل عن المبادرات الإقليمية والدولية، لأنه عندها شعور خفي بأن المبادرات دي هي ممكن تشكل مستقبل السودان، وإذا كانت هي بمعزل منها هتكون بعيد عن التأثير أو عن الحضور الفاعل في مستقبل السودان.
0: أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان بتهمة استخدام أسلحة كيميائية، ووصفتها بأنها عقوبات أحادية وغير قانونية ضد السودان استنادا على مزاعم باطلة في وقت تدخل فيه العقوبات حيث التنفيذ اليوم الاثنين. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن الحكومة السودانية ضحطت هذه الادعاءات التي قالت أنها تفتقر لأي أساس منذ إثارتها إعلاميا منسوبة لمصادر مجهولة. قال القيادي بالحزب الشيوعي السوداني كمال كرار أن مشاركة وزير المالية السوداني في الاجتماعات الاقتصادية الدولية بما فيها اجتماعات مجموعة أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي في بروكسل لن تسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وقال كرار في حديث لراديو دبنغا أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب وقف الحرب وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة، مؤكد أن استمرار النزاع يعرقل أي فرص للتعافي الاقتصادي بحسب تعبيره. وأضاف كمال كرر لراديو دبنغا في هذا الخصوص،
2: على هذا يعني نحن نقول يعني الوضع الاقتصادي تغير هكذا إلى حين تنتهي هذه الحرب، ولنكفح يعني هذه الدعاية السياسية والإعلامية التي تحاول أن تحسن من نوع العلاقات الخارجية السودانية أو تحسن من وقع الاقتصاد بالكلام وليس بالأفعال كذا. ففي هذا الإطار يعني يرفع كثير، لكن على صعيد التقدم الاقتصادي الحصيلة يعني صفر على الشمال.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 51.28% خلال شهر يونيو لسنة 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفع المستوى العام للأسعار بنسبة 7.8% مقارنة بشهر مايو. وأوضح الجهاز في بيان صحفي أن الزيادة جاءت بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات خاصة مجموعة الأغذية والمشروبات التي سجلت معدل تضخم سنوي بلغ 54.49%. قال عثمان فضل الله رئيس تحرير مجلة أفق جديد في حديث لراديو دبنغا أن الاجتماع المرتقب الذي تعتزم الآلية الخماسية تنظيمه في أديس أبابا يواجه خطر التأجيل بسبب غياب الترتيبات الكافية وخلافات حول الأطراف المشاركة رفضا لمحاولة إقراق المنبر. وأشار إلى وجود اجتماع هام في كينيا بين الآلية الخماسية والمبعوثين الدوليين لمناقشة إخفاقات الفترة الماضية، منتقدا تعمد المجتمع الدولي تغييب قوى تحالف التأسيس الذي يستند إلى قوى عسكرية فاعلة وأضاف فضل الله في هذا الخصوص
1: بشكل كبير جدا لتحالف تأسيس، وهو تحالف غض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه، ولكنه تحالف مهم ومكون مهم ويضم قوة أعتقد أنه لا يمكن تجاوزها الآن، خاصة أنه هي قوة بعضها بحمل السلاح، إذا دا نتكلم عن الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو أو حتى الدعم السريع نفسه. وبالتالي أعتقد أنه المجتمع الدولي محتاج يجلس مع نفسه يحدد أولوياته في السودان، يحدد ماذا يريد من السودان أكثر من اللقاءات وعقد الاجتماعات، يعني دون طحين حقيقي لمسألة.
0: رحبت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية إلى جانب عدد من المجموعات الشبابية والفاعلين والفاعلات من المجتمع المدني السوداني بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هافثو في العاصمة الأوغندية كامبالا. من جهة أخرى التقى المبعوث في كامبالا بقيادات الحزب الشيوعي من بينهم صالح محمود وآدم شريف. شهدت ترعة مشروع الرهد الزراعي تدافعا كبيرا للمياه القادمة من نهر الرهد عبر خزان أبو رخم، مما أدى إلى انهيار في المجرى الرئيسي عند منطقة المحلج الصيني، وأدى الانهيار إلى إقراق عدد من المنشآت الحكومية بينها المحلج الصيني والورشة، فيما اتجهت المياه نحو حي الأبحاث على الطريق الرئيسي. وأضاف مواطن في هذا الخصوص
3: الترعة الكبيرة أو الكنار دي الموية جاي من الكنار، الموية دي هسي جاي بمستوى زايد كله بعد دقيقة الموية زايدة أو كله بعد ثاني الموية زايدة بصورة خيالية جدا. الموية دي هسي ما مشارف اللفاس هناك نين هسي كلامنا ده في اللفة بتاعت المولاس هي شايفين ديقة ترومبة أو نبتة، هسي الموية دي بكمية هائلة جدا.
0: شهد رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر توقيع عقدي صيانة طريقي النعام الحجيرات ومجوك الميرم السلطان في خطوة. قالت السلطات أنها تهدف إلى تحسين البنية التحتية في مناطق إنتاج النفط بالولاية. وأكد أبو عبيدة بخيت جيجر خلال مراسم التوقيع أن المشروع يشمل صيانة 224 كيلومتر من الطرق، بما في ذلك معابر تربط السودان بجنوب السودان، مشير إلى أن أعمال التنفيذ ستبدأ فور توقيع العقود. وأضاف رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر في هذا الخصوص
4: النعام والحجارات 134 كيلو، يعني بحساب الزمن ممكن ساعة ساعتين بالطريقة المستخدمة تكون، لكن المواطنين في وسائل التواصل الناس شايفين والناس القريبين والبعيدين الطريق ده ممكن يوم كامل يزور ميسر لقينا دواقع مفيدة. نحن بنشكر السيد الغاي بتوجيهه بخصوص صيانة الطريق، بنقول له توجيهه بالنسبة للجنة صار واقع الليلة، نحن في توقيع العقد لصيانة الطريق كل الطرق تم فيها توجيه.
0: أصدرت ولاية وسط دارفور قرارا يمنع قطع الأشجار بجميع أنواعها داخل حدود الولاية إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من إدارة الزراعة والغابات وفقا للقوانين واللوائح. كما منعت إنتاج الفحم النباتي إلا من الأشجار الجافة ومنعت تصديره إلى خارج الولاية، بجانب منع استخدام المناشير الآلية في قطع الأشجار داخل الولاية. وحول الموسم الزراعي قال الرشيد الله جابو وزير الزراعة في وسط دارفور أن الموسم الزراعي يواجه تحديات تتمثل في قلة البذور المحسنة بسبب إقلاق الطرق القادمة من شمال السودان. وأضاف في هذا الخصوص
5: هناك كان في السابق الطريق الذي تأتي به البذور هو طريق شمال السودان والآن مغلق تماما، وكما نوح أنه عدة منظمات حاولت توفير بذور لولاية وسط دارفور عبر الطريق الذي يأتي من الدبة والطريق الذي يأتي من شمال السودان، فشلنا في ذلك، ولكن نحن الآن نسعى لإصدار بذور محليا.
0: حذرت إدارة مستشفى أم دافوق الريفي من تفاقم الأزمة الصحية في المنطقة مع تزايد أعداد اللاجئين والنازحين وحلول موسم الخريف الذي يعزل المدينة عن العالم الخارجي. وقال مساعد الطبيب محمد آدم قريضة أن المستشفى يعاني نقصا حادا في أدوية الطوارئ والولادة والمستلزمات الطبية الأساسية، مؤكد أن التدفق الكبير للاجئين من أفريقيا الوسطى رفع الضغط على الخدمات الصحية إلى مستويات غير مسبوقة. أعلنت مبادرة يلا نتعلم صح بمركز مساحة آمنة في منطقة كرمة بالولاية الشمالية عن إطلاق مبادرة مجتمعية تهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال ودعم تعليمهم في منطقة كرمة والمناطق المجاورة. وقالت منى مختار مسؤولة المبادرة لراديو دبنجا أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات التي تواجه الأطفال، من بينها ضعف التحصيل الدراسي والتنمر والتحرش وانتشار المخدرات. وأضافت منى مختار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: حالياً إحنا شغالين على الحاجة دي، عندنا برامج بتاع التعليم، شغالين في برامج بتاع إعادة التأهيل عن طريق نور الرياض على مجموعة من الأستاذات، شغالين على جانب بتاع السلوك، ده أهم حاجة عندنا، إنه المسائل بتاع التحرش بتاع التنمر والسلوكيات بقت كثيرة عندنا، انتشرت انتشار المخدرات انتشار الحياة دي، فدي المبادرة حقتنا دي.
0: انطلقت اليوم من منطقة عابدين بالقاهرة الفوج الأول من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا وأسرهم، والذي يستهدف 100 عائد إلى البلاد. وتأتي عمليات تفويج تلك الفئات بعد قرار وزارة التعليم العالي بإغلاق جميع المراكز الخارجية للجامعات. الخبر الأخير في النشرة: توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء السودان خلال الأيام الثلاثة القادمة، مع حطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من الولايات. وقالت الهيئة في منشور رسمي أن الأمطار ستتراوح بين الخفيفة والغزيرة في أجزاء من ولايات الجزيرة والسنار والقضارف والنيل الأزرق وكردفان ودارفور، محذرة من نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال ووسط البلاد وأجزاء من البحر الأحمر وكسلة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
7: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها سنتناول الحكم الغيابي الذي أصدرته محكمة جرائم الإرهاب ببورت سودان يوم الأحد في مواجهة محمد حمدان دقلو حميتي وأحد أشقائه و13 آخرين، وقضى بالإعدام شنقا حتى الموت في مواجهته. هذا من جانب. من جانب ثاني مستمعينا الكرام، هناك محكمة خاصة تم تكوينها بأمر من حكومة تأسيس في ولاية وسط دارفور، هي أيضا تنظر في بلاق في مواجهة البرهان وياسر العطاء وآخرين في قضايا لها علاقة بالإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة. وفي مخيلتنا أيضا مستمعينا الكرام، هناك عدد من الأحكام التي صدرت من المحاكم في مواجهة سياسيين، ومنهم مالك عقار الذي يمثل نائب رئيس مجلس السيادة الآن وآخرين بالإعدام. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سنتناول تحليل هذا القرار بمعية ما ذكرناه من أحكام صادرة ومحكمة مكونة في وسط دارفور، مع كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بالأستاذ عثمان صالح المحامي، الذي طلبنا منه في برنامج في الميزان قراءة وتحليل للقرار الصادر من محكمة مكافحة الإرهاب ببورت سودان في مواجهة حميتي و15 آخرين غيابيا، واللي قضى بإعدامهم شنقا حتى الموت. فلنستمع للأستاذ عثمان صالح.
2: فيما يتعلق بمسألة الأحكام الصدرت من محكمة سودانية في بورت سودان ضد قادة قوات الدعم السريع، يقول إنه النظام القضائي في أي دولة يفترض هو يكون هيئة مستقلة، هيئة محايدة وتتمتع بالنزاهة والكفاءة، والهدف الأساسي بتاعه يفترض أنه تحقق العدالة، وسواء كان مواطن الدولة المحددة دولة السودان أو أي مؤسسة من المؤسسات لجأت للسلطة القضائية يجب ويفترض أنه يلجأ لها، إذا جهة احتبارية أو جهة طبيعية يلجأ للسلطة القضائية وهو مطمئن أنه يذهب إلى العدالة. ويجب في الأحكام القضائية يجب أنها تكون عنوان للحقيقة، ويجب الأحكام اللي بتصدر من القضاء أنها تكون في محل احترام وتقدير من الكافة. ده ما يجب أن يكون عليه القضاء في دولة تحترم القضاء وتحترم القانون. لكن للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية، وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات، ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى، لكن السلطة القضائية فقدت هيبتها، فقدت استغلاليتها، وأصبحت أصبحت العوبة في يد السلطة التنفيذية. كل الناس تابعوا مسألة المحاكم بتاعة المتعاونين وكيف أن السلطة القضائية بتعمل على تحقيق رغبة السلطة التنفيذية، واضحة في بعض الأحكام. لما نيجي قاضي ويكون في أحد قاضي الدعم السريع بيصف قائد الدعم السريع اللي هو يتوفى انتقل إلى الدار الآخرة يصفه بكلمة مثل الهالك. محكمة بتصف شخص بالهالك، ده يعني إذا طلبنا من القاضي ده إنه تعريف قانوني لكلمة الهالك، عندنا يعني وصف، فلكن الكلمة دي بتستخدم في اللغة السياسية، فعشان السلطة القضائية تنفذ رغبة السلطة التنفيذية بتستخدم ذات العبارات بتاعتهم، للأسف في أحكام قضائية يفترض إنها تكون محل احترام الجميع. ولما نيجي قاضي ويجي يحكم المواطنين الأبرياء ويقول إنه من باب العلم القضائي الشخص اللي ما بطلع من منطقة الدعم السريع هو متعاون، يبقى ده ما علم قضائي، دي رغبة سلطة تنفيذية. أنا أفتكر إنه واحدة من المبادئ مسألة عدم الإفلات من العقاب يجب أن تطبق على قادة الدعم السريع، وتطبق على كل جنود الدعم السريع، وتطبق على قادة القوات المسلحة، وأي فصيل عسكري بيحمل السلاح يجب أنه يقدم لمحاكمة، لكن بنقول يقدم لمحاكمة عادلة تتوفر فيها كل الشروط المحاكمة العادلة. الأحكام الصدرت من محكمة بورسودان في مواجهة قادة الدعم السريع دي أحكام سياسية لا تجد الاحترام من أي شخص، وكل الناس الآن بيتكلموا على أساس إنه دي محاكم سياسية، والناس لما نجي يتفاوضوا الأحكام دي بكون ما عندها أي قيمة، لأنه نفس الحكم ده في يوم من الأيام صدر في مواجهة نائب رئيس المجلس السيادي، محكمة سودانية نظرت القضية وأصدرت عليه حكم بالإعدام، والآن هو نائب رئيس المجلس السيادي. وين الأحكام ديك؟ تم استخدامها للأسف سياسيا، وده كان الهدف منها، ما كان الهدف منها تحقيق العدالة. يبقى لما السلطة القضائية تفقد أهم أسباب وجودها اللي هو تحقيق العدالة، يبقى أحكامها ما محل احترام. نفس الحكم في في في محكمة تحت قيادة ما تسمى بحكومة تأسيس، في محكمة على ما أعتقد في ولاية وسط دارفور بتنظر في قضية ضد البرهان وآخرين، هي نفس المحكمة بنفس المعنى بنفس الأهداف، دارين يستغلوا الأحكام دي استغلال سياسي، فبيستخدموا المحاكم، وللأسف حتى المحاكم بهناك برضو بتستخدم نفس الشيء. وما بنتوقع من حكومة التأسيس إنه حتقيم نظام يحترم القانون، يحترم الفصل بين السلطات، ما حنتوقع منهم حاجة زي دي، حيمشوا في ذات النهج. فبرضو إذا صدر حكم في مواجهة البرهان وفي مواجهة أي من قادة القوات المسلحة من حكومة تحت من محكمة تحت حكومة تأسيس، برضو أحكامها ما حتلقى الاحترام، وحتكون أحكام تستخدم السلطة التنفيذية في مسألة تفاوض، كروت ضغط على الطاولة. فللأسف انت اخلق كروت ضغط، اخلق كروت للتفاوض، لكن بعيدا عن إهانة القضاء او استقلال القضاء، لانها مسألة ما بتشبه القضاء حقيقة. القضاء الناس بتنشده قضاء مختلف عن القضاء الموجود الان وبيصدر في الاحكام. فانا افتكر انه الاحكام الصدرت سواء كانت صدرت الآن في مواجهة قادة الدعم السريع أو حتصدر في مواجهة البرهان، أحكام حتكون مشكوك في نزاهتها وفي استقلاليتها وفي حيادتها، ويفترض أنه أي محكمة دارين يقدموا لها أي متهم من المتهمات يجب أن تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، غير كده ما حنجد الاحترام. فبنظر للحكم الصادر بنفس الرؤية. يعني الآن نحن بنرى أنه قادة الدعم السريع بما فيهم محمد حمدان دقل وعبد الرحيم دقل وآخرين أنهم هم مسؤولين عن كثير من الانتهاكات التي ارتكبت قواتهم بحكم تسلسل القيادة، لكن يجب أنه يقدموا لمحاكم عادلة، تجب تصدر من محاكم يعني ما بتشوب أي شائبة إنها هي مستقلة أو محايدة أو محكمة ذات كفاءة وما بتتلقى أي أوامر أو تلميحات أو توجيهات من السلطة التنفيذية.
1: مستمعنا الكرام، أيضا وكما ذكرنا في المقدمة طرحنا السؤال على الأستاذ محمد بدوي، المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، حول جدوى هذه الأحكام التي تصدر من المحاكم وتلغى فيما بعد، مثل ما حصل مع المالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الآن. فنستمع للأستاذ محمد بدوي، المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة.
3: شكرا جزيلا. وأعتقد أنه التاريخ السوداني مليء بالشواهد المرتبطة بالأحكام الإعدام المرتبطة بالخصوم السياسيين، وسبق أن صدرت أحكام إعدام ضد نائب رئيس المجلس السيادي مالك عقار، ضد عدد كبير جدا من الأستاذ ياسر عرمان قبل اتفاق سلام السودان، وحوالي 150 يعني في النيل الأزرق صدرت أحكام في دارفور ضد المجموعات المرتبطة بحركات الحركات المسلحة. وشاءت التطورات السياسية إنه كل الأحكام دي تلغى نتيجة للوصول لاتفاقات سياسية. بالتالي ده بيقودنا للنظر للفصل السادس من القانون الجنائي السوداني المرتبط بالجرائم الموجهة ضد الدولة والأحكام السياسية، أحكام الإعدام اللي بتصدر فيها، وليعتمد انه احنا الاقتصاد المرتبط بالعداله قاعد يتم استغلاله في الوضع السياسي. ال- ال- ال- ال- الاولويه الان لوقف الحرب في السودان والاولويه لحمايه المدنيين، مساله العداله مرتبطه بملف كبير جدا تاريخيا مفترض يتم البت فيه على مراحل مختلفه يتعرضوا فيها المدنيين السودانيين للانتهاكات، سواء كان من بداية حرب الجنوب الثانية لحرب دارفور للفترة الانتقالية لما بعد انقلاب 21 لبداية الحرب. ودي بتتطلب انه يكون في نظام قضائي مستقل، بتطلب انه تكون في اوضاع بتتيح حماية الشهود، بتتيح الوصول أو الأكسس جاستيس أو الوصول للعدالة بشكل ميسور في الوقت الراهن. شفنا إنه المحامي اللي كان بيدافع عن القضية اللي رفعت في قبل أكثر من عام ضد رئيس الوزراء السابق حمدوك تعرض للاحتقال وغيره. يبقى السؤال هو هل الواقع الموجود على الأرض بيتيح الوصول للعدالة؟ وهل الأجهزة القانونية سواء كان في مناطق سيطرة القوات المسلحة أو تأسيس هي بتضمن وصول آمن للعدالة وتحقيق العدالة؟ الإجابة للسؤال ده إجابة يعني بديهية. فيبقى المسألة مرتبطة بأنه السؤال والمغزى من الصدور بالنسبة للأحكام دي بالتزامن مع تأسيس المحكمة أو إكمال أعضاء المحكمة الدستورية وأحكام الأحكام الجنائية اللي بتصدر في قضايا التعاون سواء كان من الطرفين، دي بتعرض المدنيين لمزيد من الانتهاكات. يعني الأعضاء الموجودين العسكريين من الطرفين والتبادل بتاع التهم والأحكام اللي بتصدر ما قاعد تنفذ، يعني بقدر ما إنها أكثر من بروباغندا سياسية أو تشير سياسي الهدف منه التماسك بالنسبة للطرفين في مناطق سيطرتهم. أعتقد إنه الدول الديمقراطية تقوم على مبدأ استقلالية القضاء واستقلالية السلطة التشريعية واستقلالية يعني تبعية السلطة التنفيذية للقضاء بشكل مباشر. فيبقى كل الخطوات اللي بتتم يمكن لا يعني ما بتترتب عليها أفعال بقدر ما إنه هي أحكام بتنفذ على المدنيين المعدومين من الحماية واللي بتصبح حالتهم معاناة مركبة.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
4: راديو دابنغا يقدم الحان من دارفور. الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور برنامج للتعارف والتواصل. الحان من دارفور، استيراد لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية.
5: سلام سلام دارفور، سلام سلام.
4: الحان من دارفور برنامج تعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحان من دارفور نسمع ونحكي عن التاريخ.
6: دارفور أيام زمان، الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
4: الحان من دارفور ونسى في الفضايا الفرنجبية، البلدية، الأمكيكي، النحاسات الشتم، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التمتم، الدوبيد والسيرة، الحدايين، البشاني.

0: دارفور، أغنيات من أطراف السودان، منكم وليكم كل أسبوع، ألحان من دارفور، من هنا من أرض دارفور لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
1: ألحان من دارفور،
2: راديو دبنجا.
3: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الذي يعني نتناول فيه قضايا الفنون والثقافة في دارفور. وأهل دارفور معروفين ومشهورين بحبهم للغنى، والمجتمعات دائما وأبدا اللي يعني مستقرة والمجتمعات اللي بتمارس الزراعة هي مجتمعات بالضرورة يعني تحب الفنون والثقافة والأداب. وصحيح في حتى المجتمعات الراحلة أيضا طبعا تحب الثقافة والفنون، لأنه ما في ناس، ما في زول أو ما في إنسان في هذه الدنيا ما عنده فنون وما عنده ثقافة ولا يمارس هذه الظاهرة، ظاهرة تعاطي الفنون. الحادثة المشهورة يعني السلطان على دينار أو الفاجر يعني احتلوها الإنجليز، والمصريين احتلوها سنة 16 بغزو كان يعني بجيش كبير جدا بقيادة هيدلستون باشا. وهيدلستون ده ناس دارفور بيسموه مرفعين بحجل، مرفعين بحجل، هو ده كان قائد الجيش البريطاني اللي احتل الفاجر في سنة 16، ومعاه عبد الموجود. عبد الموجود ده هو كان قائد العمليات. أو احتلال الفاجر بدأت بمعركة السيلة، ومعركة السيلة معركة مشهورة في التاريخ في سنة 16 في شهر 5 في الرشاش. وسيلة دي غابة موجودة شمال الفاجر، فيها وادي كبير جدا، والوادي ده يعني بيجي بالصب برضو وبتلاقى مع وادي سويلينغ في الفاجر، هم الاثنين بدخلوا الفاجر. في هذا المكان، في هذه الغابة، في منطقة سيلة دارت معركة كبيرة جدا ومعركة عظيمة جدا جدا بين جيوش السلطان علي دينار وبين الجيش الغازي، الجيش الغاصب. وفي هذه المعركة يعني استشهد فيها حوالي 4000 زول، 4000 شخص من سكان دارفور ومن جيش دارفور، من جيش السلطان علي دينار، استشهد في معركة السيلة. قائد هذه المعركة هو القائد رمضان برا، ورمضان برا هو القائد العام لجيوش السلطان علي دينار. ورمضان برا من أهلنا الشايقية يا جماعة، عشان الناس ما يتكلموا، ما يقولوا ناس دارفور ناس عنصريين وناس دارفور كده وكده، والكلام الهسي قاعدين بيزيعوا في المحطات وبيتكلموا فيه في التلفزيونات، والرأي الماشي أنه ناس دارفور يعني ضد الجلابة وكده، كلام ده ما صحي. رمضان برا معروف أنه هو من أهلنا الشايقية، وزول استشهد، مات شهيد في دارفور، في أرض دارفور. يعني نحن عشان ما نمشي بعيد حقيقة التقينا واتصلنا بأخونا الباحث المعروف إبراهيم بكر سعد، وكلمنا عن رمضان برا، كلمنا عن سالم أبو حواء. وسالم أبو حواء من أهلنا الزغاوة، وهو قائد مشهور ومعروف، وهو يعني رجل بأس ورجل حرب. أهلا بك أخونا إبراهيم بكر الباحث المعروف.
4: فهو رمضان برا حقيقة من أبن أبوه أيضا من الشايقية، أبناء الشايقية من النيل، وأمه من دارفور. يقال أنه من الميرم من الفور، ويقال أنه أيضا من الكروبات، هن الجلاب الكروبات، ولكن هو قائد، وكان القائد الأول لجيش السلطان علي دينار، وهذا ما يؤكد قومية حكومة علي دينار، شعار الدولة الوحدة، دولة السودان موحدة في شكل دارفور. أيضا معه سليمان ود علي بين القائد الثاني، وكانت هذه هي
3: الوحدة من المغنيات والحكامات الموجودات في قصر السلطان علي دينار، اسمها صافيات. وصافيات دي حكامة وغناية كبيرة جدا جدا. وقبل ما نمشي قدام برضو نخلي أخونا إبراهيم بكر سعد يكلمنا عن صافيات دي ذات شنو، الباحث المعروف أخونا إبراهيم يكلمنا عن صافيات وبنات مطر.
4: السلطان علي دينار عندما قدم من المهدية لم يأتي لوحده، بل أتى ومعه كل قادة أبناء دارفور، القيادات اللي كانوا في المهدية، وأيضا معه قيادات كانوا معه في المهدية من أبناء النيل، وكذلك بنيات من بنات النيل. فكانت سريرة وصافيات من تلك المغنيات اللائي أتينا من النيل أو أتينا من معه من أمدرمان، وكذلك استصحب سريرة وصافيات بنات مطر، وديل كان مهمة الإيقاع. هم كان بدقوا الدينارية، وسميت الدينارية لأنها كان الإيقاع للبلاد السلطاني.

عموما صافيات طلعا هي ومعها صحباتها مشن يعني جنب الغابة بتاعت سيلدي وكده. وصافيات هي ومعها صحباتها ديل شافوا الجيش الغازي ده وشافوا عدد كبير جدا من الناس وعندهم عربات وراكبين وعندهم بيارك وشايلين أسلحة وحاجات زي دي. فالحكاية كانت صعبة جدا جدا. المسافة ذاتها كانت قريبة، المسافة كانت قريبة جدا من الفجر، وسيلي طبعا بتبع 16 كيلو من الفجر. فصافيات جات راجع طوالي ومعاها البنات بنات مطر وصحباتها. فطوالي الصباح يعني مشت دخلت للسلطان في القصر، والسلطان عادة كان في ديوان القهوة، السلطان عنده ديوان بيسموه ديوان القهوة، يعني بقعد فيه بعد صلاة الضحى، بعد ما يصلي صلاة الضحى بيطلع برا بيشرب القهوة في الديوان هناك، وبجوه الوزراء وبجوه الناس المسؤولين من السلطنة وبيوروا الأحوال ماشية كيف والأمور ماشية كيف. فصافيات قالت يعني مشت هناك ووقفت في الباب جنب الباب كده، قالت أصبحت يا سيدي جيتك معاني كلام، أصبحت يا سيدي جيتك معاني كلام، أمس جايين من ريح قبل سيلة، أمس جايين من ريح قبل سيلة، شفنا ناس لا مين لا برت لا ملة. ده كلام صافيات. أمس جايين من ريح قبل سيلة، شفنا ناس لا مين لا برت لا ملة. قالت أن إحنا شفنا ناس يعني امبارح، ده معنى الكلام يعني امبارح، أن إحنا شفنا ناس كتار جدا في المنطقة بتاعت سيلة دي. وقالت من ريح، وسيلة طبعا ريح بالريح للفجر، والريح يعني الشمال. قالت شنو؟ شفنا ناس لامين، يعني شفنا مجموعة من الناس لامين، والناس ديل وهي لما انقربت لهم قالت يعني وصفت الناس، قالت لا برتي لا ملي، يعني ما بيشبهوا أهلنا البرتي، ومعروف إنه أهلنا البرتي موجودين في المنطقة يعني المنطقة القريبة من سيلة ومناطق جوجو جوجو ومراحيك ولحد مشارف مليط، يعني أهلنا البرت موجودين في المناطق دي، صحيح معهم قبائل تانية وكده لكن هم يعني كتار وكده. فقالت لا برت لا ملي، الناس ديل في اتجاه سيلة، صرت زول لو من يشوف ناس جايين من اتجاه سيلة ده بيفتخر انه ديل برت يعني وكده، وكمان ما ملي، ملي يعني فلاتة ملي، وأهلنا الفلاتة في السودان يعني معروفين الفلاتة من أكبر القبائل الموجودة في أفريقيا وموجودين في معظم الدول الأفريقية، لكن بعض منهم جو من مالي يعني أصول من مالي، عشان كده ناس دارفور ما بيقولوا مالي بيقولوا ملي فلاتة ملي. فهي قالت لا برتي لا ملي، والفلاتة الملي هي قالت الكلام ده ليه؟ لأنه الناس ديل لونهم بيض، ومعروف انه اهلنا الفلاته لونهم احمر ولونهم بيض يعني وكده، عشان كده قالت لا لا لا لا برتي لا ملي. قالت لا برتي لا ملي، قال السيدي نصارى الطرق وسواس مع الخناس، راكبين اوتومبيلات اظن بدورو دواس، يعني الناس ديل يعني واضح انه الناس ديل هم نصارى والناس ديل هم الطرق وهم ديل زي ما بيقولوا يعني زي الشواطين الوسواس الخناس. قال أظن بدور دواس، وفي ظنه وفي فكرته أنه الناس دي فعلا قاصدين شر كده. وقالت سالم أبو حواء مع رمضان تعالوا جوا، سالم أبو حواء مع رمضان تعالوا جوا، ديل هم فرسان الليل، ديل هم فرسان الويل، الما بعرف النوم. ويعني نادت سالم أبو حواء، يعني هي بتقول وين سالم أبو حواء وين رمضان برا، لأنه رمضان كان في مهمة خارج الفاجر، وسالم برضو كان في مهمة خارج الفاجر، وديل هم الفرسان المعروفين. وعموما دارت هذه المعركة معركة سيلة اللي استمرت يعني 40 دقيقة تقريبا، فقد فيها استشهد فيها من دارفور 4000 على راسهم رمضان برا وأحمد سليمان ومجموعة من الفرسان، يعني الجيش حتى القائد العام استشهد في المعركة دي. ومعركة السيلة طبعا معركة مشهورة، والتاريخ في السودان الناس ما كتبوا عنها، لأنه الناس اللي بكتبوا التاريخ برضو بيجوا بكتبوا يعني الحاجة دايرينها وشغلهم كله شكشك، هاي بكتبوا الحاجة اللي هم دايرينها وكده، وبكتبوا التاريخ اللي بعجبهم، لكن دي الحقائق الآن الناس بتكلم عنها، ودي الحقائق المعروفة لكل الناس. وعموما واحدة من السودانيات الشاعرات هي اللي مثلت هذا الموقف، موقف صافيات والطريقة اللي حكت بها. ونحن كده نسمع صافيات غنت قالت شنو في هذه الأغنية الجميلة.

ونحن يعني في ختام الحلقة دي إن شاء الله نحن موعدين في الحلقات القادمة نتناول سيرة الفن والغنى في دارفور بمختلف حقبه، ونتعرف على مجموعة من الأغنيات والألحان المرتبطة ببعض المجموعات السكانية الموجودة في دارفور، وإن شاء الله يعني ندي كل الناس حقهم. نحن

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 20 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: الدعم السريع يستهدف عبر الطيران المسير مدينة الرهط بشمال كردفان، ويعلن استعادة منطقة مستورة في غرب دارفور. مقتل وإصابة 28 شخصا في قصف جوي على منطقة أم قرفة وما حولها بشمال كردفان، وحكومة تأسيس تتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. ارتفاع معدلات التضخم إلى 51.28% خلال يونيو الماضي، والعقوبات الأمريكية تدخل حيز التنفيذ، والخارجية السودانية ترفض. الكتلة الديمقراطية تجدد ترحيبها بالحوار السوداني، وكسور في ترعة الرحد الزراعية، والمياه تغمر أجزاء واسعة من الفاو. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم صادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع الصباح الاثنين مدينة الرهط أبو دكنة بولاية شمال كردفان بطائرة مسيرة استراتيجية، وأفادت مصادر في المنطقة راديو دبنجا بأن القصف نفذ بثلاث صواريخ أطلقت من مسيرة استراتيجية، واستهدف مواقع داخل المدينة، حيث سقط أحد الصواريخ في حي بالقرب من السوق، بينما سقط الصاروخان الآخران داخل سوق المدينة. من جهة أخرى، أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على منطقة المسيلمة بالقرب من الرهط في شمال كردفان، والتي قال جنود في الدعم السريع أنهم سيطروا عليها أمس. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: المركز الصحي هنا جدوا صور من دار مسلمين، الناس جيناكم هنا جنوب المسلمة من جيناكم، وحالتوا قاعدين حجر سلامات وشرو كوديلا ما أعرف غير إحنا جنوب الله بنجيكم، وهذا قال الله ما تجون الناس الحزال والمواطن
2: ونسوان
1: وتفاصيل
2: وعنوها.
0: اتهمت حكومة تأسيس القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية محرمة دوليا في استهداف منطقة أم قرفة بولاية شمال كردفان يوم السبت، بينما اتهم تحالف السودان التأسيسي الجيش السوداني باستخدام القنابل الفراغية إيرانية الصنع والبراميل المتفجرة التي ألقتها طائرات الأنتينوف. وقال أحمد تقود المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرين في منطقة أم قرفة والقرى المجاورة بشمال كردفان، وأظهرت مقاطع فيديو إطارا دائريا أسود مصحوب بسحب الدخان التي تصاعدت بعد القصف الجوي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: جناب الله أكبر عليك، شوف البداية عامل دايره كيف، ده غاز، ده كله كيماوي، ده كيماوي، ده غاز بتاع كولور كيماوي، شايفين طيران الفلول يضرب الناس بالكيماوي.
0: أعلنت قوات الدعم السريع اليوم الاثنين سيطرتها على منطقة مستورة في محلية كلبوس بولاية غرب دارفور، وكانت القوة المشتركة قد سيطرت على عدة مناطق في غرب دارفور مؤخرا. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص:
4: بسم الله تكون جوا مستورة، الله أكبر،
5: قدام بس الله أكبر،
4: أبشر والله
5: أرمى قدام شباب،
4: الله أكبر والله، مردوك وخار خور جحر شدرة شدرة فرد.
0: كشفت مصادر أن مسلحين حاصروا قرية قبة في محلية كاس بولاية جنوب دارفور أمس بعد العثور على جثة أحد القتلى. وأوضح أحد المواطنين لراديو دبنجا أن المسلحين منعوا سكان القرية من الدخول والخروج وطالبوهم بدية قدرها 20 مليون جنيه. أدانت لجنة المعلمين السودانيين استدعاء الأستاذ رشا محمد مختار الخطيب عضو لجنة المعلمين بولاية كسلة من قبل جهاز الأمن بالولاية. وأوضحت اللجنة أن الاستدعاء جاء على خلفية الإضراب الذي ينفذه معلمو كسلة للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتحقيق مطالبهم. أكدت الكتلة الديمقراطية أن الاتصالات التي أجرتها

0: الكتلة في عدد من العواصم بينها القاهرة وأديس أبابا وبروكسل وأوسلو استندت إلى اجتماعها في بورت سودان، وهدفت إلى عرض رؤيتها لإنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية سودانية شاملة. ورحبت الكتلة بالدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل لا يستثني أحدا، مؤكدة أهمية دور القوى السياسية في إنهاء الحرب. من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي غوريشي عوض، قال لراديو دبنغ أن الكتلة الديمقراطية تعيش حالة من التنازع بين مشروع داخلي متمحور حول الجيش السوداني وبين تلبية المطلوبات الدولية والإقليمية المطروحة عبر المبادرات المختلفة. وأضاف عوض لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
1: ويعني هي ما دايرة تتخلى عن الموقف الداعم للجيش، وفي نفس الوقت ما دايرة تنعزل عن المبادرات الإقليمية والدولية، لأنه عندها شعور خفي بأن المبادرات دي هي ممكن تشكل مستقبل السودان، وإذا كانت هي بمعزل منها هتكون بعيدة عن التأثير أو عن الحضور الفاعل في مستقبل السودان.
0: أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان بتهمة استخدام أسلحة كيميائية، ووصفتها بأنها عقوبات أحادية وغير قانونية ضد السودان استنادا على مزاعم باطلة في وقت تدخل فيه العقوبات حيث التنفيذ اليوم الاثنين. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن الحكومة السودانية ضحطت هذه الادعاءات التي قالت أنها تفتقر لأي أساس منذ إثارتها إعلاميا منسوبة لمصادر مجهولة. قال القيادي بالحزب الشيوعي السوداني كمال كرار أن مشاركة وزير المالية السوداني في الاجتماعات الاقتصادية الدولية بما فيها اجتماعات مجموعة أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي في بروكسل لن تسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وقال كرار في حديث لراديو دبنغا أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب وقف الحرب وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة، مؤكد أن استمرار النزاع يعرقل أي فرص للتعافي الاقتصادي بحسب تعبيره. وأضاف كمال كرار لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
2: على هذا يعني نحن نقول يعني الوضع الاقتصادي سيظل هكذا إلى حين تنتهي هذه الحرب، ولن تفح يعني هذه الدعاية السياسية والإعلامية التي تحاول أن تحسن نوع العلاقات الخارجية السودانية أو تحسن من وضع الاقتصاد بالكلام وليس بالأقوال كذلك. ففي هذا الإطار يعني يرفع كثير، لكن على صعيد التغطية والاقتصاد الحصيلة يعني صفر على الشمال.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 51.28% خلال شهر يونيو لسنة 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفع المستوى العام للأسعار بنسبة 7.8% مقارنة بشهر مايو. وأوضح الجهاز في بيان صحفي أن الزيادة جاءت بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات خاصة مجموعة الأغذية والمشروبات التي سجلت معدل تضخم سنوي بلغ 54.49%. قال عثمان فضل الله رئيس تحرير مجلة أفق جديد في حديث لراديو دبنغا أن الاجتماع المرتقب الذي تعتزم الآلية الخماسية تنظيمه في أديس أبابا يواجه خطر التأجيل بسبب غياب الترتيبات الكافية وخلافات حول الأطراف المشاركة رفضا لمحاولة إقراق المنبر. وأشار إلى وجود اجتماع هام في كينيا بين الآلية الخماسية والمبعوثين الدوليين لمناقشة إخفاقات الفترة الماضية، منتقدا تعمد المجتمع الدولي تغييب قوى تحالف التأسيس الذي يستند إلى قوى عسكرية فاعلة. وأضاف فضل الله في هذا الخصوص:
3: بشكل كبير جدا لتحالف تأسيس، وهو تحالف غض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه، لكنه تحالف مهم ومكون مهم ويضم قوة أعتقد أنه لا يمكن تجاوزها الآن، خاصة أنه هي قوة بعضها بيحمل السلاح إذا نتكلم عن الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الفيلم أو حتى الدعم السريع نفسه. وبالتالي أعتقد أنه المجتمع الدولي محتاج يجلس مع نفسه يحدد أولوياته في السودان، يحدد ماذا يريد من السودان أكثر من اللقاءات وعقد الاجتماعات، يعني دون طحين حقيقي لمسألة.
0: رحبت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية إلى جانب عدد من المجموعات الشبابية والفاعلين والفاعلات من المجتمع المدني السوداني بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هافثو في العاصمة الأوغندية كامبالا. من جهة أخرى التقى المبعوث في كامبالا بقيادات الحزب الشيوعي من بينهم صالح محمود وآدم شريف. شهدت ترعة مشروع الرهد الزراعي تدافعا كبيرا للمياه القادمة من نهر الرهد عبر خزان أبو رخم، مما أدى إلى انهيار في المجرى الرئيسي عند منطقة المحلج الصيني، وأدى الانهيار إلى إقراق عدد من المنشآت الحكومية بينها المحلج الصيني والورشة، فيما اتجهت المياه نحو حي الأبحاث على الطريق الرئيسي. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: الزراعة الكبيرة أو الكنار بالمو جاي من الكنار، المو دي هسي جاي بمستوى زايد، كله بعد دقيقة المو زايدة أو كله بعد ثانية المو زايدة بصورة خيالية جدا. المو دي هسي ما مشارف اللفاس هناك، نين هسي قرمنا ده في اللفة بتاعت المولاس هي شايفين ديك الترومبة أو النبتة، هسي المو دي بكمية هائلة جدا.
0: شهد رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر توقيع عقدي صيانة طريقي النعام الحجيرات ومجوك الميرم السلطان في خطوة. قالت السلطات أنها تهدف إلى تحسين البنية التحتية في مناطق إنتاج النفط بالولاية. وأكد أبو عبيدة بخيت جيجر خلال مراسم التوقيع أن المشروع يشمل صيانة 224 كيلومتر من الطرق، بما في ذلك معابر تربط السودان بجنوب السودان، مشير إلى أن أعمال التنفيذ ستبدأ فور توقيع العقود. وأضاف رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر في هذا الخصوص:
5: النعام والحجيرات 134 كيلو، يعني بحساب الزمن ممكن ساعة ساعتين بالطريقة المسبقة تكون، لكن المواطنين في وسائل التواصل الناس شايفين والناس القريبين والبعيدين الطريق ده ممكن يوم كامل يزور ميسر يلقينا ده واقع. وفي ده نحن بنشكر السيد الغاي بتوجيهه بخصوص صيانة الطريق، بنقول له توجيهك بالنسبة للينا صار واقع الليلة، نحن في توقيع العقد لصيانة الطريق كل الطرق تم فيها توجيه.
0: أصدرت ولاية وسط دارفور قرارا يمنع قطع الأشجار بجميع أنواعها داخل حدود الولاية إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من إدارة الزراعة والغابات وفقا للقوانين واللوائح. كما منعت إنتاج الفحم النباتي إلا من الأشجار الجافة ومنعت تصديره إلى خارج الولاية، بجانب منع استخدام المناشير الآلية في قطع الأشجار داخل الولاية. وحول الموسم الزراعي قال الرشيد الله جابو وزير الزراعة في وسط دارفور أن الموسم الزراعي يواجه تحديات تتمثل في قلة البذور المحسنة بسبب إقلاق الطرق القادمة من شمال السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
6: هناك كان في السابق الطريق الذي تأتي به البذور هو طريق شمال السودان، والآن مغلق تماما، وكما أنه عدة منظمات حاولت توفير بذور لولاية وسط دارفور عبر الطريق الذي يأتي من الدبة والطريق الذي يأتي من شمال السودان، فشلنا في ذلك، ولكن نحن الآن نسعى لإصدار بذور محليا.
0: حذرت إدارة مستشفى أم دافوق الريفي من تفاقم الأزمة الصحية في المنطقة مع تزايد أعداد اللاجئين والنازحين وحلول موسم الخريف الذي يعزل المدينة عن العالم الخارجي. وقال مساعد الطبيب محمد آدم قريضة أن المستشفى يعاني نقصا حادا في أدوية الطوارئ والولادة والمستلزمات الطبية الأساسية، مؤكد أن التدفق الكبير للاجئين من أفريقيا الوسطى رفع الضغط على الخدمات الصحية إلى مستويات غير مسبوقة. أعلنت مبادرة يلا نتعلم صح بمركز مساحة آمنة في منطقة كرمة بالولاية الشمالية عن إطلاق مبادرة مجتمعية تهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال ودعم تعليمهم في منطقة كرمة والمناطق المجاورة. وقالت منى مختار مسؤولة المبادرة لراديو دبنجا أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات التي تواجه الأطفال، من بينها ضعف التحصيل الدراسي والتنمر والتحرش وانتشار المخدرات. وأضافت منى مختار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: حالياً إحنا شغالين على الحاجة دي. عندنا برامج بتاع التعليم شغالين في برامج بتاع إعادة التأهيل عن طريق نور الريان مع مجموعة من الأستاذات، شغالين على جانب بتاع السلوك. ده أهم حاجة عندنا، إنه المسائل بتاعت التحرش بتاعت التنمر والسلوكيات بقت كثيرة عندنا، انتشرت انتشار المخدرات انتشار الحياة دي، فدي المبادرة حقتنا دي.
0: انطلقت اليوم من منطقة عابدين بالقاهرة الفوج الأول من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا وأسرهم، والذي يستهدف 100 عائد إلى البلاد. وتأتي عمليات تفويج تلك الفئات بعد قرار وزارة التعليم العالي بإطلاق جميع المراكز الخارجية للجامعات. الخبر الأخير في النشرة: توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء السودان خلال الأيام الثلاثة القادمة، مع هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من الولايات. وقالت الهيئة في منشور رسمي أن الأمطار ستتراوح بين الخفيفة والغزيرة في أجزاء من ولايات الجزيرة والسنار والقضارف والنيل الأزرق وكردفان ودارفور، محذرة من نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال ووسط البلاد وأجزاء من البحر الأحمر وكسلة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. نحن في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالدكتورة فاطمة رملي. الدكتورة فاطمة رملي هي واحدة من الناشطات، وهي رئيسة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان كله. والصمغ العربي يعني معروف دوره وأهميته، وجزء من مسيرة الاقتصاد السوداني كله انبنى على الصمغ العربي. والصمغ العربي من السلع النادرة جدا، صمغ السودان من السلع النادرة ويهتم بها العالم كله. وحقيقة نحن في هذه الحلقة يعني نسترق السمع للدكتورة فاطمة رملي لتحدثنا عن الانتاج الصمغ والتحديات التي تواجه المنتجين والتدريب والتأهيل والممارسات المستدامة اللي بتحافظ على هذه الشجرة، شجرة الهشاب. دكتورة أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلنا الطيبين في كل مكان، أهلا بكم وأهلا بكم في الديوان. والحمد لله فرصة سعيدة ألاقيكم في الديوان في أجواء خريفية داخل حزام الصمغ العربي، وأنا في منطقة أم روابة لأهلي جنانة وأهلي منتجين الصمغ العربي في كل مكان. أهلا بكم ومرحب بكم في الحلقة دي.
0: دكتورة فاطمة، شنو الأهداف بتاع جمعية أو يعني تكوين المؤسسات الخاصة بالجمعيات التعاونية للصمغ العربي؟ أهداف شنو يعني مثلا أنتوا بترموا إلى شنو فيها؟
1: هو الهدف الأساسي من إنشاء وتكوين جمعيات منتجين الصمغ العربي هو ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفية. حقيقة هي يعني كانت حتة بتاعت إنه الناس اللي بدت إعادة تعمير حزام الصمغ العربي، ففي مراحل من الاستزراع انتهت الاستزراع، بقى لازم هم يقودوا عملية التنمية بعد انتهاء المشروع، اللي هو المشروع ده كان ممول من أونسو اليونايتد نيشنز سودان ساحلي أوفيس، كان يعني ممول من UNDP وإن الفاو، مشروع كبير جدا من سنة 80 لحد 95. ففي المرحلة الثالثة من عمر المشروع جات فكرة إنه بعد المشروع ينتهي منه الحيواصل التنمية، فجات فكرة إنشاء وتكوين جمعيات لمنتجين الصمغ العربي بهدف ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات، في نفس الوقت إنه نمكن المنتجين في إنهم هم يكونوا أداة للتنمية في المنطقة، تحسين سبل كسب العيش ليهم، رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي برضو هدف ليهم، وبعد ذاك يعني هي تمكين المرأة الريفية واستدامة المورد، الحفاظ على الثروة القومية من الهشاب والطلح، وعبر نشر الوعي البيئي والممارسات المستدامة. هي أهداف كبيرة يعني.
0: نعم
1: إن شاء الله. يعني
0: دكتورة يعني ألا ترين أن هنالك صعوبة في التعامل مع المنتجين، يعني خاصة هم منتشرين في أنحاء السودان المختلفة وفي مناطق نائية، شنو آلية التواصل بيناتكم؟
1: هي حقيقة نحن يعني أنا لما كونت الجمعية دي كانت في 92، بديناها بـ20 جمعية في شمال كردفان، وناو الوقت ده عندنا 4000 جمعية منتشرة في ولاية السودان، 11 جمعية داخل الحزام. فالتواصل كان نحن في الهيئة القومية للغابات، الهيئة القومية للغابات في كل موقع عندها إدارة، يعني على مستوى المحلية عندها إدارة، في المحلية عندها أقسام، في الأقسام عندها مرشدين، يعني في كل متجمع بتاع غورة بتلقى مرشد بتاع من الغابات، مرشد بتاع غابات موجود، أو في كونتاكت فارمر أو مزارعين اتصال. ففي تواصل مترابط بين الهيئة القومية للغابات وبين المزارعين في غراهم، فسهل جدا التعامل. احنا عندنا 4000 جمعية، انا كمنسق قومي عندي منسقين في الولايات ومنسقين في المحليات يتبعوا ليهم، ومرشدين حقل يتبعوا لديه، فالتواصل سهل وسبل التواصل ذاته بقت اسهل.
0: دكتورة، المنتجين دائما وابدا يعني في الثقافة بتاعت التسويق وفي ثقافة يعني اسواق المحاصيل، المنتجين دائما ما يتعرضوا لابتزاز، احيانا يتعرض لمشاكل في يعني مشاكل التخزين، مشاكل حفظ المنتج، مشاكل يعني تدهور الأسعار وانخفاضها وكده، المشاكل دي بتزللوها كيف انتم؟
1: طبعا زي ما قلت لك الهدف بتاع الجمعيات هو الترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفية. عبر شنو؟ تمكين المنتج ده في انه هو يلقى تمويل، ومحاربة الوسطة والسماسرة، لانه طبعا في نظام جاير اسمه نظام الشيل بيستغل المنتج. استغلاله كيف للمنتج؟ انه المنتج ده بيكون في حوجة او حاجة ماسة يعني عشان يغطي تكلفته اليومية، فبيقوم بيستلف من تاجر الغرية. تاجر الغرية بيشيله على اساس انه يعني القنطار، يقول له مثلا القنطار بـ100 كويس يا موسم، لسه هو ما طق لكن هو محتاج لانه ياكل ويشرب، بيقوم يشيل له مواد عشان فترة الخريف هو بيزرع محاصيله الزراعية، ويقول له خلاص تديني القنطار بـ100. يطلع لما يطلع الصمى القنطار بيكون بـ500، فهو يلتزم بـ100. ده الاستغلال، استغلال اللي هو ده نظام الشيل الجاير. الجمعيات قامت عشان تحارب نظام الشيل. الجمعية هي الأداة اللي بتفتش لك تمويل عشان ما تحتاج تشيل. فاستغلال السماسرة والوسطة محاربتهم بواسطة الجمعيات، وفعلا ده حصل. يعني الجمعيات بقت هي مسجلة بتلقى تمويل مسبق لعمليتي الطق واللقيط. نحن من تجاربنا مع الشركات بنجيب الشركات لحد داخل الجمعية، بتتعاقد بتعمل كونتراكت، والكونتراكت فارمينج، وبعد ذاك بيشتروا منهم داخل الجمعية حتى الترحيل مع اليوم والخيش مع اليوم، بالإضافة لخدمات تانية بتاعت مياه. فده هدف الجمعية، إنها تخدم المنتجين وإنها تلقى تمويل لأعضائها وإنها تسوق بأعلى سعر وبسعر المنظف كمان.
0: دكتورة، الحكاية دايرة نوع من الوعي، يعني دايرة وعي من المزارع أو من المنتج، ودائما وأبدا السودانيين في جمعياتهم ومؤسساتهم اللي بتخدم المجتمع سواء كان مؤسسات اقتصادية أو اجتماعية، يعني ما بكون في تواصل إعلامي، يعني ما في أداء ولا وسيط ولا ناقل إعلامي عشان يطور مفاهيم الناس، يطور مفاهيم المنتجين. هل عندكم تجربة زي دي في أنكم يعني تقدر تطور بها وعي الإنسان المنتج أو وعي المنتجين، ولا بتتواصلوا معه مباشرة؟
1: نحن طبعا التكوين بتاع الجمعيات زي ما قلت لك، احنا عندنا 4000 جمعية. في الجمعيات دي تلقت جرعات عالية جدا من الإرشاد ومن التدريب ومن في كل المجالات، في كل المجالات. يعني بيكون في ورش عمل مدعومة طبعا. الجمعيات دي تمولت من مشاريع مختلفة. يمكن آخر مشروع شغال اسمه القامس بتاع الأدابتيشن والميتيجيشن بتاع الموجود هسي في اللي شغال من الفاو، رجع تاني بعد الحرب. قبلها كان في مشروع الفرنسي، قبلها كان المشروع السوداني ترقية الصناعة العربية بإفاد مدعوم، وقبلها في برنامج الريد اللي هو بتاع خفض الانبعاثات الناتجة عن زيادة تهور الغابات. دي كلها اشتغلت مع المنتجين، وكلها بتشتغل مع جمعيات الصمغ العربي، وكلها بتدرب المنتجين لرفع الوعي. بياخدوا جرعات إرشادية مختلفة من الاستزراع، كيفية الاستزراع، كيفية جمع البذور وخلافه، إلى التسويق.
0: طيب أستاذ هسي، في الوضع الراهن ده معنى كلامك ده بتواجهكم تحديات كبيرة جدا في هذا القطاع الحيوي، يعني
1: أكيد.
0: التحديات دي أنتوا رؤيتكم لا شنو يعني عشان تطلع منها وعشان تقدروا يعني بالمنتج والمشاكل اللي بتواجهوا دي تزللوها ليه وكيف يعني؟
1: والله طبعا التحديات الماس لهسي الاستقرار الأمني. الاستقرار الأمني مشكلة طبعا هسي، وصعوبة اللوجستيات والنقل وتسبسب الأسعار، بعدين التغيرات المناخية والزحف الصحراوي، دي كلها تحديات راهنة. وإحنا دورنا فيها شنو؟ إحنا حق حلقة وصل، يعني إحنا حلقة وصل صامدة. بنركز على تفعيل الشبكات بالتواصل المحلية بين الجمعيات، وبنجيب المنظمات الدولية والدول الشريكة كويس على دعم صمود المنتجين، ونقدم الدعم الفني كويس، المحافظة على الإنتاج رغم الظروف الصعبة والتدهور البيئي ومواجهة التدهور البيئي. لكن إحنا دورنا فاسيليتيتر، يعني إحنا كل ما نلقى فرصة بنعرض إنه المنتجين دي يستاهلوا الدعم ويستاهلوا الوقفة معاهم وكذا. عندنا البرامج زي ما قلت لك، هسه البرامج الشغالة دي كلها بتمويل من الفاو، هسه شغال القامس ده بدأ يرجع. يعني المنتجين مرحبين بالفكرة شديد جدا، وخاصة بعد الحرب يعني في مناطق كثيرة جدا اتقطعت، في مناطق يعني اتنهبت، في مناطق كده يعني، فالناس بدأت تستغير الحمد لله. وكان في طق الموسم الفات ده، الناس بدأت تطب يعني أشجار وكده. دعمنا اليوم متواصل إن شاء الله وما حنقيف بإذن الله تعالى.
0: دكتورة فاطمة رملي، يعني رؤيتكم شنو لمستقبل الصمغ العربي كمورد اقتصادي هام جدا؟ يعني
1: طبعا الصمغ صمغ عربي ما مجرد مادة خام بالصدر، ده قطاع استراتيجي كامل، يعني يفترض يكون قائم على التصنيع المحلي عشان نضيف القيمة، إضافة القيمة المضافة عليه وتدعم الاقتصاد الوطني مباشرة. الخطط بتاعتنا إحنا المفروض نتوسع في تكنولوجيا التتبع لضمان جودة المنتج عشان نفتح أسواق مباشرة جديدة بتلبي المعايير البيئية والاجتماعية العالمية اللي هي مثل التجارة العادلة، يعني الفير تريد. مفروض نربط بين فوائد الصمغ العربي والصناعات الغذائية والطبية الحديثة. إن إحنا عندنا شعار معين، ناس تخصصت في التغذية العلاجية وبعالج به الناس، يعني عندنا شعار العودة إلى الطبيعة، Back to nature. إحنا مفروض نرجع لطبيعتنا. إحنا الصمغ بتاعنا ده ما هيبة من ربنا سبحانه وتعالى، وفي العالم حاولوا قدرنا. يعني أنا كنت في السنغال، اسمها أكيش السنغال الشجرة، بيقولوا لي ليه إحنا عندنا، هي اسمها أكيش السنغال وما بتنتج عندنا، قلت لهم ربنا حبانا بيها. السودان يعني هو الليدر، هو الرايد فيها، ونحن بيها كده حنكشف في العالم إن شاء الله. العودة للطبيعة، استغلال الصمغ العربي في بفوائد المختلفة في الصناعات الغذائية والطبية، ده من الأهداف الرئيسية نحن مفروض نركز عليها، لأنه العالم كله بيبدأ يرجع للأورغانيك، صمغنا أورغانيك طبيعي ما فيه مشكلة، والحمد لله رب العالمين.
0: دكتورة، الناس في السودان يعني يتحدث أن هنالك أيضا النوعية أخرى من الصمغ السوداني، هو ليس بالصمغ العربي، مثل صمغ اللبان، مثل بعض المنتجات الشبيهة للصمغ العربي. هل دي أيضا وقع في دائرة اهتمامكم؟ لأنه شايف الصمغ اللبان أصبح من المواد المطلوبة وأصبح من المنتجات المطلوبة عالميا، هل عندكم جهد زي ده؟
1: احنا اصلا انا مدير بتاع الاداره الاصماغ والمنتجات غير الاصماغ الطبيعيه والمنتجات غير الخشبيه. الاصماغ الطبيعيه تشمل صمغ اللوان، صمغ الطلح، صمغ الكاكاموت. الاصماغ عندنا احنا كم 20 نوع من انواع الاصماغ، اشهر الاصماغ دي اسمها صمغ الترتر، وكل الاصماغ دي موجوده في السودان، هي اصماغ ناتشر الطبيعيه. يعني صمغ اللوان واحد من الاشياء نحن بننتجه بكميات كبيره جدا بالمناسبه، وصدرنا منه كميات، حتى الهيئة العمومية للغابات صدرت منه قبل كده لألمانيا وصدرت لدول تانية، استعملوه طبعا في الكنائس والمباخر البخور وفي الحاجات، غير الأدوية يعني شركات الأدوية بتستعمله صمغ اللبان. عندنا كمية من أنواع صمغ اللبان برضو موجودة، وأشجار موجودة عندنا. أصماغ التانية زي ما ذكرت لك دي كلها موجودة عندنا. الطلح طبعا مع الهشاب بصدر مع بعض يعني كده.
0: دكتورة فاطمة رملي، هل تفتكر أنه الحرب الآن أثرت على واقع الإنتاج، على واقع الصمغ العربي في السودان؟
1: أكيد طبعا. نعم. تأثير غاز مباشر
0: كده، وصف لنا التأثيرات دي. الحرب ألقت بظلالة على منتجي الصمغ العربي.
1: أكيد تسببت في نزوح العديد من الأسر، وقطعت سلاسل الإمداد لكل حصل، وحتى صعوبة العمالة زاد عشان يصلوا الجناين يطبقوا كانت مشكلة. وطبعا في كانت تكاليف بصورة جنونية في النغل والوقود، وحتى مسارات التصدير الآمنة اتقطعت، في نهب كان للموجود. الحرب أثرت كثير جدا، حتى المخزون الموجود عنده اتنهب الحرب دي يعني. فده غير الأشجار اللي اتقطعت اتعملت فحم يعني، فالتأثير كان كبير جدا بالمناسبة يعني. في غرة كاملة نزحت، الحرائق برضها أثرت كثير جدا، لأن الغرة لما تكون فاضية الرعاة ممكن يشعل النيران تحرق الجناين، فكانت يعني تبعات سيئة. لكن نحمد الله إنه يعني بدل الناس بدأت تعيد استزراع، بدأت تشوف الموجود تنمي وكده يعني.
0: شكرا جزيلا دكتورة فاطمة رملي، رئيسة أو مؤسسة مسؤولة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان، على هذه الاستضافة. مستمعينا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: اللون سانين جالون إن برنامج معلومات المحكمة الجنائية الدولية لكورول ندين غرد ديلين ألمبس كوانتاو إيا نأوتون جالون ييني نا إن ألبا محكمة تارين ريسين دارفور لي نا إن ألا لومبا المشورة قانونية ولا الراديو دابنغا كوان راي كين بلنا ألبا محكمة الجنائية الدولية تارين جيسباليتيا نا كوان ay sinkeng wasilin kingi na kie malumata si gaddi menkal ke dora wala kalke koranga resmiya.
1: Al-Mahkama al-Jinaiya al-Duwaliya
0: Na in barnami jing halaga akhir dunwale, muddayil amin maktabin tawasulin koranga njawli. Muddayil amin maktab Mahkama al-Jinaiya al-Duwaliya le, ala kena adilla nga muhimma dorolfi. Alan kelaya mujirima si hakimen fiya ala jeni nga kawe illa jenena na fashir. Na aba Joel asang kem mudayil amin maktabin kwa wasilen beng ba kinkora nga julo. Digle ba internet le jo na inkutu benja otb link nukta icc dash cpi nukta int. Nagistane keringa win, alan jo internet ena inkutube nja otp link nukta icc dash cpi nukta int. Nama abas podil lodik le jona inkeria tahgigata warla investigation ke ingilizi namaz jige li namal lo ke na sudan darfur keria na yesi ekhtare nja. Li anama kin kona na kin malumata kutube nja inna din telefonin ragam na din email na kin malumata sunga muhima ge alan liya muhagiga kien balagata si kaungia na tabenkal. Na dok hadis idin kona ja alaji Joel asang dengin balaga ja. Nama ela hadisin girsingo ka enga na malumata muhima joa ela hadisin. Na ela hadisin tarikh na delo al dele enga na aba Joel bas kharita insiga de istagdima inja website le na abas utonga kenga jang ba jegi dok. Lianama jamingin lo les jige alake ingilizi inkeria submit. Na aba ilong na u muhim ke kaim kwa bagisin kaldol marrankin malumata si banye tinke sir keli na OTB link al manasa muhimi iden na jundi alam malumata si war war dorol kal na ke dora it ala amini. Na mudda I al amin maktabin kwa songa gi barken kawe dienta awun ille.
1: المحكمة الجنائية الدولية.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض وهي مرض يعني مستوطن ولا جديد وظهرت في الخرطوم كيف ولأنها كانت موجودة طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
3: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء. الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده أربع أنواع منه. لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي انه اربع انواع، ما معناته انك اصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون اصبت برقم واحد او اثنين او ثلاثة وتجي تصاب بواحد ثاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة الثانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في في في في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراقدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجديعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراقدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراقدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
2: هل هي مرض معدي؟
3: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
2: الأعراض
3: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم، ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضه بيكون في ألم في عضلة في في في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، ده برضو من علامات الخطر، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة، يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراست، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
2: هل هي مرض متوطن؟
3: يا جماعة صحيح هم مضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، من أن إحنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده، في بعض الحميات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في في برنامج صحي أن النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
2: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
3: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الـ في الـ في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بينهو بنو وبالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها، بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، ناس بيسأل عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية، وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة، وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك، إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعة الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة، إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده، برضو ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء، بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة، لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
2: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
3: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 20 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار:

0: الدعم السريع يستهدف عبر الطيران المسير مدينة الرهد بشمال كردفان، ويعلن استعادة منطقة مستورة في غرب دارفور. مقتل وإصابة 28 شخصا في قصف جوي على منطقة أم قرفة وما حولها بشمال كردفان، وحكومة تأسيس تتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. ارتفاع معدلات التضخم إلى 51.28% خلال يونيو الماضي، والعقوبات الأمريكية تدخل حيز التنفيذ والخارجية السودانية ترفض. الكتلة الديمقراطية تجدد ترحيبها بالحوار السوداني، وكسور في ترعة الرحد الزراعية، والمياه تغمر أجزاء واسعة من الفاو. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم صادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع الصباح الاثنين مدينة الرهد أبو دكنة بولاية شمال كردفان بطائرة مسيرة استراتيجية، وأفادت مصادر في المنطقة راديو دبنجا بأن القصف نفذ بثلاث صواريخ أطلقت من مسيرة استراتيجية، واستهدف مواقع داخل المدينة، حيث سقط أحد الصواريخ في حي بالقرب من السوق، بينما سقط الصاروخان الآخران داخل سوق المدينة. من جهة أخرى، أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على منطقة المسيلمة بالقرب من الرهد في شمال كردفان، والتي قال جنود في الدعم السريع أنهم سيطروا عليها أمس. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: المركز الصحي هنا جيل صور في دار المسلمين، ما سجناكم هنا جنوب المسلمة ملقيناكم، وحالتوا قاعدين حجر سلامات وجروا كودلة ما أعرف غير وعنا جنوب الله بنجيكم، وعندنا قال ما تجينوا للناس الحزال وللمواطن ونسوان وتفاصيل وعنوها.
0: اتهمت حكومة تأسيس القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية محرمة دوليا في استهداف منطقة أم قرفة بولاية شمال كردفان يوم السبت، بينما اتهم تحالف السودان التأسيسي الجيش السوداني باستخدام القنابل الفراغية إيرانية الصنع والبراميل المتفجرة التي ألقتها طائرات الأنتينوف. وقال أحمد تقود المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرين في منطقة أم قرفة والقرى المجاورة بشمال كردفان، وأظهرت مقاطع فيديو إطارا دائريا أسود مصحوب بسحب الدخان التي تصاعدت بعد القصف الجوي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
2: جناب الله أكبر عليك، شوف شوف شوف البداية، عامل دايره كيف، ده غاز، ده كله كيماوي، ده كيماوي، ده غاز بتاع كولور كيماوي، شايفين طيران الفلول يضرب الناس بالكيماوي.
0: أعلنت قوات الدعم السريع اليوم الاثنين سيطرتها على منطقة مستورة في محلية كلبوس بولاية غرب دارفور، وكانت القوة المشتركة قد سيطرت على عدة مناطق في غرب دارفور مؤخرا. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص:
3: بسم الله تكون جوا مستورة، الله أكبر،
4: قدام بس الله أكبر،
3: أبشر والله،
4: أما قدام شباب
3: الله أكبر والله، طاردوك وخارفور جحر شدرة شدرة فرد.
0: كشفت مصادر أن مسلحين حاصروا قرية قبة في محلية كاس بولاية جنوب دارفور أمس بعد العثور على جثة أحد القتلى. وأوضح أحد المواطنين لراديو دبنجا أن المسلحين منعوا سكان القرية من الدخول والخروج وطالبوهم بدية قدرها 20 مليون جنيه. أدانت لجنة المعلمين السودانيين استدعاء الأستاذ رشا محمد مختار الخطيب عضو لجنة المعلمين بولاية كسلة من قبل جهاز الأمن بالولاية. وأوضحت اللجنة أن الاستدعاء جاء على خلفية الإضراب الذي ينفذه معلمو كسلة للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتحقيق مطالبهم. أكدت الكتلة الديمقراطية أن الاتصالات التي أجرتها الكتلة في عدد من العواصم بينها القاهرة وأديس أبابا وبروكسل وأوسلو استندت إلى اجتماعها في بورت سودان، وهدفت إلى عرض رؤيتها لإنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية سودانية شاملة. ورحبت الكتلة بالدعوة إلى حوار سوداني شامل لا يستثني أحدا، مؤكدة أهمية دور القوى السياسية في إنهاء الحرب. من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي غورشي عوض، قال لراديو دبنجا أن الكتلة الديمقراطية تعيش حالة من التنازع بين مشروع داخلي متمحور حول

0: الجيش السوداني وبين تلبية المطلوبات الدولية والإقليمية المطروحة عبر المبادرات المختلفة. وأضاف عوض لراديو تبنغا في هذا الخصوص:
1: ويعني هي ما دايرة تتخلى عن الموقف الداعم للجيش، وفي نفس الوقت ما دايرة تنعزل عن المبادرات الإقليمية والدولية، لأنه عندها شعور خفي بأن المبادرات دي هي ممكن تشكل مستقبل السودان، وإذا كانت هي بمعزل منها هتكون بعيدة عن التأثير أو عن الحضور الفاعل في مستقبل السودان.
0: أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان بتهمة استخدام أسلحة كيميائية، ووصفتها بأنها عقوبات أحادية وغير قانونية ضد السودان استنادا على مزاعم باطلة في وقت تدخل فيه العقوبات حيث التنفيذ اليوم الاثنين. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن الحكومة السودانية ضحطت هذه الادعاءات التي قالت أنها تفتقر لأي أساس منذ إثارتها إعلاميا منسوبة لمصادر مجهولة. قال القيادي بالحزب الشيوعي السوداني كمال كرار أن مشاركة وزير المالية السوداني في الاجتماعات الاقتصادية الدولية بما فيها اجتماعات مجموعة أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي في بروكسل لن تسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وقال كرار في حديث لراديو دبنغا أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب وقف الحرب وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة، مؤكد أن استمرار النزاع يعرقل أي فرص للتعافي الاقتصادي بحسب تعبيره. وأضاف كمال كرار لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
2: على هذا يعني نحن نقول يعني الوضع الاقتصادي سيظل هكذا إلى حين أن تنتهي هذه الحرب، ولنكافح يعني هذه الدعاية السياسية والإعلامية التي تحاول أن تحسن العلاقات الخارجية السودانية أو تحسن من وضع الاقتصاد بالكلام وليس بالأفعال كذا. ففي هذا الإطار يعني يرفع كثير، لكن على صعيد التقدم الاقتصادي الحصيلة يعني صفر على الشمال.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 51.28% خلال شهر يونيو لسنة 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفع المستوى العام للأسعار بنسبة 7.8% مقارنة بشهر مايو. وأوضح الجهاز في بيان صحفي أن الزيادة جاءت بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات خاصة مجموعة الأغذية والمشروبات التي سجلت معدل تضخم سنوي بلغ 54.49%. قال عثمان فضل الله رئيس تحرير مجلة أفق جديد في حديث لراديو دبنغا أن الاجتماع المرتقب الذي تعتزم الآلية الخماسية تنظيمه في أديس أبابا يواجه خطر التأجيل بسبب غياب الترتيبات الكافية وخلافات حول الأطراف المشاركة رفضا لمحاولة إقراق المنبر. وأشار إلى وجود اجتماع هام في كينيا بين الآلية الخماسية والمبعوثين الدوليين لمناقشة إخفاقات الفترة الماضية، منتقدا تعمد المجتمع الدولي تغييب قوى تحالف التأسيس الذي يستند إلى قوى عسكرية فاعلة. وأضاف فضل الله في هذا الخصوص:
3: بشكل كبير جدا لتحالف تأسيس، وهو تحالف غض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه، لكنه تحالف مهم ومكون مهم ويضم قوة أعتقد أنه لا يمكن تجاوزها الآن، خاصة أنه هي قوة بعضها بيحمل السلاح. إذا نتكلم عن الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الفيلم أو حتى الدعم السريع نفسه، وبالتالي أعتقد أنه المجتمع الدولي محتاج يجلس مع نفسه يحدد أولوياته في السودان، يحدد ماذا يريد من السودان أكثر من اللقاءات وعقد الاجتماعات، يعني دون طحين حقيقي لمسألة المسؤولية.
0: رحبت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية إلى جانب عدد من المجموعات الشبابية والفاعلين والفاعلات من المجتمع المدني السوداني بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هافستو في العاصمة الأوغندية كامبالا. من جهة أخرى التقى المبعوث في كامبالا بقيادات الحزب الشيوعي من بينهم صالح محمود وآدم شريف. شهدت ترعة مشروع الرهد الزراعي تدافعا كبيرا للمياه القادمة من نهر الرهد عبر خزان أبو رخم، مما أدى إلى انهيار في المجرى الرئيسي عند منطقة المحلج الصيني، وأدى الانهيار إلى إقراق عدد من المنشآت الحكومية بينها المحلج الصيني والورشة، فيما اتجهت المياه نحو حي الأبحاث على الطريق الرئيسي. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: الكبير أو الكنار دي المويه جاي من الكنار، المويه دي هسه جاي بمستوى زايد، كل بعد دقيقه المويه زايده او كل بعد ثانيه المويه زايده بصوره خياليه جدا. المويه دي هسه ما مشارف اللفاز هناك، لان هسه كلامنا ده في اللفه بتاعت المولاس ايه شايفين ديك الترومبتر او نبته، بس المويه دي بكميه هائله جدا.
0: شهد رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر توقيع عقدي صيانة طريقي النعام الحجيرات ومجوك الميرم السلطان في خطوة. قالت السلطات أنها تهدف إلى تحسين البنية التحتية في مناطق إنتاج النفط بالولاية. وأكد أبو عبيدة بخيت جيجر خلال مراسم التوقيع أن المشروع يشمل صيانة 224 كيلومتر من الطرق، بما في ذلك معابر تربط السودان بجنوب السودان، مشير إلى أن أعمال التنفيذ ستبدأ فور توقيع العقود. وأضاف رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر في هذا الخصوص:
5: النعام والحجارات 134 كيلو، يعني بحساب الزمن ممكن ساعة ساعتين بالطريقة المسافة تكون، لكن المواطنين في وسائل التواصل الناس شايفين، والناس القريبين والبعيدين الطريق ده ممكن يوم كامل زول ميسر بيجينا دواقع مفيدة. نحن بنشكر السيد الغايد بتوجيهه بخصوص صيانة الطريق، بنقول له توجيهه بالنسبة للجنة صار واقع الليلة، نحن في توقيع العقد لصيانة الطريق كل الطرق تم فيها توجيه.
0: أصدرت ولاية وسط دارفور قرارا يمنع قطع الأشجار بجميع أنواعها داخل حدود الولاية إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من إدارة الزراعة والغابات وفقا للقوانين واللوائح. كما منعت إنتاج الفحم النباتي إلا من الأشجار الجافة، ومنعت تصديره إلى خارج الولاية، بجانب منع استخدام المناشير الآلية في قطع الأشجار داخل الولاية. وحول الموسم الزراعي قال الرشيد الله جابو وزير الزراعة في وسط دارفور أن الموسم الزراعي يواجه تحديات تتمثل في قلة البذور المحسنة بسبب إقلاق الطرق القادمة من شمال السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
6: هناك كان في السابق الطريق الذي تأتي به البذور هو طريق شمال السودان، والآن مغلق تماما، وكما نوح أنه عدة منظمات حاولت توفير بذور لولاية وسط دارفور عبر الطريق الذي يأتي من الدبة والطريق الذي يأتي من شمال السودان، فخشينا في ذلك، ولكن نحن الآن نسعى لإصدار بذور محليا.
0: حذرت إدارة مستشفى أم دافوق الريفي من تفاقم الأزمة الصحية في المنطقة مع تزايد أعداد اللاجئين والنازحين وحلول موسم الخريف الذي يعزل المدينة عن العالم الخارجي. وقال مساعد الطبيب محمد آدم قريضة أن المستشفى يعاني نقصا حادا في أدوية الطوارئ والولادة والمستلزمات الطبية الأساسية، مؤكد أن التدفق الكبير للاجئين من أفريقيا الوسطى رفع الضغط على الخدمات الصحية إلى مستويات غير مسبوقة. أعلنت مبادرة يلا نتعلم صح بمركز مساحة آمنة في منطقة كرمة بالولاية الشمالية عن إطلاق مبادرة مجتمعية تهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال ودعم تعليمهم في منطقة كرمة والمناطق المجاورة. وقالت منى مختار مسؤولة المبادرة لراديو دبنجا أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات التي تواجه الأطفال، من بينها ضعف التحصيل الدراسي والتنمر والتحرش وانتشار المخدرات. وأضافت منى مختار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: شغالين على الحاجة دي، عندنا برامج بتاع التعليم، شغالين في برامج بتاع إعادة التأهيل عن طريق نور الرياض مع مجموعة من الأستاذات، شغالين على جانب بتاع السلوك، ده أهم حاجة عندنا، إنه المسائل بتاعت التحرش بتاعت التنمر والسلوكيات بقت كثيرة عندنا، انتشرت انتشار المخدرات انتشار الحياة دي، فدي المبادرة حقتنا دي.
0: انطلقت اليوم من منطقة عابدين بالقاهرة الفوج الأول من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا وأسرهم، والذي يستهدف 100 عائد إلى البلاد. وتأتي عمليات تفويج تلك الفئات بعد قرار وزارة التعليم العالي بإطلاق جميع المراكز الخارجية للجامعات. الخبر الأخير في النشرة: توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء السودان خلال الأيام الثلاثة القادمة مع هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من الولايات. وقالت الهيئة في منشور رسمي أن الأمطار ستتراوح بين الخفيفة والغزيرة في أجزاء من ولايات الجزيرة والسنار والقضارف والنيل الأزرق وكردفان ودارفور، محذرة من نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال ووسط البلاد وأجزاء من البحر الأحمر وكسلا. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
8: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
9: الحريق ديرو مستعدة المسار، تاني ما فحيت مستعدة المسار نهائي.
8: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: المدارس استخدمت كسكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون وقتل معلمين كلهم معلمة، فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة. في حالات كثيرة موثقة، اختطاف، قتل، وتعذيب، وسجن لعدد كبير من المعلمين.
1: في فصول يجب أن تعلم تختطف الطفولة، أطفال يسحبون من المقاعد إلى التدريب العسكري. في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس نكشف ممارسات تجنيد الأطفال من المدارس، ونتحدث عن حجم الانهيار التعليمي مع ضيفتنا التربوية السودانية خالدة صابر. أهلاً خالدة.
0: أهلاً ومرحب بكم يا أستاذ حمزة، شكراً للتلفزيون دي ام، إذا أنا بطل اسم صح. شكراً لكم لأنكم بسلطوا الضوء على القضايا بتاعت القضايا العاجلة بتاعت السودانيين يعني أو السودان.
1: طيب الآن خالدة، بعد 3 سنوات والسنة الرابعة من الحرب، والحديث عن انهيار كامل للقطاع التعليمي ودمار تقريبا ثلث المدارس، لكن نركز بالأول على التقرير اللي صدر من المرصد السوداني لحقوق الإنسان، ونسأل من يختطف الأطفال والتلاميذ من المدارس؟
0: التقرير بتاع المرصد السوداني لحقوق الإنسان أنا صراحة يعني حاولت أفتش عن صفحات رسمية في السوشيال ميديا للجسم ده، ما لقيت أي مصادر يعني موثوقة، لكن أحب أقول إنه المشاهدات بتاعتي أنا زادة، أو مشاهدات كثير من السودانيين حاليا ومما الحرب بدت لحد الآن، نحن خاشين في العام الرابع، قاعدين نشوف أطفال صغار السن قاعدين في التشكيلات العسكرية أو في القوات المتنازعة، كل الأطراف المتنازعة بتعددة يعني، قاعدين نشوف فيها أطفال موجودين. ده معناته إنه في الأطراف المسلحة قاعدة تجند الأطفال وقاعدة تنتهك الحقوق بتاعت الأطفال اللي هم كانوا من المدارس
1: وليس تحت القتال. لكن خالد، التقرير اللي صدر من المرصد السوداني هو ليس مجرد يعني دخان بلا نار، يعني أكيد في أدلة قاطعة متاحة لتوثيق مثل هذه الحالات في المدارس، يعني خطف التلاميذ من المدارس وتجنيدهم في الميليشيات المسلحة هو شيء أيضا موجود حتى في جنوب السودان، يعني حتى في البلد الذي انقسم عن السودان، فبالتالي هي عادة موجودة أو متوارثة عبر التاريخ في السودان. فهل أنت بوجهة نظرك كتربوية متابعة لهذا الموضوع، برأيك غير أنك شفتي الأطفال والتلاميذ، هل شفتي حالة معينة مثلا طفل أو تلميذ معين صادفتي أو سمعتي عنه أو شفتي حالته؟
0: أنا ما شفت أطفال، يعني أطفال بعرفهم حقيقة، لكن شفنا الحرب دي غير إنها هي موجودة في الواقع، برضو موجودة في السوشيال ميديا وبنشوف الصور بتاع المقاتلين، شايفين فيه أطفال كتار، وبرضو في تغارير لكن ما يعني تغارير من منظمات تانية وثقت للحالة بتاعت لعدد 234 طفل هم أجبروا على التجنيد أو جندوا. دي حاجة، دي تقرير أممي يعني من منظمات أممية.
1: كم عدد الأطفال مرة أخرى؟ كم عدد الأطفال الذين جندوا؟
0: 234 234 طفل تم تجنيدهم في واحد من أطراف أو في الأطراف المسلحة كلها، لكن العدد ده هو أكبر بكثير باعتقادي، هو أكبر بكثير لأنه التوثيق ده كان في الفترة من العام 2023 لما الحرب بدت لحد العام 2024، يعني الفترة الزمنية ده قصيرة. عشان احنا في العام 2026 ولسه ما زالت الحرب مستمرة، انا اعتقد انه العدد اكبر بكثير مما ذكر، يعني الحالة 234 طالب او تلميذ او طفل، العدد اكبر بكثير لانه في حالات كثيرة ما تكون موثقة بالنسبة لي.
1: طب كيف اطراف الحرب او الميليشيات هذه كيف تبرر يعني فعلتها باستهداف المدارس وتجنيد التلاميذ الموجودين بهدف التعليم في المدارس، بهدف الحصول على تعليم؟ ونعرف في السودان تعليم مجاني في المدارس الحكومية، لكن في خلال الحرب يعني الأهالي والناس تبحث عن أي مكان يزود الأطفال اللي نزحوا وأطفالهم عموما بنوع من أنواع المعرفة على الأقل في ظل هذه الحرب. يعني كيف يبرر هؤلاء اللي هم أطراف الحرب أو الميليشيات كيف تبرر فعلتها في تجنيد الأطفال؟ يعني شو المبرر؟ هل لديهم مبرر قانوني مثلا أو حجج قانونية مثلا؟
0: هي أطراف تملك السلاح ما عندها أخلاق أصلا، لو كان عندهم أخلاق أصلا ما كان يعني الحرب قامت. فهم لأنهم أصلا ما عندهم أخلاق، هم مستعدين عشان يحققوا الأهداف بتاعتهم في السلطة والتنافس على السلطة والثروات تحت السودان، هم مستعدين يجندوا المزيد من الأطفال عشان يكونوا وقود للحرب دي. لأنه أنا أفتكر ما في إنسان عاقل بالغ هو عنده الرغبة إنه يكون جزء من الحرب أو جزء من الوقود بتاعت الحرب يعني. عشان كده هم بيصفوا الأطفال، ونتيجة لغياب الأطفال من المدارس أو الانقطاع بتاعهم عن التعليم لفترات طويلة شديد من 2003 أبريل 2003 لحد دي نحن نتكلم عن السنة الرابعة، في مناطق مما قامت الحرب ما رجع لها التعليم أو مستأنفت العملية التعليمية، بينما العملية التعليمية استأنفت بشكل جزئي في المناطق بتاع سيطرة الجيش.
1: طيب قبل الحديث عن استعادة العملية التعليمية، أنت ذكرت أنه في أطراف تتدخل لتجنيد هؤلاء التلاميذ، من هي هذه الأطراف؟
0: الأطراف؟ أنا يعني الليلة بالذات أو من يومين تقريبا صادفت تغرير أنا ما متأكدة من صحته أو خبر، هو يقال أنه كتائب البراء بن مالك واحدة من الأطراف المسلحة القاعدة تجبر الأطفال حاليا في المناطق الحرارة الجيش، مثلا المناطق بتاعت الخرطوم والجزيرة. وأعتقد أنه برضو الليلة برضو في حديث عن أنه أو في أخبار عن أنه الأطراف ديل هم حاليا قاعدين يخزنوا برضو في سلاح في كلية التربية في جامعة كردفان أو منطقة كردفان، هي من المناطق الملتهبة.
1: سنأتي في محور الاستخدام المباني المدرسية والجامعية في هذه الحرب، لكن أنت برأيك تربوية حتى نخرج من المحور الأول وهو محور تجنيد الأطفال واستخدامهم في كوقود لهذه الحرب، ما هي الخطوات الفورية لإخراج هؤلاء الأطفال من التجنيد وإعادتهم إلى بيئاتهم الآمنة؟
0: في ممكن يكون في كم أولوية حاليا. الأولوية الأولى إنه تحصل حملات بتاعة توعية أو حملات بتاعة مناصر عالية للمجتمعات السودانية، خصوصا المجتمعات في الأرياف، لأنه هم الإدارات الأهلية الموجودة في الريف السوداني هم اللي بيساعدوا القوات دي إنهم هم برضو يجندوا الأطفال الموجودين في المجموعات اللي هم يعني تحت قيادتهم أو تحت إدارتهم بإنهم يتجندوا. والحملات بتاعت المناصرة الواسعة ممكن نستهدف فيها يعني نستصحف فيها الإدارات الأهلية دي ذاتهم أو الإدارات المجتمعية، لأنه ونوعيهم بالمخاطر بتاعت تجنيد الأطفال، لأنه ده بيسبب مزيد من الصراعات أو بيخلي الصراعات تستمر لفترة طويلة أو بيغذي صراعات لفترة طويلة، لأنه في النهاية هم أطفال لسه قدامهم متسع من العمر وقدامهم متسع من الوقت في إنهم يستمروا في القتال لفترة طويلة يعني.
1: لكن هو يعني مستقبل الأطفال يعني خاصة خلال الثلاث سنوات الأخيرة أصبح مجهول، يعني بدليل أنه الآن في تقديرات من جهات سواء من الأمم المتحدة من اليونيسيف أو حتى من مراصد داخل السودان بتقول أنه في ملايين الأطفال خارج التعليم. فالثمانية مليون اللي ذكرتهم اليونيسيف، هل هذا رقم واقعي للأطفال اللي خرجوا من التعليم؟
0: أحب أقول لك أنه قبل ما الحرب تقوم أصلا كانت الإحصائيات هي عبارة عن 6,900,000 ديل أصلا كانوا خارج المدارس قبل الحرب. التقديرات بتاعت اليونيسيف في الستة شهور الأولى للحرب يعني في ديسمبر 2023 وصلت ل 19 مليون بالإضافة 19، أعتقد أنه 19 مليون فيها العدد القديم، يعني هي متضمن العدد القديم اللي هم قريب ل 7 مليون طفل كانوا أصلا خارج النظام التعليمي قبل الحرب. برضو في تحديثات في 2025 إنه الأطفال خارج المدارس هم 7,900,000، لكن الفترات الزمنية اللي بتكتبت فيها التقارير ممكن تدينا مثلا في الفترات الأولى أعداد كبيرة جدا من الأطفال خارج المدارس، لأنه كان في إغلاق واسع للمدارس بتاعت الحرب. أيوة. وبرضه ممكن النزوح المتكرر طبعا في 2000 لحد 2025 ديسمبر 2025 كان التقديرات بتاعت اعداد النازحين واللاجئين 12 مليون، أنا أعتقد أن العدد ده كبير، عشان كده بيكون صعب، من الصعب التتبع بتاع الأطفال اللي بيكونوا في سن المدرسة.
1: طب الآن أستاذة خالدة، اللي أنا بدفهمه يعني وأكيد نوصله للناس، الآن عندك جيل كامل مر عليه عدد من السنوات غير صراعات ما قبل الحرب الأخيرة، والآن مثلا في الثلاث سنوات الأخيرة فقدوا أكثر من 500 يوم دراسي. هذا الفقدان يعني الجاب هذا والثغرة هذه اللي حصلت للجيل هذا، كيف راح تأثر على المسارات الأكاديمية والشهادات لقدام يعني للأمام؟
0: يعني أنا ما أعرف 500 يوم دراسة ممكن تكون قبل سنتين دي كانت، يعني 500 يوم دراسة دي تقريبا
1: بالمعدل. نعم
0: يعني أيوة بالمعدل، لكن إحنا ممكن نقول إن إحنا ماشيين على 1000 يوم دراسي لحد الآن، لأنه في مناطق في كردفان ودارفور لفترة قريبة حتى استأنفوا العملية التعليمية، بس الشهادة السودانية يعني 500 عام أو 500 يوم دراسي دي عبارة عن عامين دراسيين. ده انقطاع مباشرة بيأثر على المهارات بتاعت الأطفال الخاصة بالقراءة والكتابة والحساب والمهارات الأساسية والمعارف الأساسية. وبرضو بيدخل كميات كبيرة يعني من الأطفال دي للكتلة بتاعت الأمية الموجودة أصلا بالأساس، يعني يعني حتزيد الكتلة بتاعت الأمية الموجودة في المجتمع، بالإضافة لأنه بتعطل الشهادة الامتحانات بتاعت الشهادة السودانية اللي هي دي الامتحانات اللي بينتقلوا منها الطلاب للمرحلة الجامعية. وبرضو شوفنا إنه كيف تم تسييسها، يعني المسألة بتاعت امتحان الشهادة السودانية
1: كيف كم تسييسها، يعني مسألة الشهادات الثانوية التي تؤهل هاي الأجيال اللي وصلت بعد ثلاث سنوات للدراسة الثانوية، كيف كم تسييسها للوصول إلى الجامعات؟
0: يعني أول مما الجيش حرر المناطق بتاعت الولايات الجزيرة والخرطوم تم طوال فتح المدارس إعادة 65% من المدارس في المناطق دي، وطوال أعلنوا إن امتحانات الشهادة السودانية حتكون في مناطق سيطرة الجيش فقط اللي هي
1: وباقي المناطق حرمت من هذا الموضوع.
0: باقي المناطق حرمت من حق الوصول للتعليم. نحن نتكلم عن ولايات كردفان استثناء ولاية شمال دارفور وما كلها، ممكن نتكلم عن مدينة الأبيض هي استيل الجيش قاعد فيها ومسيطر عليها، لكن ممكن نتكلم عن خمسة ولايات في دارفور.
1: لكن ولاية. الطرف الآخر اللي يسيطر اللي هو على الدعم السريع يعني بقيادة حمدتي الذي يسيطر على عدد من المدن حاليا والولايات، هل أسس لشيء يتعلق بهذا الأمر؟ يعني هل أسس مثلا لمسار معين لأصحاب الشهادات الثانوية لحتى يكملوا تعليمهم مساراتهم التعليمية، أم غاب هذا الأمر عنهم، أم كيف كان ذلك؟
0: لا لم يغب. حكومة تأسيس أو حكومة السلام والوحدة زي ما هم بسموا نفسهم اللي هي الحكومة دي هي موجودة في المناطق بتاعت سيطرة الدعم السريع اللي هي بتسيطر على خمسة ولايات اللي هي في دارفور وأجزاء واسعة من إغليم كردفان، يعني إغليم كردفان الكبير. يعني الحكومة حاليا في يونيو الحالي أو في يونيو الشهر الفائت أقامت امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة في المناطق دي تحت سيطرتها لأول مرة مما انقطعت الامتحانات أو منذ قيام الحرب في 2023، وكانت الامتحانات في يونيو الفات، ولكن العدد من المؤمل كان يمتحن، يعني العدد كان زي التقديرات كان زي 280 ألف طالب وطالبة، أغلبهم من الطالبات يعني على حسب الإحصائيات، لكن الناس اللي امتحنوا في المناطق بتاعت حكومة التأسيس حاليا امتحنوا زي 10,000 طالب، لكن التقديرات دي برضو 10,000 بس. التقديرات دي برضو لأنه في كثير من الطلبة كانوا يجوا من الأقاليم أو ممكن نقول عليهم الطلبة اللي صاروا مقتدرة سافروا جنوب السودان ولأوغندا ولدولة تشاد وامتحنوا هناك في المدارس السودانية التابعة للسفارة السودانية، يعني عشان كده ممكن نقول إنه الأعداد برضو نحن ما نتعامل معاها كحقائق مطلقة، لكن ممكن نتعامل معاها كتقديرات. وبرضو المسألة بتاعت خطوط، فإننا نتعامل مع المسألة دي كأرقام برضو حاجة ما إنسانية، الأرقام دي وراها برضو يعني مشاعر بتاعت ناس بتاعت كسر يعني هو انقطاع للتعليم لثلاث سنوات وإحباط، مشاعر بتاعت إحباط، وبرضو ممكن نشوف فيها عدم العدالة. المفروض توفير الحكومات لشعوبها يعني.
1: طب مرت 3 سنوات من الحرب وأكثر، وأيضا مرت السودان بآخر تقريبا 5 عقود من الصراعات والنزاعات، ويعني كلها أغلبها انقلابات وأمور أخرى أثرت على المسار التعليمي في البلاد، على قطاع التعليم تماما في البلاد. لكن الحرب الأخيرة بالتحديد قالت المنظمات أنها دمرت تقريبا 1/3 المدارس في السودان دمار كامل، وأيضا تسببت بتحويل عدد من المدارس إلى ثكنات عسكرية ومآوي وملاجئ للنازحين، وأيضا تعرضت للنهب والسرقات وإلى ما هنالك. أنت الآن أستاذة خالدة، بدي أسألك هذا السؤال، متى يعتبر استهداف المدارس جريمة حرب، وما الأدلة المطلوبة لإثباتها؟
0: في أول من يعني أول 12 شهر مما الحرب بدأت تم توثيق بتاع أنه يعني تم تدمير أكثر أو إغلاق أكثر من 10,400 مدرسة، لكن تم توثيق أكثر من 88 حالة بتاعت استهداف للمدارس. المدارس دي
1: طبعا الاستهداف كان من كل الأطراف، ليس من طرف عين.
0: من كل الأطراف أو الأطراف المتعددة، يعني نحن نقدر نقول عليهم طرفين، هم أطراف متعددة،
1: أطراف الحرب المتعددة.
0: الحرب يعني فالاستهداف طبعا من الطرفين للمدارس. المدارس استخدمت كسكنات عسكرية وخزنت فيها الأسلحة، وبرضو استخدمت كسجون للناس المشكوك في أمرهم. يعني أي طرف يعتقل من الطرف الثاني بيتم سجنه في المدارس،
1: يعني نسميهم الأسرى المتبادلين بين الطرفين.
0: هم بنقول عليهم الأسرى بتاعنا الحرب. واستخدمت كمعتقلات وكسجون وكمخازن.
1: هل جرى بما أنه استخدمت كمعتقلات، هل جرى تعذيب مثلا الناس في المدارس؟ هل تحولت المدارس إلى مكان للتعذيب مثلا؟ هل شاهدتم هذا؟
0: أنا متأكدة من تقارير بتقول إنه في ناس يعني اهتمت ممارسة جرائم جنسية داخل بحق طالبات داخل المدارس، يعني من أطراف المسلح، وتم قتل. أنا يعني لصيقة، أو أنا عضو لجنة المعلمين السودانيين، ولجنة المعلمين السودانيين واستقت زي أكثر من حالات بتاعة اختطاف لمعلمين وقتل معلمين، من ضمنهم معلمة كانت تسأل من ولدها من القوات، من واحدة من القوات المسلحة، فتم شنقها وتعليقها في باب المدرسة. وتم قتل واحتجاز عدد من المعلمين والسجن، وفي ناس لحد يوم الليلة نحن يعني مفقودين. بالنسبة لنا في معلمين مفقودين في كمية، عدد كبير من الأطفال
1: خطفوا المعلمين من المدارس؟
0: لا، تم اختطاف معلمين، لأن المعلمين دائما بيكونوا في أي منطقة هم يعني مثلا بيكونوا بتصدوا للقضايا بتاعت القضايا بتاعت مجتمعاتهم يعني. فبيتم احتمال يكون تم عندنا معلمين من ولاية النيل الأزرق تم يعني اعتقالهم لحد يوم الليلة، برضو الناس ما عارفة عنهم حاجة. دي حالات كثيرة موثقة، اختطاف قتل وتعذيب وسجن لعدد كبير من المعلمين، وعندنا كمية من المعلمين قتلوا في هذه الحرب حتى لو ما كان في استهداف مباشر يعني لهم.
1: طيب هل في صفة المدارس اللي ذكرتيها بعد ما تحولت لمعتقلات وسجون وثكنات عسكرية ومكان لتعذيب الناس وممارسة انتهاكات يعني تتعلق بجرائم حرب وإلى آخره، هل تفقد المدارس صفتها المحمية؟ يعني هي معروف إنه هي منشأة مدنية، كيف تفقد مدارس صفتها المحمية؟
0: يعني بحسب اتفاقية جنيف يعني تعتبر المدارس من الأماكن أو من الأعيان المدنية التي يجب يعني مثلا ما يستهدفوا أو لا يتم استهدافها من قبل المتنازعين يعني. واعتبار المعلمين برضو مدنيين، وكل العاملين في التعليم هم مدنيين، يجب إنه ما يتم استهدافهم. وبرضو بنلقى إنه لمزيد من الحرص على المدارس أثناء الصراعات، برضو تم إعلان المدارس الآمنة، وإعلان تم في العام 2015 الإعلان ده هو إعلان غير ملزم، لكن هو يعني بيلزم الأطراف المتصارعة إنها ما تستهدف المدارس، وإنه يتم اعتبار المدارس مناطق آمنة، يعني ما يتم استهدافها، لأنه يعني التعليم من حق الوصول للتعليم من الحقوق التي يجب إنها ما تجيب أصلا
1: حق أساسي
0: إطلاقا، حتى في سياق الظروف الصعبة والنزاعات والكوارث يجب إنه الحق بتاع التعليم يكون متواصل. حق التعليم ما حيكون متواصل ما لم تكون في مدارس محمية من
1: طيب
0: من الانتهاكات.
1: في ظل هذه الصعوبات اللي ذكرتيها أستاذة خالدة، سواء الحرب ولا الدمار ولا القذائف ولا الأمور هاي، كيف المنظمات بتوثق هاي الانتهاكات رغم صعوبة الوصول في بعض الأحيان إلى أماكن الضحايا أو أماكن الانتهاكات؟
0: المنظمات الكبيرة التابعة للأمم المتحدة عندها الطرق بتاعتها في التوثيق، يعني عندها الآليات بتاعتها في الرصد، وتعتمد فيها على الشهود المحليين يعني الموجودين في المجتمعات المحلية، وبرضه ممكن الصور اللي بتتم عبر التقاط عبر الأقمار الصناعية، يعني دي بتخلي ممكن يصلوا لآية التوثيق ممكن يكون محدود بسبب يعني بسبب النزاعات بالذات لما تكون الحرب على أشدها، لكن أعتقد إنه الشهود متى ما كان الشهود موجودين وعايشين يعني الانتهاكات بتظهر في يوم من الأيام وبتم توثيقها، يعني زي ما ظهرت لي إنه مثلا في يعني الحالات بتاع تجنيد الأطفال، وإن كانت دي حاجة مرئية الاستهداف بتاع المدارس تم توثيقه بالصور من شهود موجودين في المناطق المحددة. المنظمات تحت المجتمع المدني برضو عندها دور، خصوصا المنظمات البيئية يعني بتهتم بحق الوصول للتعليم، برضو عندهم دور في توثيق الانتهاكات دي، المجتمعات المحلية، المنظمات المجتمع المدني كلهم عندهم أدوار في التوثيق، وهم قاعدين يوثقوا فعلا. ويعني أنا بتمنى إنه يتم تدريب المجتمعات ذاتها، الناس الفاعلين في المجتمعات دي، في إنهم يوثقوا الانتهاكات اللي حصلت للمدارس، عشان نحن في النهاية دايرين نلقى العدالة للتعليم والعدالة للمدارس بتاعتنا يعني.
1: طيب الآن أستاذة خالد، أنا عندي نوعين من التلاميذ اللي تأثروا في هذه الحرب. عندي الأطفال المطرودين من المدرسة أو الذين حرموا من التعليم بسبب إغلاق المدارس أو تدميرها، وعندي الأطفال المجندين. برأيك ما التأثيرات النفسية الفورية والطويلة على هؤلاء الأطفال؟
0: المدرسة التأثيرات المباشرة يعني هي الانقطاع على التعليم أو الانقطاع على المدرسة وفقدان المهارات الأساسية زي ما قلت لك قبل، المهارات المتعلقة بالقراءة والكتابة والحساب. وبرضو المدرسة غير إنها هي مكان تعلم المهارات دي وتعلم المعارف الأساسية اللي بتعين الناس في الحياة بتاعتهم في المستقبل، هي مكان برضو لبناء العلاقات الاجتماعية، المعلمين أو الطلاب في المدارس بيلاقوا أغرانهم، بيعملوا علاقات اجتماعية، بتوحدوا يعني على أساس إنهم كلهم منتمين لمجتمع واحد. يعني المدرسة هي ممكن تمثل يعني مكان لأنه الهويات تكون واحدة، وكلنا مثلا الطلبة في السودان يحس إنهم هم كلهم سودانيين بيدرسوا في مدرسة واحدة، بيدرسوا منهج واحد. فالمدرسة غير إنها بتوفر الحاجات دي، بتوفر المعارف دي، بتوفر برضه الدعم النفسي والاجتماعي، وبتشكل الوجدان بتاع الطلاب يعني، وبيكتسبوا فيها برضه القيم والأخلاق.
1: طيب كيف ارتبط نوعا ما انقطاع هذا التعليم عن هؤلاء التلاميذ بارتفاع التجنيد والاستغلال والزيجات المبكرة؟ كيف ارتبطوا مع بعض؟
0: ارتبطوا مع بعض لأنه في النهاية غياب الأطفال دين على المدارس أو غياب الحق في الوصول للوصول لحق التعليم بيخلي إنه في أطفال هم دايرين حتى لو ما دايرين يتجندوا، ممكن يتجندوا قصرياً يتم إجبارهم على التجنيد، أو ممكن الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية للناس أو للأسر في السياق بتاع الحرب تجبر الأطفال دي يتجندوا عشان يكونوا هم بقوة السلاح قادرين يصلوا للموارد. ممكن تكون بحجة الحماية إنهم دارين يحموا أسرهم ودارين يحموا أهلهم برضو فبيتجندوا يتم تجنيدهم، وبرضو ممكن لأنه ما في حاجة يعملوها يعني ما في حاجة يعني ما في الروتين بتاع المدرسة اللي بيخلي الناس يمشوا المدرسة يوميا ده شكل حماية للناس من إنهم ينخرطوا في الـ في الـ
1: هو التقارير صراحة لم تذكر ما يعني ما سبب قبول هؤلاء التلاميذ بالتجنيد، أهو بالإجبار أم هو مقابل مادي، لم يذكر على يعني على وجه التحديد. لكن أنا هون ممكن أروح على موضوع آليات المساءلة، يعني ما هي آليات المساءلة سواء المحلية أو الدولية التي يمكن تفعيلها ضد من يستهدف المدارس أو من يجند الأطفال حتى؟
0: يعني ممكن نبدأ بالآليات الدولية، مجلس حقوق الإنسان، الوكالات أو مجلس حقوق الإنسان ممكن تكون آليات، لأنه مثلا بيتم التوثيق للانتهاكات اللي بتحصل للناس في الحرب وبتحصل للأعيان المدنية برضو، فبيتم ممكن يتم عمل تقارير أو بواسطة المنظمات تحت المجتمع المدني أو حتى المجتمعات المحلية، يعني يتم رصد الانتهاكات دي وتوثيقها وتجميعها ورفعها للمجلس بتاع حقوق الإنسان أو المحكمة الجنائية وأيا كانت الآليات دي، عشان بعد ذاك لما يكون في أي مسار بتاع تفاوض أو أي مسارات بتاع عدالة، يعني الحق بتاع التعليم أو الانتهاكات اللي حصلت لحق التعليم أو للمدارس تكون حاضرة تكون موجودة. وأعتقد أن المعلمين يجب أنه يكونوا قاعدين ممثلين في أي يعني مسار بتاع تفاوض أو أي مسار إنساني عاجل في المراحل بتاعت الصراعات أو حتى في المراحل بتاعت التحارب.
1: وأكيد شهادتهم مهمة جدا. شكرا لك أستاذة خالدة صابر على هذا الحوار الصريح الغني في في في هذا الموضوع تحديدا، وخالص الدعوات بالأمن والسلام للسودان وأهل كافة. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس على دي دبليو عربية. شكرا لمتابعتكم ونتمنى لكم أياما طيبة وإلى اللقاء.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي لو مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشه فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: راديو دبنجا راديو
1: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إصلاح صراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. استعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق سراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم في راديو دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق دفع المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابنغا شاكرين ومقدرين لهم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل إنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق سراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
2: وبهذا مستمعي راديو دبنغ الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. بتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة، ولأن نلتقي في لقاء خاص جديد تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سارة أجستر.
0: راديو دبنجا راديو
1: في حديث خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 20 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: الدعم السريع يستهدف عبر الطيران المسير مدينة الرهط بشمال كردفان، ويعلن استعادة منطقة مستورة في غرب دارفور. مقتل وإصابة 28 شخصا في قصف جوي على منطقة أم قرفة وما حولها بشمال كردفان، وحكومة تأسيس تتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. ارتفاع معدلات التضخم إلى 51.28% خلال يونيو الماضي، والعقوبات الأمريكية تدخل حيز التنفيذ، والخارجية السودانية ترفض. الكتلة الديمقراطية تجدد ترحيبها بالحوار السوداني، وكسور في ترعة الرحد الزراعية، والمياه تغمر أجزاء واسعة من الفاو. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم صادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع الصباح الاثنين مدينة الرهط أبو دكنة بولاية شمال كردفان بطائرة مسيرة استراتيجية، وأفادت مصادر في المنطقة راديو

0: ثلاث صواريخ أطلقت من مسيرة استراتيجية واستهدف مواقع داخل المدينة، حيث سقط أحد الصواريخ في حي بالقرب من السوق، بينما سقط الصاروخان الآخران داخل سوق المدينة. من جهة أخرى، أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على منطقة المسيلمة بالقرب من الرهد في شمال كردفان، والتي قال جنود في الدعم السريع أنهم سيطروا عليها أمس. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: المركز الصحي هنا جيل صور في دار المسلمين، ما سجناكم هنا جنوب المسلمين ملقيناكم، وحالتوا قاعدين حجر سلامات مجروا كودلة ما أعرف غير علينا جنوب الله بنجيكم، وهذا قال ما تجينوا للناس الحزال وللمواطن والنسوان وتفاصيل وعنوها.
0: اتهمت حكومة تأسيس القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية محرمة دوليا في استهداف منطقة أم قرفة بولاية شمال كردفان يوم السبت، بينما اتهم تحالف السودان التأسيسي الجيش السوداني باستخدام القنابل الفراغية إيرانية الصنع والبراميل المتفجرة التي ألقتها طائرات الأنتينوف. وقال أحمد تقود المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرين في منطقة أم قرفة والقرى المجاورة بشمال كردفان، وأظهرت مقاطع فيديو إطارا دائريا أسود مصحوب بسحب الدخان التي تصاعدت بعد القصف الجوي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
2: جناب الله أكبر عليك، شوف شوف شوف البداية، هذا عامل دايره كيف، ده غاز، ده كله كيماوي، ده كيماوي، ده غاز بتاع كولور كيماوي، شايفين طيران الفلول يضرب الناس بالكيماوي.
0: أعلنت قوات الدعم السريع اليوم الاثنين سيطرتها على منطقة مستورة في محلية كلبوس بولاية غرب دارفور، وكانت القوة المشتركة قد سيطرت على عدة مناطق في غرب دارفور مؤخرا. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص:
3: بسم الله تكون جوا مستورة، الله أكبر،
4: الله أكبر،
3: أبشر والله،
4: أنا قدام شباب،
3: الله أكبر والله، مرضوك وخار خور جحر جحر، شدر شدر فرد فرد.
0: كشفت مصادر أن مسلحين حاصروا قرية قبة في محلية كاس بولاية جنوب دارفور أمس بعد العثور على جثة أحد القتلى. وأوضح أحد المواطنين لراديو دبنجا أن المسلحين منعوا سكان القرية من الدخول والخروج وطالبوهم بدية قدرها 20 مليون جنيه. أدانت لجنة المعلمين السودانيين استدعاء الأستاذ رشا محمد مختار الخطيب عضو لجنة المعلمين بولاية كسلة من قبل جهاز الأمن بالولاية. وأوضحت اللجنة أن الاستدعاء جاء على خلفية الإضراب الذي ينفذه معلمو كسلة للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتحقيق مطالبهم. أكدت الكتلة الديمقراطية أن الاتصالات التي أجرتها الكتلة في عدد من العواصم بينها القاهرة وأديس أبابا وبروكسل وأوسلو استندت إلى اجتماعها في بورت سودان، وهدفت إلى عرض رؤيتها لإنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية سودانية شاملة. ورحبت الكتلة بالدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل لا يستثني أحدا، مؤكدة أهمية دور القوى السياسية في إنهاء الحرب. من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي غورشي عوض قال لراديو دبنجا أن الكتلة الديمقراطية تعيش حالة من التنازع بين مشروع داخلي متمحور حول الجيش السوداني وبين تلبية المطلوبات الدولية والإقليمية المطروحة عبر المبادرات المختلفة. وأضاف عوض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: ويعني هي ما دائرة تتخلى عن الموقف الداعم للجيش، وفي نفس الوقت ما دائرة تنعزل عن المبادرات الإقليمية والدولية، لأنه عندها شعور خفي بأن المبادرات دي هي ممكن تشكل مستقبل السودان، وإذا كانت هي بمعزل منها هتكون بعيدة عن التأثير أو عن الحضور الفاعل في مستقبل السودان.
0: أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان بتهمة استخدام أسلحة كيميائية، ووصفتها بأنها عقوبات أحادية وغير قانونية ضد السودان استنادا على مزاعم باطلة في وقت تدخل فيه العقوبات حيث التنفيذ اليوم الاثنين. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن الحكومة السودانية ضحطت هذه الادعاءات التي قالت أنها تفتقر لأي أساس منذ إثارتها إعلاميا منسوبة لمصادر مجهولة. قال القيادي بالحزب الشيوعي السوداني كمال كرار أن مشاركة وزير

0: المالية السوداني في الاجتماعات الاقتصادية الدولية بما فيها اجتماعات مجموعة أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي في بروكسل لن تسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وقال كرار في حديث لراديو دبنجا أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب وقف الحرب وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة، مؤكد أن استمرار النزاع يعرقل أي فرص للتعافي الاقتصادي بحسب تعبيره. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: على هذا يعني نحن نقول يعني الوضع الاقتصادي سيظل هكذا إلى حين يعني تنتهي هذه الحرب يعني، ولن تفلح يعني هذه الدعاية السياسية والإعلامية التي تحاول أن تحسن من نوع العلاقات الخليجية السودانية أو تحسن من وضع الاقتصاد بالكلام وليس بالأفعال كذا. ففي هذا الإطار يعني يرتبط كثير، لكن على صعيد التقدم الاقتصادي الحصيلة يعني صفر على الشمال.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 51.28% خلال شهر يونيو لسنة 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفع المستوى العام للأسعار بنسبة 7.8% مقارنة بشهر مايو. وأوضح الجهاز في بيان صحفي أن الزيادة جاءت بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، خاصة مجموعة الأغذية والمشروبات التي سجلت معدل تضخم سنوي بلغ 54.49%. قال عثمان فضل الله رئيس تحرير مجلة أفق جديد في حديث لراديو دبنجا أن الاجتماع المرتقب الذي تعتزم الآلية الخماسية تنظيمه في أديس أبابا يواجه خطر التأجيل بسبب غياب الترتيبات الكافية وخلافات حول الأطراف المشاركة رفضا لمحاولة إقراق المنبر. وأشار إلى وجود اجتماع هام في كينيا بين الآلية الخماسية والمبعوثين الدوليين لمناقشة إخفاقات الفترة الماضية، منتقدا تعمد المجتمع الدولي تغييب قوى تحالف التأسيس الذي يستند إلى قوى عسكرية فاعلة. وأضاف فضل الله في هذا الخصوص:
2: بشكل كبير جدا لتحالف تأسيس، وهو تحالف غض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه، ولكنه تحالف مهم ومكون مهم ويضم قوة أعتقد أنه لا يمكن تجاوزها الآن، خاصة أنه هي قوة بعضها بيحمل السلاح. إذا نتكلم عن الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الفيلم أو حتى الدعم السريع نفسه، وبالتالي أعتقد أنه المجتمع الدولي محتاج يجلس مع نفسه يحدد أولوياته في السودان، يحدد ماذا يريد من السودان أكثر من اللقاءات وعقد الاجتماعات يعني دون طحين حقيقي لمسألة المسؤولية.
0: رحبت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية إلى جانب عدد من المجموعات الشبابية والفاعلين والفاعلات من المجتمع المدني السوداني بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هافثو في العاصمة الأوغندية كامبالا. من جهة أخرى التقى المبعوث في كامبالا بقيادات الحزب الشيوعي من بينهم صالح محمود وآدم شريف. شهدت ترعة مشروع الرهد الزراعي تدافعا كبيرا للمياه القادمة من نهر الرهد عبر خزان أبو رخم، مما أدى إلى انهيار في المجرى الرئيسي عند منطقة المحلج الصيني، وأدى الانهيار إلى إقراق عدد من المنشآت الحكومية بينها المحلج الصيني والورشة، فيما اتجهت المياه نحو حي الأبحاث على الطريق الرئيسي. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: الترعة الكبيرة أو الكنار دي الموية جاي من الكنار، الموية دي هسي جاي بمستوى زايد كله بعد دقيقة الموية زايدة أو كله بعد ثانية الموية زايدة بصورة خيالية جدا. الموية دي هسي ما مشارف اللفاس هناك، نين هسي قرامنا ده في اللفة بتاعت المولاس هي شايفين ديقة ترومبة أو نبتة، هسي الموية دي بكمية هائلة جدا.
0: شهد رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر توقيع عقدي صيانة طريقي النعام الحجيرات ومجوك الميرم السلطان في خطوة. قالت السلطات أنها تهدف إلى تحسين البنية التحتية في مناطق إنتاج النفط بالولاية. وأكد أبو عبيدة بخيت جيجر خلال مراسم التوقيع أن المشروع يشمل صيانة 224 كيلومتر من الطرق بما في ذلك معابر تربط السودان بجنوب السودان، مشير إلى أن أعمال التنفيذ ستبدأ فور توقيع العقود. وأضاف الرئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر في هذا الخصوص:
4: النعام والحجارات 134 كيلو، يعني بحساب الزمن ممكن ساعة ساعتين بالطريقة المسبقة تكون، لكن المواطنين في وسائل التواصل الناس شايفين، والناس القريبين والبعيدين الطريق ده ممكن يوم كامل يزور ميسر. لقينا ده واقع مفيدة. نحن بنشكر السيد الغايد بتوجيهه بخصوص صيانة الطريق، بنقول له توجيهك بالنسبة للجنة صار واقع. الليلة نحن في توقيع العقد لصيانة الطريق، كل الطرق تم فيها توجيه.
0: أصدرت ولاية وسط دارفور قرارا يمنع قطع الأشجار بجميع أنواعها داخل حدود الولاية إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من إدارة الزراعة والغابات وفقا للقوانين واللوائح. كما منعت إنتاج الفحم النباتي إلا من الأشجار الجافة، ومنعت تصديره إلى خارج الولاية، بجانب منع استخدام المناشير الآلية في قطع الأشجار داخل الولاية. وحول الموسم الزراعي، قال الرشيد الله جابو وزير الزراعة في وسط دارفور أن الموسم الزراعي يواجه تحديات تتمثل في قلة البذور المحسنة بسبب إقلاق الطرق القادمة من شمال السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
5: هناك كان في السابق الطريق الذي تأتي به البذور هو طريق شمال السودان، والآن مغلق تماما. وكما أنه عدة منظمات حاولت توفير بذور لولاية وسط دارفور عبر الطريق الذي يأتي من الدبة والطريق الذي يأتي من شمال السودان، فشلنا في ذلك، ولكن نحن الآن نسعى لإصدار بذور محليا.
0: حذرت إدارة مستشفى أم دافوق الريفي من تفاقم الأزمة الصحية في المنطقة مع تزايد أعداد اللاجئين والنازحين وحلول موسم الخريف الذي يعزل المدينة عن العالم الخارجي. وقال مساعد الطبيب محمد آدم قريضة أن المستشفى يعاني نقصا حادا في أدوية الطوارئ والولادة والمستلزمات الطبية الأساسية، مؤكد أن التدفق الكبير للاجئين من أفريقيا الوسطى رفع الضغط على الخدمات الصحية إلى مستويات غير مسبوقة. أعلنت مبادرة يلا نتعلم صح بمركز مساحة آمنة في منطقة كرمة بالولاية الشمالية عن إطلاق مبادرة مجتمعية تهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال ودعم تعليمهم في منطقة كرمة والمناطق المجاورة. وقالت منى مختار مسؤولة المبادرة لراديو دبنجا أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات التي تواجه الأطفال، من بينها ضعف التحصيل الدراسي والتنمر والتحرش وانتشار المخدرات. وأضافت منى مختار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: حالياً إحنا شغالين على الحاجة دي، عندنا برامج بتاع التعليم، شغالين في برامج بتاع إعادة التأهيل عن طريق نور الرياض مع مجموعة من الأستاذات، شغالين على جانب بتاع السلوك، ده أهم حاجة عندنا، إنه المسائل بتاعت التحرش بتاعت التنمر والسلوكيات بقت كثيرة عندنا، انتشرت انتشار المخدرات انتشار الحياة دي، فدي المبادرة حقتنا دي.
0: انطلقت اليوم من منطقة عابدين بالقاهرة الفوج الأول من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا وأسرهم، والذي يستهدف 100 عائد إلى البلاد. وتأتي عمليات تفويج تلك الفئات بعد قرار وزارة التعليم العالي بإقلاق جميع المراكز الخارجية للجامعات. الخبر الأخير في النشرة: توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء السودان خلال الأيام الثلاثة القادمة، مع حطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من الولايات. وقالت الهيئة في منشور رسمي أن الأمطار ستتراوح بين الخفيفة والغزيرة في أجزاء من ولايات الجزيرة والسنار والقضارف والنيل الأزرق وكردفان ودارفور، محذرة من نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال ووسط البلاد وأجزاء من البحر الأحمر وكسلة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 20 شهر 7 يوليو 2026. في هذه الجولة سنتناول الموضوعات التالية: الحراك الدولي والإقليمي حول السودان، هل سيعجل في إنهاء الحرب؟
2: مجرد دعوات إلى الآن لم تخطو خطوات عملية للضغط الحقيقي على الداعمين للحرب وعلى المنفذين للحرب.
7: مذكرة التفاهم مع شركة أرغاز التركية لإنشاء رصيف للغاز، ما هي التفاصيل؟
8: لم يأتوا بشيء جديد، لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع الحكومة.
7: مكاسب مشاركة وزير المالية في اجتماعات منظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي ببروكسل،
1: كلها في يعني إطار يعني السياحة الاقتصادية وليس الإنجاز الاقتصادي، لأن أي تقدم في الاقتصاد وأي وقف للتدهور ده ومرفوض بإيقاف السبب الأساسي للتدهور الحالي وهو الحرب.
7: الناشط محمد أزهري يروي قصة اعتقاله بمقر الاستخبارات العسكرية بمدني.
9: المجموعة دي هي المجموعة اللي بعد ذلك ظهرت جزء منها في الفيديوهات، وجزء منها في شهود عيان شافوهم بعينهم عديل جسسهم إنهم تم تصفيتهم.
7: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونواصل.
10: دبنجا، أخبار لكل السودان.
7: أهلا بكم مرة أخرى. على خلفية الحراك الدولي والإقليمي والاجتماعات الكثيرة التي تعقد بهذا الشأن، أكد الأستاذ عثمان فضل الله رئيس تحرير مجلة أفق جديد لراديو دبنجا أن التحركات الإقليمية والدولية في العواصم الإفريقية والعربية بشأن السودان ما زالت تتسم بالهشاشة والتناقض نظرا لتعقيد الأزمة والتقاطعات المصالحية على الملف. المزيد في حديثه لراديو دبنجا.
2: الناظر لتحركات المجتمع الدولي بيجد فيها الكثير من اللي خطها بين قوسين الهشاشة والتناقض والإحساس بتعقيد الأزمة، ممكن برضو باعتبار التناقضات أو الاختلافات الحاصلة في الإقليم أو الماسلة في الإقليم، تقاطعات، محاولات لفرض نفوذ، محاولات لترتيب المشهد ما بعد الحرب، وكل يريد أن يكون له اليد الطولة في السودان. بالتالي أعتقد أنها هي محاولات لإحتواء خلافات الإقليم أكثر من محاولات لإنهاء سريع لأزمة السودان. أعتقد أن التحركات الأخيرة كشفت بجلاء يمكن النقطة بيضاء بأن الزيارات اللي كان بها المبعوث الأمريكي لبعض البلدان، الزيارات اللي كان بها المبعوث الأمم المتحدة ولقاءات العقدة في أوغندا وفي كينيا وفي غيرها من البلدان الأفريقية، كلها إلى الآن تكسب في حديث الخير والإيمان زي ما نقول، حديث دعوة الأطراف لإنهاء الحرب، دعوة الأطراف لوضع مصلحة السودان في الأولوية، دعوة الأطراف للكف عن دعم المتحاربين في السودان. وبالتالي هي مجرد دعوات إلى الآن لم تخطو خطوات عملية للضغط الحقيقي على الداعمين للحرب وعلى المنفذين للحرب لإيقافها. أعتقد أنه ده المشهد ده بيكون واضح جدا أو بتجلى بوضوح في مسألة الآلية الدولية الخماسية لإنهاء الأزمة في السودان. أعتقد أنها دي بتكشف بجلاء مدى التناقضات ومدى اللعب على المصالح في القضية السودانية. يمكن الواضح أنه الآن هنالك دعوة يوم 29، وربما بحسب معلوماتي تتأجل لعدم الإعداد الجيد لها وعدم الاتفاق على الأطراف المشاركة فيها، وبالتالي يعني رفض البعض لإغراق هذا الاجتماع بدعوات لجهات أو لواجهات قد تكون حتى ما عندها القواعد الشعبية وما عندها الأسس الشرعية اللي بتشارك بها في الاجتماعات، ولكن زي ما هو معروف الدور اللي بيلعبوه يمكن بن شنباز وبالعيش في مسألة يعني محاولات فرض عناصر النظام البائد على هذه الاجتماعات بشتى السبل وبشتى الطرق، وبالتالي فشلوا في منذ اجتماع السلام روتانا ما قبل الحرب وبعد الانقلاب العسكري إلى أن وصلنا إلى الاجتماعات بتاعت جيبوتي بعد الاجتماعات بتاعت أديس وآخر الاجتماعات الأخيرة وما يعني صدر من بنشنباس بشكل واضح تجاه القوى المدنية واللي هو كان علامة فشل حقيقية لإدارة الآلية الخماسية. وبالتالي بعتقد أنه لحسب المعلومات المتوفرة أنه اجتماع يوم 29 نفسه قد ما يقوم أو إذا قام في أطراف من القوى المدنية حقاطع إذا قام بشكل الحالي حقاطع هذا الاجتماع. أيضا أعتقد أنه غدا الثلاثاء في اجتماع في نيروبي ده اجتماع مهم جدا ما بين الآلية الخماسية والمبعوثين الدوليين للسودان قد يناقش الإخفاقات الصاحبة مسار الآلية الخماسية خلال الفترة الماضية ونتمنى أنه يخرج بموجهات حقيقية للآلية الخماسية في أنها تسعى بشكل أكثر جدية وأكثر حرص على إنهاء الأزمة في السودان. أيضا أعتقد أنه من الأخطاء الواقع فيها أو الأخطاء اللي نشهدها في تحركات المجتمع الدولي وهو غياب أو تغييب المتعمد بشكل كبير جدا لتحالف تأسيس وهو تحالف غض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه ولكنه تحالف مهم ومكون مهم ويضم قوة أعتقد أنه لا يمكن تجاوزها الآن خاصة أنه هي قوة بعضها بيحمل السلاح إذا دا نتكلم عن الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الفيلم أو حتى الدعم السريع نفسه. وبالتالي أعتقد أنه المجتمع الدولي محتاج يجلس مع نفسه يحدد أولوياته في السودان يحدد ماذا يريد من السودان أكثر من اللقاءات وعقد الاجتماعات يعني دون طحين حقيقي لمسألة إنهاء الحرب في السودان. شكرا.
7: قال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم أن مذكرة التفاهم التي وقعتها هيئة الموانئ البحرية مع مجموعة أرجاز التركية لإنشاء مشروع أول رصيف متخصص للغاز بسواكن رغم أهميته الاستراتيجية إلا أنه قديم متجدد.
8: مشروع مرسى ومستودعات خاصة بالغاز على بناء البحر الأحمر أو أي من موانئ البحر الأحمر السودانية لا شك أنه هو مشروع مهم جدا واعتبر مشروع استراتيجي لمستقبل الطاقة في السودان. وهذا المشروع هو قديم متجدد يعني لم يأتوا بشيء جديد لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع الحكومة. لاحظت أنه ورد في الخبر أنه مذكرة تفاهم يعني ليس هو في مرحلة متقدمة من المشروع ما مذكرة التفاهم هذه تترك أسئلة كثيرة جدا يعني هنالك مرحلة التخطيط المشروع تخطيط الفكرة نفسها conceptual design ودراسة الجدوى ثم تحديد الموقع ودراسة الموقع وبعد ذلك شغل الاستشاريين وقدامهم شغل كثير لكن أصلا هنالك مخططات لنفس المشروع كانت في الميناء الجنوبي في بورت سودان وليس في سواكن. هنالك أمر آخر أيضا مهم جدا واستراتيجي فهو احتكار الجيش السوداني ممثل في هيئة التصنيع الحربي منذ أيام المخلوع البشير في العهد البائد كان مشروع الغاز أو كل مشاريع الغاز هي محتكرة حصريا للجيش فهو الآن لا أدري علاقة الجيش بهذا المشروع مع أنه هو لسه في مرحلة مذكرة التفاهم. فأنا أخشى أنه يكون لسه القرار ساري لأنه أذكر أيام الحكومة الانتقالية نحن حاولنا أن نعيد مشروع بناء أو إكمال بناء المرسى في ميناء بورسودان لكن تفاجأنا بأنه الجيش محتكر مشاريع الغاز بقرار من المخلوع كما ذكرت. والشيء المؤسف أنه أيام فريق البرهان رئيس مجلس السيادة انحاز للعساكر بالطبع وحاولنا نلغي القرار البرهان رفض هذا الكلام وأصر على احتكاره للجيش فتوقف بالنسبة لوزارة الطاقة توقف المشروع هنا وفي في في في في
2: في وضع بتاع خلاف بيننا وبين العساكر في فترة في حكومة الثورة الأولانية، وما مشى المشروع أكثر من كده. أما حاليا عشان الكلام يكون علمي ومنطقي وتحليل من ناحية الاقتصادية ومن نواحي الفنية، ومسألة أيضا مهمة جدا للطاقة ككل في السودان، مشاريع الطاقة الاستراتيجية مع الخطة القومية للطاقة وعلاقة الكهرباء بمشروع الغاز، طبعا هي علاقة أساسية جدا، يعني مشروع مستودعات غاز يجب أن يكون أيضا ملحق بها توربينات توليد كهرباء في الميناء تستفيد من الغاز نفسه لتوليد الكهرباء، طبعا من أرخص أنواع الوقود الموجود في العالم حتى الآن هو الغاز، وتلية طبعا الطاقة الشمسية. فكان الأولى والأحسن لمشاريع الكهرباء في السودان أن تتحول إلى التوليد الحراري بمستخدمة الوقود الغاز. المشروع ده إذا تم فهو مهم جدا للكهرباء أولا وثم الصناعة.
7: ورد في الأخبار أن وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم شارك في اجتماعات منظمة دول إفريقي والكاريبي والمحيط الهادي، وتمكن من الحصول على دعم الدول الأعضاء لاعتماد قرار بإعفاء السودان عن كامل مديونيته تجاه المنظمة. حول المنظمة ومشاركة السودان في اجتماعاتها تحدث لنا الصحفي والمحلل الاقتصادي الأستاذ كمال كرار.
1: يعني في ظل الإخفاقات الاقتصادية الكبيرة الموجودة على مسألة الاقتصاد السوداني واللي مسؤولة منها ذات وزارة المالية، الإخفاقات دي بسبب السياسة يعني جهتها أدت للتضخم وزيادة الأسعار وكذا، ووصلت للحرب ذاتها يعني والمستمرة يعني الحرب الممهدة يعني على الشعب السوداني وعلى موارد القتال. فبتمكنوا على الزيارات دي والاجتماعات دي مجرد أشبع في السياحة الخارجية، لكن بدنا كلام في إطار الدعاية السياسية عشان يمكن إنجازات وكذا يعني، وهي ما بتعتبر إنجازات تحديدية قياسا على التكاليف الكبيرة اللي تحملها السنة الاقتصاد السوداني وكذا. فالاجتماعات بتاعت بروكسي دي اللي هي يسموها الدورة 121 للمجلس الإداري في منظمة الدول الأفريقية والكاريبي والمحيط الهادي، دي أصلا هي طبيعتها كانت اجتماعات تركزت على إصلاح المؤسسي للمنظمة دي يعني وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء يعني، ده المجمل الحاجات دي. لكن السودان طبعا في تضامن هذه الدول مع السودان وشعبه وكده أعفته من المداخلات المستحقة للمنظمة دي بالذات، يعني منظمة دي دول الأفريقية والكاريبي دي اللي هي كل المداخلات كانت على حسب المعلومات بالعدد مليون دولار، يعني مقارنة مع ديون السودان البلغ 60 مليار دولار دي لا تمثل أي حاجة، لأنه الإعفاء من الديون والمثابين على الديون وكده تأكبر كوب بأشياء تانية ترتيبات تانية، زي الترتيبات دي إنها لا بد إنه يعني إن السودان يكتفي في المثال القديم بتاع الانضمام للمبادرة بتاعت الهيبينج ويوصل لنقطة إنجاز وكده، لكن ده كله مربوط بإنحاء الحرب واستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلد. لكن يعني هذا النوع من الاجتماعات هو بس يعني ممكن نقول في إطار العلاقات العامة يعني، وهو ما أول اجتماع يحضره وزير المالية، والآخر اجتماع بعد يبس اجتماعات صندوق النقد الدولي واجتماعات المحافظين والبنك الدولي في الولايات المتحدة واجتماعات اللي بتطلب حضور المدراء فيها في اجتماعات البنك الأفريقي للتنمية وكذا، لكن كلها يعني هي كلها في يعني إطار يعني السياحة الاقتصادية وليس الإنجاز الاقتصادي، لأن أي تقدم في الاقتصاد وأي وقف للتدهور ده ومرهوب إيقاف السبب الأساسي للتدهور حسب الحالي وهو الحرب، وطول ما على السلطة الموجودة هي بتسجل استمرار الحرب هي بتسيل المعول وبتهدم أسس الاقتصاد السوداني، والأرقام يعني تفصح عن نفسها فيما يتعلق المخاطر المخيمة المحتوى الاقتصاد أو المخاطر اللي ترتبت النتائج اللي ترتبت على هذه الحرب من 23 إلى يومنا هذا. ده واحد. الحاجة الثانية دائما يعني في هذا النوع من الاجتماعات وهذا النوع من النتائج يعني اللي طوال تضخم في الإعلام زي الاجتماعات اللي حصلت مؤخرا مع بنك التنمية الأفريقي والحديث حول منحة حياة دماء بنك التنمية الأفريقي السودان كذا مطار بانتقال إبقال الكلام يعني مخصوص محاولة تغذيش الوعي كذا يعني حتى دي ذات لما نتكلم عن الفائد الديولي سكتوا عن $1 مليون اللي هي لا يسوى حاليا أمره 60 مليار يعني دولار هي نادي باريس ولا مؤسسة المالية الأخرى خارج نادي باريس وخلوها من الدولة التنمية فعلى هذا يعني نحن نقول يعني الوضع الاقتصادي سيظل هكذا إلى حين أن تنتهي هذه الحرب يعني ولن تفح يعني هذه الدعاية السياسية والإعلامية التي تحاول أن يعني تحسن العلاقات الخارجية السودانية أو تحسن من وقع الاقتصاد بالكلام وليس بالأفعال كذا ففي هذا الإطار يعني يسمع كثير لكن على صعيد التقدم الاقتصادي الحصيلة يعني صفر على الشمال أفضل من هذا الوضع برضو ممكن نضيف حاجة أفضل من هذا الوضع اللي تعرفه الحرب وانقسامات الخاصة داخل السودان كذا لا يوجد بالنسبة لبعض الأطراف الخارجية اللي عايزة تواصل يعني النهب وقضاء السودان والنوارد هو أو عايزة يعني تقامل الحرب طول عشان تستفيد في مكاتب اقتصادية وسياسية وكذا الكلام ده على صعيد الدول الإقليمية ولا على صعيد الدول إلا صعيد المجتمع الدولي بعض الدول المتورطة في الحرب السوداني في الشارع السوداني وكذا عشان كده يعني سواء كان سلطة برشلونة أو سلطة ريانا يعني موجودة العلاقات الخارجية دي موجودة والاجتماعات دي بتكون موجودة وكل يعني نقول كل الأفكار خارج الطاولة تحت الطاولة ولا على الطاولة بتكون موجودة لكن في إطار حفظ مصالح بعض القوى الخارجية واستمرار السودان تابع ومستمر في السياسة الاقتصادية اللي أساسا هي أكثر من يمكن نقول 7 سنوات هي متجهة نفس الاتجاه اللي كان موجود بعد الثورة اللي هي الاضطهاد لمنظمات التمويل الدولية والسير في مطار في مسار يعني برنامج مراعاة الأداء الوضعي صدر أمام التمويل.
7: خرج الناشط محمد أزهري يحكي قصة اعتقاله بواسطة الاستخبارات العسكرية بمقر الفرقة الأولى مشاة في مدينة ود مدني وما شاهده وسمعه أثناء الاعتقال والشخصيات التي قابلها ومصير بعض هذه الشخصيات. راديو دبنجا استضافه ليحكي جزء من تجربته.
9: طيب أنا محمد أزهري الطيب يوسف اعتقلوني من الحصحيصة في يوم 27/10/2023 اترحلت لمدني والجهة اللي اعتقلتني هي الاستخبارات العسكرية في الحصحيصة. التهمة يعني هو كان سلفا يعني ليه زلمنية في في في في محلية الحصحيصة كانوا عايزين نقفل مراكز الإيواء وكذا ونحن بعد ذاك رفضنا الحاجة دي من وقتها بدأت المضايقات وكذا. فالتحقيق يعني كان ذاته يعني حول انه نحن مع منظمة مسجلة وشغالين بها مبادرة ومصادر تمويل وكذا. فالمسألة كانت متعلقة بالعمل الانساني بتاعنا في الوقت ذاك بالاضافه لي اسمه شنو كتاباتي عن التفاصيل السياسية يعني تمام. كيف كان طيب الأوضاع داخل المعتقل يعني كانت سيئة شديد من ناحية بتاع التهوية ما كان فيها إشكالية لأنه أصلا يعني إلا مثلا في ناس موجودين تحت الشجرة فهم ديل يعني بيكونوا بتنقلوا تحت الظل بتاع الشجرة بالإضافة لأنه كان في ناس في عريشتين مظلتين بتاع زين فكان في تهوية كويسة لأنه كل الحتات فاتحة يعني هو عبارة عن حوش ومظلات فاتحة بالإضافة لغرفة واحدة دي الغرفة اللي كنا موجودين فيها برضو كان فيها تهوية كويسة يعني تمام. من ناحية بتاع الطعام كان سيء شديد، كان بيقدموا لنا زي موية عدس كده وموية فاصوليا كده، بعد ذاك معاه خبزتين صغار كده أو عيشتين صغار. أما العناية الطبية ما كان في عناية طبية للمعتقلين يعني داخل المعتقل، لأنه كل الأمراض اللي كان مثلا ممكن يعني إذا عرضت لها أي معتقل كان بس بدوك مسكن أو حبة بتاعت بنادول، إلا مثلا الناس اللي هم مثلا زي اتنين كده كان يعني عندهم أصلا مقابلات من قبل ما يخش المعتقل، فديل كانوا بخلوهم إنهم يطلعوا لمقابلاتهم دي. بكري وود السايح في يوم الأحد يوم 17 قبل سقوط مدني بيوم، اتنقلوا هم مجموعة تمام بدفار، اتربطت عيونهم وكده فقاموا رفعوهم في دفار كويس. المجموعة دي هي المجموعة اللي بعد ذاك ظهرت جزء منها في الفيديوهات، وجزء منها في شهود عيان شافوهم بعينهم عديل جثثهم إنهم تم تصفيتهم، إلا إنه ما الزول اللي شافهم بعينه وفي الفيديوهات بكري تحديدا ما ظهر، لكن ظهرت يعني معظم المجموعة اللي كان معاه بكري في اليوم ذاك. وبعد ذاك دير هم ما طلعوا. بعد ذاك في معتقلين تانيين اتنين بيدفارات ديل في السوق، فكهم في السوق يا هو جزء منه يعني شردوا عديل. في ناس ديل فكهم عديل في دفار واحد، كان ديل يعني طلعوهم خارج مدني. كان بيختلفوا داخل المعتقل، كان في ناس هم يعني معترفين بأنهم بينتموا للدعم السريع، في ناس كانوا سياسيين وناشطين، كان في ناس مدنيين بيشتبهوا فيهم مرات، ومرات برضو الاعتقالات بتكون يعني على أساس إثني وغبلي تمام. الجلسات دي على التحقيق يعني بتختلف من زول للتاني، المعتقلين في يعني الجلسات دي على التحقيق بتختلف من زول للتاني. في معتقلين يعني حتى بعد ذاك تعرضوا لضغط بأنهم هم يصوروا فيديوهات باعترافات إنهم بينتموا للدعم السريع، أو هم يتعاونوا مع الدعم السريع، في حين إنه في جزء منهم أصلا ما كان متعاون مع الدعم السريع، وجزء من ديل ذاتهم يعني على أساس إنه بعد ما تسجلوا اعترافاتكم فنحن حنطلق سراحكم. الجهة اللي كانت بتتولي إدارة المعتقل هي الاستخبارات العسكرية في ود مدني، لأنه الكلام ده كان في المعتقل بتاع الفرقة الأولى مشاة في ود مدني اللي هو شماله طوالي بيقع مستشفى الأطفال، وجنوب بتقع المستشفى بتاع عليا، أو الجنوب الشرقي كده بتقع المستشفى بتاع عليا. الضباط اللي كانوا مسؤولين داخل المعتقد كان في محمد حمدان، ده تم نقله قبل فترة من الفترة بتاعة التصفية أو من قبل سقوط مدني وما كان حاضرة. كان في إمام الوقت ده كان ملازم، أسي حاليا محمد حمدان بيقى رائد، إمام الوقت ده كان ملازم، أسي بيقى ملازم أول. في عبد المجيد كان ملازم أول، أسي بقى نغيب. في الرايد نزار كان زمان رايد، أسي بيكون برضو رجول لمقدم تمام. فالكان الموجود في القيادة الوقت ده أظن الغايد بتاعه أظن كان اسمه العقيدة، ده ما بتذكر رتبة شنو، لكن إمام ونزار وعبد المجيد دير اللي هم كانوا يعني إمام وعبد المجيد كانوا موجودين داخل المعتقل بالإضافة لمحمد حمدان، لكن تم نقله. أما نزار ده موجود في الغيادة فبيدخل المعتقل مرات مرات يعني. أيوة كان بيضم تجار وعمال ونازحين، ويعني كان فيه يعني مختلف فئات المجتمع. حجج اعتقاله مختلفة من زول للتاني، يعني في ناس بالتعاون، في ناس السرقة، في ناس اللي ينتمي للدعم السريع، في ناس ناشطين، في ناس يعني باختلاف قضاياهم دي تمام. بعد ذاك في ناس بلاغات كيدية لاختلافاتهم مثلا مع عساكر خارج المعتقل وكده.
7: وسط أجواء متوترة ومشحونة أغلق محتجون غاضبون في ولاية البحر الأحمر يوم الأحد رئاسة هيئة المواني البحرية تنديدا بما وصفوه من تزوير في تكوين نقابة جديدة للعاملين دون وجه حق على حد تعبيرهم. المزيد من التفاصيل في حديث الصحفي عثمان هاشم من بور السودان.
11: موجة احتجاجات شهدتها هيئة المواني البحرية من بعض العاملين ردا على التكوين الذي تم في مستشفى هيئة المواني البحرية وبعض القوائم التي ظهرت، باعتبار أنه ما تم هو يمثل بالنسبة لهم خطوة مرفوضة، ويطالبوا بأنه يتم إلقاء أي أجسام تتكون، لأنه النغابة والمواني منذ تغيير النظام لا زال يعني فاقدة للنغابة، وإنه الهيئة بدون نغابة، وكان آخر نغابة تم تكوينها في فترة انتقالية كان برأس عبود الشربيني، و تم إيقافها في فترة مدير أمين الأسبق كابتن ونور سلطان. الآن هنالك تجمعات رافضة للخطوة اللي تمت أمس، وبيعتبروها غبزة بالزرام، وإنه أتت ببعض المحسوبين على النظام السابق، وإنه النظام السابق الآن بمارس وصاياه من خلف الستار، وهو ما يؤشر إلى تصعيد متوقع إن لم يتم وضع حد لهذه الاحتقانات، وفي ظل ظروف الهيئة يعني تشهد استقرار في كافة مستوياتها وانفتاح استثماري. بالأمس تم توقيع مع دولة تركيا في إقامة مربط للغاز بشمال ميناء سواكن، ميناء الأمير عثمان دينا، وخطة تمضي في انفتاح نحوي الاستثمار. الآن بالرغم من العاملين في الهيئة في أحوج ما يكون لوجود نغابة على أساس أنه تدافع عن حقوقهم وفي مختلف مستحقاتهم من دفاع مستحقات العاملين أمام مؤسسات الدولة والحفاظ على مكتسبات العاملين، فكان لابد من قيام نغابة وفق القانون وفق اللوائح اللي بتنظم عملية قيام النغابة. ده المرجح استحصت الحلول إنه تظل الأزمة في مكانها، وجميع ينتظر ما ستسفر عنه الأيام، وأحسب إنه الجميع احتكموا لصوت العقل إنه قادرون على طي هذه الخلافات والوصول إلى سيرة تخدم المجتمع.
7: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جات كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء.
12: راديو دبنجة، راديو
10: في حديث خاص على راديو دبنجة. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجة.
13: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام، ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إطلاق سراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. استطاع تعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق سراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
14: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم في راديو دبنجة على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق دفع المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا. ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابانجا شاكرين ومقدرين لهم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل إنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق سراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان. ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
13: وبهذا مستمعي راديو دبنجة الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دبنجة على حسن المتابعة، ولأن نلتقي في لقاء خاص جديد تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سارة أجستر.
12: راديو دبنجة راديو
10: في حديث خاص على راديو دبنجة، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجة.

اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الاعزاء، واليكم نشرة الاخبار لليوم الاثنين 20 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الاخبار: الدعم السريع يستهدف عبر الطيران المسير مدينة الرهد بشمال كردفان، ويعلن استعادة منطقة مستورة في غرب دارفور. مقتل وإصابة 28 شخصا في قصف جوي على منطقة أم قرفة وما حولها بشمال كردفان، وحكومة تأسيس تتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. ارتفاع معدلات التضخم إلى 51.28% خلال يونيو الماضي، والعقوبات الأمريكية تدخل حيز التنفيذ، والخارجية السودانية ترفض. الكتلة الديمقراطية تجدد ترحيبها بالحوار السوداني، وكسور في ترعة الرحد الزراعية، والمياه تغمر أجزاء واسعة من الفاو. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم صادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع الصباح الاثنين

0: كردفان بطائرة مسيرة استراتيجية. وأفادت مصادر في المنطقة راديو دبنجا بأن القصف نفذ بثلاث صواريخ أطلقت من مسيرة استراتيجية واستهدف مواقع داخل المدينة، حيث سقط أحد الصواريخ في حي بالقرب من السوق، بينما سقط الصاروخان الآخران داخل سوق المدينة. من جهة أخرى، أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على منطقة المسيلمة بالقرب من الرهد في شمال كردفان، والتي قال جنود في الدعم السريع أنهم سيطروا عليها أمس. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: المركز الصحي هنا جيل صور دار مسلمين، الناس جيناكم هنا جنوب المسلمة ما لقيناكم، وحالتكم قاعدين حجر سلامات مجرو كوديلا ما أعرف غير أنا جنوب الله بنجيكم، وهذا قال الله ما تجون الناس الحزال والمواطن والنسوان وتفاصيل وعلى
0: اتهمت حكومة تأسيس القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية محرمة دوليا في استهداف منطقة أم قرفة بولاية شمال كردفان يوم السبت، بينما اتهم تحالف السودان التأسيسي الجيش السوداني باستخدام القنابل الفراغية إيرانية الصنع والبراميل المتفجرة التي ألقتها طائرات الأنتينوف. وقال أحمد تقود المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرين في منطقة أم قرفة والقرى المجاورة بشمال كردفان، وأظهرت مقاطع فيديو إطارا دائريا أسود مصحوب بسحب الدخان التي تصاعدت بعد القصف الجوي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
2: جناب الله أكبر عليه، شوف شوف شوف البداية عامل دايره كيف، ده غاز، ده كله كيماوي، ده كيماوي، ده غاز بتاع كولور كيماوي، شايفين طيران الفلول يضرب الناس بالكيماوي.
0: أعلنت قوات الدعم السريع اليوم الاثنين سيطرتها على منطقة مستورة في محلية كلبوس بولاية غرب دارفور، وكانت القوة المشتركة قد سيطرت على عدة مناطق في غرب دارفور مؤخرا. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص:
3: بسم الله تكون جوا مستورة، الله أكبر، قدام بس الله أكبر، أبشر والله
4: أرمى قدام شباب،
3: الله أكبر والله، مرضوك وخار خور جحر جحر كدر شدر فرد فرد.
0: كشفت مصادر أن مسلحين حاصروا قرية قبة في محلية كاس بولاية جنوب دارفور أمس بعد العثور على جثة أحد القتلى. وأوضح أحد المواطنين لراديو دبنجا أن المسلحين منعوا سكان القرية من الدخول والخروج وطالبوهم بدية قدرها 20 مليون جنيه. أدانت لجنة المعلمين السودانيين استدعاء الأستاذ رشا محمد مختار الخطيب عضو لجنة المعلمين بولاية كسلة من قبل جهاز الأمن بالولاية. وأوضحت اللجنة أن الاستدعاء جاء على خلفية الإضراب الذي ينفذه معلمو كسلة للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتحقيق مطالبهم. أكدت الكتلة الديمقراطية أن الاتصالات التي أجرتها الكتلة في عدد من العواصم بينها القاهرة وأديس أبابا وبروكسل وأوسلو استندت إلى اجتماعها في بورت سودان، وهدفت إلى عرض رؤيتها لإنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية سودانية شاملة. ورحبت الكتلة بالدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل لا يستثني أحدا، مؤكدة أهمية دور القوى السياسية في إنهاء الحرب. من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي أوريشي عوض قال لراديو دبنجا أن الكتلة الديمقراطية تعيش حالة من التنازع بين مشروع داخلي متمحور حول الجيش السوداني وبين تلبية المطلوبات الدولية والإقليمية المطروحة عبر المبادرات المختلفة. وأضاف عوض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: ويعني هي ما دائرة تتخلى عن الموقف الداعم للجيش، وفي نفس الوقت ما دائرة تنعزل عن المبادرات الإقليمية والدولية، لأنه عندها شعور خفي بأن المبادرات دي هي ممكن تشكل مستقبل السودان، وإذا كانت هي بمعزل منها هتكون بعيدة عن التأثير أو عن الحضور الفاعل في مستقبل السودان.
0: أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان بتهمة استخدام أسلحة كيميائية، ووصفتها بأنها عقوبات أحادية وغير قانونية ضد السودان استنادا على مزاعم باطلة في وقت تدخل فيه العقوبات حيث التنفيذ اليوم الاثنين. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن الحكومة السودانية ضحطت هذه الادعاءات التي قالت أنها تفتقر لأي أساس منذ إثارتها إعلاميا،

0: منسوبة لمصادر مجهولة. قال القيادي بالحزب الشيوعي السوداني كمال كرار أن مشاركة وزير المالية السوداني في الاجتماعات الاقتصادية الدولية بما فيها اجتماعات مجموعة أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي في بروكسل لن تسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وقال كرار في حديث لراديو دبنجا أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب وقف الحرب وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة، مؤكد أن استمرار النزاع يعرقل أي فرص للتعافي الاقتصادي بحسب تعبيره. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: على هذا يعني نحن نقول يعني الوضع الاقتصادي سيظل هكذا إلى حين يعني تنتهي هذه الحرب يعني، ولننكفح يعني هذه الدعاية السياسية والإعلامية التي تحاول أن تحسن من العلاقات الخليجية السودانية أو تحسن من وقع الاقتصاد بالكلام وليس بالأفعال كذا. ففي هذا الإطار يعني يرفع كثير، لكن على صعيد التقدم الاقتصادي الحصيلة يعني صفر على الشمال.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 51.28% خلال شهر يونيو لسنة 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفع المستوى العام للأسعار بنسبة 7.8% مقارنة بشهر مايو. وأوضح الجهاز في بيان صحفي أن الزيادة جاءت بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، خاصة مجموعة الأغذية والمشروبات التي سجلت معدل تضخم سنوي بلغ 54.49%. قال عثمان فضل الله رئيس تحرير مجلة أفق جديد في حديث لراديو دبنجا أن الاجتماع المرتقب الذي تعتزم الآلية الخماسية تنظيمه في أديس أبابا يواجه خطر التأجيل بسبب غياب الترتيبات الكافية وخلافات حول الأطراف المشاركة رفضا لمحاولة إقراق المنبر. وأشار إلى وجود اجتماع هام في كينيا بين الآلية الخماسية والمبعوثين الدوليين لمناقشة إخفاقات الفترة الماضية، منتقدا تعمد المجتمع الدولي تغييب قوى تحالف التأسيس الذي يستند إلى قوى عسكرية فاعلة. وأضاف فضل الله في هذا الخصوص:
2: بشكل كبير جدا لتحالف تأسيس، وهو تحالف غض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه، ولكنه تحالف مهم ومكون مهم ويضم قوة أعتقد أنه لا يمكن تجاوزها الآن، خاصة أنه هي قوة بعضها بيحمل السلاح إذا دا نتكلم عن الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الفيلم أو حتى الدعم السريع نفسه. وبالتالي أعتقد أنه المجتمع الدولي محتاج يجلس مع نفسه يحدد أولوياته في السودان، يحدد ماذا يريد من السودان أكثر من اللقاءات وعقد الاجتماعات يعني دون طحين حقيقي لمسألة السودان.
0: رحبت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية إلى جانب عدد من المجموعات الشبابية والفاعلين والفاعلات من المجتمع المدني السوداني بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هافستو في العاصمة الأوغندية كامبالا. من جهة أخرى التقى المبعوث في كامبالا بقيادات الحزب الشيوعي من بينهم صالح محمود وآدم شريف. شهدت ترعة مشروع الرهد الزراعي تدافعا كبيرا للمياه القادمة من نهر الرهد عبر خزان أبو رخم، مما أدى إلى انهيار في المجرى الرئيسي عند منطقة المحلج الصيني، وأدى الانهيار إلى إقراق عدد من المنشآت الحكومية بينها المحلج الصيني والورشة، فيما اتجهت المياه نحو حي الأبحاث على الطريق الرئيسي. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: الزراعة الكبيرة أو الكنار دي الموية جاي من الكنار، الموية دي هسي جاي بمستوى زايد، كل بعد دقيقة الموية زايدة أو كل بعد ثانية الموية زايدة بصورة خيالية جدا. الموية دي هسي ما مشارف اللفاس هناك، نين هسي كلامنا ده في اللفة بتاعت المولاس ايه شايفين ديقة ترومبتر أو نبتة، هسي الموية دي بكمية هائلة جدا.
0: شهد رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر توقيع عقدي صيانة طريقي النعام الحجيرات ومجوك الميرم السلطان في خطوة. قالت السلطات أنها تهدف إلى تحسين البنية التحتية في مناطق إنتاج النفط بالولاية. وأكد أبو عبيدة بخيت جيجر خلال مراسم التوقيع أن المشروع يشمل صيانة 224 كيلومتر من الطرق بما في ذلك معابر تربط السودان بجنوب السودان، مشير إلى أن أعمال التنفيذ ستبدأ فور توقيع العقود. وأضاف رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر في هذا الخصوص:
4: النعام والحجارات 134 كيلو، يعني بحساب الزمن ممكن ساعة ساعتين بالطريقة المستخدمة تكون، لكن المواطنين في وسائل التواصل الناس شايفين والناس القريبين والبعيدين الطريق ده ممكن يوم كامل يزور ميسر يلقينا ده واقع. وفي ده نحن بنشكر السيد الغاي بتوجيهه بخصوص صيانة الطريق، بنقول له توجيهه بالنسبة للجنة صار واقع الليلة، نحن في توقيع العقد لصيانة الطريق كل الطرق تم فيها توجيه.
0: أصدرت ولاية وسط دارفور قرارا يمنع قطع الأشجار بجميع أنواعها داخل حدود الولاية إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من إدارة الزراعة والغابات وفقا للقوانين واللوائح، كما منعت إنتاج الفحم النباتي إلا من الأشجار الجافة ومنعت تصديره إلى خارج الولاية، بجانب منع استخدام المناشير الآلية في قطع الأشجار داخل الولاية. وحول الموسم الزراعي قال الرشيد الله جابو وزير الزراعة في وسط دارفور أن الموسم الزراعي يواجه تحديات تتمثل في قلة البذور المحسنة بسبب إقلاق الطرق القادمة من شمال السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
5: هناك كان في السابق الطريق الذي تأتي به البذور هو طريق شمال السودان والآن مغلق تماما، وكما نوح أنه عدة منظمات حاولت توفير بذور لولاية وسط دارفور عبر الطريق الذي يأتي من الدبة والطريق الذي يأتي من شمال السودان فشلنا في ذلك، ولكن نحن الآن نسعى لإصدار بذور محليا.
0: حذرت إدارة مستشفى أم دافوق الريفي من تفاقم الأزمة الصحية في المنطقة مع تزايد أعداد اللاجئين والنازحين وحلول موسم الخريف الذي يعزل المدينة عن العالم الخارجي. وقال مساعد الطبيب محمد آدم قريضة أن المستشفى يعاني نقصا حادا في أدوية الطوارئ والولادة والمستلزمات الطبية الأساسية، مؤكد أن التدفق الكبير للاجئين من أفريقيا الوسطى رفع الضغط على الخدمات الصحية إلى مستويات غير مسبوقة. أعلنت مبادرة يلا نتعلم صح بمركز مساحة آمنة في منطقة كرمة بالولاية الشمالية عن إطلاق مبادرة مجتمعية تهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال ودعم تعليمهم في منطقة كرمة والمناطق المجاورة. وقالت منى مختار مسؤولة المبادرة لراديو دبنجا أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات التي تواجه الأطفال، من بينها ضعف التحصيل الدراسي والتنمر والتحرش وانتشار المخدرات. وأضافت منى مختار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: شغالين على الحاجة دي، عندنا برامج بتاع التعليم، شغالين في برامج بتاع إعادة التأهيل عن طريق نور الرياض عن مجموعة من الأستاذات، شغالين على جانب بتاع السلوك، ده أهم حاجة عندنا، إنه المسائل بتاعت التحرش بتاعت التنمر والسلوكيات بقت كثيرة عندنا، انتشرت انتشار المخدرات انتشار الحياة دي، فدي المبادرة حقنا دي.
0: انطلقت اليوم من منطقة عابدين بالقاهرة الفوج الأول من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا وأسرهم، والذي يستهدف 100 عائد إلى البلاد. وتأتي عمليات تفويج تلك الفئات بعد قرار وزارة التعليم العالي بإقلاق جميع المراكز الخارجية للجامعات. الخبر الأخير في النشرة: توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء السودان خلال الأيام الثلاثة القادمة، مع حطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من الولايات. وقالت الهيئة في منشور رسمي أن الأمطار ستتراوح بين الخفيفة والغزيرة في أجزاء من ولايات الجزيرة والسنار والقضارف والنيل الأزرق وكردفان ودارفور، محذرة من نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال ووسط البلاد وأجزاء من البحر الأحمر وكسلة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
7: على راديو دبنجا حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
8: أهلا وحبيكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في اليومين الفاتوا أعلن بنك السودان المركزي حزمة من الإجراءات الرقابية والإدارية بحق عدد من المصارف والعاملين فيها، شملت إيقاف المصرفيين عن مزاولة أعمال الصادر والاستيراد وإنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين للتحقيق، وده على خلفية مخالفات تتعلق بعمليات النقد الأجنبي. الخطوة أثارت اهتمام الأوساط الاقتصادية والمصرفية حول هذه الإجراءات. بنك السودان بيعتقد أنه هذه الإجراءات جاءت في إطار صلاحياته القانونية الرامية إلى إحكام الرقابة على سوق النقد الأجنبي والحد من الممارسات اللي بتأثر على استقرار سعر الصرف وتعزيز سلامة الجهاز المصرفي. لكن الخطوة في المقابل يعني أثارت عدد من التساؤلات المهمة، يعني حول أنه هل استندت الإجراءات إلى أسس قانونية وإدارية سليمة، وهل يملك بنك السودان الصلاحيات الكاملة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات أو القرارات بحق الموظفين في المصارف، ولا هو ترك الإجراءات دي للمصارف تتخذ إجراءاته مع موظفينها، وهل تكفي الإجراءات الرقابية وحدها لكبح الارتفاع المتواصل في سعر الدولار، أم أنه الأزمة في سوق الصرف أعمق من ذلك؟ للإجابة على الأسئلة دي بنستضيف في الحلقة دي الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف علي إبراهيم للوقوف على الأبعاد القانونية والإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي. أهلا ومرحبا بك سيد عبد اللطيف علي إبراهيم في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا جزيلا.
8: وبداية، ما طبيعة هذه الإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي بشكل مفاجئ باتخاذ قرارات بحق مصارف ومسؤولين في هذه المصارف وإقالة البعض؟
9: أنا هنا أحب أبدأ من الإطار العام بالنسبة للسياسات وتأثير هذه السياسات على العدالة الاقتصادي بصورة عامة للبلد وكذا. فالمعروف أنه الاستقرار الاقتصادي ما بيجي إلا بالتكامل بتاع سوق العمل والسياسات النقدية والسياسات المالية يعني. وبما أنه بنك السودان مسؤول عن تنفيذ السياسة النقدية فبي دوره في هذا الإطار، لأنه في النهاية هو بيحافظ على الجانب بتاعه فيما يتعلق بسياسات النقدية اللي هي لها ارتباط طبعا بسياسات التمويل، لها ارتباط بسياسات عرض النقود، لها ارتباط بسياسات النقد الأجنبي. فبالتالي كل الإجراءات التي يقوم بها بنك السودان هي في إطار المحافظة على هذه السياسة. الخبر اللي انتشر أنه هو قام باتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض المصارف نسبة لمخالفات مصرفية وضد بعض الموظفين أيضا، أنا أفتكر أنه للبنك السودان أو البنك المركزي له الحق في أنه يتخذ الإجراءات اللي هي بتحفظ السير بتاع السياسات النقد الأجنبي بصورة يعني عملية وكده. فلأنه يعني أي اختلال في تنفيذ هذه السياسات أو ارتكاب مخالفات بتؤدي إلى عدم استقرار في سعر الصرف، وبتؤدي إلى يعني الإيروجن أو الانهيار بتاع الاحتياطات من النقد الأجنبي في البلد، وبرضه بيأثر على تمويل الاستيراد وبرضه السلام تحت الجهاز المصرفي بصورة عامة، بل وثقة الجمهور ذاته في هذه المصارف يعني أو في النظام المصرفي بصورة عامة يعني. لذلك أنا أفتكر أن البنوك المركزية أو بنك السودان له الحق في أنه يتخذ من الإجراءات يعني ما تكفل التنفيذ بتاع السياسة النقدية وكده. وطبعا هناك قانون بنك السودان، هناك قانون العمل المصرفي، وهناك يعني قانون العمل اللي بيخول للبنك المركزي الاعتماد عليه في اتخاذ هذه الإجراءات وكذا. طبعا دور بنك السودان هو دور رقابي، لأنه في النهاية لابد أن تكون في رقابة بالنسبة للجهاز المصرفي, تكون في رقابة وبموجب كل ما كانت هناك رقابة لصيقة كل ما كان يعني الأداء بتاع الجهاز المصرفي يتماشى مع السياسات النقدية اللي هي طرحها بنك السودان. فأي أي مخالفة تتعلق بالتنفيذ بهذه السياسات أو الخروج عن النصوص الواردة في سياسات بنك السودان بحق لبنك السودان أنه يتخذ إجراءات وتكفل تنفيذ هذه السياسة, يعني وليس في قطاع النقد الأجنبي إنما أيضا فيما يتعلق بعمليات التمويل, فيما يتعلق بالحفاظ على أموال المودعين, وفيما يتعلق ب إذا كان في أي اختلاسات برضو ممكن البنك المركزي يدخل طبعا في إجراءات يتخذها من أجل الحفاظ على السلامة المصرفية بالنسبة للبنوك وكذا. فنفتكر أنه هناك قوانين ممكن يستند عليها البنك المركزي في السير في هذه الإجراءات.
8: برضو السؤال سيد عبد اللطيف, وأنت لازم تتحدث لراديو دبونج عبر برنامج حديث اليوم حول أنه هل التزم بنك السودان في هذه الإجراءات بالمعايير القانونية والإجرائية الواجبة, يعني مثلا يوفر حق الدفاع وإجراء التحقيقات وتدرج في العقوبات وإتاحة الطعن للموظفين اللي تم استهدافهم في التحقيق وبالفصل وكذا, وكذلك برضو هل إنه الإجراءات نفسها متوافقة مع معايير الرقابة المصرفية الدولية؟
9: حقيقة أنا ما عندي معلومة في تفيد بأنه البنك السودان التزم بال إجراءات أو المعايير القانونية, لكن بقول أنه من المفترض أن يكون التزم بها, لأنه في النهاية إذا كان ما ملتزم بها يكون موقف القانون ضعيف ويكون subject للطعن يعني. طبعا أنا برجح أنه يكون طبعا يكون التزم بالجانب القانوني, وطبعا إذا الرقابة على المصارف طبعا عندها فرق بتاع التفتيش بيكون تكون بتعمل دائما في التفتيش في الأداء المصرفي وكذا, والتاريخ المصرفي حافل ببعض كثير من الأحداث, يعني أنه يعني في ضبط كان بالنسبة للمخالفات فيما يتعلق بالتمويل فيما يتعلق بالنقد الأجنبي وكذا. وبالتالي تجربة بنك السودان أفتكر أنا بتأهله في أنه يكون اتخذ الإجراءات القانونية. إذا تم اتخذ الإجراءات القانونية طبعا يكون صدق للطعن من جانب البنوك المتظلمة أو الأفراد المتظلمين وكذا, وده بضعف موقف البنك المركزي. لكن طبعا اذا كان طبعا التزم بالاجراءات القانونيه فهو ده يعني بيعزز مبادئ العداله والحوكمه, ولا بد انه طبعا كبنك مركزي لا بد انه يعتمد على القانون في انفاذ الاجراءات اللي بيتخذها حيال المصارف والافراد يعني. لكن يعني اذا كانت الاجراءات اتخذت يعني بصورة متوافقة مع القانون والمعايير اللي وضع بنك السودان أو القانون العام في بنك السودان, وأفتكر أنه ما بتكون عندك مشكلة مع الرقابة المصرفية الدولية. وحقيقة ده دور المصارف المركزية, يعني إحنا قبل فترة نسمع عن بنك إنجلترا اتخذ بعض الإجراءات حيال المصارف في إنجلترا, برضو قبل فترة شهر وشويب نسمع عن أنه مصرف الإمارات المركزي اتخذ بعض الإجراءات تجاه بعض المصارف وأصدر بعض الغرامات. وبفتكر أنه ده الدور المعياري بالنسبة للبنوك المركزية يعني, وإذا اتخذت وفقا للقانون ما بتصير أي إشكالات قانونية. من منظور حوكمة ورقابة مصرفية أنا أفتكر أنه تشديد الرقابة على المعاملات بتاعت النقد الأجنبي هو ده أمر طبيعي ومهم جدا, وخاصة في ظل الظروف اللي هي بمرابعة السودان وظل الظروف اللي هي يعني مر بها سوق النقد الأجنبي في الفترة الفاتت والارتفاع المتسارع بالنسبة لسعر الصرف وكده. لابد أن البنك المركزي من التدخل بشتى الوسائل على أساس أنه يحقق الاستقرار في هذا المجال وكذا. بالنسبة لسلطة بنك السودان في إنهاء يعني خدمة موظفين في البنوك، فإذا كان مقصود إلزام المصرف باتخاذ إجراء بحق موظفين ثبتت مسؤوليتهم عن المخالفات الجسيمة في داخل المصرف، فممكن ده يكون في إطار التدابير الرقابية للبنك المركزي، وده طبعا لابد أنه يكون مستند على لوائح ومستند على قانون. دي إذا كان طبعا من خطة تصحيحية للبنك المركزي. أما إذا كان المقصود أن البنك المركزي يفصل موظف مباشرة من علاقة العمل بينه وبين المصرف، أنا أفتكر أنه ده بيعتمد على النصوص القانونية السارية. طبعا في بعض الكثير من الأنظمة القانونية تكون علاقة العمل بين الموظف والمصرف فقط يعني، لكن ممكن يمارس البنك المركزي سلطة الرقابية على المصرف، وقد يطلب استبعاد موظفين مسؤولين عن المخالفات أو يعني يوجب اتخاذ إجراءات عدم صلاحيتهم الشغل اللي هي الوظيفة المعينة. وهنا أنا بقول أنه في علاقة مباشرة ما بين بنك السودان والإدارات المصارف يعني المدير العام ونائب المدير العام، لأنه هو موافق على تعيين المدير العام ونائب المدير العام تقريبا، فبالتالي هو ممكن يعني يحيل المدير العام يعني أو يلغي وظيفة أو يلغي تعيين المدير العام أو نائب المدير العام يعني إذا ثبت أنهم متورطين في أي مخالفات يعني. لكن طبعا ده كله بيعتمد على القانون يعني.
10: طيب سعادة الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف الإبراهيم، يعني إلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه الإيرادات في وقف تصاعد الدولار؟ يعني تقريبا الدولار الآن بدأ في تصاعد جديد، رغم أنه بنك السودان يعني ضخ كميات من النقد الأجنبي على المصارف، والآن برضو شغال في تشديد الرغبة على المصارف برضو لكل إجراءات لوقف تصاعد الدولار، لكن لا زال هنالك يعني ارتفاع في سعر الصرف، فما قراءتك لهذا الموضوع؟
9: لو صراحة أنا تكلمت برضو في بداية كلامي عن التراكم السياسات، السياسة المالية والسياسة النقدية وسوق العمل، لابد أن يكون في توازن أو تناغم بيناتهم يعني. فإذا حصل أي اختلال في أي من هذه السياسات ده بيؤدي برضو إلى تشوهات في عدة أماكن يعني، سواء كان في سعر النقد الأجنبي، سواء كان في مستوى المديونية، سواء كان في معدل التضخم، فدي كلها لابد أن تكون نتاج للممارسة بالنسبة للممارسة في المنظومة الاقتصادية يعني. فالسياسات التي اتخذها بنك السودان قبل فترة ضخ على 400 مليون درهم دي أدت إلى أول حاجة، أدت إلى انخفاض سعر الصرف، أدت إلى تخفيض التسارع في الانخفاض يعني. حقيقة الانخفاض في الصرف ده يكون أثر مؤقت تقريبا يعني لو ملاحظين أنه يعني الأيام الأولى انخفض سعر الصرف تقريبا وبدأ حتى التسارع في الانخفاض بدأ يقل يعني، ودي برضه نجاح للسياسة، نجاح جزئي، لكن ده كله مش كافي على أساس أنه يعني ده يعالج مشكلة سعر الصرف، لأنه استيل المشكلة قائمة اللي هي المشكلة بتاعت عدم التناغم بتاع السياسات وعدم التناغم بتاع المنظومة ذاتها، منظومة السياسات الاقتصادية يعني. فالإجراء اللي اتخذه بنك السودان فيما يتعلق بإيقاف بعض إيقاف بعض العاملين في الجهاز المصرفي أو بعض التحذيرات لبعض المصارف أو قد تكون إجراءات عقابية لبعض المصارف، أنا أفتكر أنها هي جزء يعني من الإجراءات الممكن يتخذها البنك المركزي وبيتأثر حقيقة، لكن ما بتلغي يعني المسألة بتاعت الاختلال في سعر الصرف. فحقيقة دي واحدة من فقط من الإجراءات العديدة المفروض الناس تتخذها بالنسبة المعالج سعر الصرف طبعا إذا كان يعني البنك المركزي بيعالج وفي آخرين بيحاولوا يعني يفتح ثغرة، وبالتالي دي بتؤدي طبعا إلى فشل السياسات بتاعت بنك السودان، لكن دي مش هي العامل الأساسي في فشل السياسات. يعني فشل السياسات بتكون ناتجة عن يعني ترتيبات كثيرة جدا، أو على الأقل أعداد كبيرة جدا من الإخفاقات يعني اللي هي موجودة اليوم في الاقتصاد، المستوى معدل السيولة، السياسات الاقتصادية، الاحتياط الموجود من النقد الأجنبي وكذا. فبالتالي المسألة مش مسألة فقط إيقاف عاملين، المسألة كلها عايزة معالجة شاملة، يعني هي معالجة شاملة بالنسبة للمشكلة الاقتصادية. شكرا.
8: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
7: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوارئ تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأكيد المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
1: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
0: الأعراض
1: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني قال له هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تظهر في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بيقول لها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في يكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
0: هل هي مرض متوطن؟
1: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، أصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
0: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
1: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجراد المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بعد بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت له من يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول له حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
0: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
1: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يعني يا جماعة. والوغاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب أن نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في في في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثير إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم. شكرا لك.
2: اللغة سنجين جالون إن برنامج معلومات المحكمة الجنائية الدولية لكورول ندين غرات ديلين ألمبس كوانتاو إيا نأوتوان جالون ييني نا إن ألبا محكمة تارين ريسين دارفور لي نا إن ألا لومبا المشورة قانونية ولا الراديو دابنغا كوان راي كين بلنغا ألبا محكمة الجنائية الدولية تارين جيس باليتيا نا كوان أي سينكين واسلين كيني نكيه معلومات سي قدي منكال كي دورا ولا قال كي قرانا رسميا.
3: المحكمة الجنائية الدولية
2: نإن برنامجين حلقة أخير دولي مدهيل آمين مكتبين تواصلين قرانا جولي مدهيل آمين مكتب محكمة الجنائية الدولية لي على كينا أدلة مهمة دورول في ألان كليا مجرم سي حاكم انفيا على جنين كوي إلا جنينا نفاشر نا أبا جويل أسان كم مدهي الآمين مكتبين كوا واسيلين بين با كين كوران جولو ديگلي با انترنت لجو نا إن كتبين جا OTB link نكتا ICC داش CPI نكتا INT Nagistani keringa wing, alan jo internet ena in kutube nja OTP link nukta ICC dash CPI nukta INT. Nama abas podil lodik le jona in keria tahgigata wala investigation ke ingilizi namaz jige li nama lo ke na Sudan Darfur keria na yesi ekhtare nja. Li anama kin kona نكيم معلومات كتب إنجا إنا دين تلفوني رقم ندين إيميل نكين معلومات سونغا مهمة جي ألان ليا محققا كيين بلغتسي كونغيا نتابن كال ندوك حادث إدين كونجا ألاجي جويل أسان دين بلغجا نما إلا حادثين جيرسنو كا إنجا نمعلومات مهمة جوا إلى حادثين. نا إلى حادثين تاريخ ندلو الدلة إنها نا أبا جويل بس خريطة إنسجد استخدم إنجا ويب سايت لي نا أبس أتوما كرنا جان بجيجي دوك لأنما جميعين لولس جيجي ألك إنجليزي إنكريا سميت نا أبا إلون نو مهم كي كايم كوا باقسين كالدول مرانكين معلوماتسي بنيتين كي سير كيلي نا OTB link المنصة مهمي إدن نجون دي ألم معلومات سي وار وار دورول كال نا كي دورا إيت ألا آميني نا مدعي الآمين مكتبين كوا سنغاقي باركين كوي دي انتا آوني اللي
3: المحكمة الجنائية الدولية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 20 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: الدعم السريع يستهدف عبر الطيران المسير مدينة الرهد بشمال كردفان، ويعلن استعادة منطقة مستورة في غرب دارفور. مقتل وإصابة 28 شخصا في قصف جوي على منطقة أم قرفة وما حولها بشمال كردفان، وحكومة تأسيس تتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. ارتفاع معدلات التضخم إلى 51.28% خلال يونيو الماضي، والعقوبات الأمريكية تدخل حيز التنفيذ، والخارجية السودانية ترفض. الكتلة الديمقراطية تجدد ترحيبها بالحوار السوداني، وكسور في ترعة الرحد الزراعية، والمياه تغمر أجزاء واسعة من الفاو. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم صادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع الصباح الاثنين مدينة الرهد أبو دكنة بولاية شمال كردفان بطائرة مسيرة استراتيجية، وأفادت مصادر في المنطقة راديو دبنجا بأن القصف نفذ بثلاث صواريخ أطلقت من مسيرة استراتيجية، واستهدف مواقع داخل المدينة، حيث سقط أحد الصواريخ في حي بالقرب من السوق، بينما سقط الصاروخان الآخران داخل سوق المدينة. من جهة أخرى، أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على منطقة المسيلمة بالقرب من الرهد في شمال كردفان، والتي قال جنود في الدعم السريع أنهم سيطروا عليها أمس. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: المركز الصحي هنا جيل صور في دار المسلمين، ما سجناكم هنا جنوب المسلمين ملقيناكم، وحالتوا قاعدين حجر سلامات وشروع كودلة ما أعرف غير وعنا جنوب الله بنجيكم، وعندنا قال الله ما تجيونا للناس الحزال وللمواطن والأسوان وتفاصيل وعنوها.
0: اتهمت حكومة تأسيس القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية محرمة دوليا في استهداف منطقة أم قرفة بولاية شمال كردفان يوم السبت، بينما اتهم تحالف السودان التأسيسي الجيش السوداني باستخدام القنابل الفراغية

0: المتفجرة التي ألقتها طائرات الأنتينوف. وقال أحمد توجد المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرين في منطقة أم جرفة والقرى المجاورة بشمال كردفان. وأظهرت مقاطع فيديو إطارا دائريا أسود مصحوب بسحب الدخان التي تصاعدت بعد القصف الجوي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
1: تنوف الله أكبر عليها. شوف شوف شوف البداية عامل دائرة كيف. ده غاز، ده كله كيماوي، ده كيماوي، ده غاز بتاع كولور كيماوي. شايفين طيران الفلول يضرب الناس بالكيماوي.
0: أعلنت قوات الدعم السريع اليوم الاثنين سيطرتها على منطقة مستورة في محلية كلبوس بولاية غرب دارفور. وكانت القوة المشتركة قد سيطرت على عدة مناطق في غرب دارفور مؤخرا. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص:
2: بسم الله تكون جوا مستورة، الله أكبر،
3: قدام بس الله أكبر،
2: أبشر والله
3: أرمو قدام شباب،
2: الله أكبر والله، طاردوك وخار خور جحر جحر شدرة شدرة فرد فرد.
0: كشفت مصادر أن مسلحين حاصروا قرية قبة في محلية كاس بولاية جنوب دارفور أمس بعد العثور على جثة أحد القتلى. وأوضح أحد المواطنين لراديو دابنغا أن المسلحين منعوا سكان القرية من الدخول والخروج وطالبوهم بدية قدرها 20 مليون جنيه. أدانت لجنة المعلمين السودانيين استدعاء الأستاذ رشا محمد مختار الخطيب عضو لجنة المعلمين بولاية كسلة من قبل جهاز الأمن بالولاية. وأوضحت اللجنة أن الاستدعاء جاء على خلفية الإضراب الذي ينفذه معلمو كسلة للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتحقيق مطالبهم. أكدت الكتلة الديمقراطية أن الاتصالات التي أجرتها الكتلة في عدد من العواصم بينها القاهرة وأديس أبابا وبروكسل وأوسلو استندت إلى اجتماعها في بورت سودان، وهدفت إلى عرض رؤيتها لإنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية سودانية شاملة. ورحبت الكتلة بالدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل لا يستثني أحدا، مؤكدة أهمية دور القوى السياسية في إنهاء الحرب. من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي هوريشي عوض قال لراديو دابنغا أن الكتلة الديمقراطية تعيش حالة من التنازع بين مشروع داخلي متمحور حول الجيش السوداني وبين تلبية المطلوبات الدولية والإقليمية المطروحة عبر المبادرات المختلفة. وأضاف عوض لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
4: ويعني هي ما دايرة تتخلى عن الموقف الداعم للجيش، وفي نفس الوقت ما دايرة تنعزل عن المبادرات الإقليمية والدولية، لأنه عندها شعور خفي بأن المبادرات دي هي ممكن تشكل مستقبل السودان، وإذا كانت هي بمعزل منها هتكون بعيد عن التأثير أو عن الحضور الفاعل في مستقبل السودان.
0: أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان بتهمة استخدام أسلحة كيميائية، ووصفتها بأنها عقوبات أحادية وغير قانونية ضد السودان استنادا على مزاعم باطلة في وقت تدخل فيه العقوبات حيث التنفيذ اليوم الاثنين. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن الحكومة السودانية ضحطت هذه الادعاءات التي قالت أنها تفتقر لأي أساس منذ إثارتها إعلاميا منسوبة لمصادر مجهولة. قال القيادي بالحزب الشيوعي السوداني كمال كرار أن مشاركة وزير المالية السوداني في الاجتماعات الاقتصادية الدولية بما فيها اجتماعات مجموعة أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي في بروكسل لن تسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وقال كرار في حديث لراديو دابنغا أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب وقف الحرب وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة، مؤكد أن استمرار النزاع يعرقل أي فرص للتعافي الاقتصادي بحسب تعبيره. وأضاف كمال كرر لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
5: على هذا يعني نحن نقول يعني الوضع الاقتصادي سيظل هكذا إلى حين تنتهي هذه الحرب، ولنكفح يعني هذه الدعاية السياسية والإعلامية التي تحاول أن تحسن من نوع العلاقات الخارجية السودانية أو تحسن من وضع الاقتصاد بالكلام وليس بالأفعال كذا. ففي هذا الإطار يعني يرفع كثير، لكن على صعيد التقدم الاقتصادي الحصيلة يعني يستفيد على الشمال.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان ارتفاع معدل التضخم السنوي

0: إلى 51.28% خلال شهر يونيو لسنة 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفع المستوى العام للأسعار بنسبة 7.8% مقارنة بشهر مايو. وأوضح الجهاز في بيان صحفي أن الزيادة جاءت بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، خاصة مجموعة الأغذية والمشروبات التي سجلت معدل تضخم سنوي بلغ 54.49%. قال عثمان فضل الله رئيس تحرير مجلة أفق جديد في حديث لراديو دبنجا أن الاجتماع المرتقب الذي تعتزم الآلية الخماسية تنظيمه في أديس أبابا يواجه خطر التأجيل بسبب غياب الترتيبات الكافية وخلافات حول الأطراف المشاركة رفضا لمحاولة إقراق المنبر. وأشار إلى وجود اجتماع هام في كينيا بين الآلية الخماسية والمبعوثين الدوليين لمناقشة إخفاقات الفترة الماضية، منتقدا تعمد المجتمع الدولي تغييب قوى تحالف التأسيس الذي يستند إلى قوى عسكرية فاعلة. وأضاف فضل الله في هذا الخصوص
1: بشكل كبير جدا لتحالف تأسيس، وهو تحالف غض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه، ولكنه تحالف مهم ومكون مهم ويضم قوة أعتقد أنه لا يمكن تجاوزها الآن، خاصة أنه هي قوة بعضها بيحمل السلاح، إذا دا نتكلم عن الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الفيلم أو حتى الدعم السريع نفسه. وبالتالي أعتقد أنه المجتمع الدولي محتاج يجلس مع نفسه يحدد أولوياته في السودان، يحدد ماذا يريد من السودان أكثر من اللقاءات وعقد الاجتماعات، يعني دون طحين حقيقي لمسألة.
0: رحبت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية إلى جانب عدد من المجموعات الشبابية والفاعلين والفاعلات من المجتمع المدني السوداني بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيك هافثو في العاصمة الأوغندية كامبالا. من جهة أخرى التقى المبعوث في كامبالا بقيادات الحزب الشيوعي من بينهم صالح محمود وآدم شريف. شهدت ترعة مشروع الرهد الزراعي تدافعا كبيرا للمياه القادمة من نهر الرهد عبر خزان أبو رخم، مما أدى إلى انهيار في المجرى الرئيسي عند منطقة المحلج الصيني، وأدى الانهيار إلى إقراق عدد من المنشآت الحكومية بينها المحلج الصيني والورشة، فيما اتجهت المياه نحو حي الأبحاث على الطريق الرئيسي. وأضاف مواطن في هذا الخصوص
2: الزراعة الكبيرة أو الكنار دي الموية جاي من الكنار، الموية دي هسي جاي بمستوى زايد، كله بعد دقيقة الموية زايدة أو كله بعد ثاني الموية زايدة بصورة خيالية جدا. الموية دي هسي ما مشارف النفاس هناك، نين هسي قرمنا ده في اللفة بتاعت المولاس هي شايفين ديقة ترومبة أو نبتة، هسي الموية دي بكمية هائلة جدا.
0: شهد رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر توقيع عقدي صيانة طريقي النعام الحجيرات ومجوك الميرم السلطان في خطوة. قالت السلطات أنها تهدف إلى تحسين البنية التحتية في مناطق إنتاج النفط بالولاية. وأكد أبو عبيدة بخيت جيجر خلال مراسم التوقيع أن المشروع يشمل صيانة 224 كيلومتر من الطرق، بما في ذلك معابر تربط السودان بجنوب السودان، مشير إلى أن أعمال التنفيذ ستبدأ فور توقيع العقود. وأضاف رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية غرب كردفان أبو عبيدة بخيت جيجر في هذا الخصوص
3: النعام والحجارات 134 كيلو، يعني بحساب الزمن ممكن ساعة ساعتين بالطريقة المستخدمة تكون، لكن المواطنين في وسائل التواصل الناس شايفين والناس القريبين والبعيدين الطريق ده ممكن يوم كامل يزور ميسر بيجينا دواقع مفيدة. نحن بنشكر السيد الغاي بتوجيهه بخصوص صيانة الطريق، بنقول له توجيهه بالنسبة للجنة صار واقع الليلة، نحن في توقيع العقد لصيانة الطريق كل الطرق تم فيها توجيه.
0: أصدرت ولاية وسط دارفور قرارا يمنع قطع الأشجار بجميع أنواعها داخل حدود الولاية إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من إدارة الزراعة والغابات وفقا للقوانين واللوائح. كما منعت إنتاج الفحم النباتي إلا من الأشجار الجافة ومنعت تصديره إلى خارج الولاية، بجانب منع استخدام المناشير الآلية في قطع الأشجار داخل الولاية. وحول الموسم الزراعي قال الرشيد الله جابو وزير الزراعة في وسط دارفور أن الموسم الزراعي يواجه تحديات تتمثل في قلة البذور المحسنة بسبب إقلاق الطرق القادمة من شمال السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
4: هناك كان في السابق الطريق الذي تأتي به البذور هو طريق شمال السودان، والآن مغلق تماما، وكما نوح أنه عدة منظمات حاولت توفير بذور لولاية وسط دارفور عبر الطريق الذي يأتي من الدبة والطريق الذي يأتي من شمال السودان، فشلنا في ذلك، ولكن نحن الآن نسعى لإصدار بذور محليا.
0: حذرت إدارة مستشفى أم دافوق الريفي من تفاقم الأزمة الصحية في المنطقة مع تزايد أعداد اللاجئين والنازحين وحلول موسم الخريف الذي يعزل المدينة عن العالم الخارجي. وقال مساعد الطبيب محمد آدم قريضة أن المستشفى يعاني نقصا حادا في أدوية الطوارئ والولادة والمستلزمات الطبية الأساسية، مؤكد أن التدفق الكبير للاجئين من أفريقيا الوسطى رفع الضغط على الخدمات الصحية إلى مستويات غير مسبوقة. أعلنت مبادرة يلا نتعلم صح بمركز مساحة آمنة في منطقة كرمة بالولاية الشمالية عن إطلاق مبادرة مجتمعية تهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال ودعم تعليمهم في منطقة كرمة والمناطق المجاورة. وقالت منى مختار مسؤولة المبادرة لراديو دبنجا أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات التي تواجه الأطفال، من بينها ضعف التحصيل الدراسي والتنمر والتحرش وانتشار المخدرات. وأضافت منى مختار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: حالياً إحنا شغالين على الحاجة دي، عندنا برامج بتاع التعليم، شغالين في برامج بتاع إعادة التأهيل عن طريق نور الرياض عن مجموعة من الاستاذات، شغالين على الجانب بتاع السلوك، ده أهم حاجة عندنا، إنه المسائل بتاعت التحرش بتاعت التنمر والسلوكيات بقت كثيرة عندنا، انتشرت انتشار المخدرات انتشار الحياة دي، فدي المبادرة حقنا دي.
0: انطلقت اليوم من منطقة عابدين بالقاهرة الفوج الأول من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا وأسرهم، والذي يستهدف 100 عائد إلى البلاد. وتأتي عمليات تفويج تلك الفئات بعد قرار وزارة التعليم العالي بإقلاق جميع المراكز الخارجية للجامعات. الخبر الأخير في النشرة: توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء السودان خلال الأيام الثلاثة القادمة، مع حطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من الولايات. وقالت الهيئة في منشور رسمي أن الأمطار ستتراوح بين الخفيفة والغزيرة في أجزاء من ولايات الجزيرة والسنار والقضارف والنيل الأزرق وكردفان ودارفور، محذرة من نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال ووسط البلاد وأجزاء من البحر الأحمر وكسلها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 20 شهر 7 يوليو 2026. في هذه الجولة سنتناول الموضوعات التالية: الحراك الدولي والإقليمي حول السودان، هل سيعجل في إنهاء الحرب؟
1: مجرد دعوات إلى الآن لم تخطو خطوات عملية للضغط الحقيقي على الداعمين للحرب وعلى المنفذين للحرب.
6: مذكرة التفاهم مع شركة أرغاز التركية لإنشاء رصيف للغاز، ما هي التفاصيل؟
7: لم يأتوا بشيء جديد، لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع حكومة.
6: مكاسب مشاركة وزير المالية في اجتماعات منظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي ببروكسل،
8: كلها في يعني إطار يعني السياحة الاقتصادية وليس الإنجاز الاقتصادي، لأن أي تقدم في الاقتصاد وأي وقف للتدهور ده ومرهوب بإيقاف السبب الأساسي للتدهور الحالي وهو الحرب.
6: الناشط محمد أزهري يروي قصة اعتقاله بمقر الاستخبارات العسكرية بمدني.
9: المجموعة دي هي المجموعة اللي بعد ذاك ظهرت جزء منها في الفيديوهات، وجزء منها في شهود عيان شافوهم بعينهم عديل جسسهم إنهم تم تصفيتهم.
6: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونواصل.
10: دبنجا، أخبار لكل السودان.
6: أهلا بكم مرة أخرى. على خلفية الحراك الدولي والإقليمي والاجتماعات الكثيرة التي تعقد بهذا الشأن، أكد الأستاذ عثمان فضل الله رئيس تحرير مجلة أفق جديد لراديو دبنجا أن التحركات الإقليمية والدولية في العواصم الإفريقية والعربية بشأن السودان ما زالت تتسم بالهشاشة والتناقض نظرا لتعقيد الأزمة والتقاطعات المصالحية على الملف. المزيد في حديثه لراديو دبنجا.
1: الناظر لتحركات المجتمع الدولي بيجد فيها الكثير من اللي خطها بين قوسين الهشاشة والتناقض والإحساس بتعقيد الأزمة، ممكن برضو باعتبار التناقضات أو الاختلافات الحاصلة في الإقليم أو الماسلة في الإقليم، تقاطعات، محاولات لفرض نفوذ، محاولات لترتيب المشهد ما بعد الحرب، وكل يريد أن يكون له اليد الطولة في السودان. بالتالي أعتقد أنها هي محاولات لإحتواء خلافات الإقليم أكثر من أنها محاولات لإنهاء سريع لأزمة السودان. أعتقد أنه التحركات الأخيرة كشفت بجلاء يمكن النقطة بيضاء من الزيارات الجانبيها المبعوث الأمريكي لبعض البلدان، زيارات الجانبيها المبعوث الأمم المتحدة ولقاءات العقدة في أوغندا وفي كينيا وفي غيرها من البلدان الأفريقية، كلها إلى الآن بتصب في حديث الخير والإيمان زي ما نقول، من حديث دعوة الأطراف لإنهاء الحرب، دعوة الأطراف لوضع مصلحة السودان في الأولوية، دعوة الأطراف للكف عن دعم المتحاربين في السودان، وبالتالي هي مجرد دعوات إلى الآن لم تخطو خطوات عملية للضغط الحقيقي على الداعمين للحرب وعلى المنفذين للحرب لإيقافها. أعتقد أنه ده المشهد ده بيكون واضح جدا أو بتجلى بوضوح في مسألة الآلية الدولية الخماسية لإنهاء الأزمة في السودان، وأعتقد أنها دي بتكشف بجلاء مدى التناقضات ومدى اللعب على المصالح في القضية السودانية. ممكن الواضح أنه الآن هنالك دعوة يوم 29، وربما بحسب معلوماتي تتأجل لعدم الإعداد الجيد لها وعدم الاتفاق على الأطراف المشاركة فيها، وبالتالي يعني رفض البعض لإغراق هذا الاجتماع بدعوات لجهات أو لواجهات قد تكون حتى ما عندها القواعد الشعبية وما عندها الأسس الشرعية اللي بتشارك بها في الاجتماعات، ولكن زي ما هو معروف الدور اللي بيلعبوه يمكن بن شنباز وبالعيش في مسألة يعني محاولات فرض عناصر النظام البائد على هذه الاجتماعات بشتى السبل وبشتى الطرق، وبالتالي فشلوا في منذ اجتماع السلام روتانا ما قبل الحرب وبعد الانقلاب العسكري إلى أن وصلنا إلى الاجتماعات بتاعت جيبوتي، بعد الاجتماعات بتاعت أديس وآخر الاجتماعات الأخيرة، وما يعني صدر من بن شنباز بشكل واضح تجاه القوى المدنية، واللي هو كان علامة فشل حقيقية لإدارة الآلية الخماسية. وبالتالي بعتقد أنه لحسب المعلومات المتوفرة أنه اجتماع يوم 29 نفسه قد ما يقوم، أو إذا قام في أطراف من القوى المدنية حتقاطع، إذا قام بشكل الحالي حتقاطع هذا الاجتماع. أيضا أعتقد أنه غدا الثلاثاء في اجتماع في نيروبي، وده اجتماع مهم جدا ما بين الآلية الخماسية والمبعوثين الدوليين للسودان، قد يناقش الإخفاقات اللي صاحبت مسار الآلية الخماسية خلال الفترة الماضية، ونتمنى أنه يخرج بموجهات حقيقية للآلية الخماسية في أنها تسعى بشكل أكثر جدية وأكثر حرص على إنهاء الأزمة في السودان. وأيضا أعتقد أنه من الأخطاء الواقع فيها أو الأخطاء اللي نشهدها في تحركات المجتمع الدولي وهو غيابه أو تغييبه المتعمد بشكل كبير جدا لتحالف تأسيس، وهو تحالف غض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه، ولكنه تحالف مهم ومكون مهم ويضم قوة أعتقد أنه لا يمكن تجاوزها الآن، خاصة إنه هي قوة بعضها بيحمل السلاح، إذا نتكلم عن الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الفيلم أو حتى الدعم السريع نفسه. وبالتالي أعتقد إنه المجتمع الدولي محتاج يجلس مع نفسه يحدد أولوياته في السودان، يحدد ماذا يريد من السودان أكثر من اللقاءات وعقد الاجتماعات، يعني دون طحين حقيقي لمسألة إنهاء الحرب في السودان. شكرا.
6: قال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم أن مذكرة التفاهم التي وقعتها هيئة الموانئ البحرية مع مجموعة أرجاز التركية لإنشاء مشروع أول رصيف متخصص للغاز بسواكن رغم أهميته الاستراتيجية إلا أنه قديم متجدد.
7: مشروع مرسى ومستودعات خاصة بالغاز على بناء البحر الأحمر أو أي من موانئ البحر الأحمر السودانية لا شك أنه هو مشروع مهم جدا، يعتبر مشروع استراتيجي لمستقبل الطاقة في السودان. وهذا المشروع هو قديم متجدد، يعني لم يأتوا بشيء جديد، لكن هو مشروع قديم متجدد يبرز في كل مرة ويموت مع الحكومة. لاحظت أنه ورد في الخبر أنه مذكرة تفاهم، يعني ليس هو في مرحلة متقدمة من المشروع، ما مذكرة التفاهم هذه تترك أسئلة كثيرة جدا. يعني هنالك مرحلة التخطيط المشروع، تخطيط الفكرة نفسها conceptual design، ودراسة الجدوى، ثم تحديد الموقع ودراسة الموقع، وبعد ذلك شغل الاستشاريين، وقدامه شغل كثير. لكن اصلا هنالك مخططات لنفس المشروع كانت في الميناء الجنوبي في بورت سودان وليس في سواكن. هنالك امر اخر ايضا مهم جدا واستراتيجي، فهو احتكار الجيش السوداني ممثل في هيئه التصنيع الحربي منذ ايام المخلوع البشير في العهد البائد. كان مشروع الغاز او كل مشاريع الغاز هي محتكره حصريا للجيش، فهو الآن لا أدري علاقة الجيش بهذا المشروع مع أنه هو لسه في مرحلة مذكرة التفاهم. فأنا أخشى أنه يكون لسه القرار ساري، لأنه أذكر أيام الحكومة الانتقالية نحن حاولنا أن نعيد مشروع بناء أو إكمال بناء المرسى في ميناء بور سودان، لكن تفاجأنا بأنه الجيش محتكر مشاريع الغاز بقرار من المخلوع كما ذكرت. والشيء المؤسف انه ايام فريق البرهان رئيس مجلس السياده انحاز للعساكر بالطبع، وحاولنا نلغي القرار، البرهان رفض هذا الكلام وقال واصر على احتكاره للجيش، فتوقف بالنسبه لوزاره الطاقه توقف المشروع هنا، وفي في في في في وضع بتاع خلاف بيننا وبين العساكر في فترة في حكومة الثورة الأولانية، وما مشى المشروع أكثر من كده. أما حاليا عشان الكلام يكون علمي ومنطقي وتحليل من ناحية الاقتصادية ومن نواحي الفنية، ومسألة أيضا مهمة جدا للطاقة ككل في السودان، مشاريع الطاقة الاستراتيجية مع الخطة القومية للطاقة وعلاقة الكهرباء بمشروع الغاز، طبعا هي علاقة أساسية جدا. يعني مشروع مستودعات غاز يجب أن يكون أيضا ملحق بها توربينات توليد كهرباء في الميناء تستفيد من الغاز نفسه لتوليد الكهرباء، طبعا من أرخص أنواع الوقود الموجود في العالم حتى الآن هو الغاز، وتلية طبعا الطاقة الشمسية. فكان الأولى والأحسن لمشاريع الكهرباء في السودان أن تتحول إلى التوليد الحراري بمستخدمة الوقود الغاز. المشروع ده إذا تم فهو مهم جدا للكهرباء أولا وثم الصناعة.
6: ورد في الأخبار أن وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم شارك في اجتماعات منظمة دول إفريقي والكاريبي والمحيط الهادي، وتمكن من الحصول على دعم دور الأعضاء لاعتماد قرار بإعفاء السودان عن كامل مديونيته تجاه المنظمة. حول المنظمة ومشاركة السودان في اجتماعاتها تحدث لنا الصحفي والمحلل الاقتصادي الأستاذ كمال كرار.
8: يعني في ظل الإخفاقات الاقتصادية الكبيرة الموجودة على مسألة الاقتصاد السوداني واللي مسؤولة من ذات وزارة المالية الإخفاقات دي بسبب السياسة يعني اللي هاتها أدت للتضخم وزيادة الأسعار وكذا وصلت للحرب بذاتها يعني ودلة المستمرة يعني الحرب الممهدة يعني على الشعب السوداني وعلى موارد كده يعني. فبتبقى نوع الزيارات دي والاجتماع دي مجرد أشبع في السياحة الخارجية لكن بدل الكلام في إطار الدعاية السياسية عشان يمكن إنجازات وكده يعني وهي ما بتعتبر إنجازات تحديدية قياسا على التكاليف الكبيرة اللي بتحملها السند الاقتصادي السوداني وكده. فالاجتماعات بتاعت الوقت دي اللي هي يسموها الدورة 21 من المجلس الإداري لمنظمة الدول الأفريقية والكاريبي والمحيط الهادي دي أصلا هي طبيعتها كانت اجتماعات تركز على إصلاح المؤسسة للمنظمة دي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء ده المجمل الحاجات دي. لكن السودان طبعا في تضامن هذه الدول مع السودان وشعبه كده أعفته من المدخرات المستحقة للمنظمة دي بالذات يعني منظمة الدول الأفريقية والكاريبية اللي هي كل المدخرات دي كانت على حسب المعلومات هي بالعدد مليون دولار يعني مقارنة مع ديون السودان البالغة 60 مليار دولار دي لا تمثل أي حاجة لأنه الإعفاء من الديون والمثابة على الديون وكده كانت مركوب بأشياء تانية ترتيبات تانية زي الترتيبات دي إنها لا بد إنه يعني إن السودان يمشي في المسار القديم بتاع الانضمام للمبادرة بتاعت الهيبنج دي ويوصل لنقطة الإنجاز وكده لكن ده كله مربوط بإنهاء الحرب واستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلد. لكن يعني هذا النوع من الاجتماعات هو بس يعني ممكن نقول في إطار العلاقات العامة يعني هو ما أول اجتماع يحضره وزير المالية والآخر اجتماع بعد يبس اجتماعات صندوق النقد الدولي واجتماعات المحافظين والبنك الدولي في الولايات المتحدة واجتماعات اللي بتطلب حضور المدراء في أفريقيا واجتماعات البنك الأفريقي للتنمية وكذا لكن كلها يعني هي كلها في يعني إطار يعني السياحة الاقتصادية وليس الإنجاز الاقتصادي لأن أي تقدم في الاقتصاد وأي وقف للتدهور ده ومرفوض إيقاف السبب الأساسي للتدهور حسب حالي وهو الحرب وطول ما على السلطة الموجودة هي بتسجل استمرار الحرب اللي هي بتسيل المعول وبتهدم أسس الاقتصاد السوداني والأرقام يعني تفصل عن نفسها فيما يتعلق بالمخاطر الوخيمة المحتقة بالاقتصاد أو المخاطر اللي ترتبت النتائج اللي ترتبت على هذه الحرب من 23 إلى يوم هذا يعني. ده واحد. الحاجة الثانية دائما يعني في هذا النوع من الاجتماعات وهذا النوع من النتائج يعني اللي طوالب تضخم في الإعلام زي الاجتماعات اللي خاطبت مؤخرا مع بنك التنمية الأفريقي والحديث حول منحة حية مع بنك التنمية الأفريقي السودان وكذا مطالب بانتقال إبقال الكلام يعني مخصوص محاولة تغذيش الوعي كده يعني حتى دي ذات لما نتكلم عن الفائد الديوني سكتوا عن بضع مليون دولار اللي هي لا يسوى حاليا عمره 60 مليار يعني دولار هي دي من نادي باريس ولا مؤسسة المالية الأخرى خارج نادي باريس وخلوها من الدولة التنائية. فعلى هذا يعني نحن نقول يعني الوضع الاقتصادي تغير هكذا إلى حين أن تنتهي هذه الحرب. ولن تفي أحيانا هذه إلا الدعاية السياسية والإعلامية التي تحاول أن يعني تحسن من نوع العلاقة الخليجية السودانية أو تحسن من وضع الاقتصاد للكلام وليس من الأقال كذلك. ففي هذا الإطار يعني يرفع كثير. لكن على صعيد التقدم الاقتصادي الحصيلة يعني صفر على الشمال أفضل من هذا الوضع. برضو ممكن نضيف حاجة أفضل من هذا الوضع اللي تعرفه الحاضر وانقسامات الخاصة داخل السودان كذا لا يوجد بالنسبة لبعض الأطراف الخارجية اللي عايزة تواصل يعني النهب وكرمة السودان والموارد أو عايزة يعني أمد الحرب بطول عشان تستفيد في مكاسب اقتصادية وسياسية وكذا. الكلام ده على صعيد الدول الإقليمية ولا على صعيد الدول إلا صعيد المجتمع الدولي. بعض الدول المتورطة في الحرب السوداني في الشان السوداني وكذا. عشان كده يعني سواء كان سلطة برسودان أو سلطة ميانة يعني موجودة العلاقات الخليجية موجودة والاجتماع دي بتكون موجودة وكل يعني نقول كل الأفكار على الطاولة تحت الطاولة ولا على الطاولة تكون موجودة في إطار حفظ مصالح بعض القوى الخليجية والاستمرار السودان التابع ومستمر في السياسة الاقتصادية اللي أساسا هي أكثر من ممكن نقول 7 سنوات هي متجهة نفس الاتجاه اللي كان موجود بعد الثورة اللي هي الاضطهاد لمنظمات التمويل الدولية سير في وطن في مسار يعني برنامج مراعاة العدالة وضعوا صدر النظام التدريبي.
6: خرج الناشط محمد أزهري يحكي قصة اعتقاله بواسطة الاستخبارات العسكرية بمقر الفرقة الأولى مشاة في مدينة ود مدني وما شاهده وسمعه أثناء الاعتقال والشخصيات التي قابلها ومصير بعض هذه الشخصيات. راديو دبنجا استضافه ليحكي جزء من تجربته.
9: طيب أنا محمد أزهر الطيب يوسف اعتقلوني من الحصى حيصة في يوم 27/10/2023 اترحلت لمدني والجهة اللي اعتقلتني هي الاستخبارات العسكرية في الحصى حيصة. التهمة يعني هو كان سلفا يعني الأجهزة الأمنية في في في في محلية الحصى حيصة كانوا عايزين نقفل مراكز الإيواء وكده ونحن بعد ذاك رفضنا الحاجة دي من وقتها بدأت المضايقات وكده. فالتحقيق يعني كان ذاته يعني حول انه نحن ما منظمه مسجله وشغالين بيئه مبادره ومصادر تمويلنا وكده. فالمزاله كانت متعلقه بالعمل الانساني بتاعنا في الوقت ذاك بالاضافه لاسم شنو كتاباتي عن التفاصيل السياسيه يعني تمام. كيف كان طيب الأوضاع داخل المعتقل يعني كانت سيئة شديد من ناحية بتاع التهوية ما كان فيها إشكالية لأنه أصلا يعني إلا مثلا في ناس موجودين تحت الشجرة فهم ديل يعني بيكونوا بتنقلوا تحت الظل بتاع الشجرة بالإضافة لأنه كان في ناس في عريشتين مظلتين بتاع زين فكان في تهوية كويسة لأنه كل الحتات فاتحة يعني هو عبارة عن حوش ومظلات فاتحة بالإضافة لغرفة واحدة دي الغرفة اللي كنا موجودين فيها برضو كان فيها تهوية كويسة يعني تمام. من ناحية بتاع الطعام كان سيء شديد كان بيقدموا لنا زي موية عدس كده وموية فاصولية كده بعد ذاك معاه خبزتين صغار كده أو عيشتين صغار. أما العناية الطبية ما كان في عناية طبية للمعتقلين يعني داخل المعتقل لأنه كل الأمراض اللي كان مثلا ممكن يعني إدارت لها أي معتقل كان بس بيدوك مسكن أو حبة بتاعت بنادول إلا مثلا الناس اللي هم مثلا زي اتنين كده كان يعني عندهم اصلا مقابلات من قبل ما يخش المعتقل فديل كانوا بخلهم انهم يطلعوا لي مقابلاتهم دي. بكري وود السايح في يوم الاحد يوم 17 قبل سقوط مدني بيوم اتنقلوا هم مجموعة تمام بدفار اتربطت عيونهم وكده فقاموا رفعون في دفار كويس. المجموعة دي هي المجموعة اللي بعد ذاك ظهرت جزء منها في الفيديوهات وجزء منها في شهود عيان شافوهم بعينهم عديل جسسهم انهم تمت تصفيتهم الا انه ما الزول شافهم بعينه وفي الفيديوهات بكري تحديدا ما ظهر لكن ظهرت يعني معظم المجموعه اللي كان معاه بكري. في اليوم ذاك، وبعد ذاك ديرهم ما طلعوا. بعد ذاك في معتقلين تانين اتنين بيدفارات ديل في السوق، فكهم في السوق يا هو جزء منه يعني شردوا عديل. في ناس ديل فكهم عديل في دفار واحد، كان ديل يعني طلعوهم خارج مدني. كان بيختلفوا داخل المعتقل، كان في ناس هم يعني معترفين بأنهم بينتموا للدعم السريع، في ناس كانوا سياسيين وناشطين، كان في ناس مدنيين بيشتبهوا فيهم مرات، ومرات برضو الاعتقالات بتكون يعني على أساس إثني وغبلي. تمام، الجلسات بتاعة التحقيق يعني بتختلف من زول للتاني. المعتقلين في يعني الجلسات بتاعة التحقيق بتختلف من زول للتاني. في معتقلين يعني حتى بعد ذاك تعرضوا لضغط بأنهم هم يصوروا فيديوهات باعترافات أنهم بينتموا للدعم السريع، أو هم يتعاونوا مع الدعم السريع، في حين أنه في جزء منهم أصلا ما كان متعاون مع الدعم السريع. وجزء من ديل ذاتهم يعني على أساس أنه بعد ما تسجلوا اعترافاتكم فنحن حنطلق سراحكم. الجهة اللي كانت بتتولي إدارة المعتقل هي الاستخبارات العسكرية في ود مدني، لأنه الكلام ده كان في المعتقل بتاع الفرقة الأولى مشا في ود مدني اللي هو شماله طوالي بيقع على مستشفى الأطفال، وجنوب بتقع على المستشفى بتاعت عليا، أو الجنوب الشرقي كده بتقع على المستشفى بتاعت عليا. الضباط اللي كانوا مزولين داخل المعتقد كان في محمد حمدان، ده تم نقله قبل فترة من الفترة بتاعت التصفية أو من قبل سقوط مدني وما كان حاضرة. كان في إمام الوقت داك كان ملازم، أسي حاليا محمد حمدان بيقى رائد. إمام الوقت داك كان ملازم، أسي بيقى ملازم أول. في عبد المجيد كان ملازم أول، أسي بيقى نغيب. في الرائد نزار كان زمان رائد، أسي بيكون برضو رجو لمقدم. تمام، فالكان الموجود في القيادة الوقت داك أظن الغايد بتاعهم أظن كان اسمه العقيدة، ده ما بتذكر رتبته شنو، لكن إمام ونزار وعبد المجيد دير اللي هم كانوا يعني إمام وعبد المجيد كانوا موجودين داخل المعتقل بالإضافة لمحمد حمدان، لكن تم نقله. أما نزار ده موجود في القيادة فبيدخل المعتقل مرات مرات يعني. أيوة، كان بيضم تجار وعمال ونازحين، ويعني كان فيه يعني مختلف فئات المجتمع. حجج اعتقالهم مختلفة من زول للتاني، يعني في ناس بالتعاون، في ناس السرقة، في ناس اللي ينتمي للدعم السريع، في ناس ناشطين، في ناس يعني باختلاف قضاياهم دي. تمام، بعد ذاك في ناس بلاغات كيدية لاختلافاتهم مثلا مع عساكر خارج المعتقل وكده.
6: وسط أجواء متوترة ومشحونة، أغلق محتجون غاضبون في ولاية البحر الأحمر يوم الأحد رئاسة هيئة المواني البحرية تنديدا بما وصفوه من تزوير في تكوين نقابة جديدة للعاملين دون وجه حق على حد تعبيرهم. المزيد من التفاصيل في حديث الصحفي عثمان هاشم من بور السودان.
11: موجة احتجاجات شهدتها هيئة المواني البحرية من بعض العاملين رداً على التكوين الذي تم في مستشفى هيئة المواني البحرية وبعض القوائم التي ظهرت، باعتبار أنه ما تم هو يمثل بالنسبة لهم خطوة مرفوضة، ويطالبوا بأنه يتم إلقاء أي أجسام تتكون، لأنه النقابة والمواني منذ تغيير النظام لا زال يعني فاقدة للنقابة، وإنه الهيئة بدون نقابة، وكان آخر نقابة تم تكوينها في فترة انتقالية كان برأس عبود الشربيني، وتم إيقافها في فترة مدير أمين الأسبق كابتن ونور سلطان. الآن هنالك تجمعات رافضة للخطوة اللي تمت أمس، وبيعتبروها غبزة بالزرام، وإنه أتت ببعض المحسوبين على النظام السابق، وإنه النظام السابق الآن بمارس وصاياه من خلف الستار، وهو ما يؤشر إلى تصعيد متوقف إن لم يتم وضع حد لهذه الاحتقانات، وفي ظل ظروف الهيئة يعني تشهد استقرار في كافة مستوياتها وانفتاح استثماري. بالأمس تم التوقيع مع دولة تركيا في إقامة مربط للغاز بشمال ميناء سواكن، ميناء الأمير عثمان دينا، وخطة تمضي في انفتاح نحو الاستثمار. الآن بالرغم من العاملين في الهيئة أحوج ما يكون لوجود نغابة على أساس أنه تدافع عن حقوقهم وفي مختلف مستحقاتهم من دفاع مستحقات العاملين أمام مؤسسات الدولة والحفاظ على مكتسبات العاملين، فكان لابد من قيام نغابة وفق القانون وفق اللوائح اللي بتنظم عملية قيام النغابة. ده المرجح استعصت الحلول انه تظل الأزمة في مكانها، وجميع ينتظر ما ستصير عنه الأيام. أحسب انه الجميع احتكموا لصوت العقل انه قادرون على طي هذه الخلافات والوصول الى سيرة تخدم المجتمع.
6: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العمل بدبنجا، وإلى اللقاء.
12: راديو دبنجا، راديو
10: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
13: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام، ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إطلاق سراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. استعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق سراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن، الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
14: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم في راديو دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت التنسيقية تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق دفع المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابنغا شاكرين ومقدرين لهم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل أنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق صراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
13: وبهذا مستمعي راديو دبنجة الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دبنجة على حسن المتابعة، ولا أن نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجستش.
12: راديو دبنجة راديو
10: في حديث خاص على راديو دبنجة، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 20 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: الدعم السريع يستهدف عبر الطيران المسير مدينة الرهط بشمال كردفان، ويعلن استعادة منطقة مستورة في غرب دارفور. مقتل وإصابة 28 شخصا في قصف جوي على منطقة أم قرفة وما حولها بشمال كردفان، وحكومة تأسيس تتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. ارتفاع معدل التضخم إلى 51.28% خلال يونيو الماضي، والعقوبات الأمريكية تدخل حيز التنفيذ، والخارجية السودانية ترفض. الكتلة الديمقراطية تجدد ترحيبها بالحوار السوداني، وكسور في ترعة الراحدة الزراعية، والمياه تغمر أجزاء واسعة من الفاو. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم صادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع الصباح الاثنين مدينة الرهط أبو دكنة بولاية شمال كردفان بطائرة مسيرة استراتيجية، وأفادت مصادر في المنطقة راديو دبنجا بأن القصف نفذ بثلاث صواريخ أطلقت من مسيرة استراتيجية، واستهدف مواقع داخل المدينة، حيث سقط أحد الصواريخ في حي بالقرب من السوق، بينما سقط الصاروخان الآخران داخل سوق المدينة. من جهة أخرى، أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على منطقة المسيلمة بالقرب من الرهط في شمال كردفان، والتي قال جنود في الدعم السريع أنهم سيطروا عليها.